الشر حاضر عندي، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أنا مش عم بقدر أتبرر. بس ما أنت قلت أنه أنا فريسي، ابن فريسي. إيه، لا لا لا، لما الإنسان نور الله بيتعامل معه في الداخل، ضميره بحس أنه لا، هو مش كامل، ومحدش قادر يرضي ربنا ولا بشيء. حتى بالناموس ما حدش قدر يرضي ربنا، لأن الكتاب المقدس بيقول بالناموس، يعني بشريعة موسى اللي الله أعطاه إياها، لأن بالناموس معرفة الخطية، بعرف أنه أنا خاطي، بس الناموس ما بيبررني، بدي فادي مصالح يصالحني مع الله. وهكذا جاء المسيح، الكلمة الأزلي أخذ جسدا وحل بيننا، وقدم نفسه على الصليب ليكون فاديا ومخلصا ومصالحا وشفيعا وربا وإلى ما هنالك. هذا الموضوع مجزوم. فشو كان شو بتقولوا أنه عنوان الخدمة رح يكون؟ أيوب بحث عن مصالح يضع يده على الله وعليه. وأنا حسيت أنه هالعنوان رح يلفت نظر انتباه أحبائنا غير المسيحيين، رح أقول لك هذا كفر. مين بيقدر يوصل واحد إيده على ربنا؟ هو فعلا هو بالمنطق ظاهريا كفر، مين بده يوصل لربنا؟ ما دام الملائكة تحيط به، بيقول إشعياء شافوا بمنظر الرب، بمنظر رؤية السرافيم والكروبيم وقوفا حوله، لكل واحد ستة أجنحة، ها؟ بتنين بغطي وجهه، بتنين بغطي رجليه، وبتنين بطير مش قادر يهدى. وطبعا بينفذ المهمة. وهذا نادى ذاك: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخان، بيت الرب. شايف رؤية ساعتها الشعية اللي كان مرتاح على حاله بيقول ويل لي إني قد هلكت. ليه يا إشعياء؟ قال لأني إنسان نجس الشفتين. يه، ما أنت نبي عظيم. قال بلا نبي بلا بطيخ، واضحة، بلا رجي بالعراق، بلا نبي بلا رجي بلا بطيخ. أنت نبي؟ قال لا، هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني رأتا الملك رب الجنود. فالإنسان لما بيوصل إلى حضرة الله بحس حاله أنه لا يمكن يكون مرضي، فنحن محتاجين لمن يصلحنا. وأنا أقولها لكل واحد مسيحي بالاسم أو غير مسيحي بأي ديانة: لن تستطيع أن ترضي الله لا بصلاحك ولا بأعمالك ولا بعطاياك. ويا مناس، مثل ما بيقولوا بالمصري، يا مناس قبلك جربوا وبعدك رح يجربوا، ها؟ ما حدش رح يقدر يرضي ربنا. فوفر على حالك الطريق، وفر على حالك الطريق، حاول انك تستفيد من الوقت حتى تقدر تعبد الله كما يجب. القصة اللي صارت معي، انا شخصيا صارت معي القصة، كنت صغير ويمكن كان عمري 11 سنة، ف مش عارف كيف وصلت على هاي المنطقة. نحن ساكنين بهذيك المنطقة، بس أنا مش عارف أنه كيف وصلت باتجاه الملعب، ملعب كرة القدم. شفت هيك جمهرة كبيرة وكذا، وأنا كنت أنا وصغير زلي هيك، يعني فوت بكل شيء فوت. مرة عملوا مظاهرة، رحت مع المظاهرة. يعني وصارت تفتش علي الشرطة، وأهلي انشغل باله لأنه في مظاهرة، صار في قتل وضرب. وصار يسألوا المستشفيات في شيء، حدا جريح، في حدا. فأنا كنت أدخل، يلا أدخل، والرب كان طبعا حماني. فوصلت لعند قريب لهذا الملعب، ملعب كرة القدم، لقيت أنه في فرق رياضية بتلعب كرة قدم، بس هالمرة الدخول بفلوس. كنا ندخل على الملعب بلاش، هالمرة لا، لأنه لعب رسمي في فلوس. أنا ما معي فلوس، صغير. وقفت هيك حد الباب، شو بدي أعمل أنا؟ وصل الفرق، فريق من الفرق، يعني صار فريق ورا فريق يوصل. بس لاحظت انه في معهم هيك صبيان صغار من عمري بفوتوا مع الفريق، واحد منهم بيبقى حامل كرة القدم، واحد تاني اللاعب حاطط ايده عليه. فقربت لعند واحد انا من اللاعبين، قلت له: عمو بتحط ايدك علي حتى فوت معك، لانه انا ما معي فلوس. فطلع فيه هيك، الرب حنن قلبه، بس اشتراني بهالدخلة. حط ايده علي.

يجي الحارس شايفني واقف عشانها، قال له لا اتركه اتركه، ده معي، هاي ده معي. دخلت، بس شو انا دخلت خلص حفظت له وجهه بس مش عارف اسمه. واركض حول هالملعب، لك راح صوتي صرخ له وحمسه وحمس اللاعب تبعه الفريق تبعه حتى زعجته. يعني الزلم ينزعج مش عم يقدر يركز بقى. اشتراني بهالدخل. اجت عبالي هالقصة من كم يوم، حطيت عندي نوت هيك عشان قلت يا عجيب، دخلني مجانا لأنه حط ايده علي طبعا، فأنا صرت باعتبار أنا معه، بس امتلكني إذا جاز التعبير بهالدخلة، وصرخ له واهتف له واهتف للفريق تبعه. نسيت أنا عارف الاسم الفريق بس ما بدي أعمل، ما أنا عارف بس ما بدي أقول الأسماء على المنبر. لا بتعرف شو لازم أقول الاسم، بتعرف ليش بدي أقول الاسم؟ بلكي عم يسمعني وبلكي هو صار أكبر مني طبعا، صار ختيار، بقول لك إيه هيدا الولد اللي أنا دخلته، هيدا أنا. فإن شاء الله يسمعني، خاصة على التلفزيون أو بالفيسبوك. كان الفريق اسمه فريق الهومنتمن الخاص بالأرمن، وأنا الله وكيلك حنجرتي راحت قد ما صرخت لفريق الهومنتمن لأنه حطيته علي ودخلني. فتذكرت أنه إذا واحد دخلك وعمل معك معروف تشكره كتير كتير كتير وبتتحمس له، إلا في ناس باردين ما عنده روح شكر، طبيعتهم ما بتشكر، جحودين، مثل العشرة البرص اللي صارت معهم الحادثة، كانوا برص وصرخوا للمسيح قال لهم اذهبوا بحسب لوقا 17 اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. ذهبوا مع وجههم، ليش لازم يشوفوا الكهنة؟ لأنه ممنوع الأبرص إذا شفية يفوت على المدينة أو القرية قبل ما يعملوا له مراسيم طقوس لشفاء الأبرص ويقدموا عنه ذبيحة. قصة طويلة فيها تواصيل، لأنه إشارة للخاطي الذي لا يستطيع أن يدخل إلى المحلة ما لم يكون عليه الدم، وشريعة طويلة عريضة. لكن واحد كان غريب الجنس، أبرص سامري من السامريين يعني، رجع لعند المسيح وصار يصرخ بصوت عظيم مثل ما أنا صرخ لهذا اللاعب، وبعدين يعطي مجد لله وخر وسجد للمسيح. المسيح بتفتكر محتاج حدا يشكره؟ ما هو جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، يعني فرقة معه، بس كان عم بيعلمنا درس كبير. ما الملائكة عم تسبحه كابن الإنسان لما صعد على السماء منتصرا، بيقول لك لما دخل على السماء ملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له، لأنه يعني الله الآب أخضع كل هذه عند قدمي المسيح، تحت قدمي المسيح، وأخضع الخليقة كلها لشخص المسيح لأنه انتصر بإنسانيته الممجدة، انتصر بالصليب طبعا والقيامة، بالموت والقيامة بعمل الصليب، والكل صار عم بمجد المسيح. لهذا المسيح لما بتشوفه بالسفر الرؤيا في وسط العرش، في وسط العرش مسبح. فالمسيح مش محتاج للتسبيح، بس بده يعلمنا أن نكون عنا روح شكر. قديش منشكر؟ والتسبيح هو جزء من الشكر. المرنم بيقول له يعني طول النهار أحمدك أو أسبحك على ربابة ذوات عشرة أوتار، يعني مش وتر واثنين وثلاثة بهالمعنى، وكتير. آخر مزمور كلنا حافظينه، تنتهي الآية كل نسمة فلتسبح الرب. ليش بدنا نسبحه؟ لأننا نحن شعبه وغنم مرعاه، لأنه مات لأجلنا في المسيح. الله الخالق بس الله الفادي. فمن أجل ذلك جاء ما كان يشتهيه أيوب قديما، أنه يكون في بينهم مصالح، بس هذا المصالح ما بيزبط. ليه؟ لأنه كيف بيقدر واحد يحط إيده على ربنا؟ الملاك ما في يحط إيده على ربنا، والإنسان خاطي ما في يحط إيده على ربنا، الإنسان خاطي، والملائكة أصلا مهما تكون كاملة مش بكمال قدسية الله. فكان لازم يجي شخص يونيك فريد
جدا جدا جدا.

لا قبله ولا بعده. شخص واحد بياخد الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. المسيح الأزلي، الكلمة الأزلي، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، الذي به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. عم يحكي عن المسيح، الكلمة الأزلي، الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. جاء المسيح. ليش جاي؟ ليش جاي؟ جاي تيموت، شاف انه مش ممكن نطلع من جب الهلاك ما لم هو يأتي، بينزل الى الجب ويصعدنا بحسب مزمور 40. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة، تسبيحة لإلهنا، ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. وبعدين قد ما شافت الناس أنا شو عم بعمل، عم بشكر وبشكر وبحمد وبسبح، بيقول لك كثيرون يرون ويخافون، بيصيروا يخافوا الرب ويتوكلون على الرب. فأنت لما بتجي بتسبح وبتشكر، الناس رح تشوفك. ما أنت كان حنجرتك، حنجرتهم بيقول، قبر مفتوح، سم الأصلال تحت شفاههم، رومية 3. فحاليا أنت تغيرت النغمة، الناس اللي بتشوفني، ما أنا كنت كتير جدف وأحكي كلام وشيل وحط وشيل وحط، الناس رح تشوف أنه هذا إنسان عم يحكي بعظائم الله. شو اللي صار؟ رح يسمع ويعرف أنه الله عمل تغيير بحياة هذا الإنسان. فكثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب، مزمور 40. فمن أجل ذلك حمد وشكر، حمد وشكر ليل ونهار. حتى الكتاب المقدس بيقول لك أنه من أجل، لأجل مدح مجد نعمته التي أجزلها علينا في المحبوب يسوع له كل المجد، ولأجل مجد، لأجل غنى مجده أيضا من سبحه. فالموضوع موضوع تسبيح وحمد. وبالسماء احنا شو رح نعمل؟ ما في شيء اسمه حوريات. هيدي خدعة كبيرة، حتى إبليس بهالأفكار انه الناس طالعة شال يعني اصلا عيب واحد يحكي هالكلام. فوق قداسة ومجد، وطبعا أمور عظيمة لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. ما بنعرف، بولس طلع على السماء بالروح، هو بيقول لك بالروح عن بالجسد الله أعلم، ما مش قادر أعرف، بس شاف، قال له أنا شفت اللي شفته، ما بقدر أشرحه قد ما هو عظيم. بس الرب أخده وأعطاه إعلانات من جهة الكنيسة. ويوحنا الحبيب رأى أيضا أصعد بالروح إلى السماء، وناس كتير شافت رؤى وإعلانات، مش أنه يعني أنه خزعبلات. والمسيح نفسه جاء وتكلم معنا. لكن فأنا أدخل على الملعب، حط إيده علي، ما كلفته شيء، كلفته شيء. بس حتى الرب يحط إيده علينا ويصالحنا مع الله الآب، مع الله، كان لازم يقدم نفسه ذبيحة مكلفة جدا، مكلفة جدا جدا جدا. وضع نفسه، بيقول لك الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ما بنقدر ندخل، ممنوع الدخول، ممنوع. ولاحظ الرب ما غير ترتيب منع الإنسان أن يقترب إلى الأقداس ويقترب من شجرة الحياة. بالجنة لما أخطأ آدم وحواء وطردهم الرب بعد ما ألبسهما أقمصة من جلد، إشارة لذبيحة، إشارة لذبيحة المسيح طبعا التي تستر العري وتغفر الذنب، لكن طردهم. ليه؟ لأنه دخلت فيهم الخطية. بيقول لك والآن صار الإنسان كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد. وخلي يحيا إلى الأبد، لا، يحيا خاطئ. فلازم يكون يجي الذي يضع يده على كلينا، على الله وعلى الإنسان، ويعمل المصالحة، والإنسان يرجع من جديد، يصير خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إنسان جديد. من أجل ذلك شو عمل الرب؟ بيقول لك
جعل وضع الرب كروبين.

على طريق شجرة الحياة لحراسة طريق شجرة الحياة. وضع كروبيم بلهيب سيف متقلب، ممنوع حدا يفوت، واللي بيقرب بيفرموا السيف الإلهي، سيف العدل. لهذا كان في ضرورة، بيقول النبي زكريا بزكريا 13 بيحكي عن ضرب المسيح كالراعي، اضرب الراعي فتتبدد الخراف، ومرة تانية بيجي بيقول استيقظ يا سيف، الله يتكلم، استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار، بيرجع بيقول الرب. يعني كان لازم يستيقظ السيف على مين؟ على رب المجد يسوع المسيح، راعي الرعاة، رئيس الرعاة بسميه الكتاب بعبرانيين 13، وبسميه كمان بطرس الأولى 5، ومتى جاء رئيس الرعاة حينئذ تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى، للرعاة عم يحكي. فالفكرة وين؟ الرب كان عامل موانع ما بيقرب الإنسان صوب الله. الله بحب الإنسان بس ممنوع، إذا بتقرب وإنت خاطي بتحترق، لأنه إلهنا نار آكلة. فصار يعطينا الرب إشارات عن قدسيته، بس بذات الوقت عن محبته، بحبنا. فالكروبيم واقف، وطبعا يمكن آدم وحواء صاروا يعاينوا الموضوع، وكيف بدهم يجوا؟ ممنوع حدا يقرب. يمكن أولادهم سألوهم بيقولوا في كروبيم ملائكي برتبة كروبيم لحراسة طريق شجرة الحياة، ممنوع. لما جاء الطوفان راحت الجنة، اختفى كل شيء ما علمها. بس هل اختفى تدبير الله من جهة منع الخطاة الاقتراب إلى الله القدوس؟ لا، بقي الموضوع، بقي موضوع عادي. يعني لما موسى شاف الشجرة العلايقة في البرية تتقد ولا تحترق، فبيقول أميل لأرى هذا المنظر العظيم. الرب قال له الرب موسى، موسى اخلع حذائك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وليش بدي اخلع؟ قال له بدك تخلع لأنه أنا واقف، يعني أنا في إلي حضور هون، وبعدين بدي أرسلك إلى فرعون حتى تخلص شعبي. طب يعني إذا أنا بدي أكون مخلص معناته أنا كويس؟ قال له لا لا لا، اخلع حذائك، وبزيت الوقت بدك ترجع تأكل علقة لأنك مش مختتن. هو راح الطريق طلب ملاك الرب أن يقتله، فسارعت صفورة زوجة موسى قطعت غرلة ابنها ومست رجلي موسى بالدم، قالت له أنت عريس دم لي، عريس دم من أجل الختان. يعني موسى كل عظمته اللي هو يسموه الكتاب، يعني الكتاب مخلص الشعب القديم، برضو ما بيقدر. القدسية تفوق العقول، قدسية الله. فكان لازم يجي القدوس بذاته ياخد جسد ويحط إيده على الله كالأقنوم الثاني، كالمصالح، كالفادي والمخلص، وحط إيده على الإنسان. وساعتها بس ندخل معه في آية بتتم مكتوبة عبرانيين 2، بيقول لك مكتوب ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. ندخل معه حاطط إيده علينا بهالمنطق، يعني عارف كيف؟ هذا معي، هذه معي، هذه معي. فما تغيرش النظام انه الانسان ابتعد عن لا تقترب من القدسيه، قدسيه الله، ولا بتموت، لانه الله قدوس والخاطي خاطي، خلاص بده تدبير من الله. نفس الامر يشوع لما ظهر رئيس جند الرب اللي هو الرب نفسه. رئيس الجند يعني رب الصباؤوت، كلمه رئيس جند الرب يعني رب الصباؤوت. شافوا لرئيس جند الرب عند أريحة، ويشوع عم يتامل بأريحة كيف بدنا ناخذها، ومعه مجموعة عبيد يعني بالشكل عام، وصاروا شوي منظمين. فراح لعند هذا الشخص وبيده سيف مسلول، قال له هل أنت لنا أم لأعدائنا؟ هل أنت لأعدائنا أم لنا؟ قال له أنا رئيس جند الرب، بس اخلع نعلك من رجلك لأن المكان اللي وقف أنت عليه أرض مقدسة. ليه؟ لأنه هو الله. الملائكي ما بتقول للشخص شلاح ومش، لا، الله هو له حق فقط يقول هذه الكلمة. فبتشوف أنه القدسية لازالت موجودة. بنوا الخيمة، خيمة الاجتماع اللي هي بعدين صارت الهيكل. قال له الرب لموسى بتحط كروبيم على مدخل، يعني غزلوا صورة كروبيم على مدخل الحجاب، وعلى أيضا مدخل الباب الخارجي، وعلى مدخل القدس. القدس يعني ليه؟ تيذكروا الناس اللي عم يخدموا، الناس اللي من برا ما تقرب، والكهنة ما بيدخلوا إلى قدس الأقداس، وبالذات الوقت رئيس الكهنة اللي بفوت مرة بالسنة بس معه دم.

قال له إذا بيدخل بدون دم وبدون بخور بيموت. يعني قال له يعني ليس فيه استحقاق من ذاته، هو يدخل على أساس الدم، دم الذبائح التي تشير لدم المسيح، يعني ممنوع الدخول. قال له ممنوع الدخول من هون لهون. بتعرف لما واحد بيشتري شغلة أنا كنت أسمعه، تنزل على السوق بتعرف الناس، في ناس محنكة، قد ايه ده يا معلم؟ بيقول له 100. بيقول له 100 اف من هون لهون. من هون لهون مع ربنا ما بتزبط، قداسة وقصاص. دخلوا على أرض كنعان، بنوا الهيكل، برضو عملوا نفس المراسيم. ليه؟ بولس بيشرح لنا إياها بعبرانيين 9، بيقول هيدي الأمور اللي موجودة والحجاب اللي كان ساتر بين القدس وقدس الأقداس، بيقول معلنا بعبرانيين 9، بيقول معلنا الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد. ليش بعد ما ظهرش لأن طريق الأقداس تنفوت منه؟ لأنه بعد المسيح ما شق الحجاب، لهذا كان يجب أن يموت المسيح ويصرخ الصرخة العظيمة ويشق الحجاب، وساعتها يكون لنا دخول في شخصه، صار لنا الدخول في بشخصه. من أجل ذلك القدسية كانت عظيمة جدا، طبعا لازال الله قدوس، بس في المسيح سهل الرب علينا الأمر. تقبل تقول له حط إيدك علي حتى أدخل معك؟ هالقد بسيطة؟ إيه هالقد بسيطة، بس ما علمونا أنه لازم ننام على الأرض وناكل بقلي، بتعرف البقولة البقلي، نحن نسميها فرفحين بلبنان وسوريا مش هيك؟ بقل بسموها كمان؟ لا أنتوا غلطانين، لكن نحن المعنى بربين كمان بالعراق؟ أوكي. بفلسطين شو بتقولوا عنها؟ بقلي؟ لا كويسين أنتم مش بطل. فبدي أعذب نفسي وبدي صوم وبدي صير مثل جلدي وعظمي، لا لا لا لا لا، ما فيك تتبرر بشي. ما عمل لك أيوب قال لك لو شو ما أعمل لا أتبرر ولا أرفع رأسي، وإذا حطيتني في الغمس غمستني في النقع، نقعتني في يعني غمستني في النقع تكرهني ثيابي، مع أنه هو مستقيم والرب قال عنه كويس، كويس بالنسبة لبني جنسه. معناتها انسى انك تدخل، وما في حدا بيدخلك. بتقلي بدخل مع القديس الفلاني او القديسة الفلانية، ما بتقدر حبيبي، مش تهجم ولا جهل منا. كلمة الله بتقول واحد احد بيدخلك هو الرب يسوع المسيح. كتاب مقدس حتى برسالة افسس بولس قال بوضوح، قال بيقول يا امم اللي تبتوا ويا يهود اللي تبتوا وامنتوا بالمسيح، لنا به كلينا دخول إلى الآب. لازم ندخل بالمسيح إلى محضر الله. ليه؟ لأنه هو صار المصالح والفادي والشفيع. ليه؟ لأنه قدم دمه ذبيحة، طهرنا فدخلنا. يعني بالماضي رحاب كان زاني كبير، كان عنده مكان للزنا، بسموه رحاب الزاني، لكن آمنت وتبررت ودخلها يشوع وصارت من بني إسرائيل، وقام تزوجها بعدين سلمون وجاب من نسلها، وجاء من نسلها المسيح. لا رحاب أخذها سلمون. بعدين منشوف أنه دخل الرب أيضا رعوث المؤابية، غريبة ممنوع تدخل، كمان جاء من نسلها المسيح. شو عم بصير؟ لأنه آمنوا واحتموا تحت جناحي الرب، لأنه كانت بالماضي يعبدوا الأوثان، ممنوع تدخل، بس دخلت لأنها قالوا للجاسوسين حطي هذا الحبل القرمزي من الشباك على سور، على السور أريحة، بيته كان مبني على السور. منشوف الحبل القرمزي، كل واحد ببيتك جوا بيكون عليه أمان، الباقي اللي برا ما فيش عليه أمان. تمسكت بالحبل القرمزي، رمز لدم المسيح وذبيحة المسيح، فبالتالي صار الدخول بمين؟ الدخول بالمسيح الذي به لنا كلينا دخول إلى الآب. ما فيش غير هيك، ما بيمشي الحال. فلما أنا لما دخلت على الملعب مع هذا اللاعب صرخ له يعيش، ايه يلا ايه ده. اللي دخل لازم يصرخ، لازم يهتف. توافقوا معي؟ إذا ما عندكش روح الهتاف، روح الحمد والتسبيح. هلا في انتوا عندكم العراقية أحبائي، عندكم عادي الحمد والشكر للرب، الحمد والشكر للرب، مش هيك؟ الحمد والشكر، بس صارت محطة كلام حلوة، بس برضو صارت مع الكثيرين محطة كلام. لكن المؤمن يختلف بلغته، لغة الإيمان غير،

تحس انه طالع من صميم القلب حمد وشكر وفي تكريس للرب. تكريس، تكريس القلب والحياة حتى بحياتي بقول قولا وفكرا وعملا، انا عم سبح الرب، انا عم مجد الرب. الترانيم، شوف بالماضي حط لنا يا لو سمحت بحسب مزمور 148، يمكن في 10 كلمات تسبيح بهذا المزمور، مع انه مش كبير، مش كبير، 148. اوكي، شو بيقول؟ هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الاعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، كله بده يسبح، ها، سبحوه يا كل جنوده، يعني الخلائق، رب الصباؤوت، لانه سبحيه يا ايتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا ايتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لانه امر فخلقت وثبتها الى الدهر والابد ووضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الارض يا ايتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا والشيوخ مع الفتيان، ليسبح اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسموات، وينصب قرنا لشعبه، يعني قرن يعني إشارة للقوة، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا. لكن للأسف لما جاء المسيح رفضوا، طبعا كتار منهم قبلوه، لكن مين اللي هلا بده يسبح بالطريقة الصحيحة؟ الكنيسة، المفديين. تسبيح المفديين شو بسموه؟ آلة خاصة، ما في آلات موسيقية، الكنيسة آلاتها آلات خاصة، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي. عندي فرح ليه؟ لأنه دخلني، أدخلني مش على الملعب كله ساعتين وخلصت وحنجرتي راحت ما صرخت له لهذا اللاعب، لا. دخلني إلى السماء مع خبر أنه نحن الآن في المسيح جالسين فوق بالسماء. نجيل بيقولنا هيك، بيقول لك أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، فوق كل رئاسة وسلطان في المسيح. نحن بعدنا عم نمشي على الأرض، بس نحن في المسيح دخلنا وجلسنا، لأنه رأسنا ونحن الجسد، الكنيسة جسد المسيح، رأسنا دخل منتصر، مش باقي إلا قصة وقت. قديش هيدي بدها شكر، هالأمور اللي أخذناها قديش بدها شكر. في ناس بتعمل معه معروف من راس شفاف وبيقول لك شكرا، لكن ينتهرك وينتهر شكرك، بديش اياها الشكرة. في ناس بيعملوا هيك مع ربنا، لا، قلبي ولحمي يهتفان، انا فرحان في ربي، اشكرك من كل قلبي، انا كنت في جب الهلاك، انا كنت انسان هالك لا محالة، انا كنت ابن الموت، انا ميت بالذنوب والخطايا، لكن يا ربي اشكرك، مررت بنا واذا زمننا زمن الحب، بسطت ثوبك علينا، ذيله بيقول ذيلي عليك ودخلت معك في عهد قديما، بس هيدي صار معنا نحن. عشان هيك صار روح الشكر دائم لا يتوقف. دخلنا الى حضرة الملك. لاحظوا في في في مزمور تاني هون، خليني حطيته عندي بلقي بقراه قليلا، بيقول طبعا في كثير عندي حطيت عندي هون، مثلا مزمور 95 بيقول هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا، لأنه خلصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، طبعا الآلهة الوهمية الوثنية، هو أعظم من الكل، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده.
اليوم إن

سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة، مثل يوم مس في البرية حيث جربني أباؤكم اختبروني أبصروا أيضا أفعلي 40 سنة، مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. الشخص المتذمر، الشخص الغير شكور، الشخص الغير حامد وغير

الأبدية. أنا عم أقول لك المتذمرين غير الشاكرين الناس اللي بسموها عندهم الجحود، الشخص اللي ما عندوش الفرح والهتاف والحمد، هذا شخص ما دخل إلى الملعب بعد، هذا الشخص ما تمتع باليد الإلهية أن توضع عليه، الله يوضع يده عليه، ربنا حابب يحط إيده على كل الناس، بس ما بيقدر يحط إيده ما لم أنت تقول له من فضلك يا رب حط إيدك علي ودخلني معك، دخلني السماء يا رب أنا ما بحلم. وهذا اللي صار معي أنا لما سمعت الرب أرسلني بمعجزة، وباختصار وصليت لما سمعت كلمة الرب في الكنيسة، قلت له يا رب أنا ما بحلم حلم اقفز عن الأرض نحو السماء هالقد، لكن إذا أنت بترحمني أنا بخدمك وبعظم اسمك ومستعد موت لأجلك، بس ساعدني، لكن إذا ما ساعدتني بدك ترميني بجهنم لأني أنا خاطي، بس أنا سمحني يا رب، بس أنا من كعب جهنم بدي ضل سب لك، لأن الإنسان شرير أنا وعم بحكي بلغة الشر، بس لما خلصني نغمة جديدة، فرح مش طبيعي. الأعرج، تذكروا الأعرج اللي عند باب الهيكل الجميل، بيقول لك لما تمسك ببطرس، لما شوف فيها شوف فيها بس شفاء جسدي، دخل مع بطرس ويوحنا إلى الهيكل وهو يقفز ويطفر ويسبح، هي شفاء عادي، شفاء معجزة، يعني شوف فيه بالجسد. نحن شفينا شفاء تام أبدي وطالعين على السماء. ايه يلي انت عم تسمعني طالعين على السماء بقول لك هودي متكبرين، لا مش متكبرين، المسيح قال، هو قال اذا بتقبلني بطلعك معي على السماء. بتصدق انه في لص طلع على السماء ودشن السماء مع المسيح؟ اللص اللي حد المسيح، واحد منهم كان في اثنين، واحد منهم تاب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. كيف شو عمل؟ لانه امن، تاب، ندم على خطاياه، على الصليب انصلب ودفع قصاصه هذا اللص، لأنه قال له نحن ننال جزاء ما فعلناه، أما هذا أي المسيح اللي معلق حدنا فلم يفعل شيئا ليس في مكانه. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عرفوا أنه الرب وفتح له الرب ذهنه أنه هيدا الفادي، مع أنه للأسف هيدا كان مصلوب حده من هون وهيدا كان مصلوب حده من هون، واحد استفاد والتاني راح على الجحيم، كان قريب جدا، يعني معناته الرب يسوع قريب من كل الناس، قريب من كل شخص، الرب قريب من الذين يدعونه في الحق. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح. كل اللي بك تعمله اليوم واللي عم يسمعونا على الكرمة وبوسائط التواصل الاجتماعي كله، قل له يا رب أنا مآمن ومصدق إذا بتحط إيدك علي، أي بمعنى بتغسلني بدمك، ها؟ وأنا بقبل شخصك وذبيحتك وأنت مت لأجلي، بس حط إيدك علي أنا واثق أني طالع على السماء وأنا داخل، مثل ما في ترنيمة بتقول أنا داخل كنعان، يعني إشارة للسماء، أنا داخل كنعان، أنا داخل، أنا سأدخل، بس يا رب حط إيدك علي. من أجل ذلك الرب سهل علينا جدا. ليه؟ لأنه بالماضي أنا لما دخلت على الملعب هذا تبع كرة القدم دخلني الرجال ببلاش، شو كانت مش قادر أتذكر، بربع ليرة، بنص ليرة، بليرة، ما بتذكر، يعني شغلي كيف ما كان الناس بتدبرها. بس مين قادر يدخل على السماء ويدفع الثمن؟ ما حدا. من أجل ذلك كان الثمن شخص المسيح نفسه، والكتاب المقدس بيقول عن شخص المسيح كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. السعر أو الثمن ما حدا بيقدر يجيبه، ما حدا بيقدر يدفعه، ما حدا لو بتصلي مليون سنة وبتدق على صدرك ليل نهار وبتقول يا رب أنا تائب، أوكي تبت، بس ما بدك تدفع الثمن عن خطاياك، وبدك تدفع الثمن حتى تدخل على السماء، كيف بدك تفوت؟ المسيح وحده يستطيع أن يدخلك إلى السماء. كل اللي عليك تعمله إنك تتوب وتقول يا رب من فضلك حط يدك علي ويدك على الله، لأنه هو جمعنا بعمل الصليب، بصليبه جمعنا، جمع الله مع الإنسان وصالحنا بعمل الصليب. الكتاب المقدس بيقول لك إنه صالحنا الله المسيح، صالحنا الله، صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، والله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. فالله صالحنا بمين؟ بالمسيح. طب ما في مجال حدا يصالحنا تاني؟ مثلا يعني مع احترامي للحبايبنا القديسين اللي سبقونا،

عظيم جدا جدا بيقول لك تعال معي أنا بصالحك مع الله. ما بيتجاسر القديس يفكر فيها أصلا، أصلا ما بيفكر فيها لأنه عارف الحقيقة، بس الناس هون مش عارف الحقيقة، فبيقوم بيدخل مع فلان وبيدخل مع فلان لا ما بيزبط. طب ليش؟ ما هو قدسين. إيه قدسين، بس دخلوا مع المسيح، ونحن ما قلنا حق ندخل بشخص آخر إلا بالمسيح الذي لنا به الدخول، الذي صار لنا به الدخول كلينا إلى الآب بروح واحد. أمين. فإذا واحد بده يخلص ووقف على الباب عمول مثل ما أنا عملت، قلت له عمه بليز حط إيدك علي، الحارس بده يمنعني لو شايفني واقف على جنب، وبعد منين جيت أنا هلأ صرت بدي أعرفه، قال له تركه تركه هذا معي. فكنت أنا عمل له أعطيني البول هيدي الطابة شو بسموها الكرة تعملها، أنه أنا جاي مع الفريق أنه أنا من الأشبال، بس جود أنه هذا اللاعب يعني صمم أنه يدخلني. دخلني. الله مصمم يدخلك. كل اللي بتعمله أنت واقف على باب النعمة، قل له يا رب دخلني بنعمتك وفضلك باسم المسيح وإلك كل المجد. دعونا نحني رؤوسنا بكلمة صلاة. يا رب نحن مثل ذلك الأبرص الذي صرخ ومجد اسمك بصوت عظيم وسجد لك، يا ربي من فضلك اقبل سجودنا وتعبدنا وشكرنا وحمدنا، وساعدنا ليل ونهار يا ربي قلوبنا تبقى ترنم لك وتحمدك يا رب، لأنه فعلا ما فعلت معنا لا يمكن أن يوفى. هذا الدين لا يوفى، لا يوفى هذا الدين، الدين دين خلاصك يا رب برقبتنا إلى الأبد. ونشكرك، نشكرك، نحن مديونين لشخصك كل الحياة وكل الأبدية. أعطي لاسمك مجدا يا رب، بصلي من كل قلبي يا رب إنك تعطي نعمة خاصة للمحتاجين لخلاصك باسم الرب يسوع. يا رب ناس كتير بتتمنى أن تخلص بس بتضل قاعدة محلها ما بتتحرك، لكن يا رب أعطيهم نعمة يعملوا مثل الابن الضال اللي قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول لأبي أخطأت قدام السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، احسبني كأحد أجراك، لكن يا ربي مثل ما خبرتنا أنه أبوه ضمه وقبله ولبسوا الحلة والحذاء والخاتم وذبحوا العجل المسمن وفرحوا يا ربي في نفوس كتير بعيدة، ساعدهم يقتربوا إليك، ساعدهم يا رب بتبكيت الروح القدس، أيقظ الضمائر. ناس كتير عاملين حالهم مؤمنين في الكنائس ومخدوعين يا رب، من فضلك ساعدهم، ساعدهم يستيقظوا ويفيقوا، ساعدهم يشوفوا انه ما عنده روح تسبيح ولا عنده روح حمد ولا عنده روح امتنان ولا عنده روح خدمة لتمجيد اسمك ولخير الجسد ولمجد اسمك العظيم. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. بصلي من كل قلبي يا رب انه هيدي الكلمة يا رب اللي كلمتنا فيها كثيرون جدا يستفيدوا ويدخلوا إلى السماء بشخصك قبل ما يغلق باب النعمة إلى الأبد باسم المسيح. نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين فآمين. ربي يبارككم ويحفظكم.

في الأصحاح الشهير أصحاح العطاء في كلمة الله كورنثوس الثانية 8، أحد الأصحاحات الكاملة اللي بيكلمنا عن العطاء، يجي في عدد 11 وهو بيتكلم عن العطاء يقول لنا كلمة مهمة قوي أرجو إن احنا ناخد بالنا منها. يقول هذه الأقوال: ولكن الآن تمموا العمل، أيضا يقصد العمل هنا اللي هو العطاء اللي هيقدموه، حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. هنا نشوف حتة مهمة قوي بتورينا الفارق ما بين العطاء في المسيحية والعطاء في اليهودية أو العطاء في نور العهد القديم. العطاء اليهودي كان مهم جدا أن اليهودي يقدم العشور ويقدم التقديمات المختلفة ويسيب زوايا الحق ويسيب الحزم المنسية وما يراجعش الأغصان ويدي البكورة في كل شيء ويدي أوائل العجين وفي يدي الذبائح والنذور والنوافل وخلافه، وفي الأعياد يقدم على قد ما يقدر. هو عاوز، بص حضرتك بقى، اليهودي هو عاوز، هو مش عاوز لازم يقدم، لأن دي وصايا صريحة بالنسبة له. طب بالنسبة لنا في وصايا كتير قوي في كلمة الله عن العطاء، بس هنا بيوضح فكرة قوي انه مهم جدا ان العطاء يكون في كم حاجة مهمين قوي. الحاجة الاولى الارادة. يعني ايه الارادة؟ يعني حضرتك ما تديش وانت حاسس انه فرض شديد من الله عليك لازم تتممه. المسيحية نشكر الله ما فيهاش فرائض اطلاقا، لكن فيها وصايا تنفذ بمحبة. فوانا وبدي لازم أكون فاهم أنه لازم يكون عندي إرادة حرة من مطلق إرادتي باختياري، بقدم للرب وأقدم لعمل الرب بفرح شديد قوي. حاجة تانية يقول نشاط، يعني بقدم وأنا مجتهد أن أنا أقدم، أبذل مجهود. اتصلت بالأخ ما لقيتوش متاح، اللي هو الأخ المسؤول عن عمل الرب اللي فيه احتياج مادي، ما أقولش عملت العلاج خلاص، لا، يبقى عندي نشاط أتصل مرة تانية وتالتة، أنا مشغول أعمل كذا، أو في أي مجال أيا كان. خلي عندك اجتهاد من فضلك وخلي عندك نشاط إنك تروح تثمن اللي أنت بإرادتك الرب شغلك بيه علشان تشارك بيه للرب ولعمل الرب. والحاجة الثالثة يقول لي تتميم، يعني تمم، يعني الرب اشتغل في قلبك، فالله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة، كما نفهم من فيليب 2:13، ربنا اشتغل فيك حركك، خليك نشيط وانت الإرادة تولدت عندك انك تدي لربنا، وفي نفس الوقت تمم من فضلك اللي ربنا شغلك بيه. فانا عندي ثلاث أسئلة لنفسي ولحضرتك: عندنا إرادة ولا لا للعطاء؟ لو الإرادة جات، عندنا نشاط واجتهاد ان احنا ننفذها ولا لا؟ الحاجة الثالثة، احنا بننفذ فعلا ولا خلاص الظروف ما سمحتش، خلاص قصة وخلصت؟ لا، قصة تبدأ بإرادة، قصة تبدأ بعد الإرادة أن يكون هناك نشاط، القصة تنتهي بالتتميم. لو ما تممتش يبقى استفدنا إيه؟ عشان كده إحنا محتاجين الثلاثة دول يكونوا موجودين في حياتنا وإحنا بندي للرب وندي لعمل الرب. تعالوا مع بعض نصلي أن الرب يدينا الإرادة، الرب يدينا النشاط والاجتهاد، الرب يدينا أن نتمم العطاء للرب في كل الأوقات وفي كل الأماكن ما دام عمل الرب في احتياج. يا رب نكرمك من أجل أنك سهلت لنا كل حاجة، حتى الإرادة يا رب. مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة، عشان كده اشتغل في قلوبنا، خلينا نريد. الحاجة التانية، علمنا الاجتهاد والنشاط يا رب في أن نعطي لشخصك ولعملك، وساعدنا أن احنا

كل ما قدمته لنا من عمل في قلوبنا ان احنا نريد ونكون مجتهدين ونكون في نشاط ان نتمم يا رب، ساعدنا نتمم العطاء وندي لشخصك ولعملك ايها الكريم. ليوم مجيئك احفظنا مطبقين ومنفذين وصاياك في كلمتك. لك يا رب كل المجد. امين.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، برحب بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من الكارما مباشر. الحقيقة موضوع الحلقة النهاردة موضوع صعب وحساس جدا، ولو حضرتك بتتابعنا دلوقتي دي مش صدفة، لكن تأكيد أن ربنا ليه قصد خاص جدا لكل واحد فينا النهاردة. أنا بصلي من كل قلبي أن الوقت ده يكون مليان بحضور الرب، وأن الحلقة دي تكون سبب شفاء وتحرير لكل قلب موجوع النهاردة. في جروح جوانا مش بنعرف نحكيها لحد، يمكن لأنها مؤلمة زيادة قوي عن اللزوم، أو لأنها جاية من أقرب الناس لينا. والوجع ده ساعات بيخلينا نقفل على جروحنا ونقول مستحيل أسامح، مستحيل أنسى، ومستحيل أغفر. ومع مرور الأيام بنكتشف أن الجرح مش واقف عند لحظة حصل فيها الجرح ده، لكن الجرح عايش جوانا وبيكبر، بيأيدنا، بيسرق سلامنا، بيملانا مرارة، ويمكن كمان بيبعدنا عن ربنا. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغفران الكامل. الغفران كلمة بنسمعها كتير، بس لما نيجي نطبقها على حياتنا بنكتشف قد إيه هي صعبة، قد إيه صعب أسامح وأنا لسه موجوعة، إزاي أغفر لشخص كسرني، إزاي أنسى الماضي وكأن ما حصلش حاجة، والأصعب من كده إزاي أصدق أن الله نفسه غفر لي أنا؟ إزاي أصدق أن رغم ضعفي وسقوطي لسه لي مكان في قلبه؟ ولأن الموضوع مهم جدا النهاردة وهيكون عندنا أسئلة كتيرة جدا، عشان كده اسمحوا لي أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، والنهاردة معايا ضيف خاص جدا وغالي على قلوبنا كلنا، وهو المرنم الرائع الأخ نجيب لبيب. برحب بيك وبشكرك جدا إن أنت اديتنا من وقتك بالرغم من ضيق وقتك، وأنا عارفة ده كويس، بس حضرتك سمحت لنا وقت الحلقة النهاردة، فبشكر الرب من أجلك ومن أجل وجودك معنا.
1: أنا بشكر الرب من أجل قناة الكارما، وبشكر الرب من أجلك يا أخت نجلاء، والرب هو اللي رتب الفرصة دي وكمان اختار الموضوع، لأن الموضوع ده في منتهى الخطورة، مهم جدا، الغفران الشامل والكامل.
0: أمين.
1: الغفران أمين. الغير محدود وصعب عمليا، صعب
0: جدا.
1: فأنا بشكر الرب أن أنت يعني الرب فعلا هيستخدمك في الحلقة دي. أمين. استخدمنا مع بعض.
0: أمين أمين. بركة كبيرة نكون بنخدم الرب مع بعض أخي نجيب.
1: أمين.
0: يا ريت نبدأ الحلقة بصلاة. أمين. عايزة نصلي النهاردة بجد من أجل كل نفس مسجونة في سجن المرارة، في سجن

0: الجرح في سجن الأسوأ. تفضل.
1: أمين. يا إلهنا الصالح الحي الواحد الحقيقي، نشكرك يا رب، نشكرك لأنك أنت الإله المحب الحقيقي، مصدر الغفران الغير محدود. ونشكرك يا رب لأنك علمتنا هذا الغفران الشامل الكامل من خلال محبتك اللي ظهرت في شخص ابنك ربنا يسوع المسيح بموته على الصليب من أجلنا. يا رب أصلي إن الحلقة دي تكون سبب فعلا شفاء لكل نفس مقيدة ومسممة بعدم الغفران الشامل، لكل نفس في سلاسل عدم الغفران لمن أساء إليها وبعها وخانها. يا رب نشكرك لأنك أنت فعلا مصدر كل عطية صالحة وأنت تعمل فينا. أصلي يا رب إن رسالة محبتك وغفرانك تكون واضحة لكل نفس وتكون بسيطة وسهلة، وإن اسمك يتمجد من خلال هذه الحلقة، ومفيش ولا واحد أو واحدة يشاهد الحلقة دي ويبقى زي ما هو في عدم غفران وفي مرارة في قلبه. حرر يا رب نفوس كثيرة في هذه الفرصة. نصلي يا أبانا بروحك القدوس الساكن فينا في اسم ابنك ربنا يسوع المسيح، وبنشكرك لأنك تسمع وتستجيب ولك كل الحمد.
0: أمين.
1: آمين.
0: أمين.
1: أمين.
0: ربي يباركك أخ نجيب. النهاردة احنا مختارين موضوع صعب جدا الحقيقة، وواقفين قدام يعني وصية من أصعب الوصايا اللي الرب وصانا نعملها، إن أنا أغفر لحد جرحني، لحد أذى مشاعري، لحد خني. والجرح ممكن مش بيخف، مش قادر أغفر، قفلت على نفسي خلاص، حاسس إن دي نهاية الدنيا بالنسبة لي، ووقفت هنا وقلت خلاص أنا مش هقدر أغفر. لكن في علامة استفهام كبيرة كده بتيجي بتقف قدامنا، أو الشيطان بيجيبها قدامنا لما بيحصل جرح أو بنمر في ألم صعب جدا أو بنتغدر أو بنتخان أو بيحصل خذلان من شخص قريب، ممكن يكون كمان أقرب الناس ليا. ويجي السؤال ده يقول فين الله من ألمي؟ إزاي أنا هنت عليه؟ إزاي هو شايف ده بيحصل لي؟ هو فين؟ هل الله في الصورة؟ أنا مش شايفه في المشهد. إيه رأي حضرتك؟ بس عايزة قبل ما نجاوب السؤال ده لازم نبدأ الحلقة بترنيمة.
1: أمين. نبدأ ترنيمة وبنعمة الرب نجاوب على السؤال اللي فعلا محير الأجيال، إن إزاي الواحد يقدر يغفر؟ هل ممكن يغفر غفران من غير حدود ولأي حد؟
0: نعم.
1: وللي بعني وللي خني ورماني؟
0: صعب.
1: هنجاوب على السؤال بعد ما نسمع الترنيمة الحلوة دي.
0: أمين. تفضل.

0: شيء مستطاع لديك.
1: آمين.
0: فعلا أمين. الرب
1: آمين.
0: يدينا قدرة إن احنا نستطيع كل شيء فيه.
1: آمين. السؤال بقى.
0: السؤال، نرجع للسؤال. إزاي أجاوب على البيج كويشن مارك اللي جوايا دي، علامة الاستفهام الكبيرة دي، لما أخش في تجربة؟
1: هو ربنا فين؟ هو فين من اللي بعني؟ فين من اللي خني؟ فين من اللي رماني؟ فين من اللي خلص مني وفكر ان انا خلاص انتهيت؟ هل فعلا انا هعمل ايه؟ الحل اغفر.
0: ولو انا
1: بس مش اي غفران. ليه؟ لان في انواع من الغفران، في غفران ابدي، فانا عايز اغفر النوع الغير محدود ده اللي هو والى الابد وبلا رجعه. ليه؟ لاني لو ما غفرتش انا هكون مقيد بخطيه عدم الغفران، وهكون انا في سلاسل وفي سجن من هذا القيد. انا ربطه فيا وهو مربوط بيا، فلا يعني I release him from my hook زي ما بيقولوا بالانجليزي. yes. اطلقه من اللي انا ربطه، انا مقيده في الخطاف بتاعي، لاني ده مش بارادتي، لان فيا طبيعه، والطبيعه دي ساقطه، والطبيعه الساقطه ما تقدرش تعمل الغفران الكامل والغفران الشامل او الغفران الغير محدود. دي النصيحه اللي هي فعلا من اللي بيحب، لاني نصيحه المحب حلوه. يعني انا بتعجبني الايه اللي في سفر الامثال واصحاح 27، يا ريت الحبايب يطلعوها لنا على الشاشه. امثال 27 وعدد 6، امثال 27 وعدد 6 بيقول ايه كده؟ امينه هي جروح
0: المحب
1: وغاشه
0: قبلات العدو.
1: اتفضلي كملي.
0: امينه هي جروح المحب وغاشه هي قبلات العدو.
1: تقول لي ما اقدرش اغفر

0: غفران وإلى الأبد ما أقدرش أغفر غفران غير محدود. أقول لك لا تقدر وكمان لازم، مش بس تقدر ده لازم، لأن هنشوف إيه اللي هيترتب على كده. وتقدر أنت تقول لا أستطيع، لا أنا بقول، وأنت تقدر تقول مع بولس اللي قال أستطيع
1: كل شيء
0: كل شيء في المسيح يسوع
1: الذي يقويني.
0: الذي يعمل إيه؟
1: يقويني.
0: يقويني مش بقوتي، بقوتي 100% أنا ما أقدرش، لأن ده ضد الطبيعة الساقطة الإنسانية. لكن في طبيعة جديدة، طبيعة الله هي اللي تخليني أطلق الشخص اللي خانني، اللي بيقولوا عليه في الإنجليزي betray. يا سلام، أيوة المسيح يهوذا خانه، لكن لغاية آخر لحظة تعتقدي أن المسيح ما كانش غفر له وما كانش بيحبه وقال له يا صاحب؟
1: أكيد
0: لغاية آخر لحظة كان بيحبه وكان بيقدم له غفران غير محدود،
1: كان هو اللي اختار.
0: فلا، مش بس اني اللي دفنك، وانا بكلم اللي بيشوفونا على قناة الكارما المباركة دي، لا ده انا مش بس تغفر له، ده انت كمان تصلي من اجله.
1: صعبة جدا.
0: يقول لا ما انا بصلي من اجله، يعني تصدقوني يعني اكيد الحبايب عارفين ده، وده بيحصل. واحد يقول ايه، انا فعلا انا سلمت لربنا وربنا يتصرف،
1: هو يعمل
0: تصرف فيه، ربنا بقى يشوف شغله معاه
1: يجيب لي حقي.
0: لا ده انا اصلي له ان ربنا يباركه، وان مش مره واحده، على طول، وانا كمان اباركه. فلا، بنعمه الرب قول أستطيع كل شيء
1: المسيح يسوع،
0: في المسيح يسوع. لأن الطريقة اللي بتاعت الصلاة اللي كنت بقولها قبل شوية دي مش طريقة ربنا، دي مش طريقة الله المحبة اللي ظهر حبه على الصليب. لا، دي طريقة الطبيعة الإنسانية الساقطة، الطبيعة البشرية بتاعتي وبتاعتك، لكن طبيعة الله فوق كده، بتغفر بدون حدود. والكتاب ادانا في انجيل متى اصحاح 18، طبعا احنا مش هنقرا الاعداد من 23 ل 35، في انجيل متى اصحاح 18 من الاعداد 23 ل 35 بيدي مثل العبد الذي لا يغفر الغفران غير المحدود. شكرا لحبايبنا في الكنترول روم، حطوا الشاهد الكتابي. طبعا انا عايزكم بعد ما تخلص الحلقه اقروا الاعداد دي، انجيل متى اصحاح 18 من 23 ل 25، ده كلام المسيح هو اللي قاله. فباختصار انا هلخص الكلام. جاي بطرس بيسأله، بيقول له يا رب يعني أنا أغفر كم مرة؟ إلى 7 مرات يعني، وطبعا 7 عدد الكمال.
1: أيوة.
0: وطبعا عارفين أن عدد الكمال يعني 70 مرة 7 مرات، يعني بلا حدود. وبعدين راح قال الحكاية دي عن ملك، والملك عنده عبيد، ومين ملك غير الله؟ هو ملك الملوك ورب الأرباب. فالملك عنده عبيد، واحد من عبيده كان مديون لي، فطبعا عايز يسدد الدين، قال له تعالى ادفع، قال له ما عنديش، سيبني اديني مهلة. فاداله مهلة وأطلقه عشان يقدر يشتغل ويسدد. العبد اللي خد مهلة عنده واحد تاني مداينه، عبد تاني، بس هو عبد لمين؟ للملك الكبير.
1: أيوة.
0: وراح مسكه، يعني هو كان مديون ب10,000 وزنة، يعني لو حسبناها دلوقتي يعني ممكن 60 مليون نضربها في $100.
1: واو.

0: التاني كان مديون لي ب 100 دينار بس، يعني كانها 6000. يعني عامل في اليوم وقتها
1: ايوه
0: كان بياخد دينار، نقول 100 دولار في اليوم، يعني حوالي 6000. يعني يقعد يشتغل 12 سنة عشان يعني
1: يوفي
0: برضو قليل بالمقارنة للدين
1: للدين الكبير.
0: الكبير.
1: ايوه
0: فقال له طيب اديني مهلة. لا، راح خده وعزل حطه في السجن. طب ما هو كده مش هيقدر يشتغل وهيسدد
1: ولا
0: ازاي؟
1: يوفي اللي عليه.
0: فطبعا العبيد التانيين قالوا للملك، فطبعا الملك قال له تعال هنا، انا سمحتك بالكتير وغفرت ليك وانت ما تغفرش. فقال ايه كده؟ قال سلموه للمين؟ للمعذبين. ايه المعذبين دول؟ عدد 34 لو سمحت، او حط لي 33 و34. بيقول افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا؟ وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. ده المثل، ده مش مجرد مثل، لا، ده الله هو ملك، هو الملك وهو اللي بيقول لنا القوانين بتاعته، عايزنا نعمل كده.
1: يعني غفران الله ليا مشروط بغفراني أنا
0: غفران
1: للغير.
0: الله مش مشروط. ليه؟ لأنه كمان غفر لنا كتير، بس أنا آجي وأقبل، أمد إيدي الإيمان وأخد الهدية دي منه.
1: أمين
0: أمين
1: أمين.
0: يا رب اللي بيسمعونا يقبلوا غفران الله ومحبة الله اللي ظهرت في صليب المسيح، لأنه مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه يا رب؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به، أي بالمسيح، بل تكون له الحياة الأبدية.
1: أمين. يعني ده معناه أخ نجيب أن أنا أقدر أغفر حتى وأنا مجروح الجرح الكبير ده، حتى وأنا قلبي مكسور، حتى وانا يعني الظروف اللي انا مريت فيها دي عامله لي مراره كبيره جوايا مش قادر اتخطاها.
0: مش بقوتي، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. اذا كان ده الدستور او الكونستيتيوشن بتاع ملك الملوك ورب الارباب، لانه بيغفر وبلا حدود. واسمه، وده أول نوع من أنواع الغفران، اسمه الغفران الأبدي وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يقول لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم فيما بعد. فإذا كان الله غفر لنا بالدين الكبير، يبقى احنا ما نغفرش. لا، لو مش هنعمل كده يبقى هيسلمنا للمعذبين.
1: أيوه. طيب السؤال الثاني اللي محيرني، ان كل واحد فينا عنده قصه وجع وممكن يحكيها، لكن انا النهارده عايزه نكون بنتكلم عن قصه يمكن من ابرز القصص اللي فيها خيانه وظلم، وقصه يوسف.
0: نعم.
1: اخواته باعوه ويكادوا يكونوا قتلوه، يعني هم كانوا قاصدين يعملوا كده.
0: وعملوا تمثيلية إنه هو أكل وحش، ونشوفها مع بعضها في سفر التكوين أصحاح 45 من عدد 1 لعدد 15.
1: طب يوسف عمل إيه علشان يعني يقول لنا إنه فعلا غفر الغفران؟ هل يوسف غفر غفران شامل أو كامل؟
0: هنشوف
1: ولا جزئي؟
0: هنستعرض القصة اللي حصلت كما رواها الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين أصحاح 45 ومن العدد الأول. بنلاقيها، والحبايبنا اللي بيتابعوا، شكرا للحبايب

0: عدد 15. طبعا ابوه كان بيحبه يعقوب، انا هلخصها، عمل له قميص ملون، يمكن البعض يقولوا ده يعني بيسموها favoritism، يعني تمييز او يعني محسوبيه
1: أولاده.
0: يعني.
1: ايوه
0: عمل له قميص ملون، يعني كان غالي، كان غالي عليه. وطبعا النتيجه، وده ما بننصحش الاباء انهم يفرقوا بين ولد وولد، الاولاد كلهم يكونوا غلاوه واحده. فاللي حصل ان اخواته حسدوه، ولما حسدوه طبعا حبوا ينتقموا منه، فلما راح يودي لهم بيخدمهم، راح يودي لهم الاكل، وطبعا القصه معروفه وكده، ويفتقد سلامه اخواته، راحوا مسكوه قالوا ده صاحب الاحلام، تعالوا نقتله ونخلص منه بقى. وفعلا قلعوه، اهم حاجه الثوب الملون،
1: الملون
0: اللي كان غايظهم، مع ان هو بسلامه نيه، هو يعني هو صغير يعني
1: مش ذنبه،
0: هو بيلبس بس فرحان بيه.
1: ايوه.
0: وبعد كده راحوا طبعا ربطوه، عشان من سفر المزامير، المزامير بنفهم اني اذوا بالقيد رجلي وفي الحديد دخلت نفسه، ورموه في البير. وعشان ما نطولش في القصه، باختصار باعوه، كانوا عايزين فعلا يقتلوه، لكن باختصار باعوه لقافله من الاسماعيليين كانوا رايحين لمصر، وباعوه في مصر بيع عبد، وقالوا خلصنا منه، خلاص اتباع. وطبعا في بيت رئيس الشرط فوتيفار،
1: فوتيفار
0: افتري عليه،
1: ايوه،
0: مع انه كان امين جدا، وقال كده في التجربه بتاعته يعني. بس قبل ما اقول اللي حصل مع يوسف في امانته والتجربه اللي مر بيها، عايز اقول للي مفكر زي اخوات يوسف، اني زي ما بنقول عندنا في الصعيد، دس يا واد ما حد يحس، تاووه وخلصوا منه، باعوه، خانوه، غدروا بيه، ولا حد شاف ولا حد سمع ولا حد دري ومشيت. لكن لا، اذا كنت مفكر ان ربنا مش شايف، هو شايف، هو سامع، هو عارف، والله لا يشمخ عليه، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد كده. بس أنا عايز اللي سمعني، لو أنت لحد دلوقتي مفكر إن ربنا مش موجود وإن أنت بتعمل اللي أنت عايزه، لا، حاسب الحلقة دي تخليك تستوب، تقف، وتراجع نفسك، وتيجي للرب اللي شايفك وعارفك، لأن خطاياك هتلحقك زي ما حصل مع أخوات يوسف، وهنشوف إيه اللي حصل. أنا عايز الحبايب يطلعوا لي آية في سفر العدد أصحاح 32، سفر العدد أصحاح 32 وعكسها عدد 23، بيقول إيه؟ بيقول الرب، بيقول ولكن إن لم تفعلوا هكذا، يعني إيه؟ يعني التوب، تتوب وترجع عن الشر اللي أنت فيه، فإنكم تخطئون إلى الرب. واسمع دي، وتعلمون أن خطيتكم التي تصيبكم، وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. يمكن مش باينة وتعلمون خطيتكم التي خطيتكم التي تصيبكم، مش باينه قوي في العربي. في الانجليزي بيقول كده، but if you don't do so then take note you have sinned against the Lord and be sure your sin will find you out. خطيتك هتلاقيك، وده اللي حصل.
1: تحذير خطير،
0: حصل مجاعة. احنا بنلخص القصة، وطبعا اضطروا يروحوا لمصر لان مصر فيها قمح، ونشكر رب من اجل مصر.

0: من زمان فيها قمح خير. وراحوا، وهنا بقى أول ما اتعرف عليهم إيه اللي حصل؟ ارتحبوا. لكن قبل ما يتعرف عليهم هو مر بمراحل. في بيت فوتيفار افتري عليه.
1: افتري عليه.
0: وقال إيه؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ
1: إلى الله؟
0: أصل الناس ما بتعملش الشر خايفة تتفضح. طب يا عم يوسف أنت مش هتتفضح. ليه؟ لأن المسؤولين بقى هم اللي هيغطوا عليكم ومحدش يعرف. لا، قال ربنا شايف، ربنا عارف، فكيف أصنع هذا الشر العظيم؟ أنا بخاطب كل رجل أو امرأة متزوج أو غير متزوج، لو أنت متهيأ لك ربنا مش شايف اللي أنت بتعمله، لا ربنا شايف، وخطيتك هتلاقيك وهتلحقك. لكن فرصة النهاردة ربنا رتب لك. أنت بتشاهد الحلقة دي في قناة الكارما المباركة عشان تتوب عن شرك وترجع للرب. يوسف الرب أنقذه وبقي رئيس وزراء. بعد كده طبعا راح السجن، ومن السجن يعني الحلمين وفصل الأحلام. وباختصار فرعون ملك مصر قال ايه التفسير، ففسر له، وشفنا ازاي انه قال له تجيب حد لان هيكون في 7 سنين غنى وخير وبعدين 7 سنين جوع. فطبعا قال له ما فيش حد احكم منك. وكان دايما بيدي المجد للرب، ان التفسير ده ربنا هو اللي مدين. والقصة زي ما موجودة في سفر التكوين أصحاح 45، تم اللقاء لما أولاده إخواته لما راح يجيبوا القمح. وهنا بقى التعرف على إخواته. لا هو كان شافهم، ده الكلام ده بعد إمتى؟ بعد 20 سنة.
1: أيوة.
0: بعد 20 سنة، ويعني شكله اتغير ولابس بقى اللبس رئيس وزراء،
1: اتغير،
0: واخواته شكلهم اتغير وما خطرش على. بس اول ما قال لهم انا يوسف، ايه اللي حصل؟ ارتعبوا. عرفهم بنفسه، انا يوسف اخوكم. هو دايما لما الواحد يكون الجرح من ناس اقرب ناس ويكون عميق جدا
1: يوجع اكتر
0: ويوجع أكتر. لكن نحاول نلاقي طريقة نزوغ من الغفران الشامل. فأقول إيه؟ لا، أصل ربنا عارف أنا إزاي اتأذيت من أقرب الناس. لا، أصل ربنا هيلتمس لي العذر في الحكاية دي. يعني ربنا
1: أنا غصب عني،
0: هيقول ده غصب عنه.
1: أيوة.
0: لا يوجد استثناءات في هذا الأمر، لأن ربنا ما عندوش تغيير في كلمته، ما عندوش تغيير في أفكاره. إلهنا إله ثابت في محبته وثابت في غفرانه الأبدي. أنا ما انساش أبدا، كنت هنا في أمريكا وتقابلت في أحد الكنائس مع امرأة كان عندها ولد وحيد. الولد ده كان في الجيش بيأدي يعني خدمة، بيسموها خدمة العلم أو
1: أيوة
0: الجيش يعني. وكان واخد أجازة وراح يزور مامته، فراجع للوحدة بتاعته في ولاية أركنسا. احنا نقول عليها في مصر أركنساس. فاللي حصل إني هو وهو في طريقه رايح، يعني مامته قالت له أوصلك لأقرب نقطة. فنزل اشترى شوية سناكس يعني أو شيبسي وكده وحاجات من الكشك أو دكان صغير يعني.
1: أيوة.
0: هو نزل من باب العربية واحد ملثم أوصه بلغة إخوتنا اللبنانيين أو أطلق عليه النيران، فمات في الحال.
1: واو.
0: الأم معاها موبايل، كلمت البوليس، فجاء البوليس حاوط المنطقة كلها ومش

وطلع ملثم وتم القبض عليه واتحط في السجن. وهو من منطقتنا العربية، كان شخص إرهابي مليان بالحقد، ما يعرفش الحب بتاع ربنا. الحلو بقى، أم الولد الوحيد اللي مات

0: إن ربنا اللي غفر لي كل ذنوبي بلا حدود، أنا بغفر لك غفران شامل. اللي حبني بدون شروط، أنا بحبك وحضنة الواد مع إنك قتلت ابني الوحيد. وحب أقول لك إن ربنا بيحبك أنت كمان ويغفر لك كل ذنوبك. وقالت أنا اتحررت لأني أطلقته حر، لأن ربنا عايز يحرره هو كمان.
1: أمين.
0: وحبه وحبني أنا كمان. يعني القصة يمكن صعبة ومش سهلة، ويمكن يقول ده خيال. أصلي ربنا وإلهنا فوق الطبيعي.
1: أيوه.
0: وفوق الخيال، لأنه غير محدود وغفرانه غير محدود ومحبته غير محدودة، وهو غير محدود في قدرته.
1: أمين.
0: يقدر يخليك ويخليكي تغفر غفران كامل وشامل وأبدي.
1: أمين. أمين. طب أخ نجيب، إزاي الواحد يقدر يعرف فعلا أن الغفران ده، أو الغفران اللي هو غفره غفران كامل؟
0: ده أهم سؤال بقى.
1: هل في علامات تحسسه بكده؟
0: يعني إزاي أعرف إن الغفران اللي أنا غفرته ده، وحبقنا المشاهدين بيشاهدونا، إزاي؟ ما هو سؤال بيفرض نفسه. شكراً على السؤال الحلو ده. إزاي أعرف إذا كان غفراني غفران كامل شامل، ولا غفران جزئي أو partial بيسموه في الإنجليزي، غفران جزئي؟ يعني إيه غفران جزئي؟ غفرت بس لا، في مرارة جوه. ففي خمس حاجات هنقولهم مع بعض، وقيس نفسك وقيسي نفسك على الخمس مقاييس دول، وشوف هل أنت غفرانك كامل شامل ولا غفران جزئي. أول حاجة، ومن نفس القصة بتاعت يوسف اللي في سفر التكوين أصحاح 45 من عدد 1 لـ15، إيه اللي حصل؟ أول ما شاف إخواته قال كله يطلع بره، هيتعرف عليهم، هو عارفهم خلاص.
1: أيوه.
0: طب ليه يطلعوا بره الناس المصريين؟ عشان مش عايزهم يعرفوا.
1: واو.
0: ليه؟ لأن ده رئيس وزراء، والناس اللي جايين دول من إسرائيل وجايين وعملوا كده في رئيس الوزراء، ده هيبهدلوهم. فهو مش عايز حد يسمع، ودي أول حاجة. لا تخبر أحد بما فعلوا بك، مش عايز المصريين يعرفوا إخواته عملوا فيه إيه.
1: الستر
0: أول مبدأ. تمتحن نفسك وأنا امتحن نفسي، لا تخبر أحد بما فعلوا بك. ليه؟ عشان يعيشوا في سلام. ما لو كانوا المصريين عرفوا كانت حياتهم هتبقى نكد. ستر عليهم، أستر. لا تخبر أحد. بس في ملاحظة، أنا قلت ما فيش استثناءات، ما فيش تجاوزات.
1: أيوة.
0: ها؟ في غفران شامل كامل اللي بنتكلم عنه النهاردة، لازم تغفر. تقول ما أقدرش، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لازم. لكن إيه الملاحظة؟ عدم التستر على الجريمة. إزاي؟ يعني يبقى في واحد عامل جريمة ونتستر عليه بحجة إن إحنا نغفر. أنا أعرف واحد شخصيا، لما أنا عشت في الأردن 10 سنين تقريبا، كنت أشتغل مهندس هناك وخدمت هناك، وأحب الأردن من كل قلبي، شعب راقي وحلوين. فواحد كان يعني زي بلغتنا دلوقتي كان إرهابي، فقتل ناس كتير وعمل تفجيرات وكده، فتم القبض عليه وهرب كذا مرة، بس كان مطلوب. ايه اللي حصل؟

0: المسيح مخلص شخص لحياته لما قبل المسيح وتمتع بغفران الله الأبدي، قال للإخوة في الكنيسة، يعني هو في الأول كان مسيحي بالاسم بيقتل، لأن المسيح الحقيقي بينفذ وصية الرب اللي بيقول لا تقتل، لأن النفس مش ملك الإنسان، دي ملك الله.
1: ملك الله.
0: لكن لما قبل المسيح مخلص شخص لحياته، قبل غفران الله الأبدي، قال للكنيسة أنا هعمل إيه؟ أنا مطلوب القبض عليا. وقالوا له روح سلم نفسك، دي قصة حقيقية أنا أعرفه شخصيا يعني وقابلته، روح سلم نفسك وإحنا هنصلي لك. والكنيسة ادته جواب للقاضي والمحكمة إن ده حياته اتغيرت بسبب إنه حياته اتجددت، صار من المتجددين يقول عليهم كده في الأردن.
1: أمين.
0: اتولد ولادة روحية من الله، ولادة تانية خلاف الولادة الجسدية. الوقت ده كان زمن طيب الذكر، الملك حسين، جلالة الملك حسين.
1: أوكي.
0: فالقاضي شاف الحالة وحكم عليه بالبراءة.
1: واو.
0: الله تدخل، لكن لم يتستروا، الإيمان المسيحي لا يتستر على الجريمة. ملاحظة تاني على فكرة، يوسف اتأكد من توبة إخواته، عمل لهم تست مرتين وتأكد، لدرجة أن أخوه قال له بص لا لا أنت هتخلي بنيامين عندك، خدني أنا بداله.
1: تعلموا الدرس،
0: تعلموا الدرس، تابوا.
1: أيوه.
0: التوبة هي المفتاح. وأنا بصلي من كل قلبي لو في نفس الحد دلوقتي بتشوفنا تتوب عن شرك وترجع للرب يغفر لك كل ذنوبك، وساعتها تقدر أنت تغفر لأخوك. دي أول قاعدة.
1: أمين.
0: أقدر أعرف إذا كنت اختبرت أنا فعلا الرب، هقدر أغفر غفران غير محدود. لكن أنا ما أقولش لحد، ما أقولش لحد. بعدين في حاجة تاني، ما تخليهمش يخافوا منك، لا تجعلهم يخافوا منك. يعني ممكن حد بيشوف الحلقة دي دلوقتي يروح ماسك مراته، وكان هو عنده مرارة من جواها، أو الست تروح ماسكة جوزها وعندها مرارة منه لأنه أهانها وباعها، أحد السباوس يعني واحد الرجل أو الست.
1: أيوه.
0: يقول للتاني أو لأخوك حتى معاك في الكنيسة أو جارك، على فكرة يا أخت نجلاء أنا سامحتك خلاص، أنا غفرت لك. تقولي لي أنا عملت لك إيه؟
1: أيوه.
0: طب تروح تقول ما أنت عارف، ما أنت عارفة، يعني خليها مستخبية وأنت عارف، وتقعد تقول بقى اللي حصل وتقوم الخناقة من تاني. أيوه.
1: خلي الطبق مستور.
0: غلط. ما تقول، لا تخبر ما فعلوا بك، وكمان لا تجعلهم يخافوا منك. أول ما عرفوا إن هو يوسف ارتعبوا. عمل إيه؟ قال لهم اقتربوا إلي، تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا. هو خد المبادرة، ما تخافوش، أنا يوسف أخوكم، بين المحبة. أنا عايز الأحباء يطلعوا لي الآية الحلوة في أصحاح المحبة، كورنثوس الأولى أصحاح 13، بس أنا عايز آية واحدة، عدد 5، بيقول كده عن المحبة حاجات كتيرة، يقول كده ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. كورنثوس الأولى أصحاح 13. شكرا حبيبي. لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، في الإنجليزي يعني إيه؟ بتقول does not keep records. عارف الفايلات اللي انت شايلها واللي انت شايلها؟ قطعها. المحبة بتقطع،
1: مسح،
0: ما بتحتفظش بالفايلات. لا تحقد

0: لا تحتد ولا تظن السوء. بتقطع كل الفيلات وبتلتمس العذر. قال لهم ايه؟ اقتربوا اليها. يعني انا بصلي من كل قلبي اني اول نقطتين دول فعلا يكونوا فعلا مقياس لحياتي وحياتنا كلنا احنا.
1: امين.
0: ما تقولش لحد، ما تخوفهمش منك، لان لما بتعمل كده وتبص البص ياها بيخافوا منك. ليه عايزهم خايفين منك؟ عشان يفضلوا عبيد زي العبد اللي مش عايز يسامح ومش عايز يغفر غفران غير محدود. عايزهم خايفين منه، عبيد ليه. لا، اطلقهم.
1: أمين.
0: اطلقهم من الصنارة بتاعتك اللي انت صايد بيها أخطائهم والبلاوي بتاعتهم. لكن هقول حاجة ثالثة،
1: تفضل.
0: احفظ ماء الوجه، بيسموها بالإنجليزي اللي هي ايه؟ Let them save face. يعني ماء الوجه معروفة بالعربي أو بالبلدي، عشان حبايبنا اللي بيسمعونا، أنا صعيدي ومن المنيا يعني ومن القرى كمان، يعني ما تكسفهمش، ما تكسفهوش، ما تكسفهاش، لا
1: تفضلش تشاور له،
0: أستر.
1: يس.
0: ما تكسفهمش، ما تحرجهمش، ما تحجر، ما تحرجهمش. يعني قديه هو يقول لهم لا، ده كان ترتيب ربنا، ده كان ترتيب رائع، ده انتوا قصدتوا بيا شر وربنا قصد خير.
1: كان ناقص يشكرهم.
0: ده مش انتوا اللي عملتوا كده، ده ربنا
1: اللي
0: هو اللي عمل استبقاء حياة. انتوا قصدتوا شر، ده كان للخير، لان ربنا عارف المجاعة وعارف اللي هيحصل، وكأنه فاهم معاملات الله لانه قريب من ربنا. لان ربنا قال لابراهيم، قال له يا ابراهيم الشعب بتاعك هيكون متغرب لمدة 400 سنة وهيتذل، لكن أنا هطلعهم بعد 400 سنة. فكأن يوسف كان فاهم يقول إيه؟ أبعت مين؟ أبعت يوسف. فبعت يوسف، وبعت يوسف وكتروا هناك، ويعني زي ما أنت عارفة اللي حصل، لكن التمس لهم العذر، مع ان الرب قادر ان يخرج من الشر خير.
1: ايوه.
0: وفي نفس الوقت بيعاقب الشر وبيطلع من الشر خير، والله محبة وغفرانه بلا حدود لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر، وجه الرب ضد فاعل الشر. إن لم تتوا حبايبي، أرجو طلعوا لي الآية الحلوة دي عشان نقراها في روميا، رسالة بولس الرسول للناس اللي كانوا في روما زمان. روميا أصحاح 2، هنقرأ عددين، عدد 4 و6. روميا 2 من 4 ل6، شكرا. بيقول كده: أما تستهين، تستهين بغنى لطفه، لطف الله، وإمهاله وطول آناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أيوة، كل واحد ربنا عارف وشايف هو بيعمل إيه، وهيجازي الشرير وهيجازي في يوم الشر. لكني بدعوك إلى محبة الله الغافر،
1: أمين،
0: غفران غير محدود لكل ذنوبك. بس على أي أساس؟ على أساس عادل، دم المسيح ابنه.
1: أمين.
0: أجرة الخطية الواحدة موت.
1: موت.
0: الإنجيل بي

0: علمنا كده، لكن هبة الله حياة أبدية في المسيح يسوع. هل قبلت هذه الهبة؟ هل قبلت هذه النعمة، هذه العطية، عطية الخلاص؟ تقول لي ولا أعرفها ولسه، ويمكن تكون مسيحي. أطلب الرب دلوقتي.
1: أمين.
0: والرب يقبلك. وتعالى اسمع الترنيمة دي.
1: أمين.
0: كلماتها بتقول: تعالى يا خاطي، تعالى أوام، دم المسفوك يديك الغفران. أنا هغفر ذنوبك واسترها تمام،
1: واطرحها
0: في بحر النسيان.
1: أمين.
0: هو ربنا بينسى؟ بيقول كده: لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم فيما بعد.
1: أمين.
0: طب وأنا وإنت ليه مش قادرين ننسى ومش قادرين نغفر؟ الناس أخويا مهما كانت ديانته، مسلم، بوذي، وثني، الله خلقه على صورة الله. هذه الصورة سقطت وتشوهت، لكن لازم نعامله زي ما ربنا بيعامله، بيحب الخاطي وينتظر عليه لغاية ما يتوب.
1: أمين.
0: وفاتح أحضانه وبيدي فرصة تلو الفرصة. تعال اسمع الترنيمة دي وقول له: يا رب أنا جاي، اقبلني، ارحمني. وهنصلي معاك في آخر الحلقة.
1: أمين.
0: تعالى أوام.

0: يطرح خطايانا في بحر النسيان. وانا بصدق قوي يا اخ نجيب انه اللي داق طعم الغفران هيقدر يغفر وهيعرف يكون بيغفر. ربي يساعدنا كلنا ويساعد كل المشاهدين ان نكون بناخد خطوه جديده النهارده تجاه كل الم، تجاه كل مراره جوانا، عشان ربي يكون بيساعدنا. طيب اخ نجيب، نكمل النقط اللي كنا بنتكلم عليها.
1: احنا قلنا ثلاثه.
0: ايوه، لا ايه تاني؟
1: بذنبهم، بعدين لا تخيفهم منك، والثالثه لا تخجلهم.
0: ايوه،
1: عشان يبقوا كده زي بعض. لكن هنكمل، احميهم من ايه؟ من سرهم المظلم.
0: ايوه،
1: ده عندهم سر

0: وانت عارفه، وهم مفكرين يعني ان دي نهاية حياتهم. لا لا، تعال اعمل. يوسف عمل كده، والمسيح عمل كده. على فكرة، شخصية يوسف في العهد القديم إشارة للمسيح في العهد الجديد، مجرد إشارة. في واحد عامل مقابلة حوالي 100 تشابه، إخواته خانوه، باعوه، أسلموه حسدا، وإلى آخره، اتظلم.
1: أيوة.
0: لكن أحب، غفر، سامح، ضحى وإلى آخره. ومين اللي خانوه؟ إخواته.
1: إخواته أقرب الناس ليه،
0: من أهل جنسه.
1: أيوة.
0: ده مش موضوعنا، لكن النقطة الرابعة، احميهم من سرهم المظلم. أنا خايف الوقت يدهمنا، وقت الحلقة، فهقول خامس حاجة، صلي من أجلهم. نعم، هصلي من أجله إزاي؟ أيوة، الكتاب بيعلمنا كده، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وإيه كمان؟ صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. أصلي من أجله، يمكن مرة أقول خلاص يا رب أنا سامحته. لا، يوسف عمل إيه؟ اللي حصل بعد 17 سنة، يعقوب أبوهم مات، أو يعني انتقل.
1: أيوة.
0: إحنا ما نقولش على رقاد المؤمنين، اسمه رقاد، انتقل من هذه الدنيا إلى محضر الله. فعملوا تمثيلية وقالوا له ده أبونا قال ووصى وكده، كانوا خايفين منه.
1: أيوة.
0: مفكرين إن يوسف لسه رابطهم في السلسلة بتاعته،
1: لسه في مرارة جواه.
0: فراح قال لهم إيه؟ هل أنا مكان الله؟ لا، أطلقهم وباركهم، قال لهم أعولكم. قال، وفعلا عمل كده.
1: أيوة.
0: ما كانوش خايفين منه، لأنه فعلا بيّن محبة عملية. صدقيني وأنا بقولها لحبايبنا اللي بيشاهدونا على قنوات الكارما في كل العالم، عارف يوم ما تطلق أخوك، زوجك أو زوجتك أو قريبك أو حتى جارك أو حتى عدوك، اللي أساء إليك، اللي باعك ودفنك وخانك وأهانك وقال خلص منك، اطلقه، اطلقه حر. أنت هتتحرر، أنت نفسك هتكون حر. لا، بل أقول يمكن في ناس مش قادرة تسامح وتغفر لنفسها، غفران غير محدود.
1: صحيح.
0: اغفر لنفسك، اغفر لنفسك يا أختي يا أمي، اغفر للي أساءوا إليك. يوسف عمل كده، والتمس لهم العذر، وعالهم وباركهم، صلي من أجلهم، بس مش مرة واحدة، على طول وباستمرار.
1: أمين.
0: أمين.
1: أمين. طيب، إحنا حابين ناخد ترنيمة تاني، معلش.
0: وقت البرنامج يسمح.
1: أيوة. أمين. لأن إحنا قدام، أنا عندي سؤال تاني لحضرتك.
0: أمين. أمين. هناخد كمان ترنيمة، بس فعلا ياريت مش كلام بنسمعه، خلينا وفي آخر الحلقة هنعمل خطوات عملية.
1: أمين.
0: مع بعض.
1: أمين.
0: بس هل فعلا وانت قاعد وانت بتسمع انت متجاوب ومقتنع بالكلام ده ولا مش مقتنع؟ لو مش مقتنع اكتب لقناة الكارما، هيتواصلوا معاك لو عندك أسئلة. لكن ياريت فعلا تتسبي في محبة الله اللي حبنا واحنا بعد خطاط مات المسيح من أجلنا.
1: أمين.
0: قل له يا رب حبيتني وأنا مجرم، حبيتني وأنا كذاب، حبيتني وأنا حرامي، حبيتني ومت من أجلي. أمين. وغفرت ليا، يا رب ساعدني أكون مسبي في حبك. ودي الترنيمة اللي جاية بتقول أنا مسبي فيك، مسبي في حب ودايب في حب، اللي

0: أنا خايف على وقت البرنامج، خلينا
1: مهم جدا وعايزين ناخد يعني قدامنا دلوقتي حوالي 20 دقيقة.
2: 20 دقيقة؟
1: أيوة.
2: كويس.
1: أمين. فعندنا وقت للسؤال التاني عشان عايزين نتكلم فيه باستفاضة شوية.
2: اتفضل.
1: لو حد النهاردة بيسمعنا وشاف إنه كل العلامات اللي حضرتك قلت عليها دي إن هي علامات الغفران الكامل،
2: أيوة،
1: لكن مش موجودة في حياته، لسه لما بيشوف الشخص بيتوجع بيفتكر الموقف اللي حصل بيحس بمرارة جواه، بيحس بأذى نفسي، لسه محتفظ بكل الحاجات دي جواه ومش عارف يكون بيغفر الغفران الكامل النهاردة، هل في خطوات عملية نقدر نديها النهاردة للسادة المشاهدين أو أي حد بيسمعنا النهاردة لو موجوع، لو مخزول، لو حصل معاه موقف صعب جدا في حياته مش عارف يتخطاه، ايه الخطوات العمليه اللي اقدر اعملها اخ نجيب يعني عشان نكون على ارض الواقع؟ صعب جدا الغفران، وانا بطبيعتي البشريه وضد المنطق ما اقدرش.
2: ايوه،
1: فطبيعي جدا ان يكون في ناس مخزوله مجروحه موجوعه ولحد النهارده مش قادره ومش عايزه تفضل كده، لكن مش عارفه ازاي تعمل كده.
2: امين. يعني اول حاجه احنا هنحط كل الحاجات اللي الرب حطها قدامنا.
1: أمين.
2: كأساس لو أنا فعلا اقتنعت وعندي يقين إن أنا عايز وعندي إرادة لكده، أول حاجة أنا أخذ المبادرة، ما استناش يقول هو اللي غلط. لا، في الإنجيل بيعلمنا متى 5 ومتى 18 في كلتا الحالتين، سواء الذي أساء والمساء إليه، اذهب. لو أنا مثلا بقدم يعني صلاة وعبادة لربنا اللي هو القربان، بقترب إلى الله بيه وتذكرت أني أخويا أنا غلطت في حقه، أسيب عبادتي، أسيب العبادة وأروح أصطلح أولا وأروح أغفر. ولو هو غلط فيا برضو أنا أروح، ولو مرضيش اخد واحد او اتنين، ولو مرضيش اقول للكنيسة واخد، وطبعا يبقى اذا انا اخد المبادرة وابدأ.
1: طب معلش في الحتة دي عندي بس تعليق صغير.
2: اتفضل.
1: في ناس كتير بتقول انه التسامح والغفران بيشوفوا انه هو ضعف مش قوة.
2: شكرا على السؤال ده. لا، القوي هو الذي يستطيع ان يغفر غفران، لان الله هو القدير القادر على كل شيء، وده مش بقوتي، ده قوة يمنحها الله.
1: هما بيتخيلوا

0: له انه لما انا اغفر اللي قدامي هيتمادى.
1: دي مشكلته هو مع ربه.
0: أمين.
1: أنا أغفر. أيوة. زي ما ربنا غفر لي.
0: أمين.
1: ودي تكون بينه وما بين إلهه. أنا دي مش مشكلتي. سواء كان هو إنسان شرير هيحصد.
0: أيوة.
1: بس أنا ما أتمنلوش كده. أمال إيه؟ لا ده أنا أصلي له.
0: أمين.
1: وأنا أباركه. والحاجات اللي قلناها يعني مش عايز أعيد وأستر عليه وكله. لكن في نفس الوقت فعلا أني الله لا يشمخ عليه فما يزرعه الإنسان. بس دي مش شغلتي أنا. دي شغلة ربنا. ما استناش أن هو يجي لي. لا أنا أروح له وأنا أخد المبادرة. وإذا كان حد شايفنا وهو سايق فيها زي ما بنقول بالصعيد. يعني سايق فينا فيها عشان يمكن أكيد الدول العربية بيفهموا اللغة المصرية سايق فيها يعني
0: متمادي.
1: يعني متمادي ومتمادي في الشر ومتمادي في الإجرام ومتمادي في الإهانة والإساءة. أنا عايز الحبايب يطلعوا لي إشعياء 55 عدد 6 و7 55 من نبوة إشعياء في العهد القديم عدد 6 و7 بيقول كده: اطلبوا الرب
0: ما دام يوجد.
1: ما دام يوجد ادعوه
0: وهو قريب.
1: ليه ما دام يوجد؟ اصل في وقت ده وقت طلب الرب. في وقت هتطلبه يلي متمادي هتطلبه هتلاقيه لا يوجد منك او يمكن انت ما تكونش موجود. يبقى نكمل: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره ويعمل إيه؟
0: وليتب إلى الرب.
1: ممكن تقريها بصوت حضرتك؟
0: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران.
1: وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. بس دلوقتي غفران غير محدود.
0: أمين.
1: قبل فوات الأوان. يعني أنا حابب أن فعلا لو في حد بيشاهدنا دلوقتي يمكن أنت أول مرة تسمع الموضوع ده ويمكن أول مرة تسمع عن الله اللي بيغفر غفران أبدي من خلال المسيح. وانت في مكانك اركع وقول له: يا رب أنا عايزك تقبلني. أنا مذنب. أنا أخطأ. أعطيني يا رب غفرانك. ده الأول خطوة. تاني خطوة قل له: يا رب أطلب من الرب ساعدني أغفر للي أساءوا إلي. بس لما هتتمتع بغفران الرب أولا تستطيع ساعتها أنك تغفر للي أساءوا إليك. هل ممكن نصلي مع المشاهدين؟
0: أمين.
1: يعني أنا حابب نصلي معاهم. يعني قبل ما ندخل في
0: اتفضل يا ريت.
1: حبيبي أخي أختي إن كان الرب كلمك وكلمك وناوي فعلا بإرادتك لأن الرب ادانا إرادة حرة. قل له: يا رب ارحمني أنا خاطئ. أخطأت يا رب إليك أولا وأخطأت إلى إخوتي. أخطأت إلى زوجتي. أخطأت إلى زوجي. أخطأت إلى أولادي إلى ابني. أخطأت إلى جيراني. أخطأت إلى وإلى. أنت يا رب ترى كل شيء. يا رب أعطيني قوة فأستر. أعطيني قوة فلا أخبر يا رب بما فعلوا بي. أعطيني قوة فأحب. أعطيني قوة الغفران الأبدي. واغفر لي أنا أولا يا رب. طهرني بدم المسيح اللي سال من أجلي على الصليب.
0: في اسم يسوع يا رب.
1: أشكرك لأنك تسمع. لأنك تسمع لصراخ الذي يريد الخلاص من الهلاك الأبدي. من الجحيم الأبدي. أنت وعدت. وأنا أشكرك لأنك سمعت. باسم المسيح. آمين.
0: آمين.
1: آمين.
0: آمين.
1: فدي أهم حاجة.

0: خطوات العملية إن أنا أطلب من الرب وإن أنا أتوب وأخذ المبادرة وأروح للطرف الثاني.
1: يعني التوبة شرط للغفران.
0: وفعلا أخذ المبادرة ما استناش. بس عندي ملحوظة.
1: اتفضل.
0: يعني ممكن واحد حتى يكون مؤمن وابن وبنت لله وما كانش يعرف الموضوع ده قبل كده وعرفوا النهاردة عن الغفران الشامل وليس الغفران الجزئي، ويقول خلاص أنا أطلقت الشخص الآخر، لأن كلمة غفران to forgive يعني forever to give him away forever. فيقول له يا رب أنا فعلا أنا أخطيت وغلطت وأنا أشكرك لأنك قابلتني. بس واحد يقول لي طب لو حصل ده تاني، ما أنا بشر،
1: أيوة،
0: ما أنا إنسان، ممكن وارد إنه يحصل، وارد. الرد على كده إيه؟ الحبايب هيحطونا الآية في رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الأول وعدد 9. أعمل إيه كابن وبنت لله وغلط تاني، وقعت في الغلطة دي أو أي غلطة، أجي وأتمتع بالغفران مش الأبدي، الأبدي خدته، لكن الغفران الأبوي. أقول له كده زي ما هو مكتوب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا
1: من كل إثم.
0: من كل إثم أجي واعترف للرب. يعني إيه؟ يعني يكون أسلوب حياة، أسلوب حياتي هو الغفران الشامل، الغفران الشامل، وأكون عايش مسبي في محبة الله ليا. فأنا مش عارف وقت البرنامج هيسمح،
1: عندنا 12 دقيقة.
0: نعم
1: 12 دقيقة.
0: 12 دقيقة.
1: أيوه.
0: أنا على فكرة ممكن الترنيمة اللي ما كملتهاش أنا ممكن أكملها دلوقتي، أنا قلت عدد واحد لأني كنت خايف على وقت البرنامج، ممكن أكملها.
1: تفضل.
0: آمين.
1: تفضل.

0: محبة أبدية، محبة الله الأبدية اللي أمين. من غيرها
1: أيوه.
0: ما نقدرش نغفر، ما نقدرش نتشفي،
1: صحيح،
0: ما نقدرش نكون بنعمل أي حاجة.
1: يس. هل ممكن نراجعهم مع بعض كلهم؟
0: فضل.
1: الخمس حاجات عشان قبل ما نرنم الترنيمة محبة أبدية وفك من العبودية، لأني فعلا اللي مش بيغفر غفران
0: استعبد.
1: شامل، مش غفران جزئي، مقيد.
0: مقيد.

0: بإيه؟ خطية. إيه الخطية دي؟
1: عدم
0: خطية
1: الغفران.
0: عدم الغفران الشامل أو الكامل. فتعالوا نرجعهم مع بعض، وبعد كده نبقى نرنم الترنيمة الحلوة دي. طبعا أنا سبت عدد بيقول أنت الشفاء وفي شخص الرب وحده الحب، وفيه الحب وفيه الخلاص وفيه الحياة. لكن تعالوا مع بعض نراجع مع بعض الخمس نقط اللي الرب اداهم لنا في الحلقة الحلوة دي. أول حاجة إن أنا ما أقولش اللي عملوه معايا. تاني حاجة
1: ما يخافوش مني.
0: علي صوتك. طب وقولي
1: ما خوفهوش.
0: ما خوفهمش. وكمان
1: أحفظ ماء الوجه.
0: إن أنا أستر عليهم. يعني أحفظ ماء الوجه.
1: بالظبط.
0: إني ما خليهمش يخجلوا مني. ورابع حاجة أولى لحضرتك. حاضر. يلا تعالوا نراجعهم مع بعض كلهم بنعمة الرب كده. أدي أهو. ما نقولهمش هم، لا نخبرهم عملوا إيه. وبعدين لا نخيفهم ولا نخجلهم. أحميهم من سرهم، وكمان أصلي من أجلهم وأباركهم.
1: أمين.
0: كل الوقت.
1: أمين.
0: وأحبهم. وتعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول محبة أبدية وفك
1: من العبودية.
0: من العبودية. عبودية عدم الغفران، عبودية إبليس اللي مش عايزك ومش عايزك تغفري. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة الحلوة دي، وإذا كنت عارفها وإنت في بيتك رنم معنا.
2: تعالوا مع بعض.

0: كون بنتمتع بحرية ونصرة وعيد النهاردة، وتكون حلقة فعلا تلمس كل قلب كان مقيد بعدم الغفران.
1: آمين. ونقضي عمرنا تمجيد. يعني إيه؟ يعني نمجد ربنا. يعني إيه نمجد ربنا؟ يعني نعلن صفاته، نعلن طبيعته من خلال حياتنا.
0: أمين.
1: وطبيعته إيه؟ طبيعته محبة، وكمان طبيعته نور.
0: أمين.
1: فنعكس محبته وطبيعته كمان إن هو غافر الإثم وغافر الذنوب. وإحنا أمين. كمان لأن خدنا طبيعة إلهية جديدة نقدر نغفر، مش بقوتنا، بقوة إلهنا القادر على كل شيء.
0: أمين.
1: اللي أحبنا وأسلم نفسه من أجلنا.
0: أمين.
1: على الصليب.
0: أمين.
1: أمين.
0: أنا مبسوطة جدا من الحلقة النهاردة،
1: وأنا كمان
0: بشكر الرب جدا من أجل الحلقة دي. وللأسف وقتنا خلاص بينتهي، لكن بصلي من كل قلبي أن الرب يحفظ تأثير الحلقة دي لكل حد سمعنا النهاردة. وعايزة أقول لكل اللي بيشوفونا النهاردة واللي كانوا بيسمعونا وبيتفرجوا علينا أن الغفران مش مجرد فكرة، لكنه وصية إلهية. يسوع بنفسه قال: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. دي مش مجرد آية، ده إعلان مصيري. الغفران هو المفتاح أننا نعيش في غفران الله لينا. النهاردة الرب بيدينا أننا ناخد قرار حقيقي ونسيب المرارة ونفتح قلبنا بقى للغفران الكامل. أنا بصلي أن كل واحد تابع الحلقة دي النهاردة ما يخرجش زي ما دخل، لكن يخرج حر، مغسول بدم يسوع المسيح، مليان سلام سماوي. أحب أشكر من كل قلبي ضيفنا المبارك اللي شاركنا بحلقة غنية جدا النهاردة، الأخ نجيب لبيب. بشكر رب من أجلك. أشكركم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم في حلقة قادمة. رب معاكم.

0: اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين برنامج المسيحية حياة، رحب بكم معانا في حلقة جديدة ونكمل ثمر الروح القدس. النهاردة هنتكلم عن الصلاح. الاول احب ارحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: سعداء ان احنا بنتكلم النهارده عن الصلاح.
1: انا كمان سعيد.
0: هنقرا مع بعض من متى 25 عدد 34 لغايه 40. بيقول: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبها الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فيا فعلتم. آمين. عايزين نعرف يعني إيه الصلاح.
1: ثمرة حلوة قوي، جميلة. تقريبا كل الثمر حلو وبيكمل بعضه، ودي أحد الصفات تعمل الروح القدس في الشخص المؤمن. وزي ما اتكلمت قبل كده، ما ينفعش الشخص المؤمن ما يكونش عنده ثمر الروح القدس. وأؤكد دايما في كل حلقة أن أنا كشخص مؤمن أحتاج إلى ثمر الروح. ممكن الله لا يسمح أن يعطينا مواهب أو عطية من مواهب الروح القدس، لكن موضوع وجود علامات وجود الروح القدس هو ثمر الروح القدس يظهر فيا قدام الآخرين، وده يؤكد أن في الروح القدس. من أحد هذه الثمرات الصلاح، ثمرة الصلاح. الصلاح هو المحبة العاملة، والإنسان الصالح هو الشخص الذي يحمل هموم الآخرين. ده مفهوم الصلاح. الشخص الذي يقدم دواء لمريض، ويقدم طعام لجائع، وكساء للعريان زي ما حضرتك قريتي، وعزاء للحزين، هو الشخص الذي عنده صلاح، الذي يعتني بالآخرين. مش عناية مادية فقط، لا، عناية روحية أيضا. عن شخص، يعني في بعض الدوائر في الكنائس اللي هي مقفولة على المجموعة اللي جوه الكنيسة بس، لا، أنا محتاج أطلع بره. الشخص اللي هو يقدم المسيح للآخرين لكي يتمتعوا ببركات الخلاص، الذي يفعل ذلك فنقدر نقول شخص صالح. اللي يقرأ إصحاحات، يعني مثلا واحد عايز يعرف عن الكتاب المقدس وما بيعرفش يقرأ، فنعمل إيه؟ أنا كشخص خادم لازم أساعده في تسهيل وصول كلمة الله ليه. اللي يعمل كده، والحتة دي ناس كتير مش فاهمها، يعني حتى في الكنائسنا ممكن نلاقي ناس من اللي هم الحالات الخاصة ما حدش بيهتم بيهم، لأن ما فيش خدمة ليهم. لا، ده إنسان وأحب الرب ومات علشانه. إذا كنت تسعى

أن أنت تساعده فأنت تفعل الصلاح وتبقى إنسانا صالح. اللي فعلوا الصلاح هيسمعوا الكلام اللي أنت حضرتك قلتيه من شوية، تعالوا يا مباركية إيه أبي رسل الملك المعد لكم. والمعد من إمتى؟ منذ تأسيس العالم. هو ده تقريبا الصلاح، صلاح ثمرة الصلاح عندما

0: واحيانا نسمع مساعده الاخرين في تسديد احتياجاتهم. لكن زي ما حضرتك قلت ان انا مش بس بساعدهم في تسديد احتياجاتهم الاساسيه، لكن احتياجاتهم كمان الروحيه.
1: تمام.
0: طيب ازاي يكون عندي صلاح ده جوه خدمتي وجوه الكنيسه؟
1: أنا في الكنيسة وخدمتي لازم أكون صالح، لأن أنا بعلم الناس إن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. لو أنا بعلم الناس وأنا ما عنديش صلاح، يبقى خدمتي هنا بتحصل إيه؟ بتقف، محدش هيسمح لي. فصلاحي أنا بأخده من الرب وبقدمه لإيه؟ للناس. لاحظي حاجة، الوحي قدم لنا مثال للصلاح مع داود اللي هو كاتب معظم المزامير، ان قيل عنه في اعمال 13 انه هو حسب قلب الله وانه بيصنع كل مشيئة الله. ظهر صلاح داود امتى؟ داود اقدر اقول انه صالح بعد ان تولى الحكم بعد موت الملك شاول. كان اللي كان عايز يموته ويطرده وعايز يقتله، داود قعد يسأل هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ كان لبيت شاول عبد اسمه صيبة. هذا الشخص استدعوه إلى داود وقال له الملك أنت فلان؟ قال له عبدك. قال له ألا يوجد أحد لبيت شاول؟ فقال له في بيت اسمه بيت مكير ابن عمائيل. فارسله هناك وقعد يدور ولقى شخص اعرج اسمه مفيبوشس، استدعاه وهو من نسل مين؟ من نسل شاول. الحقيقه داود يعني ازاي يخطر في باله انه يدور على حد من نسل يعني شاول اللي هو ابوه يوناثان، بس يوناثان كان بيحب شاول واراد ان يخليه على مائدته وياكل معاه. الحقيقه ده مثل للصلاح في التعامل مع الاخرين واهتمام. ما فكرش ابدا داود ان شاول كان عايز يقتله، لكن فكر ان هناك عايز يصنع صلاح وخير للاخرين. كان داود طبعا معروف انه اصغر اخواته، كان راعي للغنم، لكن الله اخذه من وراء الغنم وعمل بيه ايه؟ جعله ملك واقامه رئيس على شعبه. هنا شعر داود انه ما يستحقش انه يكون ملك، فادرك صلاح الله ليه لا ومعاه، اراد ان يرد داود احسان الله للاخرين حتى الى عدوه. يعني انا بقول هنا مثل ونموذج، يا ريت احنا ناخد بيه ونطبقه في حياتنا. داود في هذا الصلاح انا عايز اقول اخده قدوه ليا، لانه عمل حاجه رائعه جدا واظهرت صلاح الله. عندما نشعر باحسان الله علينا ان احنا نرده للاخرين. وده يتم امتى؟ لما يمتلكنا الروح القدس. عند امتلاك الروح القدس سنكون حسب قلب الرب، زي ما كان داود حسب قلب الرب. هنفعل مشيئة الرب وهناخد ثمر ونشيله هذا الثمر اللي هو ثمر الروح، اللي هو من ضمن ثمراته اللي هو صلاح، حتى لو كان مع أعدائنا والأشخاص اللي بيقاومونا احنا مطالبين ان نفعل معهم. ايضا في امثله كتير في الكتاب المقدس. هنلاحظ مثلا ثمره في سيده فاضله طبيصه. طبيصه طبعا كانت في يافا تلميذه هناك اسمها طبيصه. طبعا طبيصه يعني ليها معنى حلو قوي، اسمها غزاله. فكانت هذه السيده ممتلئه اعمالا صالحه وكانت واحسانات كانت تعملها. امتلأت السيدة دي من الروح القدس، أثمر فيها روح الله ثمرة الصلاح. دخل الرسول بطرس حيث كانت ترقد جثة

0: اللي هي غزالة دي، ووقفت لديه جميع الأرامل بيبكوا، عشان هي كانت بتعمل إيه؟ كانت بتعمل لهم أقمصة وثياب. غزالة اللي هي طبيسة كانت بتساعد اليتامى والفقراء. يقول لي الكتاب: أخرج بطرس الجميع خارجا وجس على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيسة إيه؟ قومي. يقول الكتاب: ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. يعني هنا أنا مش متخيل واحدة فارقت الحياة هذه السيدة، لكن تيجي الأرامل والقريبات ليها يقعدوا يصرخوا لأنها كانت بتساعدهم. يا ستي كانت بتعمل إيه عشان كده؟ لكن الرب أحسن إليهم بقيام هذه السيدة من الموت، وقام بطرس بهذا الأمر بهذه المعجزة التي سمح بها الله يعملها بطرس. هنا أمور لماذا فعل هذا؟ لأنها كانت تعمل أعمال إيه؟ صالحة من ثمر الروح القدس. يعني كان بتعمل ثمرة من ثمر الروح القدس. في أمثلة كتير يعني موجودة في الكتاب المقدس عن ناس عملوا أعمال صالحة وانطبق عليهم أنهم صالحين وعاشوا بثمر الصلاح لو أحد ثمرات الروح القدس.
1: احنا عندنا سؤال: هل الصلاح له علاقة بالاهتمام بخدمة المسيح؟
0: طبعا له علاقة مباشرة كمان. لما بيملأ الروح القدس قلوبنا ويسيطر على تصرفاتنا بنقوم بعمل صالح للرب نفسه، ونقدم عملا صالحا لخدمته هو مش لخدمة البشر. وبنقدم الحقيقة الإنجيل بيقدم لينا مثال حي من سيدة سكبت قارورة طيب كثيرة الثمن على رأس المسيح وهو متكئ. يمكن رأى تلاميذ المسيح أن الطيب المسكوب ده في منهم اغتاظ جدا أو اتغاظ، وقال: لماذا هذا الإتلاف؟ وانت عارفة مين الشخص اللي بيحب المال. لأنه كان يمكن أن يباع بكثير ويعطى للفقراء. هو مش همه الفقراء، هو همه نفسه عشان هياخد الفلوس دي نفسه. دافع المسيح عنها وقال: لماذا تزعجون المرأة؟ إنها عملت بي عملا حسنا، قدمت تقدمتها ولم يهمها استحسان الموجودين أو انتقادهم. لم يكن حكمهم عليها بغير ما عزمت أن تفعله. يعني هي ما كانش في دماغها هم هيقولوا إيه، ما كانش في دماغها النتيجة اللي في دماغها. عايزة ترضي الرب وتقدم أغلى شيء اللي عندها تقدمه لمين. الحقيقة لو إحنا خدنا الموضوع ده كنموذج لينا، هنلاقي إن إحنا المفروض نقدم الغالي والنفيس لمين؟ للرب في خدمته وعمله. الإنسان الشرير بطبيعته وعمله بيبقى خالي من أي صلاح. لإيه؟ لأن نفسه دايما تخليه يفكر في السيء، ما عندوش محبة، دايما عنده كراهية وحاقد، ولا يقدر أن يفعل أي صلاح إلا إذا غير شخص المسيح قلبه بعمل الروح القدس. الإنسان الطبيعي فلا يطلب الله ولا يصر بشريعته. يعني الشخص اللي هو عادي جدا ممكن ما يطلبش من الله حاجة ولا عايز منه حاجة. عشان كده ذكر عن هؤلاء في رومية 3، وأيضا أتذكر في مزمور 14: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. من واجب، وأنا بتكلم من خلال هذه الثمرة، من واجب كل إنسان أن يقبل خلاص المسيح. من واجب

0: كل إنسان أن يولد ولادة روحية ثانية، والولادة دي تكون من فوق من السماء بعمل الروح القدس. ومن اللي سيجازي عليها؟ الله، لأن كل من يولدون من فوق أنهم حيثمروا بثمر الروح القدس، وثمر الروح سيجازي كل واحد حسب ما يكون إيه أعماله. عشان بس ما يحصلش أي لخبطة في الكلام اللي أنا بقوله، هام جدا الشخص أن يعمل صلاح ويكون ليه صلاح في تصرفاته وأعماله، بس ده مش هو ده دي اللي يقصدها بيه الناس بتقولك أعمال توصل للسماء. مش هو ده. أنا بتكلم على الأعمال التي تأتي بعد الإيمان، مش أعمال أن أنا أعمل وأساعد وابن كنيسة، مش هو ده. لكن الإيمان وبعد كده بيبقى لي إيه؟ سكون الروح القدس. يبقى أنا لابد أن يكون لي عمل ثمر الروح القدس في قلبي، ولما يشتغل الروح القدس ألاقي بعمل الصلاح من خلال ثمر الروح القدس، مش من خلال مزاجي أو خلال أن أنا عايز أعمل خير عشان ربنا يغفر لي، أو عايز أعمل خير عشان ربنا يسامحني. كلام ده مش مظبوط. الغفران والسماح يأتي من إيماني بالمسيح، وأنا دم يسوع ودم يسوع المسيح ابنه طاهر من كل خطية. الغفران يأتي من دم المسيح ودم يسوع المسيح يغفر من كل خطية. وهنا الله أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ماذا نفعل نحن بقى من صلاح لسيد الصلاح؟ أنا أعمل إيه لسيد الصلاح اللي هو شخص الرب يسوع؟ الخدمة اللي بنقدمها لازم نفهم نتعلم من الرب. الرب لما جه من السماء ما جاش لكي يخدم، بس جه لكي ايه؟ يخدم. وناس كتير قوي عايزة مجرد انه ياخد لقب قس او اخ او اي رتبة كنسية، عايز الناس اللي حواليه ايه تقدم له ايه يعني كل الخضوع والطاعة والاخره عشان يعني الكلام ده مش موجود. أنا كخادم لازم أشعر بالآخرين، ولازم أقدم خدمة للآخرين، ولازم أسعى نحو الغرض إن النفوذ دي لازم تخلص، لأن دي غاية. وتكلم عنها الرسول بطرس، إيه هي غاية إيماننا؟ خلاص النفوس. وأنا لو عايز فعلا أخدم وأساعد الآخرين، أنقذ نفوس كثيرة موجودة عند حافة الهوية تحتاج إلى حالة إنقاذ، طوارئ، حاجة طارئة، إن أنا أقدم لهم المسيح عشان ما ينزلوش إلى إيه؟ الهاوي. عشان كده مهم جدا الرسول بولس لما كتب من أهل الكنائس المفضلة في دراستها عندي، لما يقول كده كنيسة تسالونيكي: نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم. كنيسة عاملة، عاملة بالإيمان، عاملة بتعوض تعب المحبة، عندها أيضا صبر. يساعدنا الرب فعلا إن احنا نقدم أنفسنا وكل ما نملك يكون للرب. العبد الصالح أو المؤمن الصالح هو الذي يستثمر ما منحه الرب له من وزنات فيصنع الصلاح ويسمع استحسان سيده. امتى بقى؟ انا لازم نتعلم، احنا ما عندناش الثقافه دي. ثقافه الاستثمار لاجل الحياه الابديه. احنا ما عندناش. انا بقول اي عطيه احنا بنقدمها واي عمل صالح أنا بستثمره لمجد الرب وأيضا لإيه؟ لراحتي أنا، أنا اللي بكسب.
1: ولخدمة الآخرين.
0: وخدمة الآخرين. لما أعمل صلاح هنسمع المقولة اللي بتقول: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. وهنا يوجه الرب كلمة استحسان. أنا عارف

0: عارف اعمالك وتعبك وايه وصبرك، وبقول له في الاخر وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. في مكافآت عظيمة من الشخص اللي بيعمل الصلاح. وده يخليني اتذكر الست اللي ألقت الفلسين فين؟ في عطاء. الست دي قيمتها كبيرة جدا، لكن ما تبقى عندها كان ولا حاجة، هي عندها فلسين لكن قيمتها عند الرب كانت حاجة كبيرة، لأن قدمت كل ما عندها في معاشتها.
1: قدمت من احتياجها كمان.
0: يعني ممكن تكون عند الرب أفضل كتير من أناس بنوا كنائس، من أناس يعني أهملوا خدمة عمل الله. اوعى حد يفكر إن لما نعطي مال ممكن نقدر نخش السماء. لا، السماء هتخش على حساب دم الحمل وحده اللي هو الرب يسوع، وبالنعمة وحدها يكون لنا الإيمان. الأعمال بتأتي بعد الإيمان. يعني لو جينا تخيلنا أن الإيمان هو عبارة عن بذرة بنحطها في إيه؟ في الأرض، محدش شايفها،
1: الأعمال هي اللي ظاهرة،
0: ولكن بعد فترة بيحصل إيه؟ بتنبت وتطلع فوق. اللي بيأكد أن في بذرة تحت لما يطلع إيه؟ الثمرة فوق. طيب إيه اللي بيحصل في البذرة؟ بتموت عشان تدي الآخرين. يعني أنا مطالب أن أنا أموت عن العالم عشان أقدم للآخرين أعمالي الصالحة، أخد اللي عندي وأديه للآخرين. ده أمر مهم جدا، يا ريت إحنا ناخد بالنا منه في عمل الصلاح للآخرين من خلال ثمر الروح القدس.
1: وزي ما بيقول الكتاب أنه أنت بتعمل ده مع الآخرين وأنت ناظر أنك بتعمل ده لمين؟ للرب.
0: بالظبط.
1: فزي ما بيقول كنت جعان فأطعمتموني. بالزبط. كل شخص أنا بقدم له خدمة، سواء خدمة تسديد احتياجاته الروحية أو الأساسية في العالم، هو في الأول وفي الآخر ده للرب.
0: مظبوط، هو ده اللي المقصود بيه بصلاح الله. وده المقصود بيه أن أنا باخد من صلاح الله وأقدمه
1: للآخرين. كلمة أخيرة للسادة المشاهدين.
0: برضك أنا أطلب من كل الأفاضل المشاهدين النهاردة، أحبائي أوعى تعتمد على ذاتك في أنك تقدم مساعدة للآخرين، لكن اعتمد على إيمانك بشخص المسيح. أنت بتستثمر بعد الإيمان، يعني أنت لما بتقدم حاجة للرب وما خدتش الإيمان بشخص المسيح، فأنت بتعمل حاجة كويسة بس مش هتستفيد بيها. ممكن الرب يباركك في الأرض لكن ملهاش استثمار في السماء. استثمار السماء هو أنك تؤمن بالمسيح، ولما يتكتب اسمك في سفر الحياة وتلاقي نفسك في عمل الروح القدس وتظهر ثمر الروح القدس في حياتك، تقدر تساعد الآخرين. كل ما تساعد الآخرين يتحسب لك استثمار في السماء، كأنك أنت إيه؟ النهاردة أنت عملت حاجة، بكرة عملت حاجة، كل ده بيدخل ليك والثمر بتاعك إيه؟ يكبر. عشان كده مهم جدا أنك أنت تساعد الآخرين من خلال إيمانك بشخص المسيح. إذا كنت عايز تسمح نعما أيها العبد الصالح بما فعلته من صلاح بعد الإيمان وليس قبل الإيمان، أي أعمال قبل الإيمان لا قيمة له، لكن إيمانك هو اللي هيوصلك بالسماء. هو دم المسيح ابنه الذي يطهرك من كل خطية ويخليك قدام الله عبد صالح. تعمل بقى بعد الإيمان هتسمع هذا الصوت. فأنا النهاردة بقدم لك الإيمان اللي من خلاله هتعمل صلاح، وتقدر بهذا الصلاح يكون لملك في السماء وتسمع هذا الصوت من الرب: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين فالقليل أقيمك، على الكثير ادخل إلى فرح سيدك.
1: أمين. ربنا يسعدنا نكون أمنا في القليل وفي الكثير كمان. بنباركك حضرة القسيس، ربنا يباركك، وسعداء كنت حضرتك معانا في الحلقة.
0: أنا بشكرك كتير وربنا يبارك حياتك.
1: فكرك عزيزي المشاهد أنه إيمان

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك

مبارك اسم الرب. احنا بنتكلم مع بعض، كلمنا اسابيع كتيرة، وصلنا لكيفية الاستيقاظ من الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة، وقلنا ان مسؤولية المستيقظين المحاطين بالكنيسة الاصرار على عمل ما يمكنه على افاقتها. وقلنا واحدة من الحاجات اللي تهمني وتهم كل واحد، مش بس الكنيسة لكن في بيوتنا، التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي أنا ببقى ممكن أكون موجود فيها. لأن مرات كتيرة لما بنقول الكنيسة، أنا وإنتوا بنقول خلطة الكنيسة، يعني هنعمل إيه بقى للكنيسة؟ إحنا يعني إيه اللي هنقدر نعمله في الكنيسة؟ لا، أنا مش بتكلم على الكنيسة العامة، لأن الكنيسة العامة معروف إنها في غيبوبة، لكن أنا بتكلم علينا إحنا، علي أنا، على ناجي لما بيبقى في غيبوبة في الوقت ده، في الأسرة وفي الناس المحاطين به، فدي حاجة محتاجين إن إحنا نفهمها. وفي الأرواح الشريرة اللي إحنا بنتكلم عنها، اتكلمنا عن روح ضد المسيح، وإن كل اللي بيتعمل ده من روح ضد المسيح، واتكلمنا عن روح العالم المرة الماضية. وفي روح مهم جدا اسمه روح الفشل والخوف. احنا كتبنا الاثنين، الفشل والخوف، لان الترجمات الانجليزي في البعض ذكرها spirit of fear، ان دي روح الخوف، وفي دي spirit of despair، بس هما هو واحدة بس الاصل بتاعهم، بس في ناس بيقولوا ده اسمه روح الفشل واسمه روح الخوف. الحقيقة هما الاثنين حاجة واحدة، او يعني بيأدوا لنفس الموضوع، روح الفشل وروح الخوف. جبنا الكلام ده منين؟ بالمناسبة يعني مفيش اسم روح أنا بحطه هنا مش موجود في الكتاب، يا إما مذكور بنص الحرف كده، يا إما الأعمال بتاعته والأفعال بتاعته بتبقى واضحة جدا. الكتاب هنا بيقول أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. روح الفشل من أسوأ الأرواح اللي ممكن تتعامل معايا ومعاك. خلي بالك إنها مش أسوأ الأرواح. لو عايز تقول لي هي أسوأ الأرواح، طبعا الأرواح كلها أرواح، يعني مفيش روح عدل وروح، بس لو إحنا بنحطهم كده في كاتيجوريز يعني، ونقول إيه أسوأ الأرواح اللي ممكن تسيطر على الناس، أنا في رأيي الشخصي روح التدين، وده هنتكلم عنه. ليه؟ لأن روح الخوف وروح الفشل، الناس لما بتفوق بتعرف إن في روح فشل وفي روح خوف، لكن روح التدين بيخدع الناس، ولما يجي وقته هنتكلم عليه بالتفصيل، بيخدع الناس، بيقنعهم بالدين وبيقنعهم بالتدين، وبياخد منهم كل اللي هو عايزه باسم الدين، سواء كان دين إسلامي، سواء كان دين مسيحي، سواء كان دين يهودي، أي دين موجود في العالم، لأن الروح ده شغال مع الكل. فهنا بيتكلم عن

روح الفشل، في روح اسمه روح الفشل. لما إبليس يحب يدمرني، خلي بالك من اللي أنا بقوله، لما إبليس يحب يدمرني تلاقي روح الفشل ده من الأرواح. عارفين اللي راحوا الجيش يعرفوا إنه لو إحنا هنهاجم جيش معين في سلاح اسمه سلاح الشؤون المعنوية في أي جيش. إيه سلاح الشؤون المعنوية دي؟ سلاح نفسي يبث أكاذيب ويحسسك إنه استسلم، يمسك الميكروفون كده ويقول للناس استسلم لأن الموقع بتاعك محاصر من كل حتة. وهو يمكن يكون واحد هو اللي بيتكلم في الميكروفون ده، ولا في محاصر من كل حتة ولا تستسلم ولا حاجة خالص. بس هو الفكرة ان هو بيقول الكلمتين دول عشان يخلي الجنود اللي موجودين خلاص لو انا محاصر من كل حتة والعدو هيخش عليا يقتلني، فحتى اللي عنده حماسة على انه يعمل حاجة ضد الوضع اللي زي ده هيحصل ايه؟ هيطفي. ليه؟ لان سلاح الشؤون المعنوية لعب على نفسه وعلى مخه، وده اللي بنسميه احنا روح الفشل. فروح الفشل لما بيبتدي يشتغل مع المؤمنين، صدقوني حتى المؤمنين اللي يعني اللي انجزوا شيء في حياتهم او اللي الرب استخدمهم، يخبي عنهم كل الامور الحلوه اللي في حياتهم ويركز على الامور. يمكن مثلا لو في حياتي 20-30 حاجه حلوه ممكن اشكر عليها الرب، وحاجه واحده غلطت فيها او يعني ما قدرتش اوصلها او ما قدرتش انفذها، يروح مركز على دي بس. طب ما هو ما في عشرات الحاجات في يعني انا عملتها، او يعني مش بكلم عن ناجي يعني، لكن هو كده ده روح الفشل. كتير قلت لكم الاختبار ده، في يوم من الايام كنت رايح انام، وكانت الأوضة اللي أنا بنام فيها كان عبارة عن فيها فلوريسنت كده اللي هو النور الأبيض ده، فالدنيا كانت عاملة زي الظهر يعني. فأنا قبل ما أطفي النور رحت أنام على السرير بحط دماغي كده، وابتدى العدو يفكرني بمثلا 5-6-7-8 مشاكل، مش عارف في العيادة، مش هنا في مصر الكلام ده، وفي الأسرة، ومش عارف مين عندكم في أسرتكم عيان، ومش عارف مين جاله كانسر وراح السماء، ومش 5-6-7-8 حاجات كده ماليش ذنب فيهم أنا يعني، أنا ما عملتهمش ولا حاجة، بس لقيتهم في دماغي على طول. وكانت النتيجة لترالي قدام الرب، إن حسيت النور ده الساطع اللامع الفلوريسنت كأنه عارف الدمر، عارف الدمر كده لما بتدوس عليه يبتدي يضلم شوية شوية، بالظبط كده كأن النور ده ابتدى يضلم وظلمة يعني واضحة حواليا. أشكر الله وأشكر الروح القدس على الموضوع ده. الروح القدس على طول راح عطيني فكرة، وسمعت حاجة في وداني بتقول لي عدد الأمور الحلوة اللي في حياتك، عدد الأمور الحلوة اللي في حياتك. أقول الصدق في المسيح، عديت 200 حاجة حلوة في حياتي أشكر عليها ربنا، ونمت وأنا بعد. معرفش لو كنت صحيح يعني صاحي كنت عديت كام، لكن نمت وأنا بعد 200 حاجة حلوة في حياتي. لكن اللي إبليس اشتغل عليا فيه ايه؟ حاجات ماليش ذنب فيها. لو انا مثلا اخويا او اختي عيان، انا ذنبي ايه في اخويا ولا اخت عيان؟ لو انا مثلا جيبي فاضي ما عنديش فلوس وعملت اللي عليا وما عنديش فلوس، طب اعمل ايه انا عشان اصلح الموضوع؟ يعني كل الحاجات اللي بيقولها إبليس، انا بتكلم عني وعنك ها، لان خلي بالك ان انت في نفس المركب. مش عايز اقول مين فيكم جرب الحكاية دي، متهيألي كلنا جربناها بشكل أو بآخر، مش كده؟ وبعدين يجي لك على الحتة الوحيدة اللي وجعاك وينفخ فيها ويقول لك بص انت فاشل. أنا قلت لكم الحكاية دي، واللي سمع فيكم اللقاء اللي أنا عملته في الكارما امبارح، أنا اتكلمت عن الموضوع ده، إنه في الثانوية العامة أنا لما نقص المجموع بتاعي نص درجة، نص درجة مش نص في المية، خلي بالك.

أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، نص درجة. وأنا كان في مسألة حساب مثلثات 356، أنا كتبت حليتها كلها وصلة للآخر وتمام ومظبوطة، كتبت 306. وقبل ما أكتب الخمسة بين التلاتة والستة، المراقب راح شدد مني الورقة. قلت له بس هكتب خمسة، هكتب خمسة. قلت لمين؟ ولا سمع ولا حاجة. فأنا قعدت فكرت كده وقلت إيه، هينقصوني قد إيه عليها دي؟ نص درجة، لأن المسألة كلها أنا حلتها، بس هي الخمسة دي حد فيكم سمع القصة دي قبل كده مني؟ فنص درجة، يعني هينقصوني نص درجة خلاص. مش عايز أقول لكم إن في السنة دي كانت سنة 73، والسنة 73 دول طلعت في دماغ السادات يقول اللي أبوه كان في الجيش في سنة 73 حنضيف له على المجموع بتاعه، حنضيف له 3%. يعني في ناس ضافوا لها 9 درجات و10 درجات علشان بس أبوه كان في الجيش، وأنا أبويا يعني ما كانش في الجيش ولا حاجة، مع أن أبويا اللي كان بيشرف على المعدات اللي رايحة للجيش وجاية، بس هو اعتبروه أنه هو مش في الجيش. طبعا أنا محدش زود لي حاجة، فبقيوا الولاد اللي جايبين أقل مني ب10 درجات داخلين كلية الطب اللي أنا كان نفسي أخشها، وأنا فرقت معايا على نص درجة. ظلم ده، مش كده؟ ظلم ده، سيبك من اللي بيحصل في العالم، بس أنا كان الاتيتيود بتاعي أو الموقف بتاعي قدام الله هو مش برضو أنت متسلط في مملكة الناس؟ مش برضو أنت كان ممكن سمحت لي بأن أنا أكتب الخمسة دي بين التلاتة وبين الستة؟ طب ما سمحت ليش ليه؟ طب حتى لو ما كتبتهاش ما زودتنيش ليه نص درجة؟ أنتوا معايا؟ حد فيكم مر بظروف زي كده؟ حاجة بسيطة جدا وفرقت معايا وفرقت معاك، وقعدت تسأل الرب هو أنت كنت فين؟ هو أنت مش كنت عارف أن أنا الحاجة البسيطة جدا دي اللي تقدر تعملها، وأنا متأكد أنك تقدر تعملها، مش أنت متسلط ومملكة الناس ومش أنت اللي تقدر تعمل أي حاجة؟ طب يعني خلاص خليت المراقب يشد الورقة قبل ما اكتب الحرف، حرف يا اخوانا، رقم واحد بس اللي موجود يفرق في حياتي كل ده. دخل بقى في الوقت ده روح الفشل. روح الفشل قال لي بص تتعبش نفسك، انت فاشل. ليه؟ لانك ما قدرتش توصل للهدف بتاعك. ما تقوليش بقى السادات زود 10% ولا مش عارف المراقب شد منك الورقة، ما بيفكرنيش هو بالحاجات دي كلها، لكن بيفكرني في ايه؟ ان كان عندك تارجت في دماغك انك انت تحصل عليه وما حصلتش عليه. ليه؟ لانك انت فاشل. من غير ما ترفع ايدك، حد فينا مر بظرف زي كده؟ يعني متهيالي كلنا مش كده ولا ايه؟ ها؟ وحاجة بسيطة جداً، وروح الفشل يجي يقولك يا فاشل انت ما قدرش تعمل كذا، انت فشلت في كذا. ومش هيقولك ان المتسلط في مملكة الناس هو اللي عمل كده، اللي خلاك ما خدتش النص درجة، لان النص درجة دي هتشكل حياتك للأحسن جدا جدا جدا من انك لو كنت حصلت على النص درجة دي. وطبعا لأنا في السن بتاع ثانوية عامة، لو كان حتى متهيألي يا رب سامحني زي ما بيقولوا، لو كان بعت لي ملاك بجناحين وقف قدامي كده في نص الضلمة وقال لي على فكرة الرب متسلط في مملكة الناس وهو اللي ما عطاكش النص درجة، عشان النص درجة دي لو كنت خدتها كان هيتغير مسارك من دكتور أسنان لدكتور بشري، وبالتالي مش هيبقى عندك خدمة وبتاع. لو بعت لي ملاك ده، أنا ده تفكيري أنا، لو بعت لي ملاك بجنحة يقول لي الكلام ده، أنا ساعتها كنت هقول له لا تقول لي مسارك ولا تقول لي اللي حيجي ولا تقول لي أنا فاشل، لأني ما قدرتش أجيب النص درجة دي. حد موافق على اللي أنا بقوله ده؟ ليه؟ لأن أنا مش عارف بكرة شكلها إيه، لأن أنا مش عارف بكرة. وبالتالي أنا بتكلم عن حاجات بتحصل معانا، وبالتالي مرات ربنا ما بيقول لناش أنت فشلت في الموضوع ده ليه؟ ليه؟ لأنه لو قال لي أنت فشلت في الموضوع ده ليه؟ وعطاني سبب حقيقي مظبوط عشان كده أنا فشلت في الموضوع ده.

مش هصدقه ومش هقبله ومش هتخيل إلا إذا كنت كلكم حلوين وجمال وتمام وأنا الوحيد اللي وحش في الدنيا يعني. لأن في السن ده لو قال لي كده كنت قلت له لا أنا مش عايز الخدمة دي اللي أنت بتقول عليها، أنا كنت عايز النص درجة. لا أنا ما كنتش عايز أخش الكلية دي بس أنا عملت كل مجهودي علشان أخش، بس أنت ما ساعدتنيش وما عطتنيش النص درجة دي. ما كانش الله إنجاز التعبير هيقدر يقنعني بأن هو اللي عمل كده وهو اللي حرمني من النص درجة دي، لأن عنده خطة أكبر كتير جدا من مجرد تفكيري في النص درجة اللي احنا بنتكلم عليه. حد حصل معاك؟ شفت كم مرة قلت الحكاية دي؟ حد حصل معاه الحكاية دي؟ وبعد ما تمر الفترة دي تقول له أشكرك، أشكرك ليه؟ لأنك ما عطتنيش النص درجة دي، لأنك لو عطتني النص درجة دي كنت أروح على الشمس، كانت هتبقى مشكلة، كان ما كنتش أعرف أهندل الموضوع ده. بس خلي بالك احنا بنتكلم عن ايه؟ عن روح الخوف وروح الفشل اللي هي جاية في الآية دي، ان الله لم يعطينا روح الفشل، وزي ما اتفقنا في بعض الترجمات جاية ان الله لم يعطينا روح الخوف. فروح الفشل دايما يحطني في الحتة اللي انا مزدت بشكل او باخر وبيحاول يضغط عليا فيها. وبعدين انا خلاص لو انا تعاملت مع روح الفشل وحسيت ان انا فاشل مش هيرحمني بقى ويقول لي خلاص بقى انت فاشل روح اقعد جنب الحيط وخلاص. لا، ده هيبتدي روح الخوف اللي هو نفسه روح الفشل، الروح اللي احنا بنتكلم عنه ده، يقول لك لانك فشلت في الحته دي هيحصل معاك كذا وكذا وكذا، ويجيب لك من الاخر يعني باختصار هيقول لك انت كان حالك هيبقى احسن جدا، انت كان مستقبلك هيبقى اعظم جدا، انت كان دخلك هيبقى يعني بما لا يقاس، بس انت اللي عملته في نفسك وانت اللي ما جبتش النص درجه دي فيشتغل، فبقيت انا مش بس فاشل وحاسس ان انا فشلت في الحاجه الفلانيه، ده انا خايف كمان من اللي هيحصل معايا بكره. ليه؟ لانه هيجي يقول لي ما هو لو كان الهك واخد باله منك وعارف ان انت محتاج الحكاية دي وتدخل، مش انت بتقول انه متسلط في مملكة الناس؟ مش هي دي من مملكة الناس برضو؟ مش النص درجة دي يعني من مملكة الناس؟ فلو كان الهك مسيطر ومتدخل في الامور ويقدر يغيرها يبقى هو ما عملش كده عشان يأذيك. واللي هيحصل بقى يترتب على الموضوع ده يعني يا ويلك من اللي هيحصل، وتلاقي نفسك عايش بين الفشل وبين الخوف. ومتهيألي كلنا في وقت من الأوقات صارعنا مع الموضوع ده. بس خلي بالكم من الآية بتقول إيه، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل هو لو سكت كده وقال الله لم يعطنا روح الفشل وسكت أو روح الخوف وسكت، متهيألي أنا كنت سألت قلت له طب أعطانا إيه؟ ما هو ما أعطانيش روح الفشل، ما أعطانيش روح الخوف، أعطاني حاجة بدل الـ الـ الـ الـ الروح دي، ولا هو ما أعطانيش وسابني بقى خلاص ما يعني ما ذكرش. لكن خلي بالك الروح القدس بيركب الآية إزاي، إن الله لم يعطينا روح الفشل بل دي معناها بل هو أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. نصح يعني العقل السليم، ناصح يعني، بس مش ناصح بالأردني، لا ناصح يعني سمارت، العقل السليم اللي تقدر تفكر فيه. يا حم انتوا بتقولوا ايه؟ يعني انا فشلان ويأسان وخايف وتيجي ببساطة تقول لي ربنا عطاك روح قوة؟ قوة ايه دي؟ ما هو النص الآية الأولانية ضد روح القوة دي، النص ده بتاع الفشل ده روح الفشل وروح الخوف، بيقول ان اول حاجة بيعملها في حياتي انه بيسحب القوة مني، ما بيبقاش عندي قوة حتى على التفكير، ما بيبقاش عندي قوة على ان اجرب مرة تاني او ان انا اعيد اللي انا فشلت فيه عشان اقدر اعمله. وبالمناسبة الجنس البشري عادة وكتير من المؤمنين لما بيفشل في حاجة ما بيفكرش ان هو يعملها مرة تاني،
مع انه في منتهى البساطه لو انا النهارده

أنا داخل امتحان وما نجحتش فيه، أخش الامتحان مرتين، أذاكر وأخش الامتحان مرتين من غير ما ترفع إيدك. حد فيكم سقط في امتحان السواقة؟ أنا متأكد إن في كتير، في ناس رفعت إيديها. سقطت في امتحان السواقة؟ تخيل معايا بقى لما يجي روح الفشل يقول لك يا عم أنت مالك ومال السواقة في البلد دي؟ ده في قوانين. حد فيكم سقط في الجنسية؟ زمان كانوا بيمشوها، بالمناسبة الناس هتبتدي تسقط في الجنسية لأن صعبوه قوي. بس حد فيكم اترعب من الأسئلة بتاعت الميت سؤال بتوع الجنسية دول وقاعد يذاكر فيهم ويحفظ فيهم، والكتاب بتاع الدي ام في ده الكبير، ومش عارف تعمل ايه وبتاع الروشة دي. يعني لو سقط في الدي ام في ما انت ليك ثلاث فرص تاني، وبعدين تقعد شهر وتاخد كمان ثلاث فرص تاني. بس انا روح الفشل بيقول لي بص انت متعرفش تسوق في البلد دي. وللاسف في ناس من ساعه ما جت من العراق ومن ساعه ما جت من مصر ما بتسوقش في البلد دي، وعايزه تعتمد على كل الناس. انا عارف ان في ناس عندها ظروف، وفي ناس سنها مختلف، وفي ناس امكانياتها مختلفه. يعني اوعى تحس ان انا بلومك انك انت ما بتسوقش في الوقت ده، بس انا بكلمك على روح الفشل، على روح الخوف اللي هو يعني واحده من فيري سويت من الاخوات كانت بتتعلم سواقه، وبعدين جوزها بيعلمها. كلام ده في لوس أنجلوس مش فيكم أنتوا، يعني كان جوزها بيعلمها السواقة، فهو كان عصبي شوية وهي بتدوس متالية. ما انصحكش على فكرة أنك تعلم مراتك السواقة لو كنت بتحبها، لو كنت بتحبها ما تعلمهاش السواقة. ليه؟ لأنك هتعصب عليها وبعدين هي تتعصب عليك، يعني تبقى وعيتك سود. حد جرب اللي أنا بقوله ده؟ بس anyway يعني من غير ما ترفع إيدك، يعني لأن كلنا مشينا بكده. فالست ده لو بحبها مش هتعلمها السواقة. ليه؟ لأن مش هتجننك باختصار. ففي منتهى البساطة هات لها الرجل اللي بيعلمها السواقة دي، لأن ما تهموش المسكينة بدل ما تدوس الفرامل داست البنزين، نطت على الفنس وخبطت في الحيطة وقعتها كانت سودة وتعقدت. كل ما تيجي تقول لها يا ست، وعلى فكرة واخدة شهادات كتيرة جدا ويعني وبتدرس وبتكلم انجليزي فلوينت، يا ست ما بتسوقيش ليه؟ تقول لك لا ما أنا بقى إلا السواقة، بركب العربية وبرجف، ما اقدرش. ليه؟ علشان بدل ما تدوس على الفرامل دست على البنزين. على فكره ده في الوعظه، ها لحسن تفكر ان انا بسليك يعني عشان اضيع وقت ولا حاجه. بدل ما تدوس على الفرامل دست على البنزين، عملت حادثه في العربيه، بقيت خلاص بلاكت في حياتها، مش هتقدر تعمل الحكايه دي تاني. ليه؟ لان كل ما تشوف السياره ولا تحاول تركب السياره علشان تقدر تسوقها، روح الفشل وروح الخوف يشتغل فيها، يقول لها زي ما عملت المرة اللي فاتت هتعمل المرة دي، زي ما فشلت المرة اللي فاتت تفشل المرة دي، وتكون النتيجة لا يا عم أنا مش عايز أجرب التجربة الرهيبة السيئة دي مرة تاني، وخليني أنا في اللي أنا فيه. بصلي أنه تعرف أن الرب ما عطكش روح الفشل ولا الخوف، الرب عطلك روح القوة. القوة تعمل إيه؟ القوة حاجات كتيرة، لأنه مش ده الموضوع الأساسي بتاعنا. روح القوة اللي بيها تتغلب على روح الفشل. القوة تعمل في حياتك حاجات كتيرة، تخليك تعمل اللي مش قادر تعمله، تخليك تعمل اللي انت مش قادر تتخيل أو انت قادرة تتخيل انك ممكن تعمليه. ليه؟ لأنه يعطي المعية قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة، بيدي هو قوة على تنفيذ الحكاية دي. حاجات كتيرة، حاجات كتيرة نقدر نتكلم عليها في الموضوع ده. بس خلي بالكم بيقول روح الفشل، وبعدين بيقول بل روح القوة والمحبة والنصح. حكاية المحبة اللي في النص دي ليه؟ يعني روح محبة ليه؟ وإيه علاقة المحبة بالفشل؟ أصلا خلي بالك من حاجة، لا يمكن تجرب مرة تاني أو تسامح غيرك أو تمد إيدك لغيرك

أو تعمل أي حاجة مفيدة في حياتك ضد الفشل اللي أنت موجود فيه إما كانش عندك محبة حقيقية لنفسك وللآخرين. You can't. ليه؟ لأن قوة المحبة زي ما قال الكتاب ولا السيول حتى تقدر تطفيها. قوة المحبة تخليك تعمل المستحيل، تعمل اللي ما تتخيلش إنك تعمله، تخليك تغفر no matter what. حاجات كتيرة جدا جدا قوة المحبة دي تقدر تعملها. عشان كده قوة المحبة دي أو روح المحبة دي مرتبطة باللي بيعمله روح الفشل وروح الخوف فينا. ليه؟ لأن الله لو عطاني روح القوة إن أنا أقف ضد الموقف وإن أنا أعمل أجرب تاني والحاجات دي كلها والموضوع خالي من المحبة، يبقى تحدي، يبقى تحدي لنفسي وللآخرين. لكن روح المحبة اللي هو بيدهاني دي هي اللي بتحفظني عشان أقدر أعمل حاجة. أبسط حاجة، لو ما عندكش روح المحبة هتبقى لا طايق نفسك ولا طايق الآخرين، مظبوط؟ دي حاجة، دي بديهيات يعني، مش محتاجة وعظة يعني. فلو ما عندكش المحبة دي مش هتقدر، لا هتقدر تسامح ولا هتقدر تغفر ولا هتقدر تعمل ولا هتقدر تغير ولا هتقدر حاجة خالص. عشان كده بيقول يا جماعة احنا ما خدناش روح الفشل، بس بدل روح الفشل دي اللي بيحاول يفشلك، خلي بالك انك خدت روح القوة من الله، وانت مطالب انك انت تطلب هذه القوة من الله. ونشكر الله انه ما بيديناش قوة من غير محبة، لان لو عطانا قوة من غير محبة يبقى كأنه عطينا ديناميت نفجر بيه نفسنا، لأن القوة بس من غير محبة تأذيني وتأذيك وتدمر علاقاتي وتدمر علاقاتك. ليه؟ لأن أنا قوي، لأن أنا أقدر أعمل الحكاية دي. الروح المحبة هو اللي بيعمل بالانس في حياتي مع روح القوة، مظبوط؟ حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ مرات كتيرة تحس أنك أنت في موقف المفروض تنتقم، المفروض مش عارف تعمل ايه، وانت عندك القوة تقدر تعمل كده، لكن اللي بيمنعك انك تعمل كده روح المحبة. ليه؟ لان كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. وبعدين الجزء الثالث في القصة دي النصح. يعني ايه النصح باختصار كده؟ العقل السليم. والعقل السليم ده بالمناسبة ده روح. مش انا اللي قلت، الآية بتقول اهي، بل روح القوة وروح المحبة، لانه مش هيكرر كلمة روح دي ثلاث مرات في الآية، وروح النصح، روح العقل السليم. من غير العقل السليم مش هتعرف تحصل على المحبة. ليه؟ لأن لو عقلك مسوس محبة اللي انت بتقول عليها ده، انت محبتك توديك ورا الشمس انت واللي بتحبهم. ليه؟ لأنه مفيش دماغ. عارف محبة الدبة لأصحابها زي ما بيقولوا، بيدوا مثل دبة لقيت دبانة واقفة على وش صاحبها، فقررت انها تساعده بانها تموت الدبانة، راحت ضربها بايدها هو نفسه خلص يعني. القصة دي، فهو ده. في ناس عندها قوة وفي ناس عندها محبة، لكن ما عندهاش عقل سليم، ما عندهاش نصح، ما عندهاش. عارف ابسط مثل تيتا، مش التيتات اللي موجودين قدامي، ها، التيتا بتاعتي انا، مش انتوا بس عشان ما حدش يزعل مني يعني. عارف تيتا عندها محبه فائقه لاولادي مثلا، اشكر الله امي ما كانتش كده، بس anyway عندها محبه فائقه لاولادي وعندها قوه انها تخدمهم وتعمل لهم اي حاجه في الدنيا، بس ما عندهاش دماغ سليم، ما عندهاش نصح، ما عندهاش حكاية النصح دي.

فالواد يبقى ما كلش وفتح عينيه لسه ما حتى ما شربش كوباية مية، وهساتيته بتحبه تروح عطيه له شوكولاتاية مكافئة قد كده وهو موجود، وانت تشوفيها طبعا لو حماتك هتبقى وعدها سودة، لكن لو امك مش هتقدر تتكلمي. ليه؟ لان دي امك، فتعملي ايه؟ تلطمي يا اما قدامها يا اما من وراها يا اما تحاولي بقدر الامكان يا ماما ما ينفعش تعملي الحكاية دي. اوعى ترفع ايدك في اللي انا بقوله ده عشان انت هتروح لوحدك البيت. وكلنا جربنا الحكاية دي. ليه؟ لان تيتا ما عندهاش ليميت. ليه؟ لانها تيتا ابن ابنها ولا ابن بنتها، وبتحب وعايزة تدي ومعطاءة ومحبة جدا، وإيدها طايلة ومعاها فلوس. يبقى أنت بتعاقب الواد ولا البنت لأنه عمل حاجة معينة، وتقول له خش الأوضة دي لوحدك لغاية ما اندهلك ربع ساعة. أنا مش بقول لك طريقة عقاب تعاقب بها أولادك، ها، عشان لحسن تفكر إن أنا بفاليديت الحكاية دي أو موافقة عليها يعني. قمتيتها تعمل إيه؟ تلف من الناحية التانية وتطلع الواد من الباب. ليه؟ خطية، الواد صغير لسه، وتفضل تقول لك الواد صغير والواد صغير، يجيبوا لك شلل الأطفال. بس anyway مالكش دعوة بأمك وما تبصلهاش وما تتكلمش معاها عشان هي ست very sweet. شفت انا ببص، انا ببص لهنا ما ببصش لهم. anyway الله لم يعطينا روح الفشل، ما تقولوا معايا، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح. والثلاثه دول زي ما اتفقنا، عشان نقلب على اللي بعديه، الثلاثه دول باكج كده زي ثلاث وردات محطوطين مع بعض ما ينفصلوش عن بعض. القوة لو كانت بس قوة وقال ان الله مفيش روح الفشل بس اعطانا القوة، كانت هتبقى مشكلة ان احنا نستخدم القوة من غير محبة، هتبقى القوة مدمرة. ولو استخدمنا المحبة بس من غير القوة ومن غير العقل السليم هتبقى زاطت، يعني محدش يقدر يتحرك عليه. وبعدين النصح العقل السليم، علشان أعرف أستخدم القوة وأعرف أستخدم المحبة أنا محتاج للعقل السليم. ولو ما عطنيش العقل السليم، ما عطنيش النصح ده، لا هعرف أستخدم القوة ولا هعرف أستخدم المحبة. موافقين على أنا بقوله ده؟ شفتوا الجمال بتاع الرب؟ إنه الكلام ده ما كتبش بالصدفة، لكن هو عارف احتياجنا ليه، وده روح الفشل وروح الخوف. وانا عايزك النهاردة لما تروح وحتى وانت قاعد لا ترفض اي فكرة جيلك من روح الفشل. لما جيلك فكرة من روح الفشل، الروح القدس هيديك قوة، الروح بتاعت القوة انك انت تواجهها، وحيديلك محبة للناس اللي بيحاول يفشلك، حتى محبة لنفسك، لان احنا مرات ما بنحبش نفسنا، صح؟ مش عايز برضه اقول لك ارفع ايدك، كم واحد فينا في وقت من الاوقات ما كانش بيحب نفسه؟ متهيألي كلنا بشكل او باخر، او يعني بنحاول ان احنا روح القوة والمحبة والنصح. ده احنا بنتكلم عن التشخيص السليم لعمل الارواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي انا ببقى عايش فيها، اللي من ضمنها روح الفشل وروح الخوف. في روح تاني اسمه روح الضلال. ففي التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي بيها الكنيسة أو الشخص، في روح الضلال. بيقول الرسول يوحنا، بيقول نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. إيه حكاية يسمع لنا وما يسمعش لينا؟ طبعا الناس بره بتفسرها يعني اللي مش مسيحي يبقى بيشتغل بروح الضلال، والمسيحي يبقى ما بيشتغلش بروح الضلال. لا، الحقيقة ده بيتوقف على تعريف المسيحي. مين هو المسيحي؟ مش يوحنا ومرقص ومش عارف مين اللي اتولدوا في عيلة مسيحية. المسيحي الحقيقي اللي قبل يسوع مخلص شخصي لحياته، وبيسير وفقا للكتاب المقدس زي ما الكتاب المقدس بيقول. عشان كده بيقول الرسول هنا، بيوضح، بيقول خلي بالكم يا جماعة، من نعرف روح الحق وروح الضلال من ايه. كل شخص

يعرف الله وبيسمع لينا يبقى ده اللي بيعرف روح الحق وروح الضلال. يسمع لينا احنا بنقول ايه؟ يعني ايه اللي احنا، ايه اللي الرسول قصده بيسمع لينا واحنا بنقول ايه؟ واحنا بنقول ان الله هو الله الاب والابن والروح القدس. يبقى اي حد ما بيعترفش ان الله، التعبير الغبي اللي اسمه ثالث ثلاثة ده، لان الله

حد ما يؤمنش بهذه الحقيقة يبقى هو ما بيؤمنش لأن روح الضلال شغال فيه. كل واحد ما يؤمنش أن الرب يسوع المسيح جاء في الجسد، يعني هو الله الكائن منذ البدء مع الله، إنجاز التعبير مع الله ديا، إن هو في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كل حد ما بيؤمنش بالحقيقة ديا يبقى مسيطر عليه بروح الضلال، لأن هو إيه الضلال؟ اللي بيبعدني عن الصح، اللي بيبعدني عن الحقيقة، اللي بيبعدني عن الطريق السليم. أنت بقى قيس الموضوع ده، احنا بنتكلم على حاجة عامة، لكن خلي بالك كل روح يحاول يخليني أمشي في حياتي اليومية أو العائلية أو في بيتي ضد تعليم روح الكتاب أو تعليم الروح القدس، هو ده روح الضلال. طبعا أنا عارف إن احنا بما فيكم أنا محدش بيقعد بقى إيه يفصلها ويفصصها كده، ده روح ضلال وده مش روح ضلال وده مش عارف مين والقصة دي، لا الموضوع مش كده. لكن لما تبقى مليان بالروح القدس، حقيقي مليان بالروح القدس، لما يجي العدو يدي لك فكرة 90% صح، لأن العدو بالمناسبة مش أهبل، يعني مش هدي لك فكرة 100% غلط ويقول لك اقبلها. العدو ممكن يدي لك فكرة 90% صح، 10% بس هي اللي ايه مش صح، حتة صغيرة في الحقيقة اللي بيقولها لك علشان تقبلها، عشان عارف الفيشنج اللي احنا بنعمله. مرات في انواع فيشنج، فيش لما تشوفها من بعيد تحس انها سمكة حقيقية، والسمك الغبي اللي موجود في المية لما بيشوفها بيأكلها على اساس انها سمكة حقيقية، والمسكين ما يعرفش ان ده بلاستيك. أنا ما دخلتش في علم الأسماك، وكان نفسي أعرف إزاي بيتكلموا وبيعيشوا وبتاع حاجات من كده، بس لازم أبقى سمكة ونشكر الله أن ربنا ما خلقنيش سمكة، ربنا خلقني إنسان، فأنا مش عايز أعرف التفاصيل اللي زي دي. بس أنا مرات كتيرة كنت أقول لتيمي هو السمك ده غبي، هو السمك ده غبي، يعني إحنا رمينا الصنارة وهم 5-6 سمكات موجودين، وسمكة راحت ماسكة في الصنارة فطلعت، اللي حواليها عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ؟ ما هو لما نرمي نفس الطعم مرة تانية ونفس السمكة، إيه اللي بيخلي السمكة التانية؟ لا ده أكتر من كده، ده مرات السمكة بتطلعها وتطلع منها الطعم وترميها في المية وترمي مرة تانية، السمكة نفسها تطلع لك. اللي بيصطادوا يعرفوا الحكاية دي. هو ما فيش دماغ، يعني السمك ده ما عندوش دماغ. بقول لك ايه، احنا مش هنقعد نبحث في السمك عنده دماغ ولا ما عندوش دماغ. انا وانتو عندنا دماغ ولا ما عندناش؟ عندنا تفكير ولا ما عندناش؟ لما الواحد بيقع في اللي وقع فيه بتاع 20 مرة او بيتبع روح الضلال، او هو ما هوش عارف اصلا ان اللي بيحصل في حياته ده بسبب روح الضلال، لان روح الضلال عايز يبعده حاجة بسيطة جدا. حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ نحن من الله. مين اللي يعرف بقى روح الضلال من اللي مش روح الضلال؟ اللي من الله ويعرف مين هو الله يعرف روح الضلال من روح الحق، بس ببساطة يعني مش محتاجة مفهومية. بس خلي بالك حتى المؤمنين اللي بيعرفوا الروح وبيعرفوا الروح الحق من الروح الضلال محتاجين يتملوا بالروح القدس يوميا علشان يقدروا يميزوا الأمور المتخلفة ويعرفوا روح الحق من روح الضلال. أبسط مثل، العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ما تعرفش فين روح الحق وروح الضلال، صح؟ عارف زي ما تشوف كده واحد راجل بيقدم لك الأكل في مطعم من المطاعم، مرات كتيرة بتحصل معنا كده، وبعدين أميل على أمانيا وهي تميل على تقولي هو ده راجل ولا ست؟ جربت الحكاية دي شفتها؟ هو ده راجل ولا ست؟ تشوفه يا أخي واحدة ست، مش عايز أقول أوصفها يعني، أنت حر تسمعه وهو بيتكلم تلاقي حنجرته بيكلمك زي كده، هو في ست برضو بتتكلم بالمنظر ده. وبعدين الدفاع عن هذا الرجل والسكت ده
ترانس جندرز ومش عارف مين والكلام.

الكلام اللي بيقوله ده حتى جوه الكنيسة، جوه الكنيسة نفسها، وقادة الكنيسة، بعض قادة الكنيسة الكبار اللي عندهم آلاف الكنائس وملايين الناس ماشية وراهم، يقول لك لايف ستايل، لايف ستايل. واحد عايز يتجوز راجل، انت مالك يا اخي؟ يتجوز راجل، اذا اتجوز عفريت انت زعلان ليه؟ ما وبعدين لما تقول الكتاب ما قالش كده، مع ان الكتاب ناصص بالحرف الواحد على الناس اللي تركوا الاستعمال الطبيعي ومش عارف مين والقصه دي كلها، يقول لك لا الكتاب ما قصدش كده، ده موضوع تاني، ده اسمه روح ايه؟ روح الضلال. مشكلتنا يا اخوه اخوات ان احنا ما بنسميش الارواح باسمائها، احنا بنسمي الارواح زي ما احنا عايزين، بالطريقه اللي احنا نفهمها وبالطريقه اللي احنا بنقدمها للاخرين. لكن روح الضلال هو روح الضلال. ما فيش وقت اكلمك عن حاجات كتيره في روح الضلال. يعني لما يفهمني واحد او طائفه او غيره انك لما تموت، ربنا ما يحميك يعني من اللي انا هقوله ده، لما تموت هتروح حته اسمها المطهر، ربنا هيطلع عينك، هيطهرك من خطاياك، هيولع فيك، هتعيش يعني مزربل. ولو اهلك بقى يعني انت ما تهمهمش، مش هيدوله ولا مليم الكاهن اللي موجود ده او القسيس ولا whatever بتاع ده، هيستخسروا فيك، ما انت موت يعني هيدفعوا له ليه؟ لازم يكون حد كده قلبه واكله عليك عشان يدفع له. بعدين لما يدفعوا له هو يصلي لك، وبعدين ربنا عشان هم دفعوا وهو طلع وهو صلى لك، هيطلعك من المطهر اللي انت موجود فيه او مجهنم اللي انت موجود فيها ويرجعك هناك. في حد عنده دماغ، عنده مخ يصدق الكلام ده؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وعلى فكرة مرات بيبقى فيه اوكازيون، يعني بدل ما اوكازيون دي يعني بالعربي يعني تخفيضات، يعني بدل ما تدفع بالاسبوع، وانتوا كلكم عارفين انا بتكلم عن ايه لانه حصل جنبينا، بدل ما تدفع بالاسبوع تدفع 5000، هيفضلوا يذكروا في اللي جابوك لمدة اي حاجة لغاية ما ربنا في الاخر خلاص يزهق منهم ويطلعوه من الحتة اللي هو موجود فيها. احنا بنضحك بس دي مصيبة. حد قادر يتخيل الموضوع ده؟ حد قادر يتخيل الموضوع ده؟ قادر تتخيل ان الكنيسة بتعلم انك انت ما تضمنش حياتك الابدية، وان ما فيش حاجة اسمها خلاص في لحظة، ما تضمنش حياتك الابدية لغاية ما تخش السماء وتبقى في الكفن ومحطوط في البتاع ده الابيض ده ولا الاسود ولا الـ اسمه ايه الكفن ده، وتلاقي واحد بيطلب من ربنا وانت تحت بيقول له افتح له باب السماء، كما لو كان بس ربنا قفل عليه ومستنيني لما انا، ويا ويلك لو ما صلوش عليك هتروح جهنم، يعني هتروح جهنم. انا ممكن اقعد من هنا لبكره أقول لك على الممارسات الشيطانية اللي هو معمولة بروح الضلال. وروح الضلال بقى يعمل إيه؟ يقول لك أنت بتقول إيه؟ ده ترتيبات الآباء. الآباء قالوا كده، محدش عارف مين هم الآباء دول، ها؟ محدش عارف يعني. بس يقول لك دي الكنيسة، ده ترتيبات الآباء، هم اللي قالوا. أنت هتعترض على الآباء الأولين تطلع مين أنت في القرن 21 عشان تعترض على الآباء الأولين؟ ده اسمه روح الضلال، وما فيش حد يقدر يقف قدام روح الضلال إلا الروح القدس، وما حدش يقدر يميز روح الضلال من روح الحق إلا بالروح القدس والميلاد الثاني من الله والامتلاء من الروح القدس. أسوأ روح، عشان أخلص الموضوع ده، اسمه روح التدين. الروح ده الوحيد اللي هو ما تذكرش بحصر اللفظ في الكتاب، يعني ما تروحش تحطه كده في الجوجل وتقول له فين الآية اللي مكتوب فيها روح التدين. لكن الحقيقة الكتاب مليان بالكلام عن روح التدين، وروح التدين ده اللي احنا يعني عايشين فيه.
في آيات كتيرة

بتقول خلي بالك من الروح التدين، بالرغم من انه ما ذكرش الكلمتين دول موجودين مع بعض. يعني رسول بولس مثلا بيعلم بيقول لا يحكم عليكم احد من جهة عيد او هلال او اي حاجة من الحاجات دي، او صوم او غيره. يعني ايه؟ يعني ما تخليش لحد ولا كنيسة ولا اباء ولا صغيرين يحطوا لك سيستم روحي تمشي عليه، ولو ما مشيتش عليه تبقى انت اخطأت وانت كده ضللت وانت محروم من الكنيسة. والبعض يقولك محروم من التناول، والبعض محروم من، صدقوني حتى محروم من الدفنة في المدافن بتاعة البعض اللي موجودين. يا عم هو مات، لو رميته على الرصيف مش هيتضرب حاجة من غير ما تدفنه. بس خلي بالك، لو ما جوزتش تبعنا تبقى عايش في زنا، لو ما خدتش المايدة أو كسر الخبز أو المناولة عندنا تبقى مش مننا، تبقى رايح جهنم. لو ما تعمدتش وانت صغير هتبقى وعيتك سودة، مش هتخش السماء. تسمو ايه بقى ده؟ القصة دي كلها اسمها ايه؟ روح التدين. وخلي بالكم من اللي بيعملوا روح التدين، انا اخلص عند الحتة دي. خلي بالكم من اللي بيعملوا روح التدين، بيبان ان هو بينظم العلاقات في الكنيسة وبينظم الحقوق والواجبات في الكنيسة وطريقة التعامل في الكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ يا اخ ناجي، يعني انتوا هتقولوا للناس انه مثلا ما تصوموش؟ مش الكتاب قال ان في صوم، والكتاب الرب يسوع علم عن الصوم، فانتوا ايه اللي مزعلكم في احنا نصوم ولا ما نصومش؟ بالمناسبة يعني الصوم ده مش متوقف على طائفة معينة، الصوم ده العلاقة بين الإنسان وبين الله، ودي حاجة المفروض تتعمل بغض النظر عن بتعملها انت ولا ما بتعملهاش. لكن خلي بالك، الصوم في حد ذاته وصية كتابية، لكن عشان يجي واحد بقى أو مجموعة أو ما يسمونهم الآباء أو whatever مهما كان ويقول لي شوف في العيد الكبير تصوم كذا يوم وفي العيد الصغير تصوم كذا يوم، معرفش إيه اللي عمله كبير وإيه اللي عمله صغير، بس هي برضو دي من الحاجات بتاعت روح التدين. يعني عيد كبير وعيد صغير، وبعدين خلي بالك في الصيام الكبير ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، وفي الصيام الصغير ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا. حد تعب من اللي أنا بقوله لمجرد إن هو تقال؟ متهيالي تعبانين منه ده، مش كده ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك ان الموضوع روحي، انت مثلا مش مقتنع بالكلام القصة دي كلها ومقتنع بالكلام اللي انا بقوله، فانت قررت انك انت ما تعملش الحكاية دي وما تخليش حد يحكم عليك زي ما قال الكتاب هنا، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. ما فيش اوضح من كده، مش كده ولا ايه؟ في اكل او شرب، يعني ما اقولكش تاكل ايه وما تاكلش ايه، وتاكل امتى وما تاكلش امتى، وتصوم لغايه كام وما تصومش لغايه كام، بس anyway اكل او شرب او من جهه عيد او هلال او حتى سبت. مع ان وصيه السبت دي الرب كان بيعاقب الشعب للناس اللي بيكسروها، لكن في العهد الجديد بيقولك خلي بالك ما تخليش حد يحكم عليك. يعني حتى لو انت عايز تقدس السبت او تقدس الحد لازم يبقى نابع منك انت، مش مني انا على المنبر بقولك لازم تتصرف بالطريقة الفلانية يوم السبت او يوم الحد، ولو ما عملتش كده هتبقى كسرت الكلام الالهي ويا ويلك ربنا هينتقم منك. الكلام اللي انا بقوله ده في المسيحية يا اخوانا، احنا بنلوم على الاسلام، احنا بنلوم على الـ على الـ على الحاجات اللي بيقولوها المسلمين اللي بيخرفوا فيها بالنسبه لنا. ما هو ده بيتنا، ما هدي الكنيسه، ما هدي الغيبوبه اللي احنا عايشين فيها، وبعدين ده بينعكس علينا احنا كاسر موجودين. وعقده الذنب بقى اللي هي يعني اللي ابليس بيلعب بيها علينا، انت كسرت الصيام، انت مش عارف كلت مش عارف مين وبتاع وحاجات من كده. anyway
وكمل الحكاية دي.

إيه عشان نخلص. وأما الجسد فبيقول الكلام ده التي هي ظل الأمور العتيدة، لأن أنا عارف إن الناس هيقولوا بس في العهد القديم كان بيقول كده، ما مش تعمل كذا ما تعملش كذا، بيقول لك ده ظل الأمور العتيدة. وأما الجسد فللمسيح لا يخسركم أحد الجعالة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لا ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهني الجسدي. هي في ناس بتعبد الملائكة، ده مش بس بتعبد الملائكة، تمشي في قدام كنيسة يقول لك كنيسة الملاك مخييل، بغض النظر عن الطائفة بتاعتها، أنا مش بتكلم على طوائف دلوقتي، كنيسة الملاك مخييل. ليه بقى كنيسة الملاك مخييل؟ الملاك مخييل عمل لي أنا يعني، يعني يعني إيه اللي خلاني أنا حطيت اسم الملاك مخييل على البتاع؟ زمان زمان كان عن كانوا كنا في بلادنا في مصر، معرفش أنتوا عندكم الكلام ده ولا لا، كان يجي عيل صغير كده يخبط على بابنا لما كنا صغيرين، يخبط على بابنا جايب لنا 5 6 قرص، عارفين القرص بتاعت ال فيخبط يقول لك أمي بتقول لكم خدوا الفطير بتاع الملاك ده، هو كان طعمه حلو بصراحة فأنا كنت بحبه يعني. وبعدين لما كبرت بسأل ماما بقول لها ملاك ايه اللي هو يعني ازاي يعني هو في ايه فطير الملاك ده يعني هو الملاك هو اللي عمل البتاع ده؟ ففهمتني الموضوع، قالت لي الناس دول كان عندهم ولد وعيان وكانوا عمالين يصلوا للملاك هو ايفر جبرائيل ميخائيل عزرائيل اي حد، وخف وهم ندروا ندر ان الولد لو خف هيعملوا له القرص دي. ده فكره كويسه صدقني، يا ريتهم كلهم يعملوا الحكايه دي، بس انا بتكلم روحيا دلوقتي. الكلام ده عندنا في المسيحيه، الكلام ده بيحصل عندنا. متهيالي لما نقول ان احنا مرات كتيره بنبقى في غيبوبه، احنا في غيبوبه حقيقي، واحنا محتاجين ان احنا وقفه معينه عشان نكسر روح التدين ده. زي ما قلت لكم روح التدين ده أسوأ روح ممكن تتعامل فيه. ليه؟ لأن روح القتل مثلا كلنا عارفين إن القتل غلط، مش كده ولا إيه؟ أي روح تاني كلنا عارفين إن الكلام ده مش روح الضلال، عارفين إن هو روح ضلال. بس روح التدين ده لما يقنعني بأمور المفروض تحصل في الكنيسة وفي العيشة اللي احنا عايشين فيها وكلها كذب، أبقى أنا رايح جهنم برجلي. بالمناسبة الروح القدس بيعلن حتى في ضمائر الناس دول اللي احنا بنتكلم عنهم، حتى في ضمائر الناس دول ان اللي انتوا بتعملوه، لان الناموس مكتوب على ضمائر الناس، اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط. لكن مساكين الكنيسة قالت لهم كده، الكنيسة حطت القوانين دي، الكنيسة كبلتهم، الكنيسة قيدتهم، مش قادر يطلع من البكس اللي الكنيسة حطته فيه. النهاردة دعوة، لو واحد فينا أو حد بيسمعنا بأي شكل من الأشكال، لو أنت من النوع ده روح اقعد مع الروح القدس وكلم الروح القدس. أولا لازم تبقى مسيحي حقيقي مؤمن بالرب يسوع مخلص شخص لحياتك، ولو أنت مؤمن حقيقي مخلص بدم الرب يسوع المسيح وعايش في الباندج ديا أو القيود ديا أو الأرواح ديا، روح اقعد مع الروح القدس وقول له حررني منها وخلصني منها وعرفني الغلط من الصح. تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي، قول يا رب ما حدش يقدر يعرفني الصح من الغلط إلا أنت. والروح القدس عنده استعداد يساعدني ويساعدك. يا رب انت عارف نشاط روح الخوف وروح الفشل وروح التدين وروح ضد المسيح، الأرواح اللي احنا اتكلمنا عليها دي تعرف انها بتكنترول حياتنا لو عطناها فرصة بأي شكل من الأشكال، وبتكنترول حياة الناس اللي حوالينا في كل الأديان وكل الطوائف وكل

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي ليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار

0: العهد الجديد. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من أصحاح 25، أصحاح 25 مع أصحاح 24، الاثنين يتكلمان عن نبوة جبل الزيتون الخاصة بالأخرويات. لو حابب ترجع لها يبقى كويس أنك أنت تعرف ماذا سيحدث على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. لكن اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 26، وهي الأجزاء الخاصة بآلام المسيح، القبض على المسيح، الأحداث التي صاحبت القبض على المسيح والذهاب إلى الصليب. إنها نصوص غالية جدا علينا لأنها تتكلم عن آلام حبيبنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح. عشان كده شجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، يا ريت تدينا فكرة عن أصحاح 26، عن ماذا يتكلم؟
1: أرى في أصحاح 26 أربع ثنائيات، فيبتدي الفصل باجتماعين، واحد للبركة واحد للخيانة، ثم بعد ذلك بيكلمنا عن عشائين، عشاء الفصح وعشاء الرب، ثم ثالثا بيكلمنا عن مشهدين في البستان، مشهد التردد الذي ظهر فيه التلاميذ ومشهد الثقة الكاملة التي ظهر فيها ابن الله، وأخيرا استجوابين في آخر الأصحاح، استجواب للمسيح أمام في دار رئيس الكهنة، واستجواب لبطرس في الدهليز خارجا من الأشرار الذين أرادوا أن يلصقوا به تهمة المعرفة المسيح، وهو أنكر معرفته التامة بشخص المسيح.
0: أشكرك أخ يوسف. حضرتك قلت أنه هذا الأصحاح مكون من ثنائيات، أولها في اجتماعين، في اجتماع للأشرار عشان يتآمروا كيف يقتلوا يسوع،
1: صحيح،
0: لكن في اجتماع تاني للبركة، إزاي هيكرموا الحبيب قبل ما يذهب إلى الصليب. هقرأ أعداد وارجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. الاجتماع الأول اجتماع قساة القلوب الذين عبروا عن كراهيتهم للسيد.
1: أيوة.
0: كيف عبروا عن كراهيتهم؟
1: يعني الكتاب يقول لنا في عدد 4: تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. إلزوم المكر وإلزوم الخيانة والمؤامرة. المسيح قال لهم: كنت كل يوم معكم في الهيكل أعلم. أنا ما كنتش بعمل تنظيمات سرية تحت الأرض، أنا كنت قدامكم بتكلم، لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. وتلاحظ حضرتك أنهم قالوا ليس في العيد، يعني التحفظ الوحيد اللي قالوه: هنمسكه بس مش في العيد. وهو كان سبق وقال في عدد 2: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. وطبعا واضح أن كلام المسيح هو اللي تم وليس كلام هؤلاء الأشرار.
0: فكان للمسيح إدارة أحداث الصليب،
1: صحيح.
0: بعدها على طول بيقول في عدد 6 مشهد آخر بقى، يقول: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. بالمباينة مع المشهد الأول، مشهد الخيانة، في هذا المشهد مشهد إكرام. عايز تعليق؟
1: المسيح ما أقل الإكرام الذي حظي به عندما كان في هذا العالم، ما فيش غير في البيت.

0: بداية أكرم من المجوس عندما سجدوا له وقدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. وهنا قبيل الصليب يكرم من امرأة نفهم اسمها من يوحنا 12 أنها هي مريم أخت العازر وأخت مرثا. أكرموا المسيح هنا. وفي الحقيقة يلذ لنا عدد الترنيمة الجميل اللي بيقول إن مريم وحدها فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان، ولا أجد سببا لذلك إلا أنها سبقت وجلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه، فكأنها فهمت متى سيتم قتل المسيح وسبقت وعملت الإكرام الواجب واللازم.
1: ماذا فعل يهوذا في الأعداد اللاحقة من 14 ل16؟
0: كثيرون يربطون بين ما حدث في مشهد الإكرام ومشهد الإجرام بتاع يهوذا، فهو أحس إن في صفقة ضاعت منه، لأن الطيب كان كثير الثمن، 300 دينار يعني أجر عامل لمدة سنة. هو أراد أن يستعوض الخسارة اللي راحت، لأنه واضح من إنجيل يوحنا أنه لما قال لماذا لم يبع هذا الطيب، قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارق وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. كأنه أراد هذا البائس تعويض الخسارة، فراح اتفق قال لهم تدوني كام وأنا أسلمه ليكم. البعض بيظن أن كان يفتكر يهوذا الخائن أنه المسيح هيقدر ينجي نفسه، لكن في الحقيقة أظهر وضاعته وأن محبة المال أصل لكل الشرور.
1: هذا الثمن الذي باع به المسيح 30 من الفضة بيفكرك بأي حاجة؟
0: لو رحنا لزكريا أصحاح 11 هيقول لنا الثمن الكريم الذي ثمنوني به. ولماذا يسمى 30 من الفضة ثمن كريم ثمن المسيح به؟ لما قال لهم أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. لو رحنا لسفر الخروج أصحاح 21 نعرف أنه ده ثمن عبد نطحه طور، فصاحب الطور يعوض صاحب العبد يديله 30 من الفضة. فكان المسيح الذي كان مزمعا أن ينطح من ثيران كثيرة أقوياء بشان، ما كان في نظر الأمة مجرد عبد لا أكثر ولا أقل.
1: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 17، وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ محتاجين ناخد فكرة عن الفصح هنا.
1: تفضل يا خبز.
2: يعني أحب أقول بداية أن عدد 1 و2 استطراد لما قرأناه في متى 24 و25، بس في متى 24 و25 كان المسيح يشرح ما سيحدث بعد 2000 عام، بينما في عدد 1 و2 من أصحاح 26 بيشرح ما سوف يحدث بعد يومين. أما الآيات من 3 لغاية 16 ده كلام ما حصلش في المكان هنا، لكن ده كلام حصل قبل كده، لكن يذكر هنا للارتباط الأدبي. لكن من عدد 17 هنبتدي نمسك الخيط الزمني.
1: أي.
2: في أول أيام الفطير اللي هو هيوصلنا إلى يوم الجمعة الذي فيه أسلم الرب يسوع، في الليلة التي أسلم فيها، فكان يؤكل الفصح يوم الجمعة، يذبح يوم الخميس ويؤكل يوم الجمعة، ودي بداية الأحداث. وعشان كده يوم الجمعة ده البعض بيسميه الجمعة الطويلة، وهو فعلا لما تحسب الأحداث التي حدث في يوم الجمعة كثيرة جدا، وكان بدايتها أكل الفصح اللي بيقول عنه في لوقا 22: شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح الأخير قبل أن أتألم، أكله معكم. فأكل الفصح ثم رسم عشاء الرب بعد ذلك. ده الفصح، آخر فصح، وبين أول فصح في خروج 2 وآخر فصح في متى 26

0: 23 نقرأ عن 7 مرات أعياد للفصح في الكتاب المقدس.
1: تمام. وهم يأكلون الفصح، تكلم المسيح عن من الذي سيسلمه.
0: أي.
1: قبل أن يتكلم عن عشاء الرب.
0: أي.
1: وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني.
0: صحيح.
1: وحزن التلاميذ، وكل واحد فيهم بيقوله: هل أنا يا رب؟ أجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفات هو يسلمني، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وكان الشخص هو يهوذا.
0: نعم.
1: يهوذا سأل الرب، الرب قال له: هو أنت؟ قال له: أنت قلت. وبعد كده بدأ الكلام عن عشاء الرب.
0: أي.
1: هل يهوذا كمل معهم في عشاء الرب؟ هل أكل من عشاء الرب؟
0: يعني لما نقرأ بعض الأناجيل ولا سيما إنجيل لوقا قد نستنتج ذلك، لكن أحب أقول إن لوقا لا يرتب الأحداث إطلاقا ترتيبا تاريخيا، بحيث إنه يتكلم عن سجن يوحنا المعمدان أسبق من معمودية المسيح من يوحنا المعمدان، وهذا مستحيل. الترتيب إن يوحنا عمد المسيح ثم بعد ذلك سجن، الكلام ده في لوقا 3. لوقا لا يرتب ترتيبا تاريخيا، لكن لما نروح لسفر إنجيل يوحنا وهو يرتب الأحداث ترتيبا تاريخيا، يقول لنا كتاب أنه بعد اللقمة مباشرة دخل الشيطان إلى يهوذا فخرج للوقت وكان ليلا. يبقى إذن هو أكل من اللقمة المغموسة اللي ربنا أدها له، ودي عشاء الفصح. بعد عشاء الفصح رسم عشاء الرب، كان في ذلك الوقت يهوذا الخائن خارجا.
1: عشاء الرب مدلوله إيه؟
0: ذكرى، اصنعوا هذا لذكري. زي ما كان الفصح ما كانش ليه قيمة خلاصية أو تكفيرية، لأنه القيمة كانت يوم أن ذبح الفصح وهم في أرض مصر، لكن كل سنة علشان يفتكروا الخلاص الذي تم. هنا احنا مش بنفتكر الخلاص في عشاء الرب، لكن بنفتكر المخلص. اصنعوا هذا لذكري. فإذا كنا في الفصح اليهود يذكرون الخلاص الذي تم، فإن المسيحيين في عشاء الرب يذكرون المخلص مش مرة في السنة، لكن كل أول أسبوع.
1: طيب، لأن الموضوع ده مهم، هحتاج بس نعمل عليه هايلايت ونركز عليه في 2 دقيقة.
0: فضل.
1: لأنه في إساءة فهم وإساءة تطبيق في كل الأوساط المسيحية.
0: أي.
1: هنقول دلوقتي أنه عشاء الرب ده صنع ذكرى لموت المسيح على الصليب.
0: صحيح.
1: عشاء الرب ليه أسماء إيه تاني في الكتاب؟ ما هي الأسماء الأخرى لعشاء الرب؟ عشاء الرب بيتكون من إيه؟ عشاء الرب بيتعمل إمتى؟
0: عشاء الرب وأسماؤه، اسمه كسر الخبز مثلا، نجد هذا في أعمال 2 وأعمال 20. اسمه مائدة الرب، كورنثوس الأولى 10. اسمه عشاء الرب، كورنثوس الأولى 11. اسمه أفخارستيا أو شكر، لأن فعلا المسيحيون يقدمون الشكر مناسبة عظيمة لكي تشكر الله على نعمته التي ظهرت في المسيح. ماذا كان يتكون عشاء الرب منه؟ يتكون من مادتين في منتهى البساطة: خبز موجود في كل البيوت، ونبيت أو كأس تصور لنا كأس البركة التي نباركها، وتصور لنا دم المسيح الذي سفك. فالخبز يصور لنا جسد المسيح، سواء جسد الرمز اللي هو الكنيسة، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، أو جسد المسيح الحرفي الذي بذل على الصليب: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي لأجلكم. فالمادة بسيطة جدا، خبز وخمر.
1: يتعمل إمتى؟
0: يتعمل إمتى؟ نفهم من أعمال 27 أنه كان يمارس في كل أول أسبوع، وفي أول الأسبوع مش اجتمع التلاميذ،
1: كان
0: التلاميذ مجتمعين
1: ليكسروا
0: خبزا. خاطبهم بولس، فمع أنه كان عندهم 2 من كتب من أوان الوحي، بولس ولوقا، لكن مش مجتمعين ليسمعوا عظة، لكن مجتمعين ليكسروا خبزا.
1: يبقى كده عرفنا كسر الخبز أسماؤه إيه، وعرفنا المادة إيه، وكمان عرفنا بيتعمل إمتى.
0: أمين.
1: هل هناك أي رابط بين كسر الخبز والكلام الوارد في يوحنا 6، الأكل من جسد ابن الإنسان وشرب من دمه؟ هل يتحول الخبز إلى جسد والكأس إلى دم؟
0: فالحقيقة أخطأ الكثيرون عندما ربطوا بين يوحنا 6 وكسر الخبز، لكن الحقيقة أن يوحنا 6 كان يشير مسبقا إلى شيء سيحدث بعد 2 سنين يمكن، لأن يوحنا 6 في بداية خدمة المسيح

0: المسيح، بينما عشاء الرب في نهاية خدمة المسيح. ده كان في كفر نحوم في الجليل، بينما عشاء الرب مورس لأول مرة في أورشليم في نفس عيد الفصح الذي كان يؤكل فيه الفصح،
1: في الليلة التي أسلم فيها المسيح،
0: في الليلة التي أسلم فيها. فيوحنا 6 يشير قدما إلى ما كان سيحدث، بينما عشاء الرب يشير راجعا إلى ما حدث. لكن الخبز يظل خبزا في مادته، وإن كان في قيمته قيمة جسد المسيح. عشان كده بيقول خذوا كل هذا هو جسدي، وراها على طول بيقول كلما أكلتم هذا الخبز، فالذي نأكله هو خبز، بنص الآية التي وردت في كورنثوس الأولى 11.
1: لكن لما قال لهم تأكلون جسدي وتشربون دمي في يوحنا 6 ليس له علاقة مطلقا بكسر الخبز، لكن قبول المسيح باعتباره المائت على الصليب.
0: بالظبط.
1: اللي حضرتك قلت بعد سنتين سيكون على الصليب.
0: وتخصيص عمل المسيح لي أنا شخصيا، لأن أنا ما أقدرش أخلي حد يأكل لي. أنت لازم تأكل، أنت لازم تخصص موت المسيح لك أنت شخصيا. أما ممارسة تعطي حياة أبدية، هذا التعليم غريب عن الكتاب المقدس.
1: تمام، أشكرك. من عدد 31 لغاية عدد 35 موقف خاص ببطرس. يقول حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعية فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. ماذا عن بطرس وثقته في نفسه؟
0: قال الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 إذن من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. وأعتقد بطرس تعلم هذا الدرس وإن كان بثمن فادح، لأنه خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. لقد قاد التلاميذ في مضمار خاسر عندما قال أنا لا يمكن أن أنكرك، وهكذا قال جميع التلاميذ. وفي الحقيقة التلاميذ هربوا، لكن بطرس هو الوحيد الذي بإصرار وتكرار قال إنه لا يعرف المسيح. بطرس هو الذي أنكر المسيح دون باقي التلاميذ الذين جبنوا وهربوا، أما بطرس فتبع الرب من بعيد ثم أنكر الرب.
1: أشكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل وناخد سؤال من الضيوف بعد الفاصل.

0: هنا في عدد 39 بيقول: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. هل ده معناه إن المسيح ما كانش عايز ياخد الكأس؟
1: اتفضل يا خبير.
2: طبعا ما كانش عايز ياخد الكأس، لكن بعديها قال: ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. نفهم إيه من الصلاة ديت؟ نفهم أمرين: قداسة ناسوت المسيح فينفر من الكأس. الكأس مش آلام جسدية، لكن أن يترك من الله وأن توضع عليه كل الخطايا وأن يصبح هو نفسه خطية لأجلنا. هل ده كان أمر سهل بالنسبة لشخص قدوس كقداسة حفظ الآب الذي منه أتى؟ إطلاقا كان صعب جدا. لكن مش بس بنشوف قداسته في بستان جسيماني، لكن بنشوف كمال طاعته. عشان كده قال: ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. فالمزيج الرائع من قداسة مطلقة وطاعة مطلقة نجدها في هذه الصلاة.
1: تمام. بالارتباط بهذه الصلاة، في إشارة واردة في عبرانيين 5 بتقول عن شخص المسيح الذي في أيام جسده اسقدم بصراخ شديد بدموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقواه. واللي بيقرأ الجزء الوارد في عبرانيين 5 ويقارنه بهذا الجزء يقول: المسيح صلى علشان يعبر عنه الكأس، والله استمعه وسمع له من أجل تقواه، ولم يذهب إلى الصليب، لكن الله أنقذه دون أن يمر بالصليب.

0: تقول لنا ايه؟
1: لا ده يعني تطاول على كلمة الله غير مفهوم، لأن موضوع الصليب ده ما جاش في آية علشان أسيء تفسيرها، لكن ده موضوع الكتاب المقدس كله والأناجيل. يعني بعد الأصحاح ده هنقرأ إيه في أصحاح 27، ونقرأ إيه في مرقس 14، نقرأ إيه في لوقا 23. ده موضوع الصليب. وبعدين في الرسائل بيتكلم عن إيه؟ عن الصليب. الآية بتاعت عبرانيين نعم سمع له، إزاي سمع له؟ بالقيامة من الأموات. والآية تحمل هذا المعنى في الترجمة الإنجليزية وفي الأصل اليوناني، القادر أن يخلصه من الموت، out of death مش from death. الفرق كبير، لو ينقذه from death يعني ما يموتش، لكن ينقذه out of death يعني يموت وما يظلش في قبضة الموت، لا تطبق الهاوية علي فاها.
0: تمام. سمع له من أجل تقواه، هي ذات الكلمة التي قيلت لن تدع تقيك يرى فسادا. صحيح. تعرفني سبيل الحياة.
1: تمام.
0: فقام. إذن ظهر كمال نسوت المسيح في البستان عندما قبل الكأس.
1: أيوة.
0: أدبيات المسيح الذي كان في تمام التوافق مع مشيئة الله. ظهر ضعف التلاميذ، كانوا نيام ما كانوش قادرين يشاركوه الصلاة. وبرضو هناك من يدعي يقول أن المسيح عمل خط دفاع، تمن تلاميذ وبعد كده في ثلاثة تاني بطرس ويعقوب ويوحنا علشان يحجزوا ويدافعوا عنه لو جم يقبضوا عليه. هل كان المسيح يجبن في مشهد الصليب؟ هل كان هناك احتمالية أن يهرب؟
1: يعني في ناس بتحلم والواحد مش عارف يرد على أحلام الناس، أحلام السكارة.
0: نرد ونقول
1: في الحقيقة المسيح لو كان عاوز يتحاشى الصليب كان ترك أورشليم ببساطة خالص، ولا خط دفاع أول ولا خط دفاع تاني. لكن ماذا قال مثلا في يوحنا 12؟ هل أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة؟ ولكن لأجل هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة. فالمسيح أتى لكي يموت على الصليب. قصد التجسد هو إيه؟ قصد التجسد أن المسيح يموت فوق الصليب، ده قصده. فلو كان مش عايز ما كانش جه أساسا، أو بعد ما جه كان ترك أورشليم ومضى إلى أي مكان.
0: استكمالا لمشهد الخيانة بدءا من عدد 47 يقول: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب؟ إنه كذا ينبغي أن يكون. عايز تعليق أخير على هذا المشهد، المجيء للقبض على السيد.
1: يعني أنا يطيب لي أن أعمل مقارنة بين الأناجيل الأربعة في مشهد مثل هذا المشهد. هنا في إنجيل متى الذي يتكلم عن المسيح كالملك ترد عبارة لم ترد في بقية الأناجيل: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم إلي أكثر من 12 جيشا من الملائكة. وتخيل 12 لاجئون، 12 في 6000 ملاك، كانوا يقدروا يعملوا إيه؟ إذا كان ملاك واحد أتى 185,000 جندي وضابط وجبار في محلة ملك أشور، ماذا يستطيع 12 لاجئون؟ يعني حوالي 12 في 6000، يعني أعداد ضخمة ممكن يقلب العالم كله رأسا على عقب. هنا الكرامة الملكية، لكن تمام التوافق والخضوع لله.
0: تمام. وده اللي وصل أو اللي حصل هنا في متى. نعم. قلت في أجزاء أخرى في الأناجيل،
1: يعني مثلا في إنجيل يوحنا المسيح خرج وهو

0: هو عالم بكل ما يأتي عليه لأنه هو الله. وعشان كده قال من تطلبون؟ يسوع الناصر قال لهم أنا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. هنا بتشوف لاهوت المسيح حتى لحظة القبض عليه. ويطيب لنا أن احنا نعمل مقارنة بين الأناجيل الأربعة. كل إنجيل حيبرز الجمال بتاع طابع الإنجيل.
1: ودي عظمة كلمة الله.
0: صحيح.
1: أشكرك. وصلنا لختام الحلقة. نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا من بداية الحلقة أن كان في اجتماعين. اجتماع للي بيعادوا المسيح، لكن كان في مريم اللي أكرمت المسيح، وده يشجعنا أن احنا نكرم المسيح في زمن العالم بيرفض فيه المسيح.
3: بنشوف عدد 39 إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. بنشوفها نقطتين قداسة مطلقة في إنه ما كانش عايز يترك من الله، وطاعة مطلقة في كمال طاعته لله.
4: في بداية الأصحاح بنشوف إن الرؤساء الكهنة اجتمعوا وحددوا معاد إن هم يقبضوا على المسيح بعد العيد، لكن الرب في بداية الأصحاح قال إن هو هيسلم بعد يومين في خلال العيد. وفعلا كلام المسيح هو اللي تم. ده بيورينا أن المسيح نفسه هو اللي كان متحكم في أحداث الصليب.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخ يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، بدأت رحلة آلام السيد قبيل الصليب بمشاهد خيانة. لقد تآمر عليه الكل، تآمر عليه الكتبة والفريسيين، وتآمر عليه رؤساء الكهنة، تآمر عليه أصحاب السلطات، وتآمر عليه أصحاب الكراسي، تآمر عليه الدين، تآمر عليه أصحاب السلطة السياسية. الكل تآمر على المسيح، ونحن نقف أمام شخص المسيح بانبهار، لأنه هو الله الظاهر في الجسد. ذهب إلى الصليب، عبر عن محبته لنا إذ كان لأجلنا فوق الخشبة، ولأجلك إن قبلته. لو جيت فتحت قلبك للرب تتمتع بعمل المسيح الكامل على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: ساعة القرار. يسعدنا أيها الأخوة والأخوات أن نرحب بضيفي الكريم الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة وزمن ما أسعفنا أنه إحنا نكمل الفكرة, ونحن عايزين نقدم نكمل الفكرة بتاعت الحلقة الماضية, والسؤال كان أنه شنو هي الدروس اللي أنت تعلمته في خلال الفترة من بداية الخدمة بتاعتك لحد الفترة اللي نحن توقفنا فيه المرة الماضية. أنت ذكرت كان دراسة الكلمة ده كان واحد مهم من الحاجات اللي أنت تعلمته خلال هذه الفترة, هل هناك أمور أخرى؟
1: يعني أهمية كلمة الله. أنا بالإنجليزي كتبتها commitment to the word of God. فالواحد يكون مكرس حياته لكلمة الله, وطبعا عشان تنفذ كلمة الله لازم تعرفها. ولما يسوع قال يعني نخرج نتلمذ العالم, قال علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم,
0: جميع ما أوصيتكم به.
1: نعم. فالتعليم مش بس معرفة فكرية, بل معرفة عملية. فطاعة كلمة الله مهمة, وتكلمنا المرة الماضية عن أهمية تجديد أذهاننا بكلمة الله عشان ما نشكل العالم زي ما قال بولس. ولما نحن نجدد أذهاننا بكلمة الله بيحصل بنغير البرسبكتيف والاتجاه بتاعنا.
0: نعم.
1: ونعرف إرادة الله شنو. فالطاعة مهمة. يسوع ذاته قال إنه الرجل الحكيم بنى بيته على الصخر,
0: صحيح,
1: والجاهل بنى على الرمل. ولما المطر نزل
0: شال
1: الجاهل طبعا البنى على الرمل بيته وقع
0: ست.
1: فقال ده زي الزول اللي بيسمع كلام ربنا وما بيعمل به, لكن الزول اللي بيسمع كلام ربنا وبيعمل به بيكون زي الحكيم اللي بنى بيته على الصخر. فالطاعة مهمة للثبات والحياة الناجحة مع الرب يسوع.
0: نعم.
1: فطاعة كلمة الله أساسية في الحياة المسيحية. فنقطة مهمة, الكلمة بتاعت الله تقودنا وتكون السراج اللي بيورينا السكة. وداود قال خبأت كلامك في قلبي
0: لكي لا أخطئ
1: عليك. فالكلمة, كلمة الرب مهمة جدا في الحياة بتاعت المسيحي وفي إنه مشي مع الرب. وزي ما قلنا برضو في المرة الماضية, العلاقة مع الله علاقة الصداقة. وكيف إنه كإبراهيم كان خليل الله, ونحن صداقتنا بتنمو زي المحبة بين الزوج والزوجة بتنمو مع السنين. نفس الحكاية, نحن علاقتنا تكون علاقة محبة مع الله. ونشوف موسى تحدث مع الله كما يتحدث الرجل مع صديقه. إنه نقضي وقت مع ربنا ده أساسي. والقضاء مع ربنا مش بس جاية من جانب واحد, طلباتي كمان وقت لسماع صوته معرفته والمشي وراءه.
0: نعم.
1: فأساسي جدا نحن كمسيحيين نقضي وقت مع ربنا. الوقت بتاع الخلوة أساسي, قراءة الكلمة أساسية. وبعدين الحاجة الثانية طبعا هي عمل إرادة الله في الحياة. ده شيء أساسي برضو, تكلمنا معه كثير في خلال برنامجنا, إنه نسمع صوته نعمل إرادته في حياتنا تكون زي حبة الحنطة اللي بتموت بتجيب ثمر.
0: نعم.
1: فدي أساسية. العالم يمضي وشهواته, بل كل من يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. وده بيؤدي كمان إلى ثمر. هو قال إنه أتبعوني وأنا بجعلكم صيادين للناس. فدي شيء أساسي. الحاجة الثانية هي النعمة, لبسنا لمسة خفيفة الدور اللي فات. النعمة بتاعني كمان هي الغفران. يعني حتى في أبانا الذي نحن أساسية من وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
0: نعم.
1: فأنا بتذكر في واحدة كانت بتشارك شهادتها من رواندا لما كان في حرب بين القبيلتين هناك. كانت دسينا في بيت قسيس دسام, وكانوا عايشين أكثر قريب لستة شهور في حمام داخل البيت عشان خايفين يقتلوه. فقالت كان بالنسبة لها صعب تصلي الصلاة الربانية, لأنه ما كان قادر الصبي

0: للعدد بتاع أغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. فعدم المسامحة بيعطل الشركة مع الرب.
1: بالضبط.
0: فالمسامحة أساسية. يسوع قال لو أنت شعرت إنه أخطأت في حق زول

0: انت ما غفرت للناس خطاياهم، هو ما بيغفر لك خطيتك. فدي ده شيء اساسي. ففي نعمه في العلاقه بين الله ما علاقه حسابات. يعني شوف الابن الضال محبه الله له. يسوع قال البغفر له اكثر بحب
1: اكثر
0: اكثر. الكلمه دي كانت جديده. فهي نعمه علاقتنا مع الله ما علاقه حسابات. لانه انا ماشي كويس يا رب باركني. انا اشوف مرات كثيره اقول يا رب شوف انا عملت من اجلك، تركت كل شيء وبخدمك، تعمل فيني كده ليه؟
1: بالضبط.
0: فهي ما علاقه بحسابات زي الاخ الكبير، لكن علاقه ان الله خلصنا ونحن شاكرين على كل العمل لنا. عطيه نعمه، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية من منه؟
1: من الله.
0: من الله. هناك بنشوف حاجة مهمة جدا كمان تاني، إنه النعمة ناس كتار طبعا يمكن يستمعوا المثل ده بتاع الناس العمال اللي جو شغلهم، واحد شغله ابتدى الساعة 6 صباحا واتفق معاه على دينار في اليوم، وفي واحد جاي شاله الساعة 10 قال لي بديك البديلة، وبعدين الساعة 12 وبعدين الساعة 6 وفي النهاية لما انتهى الشغل ابتدى يدي الزول اللي اشتغل اليوم كله قبل ما يدي، ابتدى بالزول الجاخر في قريب للغروب اداه دينار. الزول جاء الساعة 4 اداه دينار، جاء الساعة 12 اداه دينار، جاء للزول جاء من الصباح من 6 صباحا قام اداه دينار. ذاك زعل قال لي كيف؟ ليه تدي ذاك دينار اشتغل شوية وأنا اشتغلت اليوم كله أدتني
1: دينار؟
0: دينار واحد. قال لي أنا مش اتفقت لك على دينار؟ ومش أصل الماهية بتاعت اليوم دينار؟ أنا دار أدي ذاك دينار، مش أنا حر في قروشي؟ هل أنا ظلمتك؟ أنا أديتك اللي أنت بتستحقه لشغل اليوم، لكن أنا دار أدي ده دينار. ليه تزعل؟ دي قروشي أنا. فمرات كثيرة نحن علاقتنا مع ربنا كده حقه. لو في نعمة في حياتنا اختبرنا النعمة بنكون مبسوطين حتى الشخص التالي لو ربنا باركه.
1: أمين.
0: النعمة أساسية. الرب غفر لنا خطايا غير عدد غير عادي.
1: بالضبط، غير محض.
0: فنحن لازم يكون عندنا استعداد نغفر للآخرين ونشكر الله على نعمته، هو ضحى مات من أجلنا. الحاجة المهمة كمان الشركة في الكنيسة. يعني بالنسبة للمؤمن حضور الكنيسة مهم، إن يكون مع مؤمنين آخرين بتعلم بنمو، فبرضو بيكون في فرصة بتاع يعني من حد نحدد بعضنا بعض زي ما الحديد بيحدد الحديد. نحن بنساعد بعض عشان ننمو، برضو بساعدنا نكون ماشيين في الطريق الصحيح. فالكنيسة مهمة، الشركة مع بعض. عشان كده بقول بيتكلم برضو في عبرانيين أهمية إنه نحن ما نترك اجتماعنا. فالشركة والحضور مع الآخرين لازم شيء مهم. الحاجة الثانية المهمة إنه نحن لازم نكرس، لأنه الكرازة هو جزء من الحياة المسيحية. عندنا مسؤولية نحمل الإنجيل. أنا مرات كثيرة بقول للغربيين هنا الله قال للشعب أنتوا لازم تستولوا على الأرض كلها لما دخلوا أرض الموعد، لكن قال لهم الحدة الباب تشيلها بتبقى لكم شوك في جوانبكم. نفس الشيء ربنا قال لنا أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. عدم المشاركة برسالة الإنجيل بيؤدي انه الناس دي يسببوا لنا ضيق، ومرات بيجوا لحد عندنا هنا عشان هم محتاجين يسمعوا شنو؟
1: الرساله.
0: الرساله، ففي مسؤوليه الرساله والحاجه. هو طبعا في حاجات كثيره، يعني كل يوم الواحد بيتعلم حاجه جديده.
1: نعم.
0: الحاجه الاخيره هي ملعون كل من يتكل على زرع بشر.
1: نعم.
0: اتكالنا في الخدمه على ابنه،
1: على الرب،
0: الشغل بتاعه، ودي حرب روحيه بنعتمد على الله. رسالة الإنجيل في أفسد بيتكلم عليها كأنها هي الحذاء اللي هو ده التحرك بتاعنا بيودينا القدام. وفي طبعا الاتكال على الله أساسي. مرات كثيرة بنفتكر إنه نحن نجاحنا لقوتنا، لا حقيقة لما نحن ضعاف أقوياء. ده قال بولس، قال أنا يعني لما نكون ضعيف أنا قوي، لأنه قوة الله بتكمل في شنو؟
1: الضعف.
0: ضعف. ومرات كثيرة لما نشعر إنه نحن ضعاف بنكون دايرين نترك الخدمة. لكن الحقيقة لما نحن ضعاف
1: احنا بندي فرصة لربنا يشتغلك.

0: بيكون ده وقت القوة الحقيقية بالزبط. لأنه بيكون اتكالنا كامل على الرب.
1: على الله. أخي تكلمت كثير عن أهمية بتاعت القراءة، أهمية بتاعت النعمة والغفران، أهمية بتاعت الشركة الروحية، أهمية بتاعت أنه المشاركة مع المؤمنين، أهمية بتاعت الكرازة، أهمية بتاعت الكرازة. ودي الحاجات اللي أنت تعلمتم من من من من ما أنت قبلت ربنا، وده دليل على أنه ب 11 شهر فقط من الإيمان أنت قررت أنك أنت تتفرغ وتدخل في حقل بتاعت الخدمة، وخليت وراء كل المغريات، وأنت بتخدم الرب لليوم وأنت متقاعد وأنت ما زلت بتخدم الرب. أنا عايز تمر شوية في الفترات بتاعت المهرجانات. هنا في فترة من الفترات كان حصل نهضة ومهرجانات، آلاف آلاف من الناس بيجوا. كلمنا شوية عن بداية هذه الفترة، كيف تطورت المعارض، المؤتمرات، الرحلات التبشيرية لكل مدينة، إلى أنه مهرجانات في ساحات فيها أعداد كبيرة من الناس.
0: طبعا الخطبة الصيفية يعني أنتجت شباب غير عادي. يعني أغلب الخدمات بتاعت الصيف كان في مجموعة من الشباب بتقوم بالتنسيق والتنظيم برضو، حتى يبتدي يجهزوا في التخطيط تنظيم المؤتمر، وكبر يتوسع يعني بقى الأعداد، بدل كنا 20-30 وصل 50-70. الإخوة ساعدوا كثير في أموكو، ديفيد ماغاندا، باكي لبان، ناس كتير. أنا خايف أنسى بعض الأسابي لكن الشباب كثير، صمويل، جوزيف تعبان، اسكندر علي، اسكندر عبد الله، يعني كبير، ستيفن توت، يعني مجموعة كبيرة. يعني أنا ما أقدر أذكرهم كلهم حسب، طبعاً القسس كمان ساعدونا
1: بالضبط.
0: فالحقيقة النشاط امتد. في كمان شباب تانين ما ذكرتهم، إن كان مفيد، إن كان قسيس ألفريد، عاطف عجيب، روميل، في ناس كتار اشتركوا، قادوا فترات مختلفة. أندرو واوا برضو كان مشترك، موريس ويليام. المهم رحلات وكبيات من الرحلات قامت، وكمان انتشرنا المؤتمرات. ما عملناها بس في الخرطوم،
1: نعم،
0: في الجريف، اتعملت في سوبا، اتعملت في الجريف شرق، اتعملت في الأبيض،
1: اتعملت في مدني،
0: اتعملت في مدني. مدني كان أكبر واحد، وده واحد من كان. أنا أول أنا ما عملت أي حاجة في مؤتمر مدني ده، دعوني أجي ونزلوني في فندق، اتخيل. الشباب وعملوا مؤتمر، كانت الكنيسة والفريق الطالع الأوتريتش هناك يعني. فكانت الكنيسة مشتركة في الصلاة، كان في البطران بوليس الوقت ذاك في الكنيسة هناك. واتخيل يعني كان قريب، أنا ما أقدر أقرر حسب، فوق الألف، بين ألف وألفين شخص حضروا المؤتمر.
1: مؤتمر كبير يعني،
0: مؤتمر كبير جدا،
1: وكلهم شباب
0: يعني. وشباب، وحضروا ناس من الكنيسة وناس من واد مدني، كان مليان الحوش، وأكلوا الناس ديل
1: كلهم، ناس جو من كل ولاية السودان، من الخرطوم، من بورسودان، من وين، من لأنه كان مؤتمر فعلا بيعتبر انه ده نقطه تحول كبير جدا في الخدمه بتاعت الاوتريتش للخدمه. نعم،
0: كان كمان ستيفن دود كان من الناس المنظمين هناك. انا اتذكر لك كثير، بس هم كل الشباب ده اللي اشتركوا. فبعدين بعد ما كمان اتعمل المؤتمر ده كان ضخم جدا، فده ابتدى يدي رؤية بتاعت مؤتمر كبير الحقيقة. منه الشهر اللي بعده ده في ناس من ذلك مشوا دارفور، مشوا محلات مختلفة. يا ريت تتقابلوا مع الإخوة دي تسمعوا القصص دي، يعني في حاجات كثيرة حصلت. المهم انتقلنا إلى المؤتمر الثاني، تعامل في بحري.
1: بس أنا عايز أذكر، لأنه مؤتمر بتاع مدني والخدمة اللي انطلقت للولايات وكيد ذاك، أنا أعتقد أنه ده ممكن من أنجح المؤتمرات اللي حصل في مدني، وممكن من أنجح الإرساليات اللي ترسلت لولايات لمدن، لأنه كانوا شايلين معهم عدد كبير جدا من الكتب، وتم توزيع عدد كبير جدا من الكتب في كل مناطق. يعني الناس وصلوا لحد حلفة، لحد دنقلة، لحد بورسودان، من كل مدن السودان. فده كان ده كان سبب بركة. أنا شخصيا I miss this. أنا ما

0: كنت موجود، ولكن كان أخ معنا في البيت كان موجود في هذا المؤتمر، ومنه طوالي مشى الدمازين وكيف ذاك لمؤتمر، ولمن جاء راجع هو كان فعلا حاجة روعة، حكى لنا عن المؤتمر.
1: يعني وفي ناس طبعا يمكن انا ذكرت اسامي ما كانوا مذكورين في نفس المؤتمر ده، لكن يعني في انا ذكرت عامه لكل المؤتمرات الثانيه. وبعدين الشهر اللي بعده المؤتمر كان في بحري في المدرسه بتاعت البنات، وده برضه كان كبير، كان الحضور فيه 500، و اتقفل قفلنا الناس في المدرسه يعني ما يقدروا يطلعوا برا، لانه طبعا لما تكون في المدينه سهل يخش ويطلع، لكن كان الناس لازم يكونوا قاعدين جو متكلمين كتار. كان في سيمينارز كثيره وفي خدمات كثيره، واتذكر اسمه منه متكلم كده اسمه حليم حسب الله، كان بيوعظ بالمسا عن الثالوث، فكان رهيب في الموضوع ده. ده كان مؤتمر غير عادي. وبعدين طبعا بالامسيات دي لما كان عن لاهوت المسيح كان في هورن سبيكرز، فالصوت ماشي لكل بحري، والناس كانوا مستغربين الحاصل شنو، كانوا بيعانوا من فوق الحيطه يشوفوا الحاصل شنو جوا، وجو بصين من واد مدني جابوا مشتركين في المؤتمر، يعني برضه كان مؤتمر رهيب. وبعدين الشباب اللي كانوا ماسكين التوزيع بتاع الاكساب جو قالوا لي يا كمال احنا ما بنقدر نشيل كل زول، في جماعه بيجي قالوا دايرين نعمل انترفيوز لكل واحد، في ناس حنقول لهم لا ما تمشوا، فهم عملوا الحكايه دي ونسقوا الحكايه دي. برضو أتيام ممتازة مشت من هناك في المؤتمر ده. طبعاً يتكلم قسي سلفسترو، قسي سليمان بدر، الأخ ذكرته في المرة الماضية حسن الطار اسمه مين اللي كان من المجلس الكنائس. المؤتمر ده تعمل بالشراكة مع مجلس الكنائس، نعم. كان مؤتمر كبير جداً مبارك. خلال المؤتمر ده جاء إحساس لازم نعمل حاجة مهرجان الأسرة، ده الفكرة جات هناك. المؤتمر ده ديفيد تيكا بسؤال عن الزقية المؤتمرين كان في 13 شخص بس عشان يوفر مويه للمؤتمرين، غير الطبيخ كانوا الناس بيطبخوا في حلة الكبيرة. المهم جاءت الفكرة بأنه نعمل مؤتمر
2: للأسرة
1: مهرجان للأسرة، سميناه مهرجان نعمله في استاد في دار رياضة، وده كان تقريبا سنتين قبل ما نعمل المهرجان. فابتدينا نجهز فيه، وده انا حكيت القصه دي بس اوريك الخلفيه، نعم. كيف الفكره جات. فبعد المؤتمر ده طوالي ابتدينا نصلي، فعملنا لجنه صغيره كانت بتجتمع بتنظم المؤتمر، واللجنه شويه اكبر فيها 50 بيجتمعوا، وكنا مفكرين نجيب لويس بلاو، فكان التجهيز له انه هو يجي. وبعدين هو ابتدينا نذكر الفكره للناس، ابتدينا نصلي، عملنا لجنه صغيره تفكر في الموضوع، ولجنه اكبر 50 دي بتجتمع، كانت مره كل اسبوعين او كل اسبوعين او كل شهر انا ما متذكر، في النادي جنب الكنيسه بتاعت بحري. وبعدين كان في اجتماع ثاني في ام دربان كل شهر، ده ابتدى مؤخرا،
0: نعم.
1: فقدمنا الدعوه لويس بلاو، فكان قال حيرسل الراجل يورينا كيف نعمل عشان يجهز يشوف المحل ويساعدنا في التنسيق للتجهيز لمجيئه
0: للسودان.
1: ف بعد الدعوه ولويس بلاو رسل زول عشان يجي يشوف الحكايه، فجاء لكن ما حب ينزل معانا، قال لانه هم عاده بيشتغلوا مع كل الطوائف فدايرين داير يقعد في مكان محايد، نزل في الفندق وجاء. وبعدين ابتدى يشوف، فوديته وريته دار الرياضه في الخرطوم، وديته دار الرياضه في ام درمان، وريته ده المحلات، ادانا نصائح، وعملنا اجتماع في الاس اي ام على اساس انه المهرجان ده حيتعمل، وقعدوا الناس. طبعا الفكره كانت جديده، الناس وسخوا في العمل، شافوا
0: الجديه،
1: والراجل جاب معاه 10 اشرطه كيف تعمل كروسيت، وفي نفس الوقت أدانا النصائح. لما مشى معاي قال لي كمال أهم حاجة يكون الصوت، يعني أهم حاجة الصوت، عشان لو ما عندك ميكروفونات وصوت الناس يسمعوا ما في فائدة، ما في حتقدر، ما حتنجح وما حتكون ناجح. فأدانا الأشرطة ورجع طبعا لويس راو. في كان واحد أخ كوري بيدرب في الجيش السوداني، ده كان أول واحد سنة قال أنا هاخد 50,000 جنيه، والوقت ذاك 50,000 جنيه ما حاجة صغيرة
0: مبلغ
1: من أجل

0: الخدمة.
1: الخدمة دي يعني هو ده كان سبب تشجيع إنه الواحد يمشي في الموضوع ده.
0: مظبوط.
1: فراجل ممتاز كان بيدرب جودو ومش جودو تايكوندو مؤمن رائع كان بيحضر في الكنيسة فده شجعنا أغلب الناس طبعا يعني لكن الشباب كان عندهم إيمان فابتدينا نصلي ابتدينا نجهز فالأشرطة العشرة الإجابة دي ابتدينا نسمعها مرة في الشهر في مدرمان دي كان بيحضروها 200 نفر إيمانويل وجوزيف تعبان كان مسؤولين عن فرقة الترنيم يبتدوا يدربوا 200 شخص يرنموا استعدادا للإيفنت فالعمل والخدمة ابتدت والتجهيز مشى والاستمرار والناس بتصلي بعدين جانا الرد من لويس بلاو قال أنا ما حقدر أجي قال الحالة السياسية في السودان ما قدر كده وبعدين كمان أنا
0: هو من وين؟
1: هو أصلا من ساوث أمريكا أنا حسب ما متذكر هذا البلد لكن واحدة من الدول ساوث أمريكا
0: نعم
1: وقال أنا ما حقدر أجي وأنا سألت بعض الناس قالوا دي حاجة مستحيلة الناس بيعملوا نهضات في السودان بيجوا يعني بالكثير بيجوا 300 400 500 لكن انتوا دار الرياضه يتبني ده ما قصه ما معقوله
0: نعم
1: ولكن احنا
0: ادوا احباط يعني
1: لكن طبعا ظروف يعني هو سأل الناس وطبعا الحاله السياسيه ما كانت تمام
0: صحيح
1: فابتدى التجهيز
0: يعني الرساله ده ما حبطكم ما ادوكم اي احباط
1: اجابنا الرب ربنا داري يعملها بيعملها يلا نحن ابتدينا نصلي وابتدت المجموعات دي تجتمع الافلام اللي جابوها الجماعه دي نفعتنا لانه ادتنا فكره كيف انت تجهز برنامج كبير زي ده جهزنا ناس ياجروا الباصات انت عارف اجروا 100 باص عشان يجيب الناس للرياضه من كل اجزاء السودان ناس جهزوا اي زول دخل دار الرياضه ادوا عهد جديد نظموا السيتنج بتاع الناس طبعا ربنا كان مدينا ناس اوريدي جاهزين اكثر من 400 شخص ساعد
0: المتطوعين
1: كلهم متطوعين لا عندنا تليفون لا موبايل لا اتصالات بس الاجتماعات والشركه زي دي وكل زول كان مسؤول على حاجه يعني حاجه مهمه انه الانسان يشتغل مع الاخر ديليجيشن بتاعت المسؤوليات في زول مسؤولين على توزيع الاناجيل ناس مسؤولين عن المتابعه جهزوا ناس يكونوا مسؤولين على المتابعه اكثر من 200 شخص يقابلوا الناس اللي بيقبلوا المسيح تحيدي ده كله تعلمناه من الاشرطه دي
0: انا حسيت انه في ده تطور كبير لانه زمان كان ما في متابعه كان ما في يعني الناس وفود بيمشي يشوف الحاصل شنو هو الجديد شنو لكن نحن هنكمل الموضوع في الحلقه الجايه اعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت ولكن نحن انتهينا في نقطه مهمه جدا نحن هنكمله بنعمة الرب في الحلقة القادمة وأنا أتمنى لأنه أن ترافقونا في الحلقات دي كلها لأنه أنت لو عملت ميس لأي حلقة أنت ما هتفهم ما هتعرف الحاصل شنو إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. الرب مشيئته ليك أن أنت تكون فرحان، وفرح الرب هو قوة ليك. في كل مرة هقولك كده أن الروح القدس الساكن فيك بيثمر جواك فرح. أنت عليك أن أنت تصدق وتتمتع وتسلك بهذا الإيمان، أن الروح القدس اللي ساكن فيا ثمر محبة وفرح.

فرح وسلام، بنفتكر المحبة لكن النهاردة الرب عايز يقولك أنا عايزك فرحان. اوعى تنسى أبدا إن القلب الفرحان بيطيب الجسم، يعني فرح الرب اللي جواك بيجدد قوتك وبيخليك تقدر تبتدي يومك وتواجه تحدياتك وانت متشدد، مش بروح يائسة ولا مكسورة ولا حزينة. بشاير فرح في كل مرة بيبقى عندنا بشرة أو خبر طيب من الكتاب، انه في ناس عدت بظروف ما كانش ينفع ان هي تتشجع أو تفرح أو تتقوى في وسط الأحداث دي، لكن الرب إله كل نعمة بيتعامل مع الأواني الضعيفة وبيملاها معونة وقوة وفرح تسندها في مواجهة تحدياتها. النهاردة هنتكلم عن شخص من الكتاب، يمكن ناس كتيرة قوي مننا ما تعرفش اسمه. هنتكلم عن يهوياكين، وهو ملك من ملوك شعب الله. هتقرأ قصته في مكانين في الكتاب لو حابب نقرأها مع بعض، ولو سمحت خلي دايما كتابك جنبك واحنا بنشوف البرنامج ده، وافتح معايا سفر أرمية وأصحاح 52 آخر جزء، عشان ما تنساش آخر جزء في آخر إصحاح في سفر أرمية هتلاقي قصة يهوياكين، وهتلاقيها برضو في سفر الملوك الثاني. بيقول في السنة 37 لسبي يهوياكين في الشهر 12 في 25 من الشهر، رفع أوبي المردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن، وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته. القصة مذكورة في 3-4 أعداد، لكن قصة جميلة قوي قوي لو إحنا فهمنا مغزاها الحقيقي أو مغزاها الروحي لينا إحنا شخصيا. يهوياكين أبوه الملك السابق يهوياكيم، يعني ده نون أبوه كان آخره ميم، كان ملك شرير. يقول الكتاب عنه أنه فعل كل الشر في عيني الرب. أبوه كان شرير قوي، وجي بعديه الابن ما كانش أفضل حالا، ملك وهو عنده 18 سنة، وقعد في ملكه 3 سنين وكام شهر كده، وحصل أنه نبوخذ نصر كان هيدخل أرض إسرائيل واللي هي مملكة بابل يعني، وسابى شعب الله خدهم أسرى معاه لبابل، ومن ضمن الناس اللي اتخذت أسرى كان يهوياكين. هو ولد ملك وصار ملك، لكن الأمر انتهى بيه كعبد. زي أي حد فينا احنا مولودين بالخطية، وقصد الرب لينا ان احنا لما نقبل ابنه يسوع نتحرك من الموت إلى الحياة. المسيح بيدينا حياة جديدة، لكن الحقيقة لما بنسيب نفسنا عبيد للخطية، عبيد للشر، عبيد للشهوة، مع الوقت هذا الابن بيصير عبد. يهوياكين اتاخد لبابل، ويقول الكتاب إن هو قعد في السبي مش سنة ولا 2 ولا 3، ده يقول الكتاب هنا في السنة 37 لسبي يهوياكين. يعني قعد في سبيه أو في سجنه كم سنة؟ 37 سنة. عايزة ألفت نظرك لحالته. واحد كان ملك وبص لقى نفسه أسير وفي سجن مظلم، مش يوم ولا شهر ولا 2 ولا سنة ولا 10 ولا 20 ولا 30، 37 سنة عايش في ظروف سيئة جدا جدا. عايزك تفكر معايا كده، يا ترى مع كل إشراقة شمس نفسية هذا الشخص ممكن تكون إيه؟ واحد في سبي أو في سجن 37 سنة. متهيألي أفكر كده لو أنا مكانه، آخر حاجة ممكن أفكر فيها إنه هيجي يوم عليا وأطلع بره الظلمة اللي أنا اعتدت الوجود فيها.
او يمكن

كمان ما تخيلش ابدا ان عمري هيطول لحد ما تنتهي القضبان اللي انا محبوس وراها وابقى حر. وده بيحصل مع ناس كتيره مننا، طول الزمان او طول الانتظار بيخليني خلاص افقد كل رجاء ان ممكن تبقى في نهايه للازمه اللي انا عايشها. ويمكن كمان بنتعرض لحروب من ابليس، يمسك لك آية كده نصها ويقول لك ما انت غصب عنك، انت ليك حق ان انت تبقى يائس بالطريقة دي. الرجاء المماطل يمرض القلب وما يفكركش ابدا ابدا انه الرب ممكن يشق السماوات وينزل لاجل انقاذك. بس الرب ما بيعملش حاجات صدف ولا بيمشي من غير ترتيبات دقيقة في الأزمنة. هقولك إزاي خطة ربنا لشعبه. الرب كان عارف إن شعبه ده هو اللي سمح بأسرهم هيروحوا لبابل لمدة 70 سنة. هم أخطأوا، كانوا بيكسروا وصايا الرب لمدد معينة، والرب كان مديهم ومعرفهم إنك لو كسرت وصيتي هيحصل كذا وكذا. فكان قضاء الرب عليهم إنه هيؤخذوا لبابل للسبي لمدة 70 سنة. في نهاية ال70 سنة بالظبط الشعب ابتدى يرجع، لما الرب حرك كورش وابتدى الشعب يرجع. أرجع ليهوياكين موضوع قصتنا، لما بيجي الميعاد اللي الرب هيطلق أسر يهوياكين من السبي، يقول الكتاب بالتحديد عن السنة وعن الشهر وعن اليوم، وده ليه مدلول وأهمية روحية في حياتك أنت كمان. بيقول في الشهر 12 في 25 من الشهر، وقبل كده قال في السنة 37. يعني الرب محدد التاريخ، السنة، الشهر، اليوم. حاجة جميلة قوي بتشجعني أنه شخص كان شرير وكان مسبي وأسير، ويمكن كل الناس نسيت اسمه ولا حد يفتكر هذا الملك يهوياكين، لكن الرب اللي ضابط كل الأوقات وعنده ساعة مظبوطة تمام تمام تمام بيحدد الميعاد اللي هيطلق فيه حرية يهوياكين. النهاردة الرب عايز يبعت لك خبر طيب ويشجعك ويقول لك في إيدي أنا أوقاتك. بتبص على سنين تقول دي ضاعت من عمري، معقول ممكن الرب يصنع نجاة؟ معقول ممكن الرب يغير الأزمنة؟ إله التعويض، النهاردة رسالتك تشجيعية من الرب مباشرة ليك إنه هيعوضك عن السنين اللي يمكن كنت أسير ومسبي فيها لفكرة معينة، لأمر معين سبى تفكيرك سنين وسنين وسنين. في توقيت دقيق جدا الرب يرد المسلوب فيه، في سنة في تاريخ محدد وفي يوم في شهر معين الرب حرك. كمان دي النقطة الثالثة، حرك شخصية وثنية لأجل إنقاذ يهوياكين. يقول الكتاب أنه في اليوم ده قابل مردوخ، ده الملك الثاني اللي جه بعد نبوخذ مصر، أصدر أمر أنه يهوياكين يطلع من السجن. هنطلع مع بعض فاصل، بس لو سمحت خليك معايا هنكمل مع بعض ايه نقط التعويض اللي الرب عوض بيها يهوياكين اعظم بكتير بكتير من اللي كانت في بدايته. خليك معايا هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل.

أهلا بيكم مرة كمان، هنكمل مع بعض قصة يهوياكين وإزاي الرب إلهنا هو إله الرجاء. قلنا في الجزء الأولاني أنه لا تفقد رجاءك أبدا مهما طالت مدة انتظارك أو مهما طالت مدة ظروفك الصعبة. ثق أن عند الرب مخارج، ورب ممكن يفتح لك باب مش على بالك خالص. وقلنا كمان أنه الأوقات محسوبة بدقة شديدة من الرب الإله الحكيم وحده. النقطة الثالثة كمان اللي قلناها بفكرك بيها، إنه الرب ممكن يستخدم أي شخص لإنقاذك. رب عنده أدوات كتيرة جدا ولم تقصر يده عن أن تخلص.

رب ما بيعجزش أبدا إنه يرسل لك عون مباشر من قدسه، زي ما شفنا مع يهويكين. يمكن كل الناس نسيته، يمكن هو كمان فقد أي رجاء للمستقبل، لكن الرب كان بيحرك الأحداث والأشخاص لأجل إنقاذ هذا الشخص. الرب حرك الملك اللي اسمه أبي المردوخ إن هو يصدر أمر لخروج يهويكين بعد سجن 37 سنة. وانت بتسمع النهاردة ارفع قلبك كده وقول يا رب ساعدني انتظرك، ساعدني اصبر زي ما الآية بتقول اصبر للرب، ساعدني يا رب ان عيني تكون ثابتة عليك، استنى لما انت اللي تفتح الباب مش انا احاول بنفسي فتح ابواب لحل مشكلتي. بص معايا تعويضات الرب في حياة يهويكين. يقول في عدد 32 يقول كلم أخرجه من السجن، دي أول حاجة. تاني حاجة يقول كلمه بخير. تالت حاجة جعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. فكرك بحاجة، إن ملك بابل ده، بابل كانت أقوى مملكة في الوقت ده، وكان معاهم ممالك كتيرة حاربوها وكسبوها، وكان كل ملك بيأسروه كانوا بيسحبوه ينقلوه ناحية بابل، يعني كان في ملوك كتير أسرى. أول حاجة عملها آبل مردوخ إنه يقول كلم يهويكين بالخير. أنا عايزاك تحسب على إيدك كده تعويضات الرب، إحنا قلنا إلهنا إله التعويض، تصدق إن الرب فعلا بيعوض للشخص اللي بيتكل عليه من كل قلبه، للي بيرجوه. عشان كده داود كان دايما يرنم وبيقول ترجي يا نفسي الرب، ترجي يا نفسي الرب. تعال بص معايا كده، يمكن يهويكين لو قالوا له اكتب في ورقة ايه توقعاتك لو خرجت، يقول انا بس اطلع واغير ثياب السجن. تعال شوف كده الرب بيعمل ايه، يقول كلمه بخير. ده المفروض ده عدوه، ده الملك اللي هو جاي من نسل نبوخذ نصر اللي أثر يهويكين، يقول كلمه بخير. انت كمان مش مستني لما ناس تكلمك بخير، لان الرب نفسه الهك النهارده جاي يكلمك بخير. مش بس يكلمك عن الخير، لكن بيقول لك كمان اني لا امنع خير عنك، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. افكرك بالمزمور اللي كلنا بنحبه وحافظينه، بيقول عن النفس اللي بتثق ان الرب راعي ليها، بيقول ان خير ورحمه يتبعانك، يعني منين ما تبقى ماشي الخير كمان هيمشي وراك، ويتقدمك الرب ببركات. اطمن من كل قلبك النهاردة ان ليك راعي وإله محب مش بينعس ولا بينام ولا بينسى. اول حاجة حصلت في حياة يهويكين ان كلمه بالخير. صلي معايا وقول يا رب خلي فمي دايما ينطق ويحمل اخبار طيبة وكلام خير للناس اللي حواليا، ما يكونش فمي بيزعج الناس أو بيشقي حياتهم. لكن لو أنت أم قولي له يا رب خليني دايما بحمل كلام خير لأولادي، لو أنت أب قول يا رب خليني مصدر الخير والتشجيع لأسرتي، كلمه بالخير. والحاجة الثانية يقول رفع كرسيه، يقول كلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. كأنه كده بلغتنا احنا خلاه الألف عليهم، خلاه في المقدمة، مش زي بقية الملوك الأسرى. قال جعل كرسيه كمان، ده أسير وطالع من السجن لسه كمان هتجعل له كرسي. ما كانش حد بيجلس على الكراسي في الوقت ده إلا الشرفاء، زي ما بيقول كده في سفر صمويل، أو ذو المكانة العالية، هما اللي ليهم منصب وكرسي. ويطلع يهويكين الشرير من السجن مش لكرسي عادي، لكن لكرسي عالي. هو ده إلهنا،
هو ده اللي بيرفع المسكين من المزبلة. النهاردة صلي زي ما داود كان بيصلي ويقول الرب رافع رأسي، الرب رافع رأسي. انت كمان الرب جاي يرفع رأسك النهاردة. اوعي تقولي انا لو ارتبطت ارتباط كويس هو ده اللي هيرفع رأسي، او أنا

لو خدت الوظيفة دي هي دي الحاجة اللي هترفع راسي، الرب بس هو اللي بيرفع الراس. عندك بشرة جميلة قوي قوي، يقول الكتاب كده في إنجيل متى: ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم قد اقتربت. الرب مش عايزك منحني ولا عايزك ذليل أسير. إذا كان قابل مردوخ البشر قدر يرفع كرسي يهويكين الأسير، كم وكم الرب الإله القدير ملك الملوك سيد الأرض كلها لما يجي النهاردة ويقولك أنا برفع قيمتك، أنا برفع مكانتك، أنا مش بديلك كرسي، ده أنا أقمتك وأجلستك معايا في السماويات. افرح النهاردة بالبركات اللي باركك الرب بيها، بركات سماوية. وأيضا الرب باركك بأمر تاني: وغير ثياب سجنه. يعني الأسير والسجين بيبقى ليه لبس مختلف تماما عن لبس الناس العادية، أي حد يشوفه يقول ده أسير أو سجين. الملك لما جاب يهوياكين من الأسر عمل معاه معروف كبير: غير ثياب سجنه. أنت كمان الرب مش إدالك ثياب تبلة، ده الرب كساك برداء البر. ما أجملها آية في سفر أشعياء، أفكرك بيها وقولها معايا: ثياب خلاص ألبسني ورداء البر كساني. يعني الرب غطى كل عجز فيك، كل عورة فيك، كل أمور خزي بتتكسف لما بتفتكرها. وقال أنا مش بديك بس ثياب الخلاص، أنا كمان عايز أسترك من جوه ومن بره برداء البر، فلا يرى خزيك ولا يرى ضعفك. الملك إدى يهوياكين ثياب جديدة، وأبوك السماوي بيعطيك الحلة الأولى. لو تفتكر قصة الابن الراجع لأبوه قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. ليك خبر طيب النهاردة، ليك رداء البر اللي بيديك قبول أمام عرش النعمة. اوعى تنسى إن المسيح صار لك برا، صار لك قداسة، صار لك فداء، عشان لما تقف تقدر تقول له يا آبا الآب. مش عشان أنت شخص بيصلي 5 مرات ولا 7 مرات في اليوم، لكن لأن ليك دم يسوع المسيح وبره الكامل اللي إداك مكانة جديدة أمام الآب. آخر حاجة عملها الملك مع يهوياكين: جعل كرسيه فوق وغير ثياب سجنه. يقول بقى حاجة رائعة وجميلة، يقول كان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته. بص الامتياز ده، يهوياكين اللي كان بياكل مع الأسرة ومكانه في الظلمة، يمكن نسي اسمه، محدش كان بيناديه باسمه لأنه أسير برقم، لكن هنا يقول الملك كان بيخليه ياكل على مائدته أمامه. فكرك بواحد حصل معاه موقف مشابه. فاكر داود لما دور مين باقي من نسل يوناثان عشان يصنع معاه معروف، ولقى ابن ليوناثان اسمه مفيبوشيس عاجز أعرج، جابه كده وقعده على مائدته وقال له انت تاكل على مائدة الملك كل يوم. ده حصل كمان بعد سنين طويلة مع يهوياكين، بقي ياكل على مائدة الملوك. الرب ادالك أعظم من كده، الرب ادالك أكتر من كده بكتير. عارف الرب ادالك إيه؟ قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه. الرب اداك المن الحقيقي النازل من السماء، ما ادهولكش مرة واحدة في حياتك، لكن ادهولك كمان تقدر تاكل وتشبع. الرب اعتنى بيهوياكين في نقطة أخيرة، يقول ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل كل يوم إلى يوم وفاته. يعني كان بيديله طعامه واحتياجاته يومياً لحد آخر يوم في عمره. ده إلهك الأمين اللي مش بيعتني بيك في يوم ولادتك أو قبل ما تتولد حتى، الرب بيعتني بيك ويقولك إلى الشيبة وإلى الشيخوخة
أنا هو، أنا أرفع وأنا أحمل وأنا أنجي. افرح بالرب معايا النهاردة.

افتكر انه فاكرك وتوقيتات زمانك هي في ايده، وانه اله التعويض، وانه هيعتني بيك ورفع قيمتك ومكانتك لحد اخر يوم في عمرك. وانت بتصلي معايا، سواء بتصلي لنفسك او بتصلي لحد انت شايف ان هو اسير في الخطيه او في عبوديه مره، صلي معايا كده وقول له: ابويا السماوي، اشكرك لانك مجدي ورافع راسي. يا رب أطمئن وأستريح لأنك إلهي الذي يعتني بي. أشكرك إني مش نكرة وإني مش منسي. أشكرك لأن أنت اللي بتقول: هوذا على كفي نقشتك، إن نسيت الأم الرضيع أنا لا أنساك. يا رب أشكرك جدا جدا لأني معروف عندك باحتياجاتي بضعفي بظروفي. وأشكرك يا رب أن طول الانتظار لي إكرام أمامك. يا رب أنا بصلي من أجل تشديد وتشجيع لأي نفس بتطلبك الآن وعايزة تطمئن أنك هتغير أوقاتها وأزمنتها. أسكب طمأنينة، أسكب رجاء، أسكب قوة، شدد وإسند وإرفع. يا رب أشكرك لأنك بتعتني بينا، وأيضا في الشيبة نكون يا رب مثل زيتونة خضراء. أشكرك لأنه في زمان السوء لا نجوع ولن يعوزنا شيء. أشكرك لأنك تطمئننا من جهة يا رب مستقبل، وإنت اللي بتقول كده: أنا أهتم بيك. مبارك اسمك لأنك صادق وأمين وتفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نشكر الرب اللي بيسمع الصلاة وبيؤمر بالبركة. اطمئن النهاردة، رب سمع صلاتك وأمر ببركة جديدة في حياتك. مستنيين نسمع منك، اكتب لينا أو لو عندك طلبة صلاة. ربنا معاك، نقابلك في بشرى جديدة، والرب غمرك بفرح أكتر وأكتر. ربنا معاك.

0: البرنامج ده اسمه معايا. كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاك.
1: إزاي تحافظي على اتصالك بالعالم إذا قررتي تقعدي في البيت؟ إزاي تعيدي شحن طاقتك في وسط التزاماتك؟ ليه صعب في ثقافتنا العربية نقول أنا مكتئبة؟ إيه اللي بيخلي الست تقارن نفسها باللي حواليها ودايماً تحس إنها أقل منهم؟ نفسي أدي لولادي الحرية لكني خايفة عليهم. مشكلة، إزاي نحلها؟
0: كل ده من خلال حياة ست عادية جداً، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، أو مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في
1: معاك. جمانة أردنية بتعيش في العاصمة عمان، وهي متجوزة من إلياس رجل أعمال، وعندهم 3 ولاد: سارة 15 سنة، ساندرا 11 سنة، وديفيد 5 سنين.
2: انتي بتشتغلي؟
3: في الوقت الحالي لا، ما بشتغل.

0: أشتغل. قبل ما أتجوز كنت أشتغل، بس بعد زواجي وحملي في سارة كان حملي شوي صعب، ما كانش سهل علي، فاضطريت أوقف لأنه كان في مجهود قوي علي.
1: وحالياً بتقضي وقتك إزاي؟
0: حالياً يعني أنت أمه بتعرفي، يعني ثلاثة أولاد في البيت مش سهل، والأب الأكبر اللي هو زوجي. بقضي وقتي بشكل عام باخذ بالي من بيتي، باخذ بالي من اولادي، اولادي عندهم كثير اكتيفيتيز بضطر انا اوصلهم وارجعهم، طبعا ما بنسى حالي، بعمل رياضه، بروح على الجيم، بعمل مرتين او ثلاثه بالاسبوع، يمكن هذا الشهرين ما عملتش، بس عاده هيك برنامجي. بكون انفولف في اشياء بالكنيسه زي جروبس السيدات، اجتماعات السيدات.
1: جمانة، ما فكرتيش تشتغلي تاني بعد ما جبتي الأولاد أو بعد ما كبروا شوية؟
0: الحقيقة فكرت، مش ما فكرت. اللي صار إنه بالفترة، لأنه أنا في فترات متباعدة كانت بين أولادي، يعني بين سارة وساندرا في 4 سنين، وبين ساندرا وديفيد في 6 سنين، فهاي الجاب شوية خلتني كل ما بدي أجي أبلش بدي أشتغل أقول لا، ما أنا يعني لسه بدي أجيب كمان أو كذا، كنا حاطين إنه بدنا نجيب كمان بيبي على أساس الثالث. بعدين بالفترة اللي بعد ما ديفيد صار بعمر إنه بيروح على المدرسة، صار عندي سارة وساندرا بفترة مراهقة، وهاي الفترة أنا بحس إنها كتير مستاهلة إني أقضيها معهم وأكون متواجدة معهم معظم الوقت، أو إذا مش كل الوقت. حابة أشتغل، حابة أحس حالي إنه بعمل أنا إشي لنفسي كمان، بس للأسف ما عم بلاقي إشي بارت تايم اللي أكون أنا بروح مع وقت تروحتهم من مدارسهم. وأنا بصراحة ما بآمن إنه ينترك البيت توتالي بدون الأم، لأنه أنا كمان زوجي وقته شغله طويل، فإذا أنا كمان بدي أشتغل وقت طويل والولاد رح ينتركوا بدون رعاية مباشرة منا.
2: كمان جمانة بتحرص إنهم كعائلة يتجمعوا على قد ما يقدروا يومياً علشان يقضوا وقت مع بعض.

0: فعشان هيك اخترت. وما بقول لك كان احلى شيء في الدنيا يعني، مرات كنت امر بصعوبات يعني، احس حالي زهقانه، احس حالي غير عن بريه المجتمع، وخصوصا انه معظم صديقاتي بيشتغلوا. بس بنفس الوقت نوال حابه احكي شغله على اساس الناس اللي ما بيشتغلوا كمان، ما تركت حالي انه اتراجع. لا مثلا كمبيوتر درست، بشتغل على الكمبيوتر كويس، بدخل على الانترنت،
1: حتي مثلا كورسز عملت كده في النص.
0: يس عملت هذا في البزنس تبع زوجي، كتير ساعدني انه بشتغل معه لو حتى من البيت، بس هو كتير شجعني انه اشتغل. فيعني سكرتيريال ورك، عمل السكرتارية كله كنت بعمله من خلال وجودي في البيت، ببعث له مراسلات وشغلات، عدة مرات اروح معاه معارض بريت البلد. فهذا كمان وسع افاقي انه انا حاسه حالي بشتغل بس مش مضطر اكون برا البيت.
1: يعني انا مقتنعه انه كل واحد عنده اختيار هو شايفه يعني الافضل.
0: يعني انا لي كثير صديقات بيشتغلوا عندهم كاريرز كثير مهمه وواصلين في الكاريرز تبعتهم، بحترمهم جدا، بحترم انهم قدروا بمراحل الحياه يقدروا يوقفوا انهم يوصلوا في الوظيفه تبعتهم بطريقه منيحه، وبنفس الوقت قدروا يعملوا عائله حلوه. انا ما بقول انه مش حلو، بالعكس انا بحس انه حلو واللي بتقدر.
1: بس انت حاسه انها تقدر، لكن انت عارفه مثلا امكانياتك ان انا مش حاضر، انا محتاجه اختار اولوياتي.
0: يعني تقريبا هيك صار معي انه اخترت اولوياتي.
1: جمانة انت بتحكي لي انك بتعملي انشطه مع الاطفال وبتوديهم وتجيبيهم، زائد انك بتخلي بالك منهم في البيت، و وانا شايفه انك مخليه بالك من البيت كويس زياده عن اللزوم. بس انا بحس انه زي ما يكون برضو انا يعني زي ما يكون بيتاخد مني اهتمام، بيتاخد مني طاقه.
0: اكيد.
1: فبتقولي انا ساعات بحس انا عايزه اعمل حاجه.

0: نفسي.
1: صحيح.
0: كلميني عن الإحساس ده.
1: أنا بحس إنه إشي طبيعي، يمكن كلنا بنحس إنه نفسنا نعمل إشي لنفسنا، يعني نفسنا نأخذ وقت نقضيه مع نفسنا، نقضيه مرات يعني بقولهم فيش ما عندي وقت أفكر، يعني بدي هقعد شوي ساعة، يعني لو ساعة واحدة. وبوصل لمرحلة مرات بيجي المساء بقولهم بس تعبالي أخلي محالي أفكر. أفكر أقيم يومي، أقيم ذاتي، أقيم أنا حكيت هيك، عملت هيك، تصرفت هيك، إنه مرات كمان من كتر الزحمة ممكن تفلت منك التصرفات، من كتر ما تكوني مضغوطة ممكن مرات ما بخفي عليك، الواحد مرات بيعصب، مرات بيكونش كمان

0: من كثر الضغط يعني. فانا برايي كمان انه قد ما يعني الام او السيده العامله او الام تبعت البيت، انا برايي تحتاج الام لفتره من انها تكون شوي تبعد شوي، تكون لحالها شوي.
1: بتعملي كده انت؟
0: بحس انه مرات لما بطلع بمشي ممكن اخذ ساعه مشي، هذا نوع من انواع الريليس لإلي انا بالنسبه لي شخصيا يعني.

0: بحاول أنا كل يوم أخذ استراحة بفترة مثلا بين الساعة 3 إلى 5 أو 4 إلى 5، ممكن ما أنامش يعني نافية، بس ممكن ما أنام فيها، ممكن بس أدخل غرفتي أرتاح، أحط ميوزك، أمسك كتاب محبب على قلبي، أقرأ لي سطرين. يعني
1: بتعرفي إزاي إذا كان ده كافي ليكي بالنسبة يعني بالمقارنة بالمجهود ولا مش كافي؟
0: بصراحة مش مرات كتير بحس إنه مش كافي.
1: إيه اللي بيخليك تحسي بكده؟
0: لأنه ما بيجي آخر النهار إلا أنا حاسة حالي مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة، فببطل قادرة أكمل. بس مرات بحس كمان بالمقابل إني إعادة شحن نفسي هو مع الناس كمان، يعني بحب أطلع مع صديقاتي مثلا، نقعد نحكي في أي موضوع، نضحك، نحكي عن أي إشي، مش ضروري الأولاد، مش ضروري الروتين، أي إشي.
1: أنا بحس إنه بالنسبة لي يعني بحس إنه بيكون في خلل ما لما في حاجة بتتراكم، وفي الآخر بحس إنه في زي ما يكون يعني تقل في اكتئاب يعني، فببقى مفيش حاجة معينة يعني، ببقى حتى مش عارفة أحكي هو أنا متضايقة ليه، أنا مش عارفة، بس هو في اكتئاب واضح إنه بيبقى نتيجة
0: تراكمات.
1: أنت بتحسي ساعات إنه تراكم الضغط ممكن يجيب لك اكتئاب بعد فترة؟
0: أكيد أكيد. وما بقول لك إنه في مرات كتير بحس أنا يمكن بحبش أستخدمها عشان ما أحكيش كلمة سلبية، بحبش أستخدم كلمة مكتئبة أو عندي اكتئاب، بس بشعر إني مضغوطة، بشعر إني مضغوطة.
1: بس يعني الرسول بولس استخدمها قال مكتئبين.
0: معلش يعني نحكي
1: يعني هو صرح لنا يعني
0: صرح لنا نحكي خلاص
1: ممكن نكتئب.
0: لا أكيد ما فيهاش إشي، لأنه إحنا يعني بصراحة يمكن ما تعودنا نحكي بصراحة مشاعرنا. يعني ممكن إحنا كنشأة ببلادنا العربية
1: إنه الحاجات شكلها سلبي دي
0: مش لازم نحكي فيها، عيب نحكي فيها،
1: مش صح، مش
0: مقبول نحكي فيها، إيش مالك أنت، إيش ناقصك، ممكن لما تبلش تحكي فيها أول إشي يقولوا لك طب أنت إيش ناقصك، بيت وعندك وسيارة وعندك وجوزك بأخدك وتسافري، طب ليه أنت تكوني يعني
1: أولادك كويسين
0: يعني أولادك كويسين والحمد لله صحتك كويسة، إيش اللي بخليك تكتئبي؟ هلأ في إشي زي ما قلتي بتقدريش تعبري عنها، بتقدريش تقولي
1: صح.
0: أنا مثلا مرات زوجي بيقولي طب إيش اللي مضايقك، بقول له مش عارفة
1: بالزبط.
0: مش قادرة أقول لك أنا متضايقة مثلا من السواقة أو متضايقة من البيت أو متضايقة من منك أو متضايقة من حال، مش عارفة مش عارفة أوصل لنقطة ليش أنا متضايقة، بس بحس مرات إني مضغوطة.
1: أنت قلتي حاجة يعني صح قوي، أنا بحسها كده إنه إحنا في يعني بالذات في مجتمعنا والنشأة بتاعتنا مش مقبولة المشاعر السلبية، ودي يعني
0: أو التعبير عنها حتى
1: يعني. صح يعني مجرد ان اقول ان انا مثلا متضايقه او مكتئبه او عندي اي مشاعر سلبيه هلاقي زي ما انت قلتي الهجوم، وانت ناقصك ايه
0: عطول،
1: فطبعا احس بلوم، فهيزود يعني هيزود الطينه بلا زي ما بنقول، يعني هحس ان انا كمان وحشه ان انا مكتئبه وانا حاسه ان ده سلبي. يعني ساعات مجرد ان انا يعني عندي حد هيفهم، يعني مثلا انت بتحكي لي
0: تلاقي حد هتفهمي
1: ان انا مثلا مجرد اقول لك بصي انا مكتئبه ومش هسمع منك انت ناقصك ايه، حتى لو انت بقصدك كويس انك بتقولي لي كده عايزه تساعديني، لكن مش هسمع حاجه غير انك هتقبلي المشاعر دي زي ما هي، بالتالي ده هيساعدني يعني.
0: اكيد اكيد.
2: بولس الرسول عبر عن مشاعره بكل وضوح في رساله كورنثوس الثانيه الاصحاح الرابع وعدد 8، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير هالكين. وفي عدد 16، لذلك لا نفشل لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. كمان داود النبي عبر عن نفسه في مزمور 86 وعدد 1 وقال، أمل يا رب أذنك استجب لي لأني مسكين وبائس أنا. وفي عدد 4 بيقول، فرح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي.

0: لكن جومانا لقيت في مجموعة الصلاة بعض التعزية والتشجيع من خلال الأخوات اللي في المجموعة.
1: بحضره من ناحيتين، أول إشي بحس إنه الشركة مع خواتي المؤمنات نحتاج إحنا كسيدات أو كصبايا خلينا نقول شركة مع بعض. في نفس الوقت بحس إنه لأنه اجتماع صغير نقدر يصير في مناقشة إن كان مع الأسيس أو مع الأخت اللي بتشرح. وحلو شغلة فيه كمان حلوة إنه مرات كتير بيكون إلنا إحنا تشانس إنه نشارك ونعبر عن رأينا أو إن كان من البايبل أو من أحداث صارت معنا. تأثيره الشخصي بحس إنه مرات بلاقي حالي مع الناس هاي، بعمل علاقات. إذا عندي حاجة شخصية مرات بقدريش بالاجتماع العام تكوني عم تحكي عنها، ممكن بعض الأخوات زي ما أنت شفتي كمان رح نعمل جروب يعني كابلز للصلاة، ثنائي صلاة، فهذا بيساعد كمان إنه إحنا نكون في شركة صلاة مع بعض، وشركة يعني كمان اجتماعية حلو مرات يكون واحد له صديقات ويحكي معاهم بمواضيع مختلفة بعيد عن الروتين تبع الحياة اليومية أو الكنيسة العامة. أو
2: جومانا، انت كنت بتقولي لي انك دلوقتي بقيتي تفكري انك تدوري على حاجه تكوني بتعمليها، يعني ابتدى يبقى عندك وقت. ايه اللي خلاكي تحسي يعني انك محتاجه حاجه زي كده؟
3: يعني شوف، فترة قبل الظهر صارت عندي فترة أطول من زمان، بحس إنه بدي أمليها، يعني أوصل لمرحلة تانية في حياتي إنه أحس حالي أنا عم بنتج بطريقة تانية، بطريقة مختلفة. وبصراحة لما بلشت نحضر أشياء للبيت الجديد وألف أتفرج وهذا، اكتشفت إنه لا، عندي ميول تانية، يعني عندي ميول بالديزاين والعفش والشغلات. فهيك تحمست شوي إنه إذا بحاول يا أدرس إشي زيادة، يعني لسه عم بدرس الأفكار، ما طلعش إشي واضح لحد هلا.
0: ولما تفرجنا على شقة جومانا لقينا إنها موهوبة فعلا في تصميم الديكور وتنفيذه كمان.
1: هاي غرفة ابني ديفيد، عمره 5 سنين. حاولت شوية إنه نغير في الأفكار، بدنا نعمل حيطة سادة أو لون واحد.
4: ده زي ما يكون ورق حيط.
1: لا، ده دهان.
4: جبتي برضو القماش الأول.
1: أول شيء كنت شاري القماش تبع الستارة والكفرات
4: والسرير.
1: بعدين قررت إنه ليه ما أعمل واحدة من الحيطان تشبههم، وقسنا بقديش بدنا بالضبط بين كل خط وخط.
4: يعني مش حاسة إن الأوضة دي متكلفة كتير أكتر من إنه حركة بتاعت الألوان.
1: لا، هي كتير بسيطة. ويعني أنا ما لما نقلنا ما عملت لهش يعني غرفة جديدة، بس غيرت الكفرات وبالهاد، لاني قلت لساته هو صغير ولسه بيلعب وحاج اشياءه
4: كبير، سايباه يرص حاجته هو براحته،
1: هو يعني شغله هذا، هو اللي بيقيم كل شوي بيعمل موديل شكل، مره بحط السيارات، مره بقيم السيارات، مره هذا. اكيد يا نوال حزرتي، احنا هلا غرفه مين؟
4: بنات طبعا،
1: غرفه البنات. نعمل على التقاليد. البينك للبنات. الغرفه هاي يعني بسيطة هي، بس ألوانها لعبنا شوي بالألوان بالخلفية التخت، أخذنا اللون الغامق من البرداي. وفي شغلة حلوة بحب إن
4: أنت يعني عملتي غامق وفاتح برضه.
1: إحنا عملنا غامق وفاتح. وفي شغلة حلوة مرات الناس إنه ما نكونش منتبهين لها، يعني إحنا كان عندنا هون دخلات في البنى الأساسي، هذه كانت الحيطة موجودة، ما كنتش عارفة إيش نسويها. فاقترحنا إنه نعمل رفوف، وعملنا ديسك صغير ممكن يستفيدوا منه الأولاد يقعدوا يدرسوا عليه أو يقرأوا، واستفدنا. وبالمقابل كمان كانت في دخلة بالحيط، قلنا له للمهندس اتركها، إحنا بدنا نعملها زي رفوف برضه نستفيد منها.

0: هاي غرفة الجلوس تبعت العيلة، حبينا هيك بالألوان نعملها وورم دافية تكون، وأنا أو معظمنا يعني في البيت بنحب شوي الطابع الكلاسيكي أو الإنجليش ستايل شوي، فعشان هيك حاولت أختار الأبليكس وال
1: هي كانت فكرتك إنك تعملي حيطة لون وبقية الليفينج لون.
0: طبعا هاي في عندنا هون فاير بليس، هلا انه الدنيا شوب مش رح نقدر نجرب لك اياها، بس هي حقيقيه فكتير القعده بتكون بالشتاء
1: حلو. بس حلو كمان انك هنا عملتي لون زيتي الحيطه.
0: اخذت

0: الاخضر اللي في البرادي وحاولت اظهره.
1: يعني انت بتختاري القماش الاول وبعدين تعملي عليه الدهانات ولا العكس؟
0: لا تختاري القماش اول طبعا، تحتاج انك تكوني عارفه ايش الالوان اللي عندك ونوعيه الديزاين خلينا نقول، لانه ممكن اذا انت مع مثلا عامله عفش حديث مودرن فرنتشر بده الوان مختلفه، بتكون بده هذا التعتيق، بده الوان مختلفه للحيطان.

0: حاسه انك عامله حاجات كلاسيك، وساعات بحس انها كلاسيك تقيل يعني زي
1: الهيفي
0: مثلا، يعني زي الاباجورات او كده، وكمان حاطه يعني حاجات مديه على انجلش وساعات مودرن. هل مفيش حاجه معينه مفروض يعني نمشي عليها في الاوضه مثلا او في البيت؟
1: لا، هلا انا من قراءتي مؤخرا للمجلات العفش او الديزاينات في البيت، بقول لك انه مش مضطره انت تكوني ماشيه بستايل معين، ممكن تعملي ستايلين بنفس الوقت اللي هم بيقولوا له كونتمبرري بالانجليزي، اللي هو ممكن تكوني ممكن تكوني عامله مودرن وتدخلي شيء كلاسيك معه. بعدين مثلا في كمان هلا الموضه مش مضطره تعملي لون الكنب يكون كله ست واحد نفس اللون، ممكن تختاري الالوان اللي بتروح مع روح بعض، ممكن تختاري لون من اللي معرق تعمليه الساده. فهذا بيريح على فكره، انا حسيته كثير حلو انه بقدر اعمل ذوقي وذوق مثلا الاولاد او زوجي.
0: جوايا كده فكره يعني عايزه اقولها لك، كل واحده بتبقى مش شايفه قوي نفسها ان هي كويسه كفايه، يعني ساعات اقول ده مش كفايه، ده مش كفايه، في احسن.
2: نرجع لنقطه انه تربينا على المقارنات.
0: بالظبط،
2: اختك هيك، انت مش هيك، صاحبتك هيك، بنت عمك هيك، جارتنا هيك،
0: انت صح.
2: فهي برضه جزء
0: او ليه ما تبقيش احسن يعني. هو ده المطلوب مننا، بقيت كويسه ايوه بس في احسن،
2: في احسن. يعني دائما الناس اللي
0: مش حواليكي
2: بحسسينك انه مش كفايه. بتعرفي مرات بتواجهنا ومرات انا بوقع بنفس الفخ، ممكن يعني انا بتاسف اني مرات ممكن اعمل هيك مع اولادي، احس انه عملوا هيك هيك هيك، قلهم اوكي بس لا اظن انت بتقدري تعملي احسن. يعني حلو اني اعترف قدام ربنا انه مرات انا كمان بسويها. بتعرفي كمان نوال عم بحاول شغله جديده، بحاول ادرب حالي، وحتى بحاول دائما اقول لبناتي بدرب حالي اني اتعود اني اكون انا طبيعية. خلص يعني بكفي انه نكون عايشين زي ما الناس توقعنا. مثلا نوال متوقعاني اكون اليوم هيك يعني بصير بدي اعمل هيك، فلان متوقعني هيك بصير، لا عم بتعود حالي وبعود اولادي انه احنا نكون اول شيء اهم شيء في الدنيا نكون راضين ربنا بتصرفاتنا لانه هو اللي فاحص القلوب والكلى. الشغله الثانيه انه نكون مرتاحين لانه هي اراده الرب لنا، ما نكونش بقوالب مختلفه، ما نكونش لانه هي مش اراده الله لنا. الله خلقنا مميزين، الله خلقنا كل واحد عنده شيء حلو، فندور عليه ونطلعه، واحنا فينا شيء حلو، كل واحد فيه شيء حلو ويعيشه. يعني مش مضطر يكون عم بيعيش اشياء مش لازماه، بل هاي الاضافات
0: يعني لزيادة. انا حاسه وانت بتقولي الكلام ده وانت كمان بتقوليه لبناتك يعني بشكل شخصي، زي ما يكون جواكي تجربه او حاجه زهقتي منها وعايزاهم يعيشوا عكسها.
2: اكيد.
0: قولي لي الكلام ده عملي، يعني زي ايه مثلا انت عايزه انت وكمان تنقلي لبناتك ما تكونيش بتعيشي في القوالب اللي الناس متوقعها.
2: اكيد. يعني انا مثلا بتذكر وانا صغيره، يمكن بعمر بنتي ساره يمكن 12 ل 15 سنه، انه احنا كنا عايشين بيت عيله، فانا مثلا الي بنت عم يعني ممكن تكون تكبرني بسبعة ثمان اشهر كده، يعني نقول قريبين العمر من بعض. فهديك مثلا كانت من التايب اللي رايق اللي مش حرك، انا مثلا التايب اللي حرك وبطلع وبنزل وبتحرك، ومثلا اذا نزل موديل بنطلون معين احب البسه، احب اكون فاشل.
0: شخصيتك كده؟
2: شخصيتي زي ما قلت لك، اكتشفت بعدين انه انا شخصيتي هي شخصيه منفتحه مفتوحه، بحب اجرب. وكمان كان دائما عندي نوع من الثوره الايجابيه في حياتي، يعني انه ليش لا، ليه لا، ليه انا ما اكون بسافر، ليه الناس بتعرف تسافر ليه انا ما اكون بسافر. فواحده من الاشياء انه ضليتني يكون عندي هذا الثوره او هذا الطموح. وبتصدقي يعني في كثير مواقف ساعدني هذا الطموح، في كثير مواقف طبعا ضايقني كمجتمع. ارجع لك على موضوع انه هل الشيء ضايقني، كانوا دائما يقارنوني مثلا في بنت عمي هاي او في قرايبنا،
0: مفروض صوره البنت تبقى لايقه
2: وهاديه، انت بتتصرفي مثلا يقولوا عني قويه. فدائما كان في وجه من المقارنات انه هيك.
0: هل في طريقه معاملتك ليهم بتبقى

0: بنفس الطريقة يعني بتسيبيهم يختاروا حتى لو حاجة غريبة، بالذات في سن المراهقة بتحسي انه كل واحد عايز يكون لنفسه الشكل او الشخصية اللي هو يكون فيها.
1: شوفي انا عم بحاول اوجههم بصراحة انهم ياخذوا الاشي الحلو من اللي هذا، يعني انه ممكن اعطيهم، ما بدي انا بديهم يجربوا، ما بديش اعطيهم خلاصة تجربتي، يعني بديش اياهم ينجرحوا يتضايقوا يتعيروا، وبنفس الوقت عم بحاول اوصلهم لاشي ياخذوا الاشي الصح. مثلا انه انتم عندكم مواهب موسيقية انا معكم، يلا بدكم تتدربوا ميوزك، تدخلوا كوايرات، ما عنديش اشكال. عم بحاول انه هذا طبعا بلا شك بضلني لما الواحد يصير ام شوي ممكن يشد نتفه، يخاف نتفه، يعني بدي اياهم يجربوا بنفس الوقت خايفه عليهم من التجربه. بتعرفي ام يعني مشاعر الام، بنفس الوقت بدي اياهم يخوضوا، يعني في كامبس لا روحوا ماما ما تخافوا تشجعوا. بدهم يسافروا هلا اول مره لحالهم،
0: لازم يخشوا في مجسات.
1: قلت يعني مرات تيجي بنتي بتقول لي مش عاجبني الجروب اللي حطوني فيه، مش بقولها لا خلص بدك تجربي، بدك تحاولي، بدك تتعلمي تتاقلمي مع كل الشخصيات اللي بتحبيهم واللي يمكن إذا جاز التعبير واللي ما بتحبيهم، يعني إحنا
0: منحبش
1: اللي مش مبسوطة برفقتهم. بدك تتعلمي تكوني مش دائما إحنا في جو كل الناس بتحبنا، كل الناس نايس ولطيفين، رح تتعرضي لناس إنهم يكونوا مش لطيفين. هون المحك كيف تعرفي تتصرفي بهيك تجربة، وبالعكس خودي التجربة، يعني أنا بشجعهم.
0: يمكن أنا
1: قلبي طبعا قلبي الله بيعلم بقلبي. يعني
0: ليه حاسة إنه مهم إن هم يكون، يعني أنت بتحطيهم في مجازفة أو بتدوسي على نفسك شوية في الحتة دي؟
1: لأنه مش رح يضلهم معي كل الوقت، يعني هلأ هم صغار أنا دايماً ماسكة إيدهم ورايحة معهم، في عيد ميلاد أنا معهم بالحفلة، مصلاهم أنا معهم. بس هلأ مثلاً بناتي خلينا نقول سارة 15 سنة مش صغيرة anymore، ف يعني إذا بدها تجرب بنفس الوقت لازم أعطيها تشانس إنه هي تكتشف الدنيا، لأنه رح يجيها أيام ممكن تدخل الجامعة ما بنعرف تكون بالبلد، بريت البلد بغربة، ما بيعرف الواحد إيش ممكن يكون.
0: فإذا ما كانت هي عندها جربوا ناس تانية أو لازم تتعودوا على الناس، لأن هي هتخش في علاقات أو هتتواجد في
1: أكيد
0: مجتمعات ممكن
1: أكيد
0: بعد كده لو مش متدربة على معاملة الناس هتبقى مشكلة.
1: ومش كل الناس
0: لو إحنا عاملين لهم حماية يعني
1: يعني مرات زي ما بقولوها الأوفر بروتكشن أو الحماية الزايدة مش منيحة، يعني قليل بتصير مش كويسة،
0: تعمل إعاقة
1: مظبوط. فلا يعني حلو إنهم بنفس الوقت زي ما قلت لك بضلني خايفة عليهم، بضلني أوجه، حتى يمكن مرات بزهقوا منا أولادنا، بس معلش أنا هيك بوجه دعوة للولاد الحلوين، اتحملونا بكرة ما تصيروا أمهات رح تعرفوا على إيش إحنا عم نحكي. صح نوال؟
0: صح.
2: جمانة كلميني على كونك أردنية وعايشة طبعا في الأردن، بتفكري إزاي؟ هل مثلا بتفكري في وقتها تهاجروا زي ناس كتير؟ بتفكري إزاي؟
3: شوفي يعني هلا الواحد بيكون عنده طموحات، يعني مرات إنه الواحد بيحب يروح، بيحب، أنا بحب السفر بطبعي زي ما قلت لك، بس برضو بحب الأردن، بحسها بلد مريح آمن، بتحسي نظيف، يمكن لأنه لساتنا بلد صغيرة معناش مش مكتظة بالسكان، بحس حاله الواحد مرتاح يعني من
2: حسب كوميونيتي. حسب حريه
3: اكيد يعني نشكر الرب، يعني فعلا انه الاردن من الدول العربيه اللي بتحس فيها انك في راحه وفي حريه. نشكر ربي ما فيش عندي خوف، يعني بطلع بروح، حتى لو برجع بالليل متاخر بحس بامان، عندنا الامن كثير حلو في البلد،
2: عندك حريه عباده، ما فيش قلق.
3: نشكر الرب ما فيش عندنا قلق من هاي الناحيه، لا ما فيش عندنا قلق، في عندنا حريه عباده، في عندنا كنايس، في عندنا.
2: تفتكري اولادك هيكملوا يعيشوا هنا ولا ممكن يفكروا يسافروا؟
3: يا ستي انا بتمنى لهم كل الخير وين ما ربنا مفتح لهم طريق، والاردن بلد حلوه وفيها مستقبل، يعني نشكر الرب.

0: لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
1: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

في الأيام القليلة التي تلت ذلك، علم يسوع الناس في نفس الهيكل الذي أذهل فيه الجميع بأسئلته العميقة وأجوبته الحكيمة عندما كان صبيا. ولكن موقف القادة الدينيين كان مختلفا هذه المرة. لا نريد أن هذا يملك علينا، لذلك فقد راحوا يطرحون الأسئلة على يسوع على أمل أن يجعلوا الناس يعادونه. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يترأون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ ماذا كان ينبغي ليسوع أن يقول؟ فإن قال لهم: أجل، أعطوا الجزية لقيصر، سيتهمه اليهود بعدم الولاء لقضيتهم. وإن قال لهم: لا، لا تدفعوا الضرائب، سيسمع الوالي الروماني ذلك ويقبض عليه بتهمة الخيانة. فشعر يسوع بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. حاولت جماعات مختلفة من المعلمين اليهود المرة تلو الأخرى

أخرى أن تجد ممسكا على يسوع، ولكنه كان يجيبهم في كل مرة إجابة حكيمة. ومن ذلك اليوم لم يستر أحد أن يسأله بتة. شعر الرجال بالخزي من أنفسهم وانسحبوا وعقدوا العزم على التآمر مع رؤساء الكهنة لاعتقال يسوع وإعدامه. ويا لهم من عميان، فهؤلاء الكهنة الذين كانوا مسؤولين عن تقديم الذبائح على مذبح الهيكل لم يكونوا يعرفون أن هذا الرجل الذي يرغبون في قتله هو نفس الشخص الذي تشير إليه تلك الذبائح. وهكذا كانت خطة الله السرية على وشك التنفيذ. كان الوقت عشية عيد الذبيحة السنوية الذي يعرف بعيد الفصح، ففي اليوم التالي سوف تذبح آلاف الحملان. ومع أن يسوع كان يعرف أنه سيقتل في اليوم التالي، فإنه أمضى تلك الأمسية مع تلاميذه وأكل معهم العشاء الأخير. وفيما هم يتعشون أخذ يسوع الخبز وباركه وكسره وأعطاهم ليأكلوا، وقد أعطاهم كأسا أيضا، وأخبرهم أن الخبز المكسور ينبغي أن يذكرهم بجسده، وأن عصير العنب الأحمر ينبغي أن يذكرهم بدمه الذي سيسفك من أجل تتميم العهد الجديد لغفران الخطايا. وفي منتصف الليل اصطحب يسوع تلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني، وإذ كان يعلم الأهوال التي تنتظره راح يصلي إلى أبيه السماوي. وفجأة جاء رجال الدين مع حراس مدججين بالأسلحة، فقال يسوع لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. سمح يسوع للرجال أن يقيدوه ويقتدوه إلى منزل رئيس الكهنة، حيث اجتمع قادة اليهود وأدلى كثيرون بشهادات زائفة بشأن يسوع. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه. ومع أن المحكمة اليهودية أصدرت حكم الإعدام، فإنها لم تكن تملك الصلاحية بتنفيذ هذا الحكم، فالمحكمة الرومانية وحدها تستطيع ذلك. كان الوقت صباحا عندما قام رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب باقتياد يسوع من منزل رئيس الكهنة عبر شوارع أورشليم إلى قصر الوالي الروماني بيلاطس البنطي. وكان القادة الدينيون يريدون من بيلاطس أن ينفذ حكم الإعدام بيسوع، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح الملك. وبعد استجواب يسوع قال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ ماذا فعلت؟

أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولكن اليهود راحوا يصرخون: اصلبه، اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. كان بيلاطس يعلم أن يسوع بريء، ولكن بسبب خوفه من القادة الدينيين والشعب حكم على يسوع بالموت. حكم بيلاطس على يسوع بأقصى عقوبة في القانون الروماني، الضرب القاسي ثم الصلب. فقد جلد المجرمون المدانون بسياط في أطرافها قطع معدنية حادة. وقبل نحو 700 سنة أوحى الرب إلى النبي إشعياء أن يكتب الكلمات التالية: بدلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. ويخبرنا الإنجيل عما حدث بعد جلد يسوع: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. كان الجنود يجهلون معنى إكليل الشوك الذي غرزوه في رأس يسوع، فقد كان الشوك جزءا من اللعنة التي حلت على الأرض بسبب خطية آدم. لذلك فقد جاء ملك المجد القدوس لكي يحمل لعنة الخطية عنا. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. اقتاد الجنود يسوع مع مجرمين مدانين، وحمل كل منهم صليبه إلى مكان تنفيذ عقوبة الإعدام. وفي الطريق أرغم الجنود الرومان رجلا من شمال إفريقيا على حمل صليب يسوع بدلا منه، ثم أكملوا الطريق عبر شوارع أورشليم المزدحمة إلى أن صاروا خارج أسوار المدينة، ثم صعدوا تلة تدعى الجلجثة في الجزء الشمالي من جبل المورية الذي وقف عليه النبي إبراهيم قبل نحو 1900 سنة وقال: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. كان وقت موت ذلك الخروف قد أتى. إن الصلب هو أقسى وأشنع وسيلة إعدام اخترعها الإنسان. ولإضافة العار إلى آلام الصلب، كان الجنود الرومان يجردون المجرمين من ملابسهم قبل أن يسمروا أيديهم وأرجلهم على صليب أو شجرة. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.

وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. لو خلص يسوع نفسه لما تمكن من تخليصنا، ولكن الناس آنذاك لم يكونوا يعلمون أنهم يتممون ما أنبأ الرب به على لسان النبي داود: فقبوا يدي ورجلي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكلا على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. وبذلك تحققت خطة الله لإنقاذ البشر بكل تفاصيلها الدقيقة. فعلى نفس الجبل الذي قال عليه النبي إبراهيم: الله يرى له الخروف ويهوى يرأى، أي الرب يدبر، دبر الله خروفه الخاص يسوع. هل تذكر كيف وضع إبراهيم الكبش البريء على الحطب فوق المذبح فداء عن ابنه المدان؟ والآن لقد تم تقديم الابن الخالي من الخطية فوق صليب خشبي لفداء نسل إبراهيم المدان. ومع أن الله نجى ابن إبراهيم، فإنه لم ينجي ابنه، بل بذله عنا جميعا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. هذه هي قيمتك عند الله.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي مرة أخرى في برنامجنا اللي فيه بنتكلم عن وضع أساسيات إنك تؤسس لأي بناء، تؤسس لأي مشروع، تؤسس لأي تعليم، أمر في غاية من الأهمية. فعش كده بنضع أساسيات فقط. اتكلمنا في كل الحلقات اللي فاتت عن حاجتين كبار قوي. اتكلمنا إنه مشكلة السقوط والخطية في العالم لها ثلاث أبعاد واضحة جدا. في بعد من جهة تأثير الخطية على الله، في بعد من جهة تأثير الخطية على الإنسان، في بعد من جهة تأثير الخطية على الخليقة العجموية الغير عاقلة الغير ناطقة. وتكلمنا أن الأمر مش في بسهولة أنه الأمر كذبت ولا حلفت ولا زنيت، والأمر ليه انعكاس عليه فقط، لكن له انعكاس من ثلاثة أبعاد زي ما تكلمنا. وعشان كده تكلمنا عن حتمية حل المشكلة من الثلاث جهات أو الثلاث أبعاد. فمشكلة الخطيئة مع الله لابد لها من حل، فتكلمنا عن الحل الوحيد وهو كفارة المسيح. لابد من ترضية الله برد كل حقوقه، وده اللي حصل في الصليب زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة. وبنتكلم في الحلقة النهاردة وكل الحلقات القادمة عن حل المشكلة من ناحية الإنسان. ليه؟ بما أن أنه تحلت المشكلة من ناحية الله زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة، أن المسيح راح للصليب وصنع كفارة بها أرض الله وبها رد كل حقوق الله، زي ما هو مشار إليه في مزمور 69، زي ما هو مشار إليه في رسالة بولس إلى فيليمون، زي ما هو مشار إليه من ناحية بر الله في رسالة روميا أصحاح 3 وعدد 24 و25، وكما هو واضح في كل مقاطع الكتاب المقدس أنه لابد من موت بديل لرد حقوق الله، زي ما قال ربنا يسوع لما في يهوذا أخذ اللقمة وخرج في العشاء الأخير: الآن تمجد ابن

الإنسان وتمجد الله فيه، مجد الله في الصليب، مجد الله، ظهرت كل صفات الله بكل قوتها وكمالها في تناسقها البديع، في تناسقها الكامل. أي عدل مثل العدل الذي ظهر في الصليب، وأي رحمة وأي نعمة وأي محبة وأي إحسان وأي لطف تجاه البشر السقطين، أي عدالة تجاه الخطية، أي بر تجاه حل مشكلة القضية مثل اللي ظهر في الصليب. فكده اتحلت المشكلة مع الله. أربع آيات شهيرة ما تنسهمش أبدا، لما المعمدان شافوا الهوذا حمل الله الذي يرفع، يأخذها بعيدا، يزيلها، يأخذها بعيدا، أزالها. أزالها منين؟ هي لسه موجودة في العالم ولسه سكنة في أجسادنا، لكن حلها من قدام الله. لم تعد الخطية مشكلة قدام الله. وعشان كده زي ما قلنا، بمجرد ما مات المسيح انشق حجاب الهيكل. آية تاني في رومية 8 عدد 3، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. واخدين لبالكم من هدف التجسد؟ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. ده هدف من هدف التجسد، حل مشكلة الخطية. دان الخطية في الجسد، تم إدانتها، أصبحت ليس لها مكانا. في عبرانيين 9 أظهر مرة، أدي التجسد مرة أخرى، ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. مرة أخرى مشكلة الخطية وارتباطها بالتجسد والصليب. في عبرانيين 10 مرة أخيرة، كل كاهن يقوم كل يوم يقدم مرارا وتكرارا تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية، ذبائح العهد القديم. أما هذا فبعد ما قدم عن الخطية ذبيحة واحدة، النتيجة نزع الخطية. عشان كده انتهت المشكلة تماما مع الله، وأظهر الله وبرهن بكل وضوح يوم الجمعة عند موت المسيح، برهن بكل وضوح أن كفارة المسيح نزعت الخطية تماما. برهن بثلاث أمور واضحة يوم جمعة الصلب، أنه بمجرد ما نكس رأسه وأسلم الروح ليه كل المجد، ليه كل المجد، انشق حجاب الهيكل. رقم 2، زلزلة تشققت الصخور. 3، انفتحت القبور وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وظهروا في المدينة، وخرجوا من القبور وظهروا في المدينة بعد قيامته. إيه ده؟ اتحلت مشكلة الخطية، فكانت النتيجة المباشرة اتحلت مشكلة الموت. ما هو الموت نتيجة للخطية، تحل مشكلة الخطية تتحل مشكلة الموت، ما تحلش مشكلة الخطية مفيش حل لمشكلة الموت. فبرهان ساطع يوم الجمعة، لكن البرهان الأقوى اللي ملهوش أي محدش يقدر يقاومه، إيه؟ يوم الأحد، زلزلة مرة أخرى، مسكينة أورشليم، زلزلة عظيمة يوم الجمعة عند موت المسيح، زلزلة عظيمة أعظم يوم الأحد عند قيامة المسيح. إيه قيامة المسيح؟ برهان كمال كفارة المسيح، برهان كمال الكفارة. ظهر برهان واضح ما يلمحوش الكل يوم الجمعة، شق الحجاب، الزلزلة، قيامة كثير أجساد القديسين، النصر على الموت. لكن البرهان الساطع الذي لا يستطيع أحد أن ينكره أو يقاومه أو يكذبه أن المسيح قام. وإيه الدليل؟ جاء الروح ظهوره للكثيرين، جاء الروح القدس يوم 50 مبرهنا أن المسيح صعد وجلس في يمين العظمة واسمه يقيم الموتى. بعد الصعود اسمه يشفي المرضى. الرسل بيعملوا معجزات باسم يسوع الحي. لو كان لسه ميت والجثة مسروقة زي ما الكذابين قالوا، اللي هم رؤساء الكهنة اليهود، هم القادة الدينيين كده كتير قوي، كذابين كتير قوي من القادة الدينيين كذابين لإشاعة الأكاذيب الشيطانية، فقالوا الجثة اتسرقت، الجثة اتسرقت. طب ازاي اسمه بيقيم موتى؟ ازاي بطرس بيقوم ميت في بيقوم طبيصة؟ وازاي بيقيم أعرج عند باب الهيكل؟ ازاي باسم يسوع ميت؟ ما لهوش أي تأثير، لكن واضح جدا قيامته. فقيامته برهان كمال الكفارة. إذن مشكلة الخطية مع الله اتحلت تماما. يبقى فاضل بعدين، مشكلة الخطية مع الإنسان، مشكلة الخطية مع الخليقة. هنناقش دلوقتي مشكلة الخطية مع الإنسان. مشكلة الخطية مع الخليقة مش هنجلها كتير، لأنه مش موضوع لا يأخذ اهتمام كبير قوي في الأساسيات، لكن يأخذ اهتمام في الهيدلس أكثر. لكن في الأساسيات على الأقل لابد أن نعرف ألف باء الخلاص. ألف باء الخلاص أن المسيح الآن مخلص، مخلص. لما تولد قال تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. في أعمال يقول لنا كده، ليس بأحد
غرير خلاص.

ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسمه شخصه المخلص الوحيد. عارفين يعني مخلص؟ يعني مش هديك قواعد للخلاص. يعني أنا جربت هذا الحدث المؤسف إن أغرق، وأنا بغرق بصرخ ليه؟ محتاج واحد ينقذني. لو جه الراجل اللي هو بيقف على الشط الحارس ده وقال لي بتصرخ ليه يا سامح؟ انت اخبط بدراعك اليمين ورجلك الشمال، بعد كده بدل بدراعك الشمال ورجلك اليمين فهتعوم فهتقدر تخلص. طبعا لحد ما يكون خلص تعليماتها يكون انا غرقت. انا في الوقت ده اللي انا فيه بغرق، انا مش محتاج واحد يديني تعليمات او قواعد او مجموعة من الطقوس اعملها عشان اخلص. انا محتاج واحد ينزل لي البحر وينقذني. وهنا ده اسمه المخلص، ده المنقذ، وده اللي بيعمله ربنا يسوع مع كل نفس بتصرخ. يا احبائي، هو مش بيديك شوية قواعد وشوية امور دينية تعملها فتنال الخلاص. لا، الخلاص هو شخصه، هو بذاته هو الخلاص، هو المخلص. هو مش بيديك حاجة اسمها الخلاص، هو نفسه لازم يخلصك. عشان كده احنا محتاجينه عشان يخلصنا. خلاصه ثلاث مراحل، مرحلة في الماضي، مرحلة في الحاضر، مرحلة في المستقبل. مرحلة في الماضي هنناقشها مثلا في عدة مقاطع كتابية. هنبدأ بأول مقطع. أول مقطع هنقراه في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 9 من عدد 24 لعدد 28. هنلاقي وإحنا بنقرأ الجزء الكتابي ده هنلاقي فيه فعل اتكرر في اللغة العربية في ترجمة فان دايك 3 مرات. الفعل ده عن المسيح، إنه أظهر ويظهر وسيظهر. أظهر في الماضي، يظهر في الحاضر، سيظهر في المستقبل. فنفاجأ إنه عملوا الخلاصي 3 مراحل: مرحلة في الماضي أظهر، مرحلة في الحاضر يظهر، مرحلة في المستقبل سيظهر. ده ألف باء الخلاص. على فكرة إحنا مش بندخل في حاجات عميقة، لا، ده ألف باء. فلما تيجي للمسيح وتخلص افهم انه في مرحلة في الماضي هيعملها معك هيخلصك من شيء، وفي مرحلة في الحاضر هيخلصك من شيء ثاني، وفي مرحلة في المستقبل سيخلصك من شيء ثالث. عشان لابد تفهم ما يقوله الكتاب ألف باء الخلاص. تعالوا نقرأ مع بعض، واللي هنقرأ ده عشان خاطر يكون واضح في ذهننا. المسيح بعد ما قام من الأموات صار رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. كلمة رتبة زي كلمة جيش مثلا، ده رتبة لواء، ده رتبة عقيد، ده رتبة ملازم. ففي الكهنوت في العهد القديم في رتبتين، في رتبة هارون دي رتبة ضعيفة، وفي رتبة ملكي صادق دي أعلى رتبة كهنوتية. فعشان كده ظهر عندنا رئيس كهنة في العهد القديم اسمه ملكي صادق في عبرانيين في تكوين 14، وذكر اسمه مرة أخرى في مزمور 110، وتم التطبيق في عبرانيين 7 عن المسيح. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة، مش هارون، على رتبة ملكي صادق، أي أنك الملك الكاهن. هارون كاهن بس مش ملك، لكن المسيح الملك الكاهن، فالجالس على عرشه كالملك وكالكاهن. وطبعا إمكانياته الكهنوتية أعلى جدا من إمكانيات هارون. فاللي هنقراه ده مقارنة بين المسيح كرئيس كهنة على رتبة ملكي صادق وهارون رئيس كهنة في العهد القديم. في كل عدد هنقرأ شبه وفرق. تعالوا نقرأ، بس فقط اللي هنعمله المرة دي إن هنطلع الـ3 مراحل بس. الحلقة الجاية هنعمل المقارنة البسيطة دي اللي فيها شبه وفرق عشان خاطر نفهم روعة كهنوت المسيح وقدرته المخلصة أروع من الكهنوت الهاروني. تعالوا نقرأ مع بعض، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه حقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. أدي أول مرة يظهر الآن، والكلمة في أصلها يظهر كالمحامي الذي يتقدم أمام منصة القضاء. ومن هنا نفهم ده دوره دلوقتي في السماء كرئيس الكهنة حسب رسالة إلى العبرانيين، لكن ليه عمل تاني كشفيع، وليه عمل ثالث كرأس الجسد، ليه عمل كثيرة. ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة، أدي الماضي، عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، أدي المرة في الماضي. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة، كلمة الناس لما تيجي في الكتاب

الكتاب تعني الخطاة، لا تعني، لا تشمل المؤمنين، عشان نكون فاهمين وضع الكلمة في الكتاب يشمل الخطاة لا يشمل المؤمنين اللي خلصوا. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. أظهر يظهر سيظهر. تابعونا هنكمل مع بعض المرة اللي جاية في ألف ب. الرب معك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

في الرسالة إلى العبرانيين، واتبعوا السلام مع الجميع، آية 14 عبرانيين 12، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. قداسة يعني ما بتعملش خطية، لا معناها أنك ضد الخطية، واقف كده ضد الاسم، ولما بتغلط مش مجرد انك تقول يا رب انا غلطت، لا تبقى حريص انك تقفل البيبان اللي خليتك تغلط، وتبقى حريص انك تصلي ان تبقى عندك مناعة ان الخطية لا تتكرر. و الاعتراف بالخطأ أمام الرب لا يعني مجرد أن أقول للرب أنا غلطت، لأن كلمة إن اعترفنا دي في اليوناني معناها أنك تقول نفس الحاجة، نفس اللي بيقوله، يعني اعترف بالخطية يعني معناها وأنا بعترف بالخطية بقول نفس اللي بيقوله الرب على الخطية، أن الخطية بشعة، أن الخطية اسمني، اقول نفس اللي بيقوله الرب عن الخطيه دي معناها ايه؟ هصلي ان انا ما تتكررش، ولو في نتائج للي فعلته هركع واقول للرب ازل نتائج ما فعلت سواء كانت فيا او في الاخرين. قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه، بيبقى في مؤمنين جداد او قدام وقعوا ماشيين، واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه، علشان الاعرج يشفى. نرفع ايدينا كده، لو الناس اللي في حياتها الروحيه بتعرج تشفى من العرج، لا تعاركوا بين الفرقتين، تشفى. بيعرج بين الماضي وبين المستقبل، او بين الماضي والحاضر، بيعرج يشفى، عشان انت اتعلمت من الرب الصالح ان تكون صالحا، لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى. هللويا. وبعدين ملاحظين، آية 15، لئلا يخيب أحد من نعمة الله، ما يستفدش من النعمة، لئلا يطلع جذر مرارة. إيه جذر مرارة ده؟ يعمل إيه؟ أخطر شيء على الكنيسة أن يبقى حد في الكنيسة عنده مرارة، أخطر شيء. ولما تشوف حد من المؤمنين عنده مرارة صلي، ويمكن الروح يقودك أن تصوم من أجله علشان تنتهي المرارة. مرارة شيء خطير جدا على الشخص نفسه، عشان كده الشيطان عايز ناس تأذيك علشان يبقى عندك مرارة منها. يقول الكتاب لألا يطلع جذر مرارة.

يعني لازم نلاحظ ان الناس شايفة النعمة، فلما الناس تشوف النعمة، لما انا اشوف النعمة، الرب بيعاملني بالنعمة. الشخص المجروح هكلمه عن النعمة، هكلمه عن ايد الرب، اوري له الرب يسوع في حبه. خلي عينك على الرب ملاحظين لئلا يخ

شوفهاش كده، لا ده نعمه، مش شايف النعمه، شايف اخطاء الاخرين، او شايف تجاوزات، او شايف اعاقات، لكن مش شايف النعمه اللي بتحول اللعنه الى بركه، اللي بتطلع من الجافي حلاوه، اللي بتطلع من الاكل اكل، مش شايف النعمه. عشان كده يقول لك لئلا يخيب احد من نعمه الله. النتيجه يطلع جذر مراره، يعمل ايه؟ يصنع انزعاجا باسم الرب يسوع. لا يكون هناك انزعاج لما يبقى في جذر مراره. ما دام انت فهمت من الكتاب ان جذر مراره جذر، يعني هيكبر، هيكبر جوه الشخص، دي جذور، والإيمان هو اللي بيقلع هذه الجذور. لازم الشخص اللي عايز يتحارب من المرارة يجي للرب بإيمان إن الرب هيخلصه من جذور عميقة. والكتاب قال إن كان لك إيمان مثل حبة الحبة صغيرة. بس إيمان يعني إيه؟ إيمان زي حبة الخردل صغيرة، يعني إيمان صغير، يعني إيمان صغير بس بحاجة في مشيئة الرب، في مشيئة الرب إن شجرة الجميز دي تتقلع. يقول لك ينقل الشجرة، يطلعها بجذورها. أصل المرارة شيء خطير. نرفع أيدينا ونعلن إيماننا برفع اليد إن لن نؤذى من جذر مرارة، بل سنصلي لكي لا يكون هناك جذر مرارة في أي أحد. وعلاج المرارة وجذر المرارة علاج روحي، يبدأ بالإيد المرفوعة في الصلاة والركبة المنحنية في المخدع. احنا احيانا بنحاول نعالج مرارة الناس بطرق بشرية، والنتيجة ان المرارة تزداد اكتر واكتر واكتر، لانك بتعالجها بالمنطق، بمنطق البشري، مش بتعالجها بقيادة بالروح القدس. لا تحاول ان تنزع اصل مرارة بدون قيادة من الرب، لان اصل المرارة هيزيد. طرق البشرية تزيد المرارة، لكن ابدأ بتكريس وقت في حب، في حب جواك، في حب، حب للشخص اللي عايش معاك في البيت بس عنده مرارة، حب الناس بتخدم معاها بس عندك مرارة، عندهم مرارة، حب، حب بيخليك تكرس وقت وتكرس صوم و بازلين زي ما يقول الكتاب، تبذل وتضحي مجتهدين في اجتهاد ان تحفظوا وحدانية الروح اللي بالنعمة، في عمل روحي، في محبة. ومحبتك للآخرين بتظهر فين؟ في المخدع بتاعك. اول مكان تظهر فيه محبتك للناس الحته اللي بتصلي فيها، عشان الرب بيشوفك بتصلي بقلب من اجل فلان وفلان والمجروح والتعبان واللي بيمشي اعرق عشان يشفى. ملاحظين لئلا يطلع اصل مراره ويصنع انزعاجا، والنتيجه الانزعاج ده ايه؟ نجاسه روحيه فيه، نميمه بقى وكلمات ودانة والمرارة تنتشر، مرارة زي الخمير اللي قال عنه الكتاب، لازم تتشال، يتنجس من به كثير. وقبل ما يحذر من الزنا حذر من جذر المرارة، شوف أهميته. يعني يقول لك لئلا يطلع أصل، أول حاجة حذر منها لئلا يخيب أحد من نعمة الله. لازم النعمة، لازم عينينا على الرب اللي بيعالج أخطائنا، اللي بيطلع من ظروفنا الوحشة عسل حلو. لازم يبقى عندي النعمة اللي مش بتبصي إن الرب

عايز يعمل فسد الوعاء مش مهم في نعمة. عاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عينيه. يعني شوف عينين الرب حلوة، الوعاء فاسد، فسد الوعاء، فسد فسد، خطية تملكت، فسد فسد الوعاء، لكن عينين الرب شايفة وعاء جديد حلو. الرب دي عينين بالنعمة بيشوفك وعاء جديد، يعود ويصنع منك وعاء آخر كما حسن في عينيه، لئلا يخيب أحد من نعمة الله. ده أول تحذير، ملاحظين منتبهين، لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع جذر مرارة ويصنع انزعاجا. وبيحذر يتنجس به كثيرون. يا رب ادينا اليقظة علشان المرارة لا تبدأ في شخص، وإن بدأت في شخص بالقيادة نتخلص من هذا الجذر، من هذه المرارة. وبعدين لئلا يكون أحد ثانيا. شوف ترتيب، الترتيب في الكلمة مهم جدا، إن يقول حاجة قبل حاجة. ده يوريك أهمية الأمور اللي تتعلق بالنعمة وأهمية الأمور التي تتعلق بالمحبة. أعطيها الأولوية في عدد 15 و 16، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. إلى الأبد رحمته يعني إلى الأبد محبته، يعني يحبني النهاردة واثق بكرة يحبني، حبه ليا محبة أبدية. يعني مش بيحبني سنة وسنة، لا، محبة مستمرة إلى الأبد. يا رب نشكرك لأنك بتحبنا برغم كل عيوبنا، محبة أبدية إلى الأبد، الرحمة والحب. الكلمة في العبري تعني رحمة زائد حب، لأن إلى الأبد رحمته. وبعدين لما غنوا بالتسبيح هم شايفين الرب بيشكروه، الحمد، اشكر الرب في كل ظروفك، كونوا شاكرين، اشكر الرب. شجعك وانت بتسمعني، اشكر الرب على الحاجة، اوحش حاجة حصلت معاك، اشكر الرب. والله اشكرك، طلع من الجافي ده حلاوة. كل الحدث ده هتحوله لمجدك والخيري والخير اخواتي. ازاي؟ معرفش ازاي، بس ده انت، ده مجد، مجد. اشكر الرب. تقول ازاي اشكر الرب وانا فقدت بيت ولا فقدت فلوس ولا اقول لك اشكر الرب، لان عندك ايمان ان الرب يستخدم ده لمجده والخير المؤمنين والخيرك. لكن بدون ايمان ما حدث ان يكون لخيرك. طب الايمان يتعبر عنه ايه؟ بالشكر. لما تلاقي نفسك كده متضايق من حاجه افتكرتها، قاوم المضايقه دي اللي جواك بانك تشكر الرب، تسبح الرب، تقول له ده مش هيستخدمه ابليس، ده انت هتحوله لخير، حول اللعنه الى بركه لانه قد احب.

وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على كل الشعب. وبعدين لاحظ في الآيات دي إن مفيش حد ما اشتركش، وكل الشعب. أنا أساسا قريت الجزء ده عشان الهتاف، جينا للهتاف وكل الشعب، يعني عندنا كهنة ماسكين أبواق، عندنا بني أساف ماسكين صنوق الإيقاع، الآلات الإيقاعية وآلات النفخ، الأبواق، الشفار. كان في نوعين من الأبواق، أبواق من الفضة وأبواق من قرون الكباش. والشفار اللي انت اللي شايفينه نفخوا فيه ده من قرون الكباش. والكباش بترجعك لقصة إبراهيم وإسحاق، لما قدم إسحاق الكبش كان متعلق كده بالقرون بتاعته. قرون الكباش دي مربوطة بالقرن عند اليهود اللي أنقذ جدهم إسحاق، كبش ذبحه إبراهيم عوضا عن إسحاق. طب الكبش ما هربش؟ لا، يقولوا كان متعلق بالقرنين بتوعته، كتاب بيقول كده. من هذه القرون صنعت الأصوات، أصوات يعني اللي هما بينفخوا في الشفار ده، الرب مات عوضا عنا زي ما الكبش اتذبح عوضا عن إسحاق. فرحان، بنفخ فرحان، أنا كنت أهلك بس الرب تحمل عقابي عوضا عني، تحمل عقابي بدلا مني. ازاي ما نفخش في البوق؟ ازاي ما اهتفش؟ وهنا بقى الحكمه من ان القرون دي تبقى، او الابواق دي تبقى معموله من قرون الكباش. بتكلم عن الدم، بتكلم عن الفداء، بتكلم عن اللي حصل. ما اسحاق شاف الكبش وهو بيتذبح، وشاف ان هو اللي كان هيتذبح بس الكبش ده ذبح بداله. باسم الرب يسوع هتافنا يعلى وصوت الابواق ترتفع، لاننا نمجد الرب الذي تحمل العقاب اللي احنا نستحقه كاملا. باسم الرب يسوع حياتي تبقى زي الشفار، الصوت، صوت يعبر عن حب عظيم تأثرت به، أنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الكهنة عندهم أبواق، اللاويين عندهم صنوك، طب وبقية الناس متفرجين؟ لا، وكل الشعب، عزرة ثلاثة، هتفوا هتافا عظيما. شوف استخدم ثلاث كلمات، هتفا وهتافا وعظيما. كان ممكن يقول هتفوا خلاص كلمة واحدة. وكل الشعب بيهتفوا ليه؟ عشان اللي اتهدم الرب ابتدى يبنيه، عشان الهيكل اللي دمره البابليين ونبوخذ نصر الرب بيبنيه، ما هدمه العدو بسبب أخطاءنا يبنيه الرب بسبب حبه لنا، بسبب النعمة. وكثيرون من الكهنة يقول لك وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب. يعني في بتقول الكلمات، الهتاف ممكن يبقى صوت بس، واحد بيهتف كده صوت زي في الماتشات

0: واحيانا يبقى بكلمات من ترنيمه، واحيانا وانت بتقول هاليلويا تهتف كده وتعلي صوتك، والهتاف معناه حاجه طالعه من اعماقك بقوه. ده مش الترنيم. الترنيم في وقت بنرنم، في وقت بنسجد موسيقى ممسوحه بالروح ونبقى ساجدين، في وقت بنرفع ايدي واحنا بنرنم، في وقت بنستخدم الصنوج او السقف، لكن في وقت اخر، في وقت حتى ما تقولش ولا كلمه، تبقى ساجد في محضر الرب مع موسيقى ممسوحه بالروح. لما في وقت تهتف بقى، طوبى للشعب العارفين يهتفوا. وهنا في الوقت ده هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل البداية. يقول الكتاب وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من الكهنة واللويين وقادة الشعب ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم متأثرين. مجد. من كان يصدق أن الشعب اللي راح بابل يرجع تاني، ومن كان يصدق ان الهيكل اللي اتهدم ده يتبني تاني؟ مين يصدق؟ بكوا متأثرين بصوت عظيم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. نحفظ الآية دي. يعني الهتاف معناه صوت عالي، يرفعون الصوت أصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب المتأثر، لأن الشعب كان يهتف. شوف الآية بتتكرر مرتين. لأن الشعب كان يهتف، آخر آية في الأصحاح 3، هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد، من بعيد كده صوت الهتاف مسموع. طب الآية دي بتقول لي حاجة. أنا عايز صوتي وأنا بهتف يوصل لأبواب الجحيم، عايز الأرواح الشريرة اللي هربت من قدامي تسمعني وأنا بهتف، ترتعب وتخاف أن تأتي إلي مرة أخرى. أنا عايز صوت الهتاف بتاعي بسبب الإيمان اللي فيه، مش بسبب أنه عالي، بسبب الإيمان اللي فيه. قادة مملكة الظلمة اللي ضدي يسمعوه ويرتجفوا ويرتعبوا. داود قال كده: أسبحك أمام الآلهة، يعني أمام الأرواح الشريرة، بقاوم حضور أي حضور الأرواح الشريرة بالتسبيح بالهتاف باسم الرب يسوع. هتافنا يسمع من بعيد. أي قوى للظلمة متجمعة عشان تهجم علينا تسمع هتافنا فترتعب وتهرب وتعود، وبالإيمان تعود مشتتة. يقول لك: أتوا في طريق واحد ويعودون مشتتين في سبع طرق. يعني قوى ظلمة بتتفتت قدامك.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca.

حضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: علشان الرب يفتح ينابيعه اللي عايز يفتحها في السماويات وفي الأرض، بيحتاج كنيسة مؤسسة، يعني متأسسة تأسيس حقيقي قوي وراه عشان يفتح هذه الينابيع. بمعنى في ينابيع منتظرة، ينابيع سماوية منتظرة أنها تتفتح، منتظرة هياكلنا تبقى تحتمل هذه الينابيع. في ينابيع روحية مربوطة بالهياكل، ولو الهيكل بتاعي مش مثبت مش مؤسس، الينابيع ما بتتفتحش إلى أن يثبت الهيكل بتاعي. إيمان الرب عايز يعمل نهضة قوية جدا في بلادنا، وإيمان الرب مستنينا. الرب مش مستني أي حاجة تانية، مستنينا. وإيمان إن جاء الوقت إن إحنا نبقى عارفين نفرش ثيابنا عشان هو يقوم داخل المدينة فتهتز المدينة. فاكرين القصة في حد الزعف؟ وبالتالي جوايا إيمان إنه رب يعني ده وقته. عشان كده بالنسبة لي المؤتمر ده يعني نلم على بعض كده ونقوم داخلين في حضنه، بحيث ان احنا عايزين فعلا نسكب قلوبنا من اجل النقله اللي الرب عايز يعملها، اللي ملخصها الايه اللي بحبها في غلاطيا، الى ان يتصور المسيح فينا. يتصور المسيح فينا دي معجزه في كل حاجه، معجزه في العلاقات، معجزه في النفسيه، معجزه في وسط العاصف، معجزه في ليله جسيماني بتاعت اي حد فينا. احنا كلنا بنمر بامور لا علاقه بالعواصف، لا علاقه بأي كان نوع، مش بتنبأ عواصف، لكن التحديات بتكشف المعدن.

التحديات بتكشف المعدن، مش كده؟ وبالتالي لما الاقي تحديات خفيفه والاقي حد بيصارع، احنا اكتشفنا المعدن. هتفهم حاجه؟ الكتاب المقدس في سفر اللويين 16، لا اللويين 26 انا اسف، يقول لك في ناس بتهرب من صوت ورقه مندفعه، يعني صوت ورقه متخشول في الشارع وناس تطلع تجري، ده برضو بتكتشف المعدن. يعني مفيش حاجه تخوف، ده صوت ورقه بس البعض خاف، بمعنى ان المعدن اتكشف لما الورقه طلعت صوت، مش لما الاسد طلع صوت، ده صوت ورقه مندفع. Are you here؟ ده مش ما لو انت بتهرب من صوت ورقه مندفعه بتخاف من لا شيء، لا شكايه. اقف قدام الرب قول له عدي بايديك، زي الصوره اللي كانت جوايا، عدي بايديك على جدراني الداخليه واصنع صلابه جديده، طلع الماتيريال اللي ممكن يحتمل فولت عالي. فاي حاجه بقى لو الفولت بتاعك العالي معدي فيا وابليس يرمي اي حاجه، ها هتفهم حاجه، انا عدى جوايا فولت عالي، فالصخره بتاعتي مش هتتشقق ولا تتشرخ ولا حاجه من الحاجات دي. فالصخره بتاعتي مش الحجر بتاعي مش هتشقق او يتشرخ باي حاجه يرميها العالم، لان معدي جوايا فولت عالي والحجر بتاعي انتاكت لسه. هتفهم حاجه؟ وبالتالي لا شكاية، احنا بنقف مع بعض قدام الرب عشان يعدي بايديه جوانا ويعمل هذه الصلابه. امين. انجيل متى 11، مشاركه بسيطه هذه الليله بس نعمل فيها شغل. متى 11 وآية 7، بينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ عارفين يعني إيه قصبة تحركها الريح؟ يعني أواني زينا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل نصوت هنا، هجمة تحصل نقع هنا، قصبة تحركها الريح. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسان لابس ثياب ناعمة؟ وذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. إن أردتم أن تقبلوا هذا هو إلي المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. يوحنا المعمدان شخصية محورية جدا في كتاب مقدس، زي صميل بالنسبة لي، أن صميل جاء في وقت حيوي جدا، كان نهاية سفر القضاء. صميل كان قاضي، كان بيقضي للشعب في العهد القديم، فجاء في نهاية سفر القضاء، وسفر القضاء ده من أوحش الحالة الروحية بتاعت الشعب، كانت من أوحش الأزمنة، كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، لم يكن هناك ملك، يعني لم يكن هناك قيادة أو رؤية، كل واحد يصنع كل ما يحسن في عينيه، والحالة تطلع تنزل بحسب القاضي الموجود. فيأتي شمشون يخلص، يقع شمشون يقعوا، يأتي الدبورة يتنفسوا، تقع أو تقف دبورة فيرجعوا، وهكذا. فكان الحالة طالعة ونازلة طول الوقت. جاء صميل في الحتة دي، حنة قامت مصلية صلوة جابت صميل. هللويا. ممكن تكون ليلة من الليالي دي، ليلة دي تكون صلوة من صلواتك تأتي بصميل فيك، اللي بيوقف الدوران الطالع والنازل ده ومطلع ليفل جديد. زي ما يكون رسم البياني كان ماشي كده كده متذبذب، وبعد كده جاء صميل فقام نطر رسم البياني لفوق وثبت. فحالة من عدم الثبات وطلع نازلة طلع نازلة، وحنة قامت مصلية صلوة طلعت واحد اسمه صميل، وصميل فتح خط من النبوة ومسح الملوك. فالأنبياء دايما يمسحوا ملوك، فالكلمة النبوية دايما

من بتطلق الملك فيك لو أنت استقبلتها على رأسك وثبتت حياتك تحتيها. الكلمة النبوية بتطلق الملك فيك، لأن الذين يمسحون الملوك هم الأنبياء في العهد القديم. النهاردة الكلمة النبوية هي اللي بتمسح الملك في حياتك. فصميل أم رفع الليفل وأم نقل الليفل إلى مستوى الأنبياء، الكلمة النبوية وعمل مدارس الأنبياء وابتدى الملوك يتمسحوا. صميل مسح شاول، بعد صميل مسح تمام. مش الحال للمملكة لغاية لما جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان نقلة تانية، لأن بعد شوية فاكرين سليمان وقع أوكي، فجت نقلة تانية. جاء يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان رب يسوع نفسه يوصف هنا هو نبي، نو هو أعظم من نبي. فكان في ليفل اتفتح مع صميل هو النبوة، بس مع جاء يوحنا أم رفع الرسم البياني لحتة أعلى تانية اسمها هو مش هو أعظم من نبي، ده مرسل أمام وجهي. أنتوا هنا بلغة العهد الجديد هو المسحة الرسولية، لأن من خلال بداءة من يوحنا المعمدان اتفتحت حاجة اسمها المسحة الرسولية. تقول ده في الرسل بس، أقولك لا، هي اتفتحت من يوحنا مرسل أمام وجه رسول اعترفنا يسوع المسيح اللي أطلق الرسل وأطلق النعمة الرسولية. أنتوا هنا مشكلة؟ أنا برغم أني صوتي هادي بس أنا حريص أني تصحصح معي. وبالتالي يوحنا ما كانش شخص عادي، ما كانش قصبة بتحركها الريح، لكن كان مثبت بطريقة غير عادية، ما كانش محمول بكل ريح تعليم، ما كانش بيخاف من أي حاجة، ما كانش بيضطرب لأي حاجة، لا، ده شخص متحرك بمسحة فيها حق رسولي وإعلان نبوي. فهو كان نبي، هو لو كان صميل قاضي ونبي، يوحنا المعمدان كان نبي ورسول، هو الحلقة المتوسطة اللي بتنقل مواسم من موسم إلى موسم أعلى. بالمناسبة الكنيسة طول الوقت بتتحرك في هذا المستوى، هنحكي مع بعض، هو طول الوقت الكنيسة بتتنقل من مجد إلى مجد، أو من إيمان إلى إيمان، أو من اختراقة إلى اختراقة، هنبص مع بعض. وبالتالي الحلقة المتوسطة ثبتت في يسوع المسيح المستعد يفتح لك، عارفين يسوع هو فصحنا أو عبرنا. فيسوع بالنسبة لك هو صميلك اللي بينقلك لحتة أعلى، وهو يوحنا ليك اللي هو بينقلك لحتة أعلى. فهو طول الوقت ترقيتك المستمر، عبورك للليفل الأعلى. فالكنيسة في حالة عبور مستمر إلى ليفلز أعلى طول الوقت لو اختارت أنها ترتحل وراء الرب. حول الجملة مرة تانية احتياطي، الكنيسة معروض عليها طول الوقت أنها تتنقل إلى ليفل أعلى لو اختارت أنها ترتحل. ترتحل يعني تتحرك في الترقية، لأنه بيعبر بيك، هو فصحك بيعبر بيك إلى المستوى الأعلى فترتحل معه. انتوا جمال مش كده؟ عشان كده مثلا الرسول بولس قال كده، مؤسسين مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ففي نعمتين متحركين جايين من هذا حجر الزاويه مبنيين عليهم، مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ولو احنا بنتكلم على اساسات الرب عمال بيعملها في هذا الزمن عشان يطلع من حضرتك ومن حضرتك ومني هذا الحجر اللي بيحتمل الينابيع الرب عايز يفجرها في الارض في الزمن اللي جاي، هو لازم يكون مدركين الاساس، او لازم مدركين متثبتين مبنيين على اساس. المؤتمر ده اسمه اساسات وينابيع، فحنلمس النهارده بالليل وبكره الصبحيه على خفيف مع حبه حاجات بنغرس فيها رجلينا وبنرمي جذورنا لأن يتأصلون إلى أسفل فيأتون بثمر إلى فوق. وكل ما بنتعمق إلى أسفل، كل ما جذورنا بتضرب لتحت، كل ما الشجرة بتبقى أثبت عشان تأتي بثمر أكتر لفوق. أنتوا مشجعين،

كورنثوس الأولى 3. الجملة دي كانت جملة إيمانية، أنتم مشجعين دي. والبار بالإيمان يحيى. كورنثوس الأولى 3 وآية 10. حسب نعمة الله المعطاة ليا، ده بولس اللي بيتكلم، كبناء حكيم وضعت أساسا وآخر يبني عليه. خلي بالك حبة جمل كتيرة هنا، يعني حتت كتيرة قوي. نعمة الله المعطاة لي هي نعمة رسولية، ولأنه معطى لي هذه النعمة الرسولية فهو بيبني كبناء حكيم، ولأنه بيبني في أساس بيتحط، وعلى هذا الأساس بيبنى كل حاجة. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر غير الذي وضع، الذي هو إيه؟ حجر الزاوية، والأساس هو يسوع المسيح. يسوع أساس المبنى. وبالتالي عشان كده محور العبادة ومحور التسبيح ومحور الكلمة ومحور قلوبنا، مش بالصدفة ان العبادة شكلها تغير، مش بالصدفة ان المشاركات في وسط هذا العمل الروحي كلها بتشاور عليه، وحديثنا يجب ان كله بتشاور عليه. ولما يحصل ضغطات انت بتشاور عليه، هنا بتطلع صلابة. ليه؟ لأنه هو المركزية. يسوع بولس قال لما أروح لكم يا كورنثوس مش عايز أشوف حاجة في وسطيكم إلا يسوع المسيح وهي مصلوبا. مش عايز أسمع مشاكل، مش عايز أسمع خناقات، مش عايز. لو كلكم متجمعين في يسوع المسيح وهي مصلوبا، مفيش خناقة هتحصل، مفيش قضية هتحصل، مفيش لأن كلكم بتحركين تجاه هذه البؤرة ومستخبين فيها. فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا، ده النوعية، ده الحجر اللي بيحتمل فولت عالي. مش عايز أسيب نفسي في الحتة دي لأن هتقول كلام مش دايما لذيذ، لكن طول ما في ريحة جسد، طول ما الفولت هيبقى بطيء في حياتك، طول ما في ريحة جسد خارجة من حياتك، من علاقاتك، من ردود فعلك، من كلماتك، كل ما في ريحة جسد خارجة، كل ما في محدودية للإمكانية الرب أن يعدي في فولت أعلى. ورب عايز ينقل ده مننا، بس احنا لازم نكون مستعدين. انا الاساس، المحور بتاع كل حاجه بتتبني عشان اكون كبناء حكيم وفي نعمه رسوليه. انت عارف انت في عمل تعبر فيه نعمه رسوليه؟ مدرك نعمه رسوليه دي مش طايفه، اوكي؟ نعمه رسوليه ده نعمه المنسكبه، دول الزيتونتين اللي بيسكبوا الزيت جوه المناره عشان المناره تنور زيت ذهبي. الكلمة النبوية أو الكلمة المتقالة في وقتها، كلمة إعلانية عن يسوع المسيح، وأنك تتحرك في إرسالية الرب، أنك تتحرك في إدراك الإرسالية اللي بيبنيك. النعمة الرسولية مش فقط أنك تسافر تعمل إرساليات، هي معمولة لحاجات كثيرة قوي ممكن في مرة نحكي عليها لما نتكلم عن المسحة الرسولية. لكن ببساطة أنت مطعم في عمل بتعبر فيه نعمة اختراقة اسمها نعمة رسولية، وفي نفس الوقت مطعم في عمل بتعبر فيه كلمة الرب الحية اللي بتنهض قلبك. والنعمتين دول هي نعمة نبوية ونعمة رسولية، مبنيين على أساسهم ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. جاء الوقت أنك تنفض التدين اللي هو، مش عايز أقول تدين، تدين اجتماعات وكنائس، وتدرك أنه جسد الرب جسد قوي جدا، حجارة حية، بناء كنائس واجتماعات، بس دي الصورة الخارجية. لكن الصورة الحقيقية لحياتك ولحياتك، أنت مطعم في جسد قوي جدا اسمه جسد يسوع المسيح، ورأسه هو السيد. وبولس قال أنتم مبنيين على، أنا كبناء حكيم كنت ببني هكذا، لأن الأساس هو هو هو هو الأساس. وخلي بالك أنت بتبني إزاي وأنت باصص عليه، لينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني هو الأساس في حياتي هو السيد، فبقولها كجملة لكن مش ببني عليها، فأنا مش ببني. في مؤسسين على كلمة الرب، على محبة الرب، على نعمة الرب، على عهد الرب، مؤسسين على هذه النعمة.
كبناء حكيم قد وضعت أساس وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. خلينا

شاركك بآية بعضكم أو محفوظة بس الكونتكس بتاعها يمكن مش معروف. أشعياء 28: أنا بعتز لكم. الليلة دي ليلة بنعمل فيها شغل، مش كلام معزي في البداية. أشعياء 28: الشعب كان متصور أنه عامل عهد مع الموت أن الموت ما يعديش عليه. شاهد صعب. أشعياء 28: هكذا يقول، يعني خروجا عن الحالة بتاعت الشعب في المكان ده، آية مشهورة بس الكونتكست مش مشهور. آية 16: هكذا يقول السيد الرب، أنا أؤسس في صهيون حجر امتحان، حجر زاوية كريم، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. الآية دي ممكن تاخدها في اتجاه، لو خدتها لوحدها كده هو اتجاه لذيذة، يعني آية لذيذة، بس هو بيقول إيه الكونتكست من غير ما نخش فيه، لأنه ممكن الكونتكست بيقول أنا بأضع حجر امتحان، حجر ممتحن، حجر قوي جدا، أساسا مؤسسا، عشان في تست جاي، والحجر اللي هيثبت هو الحجر اللي من نفس الماتيريال دي. الحجر ده سيمتحن، والامتحان هو اللي هيطلع ثبات أو عدم ثبات. التحديات بتمتحن الأساسات. ده مش شكاية، ده يخليني أوكي، أنا أساساتي هنا مخلخلة، أوكي أنا عارف أروح فين. فما تتضايقش ان تتصور انه طب انا جوايا حتت فيها اضطراب، ما فيش مشكله. اعرف مقاصد الرب ان ياخد اضطرابك وينقله لثبات، والتحديات بعد كده لما تاتي تثبت اساساتك. يعني الحجر ده حجر ممتحن، يعني حجر اتضغط عليه حتى الصليب وصار راس الزاويه، ولأنك أنت متطعم في هذا الحجر هو الأساس بتاع حياتك، الرب عايز يطلع منك هذا النوع من الماتيريال. إن لما يأتي الامتحان أنت أساسا مؤسسة. لو خرجت البرية قسوة تحركها الريح ولا أعظم من النبي؟ هتفهم معايا؟ الأصغر في الملكوت أعظم منه. يعني الأصغر في الملكوت ما بيتحركش مع الريح. ما اعرفش عنكم، انا عايز اوقف كلام وابتدي اصلي واقول له تعالى علينا ونسبح، وطلع مايكل ونقعد نرنم شويه ونستقبل من الرب نعمه، لان الرب عايز يطلع الماتيريال اللي ينفع يفجر فيها ينابيع السماء وينابيع الارض. هنحكي بكره عن ينابيع او الفولت الرب عايز يسكبه على بلادنا. هو يجب ان يكون في قدره لاحتمال ما يريد ان يعبر به فينا، وده بيمتحن لانه لما الاقي حجري مش بيحتمل حد يعمل له كده، كيف ساحتمل اي حاجه تانية جايه؟ عارفين دي. وبالتالي في دعوه لينا، تعالوا انا عايز استخدمكم، تعالوا انا عايز اغير من حياتكم من المعتاد الى طبيعه مختلفه، الى ان يتصور انتكم مال. أرميست: تحديات تمتحن الأساسات. أرميست، أنا بقلب معاكم ونصلي حالا. هكذا قال الرب، أرميست 16: هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. السبل القديمة دي بلغة النهاردة أو بلغة الكونتكس اللي أنا بحكي فيه، هي السبل التي أسسها الرسل والأنبياء، أو النعمتين دول بيتحركوا فيها. اسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. قالوا لا نسير فيه. في أساسات قديمة وأساسات قوية، أساسات كلكم عارفينها وححكي فيها ببساطة، عشان أساسات مش مفاجأة بالنسبة لكم.
دي مش التعليم الرسولي. التعليم الرسولي يمكن نلمس عليه بكره، هو بسيط جدا، اربع حاجات دي اساسات الرسل في الكنيسه ببساطه. التعليم الرسولي اربع حاجات بساط يمكن نلمسهم بكرة.

بس اللي انا بحكي عليه النهارده اساسات بتفتح هذه النعمه عشان تغير طبيعتنا، اساسات سبل قديمه عشان تفتح الابار اللي فيك العميقه عشان تطلع السبل القديمه فيك فتبقى مثبت. قال افعلوا هذا فتجدوا راحة، سيروا فيها فتجدوا راحة لنفوسكم. سيروا في السبل القديمة، لكنهم قالوا لا نسير فيه. مش مفاجآت. حبص على ثلاث حاجات صغيرين. تعرف حاجة اسمها كلمة ربنا؟ يكون أتاري أتاري أتاري أنك بتؤسس على كلمة الرب. لو الكتاب ده مقفول في حياتك فالحجر بتاعك عنده معاناة، لأنك أنت أساسك الكلمة. الكلمة كلوجوس والكلمة كرمة، الكلمة كحق بتقراب بتدرك الرسالة اللي موجودة في كورنثوس، الرسالة الموجودة في كولوسي، الرسالة الموجودة في نحمية. إيه الرسالة؟ إيه الرب بيعمله؟ وتاخده ليك. الكلمة مش كلمة بتدرسها طايرة في الهواء، الكلمة هي ملكوت الرب اللي بيغيرك. أوكي، إحنا بنفسر الكتاب المقدس إزاي؟ في مدارس تفسير، معظمكم سامع، في مدارس تفسير كتير الكتاب المقدس. في وسطينا إحنا بنفسر الكتاب المقدس إزاي؟ حاجتين ببساطة جدا، في كل صفحة أنت بترى ملكوت، بترى الملك وبترى ملكوت. في كل صفحة بتبص على الملك، طبيعته، ماذا يصنع، إيه أفكاره، وبتبص على الملكوت اللي هو الشعب أو الأرض أو النتيجة لهذا الملك لما بيملك بيعمل إيه. في كل صفحة بلا استثناء، أيا كان الشاهد ده، شاهد رمزي، شاهد شاعري، شاهد نبوي، شاهد رسولي في العهد الجديد، أيا كان الشاهد بتبص على الملك وملكوته. سهلة قوي. فأيا كان بتقرأ سفر المزامير، أوكي الملك في المزمور، في المزمور البقراء، الملك كذا كذا كذا، حلو قوي، في ملكوت في القصة دي، نتائج إنه هو ملك كذا كذا كذا كذا، بر، سلام، فرح. فبتحط نفسك وأنت جزء من هذا الملكوت، فبتستقبل ما يصنعه الملك في أرضك. فأنت ابن ملكوت. أنتوا هنا بس إحنا مبنيين على أساس الكلمة كده، اللوجوس بتحول إلى رمى كده، الكلمة بتعمل فيك تأثير الكلمة. أنت مش بتقرأ للقراية، أنت بتقرأ في حاجة بتعمل تظبيط داخلي، بتعمل استقامة داخلية بحسب الكلمة النبوية اللي مليانة مسحة رسولية عشان تشتغل فيك. كل الكلمة دي كلمة نبوية، إيه اللي بيخليها رسولية؟ إنها بتخترق في حياتك. ولو الكلمة نبوية رسولية أنت بتؤسس. أنا قلت لكم ده مؤتمر خدام. لو الكلمة نبوية، كل كلمة في كتاب مقدس كلمة نبوية، يعني فيها بوتنشل المعجزة. الكلمة النبوية حاجة لسه ما حصلتش بس معروضة ليك الرب يقولها على حياتك، فدي كلمة الرب النبوية على حياتك. مش بعضكم مش مصدقني، ما يعرفش ان الكلمة دي كلمة نبوية، لان الكلمة النبوية وهي اثبت، فاكرين راينا في الجبل، فاكرين آت بطرس، لكن لنا هذه الكلمة النبوية. الكلمة دي كلمة نبوية، يعني ايه؟ كلمة من الرب يقولها على حياتك عشان دي مشيئته، ده اللي الرب عايز يعمله في حياتك. ايه اللي بيخليها رسولية؟ رسولية باخد البعد ده، يعني بعد الاختراقة، انها تقوم جايبة شغلها في الارض، فهي مش كلمة متقالت بس الكلمة اخترقت. ايه اللي بيخليها؟ انك بتستقبلها. فهي كلمة نبوية بتتحول فيك الى اختراقة لما بتستقبلها. فبتقرأ الكلمة كأنها نبوة من الرب على حياتك. الرب يملك على كل الارض، دي نبوة، دي نبوة. تنفجر ينابيع البر، تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، دي كلمة نبوية. نعم، دي كلمة ندرسها، دي كلمة نبوية، إن أرضك ينفجر فيها ينابيع فرح، أرض بيتك ينفجر فيها ينابيع فرح. هنتكلم عن ينابيع بكرة. تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، دي نبوة. هل النبوة دي ممكن تحصل في حياتك؟ نعم، لو أنت استقبلتها جاية من الملك وملكوته، بتنفجر فيها نبيع.

حامية فهستقي بفرح. ده كل صفحة في كتاب مقدس. هنا الكتاب المقدس بيبقى مليان حياة. هنا أنت مبني على كلمة الرب. إنجيل متى، متى 7، شاهد كلكم عارفينه من زمان من وانتم صغيرين. عارفين متى 7 ده إيه؟ ما سمعتش قوي، لكن متى 7 جزء من إيه؟ شاهد كلكم فاكرينه من ايام ما كنتوا صغيرين بالشورت. متى 7 بعضكم بيقول ما كنتش بلبس شورت. اوكي، آية 24، كل من يسمع أقوالي هذه، متى 7:24، كل من يسمع أقوالي هذه، خلي بالك ده يسوع اللي بيتكلم، كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، التحديات بتمتحن الأساسات. حد فاكر الجملة دي؟ التحديات بتمتحن أساساتك. نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على الصخر. خلي بالك ده مين؟ ده من يسمع الكلمة. اللي بيأسس الكتاب ده بالنسبة له مؤسس حياتك، ولأنه مؤسس على حياتك مهما كانت التحديات بيتك ثابت. أوكي، ممكن يكون كلام مشجع، خلينا احطه أدقه في مكانه. لو انا وقفت الكلام وجيت لحضرتك قلت لك اخر حاجه ربنا قالها لك امتى، هي ايه وامتى، لازم تكون وانا جاي في السكه ربنا قال لي كذا، لانك حياتك مبنيه. الانسان لا يحيا بالخبز لكن يحيا بكل كلمه خارج من فم الرب. عشان كده زي ما يكون الحق الليله دي، عشان كده مبسوط انك جيت الليله دي، او اللي بيسمعوا يعني مبسوط انك جيت الليله دي، لانه الحق، لان الرب عايز يعدي سريعا بفولت عالي. خليني اكون طالما بايخه بقى نكمل بوخه. عشان كده كتاب مقدس فيه نبوات كتير عن في الاخر ناس تسقط، لان بياتي زمن هو لازم يعدي الفولت خلاص، مش هيستنى. فلو الفولت بيعدي بقوة وناس مش مستعدة، فاهمين حاجة؟ ما اشترتش الزيت في المكان في الوقت، ما زودتش صلابتها في الزمن، لما كان معروض الصلابة تزداد والزيت ينسكب، فالحجر بقى نوعيته قليلة والكهرباء المعدية فيه ضعيفة، فما استروش زيت، ده عمل روح القدس الكهرباء، ولم تتغير طبيعتهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. فالعاصفة ما خلقتش ضعف البيت، العاصفة كشفت حالة أساسات البيت. نعمل إيه؟ ولا حاجة، ارجع للأساس، ارجع للسبل القديمة. إيه السبل القديمة؟ أهي، بس راها مش كقراية، راها ككلمة خرقة في كل آية. ملك ملكوت، ملك ملكوت، ملك ملكوت، ولأنك أنت في هذا الملكوت وهو بيملك عليك، فكلمة الملك دي بتخترق جواك وبتستقبلها عشان تغير من طبيعتك، فتبقى من طبيعة الملك. هو حجر امتحان مؤسسة، حجر زاوية ممتحن، عشان أنت تطلع حجر ممتحن لما تأتي العاصفة ما يقعش البيت بتاعك. رب عايز يطلع فينا طبيعته اللي هو إيه؟ حجر امتحان ممتحن، ليكن حجرك ممتحن. هللويا، ليكن حجرك ممتحن. وبيمتحن بعواصف، مش معنى كده بنقول هات عواصف، لكن العواصف بعض أحيانا حد يدوس لك على طرف، مش عارف ليه عمال بكور المثل ده. في بعض أحيان العاصفة بتبقى في هذه البساطة، صوت ورقة مندفعة، ما كانت تكتشف أنه كان ولا حاجة، أنا طلعت أجري على الفاضي. هللويا، أنا طولت عليكم. أوكي، في أساس تاني، مش أساس، مش بس الكلمة، الأساس أن القصة الكلمة دي بتاخدك لعلاقة،
الكلمة دي بتاخدك لإنكاونتر أو لمقابلة أو لحتة

يعقوب قام لزق في الرب والكلمة اللي قدامه وفضل مثبت فيه إلى أن يتغير. الحتة دي حتة مهمة، دي بعد ما بتقفل الكلمة دي حتة، ما تقفلش الكلمة وتطلع تجري، انت بتقفل الكلمة كلمة عشان تخش إلى مقابلة إلى التحام. بحب جدا القصة بتاعت يعقوب والرب مسك في عشق فيه، مش حسيبك إن لم تبارك. كلكم عارفين الآية، بس أنا مش بتكلم على، بتكلم على التعشيقة دي، تعمل لوك مع ربنا، فاهمين يعني تعمل لوك مع ربنا؟ يعني ربنا ما يعرفش يفلفص منك لأنك أنت مسكت فيه، لأنك تشبست بيه. هو ده طبيعي في كتاب مقدس. آه بالمناسبة رجال الله كانوا كده، مش بس قصة يعقوب لما مسك في الرب وقال له لن أطلقك، قصة مش بس دي. إبراهيم مثلا لما فضل واقف قدام الرب عشان يطلب من أجل سدوم وعمورة، يقول لك الرب فضل واقف طول ما إبراهيم واقف، ما عرفش يمشي طول ما إبراهيم واقف. إبراهيم عمل لوك مع الرب من أجل سدوم وعمورة، 50 30 20 10، هو كل ده الرب واقف لأن إبراهيم عمل لوك معاه. بعد ما ده أساس، ده مش وعظة، ده الكلمة أساس. لو بتبني بيتك على الكلمة تأتي الرياح، البيت على الصخر ثابت. المقابلة هي الكلمة، أو هي سوري الأساس، العلاقة أو أساس التواصل، أساس الالتحام، أساس الانكاونتر، المقابلة ما بينك وبين الرب ده أساس، مش فكرة لذيذة، مش وعظة تتقال. اللي خلى يعقوب يبقى إسرائيل هو المقابلة. لما إسرائيل بط بطل يبص في وجه أبوه، بطل يعمل مقابلات، رجع تاني يعقوب. كل مرة بتصلي انت واقف قدام الآب مستخبي في الابن، وروح القدس هو الحركة ما بين الابن والآب، فانت في حتة مليانة كهرباء. يا ابني كل ما ليه هو لك، كل مخازن السماء موجودة في الآب بتعطى للابن، الابن وارث كل شيء وانت واقف في الابن. كمان ده أساس، ده أساس فتحه الرب، وهذا الأساس هو بيفتح ليك حاجة اسمها مقابلات مستمرة قدام الرب. والمقابلة أساس بغير طبيعتك، بغير الحجر بتاعك. فيعقوب بيبقى إسرائيل في المقابلة، نوعية الحجر اتنقلت فيعرف يعدي فولت عالي. يعقوب عمره ما هيبني أمة، إسرائيل بيبني الأمة. يا رب تنور. أنا رايح للنهضة اللي جاية، أنا رايح للبلد والبلاد، ولأن رايح للبلد والبلاد ده إسرائيل، مش بتكلم على السياسة، بتكلم على البعد النبوي في العهد القديم، ده إسرائيل. فإسرائيل هو أبو الأمة. يعقوب ما بيطلعش أمة، إسرائيل بيطلع أمة. فإسرائيل ده ممتحن، ده اللي قضى الليلة ولن أطلق إن لم تباركني، جهدت مع الله والناس وغلبت أنت في أمام وجه الآب في فينوئيل. بتخمى على فخذك، قصة إن ما بقتش أنت، ما بقاش المحور بتاعك. في هذا المكان ده حجر ممتحن، ولأنه حجر ممتحن رب ممكن يبني عليه أم. ما أنت قاعد يا رجل، ثالث أساس صغير له علاقة بالأزمنة أو له علاقة ب إشعياء 6. ففي أساس اسمه كلمة الرب. أنا برمي برضو، أنا بكلم خدام، يعني انسى أنك كنت موجود، أنا بكلم فريق الخدمة. أساس الكلمة أساس، أساس المقابلات أساس. لو حياتك خاوية من حاجة من دولة، فالحجر بتاعك لن يحتمل الأزمنة اللي جاية. إشعياء 6 ده ثالث أساس وكفاية كده النهاردة. إشعياء 6 في أساس آخر اسمه القداسة ومخافة ربنا، ده أساس. الرب عمره ما هيعرف يعدي فولت عالي في أوانينا إلا لو مخافة الرب مش كلمة في حياتنا، لكن حالة روحية بنقف فيها. لو أنا قدام الكلمة ولو أنا قدام المقابلة، محدش بيعرف يعمل مقابلات مع الرب ويطلع متكبر.
لسه لغايه دلوقتي ما قابلتش حد عمل مقابله حقيقيه.

هي مع الرب وخرج متكبر. ممكن المقابلة لو بطلت تكمل في حياته يتكبر على حسها. فيقول أنا كان من 10 سنين كان عندي مقابلة طلعتني سوبرمان. ويقعد يتكبر بسوبرمان بتاعه اللي حصل من 10 سنين. المقابلات المستمرة بتحفظ تواضعك. Are you here؟ المقابلات المستمرة

هذا نادى ذاك وقال ايه؟ قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجد ملء كل الارض. فاهتزت اساسات الابواب واساسات العتبه بتاعت البيت من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. ده الكهرباء عدت في الحجاره، قدوس قدوس قدوس، فالكهرباء عدت في الحجاره. Are you here؟ قدوس قدوس قدوس، فالكهرباء عدت في حجارة المبنى. ما أعرفش ليكوا نفس ولا لكمش نفس، أنا شخصيا لي نفس الصلاة، لأن لا أساس، أساس في اللي الرب عايز يعمله في الزمن اللي جاي، لو كلمته، لو مقابلات، ولو مخافة الرب وقداسة الرب تعدي فينا. مش بنطلب، يسوع في مرة تعجب لما كانوا بيطلبوا مجد الناس تمجدهم، قال لهم ازاي كيف تؤمنون وانتم تطلبون مجد الناس مش مجد الله؟ لو انت مهتم قوي بمجد الناس عمرك ما هتبقى مليان مخافة ربنا. مهتم قوي برأي الناس فيك عمرك ما هتهتم برأي ربنا فيك، ولو مهتم برأي ربنا فيك عمرك ما هتهتم برأي الناس فيك. Are you here؟ فرأي الناس فيك مش هو الحكم انت مين، رأي الرب فيك هو الحكم اللي بيملى مخافة، بيملى مخافة وبيملى تواضع، بيحتفظ فيك في القداسة رأي ربنا فيك. والمهتم برأي ربنا ليه مش بيهتم برأي حد. اوكي نادر، كفاية نادر. إشعياء 61، لا كفاية. إشعياء 61، انا قلت لكم مؤتمر خدام، بعضكم هقول أنا إيه اللي جابني؟ إشعياء 61. إشعياء 61، إشعياء 61 صح، النهضة روح السيد الرب عليا، مش كده؟ روح السيد الرب عليا مسحني، وبشر المساكين، أعصب منكسر القلب، ونادي المزبيين والمأسورين، ونادي بسنة الرب المقبولة، بسنة اليوبيل، يعني سنة قد تم المكتوب. everything، كل حاجة، كل حاجة معروضة. أوكي؟ فآية فنط لآية 4، يبنون خرب القديمة، يقيمون المحشات الأول، يجددون المدن الخربة، محشات دور فدور. أي حاجة مهدومة هنطلب النهاردة يبنيها علشان مجد الرب يتحرك فيها، عشان المسحة تتحرك من أجل النهضة. أي خرب قديمة، أي أمور اتهدمت، أي امتحانات مرينا بيها وقامت خوخت جوانا، رب عايز يطلع نوعية مؤسسة في حضوره، مؤسسة في مجده. فمهما كان التحدي بنفتخر إن إحنا جزء منه، وهو حجر امتحان ممتحن، وإحنا حجر بيمتحن. آخر آية مزمور 87، آخر آية صدقوني، مزمور 87 آية مشهورة قوي، مزمور مشهور قوي، مزمور بحبه جدا. أساسه هللويا، ده أساس الرب، هللويا، الرب أساسنا، أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب الجماعة المقتربة منه، الجماعة الملوكية دي، أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك إيه؟ أمجاد يا مدينة الله، أذكر رهب ده مصر. خلي أنا هقرأ الآيات وبكولك الجوايا ونصلي. أذكر مصر وبابل العراق عارفتي، فلسطين وسور مع كوش. كوش ده أثيوبيا، هذا وصور دي لبنان. هذا ولد هناك، ده ولد فين؟ ده في الجبال المقدسة، ده ولد في أبواب صهيون في الجبال المقدسة. هذا ولد هناك، ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها. فخلي بالك في حديثين هنا، مصر وبابل عارفين الرب، فلسطين وسور وكوش بيفتخروا احنا اتولدنا هناك. فالرب يقوم متدور لصهيون ويقول لهم هذا الانسان وهذا الانسان ولد فيكي، العلي يثبتك. الرب يعد في كتابة الشعوب، يعني الرب بيثبت وبيكتب تاريخ الشعوب ان ده اتولد هناك. ده فين؟ في الجبال المقدسة اللي هي اساس الحضور الالهي. انا بالنسبة لي في حاجات كثيرة في المزمور ده، بس
انت محتاج

تفتخر انك مولود في اسس الجبال. محتاج انك تدرك انك جزء من طبيعه مش طبيعيه في حياتك اتولدت فيك لانك جزء من هذه الجبال اللي رب بيبنيها في حياتك.

الرب عشان يشجع المؤمنين عن العطاء في أصحاحين مشهورين جدا في كلمة الله عن العطاء اللي هم أصحاح 8 وأصحاح 9 من رسالة كورنثوس الثانية، بيتكلموا كلهم عن العطاء. فمن ضمن ما يشجع به الرب المؤمنين على العطاء أنه يقدم نفسه كنموذج في العطاء. بصوا كده حضراتكم نقرأ الفكرة الموجودة في الآية رقم 9 من كورنثوس الثانية 8، بيقول إيه؟ بيقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني، بعدين يقول لكي تستغنوا أنتم بفقره. وهنا أعتقد أن بولس وهو بيكتب مسوق ومنقاد من الروح القدس للإخوة في كورنثوس بيشجعهم عن العطاء زي ما قلت في أصحاح 8 وأصحاح 9، فبيقدم لهم نموذج اللي هو مين؟ اللي هو المسيح، له كل المجد عندما أتى متجسدا على الأرض. فبيقول إنه المسيح له كل المجد هو النموذج من ناحية إيه؟ يبدأ يقول فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. وهنا لو جيت قلت كلمة نعمة في الآية هنا يعني إيه؟ أعتقد أن المقصود بها العطاء بسخاء. فإنكم تعرفون عطاء المسيح السخي أو العطاء السخي لربنا يسوع المسيح. إيه العطاء السخي؟ إنه لما استلزم الأمر لخلاصنا من الخطية والخطايا علشان نكون في علاقة مع الله بثالوث أقانيمه، علشان نبقى أبناء للآب وجسد للمسيح له كل المجد وهيكل للروح القدس، كان علشان كل ده يحصل كان لازم المسيح يأتي بنفسه. مكتوب له كل المجد عن الله أبونا في رومية 8:32: الله الذي لم يشفق على ابنه، يعني لم يمسك. بالنسبة لنا احنا كان في قمة السخاء، بل بذله لأجلنا أجمعين الله الآب. لما أجل المسيح له كل المجد اللي بيتكلم عنه هنا، بيقول عنه في أفسس 5: أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. بس أرجو إن احنا نكون واخدين بالنا من حاجة مهمة قوي، وهو يتكلم عن العطاء السخي للمسيح. يقول هذه العبارة: افتقر وهو غني، ما يقولش بعد ما كان، لا إطلاق. فهو يتكلم على أن الله المسيح له كل المجد في لاهوته، هو الغني الأعظم، فهو المالك لكل شيء، المالك للسماوات والأرض ولكل شيء، فهو الغني. لكن لما جاء متجسدا، جاء فقيرا، مولودا في عائلة فقيرة، يعمل بمهنة فقيرة، سخي جدا أنه أتى إلينا متجسدا لكيما يقدم لنا نموذج حي، نموذج حي في العطاء. عشان كده أتمنى من كل قلبي أنه زي ما المسيح كان سخي وأتى إلينا وعاش على الأرض فقيرا ليشعر الفقراء أنه يشعر بهم، وأيضا لأنه عندما ذهب وأكمل العمل ومات على الصليب ودفن في القبر 3 أيام و3 ليالي، يقول الكتاب أنه قام وصعد.

صعد وجلس في يمين العظمة في الأعالي الغني العظيم بما لا يقاس، فهو المالك لكل شيء في لاهوته، ولأنه أكمل العمل هو أيضا كابن الإنسان الغني في كل شيء، صاحب كل هذه الأمور، سيرث الله بصفته ابن الإنسان ونحن سنشاركه هذا الميراث، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. المسيح النموذج الأمثل للعطاء. خليك في شركة مع المسيح، زي ما هو كان سخي في العطاء هيعلمك السخاء في العطاء. والكتاب يوصينا المعطي فبسخاء، دعونا نعطي بسخاء. الرب معكم.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: مرحبا بحضراتكم أحبائنا مشاهدي شاشة قنوات الكارما. النهاردة معانا حلقة مميزة. خلينا نبدأ في البداية في ناخد بعض الأمثال الشعبية عن ماذا قالوا عن الجمال. خلينا كده من الشعوب المحيطة حوالينا طبعا المتكلمة باللغة العربية ناخد كده من كم بلد كم مثل قالوا عن الجمال في الأمثال الشعبية المغربية. الزين سلالة سلالة ومن العمة للخالة واضح. الزين طبعا اللي هو الجميل إشارة للجميل أو الجمال. الزين ما يخبي راسه، الجميل مش محتاج يخبي راسه. الأمثال التونسية قال اللي ماخد بشرة وداره دشرة لواش ماشي للعرس والعرس في داره. ده محتاج تفسير. بيقول اللي ماخد بشرة اللي واخد واحدة جميلة وداره دشرة يعني داره عمرة بالخير لواش ليه ماشي للعرس رايح للمكان اللي فيه البهجة والعرس في داره. يعني انت اللي واخد جميلة وبيتك حاله كويس مش محتاج تروح لأماكن تفرح لأنك هتفرح في بيتك. مثل من الأردن خد الحلو واقعد قباله ونجوع تشاهد جماله. ده كده دعوة للبطالة. في مثل تاني في الأردن اخد المزيونة واشحد عليها. ده ليفل تاني. بس أحبائنا الأردنيين أمثلتكم جميلة بصراحة. جمال الزين مبسم وعين يعني الجميلة مبسم ويعني يعني فم وعين يعني بيوصفوا يعني. لبنان قولي سمرة ووصفي وقولي بيضة واسكتي. يعني انت لو سمرة قولي سمرة ووصفي جمالك لكن لو بيضة اسكتي بقى انت بيضة مش محتاجة تتكلمي. مصر بقى نيجي بقى عند ايه هنا تنزل الطائرة. مصر الحلو حلو لو قام من النوم والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم. نكتفي بهذه الأمثلة عن الجمال. والنهاردة بدون رتوش هنتكلم وبدون رتوش عن معنى الجمال الحقيقي. حلقتنا النهاردة عنوانها مش جميلة. ساندي تفضلي. لا مش ساندي مش جميلة. ساندي تفضلي اتكلمي عن الجمال.
1: تفضلي. يا نورة أنا عايزة أتكلم على حاجة مش مريحة شوية. إحنا ساعات كتير نقول الجمال مش مهم. الجمال جمال الروح. لا نشوف جواك أكيد في حاجة اكتشفها وتبقى حاجة جميلة لكن بنكتشف بعد كده إن للأسف إن المجتمع والأسر

0: وكل حتة بنروحها الحقيقة الوش بيحدد نوع العلاقات اللي هتكون مستقبلا مع الشخصية دي. ومش بس زي يعني أنا مش جميلة كعنوان، لا، احنا لو الناس مدركة ان انت مش جميلة وبتديكي الرسالة دي، انا بتكلم على الولاد او البنات لو
1: طبعا
0: مش مدركين ان دوت، فبيعملوا لك محاكمة ياخدوا فيها القاضي والمحلفين والناس، وبيجي في الاخر خالص انا بصدق نفسي ان انا او بصدقهم كلهم، بقول على نفسي انا فعلا مش جميلة. فالامثال اللي انت قلتيها ديت ده من واقع المجتمع، لو انت مش جميلة طبعا ده انت بيتقال عليكي
1: كلهم
0: امثال كمان
1: بالنسبة
0: اهو.
1: لهم كلهم الجمال شكل
0: المشكلة بعد
1: تفسير.
0: كده ان احنا بيتحدد على كده كل حاجة في حياتنا، انا عشان مش جميلة هختار علاقات غلط، عشان ده قابل بيا او دي قبلت بيا، عشان اروح اشغال مش مظبوطة ما تناسبنيش، عشان ده كفاية انهم قبلوني واستحملوني بمنظري دوت. وحاجات تانية مثلا حد مليان شوية، فاللي هو ده كفاية ان قبل وجودي اصلا، ما انا كان ممكن اترفض من الاول، فابتدي اتنازل كمان على حاجات كتيرة قوي في حياتي عشان خاطر اقول ان انا مقبول واحس ان انا مقبول. فمش بس الجمال بقى في الشكل ده، احنا ممكن الشكل الخارجي يحدد حاجات كتير، بس مش بس الوش. فانا مش جميله النهارده حقيقي، حلقه انا حاسه انها بتمس ناس كتيره قوي عاشت حياتها وحاسه ان هي اتقدرت بسبب شكلها مش بسبب هي مين فعلا. فانا شايفه ان الحلقه دي مهمه لكل حد حاس ان هو مش متقدر وملوش حق ان هو يعيش بالشكل اللي بقية الناس عايشينه عشان بس شكله اللي
1: وزي
0: حددها.
1: ما قلتي، مش حاجة خاصة بالمرأة أو
0: لا،
1: البنت، كله
0: يس،
1: الرجال
0: الكل
1: والشباب وكله النساء.
0: بالظبط كده.
2: مش جميلة يعني، طبعا لما الواحد بيقرأ أو بنقول مش جميلة، مش الجمال بس زي ما قلت يا ساندي، جمال الشكل بس، احنا كلنا بنحب الجمال، كلنا عايزين نبقى حلوين وجمال، عايزين جمال الطبيعة، جمال المحيط بينا، جمال الشكل. المشكلة ايه هو الجمال؟ احنا ايه تعريفنا للجمال بالظبط؟ تعريف الجمال من حسب الناس اللي حوالينا ان هو زي ما بيقولوا سمرة او بيضة، تخينة رفيعة، طويل قصير، هو ده تعريف الجمال الشكل بس. وممكن يكون كمان ان احنا بنقول انه الجمال، لا لا، سيبك من الجمال البراني، المهم الاول بس تشدي الانتباه، يشد الشاب ده يشد انتباهك او البنت تشد انتباهك. بس ممكن الجمال الشكلي هو اللي بيحدد نظرتنا للجمال العام، مش كل الجوانب التانية للجمال. كلنا دلوقتي بسبب السوشيال ميديا كمان موضوع الجمال والفلترز، وبص دي عملت ايه وبص ده عمل ايه، فلازم نشوف نفسنا احنا ازاي وان احنا جمال ازاي، مش زي ما الناس شايفيننا ازاي. يعني فعلا كل واحد نظرته لنفسه لازم يشوف نفسه جميل وكامل، اذا كان شاب او شابه، وربنا فعلا خلقنا ومدينا كل واحد مقومات الجمال اللي محتاجها. خلينا نعرف ايه هو الجمال وازاي يكون مش جميله او مش جميل.
1: تمام، يعني من كلام ساندي وسونيا نقول ان احنا عايزين نعرف ايه هو المفهوم الصحيح للجمال، سواء
0: صحيح.
1: للرجل او المراه او الـ الـ الـ او الذكر والانثى والبنت والشاب والرجل لكله، يعني
0: كل الاعمار،
1: لكل
0: كل الاعمار
1: لكلنا للبشر بشكل
0: يس.
1: عام. عشان كده بيشرفنا النهارده تكون معانا دكتوره نيفين ادوارد، استشاري العلاقات والصحه النفسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور.
3: اهلا بيكي حبيبتي.
1: انا حضرتك طبعا معانا اول حلقه، لكن يعني معانا كتير بعد كده بنعمه الله.
3: يعني اتمنى
1: امين. لا، احنا اللي نتشرف. طب عايزين نعرف من حضرتك بقى المفهوم الصحيح للجمال.
3: هو الحقيقه ربنا لما خلق الانسان اتكلم عنه انه خلق كل شيء حسنا جدا، الوحيد اللي اتوصف بانه حسنا جدا كان الإنسان. ولما اتكلم على خلقته قال إنه على صورة الله خلقه. فأنا على صورة الله استحالة أكون مش جميلة، مفيش أي منطق يقول كده. النقطة الأهم كمان إنه لما ربنا خلقني ما خلقنيش حد كده وسط الزحمة، أنا الله خلقني لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي أسلك أنا فيها.

0: الجمال إني أعرف ما خلقت لأجله وأحياه فيظهر جمال الخالق فيا. ده المنطق السليم واللي ربنا قصده، إني أعرف أنا عايشة ليه وأعيشه وأفرح بيه وأتمتع بحياتي، وقتها كل الجمال هيظهر فيا.
1: جميل
2: تمام،
1: جميل، كلام رائع.
2: طيب طب حضرتك ممكن معانا هنسمع قصة. طبعا بنشكر كل اللي بيشاركنا بمشكلة أو بقصة أو بحكايته، وعايز يسمع حل وعايز يوصل إحساسه أو يشترك مع حد في نفس الحالة أو نفس المشكلة، اللي مش قادر بيتكلم بيلاقي غيره بيعبر عنه. فإحنا بنشكر جدا أحبائنا اللي بيشاركونا بأي أمر أو مشكلة أو أي حاجة عايزين نشارك فيها في البرنامج، فشكرا لصاحبة القصة. فخلينا مع حضرتك كده نسمع يعني من وجهة نظر، بقى حضرتك قلتي وجهة نظر كتابية ودي النظرة الصحيحة اللي لازم تكون جوانا، لكن في نظرة تانية المجتمع وضعها في بيضعها في البعض وبتكون دي نتيجتها. فخلينا نسمع مع حضرتك وحضرتك تعلق لنا عليه. اتفضلي.
3: أنا مش جميلة، قالوا عليا كده وأنا صدقت ده وعشت كده. لما وقفت وسط صحابي في صورة ولقيت نفسي بدور بسرعة على وشي، مش عشان أشوفه، عشان أتأكد إن محدش هيشوفني زي ما أنا شايفة نفسي. بقيت كل ما أبص في المراية ما بشوفش أنا، بشوف مناخيري، وزني، بشرتي، كل حاجة عايزها تتغير. والغريب إن المراية عمرها ما قالت لي إني وحشة، أنا اللي كنت بقول وكنت بسمع كده على طول كل يوم وأصدق. أفتح الموبايل وأشوف واحدة أجمل، واحدة أرفع، واحدة صورتها كاملة من غير ولا غلطة، وأرجع أبص لنفسي وأسأل هو أنا ليه مش كده؟ أتصور 20 صورة وأمسحهم كلهم، ألبس حاجة بحبها وبعدين أغيرها، حد يقولي أنت جميلة، يا أبتسم بس جوايا صوت بيقول هو بس بيجاملك. لحد ما في يوم وقفت قدام المراية وسألت نفسي سؤال عمري ما سألته، مين قال إن كل اللي أنا شايفاه في نفسي ده حقيقة؟ وبسبب ده عانيت من أمور صعبة في شغلي وارتباطي وعلاقاتي ولسه بعاني. ومين علمني إني أنت لازم تبدأ من شكلي؟ يمكن المشكلة مش في جمال شكلي، يمكن المشكلة كانت في العين اللي تعودت تبصلي بأسوأ. يمكن النهاردة لأول مرة مش هقول أنا مش جميلة، لكن على الأقل مش هقدر أقول أنا جميلة. ولو أنتم كمان شايفيني مش جميلة، طب أنا ذنبي إيه؟
1: دكتورة، حضرتك شفتي معانا الفيديو، يمكن أصعب من الكلمات اللي هي قالتها إن هي قالت يمكن ما مش هقول تاني إن أنا مش جميلة، بس أنا عارفة إن أنا مش جميل. يعني هي البنت بتعترف، وده اعتراف صادم، وكأنها أخذت حكم المجتمع عليها وهي بقت مقتنعة بيه ومصدقاه. إمتى المفروض نخلي حكم الآخرين هو حكم عليا أنا، وإيه النظرة اللي أنا مفترض أن أنا أبصها لنفسي وأقول أن ده مش حكم المجتمع بقى دلوقتي، أنا عايزة أحكم وأشوف أنا ليه اتحكم عليا بكده؟
2: صحيح،
0: للأسف إحنا في مجتمعات بتنظر للجمال من منظور غير منطقي، وبيحكم علينا بفكر معين إن إحنا نعيشه وإن إحنا نقبله وإنه ما عندناش حل تاني غيره. زي الأخت اللي اتكلمت دي بصراحة، يعني أنا بشكرها أصلاً إن هي فكرت تتكلم، والقصة دي منتشرة جداً وناس كتير جداً شايفين إنه لأ هي مش جميلة. والمجتمعات علمتنا والأسر علمتنا والمقارنات علمتنا إنه فعلا أنا بتقارن بحد تاني أجمل مني، وأنا مهما كنت في عمري كله لازم هلاقي حد أجمل مني. مين فينا ما تعرفش إن في حد أجمل منها؟ طبيعي ان انا بقارن نفسي بنفسي، حتى من كتر ما تعودت اني اتقارن فبقيت اقارن نفسي بفلانه، بالممثله الفلانيه. طب يا ترى هو فلتر ولا يا ترى ده شكلها الحقيقي؟ يا ترى هي عينيها كده ولا هي مركبه لينسز؟ طب اركب كمان وابقى شبهها عشان ابقى امور. فكر غريب وعجيب ليس له معنى.

0: الحقيقة الجمال ليه يعني نقاط كتيرة جدا احنا بنتغافلها وبنركز فقط على الجمال الشكلي. أنا عندي وزنات، عندي حاجات حلوة جوايا، أنا حنينة، أنا طيبة، أنا مثمرة، أنا عاقلة، أنا حكيمة، أنا عندي حاجات كتير خالص أقدر إني أكتشفها في نفسي. الحاجات دي لو أنا استخدمتها وعملت لها هايلايتنج بيني وبين نفسي فقط أنا هفرح بنفسي جدا، وهأدرك إن اللي أنا عندي مش عند حد، والجمال اللي فيا يستحيل تكراره، لأن الله لم يخلق حاجتين متماثلتين تماما. صوابعنا لوحدها كل صباع ليه بصمته، فلك أن تتخيلي بقى إنه أنا كبني آدم ليا بصمتي اللي فيا محدش غيري يعرف يعملها، وشكلي مختلف وعينيا مختلفة وتركيبتي مختلفة، فأنا محتاجة أفرح بده واستثمره. هو ده النجاح الوحيد، وهو ده الجمال اللي أنا يخليني ساتسفايد ومبسوطة بنفسي، فرحانة بيا وفرحانة بربنا اللي اداني كل الخير ده.
1: دكتورة، كنت عايزة أسأل حضرتك، لما شفنا الفيديو وإنه المشاعر اللي جواها إن هي مش راضية عن نفسها وشايفة نفسها قليلة، واللي حواليها خلوها تحس إن هي قليلة، هي مش كفاية. حضرتك بتقولي وبتوضحي إن إحنا لازم نشوف الوزنات أو نشوف الميزات اللي فينا عشان نحس إن إحنا مميزين وإن إحنا حلوين. هقولي كده جمال، بس لو واحدة عندها الإحساس ده وحاسة إن هي مش جميلة وإن هي ناقصها حاجات كتير، هل إحساسها الداخلي ده بسبب اللي حواليها أو إحساس الشخص الراجل كمان، راجل أو ست، إحنا يعني بنناقش الموضوع ده مش بس جمال للستات بس الإحساس إنه في نقص جامد في الشكل العام يخليني أدخل في علاقات مؤذية، أو إنه أسمح لناس تعاملني بطريقة معينة عشان أتقبل، عشان هو ده اللي متاح قدامي، وأقبل بالعلاقات المؤذية دي أو بمعاملة الناس اللي حواليا لأنه أنا مش جميلة، فبالتالي أشكر ربنا قوي بقى إن هم بيعاملوني بالطريقة دي.
0: حقيقة ده فكر عجيب وغريب ولكنه منتشر فعلا، وأنا باخد رؤيتي من المراية، والمراية دي ممكن تكون مرايتي، عيني، ولكن في الوقت ده عيني مش مستنيرة بروح الله، وفي نفس الوقت بشوفها في عيون الآخرين. طيب هل الآخرين من السواء النفسي إن هم يحكموا عليا أصلا؟ أكيد لا، لأن لو هو سوي نفسيا مش هيحكم عليا. المشكلة إني أنا بعيش الكلام ده واخده وأبتدي يدخل جوايا ويكسرني كل يوم، لأني لازلت ببص على وشي. الحقيقة المجتمع والمجتمعات كتير قوي بدأت توصل لنا رسالة إن المرأة هي جسد يشتهى أو رحم يحمل فقط لا غير، فبقت الفكرة كلها إنه أنا شكل، فأنا عايزة نفسي في أحلى شكل يرضي الناس، وكأني موجودة في الحياة عشان أرضي رغبات البشر. أنت عايزني بيضة، حاضر أبيض، عايزني تختوخة، حاضر هبقى أتخن، لا لازم اليومين دول العود الفرنساوي، لا حاضر هخس، وبالتالي أنا ماشية ورا الترند. كل ده بيؤكد لي ان انا قيمتي بتنحط كل يوم. طب ده معناه انه انا لما ابقى عندي 80 سنة واكبر هتبقى شكلي وحش قوي، مش هقدر ابص في شكلي اصلا، فهل ده منطق؟ يعني احنا ازاي وصلنا للمرحلة دي ان تركيزي كله بقى على شكلي، على جسدي؟

0: أنا بني آدم جسد وروح ونفس، أنا كيان متكامل، أنا صنعة يد الخالق، أنا عندي شغل بعمله ما حدش يعرف يعمله، أنا عندي إمكانيات لا تتكرر في حد، أنا أستطيع أن أغير العالم مهما كان شكلي عند البشر. قبولي لنفسي كمان ملوش أي علاقة بقبول البشر ليا. أنا بقبل نفسي، أنا بحبها. بحبها لأنها صنعت يد الخالق ولأنها تستحق. وده موضوع مهم جدا.
1: طيب يا دكتور، كمان يعني في لدور الأسرة في التربية والتنشئة عامل كبير جدا. يعني يعني الابن مثلا أو البنت أيا يكون، احنا قلنا ما فيش تفرقة بين الاثنين، يعني يقولوا لها مثلا أنت تختوخة، أنت أقل جمال من أختك، أنت مثلا برضو عندك تخين برضو او تختوخ برضو. فالحاجات دي بيبقى ليها اثر نفسي مع الـ مع الـ مع الطفل لما بيكبر بسبب عدم وعي الاهل، واللي احيانا بيعتقدوا ان هم كده بيدلعوا ابنهم او بيدلعوا بنتهم، او ما بيعرفوش مدى التاثير اللي بيكبر وبينشا مع الطفل. فراي حضرتك في الجزئيه دي ايه؟ من حيث دور الاهل واللي بيكون ليه تاثير سلبي على الولد او البنت، والحفر داخل. انا اعتقد الحاجه يعني لما لو تاثير خارجي زي ما حضرتك بتقولي ممكن الشخص يتعامل معاه، انا مش هاخد تقديري من اللي بره، انا كذا هشجع نفسي هشتغل على نفسي. لكن لو التاثير جاي من المنشا، من الناس اللي بتوعي انا واللي انا بتاعتهم واللي انا يعتبروا اكنهم هم اللي جابوني وهم اللي اوجدوني، فلما بتكون هي دي نظرتهم او هو ده اللي بيقولوه ليا، فالتأثير قد ايه بيكون وعلاجه بيكون ممكن يكون ازاي يا دكتور؟
0: للأسف أنا وأنا صغير وأنا طفل كل فكرتي عن نفسي باخدها من أبويا وأمي وأخواتي،
1: صحيح.
0: ما عنديش أي مصدر آخر. لو المصدر ده كان مصدر مشوش وكان غير آدمي وغير عاقل وغير سوي، ننتظر أجيال مرعبة في عدم السواء النفسي.
1: صح.
0: والحقيقة ده واقع النهارده، جوازات فشلة بسبب إحساسي إني مش جميلة، اختيارات غلط لأني برضو سمعت إني مش جميلة، واتقال لي كده في وشي يعني أنت أصلي مش أحلى بكتير من قرايبك، لا أنت أقل قوي،
1: احمدي
0: نفسك على
1: ربنا،
0: الأقل
1: احمدي
0: أنت،
1: ربنا، صح.
0: احمدي ربنا ووافقي باللي جاي لك، محدش هيجي لك تاني، اصله برضو انت عارفه الامكانيات وربنا خلقك. وندخل بقى في الجانب الديني، وفجاه تلاقي الواعظ المستنير اللي هو بابا وماما، يعني بدينا نشرح للبنوته وللولد ان انت قليل قوي، ده بقى ما هو انت ما حدش هيعبرك او ما حدش هيعبرك. فبالتالي انا ارتبط ارتباط غير منطقي وغير مناسب ليا جاست لاني مش هلاقي تاني، فأتجوز الجوازة الغلط، حياة كاملة بقى تتبني عليها ممكن تفقدني أبديتي.
1: صحيح.
0: إحنا وصلنا لمرحلة إنه بنلقب البنوتة والولد يا أسمراني يا تخينة يا مش عارفة يا فشلة، مش بنقول كده في مصر؟
1: طبعا.
0: التعبيرات دي مرعبة مرعبة. بصي جلدك دايما مش ناعم ازاي، بصي اختك جلدها حلو ازاي، ايه الجمل دي، الجمل دي.
1: وللاسف
0: ويوم ما البنت
1: بيتحول
0: تبتدي
1: التشويه التشويه ده، سوري يا دكتور، للاسف التشويه ده بيتحول لحقيقه عند الشخص المطلق.
0: صح 100%، لانه انا تلقيته من وانا طفل انا ما اعرفش حاجه، هي دي الرؤيه فكبرت بيها، وافاجئ ان انا فترات قاعده كده بعيط، وماما تقول لي انت نكاديه، انت مش بتشكري ربنا، انت حساسه بزياده، انت كل ما حد يقول لك كلمه تتقمصي. طب ما انتوا وجعتوني، طب ما انتوا فضلتوا تحفروا فيا اني وحشه، مستنيني دلوقتي ان انا ما اعيطش؟ لا لازم اعيط.
1: صح.
0: احنا نحتاج ان نعتذر لابنائنا كل

0: أم وجعت بنتها أو ابنها، اعرفي النهاردة إنك غلطتي، اعتذري من فضلك، اعتذري لربنا، لأن هو اللي خالق البنت دي أو الولد ده، واعتذري للبنت أو الولد لأنك كسرتيهم،
1: صحيح.
0: وابتدي عرفيهم قيمتهم الحقيقية، واعرفي أنت دورك كأم قبل ما تكسري في ولادك وتخسريهم، وحتى كمان ممكن يخسروا أبديتهم بسبب طريقتك وكلامك.
1: طيب أنا بشكر حضرتك للرسالة ديت للناس اللي أنا هقول عليهم كلمة صعبة شوية، مؤذيين من غير ما يحسوا، أذوا الفتاة، أذوا الولد، أذوا طفل، أحيانا بشكل إيجابي. مثلا لو قالوا له أنت حبيبي خس شوية، ما أنت لو خسيت شوية هيبقى شكلك أفضل، أو يقولوا البنت ما تحطي لك يعني شوية روج كده هو ينوروا وشك شوية، يعني حتى كلمات بسيطة لكن بشكل إيجابي، لكن في نفس الوقت يعني كسر حاجة جوه الولد أو البنت. لكن في نفس الوقت ما بنقدرش نحكم دوت على كل المجتمع دكتورة، لأن let's say مثلا يعني نحن رايحين لأي مصلحة حكومية، حد شكله كويس داخل المصلحة، وأكد لحضرتك إن كذا حد هيبص لها ويتمنى يخدمها، واحدة تانية شكلها مش معقول قوي كويس، هتدخل هتقف في الطابور هتاخد دورها، وهي عارفة إن ده دورها، بس شافت الفلانة اللي جاية دي شكلها كويس، الكل تهافت إن هو يساعد، وبيحصل وبنشوفها. فإحنا يعني طبعا ده لما بيكبر مع الطفل اللي بيبقى دلوقتي في مرحلة مثلا تعارف الزواج، نيجي بقى دلوقتي نتقدم، واحد يتقدم لواحدة لا مش هقبل بيه، ده شكله وحش، ويجي أهل الولد يقولوا له حبيبي يعني روح لأي حد، أنت جايب ملكة جمال ما مش هترضى بيك، بص لنفسك، أو العكس يروحوا واحدة بنت ويقولوا لها احمدي ربنا دي قبلك، يعني بصي في المراية ولا بصي شكلك وانت جاية تتنططي على ايه مثلا، قبلي اي حاجة. ليه الحكم بتاع الناس في الحالة دي بيخلي انا قيمتي قصاد الناس باللي هم قالوه عني؟ ليه انا دلوقتي بقلل من نفسي ومن قيمتي ومن وابتدي اتنازل عن حاجات كتيرة قوي عشان خاطر شكلي مش بالمعايير المجتمعية اللي مش هقدر انكرها طول ما بنتكلم مع حضرتك؟ يعني مهما حضرتك قلتي دلوقتي ان انا لازم اعرف قيمتي، بس ستيل شكلي بيقول كلام تاني او بيحدد احكام معينة. فحضرتك ايه رأيك دلوقتي في كلام مثلا زي كلام الاهل في الحالة ان بنت بتتعرف على شخص اقبلي بيه وخلاص، بس هو مش مناسب بس اقبلي بيه، ليه بانزل بسقف التوقعات والعكس للولد برضو؟
0: أنا محتاجة أعيد تقييم الفكر كله. الفكر المجتمعي للأسف حصرنا في النقطة دي، وتعامل معانا على إنه الجمال الشكلي، وده الحقيقة كان فكر إبليس أصلا.
1: صح.
0: يعني إبليس أراد إنه يسحق المرأة ويختزلها في صورة الجسد، ولما تختزل في صورة الجسد هو دمر المجتمع كله. وبقينا النهارده بنقول على الراجل المتحرش تحرش بالبنت لان البنت لبسها وحش ولانها كانت جميله قوي وما دارتش جمالها، وكان الولد ده منزع عن كل نقص اطلاقا. احيانا الناس بتعمل تصرفات حقيره مع طفل، لما تبقى طفله 4 5 سنين اشتهيت حضرتك فيها ايه لا مؤاخذه، يعني عينك الشهوانية هي اللي وصلتك لكده. الموضوع ده موجود في المجتمعات، يعني 100% موجود. بس اللي أنا عايزة أوصله إنه أنا أقدر أفرض قيمتي. أنا لما أكون very decent، لما أكون مؤدبة، محترمة، بخدم، جدعة، حبوبة، وشي مبتسم، دخلت المصلحة الحكومية وبقول لها من فضلك لو سمحتي احنا تعبينك معانا انا بشكرك، او بقول للموظف يعني انا يعني برجوك اعملي الحاجه الفلانيه لانه حضرتك انسان معروف عنك بالامانه، انا لساني حلو، فالقصه مش

0: قصة إن أنا شكلي حلو، لكن أنا كل حاجة فيا بتقول إن أنا حلوة. أنا لما بقدم خدمة للناس وأنا في أي مجتمع أيا كان نوعه، بقدم الخدمة دي، الناس بتبص لي بتقول الله الله، مش على جمال شكلي، الله على أخلاقي، على تربيتي، على طريقة تعاملي مع البشر، على حنيتي، على إن أنا بسرعة عايزة أخدم بدون نظر لمين اللي قدامي. فأنا بغير معايير المجتمع في نظري. المجتمع يراني كما يرى، المجتمع محكوم بإبليس للأسف. أنا مش مفروض عليا إن أنا أعيش بحكم إبليس. الكتاب قال إن إحنا فكر مختلف، وقال تغيروا عن أفكاركم، وقال
1: أيوة
0: تغيروا
1: شكرا
0: عن شكلكم بتجديد
1: تجديد
0: أذهانكم،
1: أذهان.
0: أسفة. فأنا لازم عشان أتغير في شكلي لازم أغير ذهني. فكر المجتمع مع الوقت ربما يتصلح لو الكنيسة أخذت الدور ده. أبتدي أغير فكر الأب والأم، أغير فكر الأولاد، بقينا إحنا بننشر الفكر ده، الأمور تختلف. لكن هيظل بدون نقاش المجتمعات تنظر إلى الشكل، لأن نظرة دونية وضعها إبليس. أما إحنا جنس ملوكي، إحنا جنس مختار، إحنا عندنا فكر مختلف وعندنا طريق مختلف ماشيين بيه، نستطيع إن إحنا بأخلاقنا وتربيتنا نفرض هذا الفكر على المجتمعات. تفضلي.
1: طيب احنا معانا تليفون، ف بعد اذن حضرتك دكتوره ناخد التليفون. معانا نرمين، اهلا بيكي.
2: الو، صباح الخير.
1: صباح
2: صباح
1: النور، اهلا
2: النور.
1: بيكي.
2: انا اسمي نرمين. عايزه اشكرك على البرنامج وعلى اللي انتوا بتتكلموا عنه بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه ومن غير تجميل. عايزه اتكلم على الموضوع ده. انا مش جميله، انا كان ليا صحبه واتوجدت معايا، كانت جات من مصر، هي مش جميله، بس في موقفين انا اتحطيت فيهم معاها وكان في تجمع، فكانت الناس بتبص لها على ان هي مش جميله. فكان في وقت كنا متجمعين بنعمل زي احتفال، فكل واحد بيشارك بحاجه. ففي واحده سالتها وقالت لها انت منين؟ من مصر. فقالت لها انا مصر جديده. فالرد انا بصيت على السؤال كان غريب، وفي نفس اللحظة راحت قالت لها حقيقي انت من مصر الجديدة؟ فالبنت ردت عليها قالت لها اه في شكة. فأنا جوايا اتأذيت ليها. ايه علاقة المكان بالجمال بالعلاقة بالتعامل؟ ايه اللي بيدخل ده كله في بعضه؟ وليه انا بقيم الشخص بالمكان اللي هو بيعيش فيه او القرية اللي بيعيش فيها او العيلة وات ايفر؟ موقف تاني اتحطيت فيه، وهي ان كنا مع مجموعه برضو مع 2 صحاب بندور شخص على العروسه، فانا اقترحت البنت دي، فلقيت الرد يعني صعب. هو يعني ده حد عايز يتجوز، حد عايز يعيش في بيت كل يوم هتكون معاه. فانا ببص بقول ايه علاقه العيشه برضو؟ دي انسانه جميله، جميله في طباعها، جميله في اخلاقها، جميلة في التعامل، ربنا ميزها بمواهب كتيرة. فكان سؤالي في الموقفين دول، هو احنا بنعامل الشخص من ناحية جمالية بس، وإن كان الجمال بيطول مع الزمن وبيدبل مع الزمن، ولا بنتعامل بالشخص كجمال داخلي زي ما الدكتورة نيفين بتقول في جمال داخلي، في جمال داخلي، بس أنا مش لازم أقيم الجمال اللي هو الخارجي. وزي ما انتوا قلتوا ان العيله بيبقى فيه تفرقه وبيبقى واصل للشخص نفسه من غير ما يحس، من غير ما هم يحسوا قايمين، مش الطفل نفسه بيوصل له كل التعبير وكل الكلام مشاعر. فانا ايه ذنبي ان انا مش جميله؟ ربنا زي ما قال الدكتوره نيفين ان انا مش يعني هم بيخلق كل حاجه جميله. مش كل المفهوم ده حتى في كلمة.

0: عموما يعني، حتى في المجتمع الكنسي وفي التعامل بين الناس. بس
1: طب اختي
0: طولت عليكم.
1: مين اختي نرمين دلوقتي حضرتك بتقولي ان كل اللي تعاملوا معاها كانوا بيقولوا لها ان مش جميله، واصلا يعني ما فيش عندهم خجل للاسف يعني ان هم يتعاملوا معاها بالشكل ده. وزي ما حضرتك قلتي يعني ايه ربط المكان بالشكل، انت شكلك مش من المنطقه دي برضو يعني كلام غريب. لكن حضرتك انت بشكل شخصي انت كنت شايفاها غيرهم، فليه حضرتك كانت عينيكي مختلفه عن عينيهم؟
0: لان اولا زي ما دكتوره نيفين قالت احنا عمل ربنا، فما بيخلقش اي حاجه وحشه. التفاوت في الجمال بيدي مواهب وميزات في حاجات تانية، مش شرط ان انا اكون جميله شكلا، لكن جميله في مواهب عندي، في ميزات عندي، حنينه جدا، متميزه جدا، بعرف اعمل حاجات مش عند حد. فانا مش بص يعني هم مش باصين لده كله، لكن باصين حاطين الشخص ده في الشكل بس.
1: فده انا اتوجعت له. في حاجات تانيه؟
0: طبعا الشخص مش بجماله، لان في ناس بتبقى جميله لكن ما بتعرفيش تتعاملي معاها، سوري، من جوه بتبقى وحشه جدا.
2: عندي سؤال. طيب
0: جميله بره لكن جوه.
2: أنا آسفة إن مين بقاطعك، يعني عايزة أعرف رد فعل صاحبتك دي تجاه المواقف اللي أنت حكيتيها أو موقفين اللي أنت حكيتيهم، هي أخذتهم إزاي؟ يعني أنا نفسي أفهم، أنت اتأذيتي لها ويعني ده
1: صحيح،
2: أنت يعني قلبك حلو طبعًا، بس هي شافتها إزاي؟
0: هي شافتها، خدت الموقف، أنا بصيت على تعبير وشها، عارفة اللي بتحس فيه استغراب من السؤال نفسه، يعني هو مشاعر، يعني هي ممكن تكون اخذتها جواها، لكن انا حسيت بتعبير وشها. الموقف الثاني هي ما كانتش طبعا معانا، والا كانت هتتصدم.
1: طبعا.
0: يعني انا ما بحبش الشخص بجماله، دي صعبه.
1: يعني الشخص اللي بتقولي عليها كانسانه يعني وفيها صفات انها تكون زوجه صالحه، يعني اعتبر انك انت وكانك هتاذيه ان انت بتقولي له خد دي.
2: صعبه قوي.
0: طبعا يعني انا مش فاهمه، هو الناس بتفكر باي مقياس؟ بس مقاييس البشر صعبه من ناحيه كمال. لو انت من عيله حلوه، لو انت عندك امكانيات ماديه، لو انت بتشتغل شغلانه حلوه، بس بتلاقي كل حواليكي، وده معناه نفور من التاني، فدي صعبه. يعني احنا بشر وكلنا مختلفين، مفيش حد زي التاني ابدا، بس بنكمل بعض.
3: أخت نرمين، كان عندي سؤال لحضرتك وانت بتتكلمي بتقولي حضرتك حسيتي بيها وحسيتي هي ممكن تكون اتأذت، معلش يعني هل كان في ناس تانيين معاكي في نفس المجموعة حسوا بالموقف ده أو حسوا بيها هي إحساسها إيه؟ ولا يعني أنا شايفة أن أنتوا المجموعة ممكن تكون في تناسب أو نفس المجموعة بنفس الأفكار بنفس ليه؟ هل في حد غيرك حس بالموضوع ده؟ هل يعني الناس اللي انت بترشحي كمان ان هي تكون زوجة من نفس المجموعة بتاعتك كان احساسهم غير احساسك؟
0: اللي لاحظته الاحساس متفاوت مختلف تماما. يعني هم بصوا برضو من ناحية الشكل، لان كلام طالع منهم اكيد. لكن انا كنت حاساه من التعبير والكلام بتاعهم. الموقف الثاني اللي البنت اتكلمت فيه كنا احنا ثلاثه، بس انا كنت بتواجد معاها في مواقف كانت بيحصل فيه التفاوت ده، فانا كانت بتوجعني عشان كده. يعني اي حد بالملامح دي احس ان انا بروح واجي عليه، عشان بيبقوا محتاجين حد يسندني سنده في طبطب، حد يقول لهم انتوا موجودين، انتوا حلوين، انتوا فيكم ذات مختلفه، فاهمه؟
3: دكتورة عندي سؤال لحضرتك، لو الأخت معانا كمان نرمين، إحنا كلنا يعني دلوقتي أمهات وإخوات وصديقات، إزاي نقدر نوجه ولادنا أو الشباب اللي هيبتدوا يرتبطوا؟ إنه الشباب كلهم بيبصوا على الشكل، عايز حد جميل، عايز حد شاب جميل، إزاي نقدر نعلم في أولادنا أو الشباب اللي طالع إنه مش الشكل؟ يعني لما نورة اتكلمت وقالت الأمثال، في أمثال في مصر كتير بتقول إنه الجمال لو يا واخد حاجة على جماله بعد كده هيروح الجمال. وحضرتك قلتي لما تكوني 80 سنة يعني ربنا يباركك.

مديه ل 80 سنه، ده احنا بعد الستات بعد 50 و60 بيبتدوا يقولوا لك لا ما نقولش سننا. ازاي نعلم او نطلع اجيال ما تبصش بس على الشكل، تبص على مقومات الجمال بتعريفها زي ما حضرتك قلتي.

0: بشكر نرمين على قد إيه هي حساسة ورقيقة ومحترمة، ودي حاجة جميلة قوي. أما البشر اللي تعاملتي معاهم دول فلا يرتقوا إلى مستوى البشر، أنا بعتذر. وأنا لو بنتي جايلها عريس واتكلم بالكلمة باللغة دي، أنا يعني ربما توصل بيا الجرأة إني أقول له من فضلك المقابلة انتهت. الكتاب بيقول الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب
1: تمدح.
0: فهي تمدح.
1: نعم.
0: طيب أنا دلوقتي ماشية بأنهي يعني سيستم في الحياة؟ ماشية بسيستم كتاب المسيح ولا ماشية بأعراف العالم؟ الكتاب قال لا تشكلوا هذا الدهر. الناس اللي بتفكر بالطريقة دي لا تستحق أن تتزوج إطلاقا. هو بيتزوج أنثى وليس امرأة مكتملة الشخصية. ده معناه إنه هو لو شافها بقى في البيت، لو هي لما شعرها، لو هي عيانة، لو هي في طرقها العادية، هيبص لها بصة إيه القرف ده؟ أنا كنت واخدك وأنتي ملكة جمال يا حبيبي، ما هي بتقف ساعة قدام المراية عشان تبقى كده. القصة عمرها ما كانت كده. وده معناه إن لو حضرتك عييت أو شكلك بقى مش حلو، هسيبك وأمشي وأقول لك إيه ده المنظر ده؟ إيه ده؟ إحنا إزاي وصلنا بالمرحلة إن إحنا بنقيم البشر بالشكل؟ المشكلة كمان إن إحنا بنغرس جوه البنت إنه عدم إعجاب شخص بيها هو أدى تماما إلى إني أنا فقدت استحقاقي للحب. فإحنا واصلين لمرحلة إنه إعجاب البشر هو التقييم الوحيد لقيمتي، ودي كارثة. الشخص اللي بيتكلم باللغة دي وبيبص بالنظرة دي، ده شخص شهواني جسداني لا يصلح أن يكون زوج أو أب. نقطة. أنا بكامل إرادتي أبتدي أبص على الأشخاص دي وأقول لأ، أنا بدور على شخص يقيمني من الداخل كما إني أنا أعرف قيمتي من الداخل. لأنه لو أنا مش عارفة قيمتي مش هقدر أفرض على اللي قدامي يعرف قيمتي.
1: تمام.
0: فأنا اللي بفرض قيمتي على اللي حواليا، مش مستنية لما حد يقول لي أصل أنت كان المفروض تبقي أبيض من كده، أصغر من كده، أجمل. وبعدين لما يجي واحد يقارن بسن يجي يقول لها أنت إزاي وصلتي 38 وما اتجوزتيش؟ حضرتك أنت وصلت 45 وما اتجوزتش. وبعدين خلينا منطقيين، إنه أنا متلقي. يعني في المجتمعات الشرقية البنت صعب إنها تقول للولد اتجوزني. فأنا متلقي لما أقعد أبقى 35 وأبقى 38 فأنا غصب عني. ربما ما جاليش ما شافنيش الشخص اللي يناسبني. لكن حضرتك قعدت لما بقيت 45 ليه؟ عشان ما فيش ولا واحدة عاجباك. علشان أنت بتقيم بالشكل. عشان حضرتك محتاج إعادة تأهيل لعقلك. ونفس الكلام طبعا لو الولد مش البنت بس يعني.
1: احنا عايزين برضو نتكلم عن
0: طبعا
1: الوضع.
0: طبعا في بنات بتطلب الشكل، تقولي انا عايزاه سمارت وشبه فلان وابيض وطويل وعلى حصان. بتعملوا ايه؟
1: السوشيال
0: ما هو
1: ميديا
0: بياخدك على
1: حددت
0: الحصان ويحدفك من على الحصان عادي.
1: دي مرحلة بعد ما الجمال يقل شوية. طب احنا لسه معانا نرمين، عشان عايزة اسألها. طيب نرمين، عايزة اسأل حضرتك، وشكرا طبعا لمشاركتك ولقلبك واحساسك الجميل تجاه صديقتك. عايزة اسأل حضرتك، هي طب وصلت لغاية فين دلوقتي؟ يعني هي بالنشأة اللي حضرتك شاركتينا بيها، هي دلوقتي وصلت لغاية فين؟ او ايه القرارات اللي خدتها في حياتها بسبب تقييم الناس ليها ان هي مش جميلة؟
2: على حد علمي، لان انا ليا كام سنه يعني بعيد
1: نرمين
2: عنها،
1: معايا؟
2: بس هي معاكي.
1: اتفضل.
2: على حد علمي اني من كم سنه انا سبتها، بس

0: هي دلوقتي قاعدة مع مامتها وبتراعي مامتها. ده آخر يمكن سنين شفتها، فهي بتقولي إن قاعدة مع مامتها
1: يعني ما ارتبطتش يعني.
0: بس. لا لا طبعا، يعني عايزه اقول لك لان الناس كانت بصلها ان هي كبرت، ان هي شكلها مش حلوه، مع ان زي ما قلت لكم قلبها جميل وربنا مديها حاجات، يعني بتعمل هاند كرافت حاجات رهيبه، بس الناس ما بيبصوش على الحاجات دي، بيبصوا على الشكل وكانه ده الهدف. هو كان سؤالي انا ذنبي ايه؟ ان انا ما اتخلقتش
1: مالكيش
0: جميله،
1: ذنب.
0: مع ان ربنا اللي خالق الناس كلها. هل انا اتحكمت في اكلي؟ هل انا اتحكمت في الحاجات اللي فيا؟ لا،
1: صحيح.
0: يعني ولا عيله ولا شكل ولا اي حاجه، اي ظروف تانية ممكن تتغير، لكن دي حاجات ربنا حطها، فانا كده بعترض على اللي ربنا عمله. واحنا بشر،
1: ده
0: فينا
1: نفس
0: كل
1: سؤال في آخر
0: التفاوت.
1: الفيديو، يا نفس سؤال البنت في آخر الفيديو قالت أنا ذنبي إيه؟ يعني نفس السؤال اللي أنت بتقولي يا أخت لرمين، يعني هي ذنبها إيه؟
0: دي
1: يعني
0: حاجة بتوجع.
1: هي طبعا، وده يمكن ده سؤالنا للدكتورة نيفين. يعني دكتورة إحنا البنت قالت في نهاية الفيديو أنا ذنبي إيه؟ نرمين دلوقتي بتقول على صاحبتها هي ذنبها إيه؟ ليه دي ناس ممكن تعيش أصغر من أحلامها لمجرد فكرتها عن نفسها؟
2: هو ليه احنا متخيلين ان الزواج هو الهدف الرئيسي للحياه؟
1: صحيح.
2: الزواج
1: نهاية الخط.
2: المسيحي بالظبط. عملت ايه في دنيتك يا حبيبتي؟ كبرت واتخرجت واتجوزت وخلفت ومت.
1: بس كده صح.
2: يلا تصبحوا على خير، الموضوع خلص. اطلاقا عمرها ما كانت كده. الزواج المسيحي هو دعوه مباركه جدا للحياه المشتركه، لكن مش إثبات إني أنا جميلة ومرغوبة وليا قيمة. ليه الناس اللي ما بترتبطش بتعتقد إن هي ملهاش وجود، ملهاش قيمة، مش محبوبة؟ عمر ما كان الفكر كده. أنا بوصل لغة مختلفة، حبيبتي ما ارتبطتيش لأنك لم تجدي من يستحقك. انت عالية وغالية وربنا خلقك بمواصفات سوبر، والحقيقة انه ما فيش حد كان يستحقك. افصلي بين رغبتك في الارتباط، ودي رغبة حقيقية، وبين تقييمك لنفسك، وده موضوع مهم جدا. ولكن انا هقول رأي مختلف خالص في الموضوع ده. في ناس ما ارتبطتش بسبب سوء شخصيتهم، بمعنى لما يبقى حد عصبي جدا، ولد او بنت، لما يبقى حد اجريسيف، طريقته صعبه في الكلام، لما يبقى حد اناني ومتمركز حوالين نفسه بقوه، لما يبقى حد بخيل جدا، ونيجي بعد كده نقول اصلي غصب عنه أو غصب عنها ما اتجوزتش، لا. لو أنا لقيت في فترة بترفض من ناس كتير سواء ولد أو بنت، أحتاج إني أقيم الأمر مرة أخرى، لألا ما يكونش سبب الرفض مشكلة في شكلي، في جمالي، لألا يكون سبب الرفض مشكلة في تركيبتي الإنسانية. ليه احنا دايما بنبص على البنت انه ما اتجوزتش يا عيني والولاد وحشين، او الولد ما اتجوزش ليه؟ معلش عشان البنات مش حافش حاجه عجباهم وبيحبوا الفلوس. لا خالص، الانسان الكويس اللي عشرته طيبه، اللي بيعرف يطبطب، اللي بيعرف يخرج بره نفسه، اللي بيعرف يخدم، اللي بيعرف يحب بجد، ده هو الاختيار الوحيد لأي حد طرف آخر سواء ولد أو بنت عاقل.
1: طيب، يعني عايزين من حضرتك كلمة ختامية، نصيحة، حل، يعني عايزين خلاصة الفكرة وموضوع النهاردة من وجهة نظر حضرتك.
2: بالنسبة للبيت، الآباء والأمهات، الكتاب بيقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما

0: هو صالح للبنيان.
1: البنيان صح.
0: ابني بنتك، ابني ابنك. الموت والحياة في يد اللسان. احذري الكلمة اللي بتوجع. امدحي في ولادك طول الوقت. أي حاجة صغيرة يعملوها كبريها. حسسيهم بقيمتهم، لأن البيت هو أساس معرفة قيمة الطفل. رقم 2، إذا المجتمع فشل يا بنتي إنه يديكي قيمتك، شوفي نفسك بعين الله وبعينيكي أنت المستنيرة بروح الله. اتعودي إن أنت ما تاخديش قيمتك من كلام الناس. كلام الناس متغير، المجتمعات بتتغير، البلاد كل مكان ليه أعرافه وليه تقاليده وليه مستويات الجمال بتاعته. ما تحطيش نفسك في حتة وتقفلي عليها. نمي نفسك في كل المجالات، اشتغلي، اخدمي، اعملي صداقات حلوة، اعملي مجتمع جميل حواليكي، اخرجي بره نفسك لكل إنسان، اعملي حدود قوية لنفسك. وفي نفس الوقت وانت عاملة حدودك دي، انت بتدي الكل وفرحانة وعارفة تعيشي حياة تليق بالملكة، لأني أنا ملكة بنت ملك الملوك.
1: آمين آمين. شكرا
2: جميل.
1: شكرا لحضرتك يا دكتور على وجودك الجميل
0: ربنا يخليك.
1: والمتميز معانا. ميرسي لحضرتك
0: ميرسي
1: جدا.
0: يا حبيبتي.
2: شكرا.
0: شرفت بيكم.
1: شكرا شكرا جدا. شكرا دكتورة نيفين.
0: ميرسي يا حبيبتي.
1: شكرا. طبعا عايزين بقى كلمة ختامية. سونية اتفضلي.
2: الموضوع كله اللي اتكلمنا فيه، الدكتورة قالت حلول وقالت تصحيح وقالت تصحيح الفكر وتغيير الفكر. وانا وهي بتتكلم كنت بفكر في البنت او الاخت، شاركت اخت شاركت بيها اخت نرمين. البنت دلوقتي
1: شكرا نسيت. شكرا اخت نرمين على مشاركتك الجميله معانا، متشكرين جدا لحضرتك.
2: هي قالت ان هي ما ارتبطتش وهي عايشه مع مامتها. فعلا كل اللي جوايا انه البنت ما تكونش عايشه بمراره او كسره، فعلا تشوف نفسها بعينين، انه مش بعينين المجتمع. لازم احنا نشتغل كمان على نفسنا، ما نبصش على روحنا من المجتمع شايفنا ازاي. نشوف الحاجات الحلوة اللي ربنا حطها فينا، نشوف حنيتنا، نشوف طيبتنا. عارفة انه الكلام صعب وانه الحياة اليومية ممكن بتكون بنضغط وبنشوف انه لا انا لوحدي، انا ما اتجوزتش، انا بس متهيألي واللي أنا متأكدة منه إنه أحسن لي إن أنا أكون لوحدي غير ما أكون مع حد كل يوم هيحسسني إن أنا قليلة، أنا مش جميلة، أنا مش كفاية. لكن لازم أعرف إنه أنا كفاية والرب خلقني كاملة، وزي ما الدكتورة قالت حسنة جدا. فعلا أشوف نفسي بعينين ربنا. صعب الكلام ده بس نقدر نشتغل عليه يوميا، ولما هنعمل كده مع نفسنا هنشوف نفسنا بعينيه هو، مش بعينين اللي حوالينا. تخينه، قصيره، ما سمره، بيضه، لا مش هي دي المعايير. حب نفسك، حبي نفسك، لانه ربنا ما بيعملش حاجه ناقصه، كل واحد فينا كامل جدا.
1: ساندي
3: قبل ما نختم النهاردة أنا حابة أواجه رسالتين. الرسالة الأولى لكل حد حكم على غيره من غير ما يكون ليه الحق في ده، لكل أب قارن ولاده ببعض، لكل أم افتكرت إن كل نصيحة بتقولها هتخلي شكل أولادها أحسن بشكل جارح، لكل شاب استهتر بشكل بنت في الشارع وافتكر إن تعليقه أهو راح والسلام. انت جرحت، انت جرحتي، المجتمع جرح في شخص. مش من العدل النهارده ان احنا نروح للبنت ونقول لها لا انت جميله وخلاص، ده مش العدل ابدا. رسالتي التانيه للبنت اللي اتأذت، للولد اللي اتأذى من كتر المقارنات ما بينه وما بين حد تاني، وخصوصا في الشكل، في الهيئة، في الاختلافات اللي ما بينه وما بين أي حد تاني. لكن في النهاية ما بتاخدش حكم الناس ان ده حكم على حياتك، انت ليك قيمتك لوحدها وقيمتك انت اللي بتحددها. اكتشف نفسك، اكتشفي نفسك، واظهري جمالك من خلال نقط الاكتشافات اللي انت او انت اكتشفتها في نفسك.
1: وانت جميل وانت جميلة بدون رتوش ومن غير مجاملات. كل حد فينا حقيقي في حاجة بتميزه، وسمعنا في الحلقة النهاردة في أمر جميل جدا خاص بك أنت، ربنا عمله فيك أنت بس ومش في حد تاني. الجمال ده ملكية خاصة لك أنت، صدق في كده وعيش بكده بدون رتوش. الحلقة الجاية عندنا حلقة وموضوع بدون رتوش، بدون تزيين، بدون تجميل، لكن هنتكلم بكل صراحة. شكرا لحضراتكم على المتابعة النهاردة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة، ربنا معكم.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل بنعمه ربنا مع بعض تاملات في سفر التكوين. كنا ابتدينا المرتين اللي فاتوا بنتكلم عن سفر التكوين، اتكلمنا عن مقدمه في سفر التكوين واتكلمنا عن اول 10 اصحاحات. اذكركم مره تانيه باصحاحات سفر التكوين ونكمل بنعمه ربنا مع بعض. سفر التكوين 50 اصحاح، أول إصحاحين بيتكلم عن الخلق، الإصحاح الثالث بيتكلم عن خطية آدم وحواء، الإصحاح الرابع والخامس بيتكلم عن قايين لما قتل أخوه هابيل وازدياد الشر في العالم، 6 و7 و8 بيتكلم عن الطوفان، 9 بيتكلم عن الوعد لنوح، و10 بيتكلم عن نسل نوح، 11 بيتكلم عن برج بابل، وصححات من 12 لصحاح 24 بيتكلم عن أبونا إبراهيم، صححات 25 و26 بيتكلم عن إسحاق، 27 ل37 بيتكلم عن يعقوب وعيسو، 37 لغاية 50 بيتكلم عن أولاد يعقوب خصوصا يوسف. فنكمل بنعمة ربنا النهاردة في إصحاح 11 اللي بيتكلم عن برج بابل. بعد الطوفان الناس اتجمعت في بابل علشان يبنوا برج يوصل للسماء، وديت بتورينا تعظم الإنسان وكبرياءه، عايز يوصل للسماء بمجهوده الشخصي. مفيش ذكر لله. الخطية فاصل ما بين الإنسان والله، فكان لابد أن يبقى فيه خلاص أولا. فبرج بابل بيمثل كبرياء الإنسان، بيخترع لنفسه طريقة، حتى كتير من الناس بيحاولوا إنهم يتجربوا لربنا بطريقتهم الخاصة، مش عن طريق إعلان الله للإنسان. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا الإنسان يجرب لربنا ويعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا أعلنها للإنسان. والله يقاوم المستكبرين، أما المتضعين فيعطيهم نعمة. وديت زي ما ذكرت لحضراتكم كانت خطية الشيطان الكبرياء، وأول خطية للإنسان إنهم أرادوا أن يأكلوا من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر ليصيروا مثل الله. وديت خطية أهل بابل، وديت خطية كثيرين زي خطية نبوخذ نصر، وزي خطية هيرودس اللي مذكورة في أعمال الرسل إصحاح 12. فالكبرياء الكتاب المقدس بيعلمنا، بيقول لنا قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الله يقاوم المستكبرين، علشان كده الله بلبل ألسنتهم، ابتدوا الناس يبقى في حاجز اللغة، مش قادرين يتفهموا مع بعض، فانتشروا في أماكن كتير. واللي حصل في يوم البنتكستي في يوم عيد حلول الروح القدس هو عكس اللي حصل في برج بابل. يوم عيد البنتكستي كان القديس بطرس الرسول بيتكلم بلغته، وكل واحد بيسمع بلغته الخاصة. تجروا عنها في أعمال الرسل الإصحاح الثاني، تلاقي ناس متجمعين كانوا من 15 بلد ومن لغات مختلفة، ولكن

القديس بطرس الرسول كان بيتكلم بلغته وكل واحد فاهم الكلام اللي بيقوله القديس بطرس بلغته. ففي ناس بتحاول تبني أبراج علشان ترتفع وتوصل بعيد عن ربنا، أبراج الشهرة، أبراج المركز، أبراج الملذات، ولكن ده كله باطل ما دام بعيد عن ربنا فكله باطل. انتشرت الخطية تاني بكبرياء الإنسان في برج بابل، فربنا اختار تارح. تارح هو أبونا إبراهيم. تارح أنجب إبرام اللي هو أبونا إبراهيم، وأنجب ناحور، وأنجب هاران. هاران أنجب ملكة ولوط وياسكا، ولكن هاران اتوفى قبل ما يموت تارح. وتارح أخذ أولاده وانتقل من أور الكلدانيين ناحية العراق، وجي سكن في حاران، وفضلوا ساكنين في حاران لغاية ما تارح مات. وربنا دعا أبونا إبراهيم، ربنا قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. ربنا دعا أبونا إبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. قرار مش سهل، يترك المكان اللي عايش فيه ويروح فين؟ المكان لسه مش محدد، كأنه بيروح للمجهول، حاجة هو ما راحش قبل كده ما يعرفهاش، ولكن كان يكفي ان الله معاه. ما دام انت اللي قلت يا ربي وامين، امن ابراهيم بالله فحسب له برا، لما دعي اطاع، لما دعي اطاع وخرج من بيت ابيه لخيمه، لأنه زي ما بيقول القديس بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين إصحاح 11، يقول لأن أبونا إبراهيم كان ينظر إلى المدينة التي لها الأساسات التي بارئها هو الله. ربنا لما دعاه أطاع، صحيح ما كانش سهلة، ولكن قال له يكفي يا رب إنك هتكون معي. القديس بولس الرسول يقول عن أبونا إبراهيم، يقول فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، إلى أين ذاهب، هو ما يعرفش، بس هو مسلم بين إيدين ربنا، فعلشان كده بيصير المكان اللي ربنا يقوده إليه. فخرج من أور الكلدانيين إلى حران لغاية ما مات تارح، وبعد ما مات تارح أبوه من حران إلى كنعان. ترك بيت أبوه وترك عشيرته، لأن الحياة مع ربنا تحتاج الترك. الإنسان بيترك الحياة القديمة، بيترك السلوك القديم، بيترك الخطية المحبوبة. المرأة السامرية لما تقابلت مع السيد المسيح تركت جرتها. يعقوب ويوحنا لما السيد المسيح دعاهم تركوا السفينة والشباك حتى أبوهم. لاوي العشار لما ربنا دعاه ترك كل شيء وقام وتبعه. والقديس بطرس الرسول يقول لربنا، يقول له لقد تركنا كل شيء وتبعناك. فديت بتخلي الإنسان يسأل نفسه، وأنا تركت إيه علشان ربنا؟ أنا تركت إيه علشان ربنا؟ أبونا إبراهيم خرج علشان يسكن في كنعان، والمكان اللي كان ينصب فيه الخيمة بتاعته كان يبني فيه مسبح، حيث كان لإبراهيم خيمة كان لله مسبح.

بيقدرش يستغنى عنه، لأنه راجل صلاة ليه عشرة مع ربنا، فما يقدرش يستغنى عنها أبدا. وكلامنا عن أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم من أهم من الشخصيات الهامة جدا في الكتاب المقدس. يكفي أنه دعي خليل الله في سفر أشعياء وفي رسالة يعقوب، وذكر في الكتاب المقدس ما يقرب من 307 مرة. وأقول لكم على الأماكن اللي ليها علاقة في حياة أبونا إبراهيم. مكان ما اتولد أور الكلدانيين، وحاران ده المكان اللي عاش فيه مع أبوه لغاية ما مات، ومصر دي نزلها وقت المجاعة هنتكلم عنها بعدين، ودان ده المكان اللي هزم فيه الملوك وقت ما أسروا لوط، وكنعان كان فيها بيت إيل اللي هو بنى فيه المذبح، وشاليم اللي هي أورشليم اللي اتجابل فيها مع ملك صادق، وحبرون ده المكان اللي عاش فيه أغلب حياته، وجرار ده المكان اللي هو فيه أخطأ أبونا إبراهيم وكذب لما قال إن سارة هي أخته، وبئر سبع ده اللي عاش فيه آخر حياته. أبونا إبراهيم هو رجل الإيمان، الله ظهر له مرات كتير وتكلم معاه ربنا مرات كتير، ربنا باركه وربنا اداله الوعد وقال له أجعلك أم عظيم، أباركك، أعظم اسمك، تكون باركة، أبارك مباركيك، لعنك ألعنهم، تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. سبع حاجات ربنا قالهم لأبونا إبراهيم. ولكن لا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد. اللي وحده بلا خطية هو الرب يسوع اللي قال له من منكم يبكتني على خطية، الذي لم يعرف خطية ولم يوجد في فمه غش. شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. حتى الإنسان اللي سلمه للصلب قال أخطأت، سلمت دما بريئا يهوذا. واللي حكمه بيلاطس قال لم أجد علة في هذا الإنسان. ومرات بيلاطس قالت له إياك وذاك البار. واللي صلب السيد المسيح قائد المئة قال حقا كان هذا الإنسان بارا. الوحيد اللي بلا خطية هو الرب يسوع. لكن أبونا إبراهيم كان لسه اسمه إبراهيم، وحصلت مجاعة فانحدر إلى مصر. انحدر يعني نزول، نزول عن المستوى. قبل ما ينزل لمصر ما استشارش ربنا، لأن ربنا هو اللي دعاه، فربنا هو اللي متكفل بيه. حتى لو حصلت المجاعة ربنا هو اللي هيعوله، هو اللي بيقود طيور السماء. لكن انحدر إلى مصر، وكانت معه زوجته ساراي، فساراي كانت جميلة، فقال لها لألا يشوفوك معايا فيموتوني بسببك فتقولي انك انت اختي. هي في الحقيقه سراي كانت اخته،

كانت أخته من أبوه لكن مش من أم. وكان ممكن تحصل حاجات زي كده في بداية البشرية لغاية ما ربنا رتبها في سفر اللاويين، ذكر فيه اللي هو ما ينفعش الإنسان يرتبط بيهم في زواج. فأبونا إبراهيم جه في مصر وقال إن ساراي أخته فأكرموه، ولكن الله حمى ساراي، حفظها وحمى أبونا إبراهيم وضرب بيت فرعون بضربات وأعلن ليهم إن ساراي دي زوجته مش أخته بس. وده إزاي الإنسان يذكر جزء من الحقيقة، ما بيذكرش الحقيقة كاملة. فخرج أبونا إبراهيم، كان لسه إبراهام، ورجع تاني من مصر. ونزول أبونا إبراهيم لمصر وخروجه منها في شبه لنزول شعب إسرائيل لمصر وخروجهم منها على يد موسى النبي بضربات. إبراهام عاش، كان معاه لوط، لوط ابن أخوه هاران، والأرض لم تحتملهما أن يسكنا معا لأن الاثنين كانوا أغنياء، الاثنين كان عندهم ممتلكات كتيرة خالص، فالأرض ما احتملتش إنهم يعيشوا مع بعض. وحصلت مخاصمة ما بين رعاة لوط ورعاة أبونا إبراهيم، لكن بيورينا إزاي اتصرف أبونا إبراهيم. جه لوط وقال له نحن أخوان، هو اللي قاله، قال له نحن أخوان. هو في الحقيقة ابن أخوه، بس دي برضو بتعلمنا حاجة في الكتاب المقدس، إنه مرات كلمة أخ تطلق على القريب مش على الأخ الشقيق، زي ما بيذكر في العهد الجديد يقول أخوة الرب، يعقوب أخو الرب، مش معناه إنه أخوه ولكن معناه إنه قريبه. زي ما لوط مش أخو أبونا إبراهيم لكن ابن أخوه، ولكن أكثر من مرة يذكر عنه أنه أخ، قال له نحن أخوان، لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، لأنه دايما بيسعى للسلام، بيسعى للصلح. أنت ابن أخوي وأنت الصغير، لكن اختار المكان اللي تعيش فيه. انت ان اخترت يمين انا اختار شمال، بس اداله الاختيار هو الاول. يقول فرفع لوط عينيه واختار لنفسه. ابونا ابراهيم اللي اختار له ربنا، لكن لوط اختار لنفسه. ولوط لما جاي يختار كانت ايه المقاييس بتاعته؟ اختار الأرض الخصبة اللي فيها وفرة، اللي هيكون مستريح فيها ماديا، اللي هتكون اقتصاديا كويسة بالنسبة له. فاختار أرض سدوم لأنها أرض خصبة، كجنة الرب، كأرض مصر. ولكن ايه اللي استفاده لوط من الارض الخصبه ديت؟ ايه اللي اخده؟ ما اخدش حاجه خالص. خرج هو وبناته وزوجته، حتى زوجته ما كملتش المشوار معاه وصارت عمود ملح، فما استفادش حاجه. فبيورينا الانسان اللي بيختار لنفسه مش بيختار له رب. لكن إبراهام ربنا قال له ارفع عينيك.

هيك. شوفوا الفرق، لوط رفع عينيه من نفسه وابراهام رفع عينيه، بس مين اللي قال له ارفع عينيك؟ ربنا. وقال له شايف الارض ديت بكنعان، بتاعت كنعان ديت اللي انا هديها لك، وديت اللي هديها لنسلك، وديت اللي هتسكن فيه. فبيورينا ان سلام الانسان وراحته مش مرتبط بكثرة المقتنيات والإمكانيات. في إنسان عنده حاجات بسيطة لكن مكتفي بيها وعايش مستريح. في إصحاح 14 في 4 ملوك حاربوا 5 ملوك. ال4 ملوك دول من المشرق، هزموا ال5 ملوك من ضمنهم ملك سدوم وآثروا لوط. وسمع إبراهام إن لوط ابن أخيه أسر، فسرع علشان يروح ينقذه. هي مش كان فيه مشكلة قبل كده؟ قل لها ما تأثرش في العلاقة اللي ما بينه وبين ابن أخيه، لأن إبراهام ده قلب نقي. القلب النقي لا يحفظ ضغينة، فما أثرتش في العلاقة اللي بينه وما بين لوط. وأخد إبراهام معاه 318 راجل معاه. 318 ده نفس عدد الأساكفة اللي اجتمعوا في مجمع نقية سنة 325 عشان بدعة أريوس، وضعوا الجزء الأول من قانون الإيمان. فإبراهام أخذ 318 راجل معاه، هزم ال4 ملوك اللي هم هزموا ال5 ملوك اللي قبل كده، واسترجع لوط ومقتنياته، واتقابل مع ملك صادق. ملك صادق أول مرة يذكر في الكتاب المقدس، وهو ذكر 3 مرات. ذكر في إصحاح 14 في سفر التكوين، وذكر في مزمور 110، وذكر في الرسالة للعبرانيين إصحاح 7. دول 3 أماكن اللي ذكر فيهم ملك صادق. ملك صادق كان ملك وكاهن، وأول مرة يذكر الكهنوت في الكتاب المقدس، وكان بيقدم خبز وخمر، وأول مرة يذكر الخبز والخمر في التقدمة في الكتاب المقدس. وهو كان ملك شاليم أورشليم، وأول مرة تذكر أورشليم في الكتاب المقدس في إصحاح 14. ملك صادق كان ملك وكاهن، ففي 3 وظائف في العهد القديم، كان في ملك وكاهن ونبي. في ملك وكاهن زي ملك صادق، وفي ملك ونبي زي داود، وفي كاهن ونبي زي أرميا أو زي حزقيال. ورب المجد الرب يسوع هو ملك وكاهن ونبي، وهو ملك الملوك. هو ملك الملوك. ملك صادق مشبه بابن الله، بلا بداية أيام بلا نهاية حياة، يعني مش مذكور له نسب ومش مذكور له بداية أيام ونهاية أيام في الكتاب المقدس. وبلا أب بلا أم، مش معنى أنه بلا أب بلا أم، بلا أب بلا أم مذكورين، ما ذكروش أبوه وأمه في الكتاب المقدس. وهو اسمه ملك صادق، يعني ملك البر، والرب يسوع هو برنا. وملك سليم يعني ملك السلام، والرب يسوع هو رئيس السلام، هو رئيس السلام. فملك صادق مشبه بابن الله، اتقابل مع ابونا ابراهيم وبارك ابراهيم. فكهنوت ملك صادق سابق لكهنوت لاوي، الكهنوت اللاوي كهنوت هارون. وبارك إبراهيم
لأن الأكبر يبارك.

الأصغر، فكهنوته سابق لكهنوت هارون، وهو اللي بارك إبراهيم فبارك نسل هارون من نسل إبراهيم، وأخذ العشور من إبراهيم. ملك سدوم قال لأبونا إبراهيم خد نصيبك في الحاجات اللي رجعناها، قال له لا ما أخدش حاجة أبدا، عشان ما تقولش أنت غنيت إبراهيم، لأن هو مش منتظر حاجة من إنسان، ربنا هو اللي غنيه وربنا هو اللي مديله. عشان كده في إصحاح 15 الإصحاح اللي بعديه، ربنا هو اللي بارك إبراهيم واداله عطايا كتيرة خالص. قال له لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك، أنا حميك، أنا أدافع عنك، أجرك كثيرا جدا. أبونا إبراهيم ابتدى يعاتب ربنا عتاب بدال وبصراحة، قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما، ومالك بيتي إليعازر الدمشقي؟ قال له بتقول لي هباركك وهدي لك، هتدي لي ايه ما انا معيش اولاد، ده انا ماضي عقيما ومالك بيتي إليعازر الدمشقي، يعني ما عنديش حتى حد يورثني، فهتديني ايه؟ فربنا قال له لا، مش إليعازر الدمشقي اللي هو يورثك، من نسلك هو اللي يرثك. كان ابونا ابراهيم اتقدم في السن في الوقت ده، اول مره ربنا وعده بالنسل كان عمره 75 سنه، ورجع كرره له تاني بعد 10 سنين كان عمره 85 سنه. فقال له طب ايه العلامه اللي تدهاني علشان اعرف انك انت هتديني؟ فربنا طلب منه انه يجيب 3 حيوانات ثلاثيه، كبش وعنزه وعجله ثلاثيه، ويشقهم نصين. دي كانت طريقه بيقطعوا بيها العهد، فربنا بيقطع عهد مع ابونا ابراهيم، ويجيب حمامه ويمامه، وابتدى ابونا ابراهيم جابهم وذبحهم وشقهم نصين، وابتدى يطرد الحيوانات الجارحه والطيور الجارحه عنهم، لغايه ما ربنا اوقعوا في سبات، وابتدى يكلموا ان انا هديلك ونسلك هيتبارك، وهيتغرب نسلك في ارض مصر لمده 400 سنه، وهرجع افتقدهم ويرجعوا مره تانيه لارض الموعد. وبالفعل ده تم لما تغرب شعب اسرائيل في ارض مصر، من ايام يوسف الصديق لما ارسل لابيه يعقوب، وعاشوا شعب اسرائيل في ارض مصر لمده 400 سنه، ورجعوا مره تانيه لما اخرجهم الرب بيد قويه وزراع ممدوده على يد موسى النبي. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي ليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من أصحاح 25، أصحاح 25 مع أصحاح 24، الاثنين يتكلمان عن نبوة جبل الزيتون الخاصة بالأخرويات. لو حابب ترجع لها يبقى كويس أنك أنت تعرف ماذا سيحدث على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. لكن اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 26، وهي الأجزاء الخاصة بآلام المسيح، القبض على المسيح، الأحداث التي صاحبت القبض على المسيح والذهاب إلى الصليب. إنها نصوص غالية جدا علينا لأنها تتكلم عن آلام حبيبنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح. عشان كده شجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، ياريت تدينا فكرة عن أصحاح 26، عن ماذا يتكلم؟
1: أرى في أصحاح 26 أربع ثنائيات، فيبتدي الفصل باجتماعين، واحد للبركة واحد للخيانة، ثم بعد ذلك بيكلمنا عن عشائين، عشاء الفصح وعشاء الرب، ثم ثالثا بيكلمنا عن مشهدين في البستان، مشهد التردد الذي ظهر فيه التلاميذ ومشهد الثقة الكاملة التي ظهر فيها ابن الله، وأخيرا استجوابين في آخر الأصحاح، استجواب للمسيح أمام في دار رئيس الكهنة، واستجواب لبطرس في الدهليز خارجا من الأشرار الذين أرادوا أن يلصقوا به تهمة المعرفة المسيح، وهو أنكر معرفته التامة بشخص المسيح.
0: أشكرك أخ يوسف. حضرتك قلت أنه هذا الأصحاح مكون من ثنائيات، أولها في اجتماعين، في اجتماع للأشرار عشان يتآمروا كيف يقتلوا يسوع،
1: صحيح،
0: لكن في اجتماع تاني للبركة، ازاي هيكرموا الحبيب قبل ما يذهب إلى الصليب. هقرأ أعداد وارجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. الاجتماع الأول اجتماع قساة القلوب الذين عبروا عن كراهيتهم للسيد.
1: أيوة.

0: كيف عبروا عن كراهيتهم؟
1: يعني الكتاب يقول لنا في عدد 14 تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. إلزوم المكر وإلزوم الخيانة والمؤامرة. المسيح قال لهم كنت كل يوم معكم في الهيكل أعلم. أنا ما كنتش بعمل تنظيمات سرية تحت الأرض، أنا كنت قدامكم بتكلم، لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. وتلاحظ حضرتك أنهم قالوا ليس في العيد، يعني التحفظ الوحيد اللي قالوه هنمسكه بس مش في العيد. وهو كان سبق وقال في عدد 2 تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. وطبعا واضح أن كلام المسيح هو اللي تم وليس كلام هؤلاء الأشرار.
0: فكان للمسيح إدارة أحداث الصليب.
1: صحيح.
0: بعدها على طول بيقول في عدد 6 مشهد آخر بقى، يقول وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف، لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة، فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. بالمباينة مع المشهد الأول مشهد الخيانة، في هذا المشهد مشهد إكرام. عايز تعليق؟
1: المسيح ما أقل الإكرام الذي حظي به عندما كان في هذا العالم. ما فيش غير في البداية أكرم من المجوس عندما سجدوا له وقدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. وهنا قبيل الصليب يكرم من امرأة نفهم اسمها من يوحنا 12 أنها هي مريم أخت العازر وأخت مرثا. أكرموا المسيح هنا. وفي الحقيقة يلذ لنا عدد الترنيمة الجميل اللي بيقول إن مريم وحدها فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان، ولا أجد سببا لذلك إلا أنها سبقت وجلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه، فكأنها فهمت متى سيتم قتل المسيح وسبقت وعملت الإكرام الواجب واللازم.
0: ماذا فعل يهوذا في الأعداد اللاحقة من 14 ل 16؟
1: كثيرون يربطون بين ما حدث في مشهد الإكرام ومشهد الإجرام بتاع يهوذا. فهو أحس إن في صفقة ضاعت منه، لأن الطيب كان كثير الثمن 300 دينار، يعني أجر عامل لمدة سنة. هو أراد أن يستعوض الخسارة اللي راحت، لأنه واضح من إنجيل يوحنا أنه لما قال لماذا لم يباع هذا الطيب قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارق وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. كأنه أراد هذا البائس تعويض الخسارة، فراح اتفق قال لهم تدوني كام وأنا أسلمه ليكم. البعض بيظن أن كان يفتكر يهوذا الخائن أنه المسيح هيقدر ينجي نفسه، لكن في الحقيقة أظهر وضاعته وأن محبة المال أصل لكل الشر.
0: هذا الثمن الذي باع به المسيح 30 من الفضة بيفكرك بأي حاجة؟
1: لو رحنا لزكريا أصحاح 11 هيقول لنا الثمن الكريم الذي ثمنوني به. ولماذا يسمى 30 من الفضة ثمن كريم؟ ثمن المسيح به لما قال لهم أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. لو رحنا لسفر الخروج أصحاح 21 نعرف أنه ده تمن عبد نطح طور، فصاحب الطور يعوض صاحب العبد يديله 30 من الفضة. فكان المسيح الذي كان مزمعا أن ينطح من ثيران كثيرة أقوياء بشان، ما كان في نظر الأمة مجرد عبد لا أكثر ولا أقل.
0: أشكرك. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

في عدد 17 وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ محتاجين ناخد فكرة عن الفصح هنا.

0: كان المسيح يشرح ما سيحدث بعد 2000 عام، بينما في عدد 1 و2 من أصحاح 26 بيشرح ما سوف يحدث بعد يومين. أما الآيات من 3 لغاية 16 ده كلام ما حصلش في المكان هنا، لكن ده كلام حصل قبل كده، لكن يذكر هنا للارتباط الأدبي. لكن من عدد 17 هنبتدي نمسك الخيط الزمني.
1: أي.
0: في أول أيام الفطير اللي هو هيوصلنا إلى يوم الجمعة الذي فيه أسلم الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها، فكان يؤكل الفصح يوم الجمعة، يذبح يوم الخميس ويؤكل يوم الجمعة، ودي بداية الأحداث. وعشان كده يوم الجمعة ده البعض بيسميه الجمعة الطويلة، وهو فعلا لما تحسب الأحداث التي حدث في يوم الجمعة كثيرة جدا، وكان بدايتها أكل الفصح اللي بيقول عنه في لوقا 22: شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح الأخير قبل أن أتألم أكله معكم. فأكل الفصح ثم رسم عشاء الرب بعد ذلك. ده الفصح، آخر فصح، وبين أول فصح في خروج 2 وآخر فصح في متى 26 نقرأ عن 7 مرات أعياد للفصح في الكتاب المقدس.
1: تمام. وهم يأكلون الفصح تكلم المسيح عن من الذي سيسلمه.
0: أي.
1: قبل أن يتكلم عن عشاء الرب.
0: أي.
1: وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني.
0: صحيح.
1: وحزن التلاميذ وكل واحد فيهم بيقولوا: هل أنا يا رب؟ أجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفات هو يسلمني، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وكان شخص هو يهوذا.
0: نعم.
1: يهوذا سأل الرب، الرب قال له: هو أنت؟ قال له: أنت قلت. وبعد كده بدأ الكلام عن عشاء الرب.
0: أي.
1: هل يهوذا كمل معهم في عشاء الرب؟ هل أكل من عشاء الرب؟
0: يعني لما نقرأ بعض الأناجيل ولا سيما إنجيل لوقا قد نستنتج ذلك، لكن أحب أقول إن لوقا لا يرتب الأحداث إطلاقا ترتيبا تاريخيا، بحيث أنه يتكلم عن سجن يوحنا المعمدان أسبق من معمودية المسيح من يوحنا المعمدان، وهذا مستحيل. الترتيب أن يوحنا عمد المسيح ثم بعد ذلك سجن، الكلام ده في لوقا 3. لوقا لا يرتب ترتيبا تاريخيا، لكن لما نروح لسفر إنجيل يوحنا وهو يرتب الأحداث ترتيبا تاريخيا، يقول لنا الكتاب أنه بعد اللقمة مباشرة دخل الشيطان إلى يهوذا فخرج للوقت وكان ليلا. يبقى إذن هو أكل من اللقمة المغموسة اللي ربنا أدها له، ودي عشاء الفصح. بعد عشاء الفصح رسم عشاء الرب، كان في ذلك الوقت يهوذا الخائن خارجا.
1: عشاء الرب مدلوله إيه؟
0: ذكرى، اصنعوا هذا لذكري. زي ما كان الفصح ما كانش ليه قيمة خلاصية أو تكفيرية، لأنه القيمة كانت يوم أن ذبح الفصح وهم في أرض مصر، لكن كل سنة علشان يفتكروا الخلاص الذي تم. هنا احنا مش بنفتكر الخلاص في عشاء الرب، لكن بنفتكر المخلص. اصنعوا هذا لذكري. فإذا كنا في الفصح اليهود يذكرون الخلاص الذي تم، فإن المسيحيين في عشاء الرب يذكرون المخلص مش مرة في السنة، لكن كل أول أسبوع.
1: طيب، لأن الموضوع ده مهم، هحتاج بس نعمل عليه هايلايت ونركز عليه في 2 دقيقة.
0: فضل.
1: لأنه في إساءة فهم وإساءة تطبيق في كل الأوساط المسيحية.
0: أي.
1: هنقول دلوقتي أنه عشاء الرب ده صنع ذكرى لموت المسيح على الصليب.
0: صحيح.
1: عشاء الرب ليه أسماء إيه تاني في الكتاب؟ ما هي الأسماء الأخرى لعشاء الرب؟ عشاء الرب بيتكون من إيه؟ عشاء الرب بيتعمل إمتى؟
0: عشاء الرب وأسماؤه، اسمه كسر الخبز مثلا، نجد هذا في أعمال 2 وأعمال 20. اسمه مائدة الرب، كورنثوس الأولى 10. اسمه عشاء الرب، كورنثوس الأولى 11. اسمه أفخارستيا أو شكر، لأن فعلا المسيحيون يقدمون الشكر، مناسبة عظيمة لكي تشكر الله على نعمته التي ظهرت في المسيح. ماذا كان يتكون عشاء الرب منه؟ يتكون من مادتين في منتهى البساطة: خبز موجود في كل البيوت، ونبيت أو كأس تصور لنا كأس البركة التي نباركها، وتصور لنا دم

0: المسيح الذي سفك. فالخبز يصور لنا جسد المسيح، سواء جسد الرمز اللي هو الكنيسة نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، أو جسد المسيح الحرفي الذي بذل على الصليب، خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي لأجلكم. فالمادة بسيطة جدا، خبز وخمر.
1: يتعمل إمتى؟
0: يتعمل إمتى؟ نفهم من أعمال 20:7 أنه كان يمارس في كل أول أسبوع، وفي أول الأسبوع مش اجتمع التلاميذ،
1: إذ كان التلاميذ
0: مجتمعين
1: ليكسروا
0: خبزا خاطبهم بولس. فمع أنه كان عندهم اتنين من كتب من أوان الوحي بولس ولوقا، لكن مش مجتمعين ليسمعوا عظة، لكن مجتمعين ليكسروا خبزا.
1: يبقى كده عرفنا كسر الخبز أسماءه إيه، وعرفنا المادة إيه، وكمان عرفنا بيتعمل إمتى.
0: أمين.
1: هل هناك أي رابط بين كسر الخبز والكلام الوارد في يوحنا 6 الأكل من جسد ابن الإنسان وشرب من دمه؟ هل يتحول الخبز إلى جسد والكأس إلى دم؟
0: فالحقيقة أخطأ الكثيرون عندما ربطوا بين يوحنا 6 وكسر الخبز، لكن الحقيقة أن يوحنا 6 كان يشير مسبقا إلى شيء سيحدث بعد سنتين يمكن، لأن يوحنا 6 في بداية خدمة المسيح، بينما عشاء الرب في نهاية خدمة المسيح. ده كان في كفر نحوم في الجليل، بينما عشاء الرب مورس لأول مرة في أورشليم في نفس عيد الفصح الذي كان يؤكل فيه الفصح،
1: في الليلة التي أسلم فيها المسيح،
0: في الليلة التي أسلم فيها. فيوحنا 6 يشير قدما إلى ما كان سيحدث، بينما عشاء الرب يشير راجعا إلى ما حدث. لكن الخبز يظل خبزا في مادته، وإن كان في قيمته قيمة جسد المسيح. عشان كده بيقول خذوا كل هذا هو جسدي، وراها على طول بيقول كلما أكلتم هذا الخبز، فالذي نأكله هو خبز، بنص الآية التي وردت في كورنثوس الأولى 11.
1: لكن لما قال لهم تأكلون جسدي وتشربون دمي في يوحنا 6 ليس له علاقة مطلقا بكسر الخبز، لكن قبول المسيح باعتباره المائت على الصليب.
0: بالظبط
1: اللي حضرتك قلت بعد سنتين سيكون على الصليب،
0: وتخصيص عمل المسيح لي أنا شخصيا، لأن أنا ما أقدرش أخلي حد يأكل لي. أنت لازم تأكل، أنت لازم تخصص موت المسيح لك أنت شخصيا. أما ممارسة تعطي حياة أبدية، هذا التعليم غريب عن الكتاب المقدس.
1: تمام، أشكرك. من عدد 31 لغاية عدد 35 موقف خاص ببطرس، يقول حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعية فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. ماذا عن بطرس وثقته في نفسه؟
0: قال الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 إذا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. وأعتقد بطرس تعلم هذا الدرس وإن كان بثمن فادح، لأنه خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. لقد قاد التلاميذ في مضمار خاسر عندما قال أنا لا يمكن أن أنكرك، وهكذا قال جميع التلاميذ. وفي الحقيقة التلاميذ هربوا، لكن بطرس هو الوحيد الذي بإصرار وتكرار قال إنه لا يعرف المسيح. بطرس هو الذي أنكر المسيح دون باقي التلاميذ الذين جبنوا وهربوا، أما بطرس فتبع الرب من بعيد ثم أنكر الرب.
1: أشكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل وناخد سؤال من الضيوف بعد الفاصل.

0: هنا في عدد 39 بيقول: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. هل ده معناه إن المسيح ما كانش عايز ياخد الكأس؟
1: اتفضل يا اخويا.
2: طبعا ما كانش عايز ياخد الكأس، لكن

0: بعدها قال ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. نفهم إيه من الصلاة دي؟ نفهم أمرين: قداسة ناسوت المسيح فينفر من الكأس. الكأس مش آلام جسدية، لكن أن يترك من الله وأن توضع عليه كل الخطايا وأن يصبح هو نفسه خطية لأجلنا. هل ده كان أمر سهل بالنسبة لشخص قدوس كقداسة حب الآب الذي منه أتى؟ إطلاقا كان صعب جدا. لكن مش بس بنشوف قداسته في بستان جسيماني، لكن بنشوف كمال طاعته. عشان كده قال ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. فالمزيج الرائع من قداسة مطلقة وطاعة مطلقة نجدها في هذه الصلاة.
1: تمام. بالارتباط بهذه الصلاة، في إشارة واردة في عبرانيين 5 بتقول عن شخص المسيح الذي في أيام جسده اسقدم بصراخ شديد بدموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقواه. واللي بيقرأ الجزء الوارد في عبرانيين 5 ويقارنه بهذا الجزء يقول آه، المسيح صلى علشان يعبر عنه الكأس، والله استمعه وسمع له من أجل تقواه ولم يذهب إلى الصليب، لكن الله أنقذه دون أن يمر بالصليب. تقول لنا إيه؟
0: لا، ده يعني تطاول على كلمة الله غير مفهوم، لأن موضوع الصليب ده ما جاش في آية علشان أسيء تفسيرها، لكن ده موضوع الكتاب المقدس كله والأناجيل. يعني بعد الأصح ده هنقرأ إيه في أصح 27، ونقرأ إيه في مرقس 14، نقرأ إيه في لوقا 23. ده موضوع الصليب. وبعدين في الرسائل بيتكلم عن إيه؟ عن الصليب. الآية بتاعت عبرانيين، نعم سمع له. إزاي سمع له؟ بالقيامة من الأموات. والآية تحمل هذا المعنى في الترجمة الإنجليزية وفي الأصل اليوناني: القادر أن يخلصه من الموت، out of death مش from death. الفرق كبير. لو ينقذه from death يعني ما يموتش، لكن ينقذه out of death يعني يموت وما يظلش في قبضة الموت، لا تطبق الهاوية علي فاها.
1: تمام. سمع له من أجل تقواه، هي ذات الكلمة التي قيلت لن تدع تقيك يرى فسادا. صحيح. تعرفني سبيل الحياة.
0: تمام.
1: فقام. إذن ظهر كمال ناسوت المسيح في البستان عندما قبل الكأس.
0: أيوة.
1: أدبيات المسيح الذي كان في تمام التوافق مع مشيئة الله. ظهر ضعف التلاميذ، كانوا نيام ما كانوش قادرين يشاركوه الصلاة. وبرضو هناك من يدعي يقول أن المسيح عمل خط دفاع، 8 تلاميذ وبعد كده في 3 تاني، بطرس ويعقوب ويوحنا، علشان يحجزوا ويدافعوا عنه لو جم يقبضوا عليه. هل كان المسيح يجبن في مشهد الصليب؟ هل كان هناك احتمالية أن يهرب؟
0: يعني في ناس بتحلم والواحد مش عارف يرد على أحلام الناس، أحلام السكارة.
1: نرد ونقول
0: في الحقيقة المسيح لو كان عاوز يتحاشى الصليب كان ترك أورشليم ببساطة خالص، ولا خط دفاع أول ولا خط دفاع تاني. لكن ماذا قال مثلا في يوحنا 12؟ هل أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة؟ ولكن لأجل هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة. فالمسيح أتى لكي يموت على الصليب. قصد التجسد هو إيه؟ قصد التجسد أن المسيح يموت فوق الصليب، ده قصده. فلو كان مش عايز ما كانش جه أساسا، أو بعد ما جه كان ترك أورشليم ومضى إلى أي مكان.
1: استكمالا لمشهد الخيانة بدءا من عدد 47 يقول: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا

0: من الملائكة، فكيف تكمل الكتب؟ إنه كذا ينبغي أن يكون. عايز تعليق أخير على هذا المشهد، المجيء للقبض على السيد؟
1: يعني أنا يطيب لي أن أعمل مقارنة بين الأناجيل الأربعة في مشهد مثل هذا المشهد. هنا في إنجيل متى الذي يتكلم عن المسيح كالملك ترد عبارة لم ترد في بقية الأناجيل: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم إلي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ وتخيل 12 لاجئون، 12 في 6000 ملاك، كانوا يقدروا يعملوا إيه إذا كان ملاك واحد قتل 185,000 جندي وضابط وجبار في محلة ملك أشور؟ ماذا يستطيع 12 لاجئون؟ يعني حوالي 12 في 6000، يعني أعداد ضخمة ممكن يقلب العالم كله رأسا على عقب. هنا الكرامة الملكية، لكن تمام التوافق والخضوع لله.
0: تمام، وده اللي وصل أو اللي حصل هنا في متى. نعم. قلت في أجزاء أخرى في الأناجيل،
1: يعني مثلا في إنجيل يوحنا المسيح خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه لأنه هو الله، وعشان كده قال: من تطلبون؟ يسوع الناصر قال لهم: أنا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. هنا بتشوف لاهوت المسيح حتى لحظة القبض عليه. ويطيب لنا أن احنا نعمل مقارنة بين الأناجيل الأربعة، كل إنجيل حيبرز الجمال بتاع طابع الإنجيل،
0: ودي عظمة كلمة الله.
1: صحيح.
0: أشكرك، وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا من بداية الحلقة أن كان في اجتماعين، اجتماع للي بيعادوا المسيح، لكن كان في مريم اللي أكرمت المسيح، وده يشجعنا أن احنا نكرم المسيح في زمن العالم بيرفض فيه المسيح.
3: بنشوف عدد 39: إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس. بنشوف نقطتين: قداسة مطلقة في أنه ما كانش عايز يترك من الله، وطاعة مطلقة في كمال طاعته لله.
4: في بداية الأصحاح بنشوف أن الرؤساء الكهنة اجتمعوا وحددوا معاد ان هم يقبضوا على المسيح بعد العيد، لكن الرب في بداية الأصحاح قال ان هو هيسلم بعد يومين في خلال العيد، وفعلا كلام المسيح هو اللي تم. ده بيورينا ان المسيح نفسه هو اللي كان متحكم في احداث الصليب.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، بدأت رحلة آلام السيد قبيل الصليب بمشاهد خيانة. لقد تآمر عليه الكل، تآمر عليه الكتبة والفريسيين، وتآمر عليه رؤساء الكهنة، تآمر عليه أصحاب السلطات، وتآمر عليه أصحاب الكراسي، تآمر عليه الدين، تآمر عليه أصحاب السلطة السياسية، الكل تآمر على المسيح. ونحن نقف أمام شخص المسيح بانبهار، لأنه هو الله الظاهر في الجسد. ذهب إلى الصليب، عبر عن محبته لنا: إذ كان لأجلنا فوق الخشبة ولأجلك إن قبلته. لو جيت فتحت قلبك للرب تتمتع بعمل المسيح الكامل على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. كل يوم بنصحى الصبح وبنروح الشغل. ساعات بنبقى فرحانين وساعات بنبقى زعلانين. ساعات بنقول اوه يا ريتني كنت في الكنيسة كان يبقى احسن. لكن على الله الموجود في الكنيسة اللي موجود في حياتي اليومية هو الموجود في مجال العمل. تعالوا نسأل السؤال ده لواحدة ربنا اختارها في مجال العمل لتكون رسالة حية في المجال ده بقصص وبحاجات حقيقية حصلت قدام عيني. هدى اهلا وسهلا بيكي.
7: اهلا بيكي.
6: انت بتشتغلي ايه؟
7: انا بشتغل اكاونت مانجر في شركة ماركتينج بقالي فيها تقريبا 7 سنين.
6: 7 سنين. ايه اللي انت شايفاه في الماركتينج كومباني دي؟
7: الحقيقة لو هنتكلم على الجزء ان الله هل موجود في العمل ولا لا، انا حد علمني ده. يعني كنت دايما زي كل الناس ربنا موجود جوه اسوار الكنيسة، نروح نصلي ونسيب ربنا على باب الكنيسة ونبقى وش تاني، شكل تاني، فكر تاني جوه مجال العمل. ففي حد غالي على قلبي قوي اسمه سامر الضعيف، حد مرنم جميل وهو كان مديري في المكان. هو رحل عن السماء من حوالي سنة. هو مرنم جميل معروف لناس كتير. الحقيقة هو اللي علمني الجزء ده. قال لي الله موجود معانا في كل حاجة بنقدمها له، اعملوا كل شيء كما للرب. فالحقيقة دي آية أنا بحطها كل يوم قصادي وأنا رايحة شغلي، إن أنا مش بقدم ده بس للعملاء عشان الأمانة والمبادئ، لا، الله في المسيحية أوصانا إن إحنا بنعمل كل شيء كما للرب زي ما هو قال لنا كده بالظبط. فبقينا بنعمل بنقدم ده للعملاء بتوعنا. الشركة بتاعتنا ليها اسم معين معناه، يعني عشان ما أقولش اسم الشركة، معناها شبه الفول سكسس، يعني ده المينينج بتاعها، ده الفيجن اللي موجود عندنا.
6: فول سكسس
7: بالظبط، إحنا
6: نجاح كامل.
7: يس. أرومو أن تكون نجاحا في كل شيء كما أن نفسك صحيحة. إحنا مصدقين أن الله عايزنا ناجحين وعايزنا نساعد ناس تانية أن هي تنجح. فإحنا بنروح بالإيمان ده جوه الشغل كل يوم، رايحين مش متقدرين ولا متضايقين، لا، بنروح شغلنا مبسوطين، بنروح بنقابل ربنا، بنروح بنقابل العملاء بتوعنا وبنقدم لهم الحاجة الحلوة اللي ربنا علمها لنا. عايزينهم ينجحوا حتى لو على يعني على سوق العمل. هو لو نجح أنا كمان هنجح. إحنا بنصلي عشان العملاء. إحنا كنا بنصلي تقريباً كل أسبوع في الشركة بتاعتنا، وده كان بيبقى كوميونتي غريب لبعض الناس.

0: لما حد موظف جديد بيجي بيقعد يقول انتوا غريبين قوي يعني بتصلوا في الشغل، فكنا بنقول لهم طب ليه حاسين ان ما ينفعش نصلي في الشغل؟ يعني ايه اللي في الشغل ملوش علاقة بربنا؟ يعني ليه ما ينفعش ندخل ربنا في سوق العمل؟ ليه ما ينفعش ندخل ربنا في كل حاجة؟ يعني كان عندي حماتي امي التانية راحت السما، كانت بتقول لي انا بصلي وانا بطبخ. قالت لي طول الوقت بقول لها انت نفسك حلو قوي ازاي كده، وهي كانت ست بسيطه جدا كانت بتقول لي بصلي طول ما انا بعمل لكم الاكل انا بصلي، فبصدق ان ربنا ينفع يدخل في كل حاجه في كل تفصيله في حياتنا ايا كانت كبيره او صغيره، فيها شغل فيها ضحك فيها هزار فيها رايح مشوار رايح حد قابل حد من صحابي، كل حاجه في حياتنا ينفع ندخل فيها ربنا، ننفع يقول له انت رب الاول واحنا وراك، انت علمنا ازاي نعمل الشغل ده. اوقات مش بيبقى كمان عندنا كل العلم، يعني في اوقات كنت بتحط فيها اقول يا رب انا ما عنديش كل العلم ما عنديش كل الخبره، خليك انت اللي ظاهر واديني نعمه في الميتنج ده، اخرج من الميتنج الاقي الناس منبهره، هم مش منبهرين بيا هم منبهرين بالنعمه اللي ربنا بيديها لما بقول له فعلا اوضع كل كلمه بتطلع من لساني وقعها ينزل على الناس كانها منك انت، كل فكر حكمه. يعني انا بقول دايما للتيم بتاعنا الكرياتيفيتي بتاعتنا على مقاس ربنا
1: بالظبط،
0: ملهاش حدود ملهاش حدود. شات جي بي تي شاطر وجيميناي شاطر، لكن هو مش اشطر من خليقه ربنا ابدا. هنبدا بالطول الحلوه اللي ربنا اداها لنا، وبعد كده نجيب اي طول ارضيه تاني تقدر تساعدنا بقى في الحاجات دي، مش ضدها، لكن الله الكرياتيفيتي بتاعته ملهاش حدود.
1: دي حكمه بصلائيل اللي ادى لبصلائيل. الله قد ايه دي جميله، وتدينا امان وفرح. وانا نازله الشغل بتاعي راح اتقابل معاه وراح اتقابل مع اصحابي اللي هم جزء من الجسد. ونقعد ونتكلم طب ربنا اداك ايه، طب دي تتعمل ازاي، ما فيش المقارنه وما فيش كل الحاجات الصعبه اللي بتبقى في الشغل.
0: ده حقيقي، احنا بنجرب في الشغل حاجه بتبين انها غريبه، يعني هل جسد الرب موجود في الشغل؟ يعني ان احنا نقدر نحب بعض، كل واحد بيعلم التاني، مش مخبي معلومه عنه، حابين كلنا ننجح، كلنا نكبر، كلنا كيان واحد، فعلا حاجه واحده. الفيجن بتاعتنا كلنا عن محبه الناس اللي حوالينا كلها موجوده في التيم، كان لما يجي شخص في التيم نحس انه مش مصدق الحاجه اللي احنا مصدقينها. فكنت اقول لسامر يعني الشخص الفلاني ده ايه الاخبار؟ قال لي ما تقلقيش، مش انا قلت لك قبل كده الشخص اللي مش شبهنا هتلاقيه هو لوحده بينفصل عننا؟ وفعلا كان بيحصل ده، اللي دايما مش شبهنا تلاقيه خلاص بينفصل وبيجي اللي شبهنا اللي مصدق الحلم بتاعنا والفيجن بتاعتنا، محبتنا فعلا للعملاء، شغلنا اللي بيتعمل بكل امانه مش مجرد مبادئ، لا المسيحيه والمسيح بتاعنا علمنا كده.
1: دي عامله فرق كبير قوي، تروحي اماكن تحسي فيها بالدفء، تحسي فيها لا في حاجه مختلفه، لا انا احب اشتغل مع الناس دي، او تروحي اماكن تقولي لا لا لا لا انا بس عايزه اخرج من هنا انا مخنوقه. ونفس الشخص اللي رايح يشتغل بيحس بنفس الاحساس.
0: مره سمعت اكسبريشن من حد من اصدقائنا قال انا شغال في سدوم وعموره وانتوا شغالين في جنه عدن، فنفسي اجي اكون معاكم يعني. فسمعت الاكسبريشن ده فرحت، يعني حسيت ان احنا عندنا سلام، احنا مبسوطين، احنا فرحانين. صحيح عندنا تحديات، هو العالم كله تحديات، يعني احنا كلنا تحت الالام، عندنا مشاكل ونحاول نحلها، بس ستيل فرحانين بربنا، فرحانين بشغلنا، بنشكر على الشغل اللي بين ايدينا لان هو عطيه من ربنا، وزنه بنقدر نكبرها ونتحاسب عليها، ان ربنا يقول لنا الوزنه بتاعتك دي استثمرها.
1: قد ايه دي عامله فرق، قد ايه دي عامله فرق، ان انا رايحه الشغل عشان استثمر في الوزنه اللي هو مدهاني، هو اداني وزنه بعمل بيها ايه؟
0: كل يوم بصحى بشكر ربنا على حاجات تبان انها يعني ده العادي، يعني كل الناس بتشتغل، لا مش كل الناس بتشتغل، في ناس فعلا محتاجه للشغل، في ناس بتدور لسه ما توفقتش، في ناس

0: مش في المكان ده او مش في الرؤيه دي او مش في الحاجه اللي فيها، انا بحس بقيمه الحاجه اللي انا موجوده فيها. بشكر ربنا على كل تفصيله، بشكر ربنا على الشغل، بشكر ربنا على اختياري جوه المكان ده ان انا اكون سفير ليه قصاد كل شخص انا بتعامل معاه كل يوم. انا بحط قصادي دي، يا رب انا المفروض اكون شبهك، فخليني لو انا غضوبه شويه اديني طولة الأناة اللي عندك انت. انا مش الشخص ده مش قبلاه شوية، اديني اعرف احب على قد قلبك ومحبتك لينا اللي انت حبيتنا بكل عيوبنا، اقدر اشوف كل الحلو في كل شخص.
1: ودي نوع من انواع الجينيراسيتي، ان انا بشوف الحلو وعايزاه اكبره. يعني كل التيم بتاعكم very generous. هحكي لكم على موقف حصل. قسيس معروف قوي كان واقف عند ستاربكس وهو واقف وراه طابور طويل قوي، فالناس ابتدت تتذمر اللي ورا ان الموضوع مش ماشي بسرعه. فهو راح قال ايه؟ يا رب وريني ازاي اعلن على الكرم بتاعك. فراح قال ايه للراجل اللي بيعمل قهوه؟ انا هدفع للعربيه التانيه اللي ورايا لكل القهوه بتاعتهم، فخد الاوردر وانا هدفع له. بص لقى العربيه التانيه دي بتقول لنفس العامل العربيه اللي ورايا انا هدفعها. واتنقلت حكاية من واحد لواحد جاست مجرد ان الرب ادى فكرة يبين عن his goodness وعن جزء من شخصيته اللي معلنة في الشخص ده اللي ابتدى طابور الجنراسيتي، طابور الكرم.
0: حقيقي احنا لما بنقدم ده في حاجة الناس بشكل او باخر بتتعلم ده، بتقول ايه ده في حد قدر يعمل ده، تمام مش مستحيل، هي مش بقدراتنا لكن احنا مصدقين ان احنا هنبدا العمل وربنا هيكمل ده، احنا هنبدا التغيير، هنبدا الحاجه اللي مش معتاده للناس كلها وربنا قادر ان هو يكمل عمله معانا في الحته دي. احنا سفراء لوقت صغير وماشيين، ففي الوقت الصغير ده لازم نأدي الرساله كامله، الصوره كامله، نحاول نكون شبهه، الضعفات بتاعتنا اللي بنمر بيها بنحطها قدامه ونقول له كملها انت، احنا لسه ستيل في الجسد مش قادرين، عندنا الضعفات دي.
1: احكي لي على موقف رئيس الشغل بتاعك اتعامل معاه كأنه فعلا الله بيتعامل مع اولاده.
0: الحقيقة مواقف كتير قوي، هو كان يعني على قلبه قوي ان ينجح العميل، مش ينجح العميل يعني مش ننجح لينا، مش هناخد منه فلوس كام. كان لما حد يطلب منه تحدي كبير، يعني في شركة ما طلبت منه قالت له أنا بدور على شركة معينة في غانا، الشركة دي اسمها كذا كذا، أنا عايزاك تقدر توصل للشركة دي والشركة دي تعرض عليا ديل. طبعا يعني حاجة شبه مستحيلة، شبه مستحيلة يعني
1: بتدوري
0: على الناس اللي في الماركتينج فاهمين كويس قوي إن هي ما تنفعش تتعمل. يعني الحقيقة أنا واثقة إن هو كان بيصلي قد إيه عن كل حاجة هو بيمر بيها، وابتدى يبذل مجهود ويدور ويبحث ويغير في الكيوردز اللي بنعملها والكامبينز والحاجات، لحد تقريبا ما بعد شهر شفته بيتنطط في الشغل من الفرحة انه قد ايه فرح. الشركة دي كلمت الشركة بتاعت مصر وقالت لها انا عايزة اعمل معاكي ديل في حاجة معينة. طبعا حاجة
1: واو، دي زي يعني بتدوري على نيدل في البحر
0: بالظبط. فطبعا كان بيتنطط من الفرحه، هو مهما كان الشغل خدنا عليه حاجه ماديه مش هتوازي الديل اللي جالهم هم في الشركه اللي هم عايزينها. فطبعا بالنسبه لنا اتعملتها ازاي، لكن هو مش احنا اللي عملناها الحقيقه، الله
1: يعني يدي نور كده.
0: طبعا
1: ادى نور،
0: طبعا هي دي الاستناره الحقيقيه. لما بنصلي بنقول يا رب ادينا استناره، دي فعلا بتبقى حته مظلمه، لو ما جاش نور حقيقي من عند ربنا نورها لك مش بقدراتك. يعني صحيح بنجتهد بنشتغل بامانه بندي كل طاقتنا، لكن
1: وده الريورد بتاع الامانه.
0: يس
1: ده الريورد بتاع الامانه،
0: لازم يكون في ريورد.
1: لو انا ليزي وعايزه اول ما يجي ميعاد الشغل انا اول واحده بجري، أيوة. لو انا يعني اهو بقضي ساعات العمل باي طريقه، فين الريورد اللي هيجي؟
0: ايوه

0: بينساش اي حاجه.
1: كأس ماء بارد لا يضيع أرض. لو انت قضيتي وقت اكتر في الشغل بقلب اكتر، ضحيتي براحتك، الكومفورت زون بتاعك ما بقاش البرايوريتي بتاعتك.
0: صحيح صحيح. يعني انا بشجع كل واحد في مجال شغله، يعني ممكن يكون فعلا مش هي الحته اللي فيها البوتنشال بوينت بتاعتك، مفيش مشكله انك تتحرك من مكان لاخر، انا مش ضد ده، ومش معنى كده انك لازم تشتغل في شركه كلها مسيحيين. يعني احد الزملاء اللي كان معنا صديقه ليا مشيت وراحت في شركه مش كلها مسيحيين، فكانت خايفه وقلقانه وازاي هتخرج من الكوميونتي ده. لا ما تخافيش، صليني صلي وانت هتبقي سفيره للمكان ده.
1: سفيره.
0: فقلت لها تشجعي، يمكن ربنا حاطك في المكان ده عشان تبقي نقطه نور، انت شخص جميل ومنور والمسيح موجود جوه قلبك، هتنوري ليه لا؟ احنا ما ينفعش نبقى مقفلين على نفسنا ونقول بننور لبعض، لا لازم ننور للعالم كله. فراحت وتشجعت وفضلت على قلبها الحلو ومساعدتها للاخرين، وفعلا كانت نقطه نور وسط كل ده، ظاهره وباينه انت الشخص المسيحي اللي باين فعلا سفير لربنا، قد ايه انت جميل، قد ايه انت امين، قد ايه انت شاطر في شغلك، ما كل دي شهاده حيه.
1: طبعا طبعا. لو انا في وسط النور
0: خلاص
1: خلاص
0: انا وسط النور، لكن النور عايز يروح مكان ضلمه ينور جواه.
1: بالظبط بالظبط. وساعات كتير مش بنشوف الحته دي، وبنبقى داخلينها واحنا زعلانين، فحتى النور اللي فينا بيبقى مكتوم.
0: ده حقيقي، احنا اوقات اللي بنعمل كده في نفسنا.
1: طب ازاي اتغلب على الفكر ده؟
0: الحاجه اللي انا ماشيه فيها في حياتي الفتره السنه الاخيره بالذات، انا شايفه ان الصلاه بتحرك قلب ربنا بجد. الصلاه هي اللي بتديني النور والحكمه والاستناره اليوميه اللي محتاجاها في الاف التفاصيل في اليوم. انا بيجي قدامي 1000 ولا 2000 ولا 10000 تفصيله في اليوم، 5000 رد لبني آدمين مختلفين عن افكار مختلفه عن قرارات مختلفه. ازاي الانسان العادي ممكن هيعمل كده؟ هيبقى فعلا حكيم في كل حاجه بتقابله، في كل قرار، في كل مشكله، الا اذا كان ربنا معاه. اللي هيعمل ده الحاجه الوحيده هي الصلاه. الصلاه. ربنا فاتح لينا الباب، مدينا النعمه ان احنا ندخل للعرش النعمه ده، نتكلم في كل حاجه ايا كانت هي ايه. يعني ابونا السماوي ده فاتح الباب، فاتح حضنه يسمع. نعيط، نقول له انا زعلانه من حاجه، انا زعلانه من فلان، وادبدب واقول له كده. يعني اوقات لما ازعل من حد اروح ادبدب كده واعيط واقول له انا زعلانه من فلان، انا زعلانه، انت لا ما تخليهوش يبقى مزعلني. ابويا.
1: صح صح. ابوكي. احنا رايحين لاحضان الاب السماوي، الاب اللي بيعتني بينا.
0: امين.
1: عارفه يعني كل يوم الصبح اول ما بصحى كده ببتدي اقول له يا رب اليوم ده يومك، اليوم ده يومك، انت مالك على هذا اليوم.
0: امين.
1: اديني الملك ده في قلبي، احس ان انت الملك، ولا حاجه هتضايقني ولا حاجه هتزعلني، لاني هجري على الملك اللي في ايده كل القرارات. وابليس بيبقى عايز ان احنا ايه، يعني ننحصر في نفسنا وننحصر في احتياجاتنا، وده عمل لي ده قال لي. يوم ما بخرج بره نفسي بقدر اشوف.
0: امين يا ايفت. يعني تكلمي عن حاجه حقيقيه يمكن بمر بيها الوقت ده، فكره الانحصار في الذات من اكتر الحروب اللي ابليس يقدر يحاربنا فيها. حب لنفسي، انا فين، انا ازاي، لا انا الاول. انا الحته دي ممكن تهد كل حاجات كتير حلوه مع ربنا، لان هي بتقتل كده جزء كبير، بتنفصلنا على الله.
1: بالظبط.
0: يا انا يا انت يعني.
1: اه
0: فالحته دي فيها حروب جامده جدا في كل المجالات، في مجال البيت والشغل وحياتي الشخصيه مع اصحابي. لو الذات اتصدرت فعلا في المشهد والله جه بعدها كل حاجه بتبوظ.
1: دي ده حقيقه جدا جدا جدا. وده صراع على فكره، يعني الواحد لو مش بيقف مع نفسه كل ساعه. الموقف ده حصل ارجع افتكر على طول. هو مين الملك في الموقف ده، افكر نفسي. واتس جود ان انا ابقى في اتموسفير اكاونتبل لايتش اذر، يعني لما اعمل حاجه خدي بالك.
0: محتاجة فعلا الشخص

0: اللي يعمل لك المحاسبة دي من وقت للتاني بتفرق. لما يكون في صديق أو زوج صالح أو حد قريب يجي يقول لي خلي بالك هتقعي في حاجة معينة. فالترتيبات البشرية اللي موجودة حوالينا لازم ندي ودنا شوية،
1: صح،
0: لازم نسمع،
1: صح،
0: مدام الشخص ده بيحبني قوي من قلبه مش بيتجن عليا وأنا حاسس ده، لازم معنتش أسمع،
1: صح، صح،
0: واستجيب للحتة دي. حقيقي لو قدرنا نحس ان ربنا هو مالك كل الارض وليه كل السلطان في كل التفاصيل. حد من اصحابي كنت في وقت متضايقه من موقف وجاب لي هديه كوره ارضيه احطها على المكتب، شكلها ازاز كده شكلها جميل قوي. فبقول له يعني اشمعنى اخترت الهديه دي؟ قال لي خليها على مكتبك طول الوقت، لما تحسي ان العالم والدنيا والذات والحاجات وكل الدنيا فيها عامله كده بصي وتأكدي ان الله ده مالك كل الارض وليه كل السلطان، شايف كل التفاصيل وكل الحاجات اللي احنا مش شايفينها. ما تخافيش، كل القرارات في ايديه هو. اطمني.
1: امين امين، فعلا نطمن، فعلا نطمن في مجال العمل ان هو اله مجال العمل، هو اللي اخترعها، هو اللي قال لادم من الاول روح وسمي كل حاجه، انا اديت لك كل حاجه سميها، اديلها اسماء، اداله الشغل واداله انستراكشن يعملها ازاي. احبائي لو انت في مجال عمل النهارده اتبع الله بالاستراتيجيه بتاعته للعمل اللي هو عمله وخلقه عشانك، وساعتها هنحس براحه وفرحه واحنا رايحين الشغل. قولوا معايا انا عليا الاختيار اني اشوفك في المشهد، انك تبقى انت الاله في العمل بتاعي، انت الاله مش عملي، مش الفلوس اللي جايه لي دي مش انا اللي بعملها بمجهودي، لكن دي جايه منك. اديني حكمة اليوم في مجال العمل، حكمة اليوم في مجال العمل. أحبائي اختاروا ونختار مع بعض ونصدق إن أنا عليا الاختيار، ويوم ما بختار صح هو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضل.

سخير، رب صالح جدا وعظيم، لأنه بيجمع كل الرعية بتاعته عشان يجتمع بيهم ويتكلم معهم. مبسوط جدا لأجل حضور الرب في وسطينا، وده أمر لا شك فيه. ومدام الرب موجود في وسطينا، أنا مصدق أن كل واحد لو صدق أنه موجود الرب في وسطه هيسمع صوته ويلمس قلبه. عشان كده نفسي أقرأ معاكم جزء من إنجيل يوحنا إصحاح 10 ومن أول عدد 7، ونشوف صفات الرب يسوع الرائع العظيم القدير اللي موجود في وسطنا اللي ممكن نستمتع بيه. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. شو بقى الرب بيقول عن نفسه؟ أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. طب وانت جيت لي يا رب؟ أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب. السارق، عدد 10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. إبليس اللي للأسف الشديد إحنا بنتبعه، وكتير مننا وكتير اللي موجودين في الشاشة على قناة الكرمة بيتبعوا إبليس. فإبليس ده بيعمل إيه؟ للأسف الشديد بيسرق ويذبح ويهلك. طب اللي يجوا مع يسوع ويشبعوا بيسوع يقول إيه بقى؟ وأما أنا فقد أتيت لكي تكون لهم حياة وليكن لهم أفضل حياة. إبليس موت، لكن الرب يسوع حياة. خلينا نستمتع برب الحياة في الوقت اللي جاي، ونشبع برب الحياة، وناخد كلام الرب الحياة، لأن هو سر الوجود وسر الحياة. خلينا نستمتع بالتسبيح. أنا عارف أنه ناس بتشبع جدا بالتسبيح وترتفع، وناس التسبيح بالنسبة لها وقت بيعدي. كان عايز النهاردة كلنا يبقى التسبيح ده بنسبح ونقدم ذبيحة حية للرب يسوع الموجود في وسطينا. مبسوط جدا لوجود الشباب الرائع، شباب جامعة اللي بيشرفنا في حاجات كتير جدا. الشباب اللي طالع ده مش بيخدم بس ترنيم وخلاص، لا ده منهم بيخدم في مدرسة الأحد واجتماع إعدادي واجتماع ثانوي وجامعة وخريجين، وبيخدموا بصورة رائعة وبيقدموا وقتهم وفلوسهم وكل اللي عندهم للرب يسوع. شباب زي الفل. خلينا نصلي في قلوبنا ان الرب يباركهم ويدينا مع بعض كلنا وقت ممتع ومشبع. اتفضل.

مساء الخير، ازاي حضراتكم؟ مبسوطين قوي نكون موجودين معاكم في اجتماع جامعة، ان احنا نتجمع حوالين ربنا. دي نعمة كبيرة فعلا. ساعات بننسى قد ايه دي نعمة وقد ايه دي حاجة غالية جدا جدا، وقد ايه ربنا ويسوع المسيح تكلف كتير جدا جدا عشان نكون موجودين في حضرة ربنا ونعرفه اكتر ونسمع كلامه ويكون بيكلمنا بطريقة شخصية ويكلمنا كجماعة وكسن أعمار مختلفة واجتماعات مختلفة. فنفسي النهاردة نطلب من ربنا، يا رب عايزين النهاردة نشوفك ونعرفك أكتر. كنت أفكر من يومين كده أنه كان ربنا نور لي حقيقة أنه أنت لسه ما تعرفنيش. أنت يمكن عرفت حتة لكنك لسه ما تعرفنيش. أنت يمكن بتصلي كأنك عارفني وكأنك عارف أنا بتعامل إزاي وبتعامل معك إزاي وبتعامل مع الحياة إزاي، لكن انت لسه صغير، انت لسه ما تعرفنيش. متشجع قوي النهارده ان احنا نتقابل مع الرب يسوع ونعرفه النهارده حته زياده، يكشف لنا عن نفسه حته زياده. تعالوا قبل ما نبتدي نكون بنقرا مع بعض مزمور 66. مزمور 66 من العدد الاول: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد وترنم لك، ترنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعن أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها في ضيقي. أسعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بكرا مع طيوس. هلم اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، ولكن قد سمع الله، أصغى إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. تعالوا نعمل زي ما المزمور بيقول، نكون بنخبر بكم صنع بنا الرب، كم أحسن إلينا. وده هدفي النهاردة فعلا في وقت تسبيحنا. يقول هلموا اسمعوا فأخبركم بما صنع لنفسي، هلموا انظروا أعمال الله العجيبة. تعالوا أول ترنيمة نبتدي بيها تقول باركي يا نفس الرب. كل واحد يقول لنفسه قد إيه الرب صنع معاكي، قد إيه سمحك على خطايا كتيرة، غفر كل ذنوبك ومحى كل خطاياكي، وكان بيشفي كل أمراضك ويجدد كالنسر شبابك. ساعات في الضعف بننسى اللي الله عمله معانا في حياتنا، لكن تعالوا نفتكر مع بعض قد إيه الرب صنع بينا. كل واحد يقول لنفسه باركي يا نفس الرب.

صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، لكن قد سمع الله أصغى إلى صوت صلاتي. يعني فعلا حاجة مشجعة جدا جدا، إنه إحنا فعلا عارفين إنه لو إحنا عندنا إثم في حياتنا وخطية ربنا مش هيسمعنا، لكن كاتب المزمور بيقول إنه هو قد استمع إلى الرب. يعني ده خبر معناه إنه ما فيش إثم في قلبي، ما فيش خطية عليا، هو غفر كل خطاياي. حاجة فعلا تفرح جدا جدا. تعالوا نرنم الترنيمة الجاية مع بعض. لولا موت الصلب يا فادي أنت نوري كل حياتي. فعلا الحياة هي بالقرب من يسوع المسيح. كنا فعلا هنروح فين لو ما كانش غفر كل خطايانا واستمع لينا في كل صلواتنا.

فعلا شعب ربنا مش محدود بسن معين ولا مكان معين ولا زمن معين. اللي بنقرا عنه في الكتاب المقدس ده شعب الله، واحنا شعب الله، واللي في بلاد تانية شعب الله. تعالوا ان احنا كلنا يعني بنعبد نفس الاله، نفس الاله اللي احنا بنختبره كل يوم في حياتنا وبيتعامل معانا كل واحد بطريقته. تعالوا نرنم التنيمة الجاية، واللي قادر يقف يكون بيقول التنيمة الجاية: شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك، أنت كل ما لينا. زي ما كان المزمور بيقول: هلموا اسمعوا فأخبركم يا كل خائفين الله بما صنع نفسي، هلموا انظروا أعمال الله العجيبة اللي كانت في حياتي. تعالوا نرنم التنيمة الجاية وإحنا بنعلن فعلا أننا مؤمنين بيك يا الله، أنت إلهنا، إحنا شعبك وغنم مرعاك.

إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده، حافظ العهد. من إلها مثلك يا رب، غافر الإثم، صافح عن الذنب، تحفظ العهد طول السنين. تعال نرنم التنيمة الجاية. إلهنا عظيم.

انا مستمتع جدا واحنا بنرنم مع بعض بنغني مع بعض لربنا. تعالوا نرنم الترنيمه الجايه بمراحم الرب اغني عن حقه يخبر فمي، ازال مخاوفي مني، منحني سعاده ابديه. فانا يا رب ما فيش زيك، فرحانين بيك، وكل يوم عندك لينا مراحم جديده واختبارات جديده وكلمه جديده نشبع بيها وناكل فيها لحد ما نشبع، عمرنا بنكتفي. لو نقعد نعد كل المراحم بتاعت الله في حياتنا فعلا مش هنخلص. يمكن ساعات بننسى، لكن لو قعدنا وفكرنا وسبنا روح الله يتكلم جوانا هيفكرنا بقد ايه ايده كانت رحيمه معانا، قد ايه رحمنا وقت ما احنا حتى ما كناش رحيمين، قد ايه رحمنا واحنا ما نستاهلش الرحمه. تعالوا نفرح، دي فعلا حاجه تفرح مش حاجه تحزن. بالعكس، مش لو كنت ضعيف احزن، لكن في الضعف بنشوف قوة الله، نشوف المراحم الجديدة، نشوف مجال النعمة رهيب نفرح بيه كل أيام حياتنا.

هاليلويا. خدنا في السماويات ورنمنا لأعظم إله. وأنا ملاحظ أن كل الترنيمات كانت بتعظم وتمجد اسم يسوع. كله بيرنم وكله بيعظم اسم يسوع، ملك الملوك ورب الأرباب. وآخر ترنيمة لمحت فيها شوية أمور رائعة جدا عزتني قوي. دم يسوع، بر يسوع، حب يسوع. دم يسوع غطاني، بر يسوع كساني، وحب يسوع نجاني من الخطية. ألا يستحق هذا الإله العظيم أن احنا نمجده ونعظمه؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن احنا نرفعه ونعليه؟ لأنه كسانا وألبسنا بره وحبنا محبة أبدية، وبقى هو الباب اللي من خلاله ندخل ونخرج ونجد مرعى. أشكر ربي جدا من أجل الفريق الرائع. صلي في قلوبنا أن الرب يبارك فريق جامعة ويمجد اسمه من خلاله، ويبارك كل واحد في عمله وفي خدمته بركة غير عادية. أنا نفسي ناخد وقت في الصلاة. خلينا نقف كلنا ونعظم يسوع اللي موجود في وسطينا. اللي قادر يقف يقدر، ده شيء رائع. إلهنا يستحق أن احنا نعظمه ونعليه. لو كنت جاي علشان تفرح بالرب وتسمع كلمة تتغير من خلالها، صلي قول له كده، قول له غيرني يا رب. قول له أنا جاي مش عشان أدخل زي ما خرجت. وكتير ما بنعمل كده، كتير ما بنيجي ونسمع ونفرح بشوية ترنيمات ونخرج وما نتعلمش حاجة، وده لأن ما طلبناش الرب. لكن تعالى قول له كده، قول له أنا محتاج لك يا رب. كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا نفسي إليك يا الله.

صدقني صدقني صدقيني، مفيش قوة في الأرض، مفيش حب في الأرض يقدر يسبيني زي حب يسوع. قل له أشكرك من أجل الحب السماوي، أشكرك من أجل برك، أشكرك من أجل دمك، أشكرك من أجل صليبك، أشكرك من أجل النعمة الغنية اللي احنا فيها مقيمين. تخيل كده إن احنا عايشين من غير نعمة، تخيل كده إن حياتنا من غير نعمة يسوع وبر يسوع ودم يسوع ورحمة يسوع. اللي ما بيستمتعش بالأمور الرائعة دي أنا تهيألي مش عايش، ميت حياة، عايش يأكل ويشرب لكنه روحيا ميت تعبان، لا بيستمتع بالحياة ولا بيفرح ولا بيتهلل. لكن تعال أقول له يا رب ساعدني أتعلم منك النهاردة، اكسيني بدمك يا رب، فرح قلبي بيك يا رب، اشبع قلبي بيك النهاردة، واديني كلمات ممس، اديني كلمات تشبع قلبي من فضلك يا رب. غير غير غير غير كل ما فيا من شر وخطية. أنا جاي تعبان، جاي مرهق، جاي متضايق، جاي في مشاكل عصيبة، جاي مشاكل نفسية، جاي مشاكل اقتصادية، جاي وأنا مضطرب. مين غيرك يقدر يخرجني وأنا في قمة الفرح والسعادة؟ مفيش غيرك، مفيش غيرك. وانتوا على شاشات التلفزيون اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. رب موجود، رب يقدر. وانت قاعد كده قدام التلفزيون صلي، قول له يا رب كلمني كلمني، فهمني، عرفني الطريق. صدقني لو صليت انا مصدق كده ان الرب هيعمل عمل عظيم، لانه بيقول اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا. خلونا نصلي كمان لاجل حضرة القسيس عزت، قول له يا رب كلمه فيكلمنا، وشحه بقوة من الأعالي في اسم الرب يسوع، املأه بقوة غير عادية. عبدك مش عارف، مش عارف ايه ظروفنا، مش عارف احتياجاتنا، انت الوحيد اللي عارف كل احتياج فينا، فكلمه يكلمنا، وخلي كلماته توصل إلى قلوبنا فنفهم ونعرف قلبك الحنين لينا. في طلبة وصلت ان احنا نصلي لاجلها، لاجل الاخت سارة عياد هتعمل عملية، والاخت وكل الناس اللي بتطلب طلبات بتثق في صلاة المؤمنين. خلينا نصلي لها، نقول يا رب اذكر الاخت سارة وهي داخل العملية، ايدك قبل ايد الطبيب يا رب. كمان بنصلي لاجل كل المرضى، كل المحتاجين، كل اللي داخلين، كل داخلين عمليات قريب يا رب، من فضلك مد ايدك في اسم الرب يسوع. ادينا فكر المسيح، اشبع قلوبنا بيك يا رب، اشبع قلوبنا بيك يا رب. خلينا نصلي كمان لاجل فريق التسبيح، قول يا رب بارك كل اخ وكل اخت استخدمتها النهارده في اسم يسوع، بارك كل موهبه وبارك كل امر طيب انت استخدمته من خلاله. شباب كتير قاعد على القهاوي، لكن الشباب ده بيخدم الرب، فخلينا نصلي له ان الرب يستخدمه بقوه غير عاديه. خلينا كمان نصلي لاجل مصر ولاجل رئيسها، لاجل اقتصاد مصر ولاجل امن مصر ولاجل احتياجات مصر. انا متاكد تملي وتملي اقول الكلمه دي، انه مصر محفوظه بالركب الساجده، الركب الساجده، فانتم من الركب الساجده. فقول له، قول له يا رب احفظ مصر سالما سالما، احميها من كل شر، احميها من الاشرار يا رب، احمي اقتصاد مصر، ادي لرئيسنا وادي للمسؤولين حكمه، حكمه يا رب في اسم يسوع. اشكرك لانك اله بتسمع وتستجيب يا رب، بنعظمك ونشكرك لانك عظمت العمل معنا جدا وباركتنا بكل بركه روحيه. يا رب أشكرك من أجل التسبيحات والترنيمات، يا رب محتاجين لك جدا، تقود حضرة القسيس عزت بكلمات ممسوحة من فضلك. ادينا كلمات، ادينا يا رب إصغاء لكلمتك وفهم لمعاني الكلمة اللي توصل قلوبنا عشان نثمر لمجد اسمك. أشكرك لأنك سمعت واستجبت وليك كل المجد. اسمعنا عندما ندعوك بدلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبذلنا كفافنا أعطينا اليوم،
واغفر لنا ذنوبنا.

أما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والمجد.

مساء البركة عليكم جميعا. كل مرة باجي ببقى مبسوط ومستمتع وسط شعب الرب اللي بيحب الرب. يا رب يبارك الجمعية أكتر وأكتر، مزيد من البركة باسم يسوع. نهضة نهضة باسم يسوع في الأيام اللي جاية. اتبسطت وأنا بستمتع بالوقت مع الفريق، ربنا يبارككم بجد، كان وقت حلو قوي. يا رب يبارككم أكتر وأكتر. طيب أنا مشغول النهاردة نتكلم من لوقا 19. طبعا النص هيطلع قدام حضراتكم على الشاشة حالا. طبعا لما نقول لوقا 19 يبقى تعرف على طول إيه اللي هنتكلم فيه. أنا للأمانة اتشغلت بالموضوع ده وأنا سميته لقاء الرب يسوع مع زكا. لقاء الرب يسوع مع زكا. وأنا نفسي قبل ما نبدأ القراءة وغيره عايز نصلي لأمر مهم جدا، إن نفسي زي ما الرب يسوع التقى بزكا وبيت زكا يكون ليه لقاء مع كل واحد فينا الليلة، لقاء مع كل بيت في اسم يسوع، لقاء مع كل حد بيشوفنا سواء على شاشة الكرمة أو أي وسائل السوشيال ميديا. صدقوني وأنا بقول الكلام ده، يمكن لما أقول لقاء محتاجين لقاء البعض يفكر مجرد لقاء عشان الخلاص، ده أمر مهم جدا إن نقبل الرب يسوع مخلص شخصي، لكن كلنا اللي موجودين أو المشاهدين حتى لو ليك سنين في الإيمان أنا جاي وبقول له أنا محتاج لقاء شخصي يا رب، أنا محتاج تجديد القوة، أنا محتاج لقاء حميمي معاك. مين مشتاق الليلة للقاء شخصي؟ لقاء شخصي صدقوني مهما أحكي في اللقاء ده، يعني قاعد أقول لنفسي ده محتاج مؤتمر مش محتاج خدمة. تعالوا نرفع قلبنا، تعالوا نفسي كل واحدة وهي قاعدة وكل واحد يقول يا رب أنا محتاج لقاء شخصي الليلة، واللي هسمعه هفكر فيه وهروح البيت أقعد أفكر فيه تاني وتاني. سيدنا الرب ليك الشكر من كل القلب يا رب، لأجل نعمتك، لأجل محبتك، لأجل وجودنا في بيتك. مين إحنا يا رب علشان تستضيفنا؟ مين إحنا علشان تدعينا؟ يا رب يكفينا لما تقول ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم. ليك الشكر من كل القلب يا رب، لأن عندي كل اليقين إن أنت اللي دورت علينا وأنت اللي جذبت كل واحد منا بمحبتك لشخصك. أصلي من كل قلب يا رب لقاء جديد الليلة، لقاء جديد الليلة يا رب، لقاء يجدد قوانا الروحية، لقاء يشددنا، لقاء يجدد رؤانا للخدمة. أصلي من كل قلب يا رب لقاء شخصي حميمي بكل واحدة وكل واحد فينا يا يسوع. ما تسمحش تكون مجرد وعظة، لكن أتضرع إليك يا رب، الكلمة تخترقنا كلنا وأنا أول عبيدك يا رب، والكلمة تغير فينا كلنا ونفكر فيها. وأصلي باسم يسوع رافق الرسالة بسلطان الروح القدس يا رب عشان نقدر نعيش كل اللي هتقدمه لنا النهاردة. ليك كل الإكرام وكل المجد، آمين آمين. لما نبص مع بعض مع لوقا 19 يقول ثم دخل واجتاز في أريحة. على فكرة دي المرة الأولى والأخيرة اللي يدخل فيها الرب يسوع أريحة، لأن دي كانت رحلته الأخيرة للصليب. يقول اجتاز في أريحة وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا. خلوا المفتاح ده مهم معانا، خدوا بالكم، رئيس للعشارين وكان ايه؟ غني غني، ده امر مهم جدا. وبعدين وطلب ان يرى يسوع. ليه يا عم زك؟ انت عايز ايه من يسوع؟ خدوا بالكم عايز ايه. هو نفسه يشوف يسوع. وبعدين من هو ولم يقدر من الجمع لانه

كان قصير القامة فركض متقدما وصعد إلى جميزة. أنا مال أتخيل المشهد، عايزكم تعيشوا معايا المشهد. لما يقول فركض يعني عمل إيه؟ جري جري، متخيلين؟ جري وطلع على شجرة عشان الراجل قصير. وبعدين لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك، فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكى أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. شوفوا الجمال. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. إيه اللي يدخله؟ إيه اللي يدخله عند الإنسان ده؟ يعني شوفوا الأمر ده، احنا هنطلع بدروس النهاردة غريبة. فوقف زكى وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. شايفين اللقاء عمل إيه في زكى؟ شايفين التغيرات الكبيرة اللي حصلت في زكى؟ يا رب تحصل لنا كلنا. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص، مش لزكى، لهذا البيت. واخدين بالكم؟ أمر غريب. لهذا البيت يقول كده إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يا سيدنا الرب أتضرع إليك يا رب مرة تانية يا يسوع، لقاء شخصي بكل واحدة وواحد فينا وباللي بيشوفونا. محتاجين لك يا رب، محتاجين لك يا يسوع، محتاجين النهاردة لقاء مغير لينا كلنا، يغير أفكارنا، يغير مفاهيمنا، يغير عادات قديمة موجودة فينا، يغير تقاليد بالية ساكنة فينا وبتتحكم فينا. يا يسوع أصلي من كل قلبي حرية لينا كلنا يا رب، لكل الإكرام وكل المجد. آمين آمين. طبعا أول ما بصينا في لوقا 19:1 يقول إن الرب يسوع كان مجتاز في أريحة، تمام؟ وبعدين يقول زكى، ويقول عن زكى كان رئيسا للعشرين. اوعى تنسوا دي، طبقة العشرين كانوا منبوذين من المجتمع، لأن العشار كان عميل مع المستعمر، لأن كان في احتلال روماني، فهو عميل مع المستعمر. دور العشار بيلم الضرائب من الناس لكن بياخد جزء ليه ويدي الباقي للمستعمر، فهو كان منبوذ. أما بالنسبة إلى زكى، لو خدتوا بالكوا أرائيس للعشرين، واللقب ده أول مرة يجي في العهد الجديد، أرائيس للعشرين. فغالبا كان هو المسؤول عن توظيف العشرين، يعني هو اللي بيختارهم ويعينهم ويوظفهم. فخدتوا بالكوا؟ فأولا هو مكانة اجتماعية كبيرة واجهة ليه مكانته وقيمته. وبعدين يقول وكان غنيا، فاوعى تنسوا انه كان غنيا، كان رئيسا للعشرين. لكن يمر يسوع، الراجل نفسه يشوف يسوع. لما انا اقعد اتامل بيني وبين نفسي اقول الراجل ده ما كانش محتاج لحاجه. من ناحيه الصحه، الصحه كويسه، ما سمعناش ان يسوع دخل عمل معجزة شفاء لا ليه ولا لمراته ولا لحد من عياله، ولا هو طلب اي شفاء. فمن ناحية الصحة كويسة، من ناحية الظروف المادية كويسة، كان غنيا، المكانة الاجتماعية كويسة جدا، لكن الرجل نفسه يشوف يسوع. سؤالي يا ترى انت عايز يسوع ولا حاجة من يسوع؟ خلينا نفكر في دي بس. وانا ما اقول له يا رب خليني ابقى عايزك انت، ولما بدور عليك او اروح الكنيسه اريح لك انت. صدقوني فرق بين لما ابقى عايز حاجه منه وعايزه هو. ايام الامتحانات تزيد كتير الطلبه اللي تيجي تحضر الكنائس. ليه؟ لان عايز ربنا ينجحه. وسط المرض كل الناس تيجي على طول. لا انسى زمان كنت بعمل عمليه في احد المستشفيات، وكان في السرير اللي جنبي حد لسه ما عملش العملية، أمال مشغل أغاني. عارفين كان أيام الكاسيت، وجايب وأمال مشغل أغاني. صدقوني لمجرد عمل العملية وكان بيصرخ من القاه نقل وشغل ترانيم. واخدين بالكم؟
أمر غريب، أمر غريب، فرق كبير بين لما جاي ليسوع وجاي يا رب باسم يسوع. كلنا نكون جايين عايزين ندخل لعلاقة حميمية معاه، مش بس عايز حاجة منه فيجي. نرجع لعمنا زكا، المهم هو مشتاق ليسوع، يشوف يسوع، لكن لأنه قصير طلع فوق الجميزة ويقول أنه جري. وبعدين يسوع يقول له انزل، انزل، ينبغي. أنا هتكلم ثلاث حاجات بس عن زكا، لكن هتكلم خمس ست حاجات عن يسوع، لأن بطل القصة هو يسوع، بطل قصة حياتنا صدقوني يسوع، يسوع اللي ليه كل المجد. اللي هقولهم عن زكا ثلاث حاجات. قلت أول حاجة الراجل ده كان عظيما في مواجهة نفسه، صح ولا غلط؟ أول تاني حاله على ما يرام وكل شيء زي الفل، صدقوني، صدقوني تاني، ونفس الصوت ده يوصل لكل اللي بيشوفنا. اللي ما يواجه نفسه بالأسئلة الوجودية، بنسميها أسئلة وجودية، هيعيش ضايع العمر كله. إيه المقصود بالأسئلة الوجودية؟ أنا مين؟ أنا موجود ليه؟ إيه اللي عايزه مني ربنا؟ هو ليه جابني الدنيا أصلاً؟ لازم أسأل نفسي الأسئلة دي. يبدو أن زكا كان بيسأل نفسه الأسئلة دي وقدر يواجه نفسه. أقول تاني، خدوا بالكم، عالم كبير قال أصعب رحلة وأطول رحلة هي الرحلة إلى داخل النفس البشرية. إن أقعد مع نفسي، أقعد خلوة، خلوة، والخلوة اللي بتكلم عنها غير خلوة الصلاة. يمكن خلوة الصلاة بنتكلم، نتشغل بالكلام، غير خلوة أقعد أختلي قدام الرب وأسأل نفسي أسئلة وحاول أسمع الإجابة من الرب. عارفين يعني إيه؟ يعني أقول له عايز مني إيه يا رب؟ إيه اللي عايز تستخدمني فيه؟ ايه الغلط اللي فيا ومحتاج يتغير؟ علاقاتي مش متظبطه في ايه ومحتاجه تتظبط؟ فوانا قاعد بقى دي الرحله الى داخل النفس، اراجع نفسي وعلاقاتي والمبادئ اللي عايش بيها والدور اللي انا بعمله والابديه بتاعتي، كل ده الرحله الى داخل الذات. فبقول تاني كان عظيم في مواجهه نفسه، فعنده الصحة كويسة، الولاد كويسين، غني، معرفش ايه، لكنه محتاج ليسوع، محتاج ليسوع. قدر يقعد مع نفسه ويقول في شيء ناقص، في شيء ناقص. وانا بقول للكل، بعيدا عن يسوع في فراغ، بعيدا عن يسوع في ضياع، بعيدا عن يسوع في موت. عارفين ليه؟ اوعى تفكر البول ده واعظ، لان يسوع هو الحياة، فاللي بعيد عن يسوع في موت. يسوع هو المصير، فاللي بعيد عن يسوع مصيره ايه؟ مصيره الضياع، مصيره الهلاك. فبقول تاني واجه نفسك، لو كانت احوالك على ما يرام اوعى تقعد ساكت وتقول الحمد لله. واجه نفسك، انت في المشيئة ولا لا؟ انت مستخدم ولا لا؟ انت بتتمم اللي على قلب يسوع لحياتك ولا لا؟ انت عرفت الغرض اللي انت موجود علشان ولا لا؟ لما بولس يقول نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها، هل اللي سبق فأعدها دي انت عرفتها؟ انت عايشها؟ انت بتتممها؟ يسوع الجملة، دايما اقول الجملة دي بتبقى بتعقدني، لما يصلي ويقول العمل الذي أعطيتني قد أكملته. كلام واحد، أنا الأسيسة دي بقول لكم، أقول لنفسي هل لو عرفت إن خلاص الأيام قربت تنتهي أقدر أقول له العمل الذي أعطيتني قد أكملته؟ ما أقدرش، ما أقدرش. ده عايز إنسان كل يوم يبقى فاهم الغرض اللي الرب أوجده علشان ويعيشه، ما يضيعش ولا ثانية، ولا ثانية برا المشيئة. هل إحنا بنعمل كده؟ هنا محتاجين مواجهة النفس. زكا كان قوي، كان عظيم ان يواجه نفسه ويقول انا ناقصني اهم حاجة، انا عندي المال، انا عندي المكانة الاجتماعية، انا عندي الصحة، لكن انا محتاج ليسوع. يا كل بتسمعني، يا كل بتشوفني، انت محتاج ليسوع. لو عندك الدنيا كلها وما عندكش يسوع، انت ما عندكش ولا شيء، ولا شيء. وعندي الاف القصص اللي ممكن احكيها، بس عشان ادخل على حاجة تانية، كان عظيما في مواجهة نقد الناس، عدم الخوف،
من النقد

فكروا في الأمر. اللي يخاف من نقد الناس، أتمنى الجملة دي توصل للدنيا كلها، اللي يخاف من نقد الناس لا يمكن يوصل للحق. اللي يخاف من تقاليد بالية في المجتمع لا يمكن يعيش الحقيقة. لازم الإنسان يتحرر، يتحرر. ما تخافش من كلام الناس، هيعمل لك إيه كلام الناس؟ أنا واحد من الناس، ولا يشغلني كلام الناس، عشان تبقوا عارفين، صدقوني ولا يشغلني. يعني بيقولوا عليك كذا زي بعض، وإيه المشكلة؟ ما يقولوا، اللي عايز يقول يقول. أنا منتظر بس هو حكمه، هو مش حكم الناس. ليه أنا بقول إنه كان عظيما في عدم الخوف من نقد الناس؟ أول حاجة تقابلنا الرجل نفسه يشوف يسوع، قصير، طب يعمل إيه؟ لما يقول لك إيه؟ ركض، جري. أنتم متخيلين الرجل ده كان مثلا في سن 50 60 في الشارع وبيجري؟ واخدين بالكم؟ أنتم متخيلين في القرى بتاعتنا ما بنشوفش راجل كبير يجري؟ يعني الأطفال الشباب هم اللي يجروا، لكن ده بيجري. ما قالش الناس تقول عليا إيه، الناس يشوفوني إزاي، وبعدين يطلع على جميزة. متخيلين بالذمة حد فينا يرضى يروح طالع على جميزة؟ ها؟ يطلع على جميزة. فمش خايف من نقد الناس. عايزين الدنيا تتحرر من نقد الناس. زمان بقول لواحد، يعني قصة طويلة عريضة لكن هقولها غامضة يعني، فبقول له نفسي تيجي الكنيسة. يقول يا نهاري، طب والناس يقولوا عليا ايه؟ أنا بكلمكم بجد، قصة ليها ظروف خاصة. يعني تخيلوا أحيانا بنخاف من كلام الناس، بنخاف من نظرات الناس، على حساب ايه؟ أبديتي، على حساب الحق. لكن اللي عايز الحق ما يخافش لا من كلام الناس ولا من نقد الناس. كان عظيما عظيما في عدم الخوف من نقد الناس. ثلاثة، كان عظيما في الاعتراف بالخطأ وتصحيح الخطأ. متخيلين يعني 100% ان يسوع لما دخل بيته ان في جماهير دخلت بيته، مش كده ولا ايه؟ يعني عادة ده اللي بيحصل في كل بلادنا، في القرى. يسوع دخل ناس كتيرة، يقف قدام كل الناس يقول له ها أنا زي يا رب، أعطي نصف أموال المساكين، إن كنت قد وشيت بأحد. إيه ده؟ زكى، إيه القدرة دي؟ إيه القدرة دي؟ قدام الناس كلها وتقول أنا غلطان؟ قدام الناس كلها تقول هرد الفلوس اللي سلبتها من الناس؟ مرات بنخاف نعمل ده. يا رب ادينا الشجاعة ان ما نخافش. مرات اقول يمكن لما يتقال عن داود فتشت في قلب داود وجدته رجلا حسب قلبي. داود جرأة غير عادية في الاعتراف بالخطأ، جرأة غير عادية. مرات اقول لنفسي لو انا بكتب مذكراتي اليومية وبكتبها بصدق وامانة مع نفسي، وفي يوم اشتهيت شهوة وكاتب وان انا غلطت وعملت، وفي يوم بصيت بصة مش كويسة، في يوم معرفش كذبت كذبة، لكن كاتب بالأمانة كده المذكرات دي احطها فين؟ احطها فين؟ ده انا اخاف 1000 مرة اولا لا تقع في يد مراتي تبقى مصيبة، لواد من عيالي يشوفها اتفضح قدامه، لحد من الناس وعايز اتأكد ان مفيش ايد. لكن تقروا مزمور 51، داود يكتب بنفسه مزمور لداود لما عمل كذا وكذا. ايه الجرأة دي؟ ايه الشجاعة دي؟ يا رب ادينا شجاعة نواجه اخطائنا، نواجه اخطائنا. يا رب اشفينا. انا شفت ناس سريعا تبرر كل خطأ بتعمله، تبرأ كل خطأ. طب افضل برر في نفسك، افضل برر في نفسك. احنا محتاجين لبر يسوع. اول ما دخل يسوع بيت زكا اتغيرت نظرته للفلوس. شوف التغيير اللي حصل، اتغيرت ولا ايه نظرته للفلوس؟ بدل ما كان عبد للفلوس بقت الفلوس اصلا خادمة لي. في فرق، في فرق. هنا عمال يدور ازاي يجمع، ازاي يكوش، ازاي يبني. فنظرته للفلوس اتغيرت، نظرته للناس اتغيرت. عارفين لما يسوع يدخل هنا نظرتي للناس تتغير. انا ابقى عايز اتمنى، ده اللي بقوله لنفسي، ابقى خدام لكل الناس، خدام لكل الناس وما عنديش مشكلة، واجد كل الفرح وانا بخدم الناس. لكن اللي ما يعرفش يسوع عايز الناس تخدمه، مش كده ولا ايه؟ فتغيرت نظرته لنفسه، اتغيرت نظرته

الناس، اتغيرت نظرته للشريعة، لكل شيء. ده لما دخل يسوع. يا رب يدينا نعمة عشان نعمل زي الراجل ده. تعالوا أنقل ليسوع، عايز أنقل ليسوع، وهقول لكم 5-6 حاجات على قد وقتنا، ونبقى ناخد وقت نصلي، لأن زي ما قلت لكم بطل القصة هو يسوع. خدوا بالكم، أكتر شيء حبيت أنبر عليه كده والرب شغلني بيه، قدرة يسوع على الموت.

اسمعوني كويس في الجملة دي. يقول فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه، قال له زكى أسرع وانزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. يا رب دي جماهير كتيرة موجودة، جماهير كتيرة، وسط الجماهير دي كلها يسوع قدر يلمح الاحتياج، يلمح الشهوة. قدرة يسوع العظيمة، الرسالة دي عايز أقولها للمؤمنين، للخدام، إن يشوف اللي مش شايفاه الناس. أقول تاني، يا رب افتح عينينا نشوف اللي مش شايفاه الناس، يفتح عينينا لأن في ناس حوالينا بتصرخ بتصرخ بس من جوه عايز حد يكتشفها. في ناس خلف الابتسامة في كسرة جوه بس ما حدش شايفها. في ناس خلف المظهر في احتياج شديد بس تخجل تعبر عنه. عارف اوصل لكم الافكار اللي جوايا؟ ناس وسطينا، ناس وسطينا، ناس مش غريبة، هو لابس كويس بس عنده احتياج، عنده احتياج وما تعودش يشحت ولا يسأل، لكن عايز ناس مؤمنين أتقياء يقول يا رب افتح عيني على احتياجات الناس اللي حواليا. صدقوني تاني هقول إن في حوالينا ناس بتدور على الحق وعلى الحقيقة، وللأسف احنا مش عارفين نكتشفها، مش عارفين ندور عليها، وحوالينا وقريبين منا. عارف أوصل الفكرة؟ قول له افتح عيني يا رب، هتلاقي ناس وناس مهمة جدا نفسها تعرف الحق بس مكسوفة، مش بتسأل عايزة مين، عايزة اللي قلبه ده بيحب الرب ويقول له افتح عيني، فهو اللي يقرب من الناس ويوصل الناس للحق والحقيقة. فأقول تاني، ناس حوالينا مبتسمة لكن من جوه مكسورة، ناس لابسة لكن عندها احتياج، ناس معرف شكلها ايه لكن في جروح عميقة ودفينة، ناس تانية مال تدور على الحق، مين يقول له افتح عيني؟ اقول تاني، ده يسوع، ده يسوع قدرة على الملاحظة وسط كل الناس، ورايح للراجل ده وشايف الاحتياج. بس خلوني اكمل، لان جنب الاحتياج فيه النعمة. النعمة، انتوا عارفين انا عملت كتاب السنة اللي فاتت سميته أصل الكلام، وكتاب أصل الكلام قعدت سنين أدرس عدد كبير من الآيات في العبري واليوناني وأدور على الأصل العبري واليوناني، والآية دي أنا كتبتها في الكتاب، لكن وأنا بدرسها شفت فيها كل النعمة، النعمة اللي عمرنا ما نتخيلها في أصلها اليوناني، ولقيتها في ترجمات تانية. عايزكم بس تفكروا، شوفوا يسوع وجماله ونعمته. يقول فلما جاء يسوع إلى المكان، فكروا بس معايا، لما يقول إلى المكان ويدي يحط الألف واللام، يعني المكان معرف، معرف يعني جاي إيه؟ يعني جاي قاصد، جاي إلى المكان، هو ده المكان اللي جاي له، واخدين بالكم؟ فهو ماشي قاصد. في فرق بين لما اقول قابلت قسيس غير لما اقول لواحد بيني وبينه حوارات قابلت القسيس، يبقى القسيس ده ايه؟ معروف ليا وليه. انا رحت جمعيه غير انا رحت الجمعيه، الجمعيه يبقى معروف ليا وليه الجمعيه الفلانيه. فيقول ايه؟ فلما جاء يسوع الى المكان، يا لجمالك يا رب، يعني انت اولا، انتوا عارفين عشان تبقوا عارفين لو هقعد ادرس معاكم الجغرافيا، يسوع كان ممكن وهو رايح اورشليم يمشي من بره البلد، عارفين واحنا رايحين مثلا ايه اسيوط المنيا، ممكن لما تيجي عند اي مدينه لو انت ماشي على الخط الزراعي تمشي من بره البلد والبلد اهي، لكن يسوع اجتاز جوه البلد. جوه البلد ليه؟ لانه رايح قاصد، لان في واحد في خطته، في خطته ان هو رايح يزوره، رايح. وبعدين يقول فلما جاء يسوع الى المكان، الى المكان اللي هنا، نظر الى فوق فرآه. مش عايزكم تتخضوا من اللي هقوله، في الاصل اليوناني الكلمه فرآه مش موجوده، مش موجوده، وده جمال الاصل اليوناني.

يقول لما جاء إلى المكان نظر إلى فوق وقال، على طول على طول، في فرق بين لما حط فرقاه وشيل فرقاه، عايزكوا تقروها من غير فرقاه. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق وقال له انزل، تعني إيه؟ واخدين بالكم المعنى؟ لما يقول نظر إلى فوق وقال له انزل، ده هو شايفه من هنا من قبل ما يروح، لأن لما نقول نظر فرآه كأن اتفاجئ بيه وقال له انزل، لا لا ده هو ماشي إلى المكان فرآه، يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي. طب لما تيجي كلمة ينبغي يبقى إيه؟ ينبغي ده أصلا لما أقول لك إيه ينبغي، يا ده في الخطة وضروري، ينبغي ينبغي أن أمكس اليوم، أمكس في معظم الترجمات، هوريكم ترجمات عربية، مرضتش أجيب ترجمات إنجليزية وغيره، لكن دي الترجمة العربية المشتركة اللي اشتركت فيها كل الطوائف وعملوا ترجمة للكتاب. يقول فلما وصل يسوع إلى هناك رفع نظره إليه وقال له انزل سريعا يا زكا. خدتوا بالكم القراءة دي؟ على طول ما حطش فرقاه، نظره وقال له انزل يا زكا لأني سأقيم اليوم في بيتك. يا رب تعالى وقيم في بيتنا، يا رب بيوتنا محتاجة لك، بيوتنا محتاجة لك، وإقامة دائمة باسم يسوع، إقامة دائمة. بصوا دي ترجمة، في ترجمة تاني اهي، بصوا الترجمة دي، الترجمة دي فلما انتهى يسوع إلى الموضع، لما يقول انتهى يسوع إلى الموضع المترجم هنا عبر ببلاغة، عارفين لما قولي انتهيت من الكتاب، انتهيت من الأمر، يا المقر اللي أنا عايز أوصل له أصلا، رغم أنه هو المفروض رايح لأورشليم، انتهى يسوع إلى الموضع رفع طرفه. خدوا بالكم الفكرة، لأن فرق بين لما أبص بتركيز كأني بدور على حاجة وبين أنا عارف أنه هو فوق الشجرة، أنا عارف، رفع طرفه وقال له انزل سريعا يا زكا فاليوم لابد لي أن أقيم في بيتك. شوفوا الجمال، خلوني أضيف إضافة، أقول لك لكل واحدة ولكل واحد، يسوع بيقول لك الليلة عايز أقيم في بيتك، يسوع بيقول لك عايز أقيم في بيتك، عايزك أنت وأنت وبيتك وولادك، وده يكون مقري، ده يكون النعمة جميلة عظيمة غنية مهما أقول، هو ده يسوع، هو ده يسوع. طيب حطيت حاجة تانية، قلت يسوع اللي بيذهب للأحوج إليه وليس للأحوج هو إليهم. عارف أوضح الفكرة؟ حاول تصيغها كده، قلت يسوع وأنا جاي المكان، خدوا بالكم في واحد محتاج لي وفي واحد أنا محتاج له، مش كده؟ يسوع غريب غريب، يسوع يروح المكان رايح للشخص محتاج له، الشخص محتاج له، في واحد مجروح، في واحد مأذي من جوه، هو محتاج لي أنا رايح له. يا رب ادينا النعمة دي، ادينا النعمة دي، ننسى احتياجاتنا، ننسى احتياجاتنا، ولما نروح أي مكان ندور على اللي محتاج لنا، أمين؟ ندور على اللي محتاج لنا. زكا كان منبوز، كان مكروه، محدش بيطيقه، لكن يجي يسوع عايز يروح فين؟ يروح بيت الراجل ده، لأن يسوع بيدور عشان يشفي المشاعر الجريحة. يسوع أقول تاني بيشفي المشاعر الجريحة، مش بيدور على شيء هو محتاجه، لكن بيدور على المجروح والمكسور والتعبان عشان يدخل بيته، عشان يأذيه يشفيه. فشايفين شايفين اللي بيعمله يسوع؟ لما جاله الأبرص، وأنا بحب القصة دي جدا، في مرقس 1 وفي متى 8، ويقول له إن أردت تقدر أن تطهرني. عارفين البرص، البرص متخيلين حد يقدر، لكن لما يقول له إن أردت تقدر، يعني أنا عارف إنك تقدر، بس ترضى ولا لا مش متأكد منها. عارفين يقول إيه؟ فمد يسوع يده ولمسه، يعني يسوع جاوب بالفعل قبل الكلام، مد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر. وأعتقد إن الكلمة فلمسه يعني طبطب عليه، يعني حضنه. عارفين ليه؟ لأن الراجل ده كان منبوز، الراجل ده محدش لمسه
طول تاريخه الكل بيخاف منه لأنه نجس، هو بيقف بعيد ويصرخ نجس نجس. لكن

يجي يسوع يطبطب عليا. يا رب يطبطب على كل واحدة وكل واحد. اوعى تقول خطية كبيرة، اوعى تقول هيغفر لحد زيي، معقولة؟ صدقوني قالها واحد. تعرفين أنا بتفرج على فيديوهات كتيرة جدا في كل مكان، فكنت قاعد أتفرج على فيديوهات للناس اللي أعدمهم عمنا عشماوي. الراجل عمنا حسين العشماوي ده أعدم 1070 واحد، واسمه اتحط في موسوعة جينيس اللي بينفذ الأحكام. ففي قصص كتيرة بحب أسمعها، أشوف واحد من اللي كان بينفذ. وبعدين بيقولوا له قول الشهادتين واطلب، قال لهم معقولة هيغفر لواحد زيي وما رضيش يقول؟ ده واحد من اللي كان هيعدم. معقولة هيغفر لواحد زيي؟ أشكرك يا يسوع، أشكرك يا يسوع لأنك تمشي 6 ساعات للمرأة السامرية، لأنك وانت واقف مع اللي أمسكت في ذات الفعل تقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام. إيه جمال يسوع ده، إيه روعة يسوع دي. في خطية أكبر من نعمته؟ لا يمكن. تعال بخطيتك، تعال بضعفك، ده بس تصرخ وتقول له اشفيني. فهنا يقول له مد يسوع يده ولمسه. الأم تريزا شخصية جميلة وعندي قصص كتير عنها. واحدة من القصص وكتبتها إن في يوم سمعت إن في بنت عندها البرص، وانتوا عارفين الأم تريزا طول سنينها بتضمد جرحى اللي عندهم البرص، عندهم البرص. ويمكن قلتلكوا هنا إن في يوم واحد بيقول لها أنا لو ادوني 1,000,000 دولار، شايفها كده بتضمد، حد عنده برص، لو ادوني 1,000,000 دولار ما عملش اللي انت بتعمليه. عارفين ترد تقول له ايه؟ قالت له ولا أنا، ولا أنا، أنا بعمل ده بس لأني بحب يسوع. شوفوا الجمال. طب هو في واحد، في واحد ده بلاش بلاش البرص، زمن كورونا بالأمان، لو حد عنده كورونا وأقول لك إيه، خد 20,000 جنيه وبوسه، إيه رأيك؟ تاخد 20,000 جنيه وتبوسه؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يا عم 20,000 جنيه ومين يعوض الصحة والعمر؟ متخيل؟ فيقول لها لو ادوني 1,000,000، قالت له ولا أنا، أنا بعمل ده لأني بحب يسوع. إنما في يوم سمعت إن في بنوتة في منطقة عشوائية في الهند، وانتوا عارفين الهند ومعاناتها، بنت مرمية في الزبالة عندها البرص، يبدو ملهاش عائل أو اللي بيعروها ناس أغراب، ليها سنين البرص بياكل في جسمها، بقت عبارة عن هيكل عظمي، زهقوا منها أرموها في كوم الزبالة. بسرعة جابت 2 من الخادمات اللي معاها وراحت جابت البنت ونظفتها ولبستها وقعدت تأكلها وتعتني بيها. فالبنت بتقول للأم تريزا انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت بتنظفين ليه؟ دول أهلي رموني. قلت لها علشان يسوع نظفني وعمل فيا كده ووصاني أعمل كده. وراحت حكي لها قصة يسوع. البنت تقول لها يعني يسوع بيحبني؟ قلت لها أيوة يسوع بيحبك وبعتني ليكي وقبلت الرب يسوع. وبعدين تقول القصة والبنت بتحتضر، تقول لها على كده يسوع هيقابلني؟ قلت لها آه يسوع هيقابلك، يسوع مستنيكي ومنتظرك. يا رب ادينا الأحشاء دي، ندور على المنبوذين، ندور على المجروحين، ونقول له افتح عينينا على احتياجات الناس. أقول الصدق في المسيح، هتشفى يوم ما تقول له افتح عيني على احتياجات الناس. لأن أزمتنا الكبيرة إن اللي متمركز هنا هي احتياجاتي أنا، فماشي باحتياجي مأزمني مأزمني، لكن افتح عينيك على احتياجات الناس. هيشفيك، هيشفيك. والشيء اللي أنت عايل له الهم يسوع هو اللي هيشيل همه. مشغول على ابنك؟ طب اتشغل بأبناء الناس. مشغول على بنتك؟ اتشغل ببنات الناس. وهو هيشيل همكم، وهو اللي هيعمل كل ما لا تتخيله. أقول حاجة تاني، 3، الحب هو مفتاح العمل الكرازي. اوعى تنسوا دي، عايز أقولها لكل الخدام في كل مكان. بيقولوا عايزين نخرج كرازة، عايزين نعمل عمل فردي، علمونا فهمونا. الدرس الأول الحب، الحب. مرات نقعد نحفظ الناس الحقائق الروحية الأربعة، وتقابل الواحد واسأله واعمله. طب أنا أسألكوا سؤال،
ايه الحقائق الروحيه اللي قدمها يسوع لذاك؟

ايه الوعظة اللي قدمها يسوع لزكا؟ واخدين بال ولا حاجة؟ يسوع ما وعظوش، يسوع ما قالوش ولا كده، ولا قال له ولا اي حاجة. ده مجرد ما دخل بيته، يا للجمال، يا للجاذبية. الراجل اصلا مبهور، مبهور بيسوع. هو اثر وحب يسوع، ان يسوع، يسوع جاي يقول لي ينبغي ان اقيم الليلة في بيتك. ده اللي دارس منكم يعرف ان أريحة كانت مليانة كهنة وبيوت كهنة، ما يروحش بيت اي كاهن وجاي بيتي انا ويقول لي. اول ما دخل حب يسوع غمره، عايزين نغير الناس نحبهم، عايزين الناس تيجي كنايسنا وجمعياتنا نحبهم، هيجوا ورانا. اقول تاني، نحب. يا رب املانا بيسوع، يا رب املانا بيسوع الحب. عارفين ليه؟ يعني لما العلماء يقعدوا يفكروا لوقا 15:1، فاكرين؟ وكان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه. وهو العشارين يعني الموظفين اللي عنده، اللي عند عمنا زكا، بيحبوا يسوع ويقعدوا يسمعوا يسوع. ليه؟ لان يسوع، اقول لكم باختصار، ما كانش لوام، ما كانش ديان. احنا نلاقي واحد بيشرب سيجارة ننزل سلخ فيه، انت مالك يا راجل؟ ده انت عندك بلاوي اصعب 1000 مرة من السيجارة اللي خينا ده بيشربها. سوري لما اقول الكلام ده، وعامل لي قديس عشان شفته ماسك سيجارة. ايه؟ استنى شوي، دور على خطاياك انت. فبسرعة ندين، بسرعة نلوم، بسرعة نوبخ. يا عم ده اللي عارف الخفايا هو الله، هو الله. فيسوع مع الخطاط والعشرين بيشوفوه جميل ولذيذ وحلو، مليان جمال وطهارة ووداعة وقداسة. فبقول كلهم على طول هو ده. فالراجل سامع، فنفسه يشوف يسوع. مين يسوع ده اللي الموظفين اللي عندي أمال يحبوه عايزين يقعدوا معاه؟ بصوا متى 9 يقول ايه. وفيما يسوع مجتاز من هناك أرأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية. مكان الجباية يعني شغال ايه؟ عشار معاه ولا لا؟ راجل عشار منبوذ. واللي كان قاعد ده مين ده؟ متى، متى اللي كاتب لنا الإنجيل، واخدين بالكم؟ كان ايه متى؟ كان عشار، واخدين بالكم؟ وبعدين ايه؟ فقال له اتبعني. يا للعجب يا رب. طب مش لما يقبل الأول يسوع مخلص شخصي؟ طب مش لما معرفش يعمل ايه؟ بقى وانت ماشي كده، وانت ماشي تقابل واحد قاعد على مكان الجباية بيلم الضرائب من الناس ويخنصر جزء في جيبه، تقول له اتبعني، انا عايزك تتبعني. ايه ده؟ ايه الابداع اللي عند يسوع؟ ابداع. انا بقول تاني ابداع. لكن ايه اللي بيغير؟ الحب، الحب. ده واضح ان الرجل ده. فبص يقول ايه؟ فقام وتبعه. خدوا البيت، خدوا البيت. يقول ايه؟ وبينما هو متكئ في البيت، صدقوني اصل متى ده، احنا للاسف ما عندناش دراسه عن متى، بنهمل الشخصيه دي لما اتكلمنا، لكن عامل دراسه فيها في مره بقدمها. وبينما هو متكئ في البيت، ما رضيش يقول متى اللي عمله هو، يبقى قروها من الاناجيل الثانيه. اذا عشارون وخطاط كثيرون جاءوا واتكئوا مع يسوع وتلاميذه. ومتى اصلا كان عامل له وليمه في بيته، مجرد يقول له اتبعني وما كلموش، الحب غيره، الحب، جاذبية يسوع. يا رب يسوع جاذبيتك تجذب الكل الليلة، الكل. شوفوا بولس يقول ايه؟ كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم. نعظه ازاي؟ كالأب لأولاده ونشجعكم. الأب لأولاده. عارفين لما أكلم واحد من مستوى عالي وأنا القديس وهو الشرير وأنا اللي معرفش وهو ايه؟ لا لا لا، دي مش روح يسوع ابدا ابدا. شوف يقول لهم ايه؟ لذلك، ده لما كان في افسس، اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع، بدموع. اي دموع؟ دموع الحب، دموع الحب. الان على كل واحد خايف، هل نقول له ادينا الروح دي يا رب؟ ادينا الروح دي اللي تحب، تحب كل الناس، تحب وتصلي وتتضرع وتتشفع. الراجل الجميل ده، معرفش حكيت له قصته ولا ليه، الاف القصص، لكن واحدة من القصص اللي عملتها فيديو كنت قاصد اعملها للخدام. كان في خادم اسمه جيم بيكر. جيم بيكر كان خادم

مشهور، مشهور لاسم وصيت وشهرة وسمعة، لكن جيم بيكر سقط، سقط للأسف، للأسف أغري بالمال وبدأ يجمع المال، ووقع في علاقات جنسية واتمسخ وترمى في السجن. تخيلوا جيم بيكر اترمى في السجن، وهو في السجن جاله الحارس بتاع السجن وقال له في واحد عايز يزورك. قال له لا مش عايز حد يشوفني، ده مكسوف. عارفين ليه؟ لأنه هو في السجن كان مكلف ينظف الحمامات. أنا عايزك تتخيل أن من كارز وقدامه جماهير كتيرة وبتسقف له لواحد بينظف الحمامات، شايفين الخطية تعمل إيه في الإنسان؟ البر يرفع شأن الأم وعار الشعوب. ما فيش شيء بيكفينا على وشنا غير الخطية، الخطية فقط. الاحتياج ما يكفيناش على وشنا، الظروف الصحية ما تكفيناش على وشنا، اللي يكفينا على وشنا إبليس، إبليس بالخطية. فيروح يقول له إيه؟ راح له قال لا مش عايز أشوف حد. راح الحارس ورجع تاني قال له يا عم ده الرجل مال يتحايل ويقول لازم أشوف، قال لا مش هشوف حد. راح ورجع له تاني قال له ده راجل كبير، راجل كبير. فقال له خلاص خليه يجي. هو بيقول جيم بيكر فوجئت إن اللي جاي عليا بيلي جريهم. بيقول وبيلي جريهم في الوقت ده، ده كان في أواخر أيامه، أواخر أيامه يعني متخيلين. فبيقول فوجئت فقلت لنفسي بقى أعظم كارز في القرن العشرين جاي الأنجس واحد. وبعدين بيقول قرب علي بخطوته البطيئة مع كبر السن، قال وخدني في حضنه. ولما خده في حضنه قال له أنا بحبك ويسوع ما زال يحبك، وصلى صلوة صغيرة. جيم بيكر بيقول الحضن رجعني ليسوع، حضن بيلي جريهم رجعني ليسوع. في ناس حوالينا محتاجة الحضن، محتاجة بس تصلي، بس تبقى واخد بالك من كلامك في الصلاة، ما تدنوش في الصلاة. أصل احنا مرات نصلي الواحد واحنا بنصلي نوعظه، واحنا بنصلي نقول كلام عايزين، لا صلي بس صلاة، صلاة من قلبك كده، من قلبك. الناس محتاجة الحضن، الناس محتاجة اللمسة حلوة. مين يقول له يا رب ساعدني أكون للناس دي زي يسوع؟ الحب. أقول تاني مفتاح العمل الكرازي. عايز تربح النفوس، عايز تغير الناس، عايز تصنع شيء في البيوت، خليك ما قول له يا رب املاني بيسوع، املاني بالحب. القدرة على تقديم الجديد، الجديد أنا دي حكيتها أثناء الكلام. لما بقول القدرة على تقديم الجديد دايما في استنباط حفظناها. أنا هدخل الزيارة هعمل إيه؟ في حاجة يعني في برنامج، في برنامج مطلوب، هو اتعودنا على كده. لكن يسوع دايما عنده الجديد، عنده الجديد. فمجرد يقول لعمنا زكا انزل ينبغي أن أمكس اليوم، أقيم اليوم في بيتك، مالش حاجة جديد، شيء جديد. يمشي على متى، متى اتبعني، اتبعني. يسوع برا الاستنباط، القوالب، القوالب اللي حفظناها وعايشين فيها. بعض الناس لما تيجي تتعامل معهم يقول ما هتقول لي انت خاطي. فمرة واحد قال لي كده، ما انت هتقول لي ان انت خاطي وانك رايح جهنم. وهقول صدقوني قبل ما اكلمه قلت له مين قال لك ان انا هقول لك انت خاطي؟ عمر ما هقول لك انت خاطي. على طول ازاي نعمل المدخل الجديد، ازاي نقدم الجديد اللي ما يخطرش على بال حد، بس ده عايز دماغ، دماغ مليانة بيسوع. يسوع يجدد أفكارنا ويجدد رؤانا، ونعرف نقعد قدامه ونتملي بيه ونشبع بيه. يا زكا انزل ينبغي أن أمكس اليوم. خمسة، اوعى تخلي الجماهير ترسم طريق خدمتك، اوعى تخلي الجماهير. يسوع لما دخل بيت زكا مرات الجماهير بترسم سكتنا، ده مش بس سكتنا في الخدمة، في كل شيء بنخلي الجماهير ترسم سكتنا في اللبس، صح ولا غلط؟ أمثالنا الشعبية تقول ايه؟ كل اللي يعجبك والبس ايه؟ قال مشغول باللي يعجبناه. طب وانا ماله ما اللي يعجبناه؟ انا مرة عملت فيديو كامل يا شباب بقولوا ايه؟ المثل بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، كل ده عشان نهرب الناس. قلت لا، كل اللي يعجبك وإلبس اللي يعجبك، لأنك كده كده مش هتهرب من كلام الناس. أنا بقول بجد كل اللي يعجبك وإلبس اللي يعجبك واعمل اللي يعجبك. المهم تكون إيه هدفك؟ مش الخوف من كلام الناس،
هدفك إرضاء سيدك.

ترضي سيدك، مش ترضي الناس. الناس عمرها ما هترضى عليك، عمرها. عارف لو عملت العجب ده زمان، القسيس لبيب مشريق كان راجل عملاق، فكان يقول في كلية اللاهوت، يقول ايه؟ يقول بصوا هتاخد كلام الناس، يعني هتاخد كلام الناس. ان طولت في الوعظة يقولوا بيطول، ان قصرت ما عندوش كلام يقوله، ان نزلت تزور كتير يقولك النهار كله في البيوت، ان ما زورتش يقولك ماما مش بيزور، ان ما عرفش ايه ده اصل كذا. فالناس كلامها لن تكف عن الكلام. خلي هدف واحد بس، ارضي سيدي، اعمل اللي على قلب سيدي. يسوع ما كانتش بتحركه الجماهير ابدا. بقى يسوع لو بتحركه الجماهير كان يقعد مع المرأة السامرية؟ التلاميذ شافوه ايه وهو قاعد مع المرأة السامرية؟ يسوع لو خايف من الناس، هنا أول ما دخل بيت زكا، لما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. لو استسلم لكلام الناس لعيب، بدخل بيت زكا يقولوا علي إيه؟ كلنا بيحصل معنا كده ولا لا؟ في الخدمة بنخاف من كده ولا لا؟ هيقولوا علينا إيه؟ فبنخلي الجماهير ترسم كل سكتنا، كل سكتنا مجرد المنظر الاجتماعي. هو المرض بتاعنا الخوف من المنظر الاجتماعي. اخيرا اسيب معاكم دي قبل ما الفريق يجي لنا، ونقول عايزين نرنم كده كام ترنيمه ونصلي بيهم، نفس الفريق يجهز لنا لمسه شفاء معروفه، عايزين نقول لمسه شفاء، لمسه حياه. كتبت يظل الانسان تائها وحائرا وجائعا الى ان يجد يسوع. اقول تاني، يفضل الانسان تايه، تايه لو عنده الدنيا كلها، لو عنده الدنيا كلها وما عندوش يسوع هيفضل تايه وجعان وتعبان. وكتبت بعديها كده جماعة اليونانيين، أنا ليه بقول ده يظل تائه وحائر؟ إن زكا وجاهة اجتماعية وبيت زي الفل وغيره، لكن تايه حيران. مين اللي اداله السلام النفسي؟ إمتى قابله فرحا لما يسوع دخل بيته؟ إمتى شعر بسلام؟ البيت كله اتغير. ليه بقول جماعة اليونانيين جايين لعمنا فيلبس نريد أن نرى يسوع؟ طب فكروا فيها من المنظور اللي هقوله ده. دول جماعة اليونانيين، يعني بلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، ده عندهم العلم كله، الفلسفة كلها، لكن كأن عايزين يقولوا جربنا كل العلوم وما نفعتناش، درسنا كل الفلسفة اللي كتبوها ولم تفيدنا بشيء، احنا محتاجين شيء تاني، نريد أن نرى يسوع. والخادم فينا الأمين، عارفين هو اللي يعمل ايه؟ اللي ياخد الناس ليسوع، صح؟ تيجي نقول له ادينا نقوم بالشغلة دي يا رب، نقوم بالشغلة دي، نجيب الناس وناخدهم ليسوع. قريت مرة واحد يقول الخادم العظيم هو اللي يقوم بدور يوحنا المعمدان، يشاور للناس، يقول هو ذا حمل الله، هو ذا حمل الله. مرات بنبقى عايزين نشاور على أنفسنا، عارفين نشاور على أنفسنا؟ إحنا البطل، إحنا اللي قمنا بالعملية، يسوع هو البطل. يوحنا المعمدان يقول ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص. ادينا الروح دي يا رب نشاور للناس على شخصك. كل اللي هقوله إن زكا قدر يتغلب على نقد الناس ويتغلب على ذاته ويجري ويطلع على الجميزة عشان عايز يشوف يسوع. لو عايز سلام لحياتك، لو عايز سلام لبيتك، ما في سلام إلا في يسوع، ما في طمأنينة إلا في يسوع، ولا رجاء إلا في يسوع. لما تكون أمورك كلها أنت في أتم سلام وسعادة ومعرفش إيه، ويسوع مش موجود، ده سلام وهمي، دي سعادة وهمية، صدقوني وهمية. أنت بتخدع نفسك، لأن النبع الحقيقي للسلام والسعادة والفرح هو يسوع. يا ما حكيت في الفيديوهات وأعتقد حكيت هنا. تفضلوا الفريق الجميل، عن دليدة بنت حي شبرا. دليدة اتولدت في شبرا وبعدين تربعت على عرش الفن في فرنسا، وكانت بتغني بعشر لغات، عشر، متخيلين عشر لغات؟ جماهيرية بلا حدود، طبعت البتاع زمان الاسطوانات 80 مليون اسطوانة، متخيلين 80 مليون اسطوانة في الزمن بتاعها، غنى وشهرة ونفوذ، وفي الآخر تنتحر وتسيب قصاصة ورقة صغيرة

تقول سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. أقول لنفسي دليدة تكتب حياتي لا تطاق؟ معقولة الجماهيرية دي كلها وحياتك لا تطاق؟ دي الناس نفسها تتصور جنبك وتقول لي حياتي لا تطاق؟ عندك فلوس الدنيا. وبعدين مذيع عامل زي مفيد فوزي كده كان بيعمل معاه حوار قبل ما تنتحر بأسبوعين ثلاثة، فبيقول لها هي صفي لنا مقدار سعادتك بعد أن حققت ذاتك ووصلت إلى كل ما تتمني. ردت والدموع في عينيها تقول له سعادتي، سعادتي اللي بتتكلم عليها ايه فايدة؟ دي بتقول له كده ان الانسان يبقى ناجح في الحياة العامة وفاشل في الحياة الخاصة. خدوا بالكم بس الفرق بين الحياة العامة والحياة الخاصة. وراحت اضافت جملة تانية بديعة، قالت له الحياة الخاصة اللي بتبدأ بعد ما ينتهي الحفل وتنفض الجماهير، لما ارجع لبيتي لأوضتي، دي حياة الخاصة. انت ناجح في حياتك الخاصة ولا فاشل؟ حياة الخاصة وانا بختلي بنفسي، انا بحترم نفسي وانا بختلي بنفسي واقيم نفسي، ايه اخبار حياتك الخاصة؟ فكانت بتبكي وما تعرفش غير في الاخر انتحرت. انتحرت مارلين مونرو راح لها بيلي جريهم قبل ما تنتحر برضو وقال لها ما معناه ان يسوع بعتني ليكي؟ قالت له خلي يسوع ليك، انا مش عايزاه. والنهايه كانت ايه؟ انتحار. انتحار. بقول تاني، فلوس، شهره، نفوذ، معرفش ايه، كل ده لا شيء، احنا محتاجين ليسوع. انا بدات وقلت كل صلاتي ان يبقى في لقاء شخصي جديد النهارده مع يسوع. مشتاق للقاء شخصي جديد، لقاء، انا بقول تاني، شخصي جديد غير اللي تعودنا عليه، لقاء جديد يزبطني. عارفين يزبطني؟ يحطني على السكة الصح. اللي أنا بقوله لكم ده أمام يسوع بقوله لنفسي، يا بقوله إيه؟ يمكن أنا هنا بس أنت عايزنا أكون هنا، يمكن أنا مشغول قوي مثلا بالخدمة التعليمية أنت عايزني في حاجة تاني، أنا مشغول قوي بالزيارات أنت عايزني في حتة تاني. إزاي أحط باقي عمري في الحتة اللي هو عايزني أحطها فيها؟ فأنا محتاج للقاء شخصي يعرفني اللي على قلبه، اللي عايزني فيه، يديني قوة جديدة، يديني طاقة جديدة. ابدأ أي يوم قل له اليوم يومك، اليوم يومك، عايز أعمل اللي على قلبك، نور عيني، اكشف لي اللي انت عايزني فيه. انا مش عايز اكون متساب لنفسي ولا متساب لدوافع الشخصية تحركني ولا عدو الخير يحركني، لكن انت يا يسوع، انت يا يسوع، اليوم يومك، عطية منك، عايز اعمل اللي انت عايزه مني. بصلي الصلاة دي، تعالوا نقول له لمسة شفاء، نقول له لمسة شفاء. ممكن نقف؟ تعالوا نقف كده ونرنم الترنيمة الجميلة دي مع بعض.

باسم يسوع تبقى ليلة شفاء الليلة. أنا ما فيش طلبة جوايا غير إن كل واحدة وكل واحد يقول له شفيني. أنا ما عرفش أنت بتقول اشفيني ليه، لكن أرجوك في اسم يسوع في اللحظات اللي جاية فكر كده وقول له اشفيني. هل أنت عندك مخاوف كتيرة؟ قول له شفيني من الخوف. بيشفي من الخوف؟ أيوة بيشفي من الخوف. بيشفي من القلق؟ أيوة بيشفي من القلق. عايزك في اللحظات دي قول له شفيني، أدي المخاوف بتاعتي أهي. وقول وانت بتتكلم كده، قول الكلمات اللي قالها داود: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا، يقول لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هل خايف من الأيام اللي جاية؟ حط الخوف ده قدام ربنا. هل في شيء تاني بتصلي له اشفيني؟ أنا عايزك تفكر بس. هل تقول له اشفيني من الفتور الروحي؟ أنا عايز أصليها. وقول له اشفيني من الفتور الروحي، حط جوايا شغف جديد، حط جوايا عطش جديد، جوع عطش لكلمتك وجوع لشخصك وجوع لروحك. أقول الصدق في المسيح، مين اللي بيشبع؟ اللي بيشبع اللي جعان، اللي جعان، اللي جاي عطشان. الرب يسوع يقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. في رؤية لما يخاطب الكنيسة يقول لأنك تقول إني غني وقد استغنيت. مين يقول له جوعني ليك يا رب، عطشني ليك يا رب، حط فيا شغف جديد يا رب، افتح شهيتي للصلاة، افتح شهيتي للقعدة قدام الكلمة. مين يصلي ويقول له

اشفيني من عدم الانشغال بالنفوس، من عدم الانشغال بالمحتاجين إليك إليك. مين يقول له اشفيني يا رب؟ اشفيني من تمركزي على نفسي، فخلاني مش قادر أشوف ولا أعرف ظروف الناس وأزمات الناس حوالين. الناس في أزمات كتيرة، تقول لي ما أنا في أزمة، بقولك لا، انسى أزمتك وقول له امسك بإيدي علشان أكون سند للناس. في ناس منتظرة تكون سند ليها وتقف جنبيها. هل قلقان على أولادك؟ قلقان على أولادك؟ صلي لهم دلوقت، صلي لهم. قلقان إن ابنك أو بنتك بعيدة عن الرب؟ صلي لهم دلوقت. مرات بنبقى قلقانين على أبديتهم وعلى مستقبلهم. صدقوني يسوع يشفينا من كل قلق، ونصدق إن دول مش ولادنا، دول ولاده، دول ولاده. أقول الصدق في المسيح، يوم ما وديت ابني اللي عنده السكر ووديته كاليفورنيا آخر الدنيا، اللي كنت مش بنام الليل غير لما أمله عشان أبص عليه بالليل، قلت له وأنا راجع ومكسور، يا رب أنت عينك أفضل 1,000,000,000 مرة من عيني، أنت اللي تبع. أنا حطيته بين إيديك، لم يخزيني، لم يخزيني، مش هيخزيك. ما تخافش على أولادك، قل له رميتهم في حضنك، أنا مطمن عليهم. اللي مطلوب مني أكون قدوة قدامه، اللي مطلوب مني أصلي له، أصلي له كل يوم، حطهم في الصلاة، خليكوا بركة ليهم، قدوة قدامهم. قل له الوقت اشفيني، اشفيني من الخوف، اشفيني من القلق، اشفيني من الفتور الروحي، اشفيني من عدم انشغالي بالنفوس. افتح عيني على احتياجات الناس اللي حواليا، حركني ليهم يا يسوع. اشفيني من شهواتي، اشفيني من أنانيتي. ياما كتير بنبقى فيه أنانية، اشفينا من الأنانية، اشفينا من الذات، اشفينا من الرغبة، من تقدير الناس لينا واحترامهم وننال إعجابهم، وقول له مش عايز غير أخد اللايك بتاعتك، اللايك بتاعتك. ارفع قلبك قول له اشفيني، اشفيني مرة تانية. ممكن نعيد عدد مرة تانية ونقول له اشفيني، هنقول له اشفيني، اشفيني من كل ضعف فيا. وبعد ما نقول العدد ده، أخويا الأخ ناجح هيجي يقودنا في الصلاة.

0: جديدة من برنامج صوت العابرين، وحلقتنا النهاردة عبارة عن سؤال بنسأله، وسؤال مبني على أسس وعلى حقائق وعلى وقائع وعلى أمور حاصلة الكل شايفها والكل عارفها. السؤال هو: هل الأمن المصري يكره المسيحيين؟ احنا بنسأل وهنعرض ومنتظرين يعني يكون في رد أو إجابة حتى مع نفسكم، يعني كده خليكم عندكم جرأة تجاه نفسكم كده أنكم يعني تحكموا نفسكم قدام الله، لأن الله إله الكل شايف وعارف أنتوا بتعملوا إيه. وإحنا كمان بنصلي من أجلكم أن الرب يعني يعطيكم استنارة في القلب وفي الفكر وفي الضمير، وتكونوا فعلا بتصنعوا عدل في الوقت اللي مش شايفين فيه حقيقي. مسيحيين مصر مش شايفين فيه غير الظلم. احنا دايما متعودين ان احنا بنبدا بالصلاه، وبنصلي كمان من اجل الوضع في السعوديه. المطار اللي ضرب امبارح غالبا، وفي مصابين كتير فوق 300 شخص، وفي مضيفه مصريه ماتت، وفي 12 تقريبا تاني غيرها. فنصلي ان يعني ما حدش يحب ابدا يكون في قتال ويكون في ضرر لبشر ويكون في اذى بالشكل ده. فنصلي. وللاسف طبعا زي ما احنا عارفين الحوثي اليمني ده مسلم والسعودي مسلم، لكن احنا بيهمنا الانسان عموما مش الدين. في الامور اللي هي فيها الحرب والقتل والمجاعات كل الامور دي، الرب مدينا ان احنا نصلي لكل حد محتاج ولكل حد في وضع فعلا محتاج صلاه ومحتاج سنده من اجله. فنصلي يا رب، بنشكرك بنعظمك يا رب، لانك انت اله الكل يا رب، واعين الكل اياك تترجى يا رب. كل العالم كل البشر بترفع يا رب عينيها الى شخصك العظيم، حتى لو مش معرفوكش ان مين انت الإله الحقيقي، ما كانوش بيعرفوك أن أنت الإله الحقيقي، لكن بيترجوا إله يا رب. أنا بطلبك يا رب وبصلي من أجل أنك أنت توصل يا رب لكل من هم في احتياج يا رب. الناس اللي في الحروب بيتأذوا، الناس اللي في مجاعات أو في أي أمر من الأمور مأذيين، بنصلي يا رب أنك توصل بسلامك وبمحبتك وتلمس يا رب كل محتاج يا رب، وكل اللي بيلجأ، وكل يا رب اللي ما عندوش قدرة على الاحتمال على وضعه وعلى ظروفه، أنت توصل للكل. بنضع الحلقة بين إيدك يا رب، نصلي أنك يا رب تصنع العدل في مصر يا رب، وتلمس كل النفوس اللي اتأذت يا رب واللي تعبت من الظلم اللي حاصل ليها واللي وقع تحته يا رب. أنت الإله العدل وحدك، وأنت اللي تقدر يا رب أنك تسمع لمظالم كل مظلوم والشكوى كل مشتكي، وأنك تسنده وتقف جنبه وتنصره، وتصنع أنت بنفسك العدل للجميع. بصلي من أجل القناة ومن أجل لكل احتياجاتها، تسدد بغناك كل احتياج يا رب عملك في هذه الكرمة التي غرستها يمينك يا رب. أشكرك وبصلي في اسم الرب يسوع المسيح أنك تسمع وتستجيب لي كل المجد. أمين. طيب، بداية عايزين مع حضراتكم كده نشوف فيديو، وده اللي بيتعرض لي المسلمين اللي بيستخدموا كل التكنولوجيا بتاعت الغرب. انتوا فين يا جماعة من اللي حاصل ده؟ ما انتوا مستفيدين، انتوا ايه وضعكم؟ فطبعا الشخص اللي هو يعني عشان يداري خزيه، عشان يداري خجله ان هو مش في المصاف او مش في الوضع، مش عايش كده في وضع الناس اللي بيبتكروا واللي بيعمله، فعشان مش عايز هو يحس ان هو قليل او مش عارف يظهر نفسه عليهم، فبيعلي وهو واخد على ان هو احنا الاعلون، فبيعلي بقى نفسه على الناس دي وبيقول ايه بقى. تعال نشوف رد الاستاذ ده وهو بيرد على الشباب اللي بيقولوا انتوا بتقولوا بول البعير والعالم كله متقدم، طب انتوا ايه يا مسلمين وضعكم ايه؟ خلينا نسمع مع بعض.
1: إلى جماعة الناس وصلت للقمر وأنتم ما زلتم بدعاء دخول الحمام، أقول لك أن هذا التطور الذي تشهده في العالم يعني الآن هو نتيجة عدم الإسلام وقلة الإيمان. يعني أنت تظن بأن لو كان أغلب الناس في العالم مسلمون لكنت رأيت الآن هذا التطور؟
2: لا طبعا،
1: كنت شفنا هلأ بالعصور الوسطى وقبل حتى، لأن هؤلاء همهم الدنيا، همهم أن يبتكروا ويعملوا ويبنوا لهذه الدنيا ولا يفكرون أصلا بالموت، يعني يبنون وكأنهم خالدين ويتركون ويأتي الذي بعدهم ليهدم ما بنوا ويبني من جديد، وهكذا تسير حياتهم. أما بالنسبة لنا نحن المسلمون المؤمنون فليس

0: لدينا الوقت لهذا التطور تبعك وصول للقمر. نحن لدينا هدف من هذه الحياة وهو العبادة، فلذلك نحن نعلم أنفسنا بأننا في امتحان، ونعلم بأن الدنيا ليست أكبر همنا، لذلك فنحن ترانا غير متطورين لأنه ليس لدينا الوقت الكافي. نحن نخصص أغلب أوقاتنا للعبادة.
1: يعني ده بجد، يعني ده اللي عايز يترد عليه يقوله لا يا شيخ، يعني انت بتقول ايه؟ بيقول هو الاول بيقول ايه؟ بيقول ان هم مش مسلمين، فهم بيعملوا كل الحاجات دي لانهم مش مسلمين، ونشكر ربنا ان هم مش مسلمين. لكن لو حضرتك شفتوا، لو حضراتكم شفتوا اللي قدام الشيخ، الشيخ معلق المايك، بيستخدم الانترنت، قدامه ايباد، لابس الساعه طبعا من صنع الغرب، كل التليفون قدامه من صنع الغرب، المعلومات اللي واصله له على الانترنت من شركات اللي مؤسسها الغرب، وفي الاخر يقول لك ايه؟ لان هم كفار. اصل هم كفار، هم عندهم وقت كتير فبيعملوا الحاجات المفيده للبشريه دي، لكن احنا بقى ما عندناش وقت غير ان احنا نعبد. طب ما خليك في اسس العباده، طب ما انت شوف رسولك كان بيعمل ايه واحتذي بيه، خده قدوه ليك. انت ليه تستخدم حاجات الغرب؟ انت ليه بتتشبه بالغرب؟ انت ليه لابس بدله من صنع الغرب؟ ده حتى الزراير اللي في قميصك الغرب هم اللي عاملها، مش هقول لك القميص نفسه، يعني الزرار اللي في بدلتك الغرب اللي عامله. الخيط، انت كنت تعرفوا تعملوا خيط لولا الماكينات اللي صنعها واسسها الغرب؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت بتقول ايه يا عم؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ ان هم مش بيبصوا على اخرتهم واحنا بنبص على اخرتهم. طب انت اخرتك لو انت عايز الجنه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اعظم حاجه اللي تدخل الجنه على طول الجهاد، هتروح تبعت حد او تروح انت، طبعا مش بيروحوا هم، بيبعتوا الشباب اللي بيضللوه، هتبعت حد يفجر نفسه في الغرب والناس اللي بتقول عليهم مشركين وكفار، وتقول الله اكبر، وتفجرهم بايه برضو؟ بحاجات هم اللي صانعينها. يعني مشكله المسلم كده لو يقعد يفكر هو بيقول ايه قبل ما هيقوله. يعني اعتقد ان ممكن لو احترم العقل اللي عنده وفكر هو هيقول ايه قبل ما يقوله يمكن يتراجع عن اللي هو بيقوله او تصريحاتهم. يعني فهم بيكفروا اللي بيستخدموا حاجه الغرب وبيكفروهم وبيعتدوا على معتقدات غيرهم، وده اللي هنشوفه في الفيديو رقم واحد. ازاي حرام الام اللي هي من سريلانكا دي، ابنها راح السعوديه، ابنها عنده 24 سنه ومسلم متجرأ على غيره، على ان هو المسلم متعود في اي حته ان هو يهين معتقد غيره وان هو يتجنى عليه وان هو يوصل لكل مراحل قله الذوق وقله الادب مع الاخر والتعدي على مقدساته وعلى ايمانه، ومش عايز الشخص يرد، مش عايز الشخص يعني يدافع عن معتقده. وده حاصل في مصر حاليا مع خادم أو قسيس اسمه أغسطينوس تقريبا، رد في أحد الردود على دكتور أغسطينوس، حد بيكلمه بيهين إيمانه المسيحي المسلم أصلا، ولا المسلم فاهم الإيمان المسيحي ولا رسول الإسلام فاهم الإيمان المسيحي ولا إله الإسلام فاهم الإيمان المسيحي، وقال إن المسيح اتخذ صاحبة وإن الله اتخذ صاحبة، فما علينا من النقطة دي. لكن لما المسيح يجي يقول لك أنا ما بعبدش إنسان، أنا ما بقولش إنسان أصبح إله، أنا ما بقولش الله اتخذ صاحبة وحاشا لله وخلف وأنجب ابن أو ولد، أنجب ولد زي ما أنت فاهم يعني، فيقول له لا أنت كده بتعتدي على ديني، أنت بتقول القرآني غلط، ويبدأ بقى زي ما حصل في مصر يقبضوا على الشخص اللي لم يخطئ ولم يهين، ده شخص محترم جدا لكن بيرد في حدود إيمانه هو. لا، إزاي؟ لو إيمانك أنت هيتعدى على الإيمان اللي بتاعي، الوصف إيماني، وصف إيمانك من معتقدي، الوصف الخطأ عن إيمانك من معتقدي، لا ما ينفعش، يبقى أنت كده بتهين معتقدي. طب اللي أنت بتقول عني مش أنا، لا هو أنت. يعني مثلا زي حد بيقول واحد اسمه علي، ماشي واحد اسمه علي، فواحد جاي بيقول له أنت محمد، يقول له أنا علي يا عم، يقول له لا أنت محمد، أنت لازم تصدق اللي أنا بقوله لك، أنت محمد. طب أنا هو كده، هو الإسلام كده. فالشخص دوت كان الشخص السريلانكي ده كان بيتناقش مع حد، هو هندوسي، كان بيتناقش عبر الإنترنت مع حد مسلم، والمسلم ده أهان عقيدته، فالتاني بيرد، ففي في أثناء رده قال حاجة على رسول الإسلام، وأنا ما توقعش إن هم زي ما بيقولوا إن هي سبة، هو ممكن

نقول له مثلا يعني ازاي ان واحد عنده 54 سنه يتجوز طفله عندها 9 سنين ويعاملها كزوجه كمعامله الزوجه الكبيره يعني. هو ده المهم. ان الشخص بعد ما رد الثاني اعتبرها سبه للرسول، فبعد ما قفل معاه تقريبا لانه عارف ان هو في السعوديه تدارك الامر، فمسح التعليق بتاعه وعمل اعتذار، لكن للاسف كان الشخص الثاني خد صوره وبعتها للجهات الامنيه، وبسبب تعليق ومسحه وحذفه واعتذر، ايه اللي حصل؟ السعوديه حكمت عليه بالاعدام، اعدام عشان تعليق.

أبدأ رأي. طبعا أنا مش مفروض استغرب لأن الرسول نفسه أمر بقتل كعب بن الأشرف لأنه قال من لي بكعب عشان كتب فيه مجرد كلمات، مش بستغرب، لكن بستغرب على الزمن اللي احنا فيه ويكون فيه شخص أبدأ رأيه بتعليق على حد بيهين معتقده ياخد إعدام. دي حرام. أم الولد بتترجى، يعني ما تقيموش عليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية اللي أبكت أمهات كتيرة جدا. هنشوف برضو في الحلقة النهاردة أم برضو بتبكي بسبب الشريعة الإسلامية وبسبب الحكم الإسلامي والضغطة الإسلامية اللي بيعملها الإسلام على غير المسلمين لمجرد أن هم بيعملوا حاجة تعليق أو مشهد كوميدي زي ما هنشوف. تفضل. ده الشاب المحكوم عليه بالإعدام، 24 سنة، ومش بيشوفوا ان ده ظلم، مش بيشوفوا ان ده تجني، لا إلا الرسول. ليه بقى؟ هنعرف ليه.

تمام، هو الموضوع يعني واضح، وهي الأم بتترجاهم أهو. طيب خلينا بقى نشوف مع حضراتكم يعني إيه ليه هم بيدافعوا عن الرسول باستماتة، وللأسف المسلم مش عايز يعني يعترف إن هو يعني رسول الإسلام أعلى من إله الإسلام عنده. ليه؟ لأن من يسأل لو الولد ده سب إله الإسلام ما كانش يجرى له حاجة، هيستتاب وهيتوب، خلاص هيتوبوا عليه. لكن يسب الرسول او معتقدهم ان دي سبه للرسول، ده يقتل، وحتى لو تاب يقتل، مفيش كلام. ليه بقى؟ نقرا مع حضراتكم، وده في موقع اسلامي اسمه islamonline.net. بيقول ايه؟ بدايه ان طرح سؤال لماذا الدفاع عن النبي يعتبر من البديهيات لدى كل مسلم، بل من صميم الايمان، فانه لن يكتمل ايمان المسلم بدون تعظيم الرسول وتوقيره والذب عنه بكل ما يملك، حتى نفسه الذي بين جنبيه. نفسه المفروض التي، ولا ما علينا. طيب عرفنا بقى حضراتكم. ويقول ايه؟ وقال عز وجل آمرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. مش بتعذروا وتوقروا الله، لا، بتعذروا وتوقروا الرسول. فيبان ان حق رسول الله في امته ان يكون معززا موقرا مهيبا. فايه بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان من صميم الايمان ولن يكتمل ايمان المسلم بدون تعظيم الرسول. عرفتوا بقى ان نفسه نفسه الذي بين جنبيه. ماشي. طيب عرفتوا بقى يا جماعه ليه؟ عشان تعذروا المسلمين. ما هو المسلم حرام عليه حمل جامد قوي، يعني حامل اصفارا تقيله قوي وماشي بيها، وهو مش عارف هو حامل ليه، لكن هو حامل ومكمل يعني. فهو حرام قال له ان لن يكتمل ايمانك غير لما تذب عن الرسول وتدافع عن الرسول، وحتى بنفسك، يعني انت نفسك التي هي بين جنبيك استغني عنها، عن انك انت تدافع عن الرسول. عشان كده بتلاقي استماتة، تلاقيهم قتلوا اللي رسم الكاريكاتير في فرنسا، تلاقيهم حاولوا يقتلوا سلمان رشدي. ليه؟ لانه عليه حمل، لازم يدافع عن رسوله. رسوله هو موجود، خلاهم قتل. من لي بكعب بن الاشرف؟ من لي عشرة لو تعلقوا بالكعبة بأسطار الكعبة ما تسيبهمش. ليه؟ لانهم شتموه، لان هو في نظره يعني انهم سبوه، انهم قالوا عليه كلمات هجاء، دي بالنسبة له يعني سبة. الجريتين اللي كانوا بيخلوهم يكتبوا، انتوا عارفين الجواري يعني مش حكمهم مش من نفسهم، من أسيادهم. فالجريتين خلوهم يكتبوا أشعار ويغنوها ضد محمد، قتلهم لما جيب بالجيش بتاعه ولما استقوى. فلا يلام المسلم، بس انتوا اعرفوا ان المسلمين حرام مساكين مضطرين لكده. لكن يعني بنتمنى وبنترجى المسؤولين من فضلكم ارحموا الام المسكينه دي، وكل ام بتقول لكم كفايه افتراء وكفايه قتل وكفايه يعني اللي بتعملوه في اولادهم بسبب الشريعه الاسلاميه.

0: وخلي عندكم شويه ثقه، خلي عندكم شويه ثقه في ايمانكم. وخلينا نشوف الدعاء اللي جاي ده، ان فعلا مصيبه المسلم هي في دينه. يعني بيقول لك ايه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المشكله ان هي فعلا مصيبتهم في دينهم. طيب احنا الفتره اللي فاتت دي، وعارفه ان كتير قوي اتكلموا على الترند بتاع فيلم خلاويص، الصلاه اللي اتعملت وكانت يعني بيقلدوا آلاف المسلمين عملوها، فما كانش عندهم مشكلة عادي بالنسبة لك أنت مسلم اسخر من دينك، أنت شايفه مجال السخرية براحتك. لكن يجي يعني شباب صغير ما عملوش حاجة عشان بس هم مسيحيين، فجات لهم بقى الحتة اللي إيه، نقطة الحساسية اللي عندهم المسيحيين، نقطة الكراهية والبغضة. أنت بتقول إيه؟ فلا مش هينفع، نقلب الدنيا. طب ما تيجي كده نشوف، عشان تعرف بس ان انت مصيبتك في دينك، وعشان تعرف ان المسيحي ما عندوش مشكله. المشهد ده اتعمل، ودي يعني دي سخريه في فيلم مصري برضو على الصلاه المسيحيه. الصلاه المسيحيه صلاه اللي المسيح نفسه علمها للمسيحيين، صلوا ان او لتلاميذه، يعني ان قال لهم صلوا انتم هكذا. فدي حاجة من فم المسيح للتلاميذ لينا كمسيحيين، إن دي يعني صلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماء. دخدوها وعملوا بيها السخرية دي، كلنا ضحكنا ولا في حاجة، ما فيش مصيبتنا في دين. عندنا ثقة في إيماننا، عندنا ثقة في اللي احنا بنؤمن بيه وبنتبعه. المشكلة عندك، كلهم مسلمين وكلهم يعني سخروا من الصلاة دي، لكن محدش، المسيحيين ضحكوا عادي جدا، ما فيهاش حاجة، عشان ما فيش مشكلة عندهم. خلينا برضو نشوف المشهد ونضحك تاني، فضل. ما هو مشهد كوميدي حقيقي، فضل.
1: أبانا الذي في السماوات اهدنا فيمن هديت،
0: أي
1: وعافنا فيمن عافيت، يا يسوع ابن الرب تولنا فيمن توليت، لا تجعلنا مثل النصارى واليهود ولا الظالمين. باسم الصليب، باسم الصليب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا المسيح الحي قنا عذاب القبر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: وانتم كلكم،
0: لا انا كنت عايزه الحته المهمه. يلا بقى، لما بيقول له مسك الصليب بيقول له المصحف مسيحي، يعني ما حدش زعل، ما حدش اتضايق. طب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، وده المشهد الاصلي في الفيلم. طبعا كلنا سمعنا ان تعليقا على ده، يعني المشهد ده من كله، حتى من الناس المسلمين كمان، ان اللي كان عايز ان هو يتحاسب المؤلف، المخرج، فريق العمل، المنتج، كل حاجة، لو ده شايفين فيه سخرية من الدين. فهل أنت كمسلم عادي بالنسبة لك تسخر من دينك، ودي تبقى عندك مشكلة ويبقى كله تمام؟ وأول ما يجي عند يعني عيال أطفال فتية مسيحيين بقت شفت أن دي إساءة، طب ده أنت المسيء يا عم. تفضل.
3: سويات منك لو بس انا مش حافظ الفاتحه يا ريس. بربش حافظ حاجه؟ ما تأمن انت يا ريس. يرجع ماشي خلاص. ما انا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف. اما اقول نسوي الصفوف يبقى نسويها. فاحنا نتوقع.
0: صدقوني صدقوني صدقوني، المشهد ده حقيقي، وحال ناس كتير جدا، حال ناس كتير جدا من المسلمين، ولا حافظين الفاتحة ولا حافظين حاجة من جزء عام اللي هم بيصلوا بيه، وأصلا إذا كانوا بيصلوا. لكن المظهر الخارجي بتاع الدين للأسف هو ده اللي الدولة المصرية سايباه على الشعب، إن هو يتلهوا في الدين، نرملهم حاجات عشان في حاجات تانية مش عايزين يعني يفتحوا عينيهم عليها. لكن كتير فيديوهات يقول له اسم ام، في فيديو انا شفته كتير بس مش فاكره الاغلبيه، يعني غالبيه الاسئله، لكن ده سؤال بالذات ده انا فاكراه. فبيقول له والده الرسول، ام الرسول كان اسمها ايه؟ فاللي جاوب قال له عائشه. عائشه. عائشة أم الرسول.

0: فزي كده كتير جدا جدا حقيقي. فالمشهد ده اللي شايفينه ان هو عادي لان هو فعلا عادي وموجود وعدى عادي واتعمل. وهنشوف الفيديو اللي جاي ده، يعني بيقال ان يمكن 4000 ولا 5000 فيديو معمول على نفس الفيديو، عاملينه ترند وكله عمله ومحدش جه جنبه. اتفضلوا الفيديو اللي بعد كده.
1: سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف.
0: ده من كترهم.
1: سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سويت منك لو سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو صفوف، سو
0: يا خبر. طب ما طب خلينا كده نشوف الفيديو اللي بعده، عشان انا عايزه فعلا اقدم شكر للشباب الحلوين دول. نشوف الفيديو اللي بعده.
2: بس انا مش حافظ الفاتحه يا ريس.
3: بربش حافظ حاجه؟
2: ما تأمن انت يا ريس.
3: يرجع
2: ماشي ريس.
0: يعني فيهم برضو شاب صغير خالص، يعني ده كلهم اتقبض عليه.
2: ما انا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف. طب ما قلت نسوي، احنا نسوي الصفوف، يبقى نسويها.
0: انا بقى عايزه ايه، هما كاتبين ان هما اساءوا لدين. انا عايزه اشكر طبعا، يعني انا شخصيا مش موافقه ان المسيحيين يعملوا كده، لان يعني بلاش بلاش. مش هتقولوا بقى ان احنا ده الترند في مصر وكل المصريين عملوه، ده فيلم مصري. معلش انسوا بس الحته دي شويه عشان امانكم، يعني بلاش. يعني الحته اللي فيها الحساسيه والحاجات بتاعه اللي بتتعب المسلمين دي ابعدوا عنها انتوا، خليهم هم يكشفوا اللي عندهم بنفسهم. يعني فانا بس يعني انا عايزه اشكرهم جدا، لان هم عرفوا الامن المصري وعرفوا الازهر وعرفوا المسلمين ان كل دول اللي احنا ما جبناش كلهم كتير، المسلمين اساءوا للدين واصدروا بدينهم واصدروا بالاسلام. فيعني مش دول بس، مش الشباب المسيحيين دول الغلابه دول بس اللي هتحكموا عليهم وهتسجنوا، هاتوا دول كمان بجد، كل دول اساءوا للدين. لو الفيديو ده انتوا شايفين ان هو اساءه، كل دول اساءوا للاسلام، من اول المؤلف اللي كتب اول حرف كده في السيناريو او في القصه لغايه اصغر واحد عمل الفيديو، هاتوا دول كلهم. واساس المخرج طبعا لازم يتجاب. فانتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا المؤسسه كلها عايزه، يعني عايزه تواجه نفسها، عايزين تفكروا صح، عايزين تبطلوا الانفصال اللي عندكم دوت. انتوا عندكم انفصال، انفصام وانفصال. يا هو اساءه يا هو مش اساءه. اساءه يبقى على الكل، ولا انتوا بقى عشان العيال المسيحيين دول، الاولاد المسيحيين دول؟ ولو كده يبقى عندكم مشكله. ومن هنا بنقول الامن المصري، هل الامن المصري يكره المسيحيين؟ مش المشاهد دي بس، في كتير وهنعرض، لكن امور كتيره جدا بنشوفها، شفناها وبنشوفها، وبالذات في المنيا ازاي المسيحيين على اي سبب، تهجير على اي سبب. اي واحد كده شايف جاره مسيحي غيران منه، شايف عنده محل، شايف عنده بيت، شايف عنده اي حاجه. وحصل قريب يعني ان هو قال لما قالوا الولد اللي راح للبنت المسلمه والكلام القصه المفبركه اللي عملوها برده في المنيا قريب، اي حد مسلم طبعا في بيت اي حد مسيحي او محله هيفتعل اي حاجه يقول لك فتنه طائفيه ويهجروه طبعا بعد القعده العرفيه الفاشله.

0: ان هي مش عارفة مصر دي بلد قانون ولا بلد مصاطب وقعدات عرب، والبدو قعدات العرب مع المسيحيين مش يطبق القانون على الجميع. لا، الجلسة العرفية يهجروا المسيحي، يضطر ان هو يبيع بيته محله أرضه بأبخس الأثمان، وطبعا اللي هيشتري المستفيد اللي عمل العملة دي كلها. يجي على المسيحي، يجي على السيدة المحترمة اللي اتسحلت واتعرت. وفي حاجة مش هقولها طبعا عشان مش هينفع أقولها على الهوا يعني، وأزوها الأذى دوت. واللي حصل إيه؟ اللي حصل ان المسيحيين اللي راحوا واشتكوا هم اللي اتحبسوا والمسلمين طلعوا. طبعا ده غير ان لو حرق الكنائس، غير مذابح اللي كانت في الكشح، كل ده شايفينه، واللي كنت مستخبي خلاص الانترنت فضح كله، انتوا ليه بتعملوا كده؟ طبعا غير ايه تاني، تهجير المسيحيين، غير لما يكون حد قتل حد مسيحي انه يطلع مجنون. سبحان الله، كلهم مجانين. يعني كلهم مجانين، كل اللي بيقتلوا مسيحيين مجانين، فعشان ياخدوا براءة والدنيا دي. فاحنا بنسأل، لا يعني هل ده تصرف من الناس ولا كمان من الأمن؟ هل الأمن اللي بيمشي مع الناس ومع الشكايات اللي بتحصل وبيقبض على أطفال، هل أنت يعني بتحب المواطن المسيحي وبتحكم بالمساواة بينه وبين المسلم بالقانون اللي أنت مفروض متعلمه، ولا أنت ظالم، ولا أنت إيه بالظبط، ولا أنت كاره، ولا أنت متعصب، ولا أنت إيه؟ أنت إيه؟ طيب خلينا نشوف يعني حد قبل كده، القصة اللي حصلت برضو نفس الأولاد الأطفال المسيحيين كانوا في مؤتمر مسيحي في مكان مسيحي، بيت مؤتمرات يعني تبع الكنيسة، وكانوا قاعدين وعملوا 30 سنة، كانت لسه قريب الأحداث بتاعت ذبح 21 مسيحي في ليبيا من داعش. فكانوا بيعملوا سكتش 30 ثانية بيقلدوا فيه داعش، وداعش اللي انتوا كلكم بتتهموا بتقولوا ان لا تمثل الاسلام، مع ان الشيخ الازهر ما قالش كده يعني، قال ان هي تمثل الاسلام لان هي بتطبق الشريعه الاسلاميه. حصل كده برضو مع الاطفال دي، اطفال اتاخدوا بسبب 30 ثانيه، وال 30 ثانيه دي وصلت لفين؟ هم ما نشرهاش. اللي حصل ان التليفون بتاع المدرس اللي سجل فيه المشهد ده غالبا اتسرق منه أو حاجة زي كده، فالشخص المسلم بقى اللي سرقه أو اللي أخده فتح البتاع الشريحة وشاف الفيديو، فطبعا ما علينا إن هو حرامي وغير أمين، لكن غار على دينه وراح بلغ الأمن إن أنا لقيت الفيديو ده بتاع مسيحيين. الأمن بقى يقول له أنت جبت منين الشريحة دي؟ أنت سرقت التليفون وعملت؟ لا لا لا ما يهمش، مش مشكلة، همه بقى ال 30 ثانية بتاعت الأطفال دي، يروح يجيبوا الأطفال ويحصل. خلينا نسمع أبو أحد الأطفال، وبعد كده برضو هنسمع شكوة أم برضو يعني اللي حصل لأطفالهم، فخلينا نسمع الفيديو ده. تفضل.
1: أربع طلبة في قمة الامتياز وفي قمة الأدب وفي قمة الرأي، لكونهم عبروا عن استنكارهم لفعل يستنكرها العالم كله، وهي فعل داعش يعاقب بأبشع الأحكام.
2: محامي المتهمين فوجئ بالحكم الذي جاء بأقصى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات في جرائم ازدراء الأديان.
3: كأن الفعل الذي حدث هو يعني قمة الإساءة، بالرغم من أن الأطفال لم يتعرضوا على الإطلاق لأي شيء في الدين الإسلامي.
0: يعني لا، ما تعرضوش لأي حاجة في الدين الإسلامي، ما عملوهاش في العلن، 30 ثانية أطفال صغيرين، ولا عملوا أقصى عقوبة. ليه أقصى عقوبة في الإزدراء؟ طيب هنشوف إحنا برضو مصدرين كتير، وهنوري للأمن المصري برضو بعض الأسماء يمكن يكون عندهم عدل ويقولوا للناس دي أنتوا ليه بتصدروا بالإيمان المسيحي. لكن خلينا برضو نشوف صرخة أم برضو من الأولاد اللي كانوا غالبا سنة 2014، اللي هم كانوا مش قصدهم أن هم حد يشوف الفيديو أصلا لولا الشخص المسلم الحرامي اللي سرق الموبايل. فخلينا نسمع.
4: احنا فعلا خدنا العيال ورحنا وديناها لعمده،
0: ودوا ولادهم بنفسهم،
4: والضابط بتاع المباحث خدهم وداهم المركز، دخلوا المركز من بعد كده ما شفناهمش تاني، قعدوهم 60 يوم اطفال ما يعرفوش كانوا اي حاجه في الدنيا.

0: غير ان هم من بيتهم لكنيستهم لمدرستهم. ازيد من كده العيال دي ما كانتش بتعمل. تخيل تدخل في وسط المساجين بلطجيه والحربيه وقتلين القتله ويقعدوا 60 يوم جوه. احنا مش شفناهم، قضينا بحياتنا اصعب 60 يوم. انا ما كنتش بنام لغايه لما القضيه اتحولت للمنيا. القاضي بتاع المنيا فعلا راح بص في الفيديو، راح حاطن الاولاد بعد ما اتحكم عليهم ب 45 يوم. فبالمصدر راح القاضي بتاع المنيا حكم على عصام في خلال سبيل. طلعوا الاربع الثلاث اولاد وبعد كده الولد الرابع طلع بكفاله كل واحد فيهم 10,000 جنيه. الاولاد طلعت من بعد ال 60 يوم دي نفسيتها حياتها كلها اتدمرت. حاولنا نتعامل مع الاولاد دي تاني ما كناش عارفين. عيال بقوا اصلا خايفين منها. كل ما تيجي يتكلموا يقولوا اوعى تودونا اوعى تودونا تاني. العيال اصبح ما فيش ثقه معاهم، هم فقدوا الثقه فينا. قعد العيال 60 يوم في السجن على لعبه بيعملوها مع داعش. بعد كده تيجي تحكم عليهم بخمس سنين اطفال. انا مش عايزه القوانين ولا عايزه الدنيا، انا عايزه الرحم. بوجه نداء رحمه رجاء للرئيس ينقذ الاولاد، ينقذهم. ما عملوش حاجه. ما اظنش يا ست الرئيس ان انت هترفض الطلب. برجيك بتوسل اليك ارحم العيال دي.
1: نفس الدموع دي موجودة دلوقتي، دموع الأمهات اللي أولادهم مسجونين، ولنفس السبب، السبب اللي مفروض أنكم تخجلوا من أجله، تخجلوا من أجله. أولا دول كان 30 سنة، مش قصدهم أن هم يعني يعملوا لكم حاجة ولا يأذوكم في دينكم، لكن كانوا بيتكلموا عن داعش اللي أنتوا نفسكم بتقولوا أن هم لا يمثلوا الإسلام، وعشان أطفال مسيحيين مثلوا المشهد أصبحوا إيه؟ وهم يعني المسيحيين هم اللي كانوا ضحايا في أحداث ليبيا، فبيمثلوا المشهد، فأصبحت داعش مؤمنة والمسيحيين بيهينوا الإسلام عشان فيديو ترند عملوه. وأنا مش بأيد أي حد مسيحي يعمل أي حاجة ليها علاقة بالإسلام بصراحة، عشان الحساسية بتاعت المسلمين عالية قوي، محتاجين ياخدوا علاج ليها. لكن لما أي حد مسيحي بيقرب، لأ هما يعملوا عادي، يعني يتريقوا على المسيحية، يتكلموا عن المسيحية، يطلعوا ناس مزدرين، المسلمين يكتبوا، ما فيش مشكلة، ما حدش بيتعاقب. هو الإسئلة الإسلام بس. ليه؟ لأن الإسلام دين هش، والرسول كان عايز حد يدافع عنه وهو عايش، ومستمرين في الدفاع عنه. ما فيش مسلم إيمانه يكمل أو يثبت من غير ما يدافع عن الرسول. يا عيني يعني. طيب في نفس الوقت دوت في ولاد أزهريين عملوا يعني فيديو بيسخروا فيه من الصلاة المسيحية، والفيديو ده يعني الوقت اللي فات دوت بسبب اللي حاصل انتشر. فخلينا برضو نشوف الولاد دول عارفين حصل معهم ايه. اعتذروا والموضوع خلص، الموضوع خلص تماما، ولا تحكموا ولا اي حاجة. لكن سمعنا ام الاطفال دي بيقول 60 يوم، 60 يوم، والولاد طلعوا نفسيتهم متدمرة، ولأن أهلهم هم اللي ودوهم بنفسهم، ما بقاش عندهم ثقة فيهم، لأن الأمن وعدهم إحنا بس هنسألهم ونطلعهم. ما يعرفوش بقى الكذب، بقى ما يعرفوش إن الكذب حلال في الإسلام. حبسوهم، الولاد طلعوا مأذين نفسيا، وبيقول أهلهم أنتوا ودتونا وإحنا يعني ما عندناش ثقة فيكم. لكن دول لا، ولا ما فيش، دول أزهريين، دول مسلمين يعملوا اللي هم عايزين. وبعدين التانيين اللي كانوا بيقلدوا بس مجرد تقليد 30 ثانية، واللي كانوا بيعملوا الترند ما قالوش كلام من نفسهم، لكن دول مؤلفين الكلام. اتفضل.
2: نحن نشكر الرب الذي منحنا هذا البلد الآمن لنحيا تحت سمائه.

كده، أي لو أطفالهم عملوا غلطة الأطفال تتعاقب، وبتوع الأزهر اللي بيعملوا كده لا يعاقبوا. نشوف بقى إيه. أنا في مجموعة كده من الأسماء كان نفسي أعرض من الكتير، وحاليا ده هنا كان 780 تعليق. لا النهارده غالبا 2700، يعني 2700 شخص بيهينوا المسيحي، 2700 ازدراء بالدين الإسلام بالدين المسيحي. هل حد هيعمل حاجة؟ لا. ده مين ده بقى الشخص دوت؟ ده محمود داوود. ده محمود داوود ملبسينه اللبس دوت، او هو عامل كده. وبيقول واحد ابن حلال حاطط صوره القديس محمود داوود واسمه عند الرسامه فلتاوس داوود السرياني. يعني هنشوف مع بعض مع حضراتكم التعليقات بسرعه، ودي انا بعتبره ان هو ده بلاغه. هي اسامي الناس اهي. الامن المصري لو عندكم عدل، لو انتوا بس مش بتكرهوا المسيحيين فعلا، ادخلوا على البوست دوت شوفوا اسماء الناس، طبعا من صاحب البوست لكل الناس اللي موجوده، ويعني حكموهم قولوا لهم بلاش ازدراء يعني بالدين المسيحي، ولا انتوا عندكم بس الازدراء بالاسلام بس عشان عندكم مشكله في الدين ومحتاجين تنصروا الرسول؟ خلينا نشوف. بيقولوا لما تموت يقول لك اذكرنا عند عرش النعمه، يقول لك تعزيات السماء. هو يعني ايه كلسون؟ ارحم كلسون ده اله البرد عندهم، طبعا دي قله ادب. اخذتها من على لساني. يطلع ايه الكرواسون ده؟ كرواسون بجبنة تستفسر يعني. قول الحقيقة يا ميمو، انت حد ظهر لك وقال لك ترفس مناخس؟ طبعا دي آية في الكتاب ترفس مناخس. فيعني مش كفاية ان هو جاهل وكمان بيفتخر بجهله وقلة معرفته وبيسخر من الإيمان المسيحي. أي واحد ماسك صليبه خلاص. الرب يبارك خدمتك. أول مرة أشوف حد في وشه قبول. حلني يا أبونا مش هحلك كرليسون، يعني الكلام قدام حضراتكم. طب ما تبخلش عليهم بقى، اديهم ما تحرمهمش. يعني حتى الناقصة عقل ودين هاجر محمد اللي هي ملامستها يعني تتساوى مع ملامسة البراز، ده قرآن. أنا بجيب لك يعني أفضل حاجة عندك، ملامستك تتساوى مع ملامسة البراز. هذه حضرتك بتتكلم ناقصة العقل والدين اللي هي السفيهة بالقرآن، فده مش جول عادي، ده هاتريك. لا فعلا انت مش هاتريك، انت كتير قوي قوي في القران والشرع الاسلامي. بركتك يا ابونا ابانا الذي في السماوات، اهدنا فيمن هديت. اهو انت اسقف ولا كاهن يا محمود؟ شفاعتك يا ابونا داود. معلش النصارى اللي بيفتخر باللغه العربيه كاتب النصارى بالهاء المربوطه. المخ راح في الخلاط. كرايسون واتنين شاورما. ايه يا خلبوس رشمت كم واحدة؟ طبعا انتوا ولا فاهمين رشم ولا فاهمين حاجة، لكن عقلكم مش هنا، يعني عقلكم مش موجود هنا، عقلكم في أماكن تانية. يا حرام. لا يعني الإسلام، إله الإسلام ما خلكوش تخطوا خطوة واحدة ناحية الفهم المقدس القداسة. فأنت حد قال لك رشم من غير ما تشوف؟ ما أنت أصلا لو شخص بتحترم عقلك روح شوف المعمودية، روح شوف المعمودية، شوف إيه هو الرشم. روح الكنيسة وقول أنا عايز أشوف الرشم، هيوروك، هتشوف مين اللي بيترشم. طفل أو طفلة ما كملوش في بعد الولاده وما كملوش يمكن شهرين. فانت بتتكلم عن ايه؟ ولما حد كبير بقى من خلفيه تانية، خلفيه اسلاميه، بيؤمن وبيتعمد، ده بيكون حفله وبيكون ناس كتيره شهود، بيعلن ايمانه وبيكون لابس او لابسه لبس كامل، وبيكون الرشم او الدهن بالزيت في في في في جبهه الراس والقدم بس، واليد قصدي والقدم. لكن انت دماغك ملوثه، دماغكم ملوثه حرام. طيب رشمت كم واحدة؟ ذكرنا عند عرش النعمة. ما محمود ذاك أفضل جدا. بصوا جايبين يعني دي ازدراء بالإيمان المسيحي، دي كلمات من الإنجيل، دي كلمات بيؤمن بها المسيحيين. يا أمن الدولة بمصر، إزاي بتوضع كلمة زي كده مع المسيح ذاك أفضل جدا يتحط مع محمود؟ أنتوا إيه؟ أنتوا بجد ما فيش ضمير، بجد مش ما فيش عدل، ما فيش ضمير بأمانة، ما فيش ضمير. انتوا ظلمة عشان تيجوا على أطفال وسايبين ده. أنا مش عايز أقول برضو أي كلام، لكن ده فعلا حاجة يعني مقززة. واستخدموا انتوا أي كلمات تانية بقى بالعامية براحتكم.
ادي اخره شرب الابركه اعباط مصر ده.

0: للكل بقى أعباط مصر. لا ده باسم الاب والابن والاخت والعم والخاله اتفضلوا بركاتك ايها الاله الرابع. يعني بجد جهله، بجد منتهى الجهل من اله الاسلام لاقل مسلم، يعني من الاله الرسول تتابعا كده لاقل مسلم. مش فاهمين يعني ايه الاب والابن والروح القدس اله واحد، فبيقول لك الاله الرابع. هو في حد بيؤمن باربع الهه يا جهله؟ انا اسف بس ده وصف. تمام، بركة شفاعتك فلتكن معنا. بيعبدوا أي إنسان برضو سمسم، يا سمسمة حرام، ده أنت سمسمة خالص في الإسلام، ده أنت نص إنسان في الشهادة وفي الميراث وفي الزواج، أنت ربع إنسان، وفي الجنة أنت مش موجودة، ده 72 حورية ويفضي في اليوم إلى 100 عذراء وأنت حرام حتة كده موجودة كده مش محصلة سمسمة يا سمسمة. فشفعتك يا ابن بنت النور اهو، تفضلوا يا جماعه تفضلوا. ما ترشمش حد بعد كده، قله ادب للاسف يعني. وشوفوا بقى الاستاذ ده، يعني الاستاذ ده بيقول لك ايه، بلاغ للنائب العام، اسمه محمد سمير غالبا، بلاغ للنائب العام، وده بلاغ مننا بقى للامن المصري بقى. يرجى الغاء جميع الاجهزه المتواجده مع المسيحيين الأقباط في جميع أجهزة الدولة والتفتيش عليهم باستمرار. يعني عايزين الأجهزة الأجهزة اللي ما فيش مسلم شارك في عملها، يعني اللي عملها المسيحيين والغرب الكافر اللي بتقولوا عليه، وعايزين الأمن، عايز النائب العام يجمع الأجهزة اللي مع المسيحيين كلها بقى، لابتوب كمبيوتر آيباد تليفون، لموا. وبعدين اللي مش هتلمهم اعمل تفتيش دوري على المسيحيين. انتوا ايه يعني، ايه العقل ده، ايه المستوى ده، ايه الدين اللي وصلكم لقمة الانحطاط الفكري والاخلاقي وقمة اللا عدل وقمة الظلم من دولة الاشخاص، ايه ده؟ طيب يعني انا عندي كذا حاجة، وكمان في حاجة مهمة عايز اقولها لحضراتكم بالنسبة للي حاليا يعني بيظن ان الازهر هو اللي بيعمل وهو اللي ممشي الدنيا دي وهو اللي مخلي الدولة دينية. لا لا لا لا لا، اوعوا تفتكروا كده ابدا. اللي بيقود في مصر الامن والقيادات السياسية، اي حد هو تحتهم، أي حد شيخ الأزهر، أي حد ما يقدرش يخطي خطوة من غير ما يكون راجع لهم، وإذا خطاها هياخد كوباية العصير اللي خدها الشيخ سيد طنطاوي في السعودية، شيخ الأزهر السابق. اوعى تفتكر أن الأزهر ولا السلفيين ولا الإخوان ولا الناس دي هتمشي البلد. لا لا لا لا، البلد فيها أمن، فيها قيادة سياسية هي اللي ماشية الدنيا دي كلها، ومحدش هي عايزينها دين نمشيها دين، عايزينها حاجة تانية هنمشي، المهم تبقى هي ماشية زي ما هم عايزين. طب يعني عايزين أثبت لكم كلامي، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وبعد كده ناخد بسرعة مكالمات. تفضل.
1: رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها.
0: قلتش أنا حاجة؟
1: حتى دينها. عشان كده لما كلمت في البداية خالص وانا بقدم نفسي للناس بقول لهم شوفوا انا مين واعرفوا انا مين، عشان انتوا هتختاروا. انا مسؤول عن القيم والمبادئ والاخلاق والدين.
0: هو مسؤول عن القيم والاخلاق والدين بس مش عارفه، يعني شايفين ان الاخلاق نزلت شويه في الكام سنه دي، فيا ريت نخلي بالنا من مسؤوليتنا شويه وننتبه ليها، ونخلي بالنا من المسؤول عن الدين. الدين يبقى عارف ان هو كرئيس كأمن كناس مسؤولة ان مش الدولة لها دين واحد. ولو في وقت هنعرض الكلام اللي قاله شيخ الأزهر عن موضوع الدين، بس خلينا ناخد تليفون في البداية. معانا الأستاذ جيد، اهلا بحضرتك.
2: والله يا استاذ نورة، شكرا يا استاذ نورة. النيابة تسمنوا دول المتخرجين من الأزهر، دول السلفيين. تاني حاجة الأولاد بتوع اللي هم راحوا سلموا أولادهم، هم يسلموهم ناس عندها ضمير، ده ناس دول ما عندهمش ضمير.
0: صدقوهم.
2: يا عشان دول ما عندهمش ضمير.
0: صحيح.
2: مش الجثث ينبه والخدام إن البلد اتغيرت، يحاذروا من الجنب، الواحد يخليه في شغله وفي صلاته بس، الجانب التاني ده يختصروه خالص. عشان دلوقتي الدولة يعني، وبتقول الرئيس هو اللي عايز كده.

0: لكن لما قاعد على الكرسي أنور مبارك كلهم دول بيضحكوا الأطفال. شكرا
1: حضرتك. هو حضرتك بتقول يعني خليهم في جنب، للأسف هو ده اللي الشريعة الإسلامية والوثيقة العمرية عملته، ان هو بيجبر المسيحي او المشرك في نظره، بس هو المسيحي يعني، ان هو يعني ياخد من الطريق اضيقه، يفضل يضيق عليه يضيق عليه لغاية لما يخليه يلزق في الحيطة، مش يلزق في الحيطة وبس، لغاية لما يخليه الحيطة تجرحه وتنزل دم ويشعر بألم من مدى المزلة ومدى العبودية. خلينا نشوف المزلة حقيقي. أنا أسفة جدا في الصورة بتاعت مطرانية سمالوط بتقدم اعتذار، قولونا لو ممكن نشوف الصورة عن مقطع الفيديو الخاص بأزمة صلاة الشباب الستة، لو ممكن نشوف الصورة. هل يعني أنتوا عايزين سلام وعايزين الدنيا تمشي في خير وعارفين أن المنيا صعبة، لكن اهي الصوره اهي، لكن هل الازهر عمل بيان واعتذر عن الشباب اللي عملوا التريقه على الصلاه المسيحيه وسخروا منها؟ هل الفنانين والكتاب والمخرجين اللي اخرجوا مشاهد او مقاطع فيها اساءه للدين المسيحي بدافع السخريه او الكوميديا، هل حد طلع اعتذر؟ يعني اشمعنا احنا اللي بيضطرونا يعني لاضيق الطريق؟ اشمعنا انتم اللي تعاملوا بهذه يعني وانتم صاغرون؟ ليه ما يكونش فيه وقفه؟ ليه ما يكونش فيه اعتراض؟ ليه ما يكونش يعني بدل ما تعتذروا قولوا يا جماعه ماشي الولاد دول عملوا كده، لكن دول صغيرين وفي نفس الوقت يعني عملوا حاجه الشعب كله بيعملها. احنا ماشي هنقول لهم ما تعملوش كده تاني، بس مش تاخدوهم وتحبسوهم وتجددوا الحبس. ما هو ده عملوا ايه؟ هم بعد ما اعتذروا عملوا حاجه؟ الولاد لسه محبوسين، لان في سياسه، في منهج الدوله ماشي عليه. في سؤال، ليه بتكرهوا ليه الامن المصري بيكره المسيحيين؟ ليه عندكم السجون جاهزه ليهم؟ ليه اللي دخلته روماني دوت روماني غريب علشان مرضاش يوصل ضابط مصري بيقول له وصلني للمطار؟ روماني ده سواق ملتزم بحد ماشي يعني هيجيله، ملتزم بمعاد، ممكن الشخص اللي جاي له ده رايح معاد شغل، رايح معاد مقابله مهمه، رايح مستشفى، رايح لدكتور. ليه هو مضطر لانك ضابط مصري لانك شرطي مصري يركبك وانت يلغي اللي معاه يوصلك يركبك تاكسي معاه يوصلك؟ ليه هو ملزم بكده؟ هو ملتزم، شخص ملتزم بشغله. ليه انت تعمل كده ولدرجه ان هو دلوقتي تهمته ان هو ارهابي، يصنع ارهاب؟ مين اللي بيصنع ارهاب؟ عشان حته ضابط مجموعه في الثانويه العامه كان 50% لولا الواسطه بتاعت طنط سوسو مرات اللي هو مش عارفه مين، ولا قاعده كده الطنطات مع بعض جابوا لك واسطه فتتشطر على شخص ولانه مسيحي يفضل مسجون لغايه دلوقتي لانه ما رضاش يوصلك. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ايه قله العقل دي؟ ايه الطفوليه دي؟ ايه الدين اللي مش مخليك تبقى يعني انسان راشد؟ دي تساؤلات حقيقيه، دي مجرد تساؤلات. رغم الاعتذار ما الولاد مسجونين. ليه الازهر ما يطلعش كمؤسسه دينيه للمسيحيين ويقول لهم يا جماعه انا بعتذر عن اله الاسلام، عن رسول الاسلام اللي قال لنا ان انتوا خليتوا الله اخذ مريم صاحبه اتجوزها وانجب منها من ولاده جسديه، احنا اسفين ما كناش نعرف كده، الهنا غلطان. مش ده اللي عايز اعتذار بجد؟ حاجه صعبه قوي. طيب ناخد معانا تليفون، معانا الاخت نهال. اهلا بحضرتك. انا اسفه طولت بس
2: ربي يباركك حبيبتي. والسؤال، هل الامن المصري يكره المسيحيين؟ الاجابه طبعا طبعا طبعا، وللاسف التكييل بمكيالين واضح جدا جدا جدا، بس احنا بنقول فوق العالي عاليا والاعلى فوقه ما يلاحظ. بس انا عايزه احييكي كالعاده على جمله حضرتك قلتيها في وسط كلامك في البدايه ونلقي عليها الضوء بعين حياديه. حضرتك قلتي لو المسلم فكر في اللي بيقوله قبل ما بيقوله صدقوني عمره ما هيقوله. فانا النهارده عايزه انصح كل مشاهد مسلم بنصيحه عمليه هيشكرني عليها في الاخر، وهو عمل اختبار شخصي. كل مسلم يجرد نفسه من الدين.

0: ديانة وينسى بالفعل انه مسلم ويحط كل الحاجات اللي بنعرضها دي قدام عينيه ويحكم بنفسه من غير ما يكون بايزد او من غير ما يتحيز لاي حاجة ويشوف هيحكم بايه. لاني انا اكتشفت اكتشاف خطير جدا يا اخت نورة، وهو انه في نسبة كبيرة قوي من اصدقائنا المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي مقتنعين داخليا دي داون كده انه في حاجات كتيرة في هذا الدين لا يمكن ان تقبل ابدا بالمنطق انها جايه من الاله الحقيقي. لكن وبقول لكن بسبب نمره واحد حبهم الاعمى للرسول محمد، رقم اثنين بسبب ولائهم الشديد لهذا الدين والاستماته في الدفاع عنه، رقم ثلاثه وده اهم سبب في رايي انا الشخصي هو الخوف من حكم الرده وهو القتل. صح. فهم شكرا. مش قادرين يتركوا هذا الدين. لكن
1: صحيح. شكرا شكرا اخت نهال، بعتذر لحضرتك عشان وقت الحلقه. طيب في 30 ثانيه، معلش انا اسفه طولت عليك، ابن المسيح 30 ثانيه بالظبط بعد اذن حضرتك.
2: سلام المسيح يا اخت نوره. بوجه رساله لسياده الرئيس السيسي، ما تسمعش كويس ان الداخليه توقع البلد زي ما وقعت البلد في نظام حسني مبارك عن طريق المسيحيين وكنيسه الاسكندريه. فمن فضلك لم بتوع الامن، لان اغلبهم متخرجين من مدارس الازهر وجامعات الازهر، وانتمائهم للازهر والشيخ الازهر اكبر من انتمائهم للبلد ولسيادتك. فما تسمحش للشرطه انها توقع البلد يا سياده الرئيس.
1: شكرا شكرا شكرا ليك، اشكرك جدا. طبعا بعتذر طبعا للتليفونات اللي كانت موجوده، لكن طبعا طبعا مصطفى وكان حد تاني، لو كان مين؟ اوكي طب بس تمام. يعني مصطفى طبعا انت عارف ان انا مش هاخدك، لانك مش هتقدر ترد على اي حاجه من احنا بنعرضها في الحلقه، وما احبش ان انت حقيقه تضيع لي وقت الحلقه. كان لسه عندي حاجات كتيره جدا، وزي ما بقول يا جماعه يعني احنا بنتساءل. انتوا بصوا كده للي بيحصل، بصوا للي حاصل قبل كده ومن سنين، بصوا للي بيجرى دلوقتي، شوفوا المعامله هنا ازاي وهنا ازاي. انت ترضى على نفسك ان اربع اشخاص من عائلتك يتقتلوا، المهندس ومراته وبنتينه الاثنين، ترضى حد من اسرتك يا اعلى واحد في الامن في مصر ترضى اربع افراد من اسرتك يتذبحوا ويتقتلوا بالمنظر دوت، وفي الاخر تقبل ان هو يقولوا عليه ان هو مجنون؟ تقبل الاحكام اللي بتعملها على المسيحيين تكون عندك، تكون في بيتك؟ بتقبل؟ حكموا ضميركم، ويا ريت تكون في صراحه مع النفس، ويا ريت تبحثوا عن الحق. ولكل باحث عن الحق دايما بحب اقول كده كلمه المسيح، كلام الرب العظيم اللي قال انا هو الطريق لان ما فيش طريق غيره، قال انا هو الحق لان هو الحق الوحيد، وانا هو وهو الحياه الابديه. شكرا على متابعه حضراتكم النهارده الحلقه، الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معاكم.

وهو بيرحب بينا. نقول له خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. افتح عيون إيماننا كلنا ونشوفك في وسطينا، منور جلستنا وسر عزانا وفرحتنا. ملاش غيرك

وجدنا في محضرك وجدنا في محضرك عيوننا نحوك وليس لنا سواك

ثبت أنظرنا في شخصك. وأعلن حضورك لكل نفس. أعلن حضورك لكل نفس. وزد احتياج كل نفس. استجيب كل قلب. اشف المريض وريح التعبان بحسب وعدك. ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عادة، لكن نقول حقا لقد رأينا الرب، رأيناه، سمعناه، شاهدناه. ملناش غيرك، ملناش غيرك في مشوار غربتنا، ملناش غيرك. كلم كل نفس، طمن كل نفس. نفوس كتير خايف، نفوس كتير منزعجة، لكن انت سلامنا، وبحسب وعدك سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلامي أنا أعطيكم

هو بينجينا من كل خطر، ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك. ليس مثلك يا ملكنا، تركب السماء

تلك مساحة لمعونتنا، ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. ما أجملك، نعم ما أجملك. ومين زيك، ومين زيك، ليس مثلك، ليس مثلك. فريد وحيد عجيب، كرامة ومجد لك يسوع المسيح. وإن كنت أخذت صورة البشر، لكن أنت رب البشر بحق. أنت رب البشر كله.

نعم، يسوع المسيح فريد في تجسده، سر عجيب عظيم هو السر.

التقوى الله ظهر في الجسد، عقولنا بين يديك، أفكارنا، نياتنا، كل ما نملك بين يديك استلمنا في هذه اللحظات، واعطي لاسمك مجدا. اختن آذنا لنسمع صوتك ونتعلم عند قدميك أيها المعلم الصالح. ومقدما اقبل شكر قلوبنا لأنك آمر بالبركة لكل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد.

قدس الإله الواحد أمين. زي ما احنا متعودين بناخد تأمل بسيط للمنفع له للوعظ وللتعليم، لكن من له آذان للسمع فيسمع. هقول كلمتين من سفر أرمية، قالهم رب المجد لبني إسرائيل طبعا في القديم، لكن كل ما كتب لأجل تعليمنا. في أرمية 24 بيقول: ثم صار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل، كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلت من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير، وأجعل عيني عليهم للخير، وأرجعهم إلى هذه الأرض وأبنيهم ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم، وأعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، فيكونوا لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم، والمجد لله دائما أبديا أمين. بيتكلم على شعبه في القديم، طبعا غالي عليه، أجعل عيني عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض، يعني يرجعوا من السبي، ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم. وإن كان الكلام على بني إسرائيل، لكن الكلام على كل نفس بعيدة عن ربنا، ممكن الرب يرجع هذه النفس. وطبعا إرادة الإنسان هنا مطلوبة وأساسية، ترتيب ربنا إنه يرجع النفس، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لا يسر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. واخدين بالكم؟ يبقى ربنا له كل المجد، عايز كل نفس ترجع، فاتح الباب. فبيقول أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، فيكونوا لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. خليني أبتدي من النقطة دي: لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يبقى الشرط في أن يكون لي معاملة مع ربنا، وتبقى السكة مفتوحة بيني وبينه، واشوف ايده الممدودة ليا بالبركة، واتمتع بالعطايا والإحسانات، اقول الكلمة دي: لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يرجعون إلي بكل قلبهم. ما أجمل وما أحلى إن الإنسان يرجع لربنا ويترمي عليه. ومين اللي هيستفيد؟ الإنسان. ربنا هيرجع عليه حاجة؟ حاش. سن لما يرجع ويترمي على المخلص يسوع الفادي المسيح، الرب هيباركه بكل بركة.

يرجعون إلي بكل قلبهم، يعني تحبوني من كل القلب، يعني أكون أنا المالك على القلب، أكون أنا الماسك الدفع، أكون أنا الأب والأم، أكون أنا الأخ والأخت، أكون أنا الكل. تحب الرب إلهك من كل قلبك، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يبقى نمرة واحد، الشرط الأساسي للبركة أنه الإنسان إيه؟ يرجع ويترمي عليه. جاي من الكرة البعيدة هياخدك في حضنه، جاي من عمق الخطية هيقول لك مغفورة لك خطاياك، جاي وجاي وجاي هتلاقي ذراعيه مفتوحتين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريح. ده مسحنا الحنين، فتح أحضانه للكل، ليك أنت شخصيا وليك أنت شخصيا، فتح أحضانه للكل، لأنهم يرجعون إلي بكل قلب. غير المؤمن يقبل الإيمان، والمؤمن اللي مش تايب يبدأ حياة توبة حقيقية، كلنا نترمي عليه نسلمه حياتنا ونبدأ حياة جديدة، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يبقى ده الشرط الأساسي، نمرة واحد. نمرة اتنين، لما يرجعوا هيحصل إيه؟ يبقى أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب. أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب. وهنا شيء مهم جدا جدا، أني أنا الرب في أرباب تاني، في آلهة تاني، لا، وأني أنا الرب أنا مين. اليهود كانوا محتارين مين هو ده، الشيطان نفسه كان محتار مين هو ده. ليعرفوني أني أنا المحبة، ليعرفوني أني أنا المخلص الواحد وليس بأحد غير الخلاص، ليعرفوني أني أنا الإله الواحد ولا شريك لك. بس بسر عظيم أخليت نفسي واخدت شكل العبد وجيت للعالم عشان أرفع خطية العالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى رجعوا إلي بكل قلبهم، نمرة واحد، أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب. أنا القادر على كل شيء، أنا وحدي وليس آخر، أنا الله، أنا الله. يعرفوني أني أنا الرب، أنا الرب. ونمرة اثنين، فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. يكونون لي شعب، يبقى دول بتوعي، دول خصتي، دول أهل بيتي، أهل بيت الله. الله. يكونون لي شعبا، ده مش بس كده، ده نبقى حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، كلام مش على مقاس العقل، هو ربنا له لحم وعظم، لكن عيش في التأمل واغرق فيه. لحم من لحمه وعظم من عظامه، شكت الشوكة فينا تأثر عليه هو في كل ايه، ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. أتاري يا ابني في الإيمان، لما بيضايقوك بيضايقوني أنا،
لما بيشتموك

بيشتموني أنا، واللي بيكرمك بيكرمني أنا. عشان كده طوبى لمن يكرم أولاد الله، يكرم أولاد الله يكونون لي شعبا. يا سلام، شوف لما الرب يطل من السماء كده ويقول ده ابني، يقول دي بنتي، مبارك اسمك، مبارك اسمك، يشاور علينا ويقول دول بتوعي، دول خاصتي، دول أهل بيتي، أبويا وأمي وأخويا وأختي. قد إيه بنشكرك وأنت العظيم وحدك، نزلت إلينا بالعطايا اللي لا يعبر عنها. لو كنوز الأرض ما تسويش كلمة زي دي، يكونون لي شعبا. يعني إيه يا رب؟ يعني اللي يمسهم يمسني، من يمسكم يمس حدقة عينه. عارفين حدقة عين مين؟ حدقة عين ربنا. يا نهار أبيض، هو حد يقدر يمس حدقة عين ربنا؟ لو كان حد يقدر يمس حدقة عين ربنا هيمسك انت. من يمسكم يمس حدقة عينه. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري.

اجري يا ذبني وانا اجري. يكونون لي شعبا، دول بتوع ربنا، دول بتوعي. يا سلام، ما احلى في حياة المؤمن لما يؤمن ويصدق ان هو بتاع ربنا، ده ابوه عينه عليه على الدوام، سهران عليه. شعره من رؤوسكم لا تهلك، انت ولادي وبناتي الغالين علي جدا، الغالين علي جدا، غالي عليك. انا غالي عليك.

0: وهو غالي علي وأغلى من عيني. لأني أنا الرب فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. أنا أكون لهم إلها. ما تخافش ما تخافيش، لينا إله، لينا إله أب طيب حنين بيحبنا، لينا إله عينه سهرانة علينا، لينا إله هو الرب شفينا، لينا إله درعنا وسندنا، لينا إله فيه الكفاية عز وفرح وسلام كرامة ومجد ليك. وأنا أكون لهم إلها. غطى فوق رؤوسنا محامينا، نور قدامنا يرشدنا ويهدينا، فرح وسلام منينا ومعزينا. ملناش غيرك إله، إله الآلهة، ليس مثلك، ليس مثلك. اللي اختبرك واللي داقك يقول ليس مثلك. إله الآلهة، رب الكون، مبدع الكون، كرامة ومجد ليك. وأنا أكون لهم إلها، أكون قائد، أكون مرشد، أرشدك الطريق، أنصحك، عيني عليك. أكون لهم إلها، محامي قدير. أكون لهم إلها، ملجأ، ملجأ. شعر من رؤوسكم لا تهلك، إليك لا يقرب من صان في إيده، من صان في إيده. كرامة ومجد ليك. أنا أكون لهم إلها، أبا أبديا رئيس السلام. أنا اللي أعولك، وانا اللي ادبر امورك، وانا اللي سد احتياجاتك، ولا يعوزني لشيء. كرمه ومجد ليك. لانهم يرجعون الي بكل قلوبهم، بكل قلبهم. اقول في الاخر اللي بيجيله يذوق العز هنا وهناك، واللي يعرف المسيح له كل المجد المخلص الواحد يضمن الأبدية ويعيش أيام غربة في فرح وسلام، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ودلوقتي مع تليفوناتكم معانا مايك من طهطة، صبركوا علي شوية.
1: مساء الخير يا ابوي.
0: ايوه مساء النور يا مايك.
1: يا ابونا من تحت، كل ما نسافر مصر نعود تاني.
0: ايه ده مايكل.
1: ايوه ابونا.
0: ما فهمتش.
1: كل ما نسافر مصر عشان نشتغل نعود تاني يا ابونا.
0: ليه؟

0: مش عارف يا ابونا، انا نفسيتي نتخانق ونعاود تاني.
1: وتقعد قد ايه؟
0: نقعد يوم ولا اتنين بالكثير ونعاود تاني.
1: تقعدهم فين اليوم والاتنين؟
0: نقعدهم عند اخويا او اختي في مصر في امبابة ونعاود تاني.
1: ولما تعاود بتروح تقضي ايامك ازاي؟
0: نقضيها في البيت يا ابونا، ليا 3 سنين ما اشتغلتش.
1: بتقضيها في البيت، ما بتروحش الكنيسة؟
0: ورحت الشيخ يا ابونا وزقاني مية وفيها ورقة حمراء كده وشربتها، بس انا مش واثق فيها.
1: زقوك في الكنيسة ورقة حمراء؟
0: لا، عند الشيخ.
1: عند الشيخ؟ طب اللي ودك عند الشيخ؟ ها؟
0: وكذا واحد يصلي لي يسقيني مية، بس انا مش مآمن بيها.
1: يسقيك مية؟ انا بقول انت بتروح الكنيسة تصلي؟
0: مش على طول يعني، كل فترة طويلة اروح.
1: كل فترة طويلة؟ مالك شعب اعتراف؟
0: ليه أب اعتراف؟
1: وبتعترف؟
0: انا اعترف عنده ايوه، بس كل ما نعترف نقع في الخطية تاني.
1: كل ما اقف اقع.
0: ايوه ابونا.
1: ايه الخطية اللي بتقع فيها؟
0: يعني ما ينفعش نقولها ابونا على عشان الناس وكده.
1: طيب صح، ما ينفعش يقولها، يعني مكسوف تقولها.
0: ايوه.
1: لكن ما فكرتش ان لو وقفنا قدام ربنا دلوقتي مش هنكون مكسوفين؟
0: ايوه.
1: بس دي الكسوف ده كسوف ابدي، وبعدين انت ابن المسيح.
0: ما معوش نروح النار يا ابونا، لي 12 سنه هنعمل خطايا ومعوش نروح النار انا.
1: لا مش هتروح النار، بس انت هتقدم توبه دلوقتي.
0: ايوه يا ابونا.
1: يعني ايه توبه؟ يعني ايه؟
0: يعني
1: ايه توبه؟
0: يعني نبطل الحاجات الخطايا
1: ده قدام ربنا.
0: ايوه.
1: المسيح قدامك شخصيا وانت بتكلمه. أيوة. هو مش بتكلم بشر، واخد بالك؟
0: ايوه يا ابونا.
1: هو ربنا اللي مالئ الكل، واخد بالك؟ موجود قدامك وموجود قدامي دلوقتي وفي كل مكان، وبيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. فالمسيح في وسطينا دلوقتي، وعايز افكرك انك انت ابنه وغالي عليه جدا وفداك بدمه. مهما كانت خطاياك هو بيحبك. فانت دلوقتي تعمل ايه؟ تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه؟
0: نتوب.
1: خلاص تقول له ايه؟
0: نقول له يا رب سامحني
1: من قلبك.
0: ايوه يا ابونا.
1: وما رجعش لاي خطيه تاني.
0: ايوه يا ابونا.
1: امين
0: امين. طب وبالنسبه للميه اللي شربتها؟
1: بس استنى، بس نكمل الكلمتين دول. انت قلت يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واغفر كل خطاياي
1: اللي عملتها في عمري.
0: اللي عملتها في عمري.
1: ومن النهارده حط ايدي في ايدك.
0: ومن النهارده حط ايدي في ايدك.
1: واسلمك حياتي.
0: واسلمك حياتي.
1: حياة جديدة من النهاردة.
0: حياة جديدة من النهاردة.
1: آمين
0: آمين.
1: هبتدي أصلي.
0: أيوة أبونا.
1: قول هبتدي أصلي.
0: أبتدي أصلي.
1: وأقرأ في الإنجيل.
0: وأقرأ في الإنجيل.
1: وأروح الكنيسة.
0: وأروح الكنيسة.
1: وأتناول.
0: وأتناول.
1: من جسدك ودمك.
0: من جسدك ودمك.
1: آمين
0: امين يا ابونا.
1: ومايكل النهارده انسان جديد. انسان أيوة. جديد. معاك في ايدك شويه ميه يا مايكل؟
0: هات شويه ميه يا ابو. هنجيب شويه ميه يا ابونا.
1: وانا هصلي لك على شويه الميه دول، تشرب منهم وهتبقى زي الفل.
0: ماشي يا ابونا.

0: جبت المي.
1: ايوه في دي شويه ميه يا ابونا.
0: طيب باسم يسوع المسيح الناصر قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مايكل بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. اشرب من المية.
1: شربت يا ابونا.
0: يلا من النهاردة أنت زي الفل وحياة جديدة مع المسيح.
1: ماشي يا ابونا.
0: ربنا معك يا حبيبي. سامي من اسكندرية. أيوة يا سامي.
2: سلام يا ابن قبل الأيادي.
0: أهلا يا حبيبي.
2: أنا من زمان وأنا بتابع عزك وبسمع عزتك من وأنا عيل صغير.
0: ودلوقتي سنك كم سنة؟
2: دلوقتي سني 30 سنة.
0: ربنا يدي لك صحة وبركة.
2: تعيش يا أبي، تعيش تعيش. أنا عندي مشكلة تقيلة على قلبي.
0: خير.
2: بقالي 7 سنين بتقدم وبترفض، وكنت خاطب، وكان أهل خطيبتي كان يعملوا لي عمل، كانت ألاقي مامتها على عتبة الشقة بترش حاجات وكده، وانا كنت اعدي اقول لها ايه ده يا طنط، تقول لي ده ناس تحتينا عاملين عمل وكده. فكانت تحصل مشاكل كتير ما بيننا، لو في حد عاقل 10% عقل ما كانش يكمل الخطوبه، وكنت انا متمسك بيهم جدا، واللي يقول لي لا ما تكملش مش كويسين وكده كنت انا اتعصب واتنفس. لحد لما جت مشكله بسيطه خالص ورحت ربنا وقف معايا فيها وخلاص مفيش اي حاجة وكل واحد راح لحاله. من بعديها بقالي 7 سنين كل ما بتقدم اترفض، وللأسف للأسف للأسف من يأسي واحباطي لجأت لناس عرافين مسيحيين وغير مسيحيين. أكدوني ان في كتابة سحر معمول لك بالصدى، ان انت اي بنت تتقدم ليها تترفض، وان انت كان معمول لك سحر حاول يخش جوه جسمك بس ما قدرش عليك، لكن شغال بره. وبعد كده يا ابي اللي يديني حجاب واخليه معايا، واللي يقول لي استحمى مش عارف بايه ورش مش عارف بايه، وكل الحاجات دي ما نفعتش خالص. اكتشفت مؤخرا ان العمل اللي بيتعمل بيتجدد كل شهر.
0: أما فكرتش تلجأ للمسيح؟
2: لجأت للمسيح مؤخرا.
0: امتى؟
2: لجأت في للمسيح مؤخرا، وحرقت الحجاب ورفعت ايدي وقلبي لربنا وقلت له يا رب اتحنن عليا، بقالي 7 سنين ابويا تعب معايا وشقي نفسه يفرح بيا. احنا ناس صعايده بنتجوز واحنا صغيرين، انا راجل محامي وشقتي موجوده وامكانياتي موجوده، كله بيفرح حوالين مني وانا زي ما انا.
0: طب شوف يا سامي، انت لجأت للمسيح عشان المشكلة دي، لكن هل لجأت للمسيح للتوبة وانك تصطلح معاه؟
2: للأسف يا ابي انا بعرف الخطية بس ده يأس.
0: برافو برافو، انا بشكرك. هو دلوقتي ربنا ماسك ايديك وبيقودك عشان تدخل من الباب.
2: امين يا ابي.
0: باب النجاه، باب النجاه. انت لجأت لده ولده ولده ولده وحاولت بكل الطرق، مفيش فايده، لان الفايده في ايد يسوع المسيح وحده. ويسوع المسيح ما يتعاملش مع الانسان لما يكون في خطيه. يبقى نعمل ايه دلوقتي يا سامي؟
2: نقدم توبه. بس انا يائس يا ابي، انا يائس جدا من نفسي.
0: ما تخافش، المسيح رجاء المجد فينا، ما تخافش.
2: وبتحارب، بحلم احلام وحشه.
0: هيحارب عنك لما يستلمك، وهيدي لك نصره وهيدي لك فرح ويدي لك سلام.
2: امين يا ابي.
0: بس تنوي من قلبك دلوقتي انك ترمي الماضي كله من ورا ظهرك، والخطايا تدوس عليك.

0: ايه رأيك؟
1: تمام يا ابي،
0: من
1: ثلاث
0: قلبك؟
1: صلواتك
0: من قلبك؟
1: من قلبي. انا نفسي اول حاجه انتصر على
0: اسمعني
1: الخطيه
0: اسمعني بس.
1: وانتصر على الحرب اللي انا فيها.
0: طيب خلينا نتكلم دلوقتي. انت واقف قدام المسيح شخصيا، زي ما المسيح معايا هنا معاك هناك، واخد بالك؟
1: تمام.
0: وعايز افكرك بحاجة قبل ما اكمل كلامي. عايز اقول لك وبلسان، وهو بلسان المسيح، انه بيحبك محبة ابدية، محبة ابدية كاملة ما بتتغيرش. وانت غالي عليه جدا، غالي عليه جدا. هيفرح جدا لما تترمي عليه دلوقتي وتقول له توبة عن كل الخطايا وعن الماضي كله. ايه رأيك؟
1: آمين يا أبي، آمين.
0: وهيفك العمل ويفك السحر وهتتجوز وهتفرح. بس مش ده هدفنا، الجواز هدفنا التوبة والخلاص والحياة الأبدية. التوبة والخلاص والحياة الأبدية، ايه رأيك؟
1: تمام يا أبي، ده الأهم طبعا.
0: المسيح فين دلوقتي بالنسبة لك؟
1: المسيح في حياتي
0: قدامي.
1: وقدامي.
0: قدامي، برافو. هتكلمه وانت كل فكرك مركز فيه، هتقول معايا يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع،
0: يا اللي انت معايا الآن،
1: أنت معايا الآن،
0: أنا ابنك
1: أنا ابنك
0: وغالي عليك،
1: وغالي عليك،
0: سامحني
1: سامحني يا رب،
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبلني
1: واقبلني يا رب،
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي،
0: وفك قيودي
1: وفك قيودي،
0: وابطل كل عمل
1: وابطل كل عمل
0: الشيطان عامله ضدي،
1: الشيطان عامله ضدي،
0: وزيل الموانع
1: وزيل المواجع،
0: وابطل المحاربات،
1: وابطل المحاربات،
0: وامنحني سلامك،
1: وامنحني سلامك،
0: ومن النهارده حياة جديدة معك.
1: وانا من النهارده حياة جديدة معاك.
0: أمين.
1: امين يا ابي، واسكنني في صلواتك.
0: أنت دلوقتي قدمت توبة، تروح تعترف وتتناول. تروح
1: تمام يا ابي،
0: تعترف وإيه؟
1: واتناول.
0: وتتناول. وهات شوية مية في إيدك.
1: تمام يا ابي،
0: معاك مية؟
1: هات ميه. تمام يا ابي،
0: باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد سامي بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. اشرب
1: آمين.
0: من المية وتخليها معاك، تزودها،
1: تمام يا أبي،
0: ومن النهارده حد فرح وسلام جديد.
1: آمين يا أبي، آمين.
0: تفضل معانا بنت الرب من منيا، تفضلي.
2: سلام يا بودو.
0: سلام.
2: أنا ليا أخويا تعبان شوية يا منى، نفسي إن أنت تصلي له.
0: أخوك اسمه إيه؟
2: هو اسمه ميلاد يا بودو.
0: ماله؟
2: هو يعني تعبان شوية، صلي له قدسك ربنا يتمجد معاه كده ويفرح قلبه ويتجوز ويبقى كويس.
0: تعبان من ايه يعني؟
2: هو مش عارف يا ابونا، الدكتور قال له ايه يعني، بصراحة في حاجة خاصة بيه كده.
0: بس انت عايزة كده يعني، مش عايزة حاجة من المسيح؟
2: نفسي ان ربنا يطوب كده يا ابونا، ونبقى بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة.
0: حلو حلو.
2: بس ان يكون ولادي برضه غصنا ثابت فيه يا ابونا، بس احنا لما بنيجي يعني اقف اصلي يعني يجي وقت يقول لنا انتوا خطاب كده، فتصلوا ليه قدام ربنا وكده.
0: لا انت بنت وغالي عليه، اسمعيش كلام الشيطان.
2: ما انا بيجي لي وقت يا ابونا لما بيحصل

0: يجي او يحصل اي حاجه يروح يجي لي وقت يقول لي يعني انا متذمره شويه، بيجي لي تذمر كده ما اعرفش، مش ما اعرف ارد عن اللي بيفكر يجي لي شويه كده.
1: انت مش تردي تقولي اشكرك يا رب على كل حال. لما يديك لسان شكر هيتغاظ الشيطان ويندهر. وربنا وعدنا الاله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء. انت بنته وغلي عليه، اطمعي فيه، قولي له ملاني من سلامك، ملاني من فرحك، عزيني وطيب خاطري، انا بنتك الغالي عليك. وربنا يكون معاك ومع اخوك.
0: تعيش يا ابونا، شكرا على تعبينا.
1: سلام. ايوه نعم، الصوت مش جاي لي. فارس من أسيوط. أيوة يا فارس.
2: مساء الخير يا أبو تشابوني.
1: مساء النور.
2: كلمتك أنا أبو تشابوني على كراس.
1: كلمتني عن كراس؟
2: كلمتك على كراس شابونا، أخد 26 درجة شعاع.
1: كراس ده يبقى لك إيه؟
2: كراس ابني أبوني.
1: إيه؟
2: ابني.
1: ابنك. سنه كم سنة؟
2: خد 26 درجة شعاع.
1: سنه كم سنة؟
2: 3.5.
1: ثلاث سنين ونص؟
2: 3 سنين ونص.
1: بياخد شعاع يعني ايه؟
2: خد 26 درجة شعاع وشغال في الكيماوي.
1: ايه ده؟ عنده
2: عاوز إيه؟ طلب منك يا ابونا، عاوزك تقول باسم يسوع النصيري ايش في كراس.
1: ايوه بس عنده ايه؟
2: عنده ورم في المخ يا ابوني.
1: باسم يسوع المسيح الناصر يا ابني، ربنا يمد ايده ويشفي.
2: ولمس لاخويا هاني ابونا وابويا.
1: امين. بس المهم يا فارس تكون حياتكم مع المسيح مرضيه، حياه توبه حقيقيه
2: باذن المسيح يا ابوي.
1: انت عايش حياه توبه حقيقيه؟
2: أنا بعيد عن ربنا يا أبوني، ما بروحش الكنيسة.
1: يا سلام. بعيد عن ربنا لكن ربنا ما بعدش عنك أبدا، وما نسكش في لحظة واحدة. إيه رأيك؟ تقول له إيه دلوقتي؟
2: نعم يا أبوني.
1: تقول إيه للمسيح؟
2: أنا بعيد يا أبونا عن الرب، روح للكنيسة.
1: طيب كلم المسيح اللي قدامك دلوقتي، هتقول له إيه؟
2: بنقول له يا رب اشفي كراس يا رب.
1: وبعدين؟
2: وأنا نرجع لرجالك يا رب.
1: لا ما تحطش دي قصاد دي.
2: بنصلي والله بيني وبين نفسي يا أبونا على طول، بس ما بنروحش للكنيسة بس.
1: ما انت لسه بتقول انا بعيد عن الكنيسة. طيب شوف يا فارس، هو الاول قبل ما اقول كراس واقول اي حاجة اقول يا رب سامحني واقبل توبتي. ايه رأيك؟
2: يا رب ماشي يا ابونا.
1: سامحني.
2: سامحني واقبل توبتي.
1: ايوه اتوب عن الخطية من النهاردة.
2: وانتوب عن الخطية من النهاردة.
1: كل خطية.
2: كل خطية يا رب.
1: واروح اعترف واتناول.
2: روح نعترف يا ابونا.
1: واتناول.
2: نعم؟
1: اتناول.
2: اتناول.
1: واعيش للمسيح.
2: ونعيش للمسيح.
1: وش في كراس يا رب؟
2: وش في كراس يا رب يسوع؟
1: آمين.
2: في كراس.
1: امين يا حميد. تفضل. معانا بنت الرب، صوتك مش واضح خالص.
3: الو الو.
1: ايوه
3: بنت الرب من اسماعيليه قدس ابونا.
1: بنت الرب من اسماعيليه، اتفضل.
3: بحلم بحلم وحشة، قلت صابونة كده وكوابيس على

0: طول معايا
1: أحلام.
0: وكوابيس كده وبقى ونايمة حاجات وحشة تصلي لي كده وتسابوني.
1: شوفي، هفكرك بحاجة وانت تحكمي.
0: ايوه
1: ربنا بيقول بالنسبة لأولاده، وخصوصا في الأيام الأخيرة، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. يبقى الكنيسة شبان وشابات وعواجيز، كله هيشوف أحلام ورؤى. أحلام وإيه؟ ورؤى. طبعا الأحلام والرؤى هتكون كلها روحية وحلوة تمجد اسم الله، لكن انت بتشوفي أحلام وحشة. لو سألتك إيه السبب؟
0: بصلي يا ابونا، يعني بروح انا الكنيسه بعيال وبتناول وبصلي يعني على طول في البيت كده، بلمهم جنبي كده واصلي انا وهم.
1: بتروح الكنيسة وبتتناولي؟
0: بروح
1: لا،
0: واتناول انا والعيال كده وفي البيت تملي يعني اخليهم يقعدوا جنبي كده واصلي انا وهم على طول، وعلى طول يعني نقول يا يسوع كده ملانا بالروح القدس كده واملي حياتنا كده بالفرح من عندك، يعني بصلي بيهم.
1: ما فيش خطايا.
0: هو متصابن يعني في اكيد يعني محدش خيان منها.
1: انا مالي ومال حدش، خليني في نفسي.
0: في يعني خطايا بتصابونا ساعات، الواحد بيشتم كده ويتعصب على العيال ويشتم ويهمل.
1: انا ما قلتلكيش قولي خطيتك ايه، يكفي بس ان انا اقول انا خاطي واتوب من دلوقتي.
0: ايه بتصابونا؟
1: كفاية تقولي انا خاطية وبدي اتوب دلوقتي.
0: أنا خاطية وأتوب دلوقتي.
1: امين.
0: آمين يا
1: نترك
0: بتصابونا.
1: كل الخطايا. وشوفي، لما الانسان يعيش حياة توبة حقيقية، يبقى السكة سالكة بينه وبين ربنا، هيشوف أحلام حلوة. والشيطان هيندهر، مش هيتجرأ الشيطان يحاربنا لا في الحلم ولا في
0: ماشي
1: العلم. ربنا
0: ماشي
1: معاك
0: كنت
1: ويبارك
0: سابونا.
1: لك.
0: وصلي معلش الجوز كده يبطل السجاير.
1: حاضر، اتفضلي. ايوه،
2: لا وتصابون.
1: يا مريم صوتك مش واصل لي. نعم،
2: انا ام ايهاب من امبابه يا وتصابون.
1: دقيقة واحدة، صوتك مش واصل لي.
2: وتصابون انا ام ايهاب من امبابه.
1: معانا
2: الو،
1: أم إيهاب من إمبابة.
2: أم
1: أيوة
2: إيهاب من إمبابة.
1: أيوة،
2: اتصابونا، احنا اتصلنا بقدسك قبل كده، عايزين صلاة قوية. اتصابونا معانا مشكلة كبيرة
1: خير.
2: في إمبابة. اتصابونا معانا مشكلة كبيرة وخايفين تبقى مسيحيين ومسلمين. صلي اتصابونا من أجلنا تتحل مشكلتنا.
1: ايه المشكلة؟ ايه
2: يا
1: المشكلة؟
2: اتصابونا احنا من إمبابة،
1: ايوه، ايه المشكلة؟ سمعت.
2: مشكلة بتاعت شغل يا واتسابونا، مشكلة بتاعت شغل ودخلت فيها من شغل الجيش ودخل فيها ناس مسيحيين ومسلمين، وفي المشكلة كبيرة وفي دلوقتي ولا عارفين ناخد حق ولا باطل، وخدوا كل اللي ورانا واللي قدامنا وعاملين محاضر في الاسم، ورحنا للنائب العام ورحنا هنا وهنا، ما فيش مش لاقي يا واتسابونا حل.
1: مش لاقي حل.
2: ايوه اتصابون.
1: عايز اسالك يا ام ايهاب،
2: ايوه اتصابون.
1: وطبعا السؤال ليكي ولكل العيله،
2: ايوه
1: هل فكرتوا في الحياه الابديه؟
2: بنروح الكنيسه اتصابون وبنتناول، بصلي بقرا في الانجيل على طول وبصلي. صدقني احنا ربنا عالم، احنا مع ربنا على طول، بس ولادي الثلاثة بعاد عن ربنا.
1: ولادك الثلاثة سنهم قد ايه؟ ولادة

0: تلاتة.
1: ايوه الصابون.
0: سنهم قد ايه؟
1: اتنين متجوزين وواحد عنده 36 سنة متجوزش لسه.
0: كبار يعني.
1: كبار.
0: والتلاتة بعاد عن الكنيسة وعن المسيح.
1: معايا رامي اللي هو معاه 3 عيال دوت، هو خادم في الكنيسة في الكورال بيعزف على الأورج، بس ما بيروحش برضه يعني، بيروح فين وفين كل ما بيطلبوه عشان يروح للخدمة.
0: يروح
1: وابني
0: للأرض.
1: الكبير بعيد عن ربنا خالص، اللي هو صاحب المشكلة بعيد عن ربنا خالص.
0: طيب ما دام بعيد عن ربنا يبقى حياته هتخلى من مشاكل، مين هيحل؟ إذا كان المسيح مش معاه وبينه
1: بس
0: وبينه حاجز.
1: ما بيروح الكنيسة أبدا هو.
0: يبقى يا بنتي شوفي، أنت تنقلي لهم المكان، أولا أنت تبدأي حياة توبة حقيقية، وتبتدي
1: أيوة
0: تصلي
1: أستاذ.
0: تصلي تصلي لهم في
1: طيب
0: مخدعك وتبكي وتدمعي، وربنا هيحل. والحاجة التانية توصلي لهم رسالة، لابد نتوب
1: صدقني
0: ونرجع.
1: بوصل وبتحايل واتنع وبعيط بالدموع قدام
0: بس
1: ربنا ان ربنا.
0: اسمعيني اسمعيني، احنا هنبتدي حياة جديدة، حياة جديدة، هتسيب الخطية الشتيمة والحاجات دي اللي قلتي عليها، وهتبتدي حياة جديدة، هيبقى في عمار بينك وبين المسيح. بعد كده تصلي لعيالك، وتصلي تكلمي ربنا وتكلميهم هم، ونثق ان الرب هيحل.
1: يا رب صلي وتسابونا
0: ربنا
1: بس عشان ما
0: معاك، ربنا معاك. اتفضلي صلحوا لي المايك ده اللي في ودني. تقولي ايه؟ ريمان، ريهام، مش حلو المايك ده. ريمون من الفيوم.
2: الو،
0: ايوه يا ريمون.
2: سلام يا استاذ ابونا، زي قدسك.
0: سلام.
2: ارجوك صلي لاخ مراتي هاني، عنده ميه على القلب
0: اخو مراتك،
2: وبقاله من شهر 8 الدكاتره مش عارفين ايه السبب يا ابونا.
0: اخو مراتك
2: اسمه هاني رفعت. الو.
0: ايوه. وتاني
2: وصلي البنت يا ابونا مريم، يعني لسه مولوده جديد ومن وقت للتاني بتتعب.
0: وتاني
2: ايوه يا ابونا قدسك معايا.
0: معاك ايه تاني يا ريمون؟
2: وبابا بيخسر كده يا ابونا وتعبان، وعنده دراعه بيبقى وجعه
0: وبابا
2: بيبقى مسدود. صلي له يا ابونا ربنا يعينه
0: طيب. اخو مراتك، اخو مراتك
2: ويسلك
0: وابنك،
2: له دراعه يا ابونا.
0: اخو مراتك وابنك وبابا.
2: بنتي مريم، بنتي مريم وابني برضه، بنتي وابني ومراتي وكلنا.
0: ايه تاني؟
2: انا كلمت قدسك قبل كده وكنت قلت لك ان انا كان عندي كورونا وربنا تنجد. انا عايز يعني اسجل اختباري ان ربنا تنجد وعمل معايا معجزه، وان ضيقه النفس اللي كانت بتجي لي يا ابونا بعد ما كلمت قدسك ضيقه النفس راحت. كلمت قدسك في يوم في مره في الاجتماع وحطيت ميه جنب الشاشه وشربتها ودهنت الميه على صدري وبعديها مشكلت يا ابونا.
0: ايوه ايوه
2: وبعديها ربنا تمجد ونشكر الله. ربنا الحمد لله صدري ورئتي رجعت تاني زي الاول، كأن ربنا خلق لي رئه جديده يا ابونا.
0: امين امين.
2: احنا عايشين في نعمته وعايشين ببركته ومالناش غيره،
0: ده انا
2: مع اننا احنا ما نستاهلش صدقني نعمته دي خالص. احنا خطاه بس احنا متعشمين في ربنا بصلوات قدسك وبركاتك يا ابونا معانا. صلينا يا ابونا، صلينا جامد.
0: طيب قلت اخو مراتك وابنك وبنتك ومش عارف مين وكله، واخد بالك؟
2: معاك يا ابونا.
0: انا ما جبتش سيره السماء والحياه الابديه.
2: عندك حق يا ابونا.

0: انا طبعا قبل اي حاجه بتمنى ان ربنا يسامحني ويغفر لي خطاياي. وانا صدقني لسه قايل له، يعني بقول امبارح بيني وبينه، يا رب لو ما تاخدنيش الا لو انا كنت مستعد. عن الحالات اللي الواحد بيسمعها يا ابونا بسبب الكورونا والانتقال والحاجات اللي بتحصل دي، فبقول له يا رب دايما ما تاخدنيش الا وانا مستعد. ما يبقاش عذاب في الدنيا، يبقى عذاب في الاخره.
1: يبقى قبل ما نهتم بأي حاجة أهتم بخلاصي، خلاصي خلاصي وحياتي الأبدية. قبل ما أفكر في اللقمة اللي بأكلها، كلامي ليك ولكل إنسان سمعني، قبل ما أفكر في اللقمة اللي بأكلها أفكر في حياتي الأبدية. قبل ما افكر في اخويا واختي وخالي وخالتي و و و و كل الامور الارضيه دي خليها في كوم، وحياتي الابديه في كوم. لازم اضمن حياتي الابديه الاول، اضمن حياتي الابديه في المسيح يسوع. كن ضامني عند نفسك، انا عالم بمن امنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لازم أضمن نصيبي في المسيح يسوع.
0: لسه صلي وراك يا ابونا أن الصلاة اللي أنت بتقولها لكل واحد بيتصل بيك، أن ربنا يغفر توبتي ويقبل توبتي ويغفر خطاياي.
1: قول معايا، قول معايا يا رب يا يسوع.
0: أقول معاك يا ابونا.
1: يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع،
1: يا اللي انت قدامي الآن،
0: يا ما انت قدامي الآن،
1: سامحني،
0: سامحني يا رب.
1: أنا ابنك وغالي عليك،
0: أنا ابنك وغالي عليك،
1: وجاي لك من قلبي،
0: وجاي لك، وجاي لك يا رب.
1: اغفر كل خطاياي،
0: اغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي يا يسوع.
1: ومن النهارده حياه جديده،
0: ومن النهارده حياه جديده يا رب.
1: ساعدني اكرمك.
0: ايه يا ابونا؟
1: ساعدني اكرمك،
0: ساعدني اكرمك،
1: وارفع اسمك،
0: وارفع اسمك يا يسوع،
1: وعليك،
0: وعليك يا رب،
1: وافتخر بيك،
0: وافتخر بيك يا إلهي،
1: افتخر بيك،
0: وافتخر بيك.
1: امين،
0: امين يا رب. امين يا يسوع.
1: ربنا معك، تفضل.
0: شكرا يا ابونا، شكرا ليك.
1: ما تعلي المايك كده، واطي الصوت مش واصل كمان. كمان اوكي. معاه منى بيمن من المنيا.
2: اهلا يا ابونا، مقبل ايادي يا ابونا.
1: بيمن ده راجل ولا ست؟
2: راجل.
1: راجل بيمن. ايوه يا بيمن.
2: يا ابونا أنا كنت عايزك تصلي لي لبابا.
1: لبابا؟
2: عشان عامل عملية في ظهره وماشي بعكازين.
1: أنت سنك كم سنة يا بيمن؟
2: أنا عندي 14 سنة.
1: إيه، ربنا يديلك صحة وبركة ويحافظ عليك. نصلي لبابا.
2: تعيش يا أبونا.
1: وأنت بتصلي لبابا يا بيمن؟
2: أيوه، وبروح الكنيسة يا أبونا.
1: وبابا بيصلي؟
2: ايوه، بيروح كمان معايا الكنيسه.
1: بتروحوا الكنيسه، وتاني؟
2: وبنصوم وبنصلي.
1: بنصوم وبنصلي وبنشتم ونكذب.
2: ايوه.
1: ينفع؟
2: لا.
1: امال
2: ايه؟ هتوب يا ابونا.
1: انا ما قلتش لسه، بقول لسه في شتيمة وكذب.
2: أيوة.
1: يبقى نتوب يا بيه من زي ما بتقول.
2: حاضر يا ابونا.
1: أنا مبسوط منك خالص.

0: وانت غالي على قلب المسيح. استنى بس، غالي على قلب المسيح وبيحبك جدا، تقول له من دلوقتي يا رب ما تسمحش ارجع لاي خطيه تاني. امين
1: امين.
0: عايز تقول ايه؟
1: كنت عايزك تصلي لي يا ابونا على شويه ميه عشان ادي بيهم ظهر بابا.
0: حاضر، اذكر يا رب مرضى شعبك وعبدك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض، وترده لمسه شافيه لعبدك. انت هو الطبيب الحقيقي، شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. امين يا حبيبي. تفضل.
1: امين يا ابونا.
0: تفضل. ايوه معانا امير من اسيوط. اهو كده الصوت حلو.
2: ازيك يا كنت ابونا؟
0: ازيك انت؟
2: تمام ابونا. معايا ابويا ساعه ما عمل حادثة وهو في القصر الساحل، وقت لي 57 يوم في الغيبوبه.
0: ايوه.
2: وانا حلمت بوجهك يا ابونا اللي انت جيت لي في الحلم وقلت لي عدى عليك 4 جمعات.
0: يعني ايه عدى عليك 4 جمعات؟
2: ابونا
0: يعني ايه 4 جمعات؟
2: يعني عد علي في الفترة اللي انا كنت قاعد فيها وعد علي الوقت ده.
0: مش فاهم حاجة.
2: حلمت بقدسك ان انت قلت لي عد عليك الوقت ده.
0: طيب طيب. ابوك ربنا يشفيه. أبوي. ربنا يشفيه. وانت يا امير انت كويس؟
2: تمام الحمد لله ابونا.
0: كويس؟ ها
2: ابونا
0: انت كويس؟
2: تمام الحمد لله.
0: ما فيش خطايا؟
2: ضعيف يعني.
0: اطفي التلفزيون يا امير.
2: ما فيش تلفزيون ابونا، انا بعيد.
0: لا مش بعيد ولا قريب، اطفيه.
2: ماشي ابونا ماشي.
0: ها انت عايش مع المسيح؟
2: ايوه يا ابونا.
0: في خطايا؟
2: لا.
0: يعني عايش حياة توبة؟
2: ايوه ابونا.
0: بركة كبيرة.
2: ماشي ابونا.
0: النهارده قريت ايه في الانجيل؟
2: ابونا
0: النهارده قريت ايه في الانجيل؟ النهارده قريت انجيل؟
2: لا.
0: امبارح؟ برضه مشغل التلفزيون؟ ها؟
2: لا بعيد ابونا.
0: لا خليك مع التلفزيون. سلام يا امير. معانا بسمه من سوهاج.
3: الو. ايوه بتسمون
0: منين؟ من سوهاج.
3: ايه
0: انت منين؟ من سوهاج.
3: انا اساسا من الصعيد، من طحطا.
0: طحطا؟
3: اه.
0: نفس طهطة؟
3: ايه
0: نفس طهطة ولا نزة؟
3: نسام. الو.
0: طيب تفضل. أيه يا بس. تفضل يا بس.
3: الو. أيه. يا ابونا انا متجوزة لسه قريب. الو.
0: متجوزة بقالك قد ايه؟
3: 3 اشهر.
0: 3 شهور. نعم.
3: ايه يا ابونا نسيتنا دي الشقة هنا، ويا ابونا هم خنوجة ومش حامله الشقة ولا القعدة اساسا.
0: هو الشقة مالها؟
3: ايه مش عارفة يا ابونا.
0: الحيطان يعني؟
3: ايه
0: الحيطان؟
3: مش الحيطان، الشقة نفسها. وعياطة من الفتنة دي وكارهة نفسي ومستنية اموت خالص.
0: يا
3: ايه

0: بتحبي جوزك؟
1: أنا؟ أيوه. إيه؟
0: بتحب المسيح؟
1: أيوه يا أبونا، بصلي كل يوم.
0: طب إيه اللي يأكد إنك بتحب المسيح؟
1: إيه؟
0: إيه اللي يأكد إنك بتحب المسيح؟
1: لكن مش صلاة.

0: طيب بتكذبي يعني بتخالفي وصاياه، واللي بيخالف الوصية يعني ما بيحبوش، لأن المسيح بيقول اللي بيحبني يحفظ وصاياي، اللي بيحبني يطاوع كلامي. أنا قلت ما تكذبش يبقى ما تكذبش، يبقى اللي بيكذب يبقى إيه؟ ما بيحبش المسيح. يبقى انت دلوقتي ايه؟ بتحب المسيح؟
1: ايوه بحب.
0: يبقى تبطل الخطية.
1: طب يا بونا انا كده انا مستنية اموت، بس ادي اللي عايزاه من الدنيا.
0: لا ما هو نموت ونروح فين؟ نموت ونروح فين؟ ما لو متنا في الخطية هنروح جهنم. لو متنا في اللي اللي هيموت في الخطية هيروح جهنم. يبقى احنا نتوب دلوقتي.
1: طيب.
0: نتوب ايه دلوقتي؟ يعني ايه نتوب يا بسمة؟
1: ايه؟ نبطل الخطية.
0: نبطل الخطية. انت ناوية؟ انت ناوية؟
1: طيب.
0: ناوية؟
1: ايه؟
0: انت ناوية تتوبي؟
1: ايوه ناوي.
0: خلاص قول يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: واقبل توبتي.
0: امين. وبعد كده مش هتشوفي حاجة وحشة في الشقة. ربنا معك. ده راح الصوت خالص.
2: مساء الخير يا
0: ابني. معانا بطرس من سوهاج.
2: ايوه مساء الخير يا ابونا مكاري.
0: مساء النور.
2: ابنك بطرس من سوهاج.
0: منين من سوهاج؟
2: نعم؟
0: منين من سوهاج؟
2: من اولاد سلامة.
0: اولاد سلامة. تفضل يا بطرس. نعم.
2: ازيك يا ابونا؟
0: اشكرك.
2: أنا أبونا عندي مرض السكر بقالي 5 6 سنين عندي.
0: إيه؟
2: عندي مرض السكر.
0: عندك سكر. وبعدين؟
2: وتعبني يا أبونا، ما بقاليش نشتغل كل شوية عالي واطي، مش متظبط خالص.
0: ربنا يمد إيده ويشفيك.
2: آمين يا رب.
0: بس ايه ده؟ قبل الشفاء الجسدي عايزين الشفاء الروحي. سمعني سمعني يا بطرس؟
2: ايوه معاك يا ابونا.
0: عايزين الشفاء ايه؟
2: روحي.
0: يعني ايه الشفاء الروحي؟
2: يعني ربنا يتمجد.
0: لا الشفاء الروحي يعني ايه؟ يشفيك جسديا يعني تخف من السكر. يشفيك روحيا يعني ايه؟
2: معاك يا ابونا حقيقة.
0: ها؟
2: معاك.
0: يعني يشفيك من الخطية. يعني تبطل الخطية.
2: مش ابونا وبتناول وما بقاش ميسة يعني.
0: وعايش حياة توبة؟
2: ايوه يا ابونا.
0: امين يا ابني. نصلي ربنا يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه. سلام يا بطرس. حنا معانا. حمدي من المنيا.
3: ازاي قدسك يا ابويا؟ نقبل الايادي.
0: اشكرك. تفضل.
3: احنا صوتك دخل بيتنا في التليفون بركه كبيره خالص، واحنا بنتابعك في التلفزيون على طول.
0: كتر خيرك. اتفضل.
3: انا معايا ابونا اخويا يعني ايه حبيب خالص، هو ومراته كان ساعه ما اتجوز من حوالي 30 سنه. كان ابويا كان حصلت له مشكله، وابويا كان بيجيب ناس تعمل له ورق وتسجيه، تعمل له ورق وتسجيه هو ومراته. انا عايزك تكلمه بحيث انك انت تطرد اي حاجه لو كانت متبقيه من زمان. هو بيروح الكنيسه ويصلي ويتناول، بس عصبي جدا.

0: انا عايزك تصوريه هنا هو معايا كان هو.
1: انت مشغل تلفزيون؟ انت مشغل تلفزيون جنبك؟
2: لا انا تلفزيون في الاوضه الثانيه، بس انا عامل عمليه غضروف ثلاث مرات.
1: طب ممكن تطفيه من الاوضه الثانيه؟
2: وتعبان خالص يا
1: ابني. اطفي التلفزيون من الاوضه الثانيه.
2: انا في الاوضه الثانيه يا بالصابونه. انا في اوضه بعيده عن التلفزيون.
1: طيب تفضل. تفضل. عايز ايه؟
2: عايز طلب الصلاه يا ابونا عشان خاطر انا تعبان وعندي الم في الرجل اليمين وضغط العصب، فقرات ضغط على العصب ومركب كامل المسامير وشارحتين في ظهري.
1: طيب نصلي من اجل الشفاء.
2: مجالي سنه قبل العمليه.
1: لكن قبل ما نصلي لاجل العمليه والشفاء مش نصلي للتوبه والخلاص؟ ها؟
2: نصلي للتوبه وللصلاه يا بتسموها.
1: امين. يبقى للتوبه الاول وبعدين نقول يا رب اشفيني.
2: يا رب اشفيني.
1: لا التوبه الاول.
2: يا رب
1: توبه.
2: رب توبه.
1: ما رجعش لأي خطية.
2: ما رجعش لأي خطية.
1: وابدأ حياة جديدة. وابدأ حياة جديدة.
2: حياة جديدة.
1: من النهاردة.
2: من النهاردة.
1: واشفيني يا رب.
2: اشفيني يا رب.
1: آمين.
2: آمين.
1: تفضل. معانا نبيله من المنيا.
3: الو يا دكتور هنا.
1: اتفضلي.
3: ايوه يا ابونا مكاري.
1: ايوه.
3: اقبل الايادي يا ابونا.
1: اتفضلي.
3: انا عايزك تصلي لي يا ابونا ربنا يديني طفل.
1: يديكي طفل.
3: انا اديني 22 سنه متجوزه ولم انجب طفل.
1: والموانع ايه؟
3: الموانع فيه ضعف عند جوزي الحيوانات المنوية.
1: ضعف. طب انت يا نبيلة انت وجوزك انتوا فين من المسيح؟
3: احنا مع المسيح بس في خطايا
1: ابونا. ازاي ابقى مع المسيح وفي خطايا؟ في خطايا يعني مش مع المسيح؟
3: ايوه الشيطان بيأثر علينا احيانا كتير قوي.
1: الشيطان مش اقوى من المسيح؟ لما ترمي على المسيح هيساعدني ويعين ضعفي
3: وهو بس احيانا اللي... بيغلبني يا ابو بيغلبني انا احيانا بيغلبني وبيوقعني في الخطيه.
1: لا نتوب نتسند عن المسيح ولما نقدم توبة حقيقية ما نرجعش لأي خطية.
3: يا
1: رب. إيه رأيك؟
3: ماشي يا
1: ابو. توبة من النهاردة؟
3: توبة من النهاردة يا ابو.
1: وتبلغ الكلام ده لجوزك؟
3: جوزي قاعد جنبي وسامع يا ابو.
1: قول معايا يا رب سامحني.
4: يا رب سامحني.
1: واغفر خطايانا.
4: واغفر خطايانا
1: واقبل توبتنا.
4: وفرحنا
1: بثمرة البطن.
3: وفرحنا بثمرة البطن.
1: أقول باسم يسوع المسيح الناصري أؤمر بالبركة لعبدك وعبدتك وفرح قلبهم واديهم نعمة في عينيك من الآن ليعودوا ويمجدوا اسمك القدوس المبارك. آمين.
3: آمين.
1: لما ربنا يصنع معاكم معجزة تبقوا تبعثوا لنا.
3: ماشي يا ابونا بس صلي لجوزي عنده السكر يا ابونا.
1: ربنا موجود. اتفضل. معانا مارينا من سوهاج. ايوه مارينا.
5: مساء الخير يا جوز ابونا.
1: مساء الخير.
5: يا جوز ابونا انا معايا نوفير ومش طالبه كتير غير انك انت تصلي لي ربنا يديني واخويا.
1: نوفير.

0: عايز اخ
1: ايوه
0: وثاني.
1: بس يا جوستاف انا مش طالبه كتير، انا نفسي اخويا بس.
0: مش عايزة حاجة تاني؟
1: لا يا جوستاف مش
0: مش عايزة
1: طالبه منك
0: المسيح؟
1: غير انك انت تصلي لي.
0: مش عايزة المسيح؟
1: ايه
0: مش عايزة المسيح؟
1: عايزة قبل اي حاجة يا جوستاف
0: أهو
1: اكيد
0: كده،
1: يعني،
0: أهو كده.
1: وانا واثقة فيه يا جوستاف وعاش معنا فيه برضه
0: آمين يا بنتي، آمين.
1: يعني، حتى لو طول وما عطانيش دلوقتي واثقة فيه برضه ان هو هيديني.
0: برافو برافو. المهم يكون في عمار بيني وبين المسيح، أعرفه هنا وأحبه هنا وانشغل بيه هنا وارفعه وعليه هنا وافتخر بيه هنا، عشان لما أوصل هناك يستقبلني بفرح.
1: صح يا
0: أمين.
1: جوتسابون.
0: ربنا معاك يا مريم. معانا بنت الرب من القاهرة، اتفضلي
2: قبل العياد يا رونا.
0: اتفضلي.
2: ألو
0: معاك.
2: قبل العياد يا رونا.
0: أشكرك
2: يا رونا عايزك تصلي لي عشان أنا ليا سنتين متجوزة ولسه ربنا ما عطانيش مولود.
0: وإيه الموانع؟
2: والله يا دكتور بيبونا الدكاترة ما بيبين مرة مني ومرة من جوزي ومش عارفة الصراحة.
0: نصلي ربنا يزيد الموانع، لكن ما
2: ربنا
0: يكونش
2: يخليك.
0: في مانع يمنع العشرة بتاعتنا مع المسيح.
2: لا العيشة موجودة مع المسيح يا بونا.
0: حلو، برافو برافو. يبقى احنا نعيش حياة الشكر وننتظر الرب،
2: إن
0: ننتظر.
2: شاء الله يا بونا.
0: المهم نحفظ الوصية، نبعد عن أي خطايا، نمجد اسم إلهنا، وهو هيدينا في الوقت المناسب. هو
2: إن شاء الله يا
0: مش
2: بونا.
0: بيعز علينا حاجة. أنت غالي عليه وجوزك غالي عليه، ويهمه جدا أنه يفرح قلوبكم، بس انتوا تفرحوه بحياة التوبة الحقيقية. أمين.
2: حاضر أمين يا بونا.
0: آمين. تفضلي. معانا بنت الرب من سوهاج.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: أنا بنت الرب من فاج.
0: أيوه.
3: يا بونا تعبانة من فترة، معدتي توجعتني وكشفت صليت ولا دكتور، وبعد كده رحت خفيت وفي ناس قالت لي معمول لي عمل واتفق، بعد ما خفيت بقيت تمام، رجع تاني التعب وعشت بقيت نكد ومش قادرة أقوم ولا أكل ولا أقضي بيتي ولا أي حاجة.
0: طب إيه اللي فكه وإيه اللي رجعه؟
3: إيه؟
0: اتفك إزاي ورجع إزاي؟
3: أنا روح يعني واحدة قريبتي قالت لي، فروحت عند راهب صلى لي قال لي ما فيش شيء، فأخري يعني اللي قالت لي فقالت ما هو اتفك. أنا مش عارفة والتعب ده،
0: قالت
3: ورحت
0: لك
3: عند الدكتور
0: اتفك كده؟
3: كشف على معدتي قال لي التهابات بس ما يعملش التعب ده كله، وتعبانة يا أبونا وفيش أكل مش قادرة أقضي البيت وجوز وعيلتي تعبانين، وأنا مش قادرة أقوم ومخنوقة في الشقة على طول ومكتئبة
0: بتصلي
3: على طول.
0: بتعملي خطايا؟
3: أيوة في خطية يا أبونا.
0: تتوبي عن أي خطية؟
3: توب يا أبونا بس تعبانة يا أبونا صلي لي.
0: طب عايزك تكلمي
3: مش قادرة
0: المسيح.
3: أكل.
0: اسمعيني، المسيح قدامك دلوقتي، تكلمي تقولي له ايه؟
3: قول يا رب اشفيني يا رب،
0: بس
3: عايزين نبقى مع المسيح يا ابونا.
0: كلم المسيح واقف قدامك،
3: اكلمه يعني اقول له
0: قولي له اللي عايزه تقوليه، انت بينك وبينه اهو.
3: اقول يا رب اشفينا يا رب وتعبانه يا ابونا قوي، اني في الشقه
0: ما تقوليش
3: تعبانه
0: ابونا،
3: ومخنوقه ومش قادره اكل ويزعق جوزي وحاجه.
0: اسمعيني، ما تقوليش أبونا، كلم المسيح شخصيا قدامك. ها
3: أقول له يا رب شفيني ووقف معانا وخلينا معاه.
0: أيوة
3: تعبانة يا أبونا أنا قوي ومش أقدر أكل خالص.
0: بلاش أبونا، كلم المسيح واقف قدامك. بلاش تقولي أبونا، بلاش تقولي أبونا.
3: قول يا رب اشفينا يا رب ورجعني، أنا كنتش كده يا أبونا، أنا طول مخنوقة ومش قادرة أقوم.
0: أنت مش فاهمة كلامي، أنا عايزك تصدقي إن المسيح شخصيا قدامك دلوقتي. المسيح شخصيا، واخد بالك؟ لازم تصدقي الكلام ده. كلميه
3: يا رب اشفيني يا رب.
0: قولي زي ما انت عايزه معاه.
3: ما اقول يا رب اشفيني ووقف معانا وخليك معانا ورجعني تاني زي الاول، انا كنتش كده يا ابونا.
0: طيب ربنا يكون معاك ويسمع طلبتك. هاي تفضلوا تفضلوا، معانا ابن الرب من منيا. معانا بنت الرب من السلام، السكة اتقطعت.
4: الو.
0: ايوه
4: قبل يا دي ابي
0: تفضلوا.
4: ايوه يا ابونا، من فضلك يا ابونا طالبين صلاة وطالبين رحمة ربنا عشان عندنا حروب عدو الخير، وابني مقيد وعنده امراض كتيرة ما بيروحش الشغل بقاله سنة وقاعد في البيت، عنده جهاز المناعة تعبان وانا مبهدلة من عدو الخير وحروب كتيرة وعمل الشر.
0: المسيح اللي بتكلميه دلوقتي هو شايف وعارف. نتذكر ان هو بيحبنا محبة أبدية وعايز لينا كل الخير، كل الخير بس بشرط. يقول كل الخير للي بيحبوه، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. نحب ربنا يبقى كله للخير، نحب ربنا يبقى كله للخير. ومعنى نحب ربنا ده مش بالكلام، لا، بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يعني اللي بيحبني أنا بقول ما تكذبش يبقى ما يكذبش، اللي بيحبني أقول ما تشتمش يبقى ما يشتمش، ما يسرقش ما يعملش ما يسويش. اللي بيحبني يحفظ كلامي، يطاوع كلامي، يطاوع كلامي. يبقى احنا يا أختي علينا نقدم توبة، لو في أي خطية نسيبها وربنا ساعتها يمتعنا بالحماية ويحارب عننا وتبطل المحاربات. أمين. معانا بنت الرب من الأقصر.
5: أيوة يا أبونا.
0: نعم.
5: سلام يا أبونا.
0: سلام.
5: ايش يا أبونا، أنا من الأقصر معاك.
0: أيوة.
5: أنا أول حاجة صلي ربنا يسامحني ويغفر خطاياي.
0: أنت تقول يا رب سامحني واغفر خطاياي.
5: ومعايا ابن تعبان عنده ضغط العضلات.
0: نصلي لابنك. حاضر.
5: وواحد تاني اسمه اكثر من 30 سنة مرة كل نوع يتقدم الجواز ويرفض، صلي ربنا يوفقه.
0: امين.
5: ومعايا بنت بردي عندها ضمور والعضلات،
0: ربنا يمد ايده.
5: طيب يا ابونا صلواتك معانا،
0: انما
5: صلوات المسيح

0: كل دول عايشين مع ربنا؟
1: أبونا
0: كل دول الولد والولد والبنت عايشين مع ربنا؟
1: أيوة، هو تعبان ومش بيروح الكنيسة يا أبونا.
0: ربنا يريح يا بنتي.
1: ماشي يا أبونا.
0: حاضر نصلي، حاضر نصلي، ربنا يمد إيده. اتفضلي. معانا مريم من المنيا.
2: الو.
0: ايوه يا مريم،
2: ازيك يا ابونا؟
0: اشكرك.
2: انا دي 5 سنين يا ابونا بتعالج عند الدكتور وما حصلش حمل. معايا بنت دي بقى 5 سنين وما فيش حمل يا ابونا.
0: ربنا يهدي يا بنتي ويزيل الموانع
2: يا رب. محتاجه صلاتك يا ابونا.
0: ها في حاجه تاني نصلي عشانها؟ في حاجة تاني نصلي عشانها؟
2: مش سامع صوتك.
0: هتسمعيني ازاي وانت بتسمعي حاجة تاني؟
2: الو.
0: طفيت التلفزيون؟
2: هو في خطايا يا ابويا بس كل ما جرب للمسيح الشيطان بيبعدنا اكتر يا ابونا.
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
2: انا قفلت يا ابونا.
0: قفلتي، يبقى نتوب عن الخطايا.
2: حاضر يا ابونا.
0: توبه من قلبك.
2: توبه من قلبي يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني.
2: يا رب شفيني.
0: سامحني.
2: سامحني يا رب.
0: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي يا رب.
0: وفرحني.
2: وفرحني يا رب.
0: بثمرة البطن.
2: بثمرة البطن يا رب.
0: امين.
2: امين يا رب.
0: يلا
2: بصلي. انا محتاجة صلاتك يا ابونا.
0: حاضر. نصلي. حاضر. مريم ولا مارينا؟ معانا مريم من الجيزة. ايوه يا مريم.
3: الاسبوع اللي فات.
0: نعم نعم. ايوه السكه اتقطعت. معانا سعيد من المرج.
4: الو
0: سعيد.
4: الو
0: مساء النور.
4: ازيك يا وسط ابونا مقبل الهادي.
0: اشكرك. تفضل.
4: معاك سعيد حنا من المرج الجديده.
0: اهلا وسهلا.
4: ازيك يا وسط ابونا؟
0: نشكر الله.
4: احنا بنتفرج على الاجتماعات وبركه الاجتماع. احنا ما فيش مشاكل ولا اي حاجه خالص الحمد لله، يعني كله تمام واحنا مع المسيح. واخد بالك؟ بس هحب بس مراتي تكلم حضرتك.
0: الو اتفضلي.
4: الو انت ابونا؟
0: ايوه
4: مش ابونا، مش معانا
0: ابونا. ايوه
4: الو.
0: ايوه
4: انت ابونا.
0: اتفضل.
4: ايوه انت ابونا.
0: اتفضل.
4: معاكم ام حنا. ايه عايز اسلم على حضرتك.
0: اهلا يا ام حنا.
4: اهلا بحضرتك يا انت ابونا. اتفضل. ايه الو.
0: ايوه
4: ازيك يا انت ابونا؟
0: اشكرك.
4: انا محنة معاك. انا عندي بس عيني جت فيها ضغطه كده وعايزك تصلي لي. ما بشوفش بعيني فيها خالص استعمال يا قصه ابونا.
0: حاضر.
4: صلي لي عشان انا ما بشوفش بقى خالص وجايه لي ضغطه فيها.
0: عينك ايه تاني؟
4: وبقى لي على طول يا قصه ابونا انا يعني تملي بحلف كده على طول وعايزك تصلي لي.
0: تملي ايه؟ يا قصه ابونا تملي ايه؟
4: انا محنة معاك يعني عندي 50 سنة بس انا معايا يعني اولاد ابني تملي بدعي واشتم عليهم كده.
0: بتحلفي بتقولي؟
4: بحلف تملي اقول الطريق.
0: وتاني
4: ومعايا برضو مرات ابني برضو تعباني تملي ادعي يعني.
0: اسمعيني بس اسمعيني. بتقولي بتحلفي وايه؟ بتشتمي؟ بتشتمي؟ وبتكذبي؟
4: لا ما اعرفش اكذب قوي برضه يا استاذ ابونا.
0: مش قوي
4: يعني. بصي
5: معايا مرات ابني تعبانه في البيت بس بدا عليه.

0: يا نهارك ابيض. تدعي عليها يعني، بتكرهيها بتتمني لها الشر.
1: لا هي معايا مش عايزه تعمل لي حاجه خالص، وطالعه ونازله عليهم كده يعني.
0: لا
1: بس
0: شوفي،
1: انا عارفه ان انا خاطيه والصابونه.
0: طيب اللسان بتاعنا يبارك بس ما يلعنش، اللسان يبارك ما يلعنش.
1: انا زعلانه قوي والصابونه، اطلب لي وصلي لي
0: العيب
1: معلش.
0: انهم بيشغلوا التلفزيون جنبهم ما بيسمعوش. اطفي التلفزيون من فضلك.
1: انا بعيد عن التليفون، انا على التلفزيون خالص.
0: مش بعيدة، مش حكاية بعيدة وقريبة، اطفيه.
1: انا بعيد عن الشاشة خالص يا قصة ابونا، انا قاعدة بعيد عن الشاشة.
0: ها؟
1: انا بعيد عن الشاشة خالص، انا في اوضة تانية. بس يا قصة ابونا صلي يا قصة ابونا معلش.
0: لما تطفي التلفزيون حكا.
1: يا ابونا الو يا ابي،
0: لما تطفي التلفزيون
1: طب ماشي يا سعيد. عايزك تصلي لي معلش يا قصة ابونا، عشان
0: طفيتي.
1: عيني بس، عيني بس والجلطة اللي فيها دي.
0: هصلي لك. حاضر، ربنا معك، تفضلي. معنا بنت الرب من القاهرة.
2: ألو،
0: أيوة،
2: سلام يا قصة ابونا.
0: سلام.
2: من فضلك يا ابونا صلي لي من أجل ربنا يشفيني أولا من مرض الخطية، ويشفيني رجلي تعباني عاملة فيها عملية، أدي لي أكتر من شهر ونص مغيرة مفصل كان فيها ورم، وأدي لي أكتر من 6 ولا 8 شهور مش بمشي عليها مش بتحرك بيها.
0: حاضر حاضر، أنا أشكرك كتير لأنك أول ما ابتديتي تقولي اشفيني من الخطية.
2: ربنا يخليك.
0: ده كلام الإنسان العاقل اللي فاهم. يبقى قبل ما أطلب شفاء الجسد، كلامي لكل إنسان سامعني، قبل ما أطلب شفاء الجسد
2: ربنا يساعدنا على الطول،
0: وقبل ما أقول أي مشاكل تاني أقول اشفيني من الخطية وأضمن حياتي الأبدية. أسلم ربنا حياتي، أترمي عليه وأقول له كن ضامني عند نفسك. بشكرك كتير يا بنتي، ربنا يحديكي ويديكي بركة ويستجيب طلبتك.
2: صلي لي كتير يا ابونا، محتاجة صلواتك، ربنا يديك الصحة يا رب.
0: حاضر، تفضلي. معانا بنت الرب من سوهاج.
3: الو،
0: تفضلي.
3: الو الو،
0: برضو انت فاتحه التلفزيون؟
3: الو
0: لا، اقفل اقفل يعني. معانا بنت الرب من اسكندريه. ايوه
4: الو.
0: ايوه
4: من اسكندريه.
0: نعم
4: اسكندريه.
0: تفضلي تفضلي. ايوه
4: بنت الرب سهار. طيب
0: سمعت
4: بنت الرب سهار؟
0: سمعت، تفضلي.
4: الو.
0: ايوه
4: ابونا مكارم معايا.
0: ايوه
4: قبل الآيات يا ابونا.
0: تفضلي.
4: عامليه؟
0: نشكر الله.
4: انا معايا عيني وعيني وادعيني يا ابونا، ورحت عملت عمليه وما نفعش. انا طالبه منك صلاه تصلي لي يا ابونا.
0: حاضر،

0: ومعايا ولدي عنده شوية كهرباء تصلي له،
1: حاضر
0: وفرح ولدي وهدي سر بيتي.
1: حاضر
0: متجوزة في الصعيد، ربنا يهدي لها جوزها.
1: حاضر.
0: ماشي يا ابونا.
1: ما جبتيش سيرة المسيح يعني؟
0: انا يا ابونا هنصلي وهنصوم، واليوم لحد كنت في الكنيسة متناولة.
1: امين
0: امين يا رب.
1: امين.
0: امين.
1: ربنا معك. معانا ثروت من سوهاج.
2: الو مساء الخير وتسابوني.
1: ثروت.
2: الو مساء الخير وتسابوني.
1: مساء النور.
2: عامل ايه يا وتسابوني؟ الله يخليك.
1: نشكر ربنا.
2: عاوز اتصلي لك وتسابوني، عندي شويه حساسيه تعبيني واجي برد ما اطلعش خالص.
1: لا ما سمعتش، مش فاهم كلامك يا ثروت.
2: ها؟
1: مش فاهم كلامك.
2: اقول لك عندي شويه حساسيه وتسابوني تعبيني.
1: حساسيه؟
2: ماشي بالبخاخات ودهاز يعني في البيت طوالي تنفس.
1: ايه ثاني؟
2: بس وعندي اربع بنات عاوزك تصلي ربنا يخوهم لي.
1: امين يا حبيبي. امين. ربنا يرفع عنك المرض، وربنا يفرح قلبك بثمرة البطن. بس يا ثروت، انت عايش مع المسيح؟
2: لا انا بعيد عن المسيح. بتسبوني.
1: يا سلام يا سلام. والبعيد ناوي على ايه؟
2: لا ان شاء الله نقرب لي، عاد نصلي نقرب، نصلي نقرب المسيح.
1: امتى نقرب؟
2: ها؟
1: امتى
2: نقرب؟ من النهارده.
1: من النهارده؟
2: ايوه. بتسبوني.
1: تكلمه تقول له ايه؟
2: نقول له يسوع المسيح اقبلني.
1: انت ابنه وغالي عليه.
2: ابنه غالي عليه.
1: سامحني.
2: سامحني.
1: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
1: وخاوي بناتي.
2: وخاوي بناتها.
1: واشفيني من الحساسية.
2: واشفيني من الحساسية.
1: امين.
2: امين.
1: ربنا معك يا سر.
2: وصلي لابويا برضه عنده شوية، عنده السكر ابو تسابوني.
1: صلي لابوك عنده السكر.
2: حاضر. صلي على شويه ميه وتسابونا مسك القزازه الميه، انا عايز اتصلي على
1: يا رب. بارك عبيدك واستجيب طلبتهم في اسم يسوع المسيح. امين. تفضل.
2: امين. امين. امين.
1: معانا ابراهام من سوهاج.
3: اسيوط.
1: اسيوط. اسيوط.
3: برام مش مراد. برام.
1: برام. انا قلت برام.
3: معلش.
1: ايوه.
3: الو.
1: نعم نعم. ليه الخطوط بتقطع؟ ليه الشبكة؟ معنا آية محمد من أسيوط. تفضلي يا آية. مساء النور.
4: الو.
1: ايوه.
4: انا آية من أسيوط.
1: تفضلي.
4: بقعد كده يا ابونا اشوف حاجات كده اهوت يعني متفتتش، اصرخ وفرفط في الارض كده هواتي واتعور كده هواتي، بس ما احسش بنفسي غير لما كنت.
1: استني يا ايه، اتكلمي بشويش عشان الصوت مش واضح.
4: ماشي يا ابونا. وابدا نايمة حاجه كده هواتي، وش شديد كده هواتي في وداني.
1: انت مشغل...
4: المدرسه كده هواتي.
1: انت مشغله تلفزيون يا ايه؟
4: لا يا ابويا مش مشغله التلفزيون والله.
1: طب اتكلمي من الاول بس كلمه كلمه كده.
4: بقول لك ابدا نايمه هيجي وش شديد في وداني.
1: ايوه.
4: واقوم افرط كده هواتي ما احسش بنفسي يا ابويا.
1: ايوه.
4: عايزك تصلي لنا يا ابويا والنبي ان شاء الله يخليك، والحاجات اللي بشوفها دهياتي ما تتوصفش، عايزها تروح مني يا ابويا من انا وعندي اربع سنين.
1: حاضر. هاتي
4: حضرتك يا ابويا.
1: هاتي ازازه ميه في ايدك يا ايه.
4: ماشي يا ابونا.
1: معاكي ميه؟
4: معاك ازازه الميه قدام التلفزيون.
1: حاضر.
4: حضرتك يا ابونا.
1: ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك.

0: يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. بنتك آية جيالك، والحرية في إيدك، وأنت صاحب السلطان. أؤمر لها بالبركة الآن يا رب باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد آية بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. اشربي من المية آية. آية يا آية،
1: أولي 4 سنين أبونا متجوزة ومش مخلفة.
0: اشربي من المية.
1: ها؟
0: اشربي من المية.
1: ماشي
0: أبونا. ربنا معك يا بنتي. متهيألي الوقت داهمنا. نرفع إليك ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك. تعطنا أكثر مما نسأل أو نفتكر. كل عبيدك وعبداتك اللي طلبوك في ضعفنا استجيب طلبتهم في اسم المسيح. أعطي سلام لأولادك وبناتك، غفران لكل اللي طلب غفران، شفاء لكل اللي طلب شفاء، خلفة لكل اللي طلب خلفة. أنت سمعت الكل، أؤمر بالبركة للكل لأجل خاطر الدم، شفاعات قديسيك ومن العذراء مريم. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

الرب عشان يشجع المؤمنين عن العطاء في أصحاحين مشهورين جدا في كلمة الله عن العطاء اللي هم أصحاح 8 وأصحاح 9 من رسالة كورنثوس الثانية، بيتكلموا كلهم عن العطاء. فمن ضمن ما يشجع به الرب المؤمنين على العطاء أنه يقدم نفسه كنموذج في العطاء. بصوا كده حضراتكم نقرأ الفكرة الموجودة في الآية رقم 9 من كورنثوس الثانية 8، بيقول إيه؟ بيقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني. بعدين يقول: لكي تستغنوا أنتم بفقره. وهنا أعتقد أن بولس وهو بيكتب مسوق ومنقاد من الروح القدس للإخوة في كورنثوس بيشجعهم عن العطاء زي ما قلت في أصحاح 8 وأصحاح 9، فبيقدم لهم نموذج اللي هو مين؟ اللي هو المسيح، له كل المجد عندما أتى متجسدا على الأرض. فبيقول إنه المسيح له كل المجد هو النموذج من ناحية إيه؟ يبدأ يقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. وهنا لو جيت قلت كلمة نعمة في الآية هنا يعني إيه؟ أعتقد أن المقصود بها العطاء بسخاء. فإنكم تعرفون عطاء المسيح السخي، أو العطاء السخي لربنا يسوع المسيح. إيه العطاء السخي؟ إنه لما استلزم الأمر لخلاصنا من الخطية والخطايا علشان نكون في علاقة مع الله بثالوث أقانيمه، علشان نبقى أبناء للآب وجسد للمسيح له كل المجد وهيكل للروح القدس، كان علشان كل ده يحصل كان لازم المسيح يأتي بنفسه. مكتوب له كل المجد عن الله أبونا في رومية 8:32: الله الذي لم يشفق على ابنه، يعني لم يمسك. بالنسبة لنا احنا كان في قمة السخاء، بل بذله لأجلنا أجمعين، الله الآب. لما أجل المسيح له كل المجد اللي بيتكلم عنه هنا، بيقول عنه في أفسس 5: أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. بس أرجو إن احنا نكون واخدين بالنا من حاجة مهمة قوي، وهو يتكلم عن العطاء السخي للمسيح. يقول هذه العبارة: افتقر وهو غني، ما يقولش بعد ما كان، لا إطلاق. فهو يتكلم على أن الله المسيح له كل المجد في لاهوته، هو الغني الأعظم، فهو المالك لكل شيء، المالك للسماوات والأرض ولكل شيء، فهو الغني. لكن لما جه متجسدا

جاء فقيرا مولودا في عائلة فقيرة، يعمل بمهنة فقيرة، سخي جدا أنه أتى إلينا متجسدا لكيما يقدم لنا نموذج حي، نموذج حي في العطاء. عشان كده أتمنى من كل قلبي أنه سيما المسيح كان سخي وأتى إلينا وعاش على الأرض فقيرا ليشعر الفقراء أنه يشعر بهم، وأيضا لأنه عندما ذهب وأكمل العمل ومات على الصليب ودفن في القبر 3 أيام و3 ليالي، يقول الكتاب أنه قام وصعد وجلس في يمين العظمة في الأعالي الغني العظيم بما لا يقاس، فهو المالك لكل شيء في لاهوته. ولأنه أكمل العمل هو أيضا كابن الإنسان الغني في كل شيء، صاحب كل هذه الأمور، سيرث الله بصفته ابن الإنسان ونحن سنشاركه هذا الميراث، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. المسيح النموذج الأمثل للعطاء. خليك في شركة مع المسيح، زي ما هو كان سخي في العطاء هيعلمك السخاء في العطاء. والكتاب يوصينا المعطي فبسخاء، دعونا نعطي بسخاء. الرب معكم.

أشياء مثل القوة معك لشخص ما، فأنتم تنقلون قوة شيطانية إلى حياة ذلك الشخص. أنتم تضعونه تحت سحر ما دون أن تدركوا ذلك، وهو يقول لكم الشيء عينه وتعتقدون أن ذلك مضحك.

البعض منكنا لا يضجعنا رجالاً آخرين خارج الزواج أنتن لا تزنين وتفتخرن بأنكن لا تزنين. البعض منكم لا يسرقون ويفتخرون بأنهم لا يسرقون. البعض منكم يفتخرون بأنهم لا يكسرون الوصايا العشر. لكن الروح القدس يقول الآن: القداسة. القداسة هي أكثر من ذلك بكثير. هل أنتم مستعدون لدفع الثمن للحصول على ملء الروح القدس؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن لتكونوا مثل برنابا، لتمتلئوا من الروح القدس إلى حد أنه أينما ذهبتم ومهما فعلتم ستفيض قوة الروح القدس منكم إلى الآخرين من حولكم؟ إلى حد أن تكونوا مضللين بحيث لا يمكن لأي شيء آخر الترفيه عنكم، أو تريد أعينكم أن تراه أو تحبه أو تستمتع به. يقول الروح القدس إن هناك مستوىً مختلفاً من القداسة لم نختبره بعد. هل نحن مستعدون لتحقيق هذا المستوى من القداسة في حياتنا؟ أن نمتلئ منه؟ ولا نمتلئ من أنفسنا ولا نمتلئ من ثقافتنا. إنه يقول: سأحدث تغييراً. سأحدث تغييراً في هذه الكنيسة، سأحدث تغييراً في هذه الثقافة، سأحدث تغييراً في شخصياتكم، سأحدث تغييراً. كل ما تعلمتموه حتى الآن انسوه، كل ما تعلمتموه في الكنيسة

الكنيسة. كل ما تعلمتموه في الكنيسة انسوه، انسوه الآن باسم يسوع المسيح. كل شيء، كل شيء، كل شيء عدا كون يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. يقول الله: سأخذكم إلى الأسس، سأخذكم إلى الخطوات الصغيرة، سأخذكم إلى الصميم، سأخذكم إلى إنجيل يسوع المسيح الخالص النقي. سأخذكم إلى أماكن لم تكن تذهب إليها روحياً من قبل، لكنكم كنتم تثبتون أعينكم على إنجيل العالم وإنجيل هوليوود وإنجيل أمريكا وإنجيل الغرب. إنه يقول الآن: أنا سأخذكم بعيداً عما أنتم عليه الآن، ولن تضطروا حتى لاستخدام ضبط النفس. ستذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير. حتى رسالة إلى العبرانيين تذكرني بأن التعليم البسيطة للإنجيل قد انتهى عهدها. سأخذكم إلى الأسس، وسأخذكم إلى مكان ستذهبون فيه إلى الأعماق، وستذهبون بعيداً، ولا علاقة لهذا بما أنتم عليه الآن. الروح القدس يحل عليك، وقوة دوناميس العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الآن الشيء الذي كلمني الله عنه هو الشاهد. أترون، ليس علينا القيام بحملات توعية حين نكون شهوداً. ليس علينا الذهاب في يوم معين إلى مركز تجاري لنصلي على الناس. اسمعوا، اسمعوا، اسمعوني، هذا رائع، لقد فعلت كل تلك الأشياء وما زلت أفعلها. لكن حين تصبحون شهوداً، وكما قلت، حين تصبحون عبادة، حين تصبحون شهوداً، ستكونون شهوداً على مدار الساعة. أنتم شهود، هذا كل ما في كيانكم. أنتم تشهدون في منازلكم، أنت تشهد لزوجتك، أنت تشهدين لزوجك، أنتم تشهدون لجيرانكم، أنتم شهود. أنتم تذهبون إلى الشوارع، كل الأشخاص الموجودون في هذه القاعة الآن، يقول الرب، حين يصبحون شهوداً بشهادة يسوع المسيح، ليس عليهم الذهاب إلى أي دورات ويتعلموا ليكونوا شهوداً، ليبشروا. أنتم جميعاً مبشرون. لماذا؟ لأنكم تحملون يسوع المسيح، ثمرة بطنكم، ثمرة التضليل، ثمرة معمودية الروح القدس هي أنكم تصبحون شهوداً. ستصبح شاهداً لرئيسك في العمل، أو لزميلك، أو لموظفك، أو لصاحب العمل. أنتم شهود. الشخص الذي يقدم رواية شاهد عيان، أو حقائق، أو أدلة عن حدث ما، أو الشخص الذي بناءً على لقاء شخصي أو اختبار يشهد ليؤثر على الآخرين ليتخذوا قراراً، هذا شاهد. حين تكونون في المطعم فأنتم شهود، حين تكونون في السوق فأنتم شهود. الله يقول: اطلبوا روحي القدس. ارغبوا بأن تعتمدوا مراراً وتكراراً بملء الروح القدس، وسأجعلكم أقوى شهود، سواء على المنصة أو عند المذبح أو في الشارع، أينما ذهبتم ستصبحون أقوى شهود. يسوع هو الحق والشاهد الأمين. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم، لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. مريم ولدت يسوع بعدما ظللها

الروح القدس. ويسوع كان ولا يزال شاهداً للحق وللآب. لذا أصلي الآن باسم يسوع المسيح. سأصلي، سنفعل شيئاً مختلفاً، سنصلي من أجل أن يظلل روح القدس كل واحد منكم ويعيد ملأه. لا تزييف بعد الآن ولا تقليد بعد الآن ولا تجميل بعد الآن، لا استبدال لشيء بآخر بعد الآن، لكن الله يقول اطلبوني فتجدوني. لا تطلبوا القوة، لا تطلبوا الشهرة، لا تطلبوا المنصة، لا تطلبوا سوى مجدي. إن طلبتم مجدي، إن طلبتموني، إن تبعتموني، فستحصلون على قوة الله وستصبحون شهوداً. وأريد أن أقول لكم شيئاً، هذا ما نريد أن نفعله في الشرق الأوسط، وهذا ما نريد أن نفعله في أمريكا، وهذا ما نريد أن نفعله في إفريقيا. ما لم تصبحوا شهوداً هنا فلن تشهدوا في إفريقيا. تعلموا أن تكونوا شهوداً في منازلكم، في حياتكم. حرروا كل شيء في حياتكم وقدموه للرب. ستصبحون شهوداً هنا أولاً، وستذهبون إلى أجزاء أخرى من العالم حين تصبحون جاهزون لتشهدوا هناك. لن تذهبوا إلى أي مكان ما لم تكونوا شهوداً هنا، ما لم تكونوا شهوداً على قوة الروح القدس المظللة هنا. لا تقولوا سأسافر إلى مكان آخر، لأنكم سواء كنتم تطلبون مغامرة أو تطلبون معنى أو تطلبون برنامجكم، لا برنامج السماء. يجب أن تطلبوا شيئا واحدا فقط وهو مجده، وحين تطلبون مجده ستحل عليكم قوة العلي والروح القدس سيظللكم. توقفوا عن الجري. الله يقول الآن توقفوا عن الجري من كنيسة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن علاقة إلى أخرى. توقفوا عن الجري. هناك روح طلاق في هذه البلاد، لكن ليس طلاقا جسديا فقط. هناك روح إجهاض في هذه البلاد، لكن ليس روح إجهاض فقط، إنه إجهاض لرؤية الله، إجهاض لدعوة الله، إنه طلاق من العلاقات والصداقات والعلاقات الكنسية. هناك روح طلاق، هناك روح إجهاض، هناك روح تخريب، وعليكم التخلص من روح التخريب والإجهاض والإسقاط. روح إسقاط لن تلدوا قبل الأوان. لديكم أشياء سابقة لأوانها وأنتم تصارعون وبالكاد تتنفسون، يقول الرب، لأنكم تحاولون جاهدين جعل الأمور تحدث، لكن ليس بعد الآن. الله يقول سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، يقول الرب، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الخدمة، سأعطيكم الخدمة، سأعطيكم كل بذرة زرعت، وسوف تلدون تلك البذور. لكن إن سمحتم لي، إن سمحتم لي بالدخول إلى قلوبكم، إن سمحتم لي بالقيام بذلك بدلاً عنكم، إن سمحتم لي. لا يمكنكم أن تصبحوا قادة ما لم تقدموا كل ما لديكم. أتسمعونني؟ لا يمكنكم ذلك. توقفوا عن اللعب مع الله، توقفوا عن اللعب مع الله. حان الوقت، حان الوقت، حان الوقت. الطاعة المتأخرة عصيان. والله أمين، لقد اعتنى بنا. لكن إن كان هناك أي تمرد في داخلكم، يجب أن تتوبوا اليوم عن ذلك التمرد. أنا أرى التمرد على الفور، حتى كقص. أرسلت رسالة جماعية وكانت لدي سيدة في تلك المجموعة وسألت لما لم أتلقى. إنها لا تحب الرسائل الجماعية. لكن هذا ليس هو المبدأ، إنه التمرد، إنه الموقف القلبي.

الموقف القلبي حتى مع رسالة خاصة. سلمت رسالة ولكن لا، إنه موقف قلبي وأنا أراه، وقلت هذا هو السبب، هذا هو الأصل، وأنا أتوب الآن لأني لم أقل كل ما رأيته. هذا هو ما يعيقكم، هذا هو ما يبقيكم في ذلك الصندوق. نحن نقول في الثقافة لا تعتذر لكونك أنت، لدينا هذه العبارات

جديدة في الكنيسة. لا تعتذر، لست بحاجة إلى إذن لتكون. نعم، هناك حقيقة في ذلك، لكن حين يصبح ذلك تمرداً، لا يوجد استسلام. والله يقول اليوم: استسلموا، استسلموا. لن أعطيكم إياه الآن، لن أعطيكم إياه بتلك البساطة، لن أفسدكم. أريد حقاً أن أرى قلوبكم، أريد أن أرى أنكم جاهزون، أريد أن أراكم تريدونه، أريد أن أراكم مستميتين. ولا تلومي زوجك، لا تلومي الشخص الذي بجانبك، لا تلومي الأشخاص الذين تعيشون معهم، لأنكم المخطئون، لم تكونوا شهوداً. أخرج إيزابل أولاً، أخرج إيزابل من منازلكم أولاً، أخرج لوياثان من منازلكم أولاً، أخرج آخاب من منازلكم أولاً، أخرجوه، أخرجوه، أخرجوه، أخرجوه. وسيأتي الله بقوة تطهير لا مثيل لها. وهي تدعى الموت على الذات. هناك رجل غير حياتي، وأشعر أن الله يريدني أن أشارككم ذلك. إنه يدعى آرثر بيرت، مات وسنه نحو 100 عام. سمعته شخصية مرتين، وقد غير ذلك حياتي. كان من ويلز، وكان رائداً مع سميث ويجلسورث في نهضة ويلز. كان حامل سلاحه. سكن لمدة 9 سنوات في نفس المنزل مع سميث ويجلسورث وعائلته. وقد جاء، وفي المرة الثانية التي جاء فيها قلت للعائلة التي كانت تستضيفه: أريد مقابلته لأني أريد أن أرى نهضة. كان ذلك قبل أكثر من 10 سنوات. وذهبت لرؤية هذا الرجل، وكان في 90 من العمر، تجاوز 90 ولم يعد لديه أي سلوك بالجسد. أتفاجأ في بعض الأحيان، كنت أقابل أشخاصاً في 70ات من عمرهم وأقول إنهم في 70ات، وكم يطلبون المجد لأنفسهم. كنت أندهش حقاً وأقول: أنا مقبلة على 50 من عمري، يا رب لا تجعلني أطلب كل هذا المجد لنفسي حين أصبح في 70، لأني أتوقع أني كلما اقتربت من الذهاب لأكون مع الرب كلما سأموت عن الذات، وكلما سيقل السلوك بالجسد. هذا ما أصلي من أجله. وذلك الرجل كان في 96 أو أكثر، لا أذكر. لكن لم يكن ذلك الرجل يسلك بالجسد، صدقوني، تماماً مثل دابي وبيتر. إذن ذهبت، اتصلوا بي وقالوا: يمكنك المجيء لرؤيته شرط أن تأتي في الحال. ذهبت قبل الميلاد بيومين، وكان الرجل جالساً، رجل عجوز يجلس على كرسي، وجلست عند قدميه وانتظرت كلمة، انتظرت كلمة، صمت تام، وأنا أنتظر. وفجأة صرخ: ماذا تفعلين هنا؟ قال: إنه موسم الميلاد، أتريدين أن تري نهضة؟ الجميع يتسوقون ويحتفلون، لما أنت هنا؟ كان يصرخ بلهجته الويلزية الثقيلة، وأنا كنت أرتجف. ماذا أفعل هنا؟ كنت أفكر بما سأجيب، لكنه لم يكن يسألني، وكان يقول: أتريدين أن تري نهضة؟ أتريدين أن تري نارا؟ ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ كان يسأل، وأنا ما زلت أفكر: ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ فكري، أجيبيه بشكل صحيح، إنه غاضب، إنه يصرخ مثلي الآن. لم أستطع الإجابة. قال: ماضيك هو رمادك، إنه لا يحترق، لا يمكنك وضع رمادك على المذبح، إنه لا يأتي بالنار. قال: عبادتك هي ذهبك، الذهب لا يحترق، أترين؟ إنه ثمين. وعبادتك كذلك، الأشياء الأخرى، أفكارك ومنطقك مجرد هراء،
إنها لا تأتي بالنهضة. لديك طريق واحد للنهضة، طريقان.

النهضة قال لا شيء من هذه الأشياء يأتي بالنهضة، إنها هراء، إنها هراء الإنسان. ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ وأنا سكت. فقال الخشب. قال الخشب، الخشب الميت. قال ما هو الخشب؟ قال الخشب ميت. ليس للخشب حياة، ليس للخشب شهرة، ليس للخشب موقف المشاهير، ليس للخشب حقوق، إنه خشب. قال حين تصبحين ذلك الخشب الجاهزة للاحتراق على المذبح من أجل الحمل الكامل، سيسر الله الآب بالإتيان بالنار إلى المذبح. هل ستصبحين ذلك الخشب؟ قلت نعم، لكن لم أكن أدري ماذا أقصد. قال لقد تجاوزت 90 أو أيا يكن، وقد جئت إلى هنا لألتقي برجل واحد. جئت إلى هنا لألتقي برجل واحد، لكن هناك رجل آخر أرادني الله أن ألتقيه. رجل سقط من نعمة الله، لقد خسر عائلته وخسر خدمته وخسر كل شيء، لكن الله طلب مني أن أقطع كل هذه المسافة لإعادة ذلك الرجل إلى الخدمة. لهذا السبب أنا هنا. هل ستكونين خشباً ميتاً مستعداً للاحتراق من أجل الحمل الكامل؟ ألا تطلبي 5000 أو 5 ملايين؟ بل أن تطلبي ذلك الرجل الواحد؟ رجلاً واحداً ليكون شاهداً؟ قال عندها سيأتي الله الآب بالنار. قال هذا ما تفتقر به هذه الأمة، الخشب الميت، الخشب الميت. هذا ما ينقصهم، لأنهم أحياء جدا وممتلئون جدا، لكنهم ليسوا ممتلئين مني ومن روح القدوس. والله يطلب إليكم الآن، انسوا كل شيء، انسوا كل شيء آخر، أفرغوا أنفسكم، أفرغوا أنفسكم من الكبرياء والمعرفة والشهادات وكل شيء، أفرغوا أنفسكم. من منكم سيصبح خشبا ميتا على مذبح يسوع ولن يعيش إلا لمجده؟ سنلقي الدعوة إلى المذبح في الحال، وبعدها سيعطيكم الله أمة، ثم سيعطيكم كل ما أنتم مدعوون لفعله، سيفعل ذلك. تعالوا أولاً لتموتوا على ذواتكم. ليس الموت عن الذات الدعوة إلى المذبح الأكثر شعبية، وكأني أقول لكم هل أتيتم إلى المذبح لتصبحوا مفلسين؟ هل لا أفلستم من أجل يسوع؟ تعلمون ثقافة إنجيل الرخاء، من منكم سيأتي ليفلس من أجل يسوع المسيح؟ لابد أني فقدت عقلي. من سيخسر كل شيء؟ من سيعطي كل شيء؟ من سيعطي كل شيء؟ كل شيء، حقا كل شيء، بما في ذلك غروره. ويقول يا رب لا أستطيع أن أفعل هذا بدونك، لكن أريد أن أرى تغييرا، لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييرا في هذه البلاد. أنا لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييرا في العالم. لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييرا في، أريد أن أرى تغييرا، أريد التخلص من العالم في أيضا، سواء كان كبيرا أم صغيرا. الأشياء التي تضحكني، الأشياء التي أشاهدها ليست إباحية بالطبع، لا، ليست أفلام البالغين بالطبع، لا، لكن تلك الأشياء الصغيرة التي أشاهدها، حتى الأشياء المقبولة، لكنها ليست منك. إلى أي عمق؟

0: أتكلم عن الدين، لا أتكلم عن النزعة الناموسية، لا أتكلم عن ذلك، لكنكم ممتلئون جداً من الروح القدس ولا حاجة بكم لتلك الأشياء. إنها لا تعني لكم شيئاً، إنها قمامة. وهل يمكنكم أن تتخيلوا كم من الوقت لديكم؟ كم من الوقت؟ ليست هناك حقوق، لم تعد هناك حقوق، لكن مسؤولياتكم هي أن تحبوا. لا حقوق.
1: حقي.
0: لا حقوق، لكن مسؤوليتكم هي أن تغفروا. أن تسيروا الميل الإضافي.
2: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
2: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
3: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
3: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
3: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: واعطينا يا رب أن نحيا أمامك وأن نسلك وأن نخدم أمامك بالروح وبالحق. عينك علينا يا رب من أول السنة إلى آخرها، تدبر أمور حياتنا وتهيئ طريقنا لأنك إله خلصنا. أذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرأفة وتشفيهم. انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض تطرده. أذكر يا رب المتضايقين والذين في شدة، أذكرنا جميعا في مراحمك يا رب. أذكر بلادنا وكنائسنا وسلامة أرضنا، احفظنا جميعا يا رب في مراحمك، واغفر لنا خطايانا بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل مخييل والقديس العظيم ماري مرقس. اسمعنا لما نقول بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ادخلنا في التجربة. لكن تفضلوا استريحوا،
1: نرنم مع بعض.

اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. برحب بحضراتكم الأباء الكهنة والأخوات الزوجات من كنائس منطقة السلام والحرفيين وكمان مؤسسة الزكاة والنهضة والنزهة والمؤسسة. نعم نزهة اتنين مش واحد. كويس، أهلا وسهلا بكم. مين أول مرة يجي هنا؟ أول مرة تيجي هنا؟ الحمد لله بالسلامة. طبعا سعيد بوجودكم وسعيد بوجود نيافة أنبا ماكسيموس والأحبار الأجلاء الموجودين معانا وأبونا الوكيل. وكنت ابتديت من أول الصيف ندي ناخد بعض آيات من الكتاب المقدس ونديها في سورة قانون، وكلمنا في قوانين، يعني مثلا قانون للبركة، قانون للغفران، قانون للوقت الأسبوع اللي فات. النهاردة هناخد قانون القدوة. القدوة، وهقرأ ويا حضراتكم الجزء اللي كتبه القديس بولس الرسول لتلميذه تيميساوس. عارفين تيميساوس كان صغير في السن، شاب، وكان بولس كبير، فابتدى يبعت له في رسالة تيميساوس الأولى الكلمات الآتية: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك. الأباء موهبة الكهنوت طبعا. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ. اهتم بهذا وكن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. قانون القدوة أو كن قدوة. تفضل تفضل استريح. الحمد لله بالسلامة. تفضل تفضل تفضل على مهلك بس عالية. شباب بقى، شباب مطران شاب. أرجوكم تعيشوا

يا الوقت مش هنطول، يعني الوقت ده في المعنى. كن قدوة. احنا خدام وخادمات وبنخدم في وسط الكنيسة. ربنا سمح ان اتخذت نعمة الكهنوت، خدتها قريب او خدتها من كذا سنة. ربما بعضكم صار شيوخ في المكان اللي بيخدم فيه، لكن نحن لا نخدم فقط بالتعليم. بولس الرسول ما قالش لتيميثاوس قال له علم المؤمنين، ما قالوش كده، قال له كن قدوة للمؤمنين، وده فرق كبير قوي زي ما هنشرح بعد كده، والموضوع كبير خالص، هناخد نصه النهاردة والمجموعة بتاعت الأسبوع الجاي تاخد النص التاني. كن قدوة للمؤمنين. وهنا يا أبهات وهنا يا أخوات وهنا يا كل الحضور، المقياس، المقياس مش العملية التعليم. أنا عارف إن وقتك بتقف تصلي، ربنا يبارك حياتك ويبارك صحتك، وعارف إنك بتقف في اجتماعات وتعلم، وعارف إنك بتفتقد بيوت، وعارف إن عندكم رعية وشعب كتير، ربنا يبارك. لكن كل ده في جانب، والجانب الأهم هو ما نراه فيك قدوة. الحقيقة في فرق بين ثلاث مستويات. فيه المعلم هو الذي ينقل المعرفة للآخرين، وفيه الخادم الذي يقدم العمل للآخرين، والثالثة بقى فيه القدوة الذي يقدم حياته شهادة أمام الآخرين. أرجوك تعرف الفرق بين الثلاثة، بين المعلم والخادم والقدوة. طبعا الثلاثة لو اجتمعوا في واحد ده يبقى بركة كبيرة خالص، يكون فيه الثلاثة دول. وإحنا كخدام وكأباء وكأخوات وكخادمات مدعوين لكده، مدعوين ان احنا ننجح في التعليم كمعلم، في الخدمة كخادم، لكن كمان مدعوين ان احنا نقدم حياتنا كشهادة للمسيح، القدوة. القدوة فيها تفاصيل كتيرة خالص، لكن قبل ما اخش في بعض التفاصيل عايز اقف عند كلمة كون قدوة عشان نفهم الوصية. القدوة حياة، حياة. قدسك صرت كاهن، حضرتك زوجة كاهن وخادمة، سواء بتخدمي في البيت أو بتخدمي في الكنيسة خدمة معينة، أو عملك في صورة خدمة كيف ما يكون يعني، لكن القدوة حياة، نموذج. بالبلدي كده واحد واخد باله من نفسه عشان ما يغلطش بأي صورة، هو صورة المسيح. أنا كاهن في كنيسة بأي شكل، مش بحدد أشكال معينة. كلمة قدوة يعني نموذج. تفتكروا زمان لما كنا في المدرسة يجيبونا كده أسئلة ويقولك نموذج الإجابات الصحيحة، مش كده برضو بتشوفوها يا أولادكم؟ صح، نموذج. قدسك وانت يا أختنا النموذج في الكنيسة بتاعتك، انتوا النموذج. ولو جيت أسألكم كده ايه سبب بقاء الكنيسة القبطية برغم كل ما تعرضت له عبر 20 قرن لغاية النهاردة؟ الإجابة في كلمة واحدة، كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ كلمة أبونا. كلمة أبونا، أبونا، هي دي الكلمة السحرية اللي موجودة في تاريخ الكنيسة. أبونا. بقاء الكنيسة من أيام المسيح وماري مرقص واستمرارها عبر التاريخ الطويل ده برغم كل المنحنيات والأزمات اللي ممكن تكون حصلت في أي زمن، لكن وجود الكنيسة

هو أبونا، أبونا. عشان كده أبونا هو الكلمة المفتاحية في بقاء وقوة الكنيسة. ليه؟ لأن أبونا هو النموذج، هو اللي بيصلي، هو اللي بياخد اعترافي وبيساعدني في توبتي، هو الشكل اللي بلجأ له في وقت الأزمات بتاعتي، هو أبونا. أحكي لكم حكاية وأنا حكيتها يمكن مرات قبل كده. كنت مرة بحضر مؤتمر بره زمان في قبرص، وبعدين قالوا لنا كل مجموعة تقول مشكلة وإزاي تحلها. فكانت مجموعتي كنا 8 أفراد من كذا دولة، وقلنا المشكلة إيه؟ المشكلة إن إحنا ما عندناش مدرسة في القرية بتاعتنا. قالوا طب هتحلوها ازاي؟ فقعدنا احنا 8 وقعدنا نفكر في حل المشكله. فالاستاذ المشرف علينا سالنا هي القريه فيها كم اسره؟ قلنا له فيها 100 اسره. قال له كل اسره كم فرد؟ قلنا له كل اسره 4 افراد. ويعني انتوا المجموع بتاع القريه 400 فرد، مش كده؟ بنقول له يعني مجموع الافراد اللي في الاسره 400. قالوا عندكم كنيسه؟ قلنا في كنيسه واحده في القريه فيها ابونا واحد. قال ما تبقوش 400، تبقوا 500. قلنا لا، 100 اسره في 4 افراد كدوا للضرب، مش كده برضو؟ يقول لنا ايه 400. الراجل صمم وقال انتوا 500. والراجل كان اجنبي، كان كندي. فقالوا ايه 500 دي؟ قال انتوا في كنيستكم الكاهن هو عضو في كل اسرة. واخدين بالكم يا ابهات من الاهمية؟ واضحة؟ عضو في كل اسرة. يعني الاسرة دي 4؟ لا مش 4، ده في ابونا في الكنيسة هنا، ده يبقوا 5. ومن هنا جاءت كلمة قدوة في غاية الخطورة. تصور ان حضرتك عضو في 100 بيت بافتراض القصة اللي حكيتها، يعني قدوة. فيقول لنا القديس بطرس الرسول كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية، بطرس 5:1-5:3، صائرين أمثلة للرعية. هي دي القدوة، القدوة حياة. كمان القدوة نمو. قدسك اترسمت السنة الفلانية وبقالك قد كده النهاردة، ففي عملية نمو في القدوة بتاعتك من سنة لسنة. احنا كنا زمان واحنا شبان كنا بيجينا ابونا بشوي كامل، كان يجينا دمنهور في اجتماعات الشباب، كنا نحضر اجتماعات شباب في سبورتنج في اسكندرية. هو كه زي كل ابائنا الحلوين، بس القدوة بين فيه في الكلمة، في التصرف، في رد الفعل، في إجابة السؤال، في الوعظة اللي بيقدمها، ببساطة قدوة. فالقدوة هنا نمو، هي حياة بس فيها نمو مستمر. بولس الرسول بيقول لتيميثاوس، بيقول له اهتم بهذا، لما قريتها قدامكم، اهتم بهذا وكن فيه، اللي هو قال له في الأول كن قدوة المؤمنين، اهتم بهذا وكن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. مسؤولية كبيرة، مش مسؤولية لبس وشكل ولقب وخلاص، لا ده المسؤولية كبيرة قوي. ومش انت يا ابونا بس، ده انت وأسرتك اللي اتكرست وياك. اهتم بهذا وكن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. يبقى القدوة حياة والقدوة نمو مستمر، نموذج. بنحاول نتشبه بالقديسين، كل شوية بتضيف لنفسك، بتراجع نفسك. حتى مثلا ايه، في واحد في لسانه دايما كلمة كده مش مناسبة، بشيلها من القاموس بتاعي، ما انا بنمو بقى. اسلوبي في الطريقة الفلانية في الموضوع الفلاني في الاجتماع الفلاني في فصل الخدمة ده، هو الاسلوب بيتطور بيتحسن. مثلا دايما يتهموني ان انا مكشر،
أو يعني بيتهموا أي أبونا.

Naja, nur eh. Lolle eh. Lolle eh. Mehr 11. نعم بلاش دي برضو صعبة أوي. الابتسامة، إنك أنت تحاول ابتسام أو تروح لدكتور السنان عشان يعمل لك ابتسامة حلو، مش كده برضو؟ إزاي إزاي الابتسام مثلا؟ واحد بيبقى دايما مندفع في الكلام، يجي واحد يقول لك حاجة تقول له لا لا لا ما ينفعش، جربناها وما نفعتش، ده مش أسلوب مخاطبة شباب، مش كده؟ حاجة تانية، لازم نتكلم بطريقة تانية. وقيسوا على هذا، يبقى القدوة حياة، حياة حياة بعيشها بتنفسها، وفي نفس الوقت هي في حالة نمو مستمر. طب ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من شخص ربنا يسوع المسيح نفسه، اللي يقول لنا كده في سفر الأعمال في الإصحاح الأول، يقول عبارة جميلة قوي: جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. لوقا الرسول لما كتب سفر الأعمال كتب تقرير عن الكنيسة، عن المسيح والكنيسة خالص، فأول عبارة، ودي عبارة موجهة لنا كلنا: جميع ما ابتدأ يسوع يفعله يعمله ويعلم به، مش العكس، مش يعلم وبعدين يعمل، لا. يعني مثلا هو في يوم حب يعلمنا الاتضاع، فراح غسل رجلين تلاميذه. عايز يعلمنا الغفران على الصليب: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلم. عمل وبعد كده اتكلم. واخدين بالكم فرق كبير خالص يا أبهات؟ عمل على جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. عايز يعلمنا المحبة، فاتصلب من أجلنا، فعرفت أن الصليب بقى محب، وهكذا. تعال نمسك، هو قال لنا 6 مجالات للقدوة: كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. أول 2 بيبانوا في الظاهر: الكلام والتصرف. 4 اللي بعدهم دول في الداخل، داخل الإنسان الخادم أو المعلم، دول هنخليهم الأسبوع الجاي، لكن هتكلم على 2 دول بس. كن قدوة للمؤمنين في الكلام وفي التصرف. في الكلام، أكتر نشاط بنعمله يوميا يا أبهات ويا أخوات هو نشاط الكلام. بنتكلم، بنسمع، بنكتب، بنقرأ، مش كده برضو؟ كلنا كده. البتاع الصغير اللي في ايديكم ده، يا بترد يا بتبعت رسالة يا بتكلم حد عايز تكلمه او بتكلم حد مواجهة، كيف ما يكون قدوة في الكلام. وطبعا رسالة يعقوب في الإصحاح الثالث بتتكلم عن الكلام، كلكم ضروري درستوه، وبتكلم على الكلام وتقول في يوم من الأيام ما يصحش ان الكلام ده هو يبقى زي الينبوع، اللسان زي الينبوع يطلع مية حلوة ومية ملحة، ما ينفعش، العين المية بتطلع نوع واحد، وهكذا. وما يصحش ان اللسان اللي بيقول يقدس الله قدوس قدوس قدوس، اللسان ده يقول كلام مش لائق لخليقة الله للإنسان، وبيتكلم على كده. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان. أنا متأكد أن ما فيش كلمة رضية هتخرج منك، أنت أبونا وأنت أختنا، لكن أحيان بعض الكلمات تبقى تكسر نفس اللي قدام. مثلا من الكلمات اللي ممكن الواحد يقولها ايه؟ يجي واحد يقولك عايزك يا ابونا، تقول له مش فاضي مش فاضي، ما عنديش وقت ما عنديش وقت، كلمة بتتعب الواحد، كويس. او مثلا وانت قاعد كده بتكلم، ايه يا ابني ده انت فاشل كده؟ ليه فاشل كده؟
كلمة المفروض ما تقالش في قاموس الكاهن خالص.

حتى لو كان هو بالصفة دي، أو أوصاف تانية، أوصاف ممكن تقال بس يعني مش محلها دلوقتي. خد بالك من الأوصاف ده. هي أول حاجة في الكلام، لازم كلامك يبني، يبني السامع اللي قدامك، يفيده. كلام يبني ولا يهدم. أنت بتتعامل ويا إنسان ضعيف، ويا إنسان متعب، ويا إنسان مخطئ، ويا إنسان غاضب، ويا إنسان فقد الرجاء بتاعه، ده ممكن كلمة منك تحييه وكلمة تانية تضيعه. وأنا طالب في الجامعة كنت بسافر يوميا من دمنهور لإسكندرية حوالي 60 كيلو في القطر. فكان أيام الامتحانات أنزل في محطة إسكندرية، الكنيسة القريبة كنيسة العذراء محرم بيه. كويس، أنا ما حدش يعرفني فيها ولا أنا أعرف حد من الأباء. أروح ألاقي القداس خلص، القداس اللي بيعملوه الصبح بدري للطلبة بس بيكون خلص. فأقف في الطابور عشان أخد لقمة البركة. كويس، يوم أبونا يقوم أبونا وهو بيديني لقمة البركة يقول لي ربنا معاك، بيقولها لكل الناس بس أنا بيتقال لي، أنا ما كانش يعرفني خالص يعني. أقوم أسمع الكلمة دي وأنا رايح الامتحان، أقوم أشعر بطمأنينة غير عادية وأقول الامتحان النهاردة هيبقى سهل، وأمشي من الكنيسة حوالي ربع ساعة كده لغاية ما أوصل للكلية والامتحان، والامتحان يجي وحل وأبقى يعني في غاية السعادة. مرات تانية كنت أقف في الطابور فأبونا بيوزع البركة، بيوزعها وما بيتكلمش، أخد لقمة البركة أبونا ما قالش النهاردة، ما قالش إيه، ربنا معاك، يبقى الامتحان هيجي إيه، كان بيجي صعب. مش عارف إيه علاقة الامتحان بأبونا، ما فيش علاقة معينة، لكن هو ده اللي كان بيحصل وياي. ويا سلام، وأبو الكنيسة دي كان فيها 3-4 أباء يعني مباركين كنتش أعرفهم. الكلمة الصغيرة، يا كلمة منك يا أبونا ترفع الواحد. شوف القصة دي حصلت وهي زمان أيام ما كنت طالب في الجامعة، لكن مأثرة فيها لغاية النهاردة. وحتى لما واحد يبعت لي أي رسالة على الموبايل أفتكر وأقول له ربنا معاك، حاجة مهمة. وهكذا أعمل كلمة تبني، كلمة تسند، كلمة تساعد مش تهدم. افتح نفس الآخر للحياة، اعطي رجاء. نمرة واحد في الكلام، كلام يبني ولا يهدم. نمرة اتنين في كلامك، من فضلك اضبط الغضب. انا عارف ان انتوا اباء وعندكم شعب كتير وبتتعرضوا لحاجات كتيرة خالص وحاجات يعني تشد الاعصاب، مش كده برضو، وضعفات ناس كتيرة، مش طبيعي يعني الرعاية. وانا عارف ان خدمتكم يعني مالية الوقت كله، واخدة انشغالكم كله، وأعداد كبيرة، وفي احتياجات كتيرة، كل ده موجود. لكن تعلم أضبط غضبك. كلكم أظن حفظتوا الآية دي وإحنا صغيرين خالص، الجواب اللين حفظنها مش كده، وبعدها إيه بقى والكلام الإيه، يهيج السخط. كلمتك الطيبة الحلوة تحل نص المشكلة. أصل الإنسان فينا أبهات وأخوات جسد وروح وجسد ونفس، فأنت ممكن أنا محتاج أكل هتجيب لي أكل، لكن كمان محتاج إشباع للروح، إشباع للنفس. أظن فرق كبير لو قلت لك إيه اقعد كل، ولو قلت لك اتفضل نورتنا كترتنا، الكلام اللطيف اللي بيتقال ده

في فرق بين التعبيرين. اضبط غضبك، الجواب اللين يصرف الغضب. طبعا انت لما بتغضب الغضب اعصابك بتشد والعروق بتتشد وضغط الدم بيعلى، مش كده برضو؟ مين فيكم بياخد ادويه للضغط؟ ولا واحد؟ طب الحمد لله، ولا واحد. اعمل السؤال بالعكس. مين ما بياخدش دواء للضغط؟ انا شخصيا باخد، مش كده برضو؟ اعراض الايه؟ امراض المهنه. لازم. دي علامه ان ابونا بيخدم صح، يعني ان يجي له ضغط. ربنا يحفظكم جميعا. في سفر القضاء جدعون وإفرايم وأهل إفرايم جموا يعاتبوه، قالوا له ما دخلتش وانا في الحرب، ما دخلتناش في الحرب من الأول. فرد عليهم كده رد متواضع وبسيط، وما معناه يعني أنا من غيركم ما سويش حاجة. كسبهم. ردودك، الرد اللطيف اللي ممكن تعمله، اللي ممكن تقوله. مرة من المرات كان في شاب متعب خالص، فأنا كنت راجع من خدمة تعبان جدا، وفي أيام الأسقفية تعبان جدا، فدخلت من باب الكنيسة لقيته قدامي، فمارس الأسلوب بتاعه، فرحت مزحق له. فالواد عمل إيه؟ وطى النغمة بتاعته وقال لي أنت بتزعق لي ليه؟ قلت له عشان أنت بتزعق. قال لي أنا أزعق أنا واحد عادي، هو اللي بيقول عن نفسه، لكن أنت صورة المسيح. بيعلمني يعني أنت صورة المسيح، إزاي تزعق؟ إزاي الواحد يضبط نفسه؟ عملية صعبة يا أبهات، لكن عملية عايزة مننا جهاد. كلامك لازم يبعد عن روح الغضب. ده في واحد تيجي تقعد تحل مشكلة بين سين وصاد، وكل ما تقرب للحل يروح واحد طرف من الاثنين قايل كلمة مرجعنا للخطوة الأولى. مش بيحصل؟ أظن في حل مشكلات الأسر كتيرة خالص. التجنب ده، لأنك يعني تتجنب الأشخاص اللي بالشكل ده، حاجة مهمة جدا، لأنك مش هيخليك توصل لحل. كلامك لازم يضبط الغضب. نمرة ثلاثة في الكلام، كن قدوة في الكلام، إن كلامك لازم يحفظ كرامة الشخص. كرامة الشخص أول حاجة عند أي إنسان فينا، اسمه. الإنسان اسمه غالي عليه، مش كده؟ وانت لو طلعت بره وقابلت واحد بنفس اسمك هتحس كده إن في يعني تجاذب ما بينكم انتوا الاتنين. الإنسان يهمه اسمه ويهمه رسمه. يعني ايه رسمه؟ الهيئة بتاعته. يعني مثلا واحد قصير، واحد طويل، واحد سمين شوية، واحد رفيع. فلازم الواحد يحفظ كرامة الأخ اللي قدامه. ما يجيش له مثلا يقول له ها انت تخين ليه كده؟ انت سمين ليه كده؟ انت مش واخد بالك من نفسك؟ ما يصحش. كن قدوة. وطبعا ينطبق على واحد ينطبق على واحدة، ما يصحش. كن قدوة. كلامك يحفظ كرامة الآخرين. يقول لك في سفر الأمثال الساتر الذنب يطلب المحبة، ومكرر الأمر يفرق بين الأصدقاء. دي في أمثال 17:9. كرامة الآخر، كرامة الولد الصغير، كرامة البنت في سن المراهقة. أحيان العيال كده يبقوا متأثرين بأي كلمة. لو مثلا دخلت فصل لقيت العيال هيجين شوية ولا بتشاقوا شوية، اوعى تقول كلمة كده ولا كده. كرامة الفصل، كرامة الآخر، كرامة الإنسان. مثلا يدخل لك واحد بيكلمك في موضوع وهو يعني من عادة من الناس

العادية خالص خالص خالص، أو إنسان بسيط، أو ما قلتلوش اتفضل اقعد مثلا إذا كان الموضوع يعني يستاهل إنه يقعد. الكرامة، كرامة اللقب اللي تقوله للشخص. مرة الأم قالت لابنها اللي كان في ستة ابتدائي أول إعدادي وهو بيغني، فقالت له اسكت ده انت صوتك زي حاجة بتمشي على أربعة. كويس. الواد قعد في أوضته وقال أمي بتقول عليا إن صوتي زي كذا. فضلت الفكرة تكبر في مخه لغاية ما جاله عقدة وبقى يخاف يتكلم قدام حد خالص. وصل لغاية كلية الهندسة، قصة حقيقية، وصل لغاية كلية الهندسة يخاف يتكلم، يخش اجتماع امتحان الشفوي يقعد ساكت منطقش خايف، ما أمه قالت عليه إن صوته زي صوت كذا. لدرجة الأمر استدعى إنه يروح لطبيب نفسي وقعد يعالجه حوالي سنتين وشوية عشان يشجعوا انه ينطق. واخدين بالكم؟ خدوا بالكم كرامة الانسان اللي قدامنا خالص. وطبعا انا بتكلم على الفرد لكن بتكلم كمان على المجموع الشباب. لما يجي واحد مثلا يوصف الشباب ده شباب الايام دي مش عارف ايه، اي صفة وحشة، هو ده اسمه كلام يتقال. بالتأكيد في شباب حلوين، بالتأكيد في ناس على مستوى. كمان هنا كرامة الشخص عملية التشجيع. احنا المصريين كتير فينا ما يعرفش يشجع. واخدين بالكم؟ انت يا ابونا عليك جزء كبير جدا، وانت طبعا يا تسوني عليكم جزء كبير في تشجيع ولادنا. ما بيلاقوش حد يشجعه خالص. انك تشجعه على اي حاجة مهما كانت صغيرة. احيان كده في الزيارات بتاعتي يجي ولد كده في خمسة ابتدائي ولا حاجة وجيب لي صورة، راسم صورة، صورتك يا سيدنا. طبعا اول حاجة اقولها له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له يا امسكها كده، اه يا دي احسن من الاصل. الولد يبص لي كده عن استحياء، وبعدين لازم يطلع القلم واكتب اسمه اندرو، شكرا يا اندرو، او برافو يا اندرو، وامضي اسمي والتاريخ. تشجيع مهما كانت الحاجه صغيره، من فضلك شجع عليه. الفصل، الخادم، الخادمه، الحاجه الصغيره اللي بتحصل شجع بالكلام. حاجه مهمه قوي قوي قوي قوي، من 3-4 ايام كده كان في حفله لخريجين ثانويه عامه صغير، حضر عدد صغير، فوقف والد طالبة ناجحة وشاطرة ودخلت كلية طب أسنان ولابسة بقى الروب الأسود ده والكاب والحاجات دي، فبيقول كلمة يعني بالنيابة عن أولياء الأمور، فبيقول إيه؟ ده حتى فلانة دي كانت شاطرة على بنته، كانت شاطرة وحلوة وأنا جبت لها فستان جديد. كويس؟ بس الفستان مش باين من الروب. كويس. فقلت لها من فضلك اقلع الروب وتعالي بالفستان نتصور ويا بعض ويا المجموعه. يعني يا سلام، الحكايه دي حاجه مهمه خالص. تشجيع. ارجوك تخلي عينيك تلقط حاجه في التشجيع. مره من المرات كنا في مؤتمر وقالوا لنا كل واحد يمسك معجزه ويمثلوها. فالمجموعة اللي احنا فيها احنا خدنا معجزة إقامة العازر، وكان الموجودين من جنسيات كتيرة، فواحدة خدت دور مرسى، واحدة دور مريم، وواحد دور العازر، واحد دور المسيح، واحد دور الفريسيين، اتبقى واحد مش لاقيين له دور. فوقف كده بمنتهى البساطة قال اعتبروني انا القبر، باب القبر ببساطة، وراح وقف على الباب كأنه لوح خشب يعني كده وخلاص. وجه المسيح وسأل اللوح الخشب اللي هو الأخ يعني وحكى الحكاية ببساطة شديدة بتشجيع شديد جدا.
من فضلك

خلي كلامك كلام تشجيع إلى أقصى درجة ممكن. نمرة 2، كن قدوة في التصرف. قدوة في التصرف، زي ما قلت لكم صائرين أمثلة للرعية. التصرفات بقى بتاعتنا اللي بنعملها كلها، كل التصرفات. أول حاجة أن التصرف

كن أمينا إلى الموت. كل الحياة من البداية للنهاية، كن أمينا إلى الموت. دع الأرض، النص الثاني، سأعطيك إكليل الحياة في السماء. وكون دي تمشي عليا وتمشي على أخويا وعلى أختي وعلى هنا والكبير والصغير، كن. وكن فيها صفة الاستمرار. في صيغة المخاطبة أنت باسمك وأنت باسمك، لكن كمان فيها صفة الاستمرار. يعني ما كنش أمين النهاردة وبعد شوية ما بكونش أمين، ما ينفعش. صموئيل النبي لما وقف قدام شعبه وقال كده: ثور من أخذت؟ أخذت الثور من مين؟ وحمار من أخذت؟ من ظلمت ومن سحقت؟ وقف يقول الكلام ده وشهد للشعب أنه لم يظلمهم ولم يأخذ من يد أحد أي شيء. أمانة، أمانتك للكنيسة اللي أنت تنتمي إليها، أمانتك لللبس، أمانتك باعتبارك أنت كاهن في الكنيسة القبطية، وبما أنك كاهن في الكنيسة لازم تلتزم بكل ما هو يخص الأب الكاهن خالص. ده أنت بعت نفسك للمسيح، قدمت نفسك للمسيح. اوعى تتصرف تصرف لا يليق بالمسيح ولا يرضي عنه المسيح. فنمرة واحد، كن قدوة في الأمانة في التصرف. نمرة اثنين، قدوة في الاستقامة. كل مرة بنصلي زي ما كنا بنصلي دلوقتي مزمور التوبة: قلبا نقيا اخلق فيها الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. استقامة الإنسان، الاستقامة بقى في كل حاجة. ومتأسف في التعبير، العوج ما بيمشيش ويا ربنا، ما ينفعش. الاستقامة، استقامة الشخص. دانيال النبي يقول لنا كده: لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا. ماشي باستقامة. اللي كانوا بيدوروا على أي خطأ في دانيال ما كانش فيه. وكان لما يقعد يصلي ويفتح القوة الشباك، زمان البيوت كانت دور واحد، وقال كده: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون. كان في السبي. استقامة. ولما قدموا له الطعام ولقى طعام شهي قوي، وقال لهم: طعام ده بتاع ايه؟ قالوا: ده ذبائح الأوثان. يقول لنا الكتاب في السفر: أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس، مع أنه كان أسير، كان في بلاد غريبة، يعني ويا حجة، ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خبر مشروبه. استقامة. واستقامته دي هي اللي حفظته. ولما ترمى في الجب الأسود، والأسود يعني زي ما ترسم الصورة كأنها خافت منه، ويجي في تاني يوم يقول للملك: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. واحد في الاستقامة، والاستقامة تنقذك. استقامة الإنسان في حياته في كل صغيرة وكبير. كلامك دغري، كلامك دغري، تصرفاتك واضحة، مكالمة التليفون اللي بتعملها واضحة جدا. اوعى تعيش حياتين، حياة برة وحياة جوه. لازم حياتي تبقى نوع واحد. كمان قدوة في عدم استغلال السلطة اللي عندك. قدسك لما ترسمت كاهن، صرت كاهن ذو سلطة، سلطة روحية طبعا. السلطة الروحية ده هي استخدمها ازاي؟ احيان الكاهن يندفع ويقول له واحد كده مش عارف لا حل ولا بركة انك تتناول. هو انت مرسوم ابونا علشان يبقى دورك انك تصدر احكام على الناس؟ طب على الاقل خدت اذن ابونا الاسقف؟ طب على
فرض ان الشخص ده اخطأ،

0: والخطأ ده هو الحكم ده على طول؟ وهل الشخص فاهم انت ليه عطيته العقوبة دهيت او ليه قلت الكلمة دهيت؟ من فضلك قدوة في عدم استغلال السلطة اللي بتاخدها خالص. انت سلطة روحية وانت اب، والاب هو اللي يساعد وهو اللي يسند وهو اللي يقف جنب الشخص، هو اللي يسامح، هو اللي بيغفر، هو اللي بينسى. اوعى مثلا تعاير واحد بخطأ عمله من فترة تبقى مشكلة كبيرة جدا. ازاي يعني؟ او بخطية قالك عليها وانت قريته التحليل وخلاص، وبعدين تيجي في وقت تقول له ها انت نسيت نفسك، فاكر مش عارف ايه، ما يصحش. كن قدوة. عشان كده يا ابهات ويا اخوات، موضوع الكلام وموضوع التصرف هما اللي بيحكموا حياتنا في كل شيء احنا بنعمله، ومحتاج ان الواحد يكون مدقق، مدقق جدا. اوعى في كلامك مثلا تقول كلمة على اخوك الكاهن خالص. اوعي حضرتك تنقلي كلمة ما كانتش مناسبة انها تتنقل. في واحد يتكلم كلام كتير على طول، او واحدة تتكلم كلام كتير على طول، خد بالك من اللي بيتكلم كلام كتير ده. ما بيقدرش يحتفظ بالسر. تعرف اللي عايز يقول له هقولك على سر، بس يبقى بيني وبينك، بعد نص ساعة يبقى في المدينة كلها، تبقى كارثة. خد بالك من نوعية الناس. خد بالك وانت بتتكلم في التليفون في واحد بيسرق وقتك، بيسرق وقتك. ما هو وقتك حضرتك بتاخد 24 ساعة زي اصغر طفل وزي اكبر شخص، هما نفس 24 ساعة. ما تخليش حد يسرق وقتك خالص، لا في تليفون ولا غير تليفون. حياتك ونقاوة قلبك وكلمتك الواضحة، يوم ربنا يعطيك نعمة في الكلمة اللي بتقولها. لما ترفع ايديك وبتصلي من اجل سين ولا صاد واقع في مشكلة، ربنا يستجيب، يقبل كلمتك ويحقق رغبتك ويعطيك الرب حسب قلبك ويستجيب لك. الكلام والتصرف. اجتماعنا يا أبهات عشان يبقى فيه فرصة انك تراجع نفسك وتراجع البيت، كل واحد فينا يراجع نفسه في كلامه وفي تصرفاته. وخد بالك الكلمة اللي بتطلع ما بترجعش. انا حكيت حكاية للأطفال كده، حكاية الريش، يمكن تكونوا شفتوها يعني على القنوات، حكاية الكلمة اللي بتطلع ما بترجعش. فخد بالك من الكلمة واحتفظ، وخلي صورتك في الكلمة اللي بتقدمها صورة نقية وحلوة. واحفظ الآية: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام وفي التصرف. ويقول لنا اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. يعطينا مسحنا ان احنا نكون قدوة في حياتنا على الدوام، ونكون صورة للمسيح في كل خدمة بنقوم بيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: من الليل يا ذوك ساتريك يوك أجيب نبماتي كنين كايك سوس أونا سونا أونا آمين أشي بولين قوي مزجي وبن شوي سيسوس بخري سوس موني موي فيارو مريبك ناينم تكيريني وإن سبتم بكلاوس هاكي تشيت خريس موسيس تيمت اوي بنت ملشيسيت تيمت خلو انت ياكوب بنو جنا انت مسوسا لبيقات يسود بنت داويت تيسوفيا انت سولومون بابن وان بارك لتون في طوي جني عبوس نمني نيوت متروبوليتس نمني بسكوبوس نيت كيني من فنود انت

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرمة في العالم. قناة الكرمة بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب، والرب يبارك تعبك وتقدمتك.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني أيها الأخوة والأخوات أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة والزمن ما أسعفنا أنه إحنا نكمل الفكرة، ونحن عايزين نكمل الفكرة بتاعت الحلقة الماضية، والسؤال كان أنه شنو هي الدروس اللي أنت تعلمته في خلال الفترة من بداية الخدمة بتاعتك لحد الفترة اللي نحن توقفنا فيه المرة الماضية. أنت ذكرت كان دراسة الكلمة ده كان واحد مهم من الحاجات اللي أنت تعلمته خلال هذه الفترة، هل هناك أمور أخرى؟
1: يعني أهمية كلمة الله. أنا بالإنجليزي كتبتها commitment to the word of God. فالواحد يكون مكرس حياته لكلمة الله، وطبعا عشان تنفذ كلمة الله لازم تعرفها. ولما يسوع قال يعني نخرج نتلمذ العالم، قال علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم
0: به، جميع ما أوصيتكم به.
1: نعم. فالتعليم مش بس معرفة فكرية، بل معرفة عملية. فطاعة كلمة الله مهمة، وتكلمنا المرة الماضية عن أهمية تجديد أذهاننا بكلمة الله عشان ما نشاكل العالم زي ما قال بولس. ولما نحن نجدد أذهاننا بكلمة الله بيحصل بنغير البرسبكتيف والاتجاه بتاعنا.
0: نعم.
1: ونعرف إرادة الله شنو. فالطاعة مهمة، ويسوع ذاته قال إنه الرجل الحكيم بنى بيته على الصخر،
0: صحيح،
1: والجاهل بنى على الرمل. ولما المطر نزل
0: شال
1: الجاهل طبعا البنى على الرمل بيته وقع
0: ست.
1: فقال ده زي الزول اللي بيسمع كلام ربنا وما بيعمل به، لكن الزول اللي بيسمع كلام ربنا وبيعمل به بيكون زي الحكيم اللي بنى بيته على الصخر. فالطاعة مهمة للثبات والحياة الناجحة مع الرب يسوع.
0: نعم.
1: فالطاعة كلمة الله أساسية في الحياة المسيحية. فالنقطة مهمة، الكلمة بتاعت الله تقودنا وتكون السراج اللي بيورينا السكة. وداود قال خبأت كلامك في قلبي
0: لكي لا أخطئ،
1: لكي لا أخطئ عليك. فالكلمة، كلمة الرب مهمة جدا في الحياة بتاعت المسيحي، وفي إنه مشي مع الرب. وزي ما قلنا برضو في المرة الماضية

0: هذه العلاقة مع الله علاقة الصداقة. وكيف إنه كإبراهيم كان خليل الله، ونحن صداقتنا بتنمو زي المحبة بين الزوج والزوجة بتنمو مع السنين. نفس الحكاية نحن علاقتنا تكون علاقة محبة مع الله. ونشوف موسى تحدث مع الله كما يتحدث الرجل مع صديقه. إنه نقضي وقت مع ربنا ده أساسي، والقضاء مع ربنا مش بس جاية من جانب واحد طلباتي، كمان وقت لسماع صوته معرفته والمشي وراه. فأساسي جدا نحن كمسيحيين نقضي وقت مع ربنا، الوقت بتاع الخلوة أساسي، قراءة الكلمة أساسية. وبعدين الحاجة الثانية طبعا هي عمل إرادة الله في الحياة، ده شيء أساسي برضو تكلمنا معه كثير في خلال برنامجنا، إنه نسمع صوته نعمل إرادته في حياتنا تكون زي حبة الحنطة اللي بتموت بتجيب ثمر.
1: نعم،
0: فدي أساسية. العالم يمضي وشهواته، بل كل من يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. وده بيؤدي كمان إلى ثمر. هو قال إنه أتبعوني وأنا بجعلكم أتبعوني وأنا بجعلكم صيادين للناس. فدي شيء أساسي. الحاجة الثانية هي النعمة، لبسنا لمسة خفيفة الدور اللي فات. النعمة بتعني كمان هي الغفران، يعني حتى في أبانا الذي نحن أساسية من وخف لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
1: نعم،
0: فأنا بتذكر في واحدة كانت بتشارك شهادتها من رواندا لما كان في حرب بين القبيلتين هناك، كانت داسينا في بيت قسيس دسام، وكانوا عايشين أكثر قريب لستة شهور في حمام داخل البيت عشان خايفين يقتلوه. فقالت كان بالنسبة لها صعب تصلي الصلاة الربانية لأنه ما كانت قادرة تصلي العدد بتاع أغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. فعدم المسامحة بيعطل الشركة مع الرب.
1: بالضبط.
0: فالمسامحة أساسية. يسوع قال لو أنت شعرت إنه أخطأت في حق زول لازم تمشي تطلب
1: قبل ما تترك كل الحاجات بتاعك في المذبح وتمشي تصالح،
0: تطلب المسامحة بتاعته. في نفس الوقت لو أنت ما غفرت للناس خطاياهم هو ما بيغفر لك خطيتك. فدي ده شيء أساسي. ففي نعمة في العلاقة بين الله، ما علاقة حسابات. يعني شوف الابن الضال محبة الله له، يسوع قال البخفي له أكثر بحب
1: أكثر
0: أكثر. الكلمة دي كانت جديدة. فهي نعمة علاقتنا مع الله، ما علاقة حسابات. لأنه أنا ماشي كويس يا رب باركني، أنا شوف مرات كثيرة أقول يا رب شوف أنا عملت من أجلك، تركت كل شيء وبخدمك، تعمل فيني كده ليه؟
1: بالضبط.
0: فهي ما علاقة بحسابات زي الأخ الكبير، لكن علاقة إن الله خلصنا ونحن شاكرين على كل العمل لنا، عطية نعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية من منه؟
1: من الله.
0: من الله. هناك منشوف حاجة مهمة جدا كمان تاني، إنه النعمة ناس كتار طبعا يمكن يستمعوا المثل ده بتاع الناس العمال اللي جو شغلهم، واحد شغله ابتدى الساعة 6 صباحا واتفق معاه على دينار في اليوم، وفي واحد جاي شاله الساعة 10 قال لي بديك البديلة، وبعدين الساعة 12 وبعدين الساعة 6 وفي النهاية لما انتهى الشغل ابتدى يدي الزول اللي اشتغل اليوم كله، قبل ما يدي ابتدى بالزول الجاخر في قريب للغروب اداه دينار. الزول جاء الساعة 4 اداه دينار، جاء الساعة 12 اداه دينار، جاء للزول جاء من الصباح من 6 صباحا قام اداه دينار. ذاك زيل قال لي كيف ليه تدي داك دينار اشتغل شوية وأنا اشتغلت اليوم كله أدتني
1: دينار
0: دينار واحد؟ قال لي أنا مش اتفقت لك على دينار، ومش أصل الماهية بتحت اليوم دينار. أنا دار أدي داك دينار، مش أنا حر في قروشي؟ هل أنا ظلمتك؟ أنا أديتك اللي أنت بتستحقه لشغل اليوم، لكن أنا دار أدي ده دينار. ليه تزعل؟ دي قروشي أنا. فمرات كثيرة نحن علاقتنا مع ربنا كده، حقه لو في نعمة في حياتنا اختبرنا النعمة بنكون مبسوطين حتى الشخص التالي لو ربنا باركه.
1: أمين.
0: النعمة أساسية، الرب غفر لنا خطايا غير عدد غير عادي.
1: بالضبط، غير محدود.
0: فنحن لازم يكون عندنا استعداد نغفر.

0: للآخرين ونشكر الله على نعمته وضحى مات من أجلنا. الحاجة المهمة كمان الشركة في الكنيسة. يعني بالنسبة للمؤمن حضور الكنيسة مهم. إن يكون مع مؤمنين آخرين بتعلم بنمو فبرضه بيكون في فرصة بتاع يعني من حد نحدد بعضنا بعض زي ما الحديد بيحدد الحديد نحن بنساعد بعض عشان ننمو برضه بيساعدنا نكون ماشيين في الطريق الصحيح. فالكنيسة مهمة الشركة مع بعض عشان كده بقول بيتكلم برضه في عبرانيين أهمية إنه نحن ما نترك اجتماعنا فالشركة والحضور مع الآخرين لازم شيء مهم. الحاجة الثانية المهمة إنه نحن لازم نكرس لأنه الكرازة هو جزء من الحياة المسيحية عندنا مسؤولية نحمل الإنجيل. أنا مرات كثيرة بقول للغربيين هنا الله قال للشعب أنتوا لازم تستولوا على الأرض كلها لما دخلوا أرض الموعد لكن قال لهم الحدة الباب تشيلها بتبقى لكم شوك في جوانبكم. نفس الشيء ربنا قال لنا أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. عدم المشاركة برسالة الإنجيل بيؤدي إنه الناس دي يسببوا لنا ضيق ومرات بيجوا لحد عندنا هنا عشان هم محتاجين يسمعوا شنو
1: الرسالة.
0: ففي مسؤولية الرسالة والحاجة هو طبعا في حاجات كثيرة يعني كل يوم الواحد بيتعلم حاجة جديدة. الحاجة الأخيرة هي ملعون كل من يتكل على زرع بشر. اتكالنا في الخدمة على ابنه
1: على الرب
0: الشغل بتاعه ودي حرب روحية بنعتمد على الله. رسالة الإنجيل في أفسد بيتكلم عليها كأنها هي الحذاء اللي هو ده التحرك بتاعنا بيودينا القدام. وفي طبعا الاتكال على الله أساسي. مرات كثيرة بدي افتكر إنه نحن نجاحنا لقوتنا لا حقيقة لما نحن ضعاف أقوياء ده قال بولس قال أنا يعني لما نكون ضعيف أنا قوي لأنه قوة الله بتكمل في شنو
1: الضعف.
0: ومرات كثيرة لما نشعر إنه نحن ضعاف بنكون دايرين نترك الخدمة لكن الحقيقة لما نحن ضعاف
1: احنا بندي فرصة لربنا يشتغل اكتر.
0: بيكون ده وقت القوة الحقيقية بالزبط. لانه بيكون اتكالنا كامل على الرب.
1: على الله. اخي تكلمت كثير عن أهمية بتاعت القراءة، أهمية بتاعت النعمة والغفران، أهمية بتاعت الشركة الروحية، أهمية بتاعت انه المشاركة مع المؤمنين، أهمية بتاعت الكرازة، أهمية بتاعت الكرازة، ودي الحاجات اللي انت اتعلمتم من من من من ما انت قبلت ربنا وده دليل على انه ب 11 شهر فقط من الايمان انت قررت انك انت تتفرغ وتدخل في حقل بتاعت الخدمه وخليت وراء كل المغريات وانت بتخدم الرب لليوم وانت متقاعد وانت ما زلت بتخدم الرب. انا عايز تمر شويه في الفترات بتاعت المهرجانات. هنا في فترة من الفترات كان حصل نهضة ومهرجانات آلاف آلاف من الناس بيكلمنا شوية عن بداية هذه الفترة كيف تطورت المعارض المؤتمرات الرحلات التبشيرية لكل مدينة إلى أنه مهرجانات في ساحات فيها أعداد كبيرة من الناس.
0: طبعا الخطبة الصيفية يعني أنتجت شباب غير عادي يعني أغلب الخدمات بتاعت الصيف كان في مجموعة من الشباب بتقوم بالتنسيق والتنظيم برضو حتى يبتدي يجهزوا في التخطيط وتنظيم المؤتمر وكبر يتوسع يعني بقى الأعداد بدل كنا 20-30 وصل 50-70 الإخوة ساعدوا كثير في أموكو ديفيد ماغاندا باكي لبان ناس كتير. أنا خايف أنسى بعض الأسابي لكن الشباب كثير صمويل جوزيف تعبان اسكندر علي اسكندر عبد الله يعني كيف ستيفن توت يعني مجموعة كبيرة، يعني أنا ما أقدر أذكرهم كلهم حسب، طبعاً القسس كمان ساعدونا
1: بالضبط.
0: فالحقيقة النشاط امتد، في كمان شباب تانيين ما ذكر

0: كرتهم إن كان مفيد، إن كان قصص ألفريد عاطف عجيب روميل، في ناس كثار اشتركوا قادوا فترات مختلفة، أندرو واوا برضو كان مشترك، موريس ويليام، المهم رحلات وكبيات من الرحلات قامت. وكمان انتشرنا المؤتمرات ما عملناها بس في الخرطوم، في الجريف، اتعملت في سوبا، اتعملت في الجريف الشرق، اتعملت في الأبيض،
1: اتعملت في مدني،
0: اتعملت في مدني، مدني كان أكبر واحد، وده واحد من كان أنا أول

0: والفريق الطالع الأوتريتش هناك يعني، فكانت الكنيسة مشتركة في الصلاة، كان في البطران بوليس الوقت ذاك في الكنيسة هناك. وتخيل يعني كان قريب، أنا ما أقدر أقرر حسب، فوق الألف، بين ألف وألفين شخص حضروا المؤتمر.
1: كان مؤتمر كبير يعني،
0: مؤتمر كبير جدا،
1: وكلهم شباب
0: يعني. وشباب، وحضروا ناس من الكنيسة وناس من ود مدني، كان مليان الحوش، وأكلوا الناس ديل
1: كلهم، ناس جو من كل ولاية السودان، من الخرطوم، من بورسودان، من وين، من وين، لأنه كان مؤتمر فعلا بيعتبر انه ده نقطه تحول كبير جدا في الخدمه بتاعت الاوتريتش للخدمه. نعم،
0: كان كمان ستيفن دود كان من الناس المنظمين هناك، انا اتذكر لك كثير، بس هم كل الشباب ده اللي اشتركوا. فبعدين بعد ما كمان اتعمل المؤتمر ده كان ضخم جدا، فده ابتدى يدي رؤية بتاعت مؤتمر كبير الحقيقة. منه الشهر اللي بعده ده في ناس من هناك مشوا دارفور، مشوا محلات مختلفة. يا ريت تتقابلوا مع الإخوة دي تسمعوا القصص دي، يعني في حاجات كثيرة حصلت. المهم انتقلنا إلى المؤتمر الثاني، تعامل في بحري.
1: بس أنا عايز أذكر، لأنه مؤتمر بتاع مدني والخدمة اللي انطلقت للولايات وكيد ذاك، أنا أعتقد أنه ده ممكن من أنجح المؤتمرات اللي حصل في مدني، وممكن من أنجح الإرساليات اللي ترسلت لولايات لمدن، لأنه كانوا شايلين معهم عدد كبير جدا من الكتب، وتم توزيع عدد كبير جدا من الكتب في كل مناطق. يعني الناس وصلوا لحد حلفة، لحد دنقلة، لحد بورسودان، من كل مدن السودان. فده كان سبب بركة. أنا شخصياً I miss this. أنا ما كنت موجود، ولكن كان أخ معنا في البيت كان موجود في هذا المؤتمر، ومنه طوالي مشى الدمازين وكداك لمؤتمر، ولمن جاء راجع هو كان فعلاً حاجة روعة، حكى لنا عن المؤتمر.
0: يعني وفي ناس طبعاً يمكن أنا ذكرت أسامي ما كانوا مذكورين في نفس المؤتمر ده، لكن يعني في أنا ذكرت عامة لكل المؤتمرات الثانية. وبعدين الشهر اللي بعده المؤتمر كان في بحري في المدرسة بتاعت البنات، وده برضو كان كبير، كان الحضور فيه 500، واتقفل قفلنا الناس في المدرسة يعني ما يقدروا يطلعوا برا، لأنه طبعا لما تكون في المدينة سهل يخش ويطلع، لكن كان الناس لازم يكونوا قاعدين جو متكلمين كتار. كان في سيمينارز كثيرة وفي خدمات كثيرة، وأتذكر اسمه منه متكلم كده اسمه حليم حسب الله، كان بيوعظ بالمسا عن الثالوث، فكان رهيب في الموضوع ده. ده كان مؤتمر غير عادي. وبعدين طبعا بالأمسيات دي لما كان عن لاهوت المسيح كان في هورن سبيكرز، فالصوت ماشي لكل بحري، والناس كانوا مستغربين الحاصل شنو، كانوا بيعانوا من فوق الحيطة يشوفوا الحاصل شنو جوا، وجوب الصين من واد مدني جابوا مشتركين في المؤتمر، يعني برضو كان مؤتمر رهيب. وبعدين الشباب اللي كانوا ماسكين التوزيع بتاع الأكساب جو قالوا لي يا كمال نحن ما بنقدر نشيل كل زور، في جماعة بيجي قالوا دايرين نعمل انترفيوز لكل واحد، في ناس حنقول لهم لا ما تمشوا. فهم عملوا الحكاية دي ونسقوا الحكاية دي، برضو أيام ممتازة مشت من هناك. في المؤتمر ده طبعا يتكلم قسي سلفسترو، قسي سليمان بدر، الأخ ذكرته في المرة الماضية حسن طار اسمه مني كان من المجلس الكنائس. المؤتمر ده تعمل بالشراكة مع مجلس الكنائس، كان مؤتمر كبير جدا مبارك. خلال المؤتمر ده جاء إحساس لازم نعمل حاجة مهرجان الأسرة، ده الفكرة جات هناك. المؤتمر ده ديفيد تي كان مسؤول عن زي المؤتمرين، كان في 13 شخص بس عشان يوفر موية للمؤتمرين غير الطبيخ، كانوا الناس بيطبخوا في حلل كبيرة. المهم جات الفكرة بأنه نعمل مؤتمر
1: للأسرة
0: مهرجان للأسرة، سميناه مهرجان نعمله في استاد في دار رياضة، وده كان تقريبا سنتين قبل ما نعمل المهرجان. فابتدينا نجهز فيه، وده أنا حكيت القصة دي باش أوريك الخلفية كيف الفكرة جات. فبعد المؤتمر ده طوالي ابتدينا نصلي، فعملنا لجنة صغيرة كانت بتجتمع بتنظم المؤتمر، واللجنة شوية أكبر فيها 50 بيجتمعوا، وكنا مفكرين نجيب لويس بلاو، فكان التجهيز له إنه هو يجي. وبعدين هو ابتدى إننا نذكر الفكرة اللي

0: ناس ابتدينا نصلي، عملنا لجنة صغيرة تفكر في الموضوع، ولجنة أكبر 50 دي بتجتمع، كانت مرة كل أسبوعين أو كل أسبوعين أو كل شهر، أنا ما متذكر، في النادي جنب الكنيسة بتاعت بحري، وبعدين كان في اجتماع تاني في مدربان كل شهر، ده ابتدى مؤخرا.
1: نعم.
0: فقدمنا الدعوة لويس بلاو، فكان قال حيرسل الراجل يورينا كيف نعمل عشان يجهز يشوف المحل ويساعدنا في التنسيق للتجهيز لمجيئه
1: للسودان.
0: فبعد الدعوة ولويس بلاو رسل زول عشان يجي يشوف الحكاية، فجاء لكن ما حب ينزل معانا، قال لأنه هم عادة بيشتغلوا مع كل الطوائف فدايرين داير يقعد في مكان محايد، نزل في الفندق وجاء، وبعدين ابتدى يشوف، فوديته وريته دار الرياضة في الخرطوم، وديته دار الرياضة في أم درمان، وريته ده المحلات، أدانا نصايح، وعملنا اجتماع في الاس اي ام على أساس أنه المهرجان ده حيتعمل، وقعدوا الناس، طبعا الفكرة كانت جديدة، الناس وسخوا في العمل، شافوا
1: الجدية
0: والراجل جاب معه 10 أشرطة كيف تعمل كروسيت، وفي نفس الوقت أدانا النصائح، لما مشى معاي قال لي كمال أهم حاجة يكون الصوت، يعني أهم حاجة الصوت، عشان لو ما عندك ميكروفونات وصوت الناس يسمعوا ما في فائدة، ما في حتقدر، ما حتنجح وما حتكون ناجح. فأدانا الأشرطة ورجع طبعا لويسرا. في كان واحد أخ كوري بيدرب في الجيش السوداني، ده كان أول واحد سند، قال أنا حاخد 50,000 جنيه، والوقت ذاك 50,000 جنيه ما حاجة صغيرة،
1: مبلغ
0: من أجل الخدمة، الخدمة دي يعني، هو ده كان سبب تشجيع إنه الواحد يمشي في الموضوع ده.
1: مظبوط.
0: فراجل ممتاز كان بيدرب جودو ومش جودو تايكوندو مؤمن رائع، كان بيحضر في الكنيسة، فده شجعنا. أغلب الناس طبعا يعني، لكن الشباب كان عندهم إيمان، فابتدينا نصلي، ابتدينا نجهز، فالأشرطة العشرة الجابة دي ابتدينا نسمعها مرة في الشهر في أم درمان، دي كان بيحضروها 200 نفر، إيمانويل وجوزيف تعبان كانوا مسؤولين عن فرقة الترنيم، ابتدوا يدربوا 200 شخص يرنموا استعدادا للإيفنت. فالعمل والخدمة ابتدت والتجهيز مشى والاستمرار والناس بتصلي، بعدين جانا الرد من لويس بلاو، قال أنا ما حقدر أجي، قال الحالة السياسية في السودان ما قدر كده. وبعدين كمان أنا
1: هو من وين؟
0: هو أصلا من ساوس أمريكا، أنا حسب ما متذكر هذا البلد، لكن واحدة من الدول ساوس أمريكا.
1: نعم.
0: وقال أنا ما حقدر أجي، وأنا سألت بعض الناس قالوا دي حاجة مستحيلة، الناس بيعملوا نهضات في السودان بيجوا يعني بالكثير بيجوا 300 400 500، لكن انتوا دار الرياضة يتبني ده ما قصة ما معقولة.
1: نعم.
0: ولكن احنا
1: الدو احباط يعني،
0: لكن طبعا ظروف يعني، هو سأل الناس وطبعا الحالة السياسية ما كانت تمام.
1: صحيح.
0: فابتدى التجهيز.
1: يعني الرسالة ده ما حبطكم، ما ادوكم اي احباط؟
0: اجابنا الرب، ربنا داري يعملها بيعملها، يلا نحن ابتدينا نصلي، وابتدت المجموعات دي تجتمع. الافلام اللي جابوها الجماعه دي نفعتنا، لانه ادتنا فكره كيف انت تجهز برنامج كبير زي ده. جهزنا ناس ياجروا الباصات، انت عارف اجروا 100 باص عشان يجيبوا الناس لدار الرياضه. من كل اجزاء السودان، ناس جهزوا اي زول دخل دار الرياضه ادوا عهد جديد. نظموا السيتنج بتاع الناس، طبعا ربنا كان مدينا ناس اوريدي جاهزين، اكثر من 400 شخص ساعد
1: المتطوعين،
0: كلهم متطوعين، لا عندنا تليفون لا موبايل لا اتصالات، بس الاجتماعات والشركه زي دي، وكل زول كان مسؤول على حاجه، يعني حاجه مهمه انه الانسان يشتغل مع الاخر، ديليجيشن بتاعت المسؤوليات، في زول مسؤولين على توزيع الاناجي، ناس مسؤولين عن المتابعه، جهزوا ناس يكونوا مسؤولين على المتابعه، اكثر من 200 شخص يقابلوا الناس اللي بيقبلوا المسيح، تحيدي ده كله تعلمناه من الأشياء دي.
1: أنا حسيت أنه في ده تطور كبير، لأنه زمان كان ما في متابعة، كان ما في يعني الناس وفود بيمشي يشوف الحاصل شنو هو الجديد شنو. لكن نحن هنكمل الموضوع في حلقة جاية. أعزائي المشاهدين حلقتنا

انتهت، ولكن نحن انتهينا في نقطة مهمة جدا، نحن هنكمله بنعمة الرب في الحلقة القادمة، وأنا أتمنى على أنه ترافقونا في الحلقات دي كلها، لأنه أنت لو عملت ميس لأي حلقة أنت ما هتفهم وما هتعرف الحاصل شنو. إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى، أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، مساء الخير على حضراتكم، ليلة جميلة مشرقة بالسعادة والبهجة والفرح في برنامجكم ساعة ونص مشهورة زي ما احنا متعودين كل أربع الساعة 9 مساء من برنامجكم ساعة ونص مشهورة على قناة الكارما. ألف أهلا وسهلا بيكم تاني، كل سنة وحبايبنا في كل مكان طيبين، أخواتنا المسلمين بمناسبة صوم رمضان وأخواتنا المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير. طبعا بمناسبة طبعا رمضان وكلنا قاعدين قدام التلفزيون، أتمنى طبعا تكونوا عندكم شوية وقت تتفرجوا علينا، بس بمناسبة الفترة اللي احنا فيها الناس كلها قاعدة بتاكل وتشرب وقاعدة على التلفزيون والموبايل وغيره، اخترت عنوان أتمنى يكون مهم جدا جدا جدا بالنسبة لكم، لأنه مهم جدا جدا بالنسبة لنا كأساتذة أعصاب. أمراض تنتج من وضع سوء الجسم، يعني الجسم في وضع سيء ففي أمراض تنتج من وراها. عندنا أمراض كتيرة جدا، أنا هكتفي ببعض الأمراض القليلة، هم كتير جدا جدا، الحلقة مش هتستحمل ده كله، وفي آخر الحلقة أسيبها لكم مفاجأة إن احنا نستضيف حد من حبايبنا الاستشاريين في العلاج الطبيعي، يعني يدينا زي نبذة سريعة عن هذا الأمر ويدينا زي تمارين لهذا العلاج. نبدأ الأول بالآية الجميلة اللي احنا حافظينها كلنا، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، قالها معلمنا بولس الرسول تيموثاوس الأولى 4:8. احنا على فكرة ما كناش متعودين نسمع عن الرياضة في الكتاب المقدس، لكن هو قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل، وكلمة قليل هنا يعني مش هيفهم فوائدها قليلة، نافعة لقليل هي حياتنا اللي على الأرض، قليل يقصد بيها الارض يعني الناس، الكثير هي حياتنا الابديه او حياتنا في السماء. بني ادم بيعيش على الارض 70 80 90 100 120 زي ما يعيش، لكن في السماء بيعيش لا نهائيه الاعداد من السنوات. فقال طول ما انت على الارض اللي هي الفتره القليله الرياضه الجسديه نافعه، يعني كلمه ربنا بتاكد ان احنا محتاجين نمارس الرياضه. القعده بقى الغلط والمسكه الموبايل الغلط والوقفه الغلط والتلفزيون الغلط والكمبيوتر الغلط بيؤذي عضلاتنا واوترنا ومفاصلنا الى اخره. طبعا لان الوقت ضيق هتكلم على بعضهم، وهبدا بالاولى المشهوره اسمها وضعيه الراس للامام، اللي هي حركه الرقبه للامام، دي بيسموها فورورد هيد بوستشر سيندروم FHP، او دلوقتي بيسموها احيانا ناك موبايل او موبايل ناك، اللي هي وضعيه رقبه الموبايل، ان الناس طول النهار قاعده باصه في الموبايل ومايله راسها لقدام. طبعا هي مش بس موبايل، موبايل مذاكره موظف قاعد قدام كمبيوتر، اللي هي حاطط الراس بدل ما هم مفروض ان ربنا خالق راسك مفروده لورا كده. طبعا انا عاوزكم تتفرجوا على واحده ست جميله حلوه كده من اخواتنا في القرى، الغزالة ماشية في على جنب الترعة شايلة فوق دماغها بلاص، ماشية كده زي الغزالة موزونة تمام، وحاطة على راسها بلاص مية ولا عسل، وعودها ممشوق ورقبتها ممشوقة، دي لا يمكن يجي لها أي تمزق في اللي طبعا لو شايلة لها 500 كيلو أو شايلة جوزها فوق البلاص دي حاجة تانية، لكن في الظروف العادية هي شايلة تقل على رقبتها، بس لأنها ظابطة رقبتها مظبوط فالرقبة الحياة ماشية مظبوط، لكن مشكلتنا دلوقتي هي الحركة الأمامية. طبعا يضاف إلى ذلك النوم الغلط، لأن احنا غالبا لما بننام على السرير وراسك تبقى مرفوعة شوية، فبدل ما تبقى مفرودة بالكامل على مخدة موازية لجسمك تبقى راسك يا واطية قوي يا عالية قوي، المفروض أن الرقبة وجسمك يبقوا مفرودين بحيث أن المخدة تبقى متوسطة المسافة وكتفك يبقى مع راسك موزون 90 درجة يعني. فالموبايل الغلط، الكمبيوتر الغلط، المذاكرة الغلط، التوطية الغلط، النوم الغلط،

تؤدي الى الام ومشاكل في الرقبه، ضغط طبعا رهيب على عضلات الرقبه. ادي منظر الصوره اللي انا شايفها قدامي دلوقتي، لو طلعت على الداتا شو شايفين الرسمتين، اهو هي ماسكه الكمبيوتر او هي قاعده على التابلت موطيه راسها. طبعا انها تعمل كده 10 دقائق ربع ساعه مفيش مشكله، بس لما بتعمل الكلام ده ساعات طويله في اليوم تنتهي القصه بان يجي لك كارثه في الرقبه، ومرات الكارثه تنتقل من رقبتك لظهرك، والالم بقى ينزل من فوق لتحت وتبتدي تشتكي من عضلات ظهرك من تحت رغم انك انت بتسيء استخدام رقبتك من فوق. طبعا ده بيسموه النك موبايل او بيسموه البوستشر اند فون، زي برضو الصوره اللي انتم شايفينها منظر اللي ماسك الموبايل ومميل راسه واللي قدام. طبعا بصوا الرسمه دي يا جماعه، دي رسمه مهمه جدا بتوريك ماذا يحدث عندما تميل برقبتك لقدام. اولا لما بتميل لقدام فقرات رقبتك بتميل كمان لقدام، فبقى الحمل تقيل جدا على الرقبه وعلى الفقرات وعلى الظهر. وزي ما الرسمه مبينه لك كده، في الظروف العاديه احنا وزن المنطقه دي على المنطقه دي حوالي 12 رطل، يعني حوالي 5 كيلو، اللي هي بقى راسك بالايه بالحواشي بتاعتها، المخ والعضلات والاوتار والعينين والاغشيه الى اخره. كل ما بتميل تنتقل القصه من 5 كيلو ل 10 12 كيلو، يعني لما بتميل قوي كده الحمل على كتفك بيزيد، مفيش توازن يعني. 14 كيلو ونص بالظبط لو حبينا نحسبها بالورقه والقلم، من 5 كيلو ل 14 كيلو ونص. طبعا الوزن ده كله لما بيقعد شهور وسنين تنتهي القصه بقى بتشوهات في الرقبه وتشوهات في العضلات وفي الفقرات الى اخره يعني. ده اللي هي اللي بيسموه 42 باوند هيد سندروم، يعني بقينا 20 كيلو، يعني كده الموضوع زاد اكتر لو الميل زاد اكتر. كل ما الميل بتزيد عدد الكيلوات بتزيد من 5 كيلو ل 14 كيلو ل 20 كيلو، انت ورزقك يعني. طبعا النتيجة النهائية هي الرسمة دي. طبعا انا عشان الكلام صعب يتقري، اللي بيسموه الفورورد هيد بوستشر سندروم او الاف اتش بي سندروم، دي الليستة بتاعت الامراض اللي تسببها هذه الحركة البسيطة اللي انتم مستهونين بيها، حركة الموبايل دي او حركة النوم الغلط. تعال نستعرضها سويا عشان تصدقوا اللي بيحصل. تؤدي للامراض الاتية، انت راح للدكتور تشتكي من صداع، يا دكتور انا عندي صداع. طبعا اغلبتنا بقى بيرد عندي ضغط، عندي سكر، عندي كوليسترول، وتنتهي القصه بانك انت عندك مشكله في رقبتك. صداع نصفي، يا ما ناس صداع نصفي بسبب الحركه دي. دوخه وعدم اتزان، عشان الدم اللي واصل للرقبه بدل ما طالع على طول لفوق ابتدى يحصل انعوجاج في الرقبه. مفاصل الفك يجي له الم في الفك، تخيل انك انت مغير وضعيه الفك. مشاكل الاكتاف، حاجه بيسموها تخشب او فروزن شولدر سندروم، كتافك كمان بتبقى معوجه ومخشبه وانت كمان قافش في الموبايل وموطي رقبتك لقدام. الام الرقبه طبعا، والام الرقبه مرات تبقى هنا في المنطقه دي، ولان المفاصل كلها هنا ولان كل الاعصاب نازله على الايدين، يبقى مع الكتاف ممكن يبقى في الام في الايدين ويبقى في تسميع وتنميل في الايدين. ممكن كمان العصب الاوسط اللي في الايد يلتهب، يحصل اختناق في العصب الاوسط. ممكن الالم ينزل من اول افاك لمؤاخذه لغايه عصعوص ضهرك من تحت، يعني الفقرات اتغير وضعها، فبقى قفا يا قفا، ظهر يا ظهر، عصعوص يا عصعوص، من فوق لتحت كله موجوع، لان طبعا الفقرات مفروض ربنا عاملها ستريت قاعده كده، انت غيرت وضعها، فتوزيع الجهد على الاعصاب وعلى العضلات وعلى الفقرات وعلى الغضاريف يختل. ايه كمان تاني؟ الكحه. تخيل ان ممكن البني ادم يجي له كحه لانك انت ضاغط على عضلات الرئه. يجي له كمان ارتجاع مريء لانك انت غيرت وضع المريء، المريء يتحرك لقدام. وانت نايم بقى تيجي تنام من هنا يجي لك اختناق لان توزيع الهواء في القصبه الهوائيه اختلت. مشاكل الارهاق المزمن لان الدم مش واصل بكفاءه للمخ. مشاكل في الرؤية، مرات يجي له ضبابية رؤية. تخيل بقى أن اللي أنا بحكيه ده كله بسبب سوء استخدام رقبتك. تاني المنظر هو قدامنا، رقبتك اتحركت لقدام، الوضع بتاع الفقرات اختل. خد عندك بقى، أنا قلت لك بتاع 10-15 مرض، صداع ونصفي ودخة واتزان ورؤية وفك واكتاف ورقبة وظهر وعصعوص وإيد ايه ده كله اللي احنا فيه ده بسبب أمراض العصر الحديث.

اللي دخلت لهذا الأمر. طبعا عشان نصلح وضعية الرقبة دي عندنا كذا حاجة لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة، ده المنظر غير المقبول اللي احنا مش عاوزينه خالص، اللي هو كيف تستخدم الموبايل استخداما صحيحا. على اليمين خالص في الرسمة كده هتلاقوا المنظر ده، ان هي رقبتك مالت لقدام. ايوه بالظبط. على الشمال خالص الرسمة المظبوطة، ان هي رقبتك لورا، وبدل ما توطي رقبتك ارفع ايدك لفوق وقول يا رب. ارفع ايدك لفوق واسند كعانك على حاجة، لانك انت لما ترفع ايدك هتخش بكتافك ودراعاتك ومفاصلك، لكن لازم تبقى ايدك مسنودة. يعني مثلا انت بتقلب في الموبايل ما تقعدش تعمل كده، او تقعد على السرير عامل كده، اسند على حاجة، مخدة، ظهر مراتك، قفا ابنك، اللي انت عاوزه، اسند على حاجة وخلاص. والحاجة لما تسند عليها تشيل الوزن. انا بهزر طبعا، لو حد يزعل يعني اسندي على جوزك مفيش مشكلة، بس المهم وانت على الموبايل شوف لك حاجة اسند عليها. وادي منظر تاني اهو، طبعا مش لازم تبقى مجعوص الجعصة الغريبة دي، المهم ان تبقى قاعد ساند ايدك على كتف الكرسي ورافع الموبايل لفوق. ايوه مظبوط. لا لا، اللي قبلها اللي هو قاعد على في صورة انا مش عارف، مش موجودة، بس ممكن انا اللي اتصور بيها، قاعد كده وساند على كرسي وماسك الموبايل مسنود على ايديه. طبعا اثناء النوم الرسمه مبعوثه اظن موجوده، ان انا لازم انام على سرير مفرود. انا بعتها في البرزنتيشن اللي قبل كده، معلش مش مشكله، مش هعرف اعملها، مش هجيب سرير انا هنا. بس المهم هو نايم على السرير، لو تخيلنا ان دي المخده كده والمخده دي واطيه، وانا نايم على السرير كده رقبتي هتنزل لتحت، ولو لو المخدة عالية لفوق كده، هنفترض ان دول مخدة، تبقى راسي مرفوعة لفوق، وانا لا عاوز راسي لتحت ولا راسي لفوق، اعمل ايه؟ اروح جايب مخدة واحط ما بين راسي وما بين المخدة فوطة، فتبقى مخدة ونص، مخدة وتلت، مخدتين الا ربع، او مخدتين رفيعين. المهم ان المسافة دي تبقى 90 درجة، يعني وانا نايم مبقاش لا عامل كده ولا عامل كده، المسافة دي تبقى 90 درجة. طبعا تقول لي اشمعنى انت بتهتم بالموضوع؟ لان حضرتك بتنام بالليل 7-8 ساعات، فلو رقبتك مش معدولة بالليل ممكن بقى العضلات والفقرات والغضاريف والاعصاب والدم كله يتخنق، فتصحى بقى دايخ وتعبان ومرهق ومش نايم كويس. عشان كده المخدات بره بتتباع بفلوس. المخدة بره الغالية اللي هي مش قصدي ريش نعام، لكن مخدة طبية، زنقة المسافة ما بين راسك وما بين كتفك، المسافة دي تبقى 90 درجة. طيب هنعمل بقى شوية تمارين نشوف بيها حكاية نعمل ايه في رقبة الموبايل دي. انا هستأذن حضراتكم بس هقف ونشوف الدنيا تتعمل ازاي. التمرين الاول اللي هنعمله ده حضرتك تعمله في البيت، لم العيلة مع بعض، وانت في البيت انت والمدام والعيال والحبايب والقرايب، كل اللي عاوزين نعمله ان احنا نقف جنب حيطه كده، انا الصوره باينه كده يا جماعه، وبعدين عاوز رقبتي دي تحرك الرقبه لورا بحيث راسي تلمس الحيط. انا افترض ان راسي لمست الحيطه كده، فبزق راسي لورا كده واطلع لقدام، بزقها لورا واطلع لقدام. ولما ازق المره الواحده ممكن اعملها ورا بعض او اعملها مره كده واعد من 1 لـ5، 2 3 4 5. لو مش قادر اعمل واحده وريح، واحدة ورايح. انت بتزق راسك انها تبقى مستقيمة، انك انت اساسا جاي محني، فبترجعها بايدك كده. الرسمة موجودة قدامنا هنا، لو بصينا لها تاني كده ممكن نشوف الرسمة على البرزنتيشن. ادي الصورة اهي، وادي الراجل اهو. ممكن نرجع للبرزنتيشن تاني، حبايبنا اللي في الكنترول. ايوه، هو اخونا العزيز واقف كده وبيعمل الحركة دي براسه، بيرجع راسه لورا كده بايده لورا كده، دي الحركة الاولى. تمام، ادي واحدة. التانية انه يرجع كتافه الاتنين لورا، يعني الاولى يرجع رقبته كده، التانية يرجع كتافه لورا، كتافه لورا. ليه بقى؟ لان مرات مع حدبة اللي بيسموها حدبة الرقبة، حدبة الكتاف وتقوصها وحدبة الظهر. انت احيانا تلاقي الناس قاعدة في البيت عاملة كده، رقبته معوجة وظهره معوج وعيشته معوجة وحياته كلها معوجة، فنمرن العضلة شوية ان احنا نرجع لورا واحنا بناخد نفس، ونعد 5 أو 7 أو 8 على قد ما تقدر، وتريح لورا وتريح لورا
وتريح.

يبقى تمرينين بساط مفيش اسهل منهم. التمرين الاول انك انت ترجع راسك لورا وتعد خمسه، والتمرين التاني انك ترجع ظهرك لورا تاخد نفس عميق عشان كتافك الاتنين يرجعوا مكانهم تاني. حلو كده؟ دول التمرينين الاولانيين يعني. طيب الموضوع اتطور معانا بقى، دخلنا في حته تانيه اسمها من حدبه الرقبه لحدبه الكتف. مرات بقى لما الرقبه تتعوج لقدام وتميل يسموها فورورد هيد بوستشر سندروم، متلازمه الرقبه المحنيه، الظهر يحني والظهر يتني لقدام، يبقى عامل كده. بتشوفوا ناس على فكره عندهم الحدبه دي بيسموها بالانجلش هانش باك او سلاوتشنج، والصوره موجوده قدامكم ان هو من قعدته قدام الكمبيوتر مش بس رقبته اللي تتعوج، ظهره يتعوج وكتافه تخش لجوه، فيبقى الكتف داخل لجوه والظهر محني لقدام. كارثه برضو متكرره دي، برضو محتاجه يعني تدريب عشان يتعمل. بنعمل ايه؟ لازم نقوي برضو عضلات الكتف. انت بتعمل لها حركه معاكسه عشان تردها تاني لطبعها. هنعملها مع بعض. ازاي هنعملها؟ ببساطه هما برضو تمرينين. هقف نفس الوقفه دي. التمرين الاول هرفع دراعاتي لفوق، وطبعا يا ريت تبقى جنب الحيطه كده وانا لازق في الحيطه، بس انا خايف اعمل كده العماره تقع، فاعمل كده وارفع ايديا لفوق وانزلها تاني. ارفع دراعاتي لفوق وانزلها تاني عشان احرك عضلات الظهر كلها باستقامه الحيط. ده التمرين الاول لفوق ولتحت. الحركه الثانيه ان انا افتح دراعاتي قوي قوي قوي لبره كده كده واقفلها تاني كده واقفلها تاني. الم الليله بقى كلها مع بعض. يبقى رقبتي ليها تمرينين، ظهري له تمرينين. رقبتي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، برجع رقبتي لورا. أدي أول واحد. تاني واحد برجع ظهري لورا كده. يبقى الرقبة تمرين، الظهر تمرين. بالنسبة بقى لحكاية دراعاتك، يا إما دراعاتك لفوق ترفعها لفوق كده، أدي واحد لفوق وانزلها، أدي واحدة، والتانية إن أفتحها هما الاتنين لورا كده وأعد خمسة أو أعد عشر. يبقى حدبة الرقبة وحدبة الظهر دول أول وضعيتين لازم نتكلم عنهم يعني. حلو كده؟ ناخد التالت اللي بيسموه ده وحش قوي برضو، اسمه الانتيريور بيلفيك تيلت، اللي هو الحوض مايل لقدام. ايه بقى منظر الحوض المايل لقدام ده؟ الوضع ده سوء الوقفه بقى، الناس اللي بتقف كتير، حبايبنا اللي معانا في التصوير واللي بيقفوا فترات طويله في مطاعم او في البنوك او الى اخره، يعني قاعدين واقفين وقفه طويله يعني، او في المحلات وقفه طويله يعني. طب ايه الفكره بقى؟ ان هنا بقى بيشتكي البني ادم من الم الظهر. بصوا المنظر ده يا جماعه، انه المفروض البني ادم يوقف مستقيم من فوق لتحت. يعني لما تيجي تقف بحريص انك انت فاتح رجليك سنه صغيره وظهرك مشدود. المنظر اللي قدامكم دلوقتي ده بطنه طالعه لقدام وظهره مشفوط لقدام، والهانش بتاعه اللي هو مؤخرته طالعه لورا. ده بيسموه انتيريور بيلفيك تيلت، ان هو متحرك لقدام. ده وقفة سيئة. يبقى النوع الأولاني قعدة سيئة، النوع التاني ده وقفة سيئة. ده اسمه الانتيريور بيلفيك تيلت. ده برضو له تدريب. التدريب الأولاني إن حضرتك تقف صح، لما تقف فترات طويلة تفتح رجليك الاتنين وتبقى شادد طولك، ممشوق القوام، مش راقب الفلنكات، فارد ظهرك يعني. واحيانا بنطلب من البني ادم ان هو يحرك وسطه قدام ورا ويمين وشمال، يعني مش عارف اعملها بس ومش هينفع اعملها يعني. المهم تحرك وسطك لقدام ورا عشان تحرك العضلات تبقى لينه معاك يعني، ما تبقاش بطنك طالع لقدام. وعلى فكره دي اللي بتعمل كرش عند بعض الناس، وبتعمل طبعا الام في الظهر بسبب تقوس. ده اسمه انتيريور بيلفيك تيلت. خلاص ده المنظر، المنظر اللي قدامنا هو الانتيريور بيلفيك تيلت. برضه انا حطيت له صوره ثانيه، البطن أمامية والظهر مشفوط والعضلات الخلفية والأمامية مش متوازنين، وقفة جيدة ثم حركات من الأمام وللخلفية. طيب التالت أو الرابعة بقى والأخيرة اللي هي بنسميها هشاشة.

0: هشاشة العظم. طبعا هشاشة العظم أعدكم إن أنا أعمل لكم حلقة مستقلة تماما على هشاشة العظم، بس لاحظوا إن الناس اللي بتقعد فترات طويلة ناقصها فيتامين كالسيوم وفيتامين د وما بتتحركش كتير ولا بتلعب رياضة، العظم يبتدي يخوخ، بيحصل سرقة لمكونات العظم من الكالسيوم والبروتين، فالعظم يبقى هش. هيستسمع ان حد ايه خبطه صغيره كسرت له رجليه، مش قادر يمشي، عظمه بينقح، كل ده من قله الرياضه. ده برضو عاوز تمرين تاني مستقل هنحكيه دلوقتي. واستاذن حضراتكم برضو في الكرسي الجميل بتاعنا عشان نعمل التمرين. يا ريت الكرسي موجود. جورج دخل، مرقص دخل. طيب التمرين اللي هنعمله يا جماعه ده عايز بس تركيز معايا كده، هنعمل تمرينين لهشاشة العظم. التمرين الأولاني طبعا أنا لازم أجيب كرسي وأسند بإيدي الاتنين. أوعى تجيب كرسي بعجل تلاقي نفسك عند جيرانك تحت يعني. لو كرسي بعجل تلاقي نفسك سرحت وجالك كسر بجد يعني. لازم كرسي ثابت، وقبل ما تعمل التمرين تبقى مثبت رجليك وإيديك يعني. التمرين الأولاني بسيط، إن أنا برفع رجل لفوق وأنزلها. باينة؟ برفع رجل، اجي كده، اجي لكم كده شويه كده احسن. ساند الكرسي، برفع رجل لقدام وانزلها، وارفع رجل وانزله. طبعا لو انا متقدم شويه في التمرين ممكن اسند سنده بسيطه اعرف، بس خلي بالك لا تقع، وانا مش ناقص بقى وقعات تانية يعني. بس لو احسن، لو السن متقدم شويه ومفيش اتزان، اسند على الكرسي وارفع رجل لفوق ونزلها، رجل ونزلها، وتكرر التمرين ده 10 مرات. ده اول تمرين، تمرين الهشاشه اللي بتعمله كده انك انت بتحرك مفاصل رجليك كلها. التمرين الثاني اشرس واعنف شويه، انك انت بتقف على نفس الكرسي وهتعمل لنا حركه اسمها حركه الـ الـ القلب الثاني اللي في الجسم. انا علمتكم حاجه قبل كده، قلت للي سمعني مره قبل كده، قلت ان البني ادم عنده مخين والبني ادم عنده قلبين، المخ الاولاني فوق والمخ التاني في المعده. والبني ادم عنده قلبين، القلب يحب واحد عمره ما يحب اتنين، ماليش دعوه بالاغاني دي. قلب عنده، البني ادم عنده قلبين، قلبك الاولاني هنا الطبيعي ده اللي هو في صدرك اللي هو المضخه اللي فوق، وعندك مضخه تانية تحت اللي هي عضله السمانه. عضله السمانه دي مهمه جدا، انها بتضخ الدم بالعكس لكل الجسم، وفي نفس الوقت بتشد الدمويه والعظم بتاع الجسم كله. دي بنسميها القلب التاني، انك تقف على كرسي كده برضو نفس السنده وتشب برجليك الاثنين لفوق وتنزل بالراحه. اسمه جاستروكنيميس بامب، العضله السمانه تاني اهو لفوق وانزل بالراحه. ده انا بعمل مليون حاجه بالعضله، على فكره بالمناسبه انا اول ما بشوف بني ادم واقف بقول له اعمل الحركه دي، لو واقف مثلا في مكان في عسكري مرور اقف جنب عسكري المرور وياخدني مخالفه مش مشكله، بس اقول له الدرس ده. وانا داخل مثلا في المطار الاقي الناس واقفه طول النهار اقول له من فضلك اعمل كده، وبيجمركني برضه، اعمل انزل كده، اعمل كده وانزل كده، هو ملوش دعوه الجمرك هيتاخد هيتاخد، بس دي امانه مني ان ما اشوف واحد. ولو لقيت بني ادم قاعد اقول له انت ظهرك واجعك، يقول لي ايوه، اقول له عشان ممايل لقدام، ارفع ظهرك لقدام. يبقى تمرينين، التمرين الاول كده وانزله كده وانزله، حركه سهله عشان لو حد متقدم في السن، شباب اكتر والصحه تسمح بذلك، اقف واطلع لفوق اشب انزل رجليا بالراحه. كل الدم، وبالمناسبه ده بيحرق السكر وبيحرك الكالسيوم في الجسم كله وبيرجع الدم وبيقلل تورم الاقدام وبيحرك عضلات الجسم كلها بكفاءه. يبقى النهارده اتعلمنا شويه تمارين مهمه، عندنا اربع حاجات عملناهم. شكرا جزيلا. أول حاجة عملناها تمرين الرقبة، تمرين الظهر، تمرين الوسط، تمرين الهشاشة العظم. طبعا دول التمرينين مرسومين قدامنا اللي يحب يتفرج عليهم. قلنا مفيش كرسي بعجل، وادي التمرين الأولاني اهو والتمرين التاني اهو. طيب عشان وقتنا يسمح بمداخلة بقى دلوقتي، وعدتكم في أول الحلقة ان يبقى عندنا ضيف عزيز عليا، معانا دكتور مرقص عجيب استشاري العلاج الطبيعي. حبيبي يا دكتور مرقص، معانا على التليفون.
1: دكتور
0: مرقص عجيب،
1: شكرا خالص
0: حبيبي، اهلا بيك. استشاري العلاج الطبيعي، وعلى فكره

0: رؤوس من القليلين في مصر اللي مش بس اكتفوا ببكالوريوس العلاج الطبيعي، ده واخد ماجستير ودكتوراه واستشاري كبير في العلاج الطبيعي. حبيبي يا دكتور مرقص،
1: شكرا يا
0: واحنا
1: دكتور، ميرسي
0: بنستضيفك
1: خالص،
0: معانا
1: مساء
0: لأول
1: الخير.
0: مرة في البرنامج بتاعنا يعني.
1: ليا الشرف يا دكتور، ميرسي
0: حبيبي
1: خالص.
0: ربنا يخليك، احنا كمان سعداء بوجودك معانا، وانت فضلت لنا وقت من وقتك الغالي علينا يعني.
1: تعيش، ربنا يخليك، تحت
0: طيب،
1: أمرك طبعا.
0: تحب تقول لنا حاجة إضافية في موضوع الرقبة وآلام الكتف، في موضوع الناس اللي عندها الفورورد هيد بوستشر سيندروم؟
1: ايوه، احنا عندنا مشكلة كبيرة في آخر 20 سنة، اللي هي الموبايل والكمبيوتر بشكل عام. فانا بس كنت عايز استريس على نقطه انه ازاي امسك الموبايل بطريقه مظبوطه من غير ما اضر رقبتي، وازاي اقعد على مكتبي واشتغل على اللابتوب او على الكمبيوتر العادي من غير ما اضر رقبتي وكتفي، وده بيسبب اوجاع. بس هي مش بس المشكله في الاوجاع، يعني هي ممكن لو ما يعني ما خدناش بالنا من البوزيشن بتاعنا في مسكة الموبايل أو شغل المكتب بشكل عام، ده ممكن يعمل انزلاقات غضروفية متعددة في الرقبة.
0: وبقت بتيجي في سن صغيرة كمان دلوقتي.
1: في العشرينات، من سن
0: تمام
1: العشرينات
0: تمام
1: الحقيقة.
0: تنصح
1: أنا
0: بيه يا
1: بس كنت
0: دكتور؟
1: عايز أقول، أنا أنصح إنه أقول بالتفصيل ولا أقول سريعاً؟
0: قول على قد ما تقدر باختصار عشان الوقت ونستفيد من كل المعلومات.
1: باختصار شديد، احنا محتاجين، وانا بستخدم دراعي باي حاجه انا بعملها لازم كوعي يكون مسنود. يا اما لو انا بشتغل على الكمبيوتر يبقى في الكرسي اللي انا قاعد عليه يكون ليه دراعين، واسند كوعي على دراع الكرسي، لانه لما انا بسند كوعي، كلنا نجرب اسند كوعي حس العضلات اللي هنا دي هتلاقيها طريه، لكن لو انا مش ساند كوعي ومعلق ايدي كده في الهواء احس العضلات دي هتلاقيها كونتراكتد او منقبضه. العضلات دي عضلات قوية جدا، اللي هم العضلتين دول قويين جدا، لكن ما يقدروش يشتغلوا طول الوقت، اخرهم
0: فترات
1: دقيقة
0: طويلة.
1: دقيقتين متواصل. اخر دقيقة واحدة او دقيقتين متواصل. احنا عندنا عضلات في جسمنا بتشتغل وقت طويل مستمر، زي عضلات جفن عيني، بفتح واقفل طول اليوم، عيني جفن عيني مش بيوجعني. فهي ربنا خالق العضلات دي، فيها الفايبرز بتاعتها بتاعت الانديورنس اللي هي قوة التحمل، لكن ما فيهاش باور، ما حدش يقدر يشيل حاجة بجفن عيني. العضلات اللي هنا في الكتف، العضلات دي العكس تماما، دي عضلات قويه جدا تقدر تشيل حاجات تقيله، حتى لو عضلاتي وجعاني اقدر اشيل حاجه بس لحظات، زي
0: يعني
1: عضلات جفن عيني.
0: عضلة ضعيفة لكن تقدر تشيل أوزان خفيفة فترات طويلة، وعضلة قوية لكن أوزان تقيلة فترات قصيرة، صح كده؟
1: بس هي مش ضعيفه، بس ما فيهاش الفايبرز بتاعت الباور، فيها
0: الانديورنس
1: فايبرز
0: مش
1: بتاعت
0: موجود فيها.
1: الانديورنس اللي هي قوه التحمل.
0: تمام،
1: العضلات بتاعت الكتف فيها الفايبرز بتاعت الباور، لكن الانديورنس فيها قليله.
0: يبقى
1: عندنا عضلات تانية في جسمنا
0: أول
1: فيها
0: حاجة
1: الاثنين.
0: يسند دراعاته الاتنين على أي حاجة جنبه على الكرسي بتاعه.
1: ليه؟ لانه لو انا علقت دراعاتي، العضلات دي هتبقى اشتغلت اكتر من دقيقه او
0: تمام
1: دقيقتين، تروح تحصل لها تقلص. لما يحصل لها تقلص، في كيرف هنا طبيعي ربنا خلقه لينا في الرقبه، الكيرف ده بيتشنج ويبقى مفرود. لما بيبقى مفرود ده بيسبب انزلاقات
0: دي
1: غضروفيه متعدده.
0: بدايات الانزلاق اللي هي straightening of the cervical curve، ان هو يجي لنا
1: كيرف
0: بني ادم
1: بالظبط،
0: راسه ما فيهاش مشكله بس تلاقي العضلات كلها مشدوده يعني،
1: بالظبط جدا. فده
0: والكيرفتشر
1: بيبقى
0: بتاعته
1: لو
0: راحت.
1: بالظبط، لو انا سندت كوعي انا خلاص، كأن عضلات رقبتي دي لا تشارك في هذا المجهود، سواء ده المجهود ده سواء قاعد على اللابتوب بشتغل او سايق، ما ينفعش اسوق وانا عامل ايدي كده، لكن ينفع اسوق بايدي الشمال عشان تسند على الشباك او مسند اللي في الباب،
0: تمام،
1: او امسك الاثنين
0: تسند
1: كده
0: على
1: من تحت
0: الشباك
1: ايديا
0: وتاخد
1: جنبي
0: الأجرة في الميكروباص بالمرة يعني، مش
1: مثلا،
0: كده؟
1: او اسند او اخلي دراعاتي جنبي وامسك الدريكسيون ودراعاتي مرخيه جنبي، لكن ما ينفعش اعلق ايدي كده بشكل كده.
0: طب
1: وفي نفس الوقت
0: تنصح بأي تدريب يا دكتور مرقص تاني؟
1: ده دي بوزيشنز مش تدريبات، دي بوزيشنز اخدها. حاجه تانية، وانا بستخدم الموبايل نفس الكلام، لو انا بتكلم كده ما ينفعش اعلق ايدي عشان بتكلم في التليفون اكتر من دقيقه او دقيقتين، لكن ينفع
0: يسند على
1: اسند على
0: كرسي برضه.
1: الكرسي، استخدم سماعات، افتح سبيكر، اتصرف يعني.
0: مظبوط.
1: اخر حاجه كنت عايز اقولها الفورورد هيد بوزيشن، لما انا بقعد هتلاقي لو انا قاعد قدام لابتوب هتلاقي راسي طلع بعيد كده قدام جسمي، مش راسي مش فوق كتافي، فكل ما الاقي نفسي كده لازم ارجع الوضع الاصله واحط راسي فوق جسمي، عشان ده بيعمل ستريس كبير على عضلات الرقبه برضو وبيسبب مشاكل كبيره. في تمرين اسمه تشين ان اكسرسايز، تشين ان اكسرسايز ده لو انا هقعد بالجنب كده،

0: راسي كده، ده الغلط، ان الفورورد هيد بوزيشن تبقى راسي طلع لقدام. فالتشين ان لو انا من الناس اللي عندهم فورورد هيد بوزيشن ده، ارجع راسي لورا كده كاني بدخل دقني لجوه
1: تمام
0: 10 مرات كده، ادخل
1: تمام
0: دقني لجوه
1: تمام
0: واصبر عدتين وبعدين ارخي. فده تمرين مهم جدا
1: تمام
0: فورورد هيد بوزيشن.
1: تمام طيب دي حاجة مهمة. النوم بقى يا دكتور مرقص تنصح بإيه فيه؟
0: النوم احسن حاجه ان انا انام على جنبي سواء اليمين او الشمال.
1: تمام
0: اوحش حاجه الفقرات الرقبه، اللي ينام على وشه او ينام على بطنه برون بوزيشن، ده وحش قوي، لان انا باخد رقبتي بكل الاجهاد بتاع اليوم، يومي كله يا اما سواقه يا موبايل يا كمبيوتر، في الاخر انام بقى حتى في النوم عامل لها ستريس ان انا عامل
1: دي
0: روتيشن
1: اسمها
0: انتو
1: دي
0: درايف
1: اسمها
0: او
1: دي
0: روتيشن
1: اسمها
0: انتو
1: دي
0: ليفت.
1: اللي اسمها يتخمد بقى مش ينام.
0: فده كده هيبقى متعب قوي
1: طب
0: للفقرات
1: عايزين
0: العمقيه.
1: نتكلم على ظبطة الزاوية دي، يظبطها ازاي الزاوية دي؟
0: ان هو ينام على جنبه، ينام على جنبه هيبقى خلاص مفيش مشكله.
1: والمسافة دي
0: النوم على
1: يظبطها بمخدة مظبوطة بحيث تبقى مستقيمة مع كتفه.
0: بالظبط، انا عايز وانا نايم على جنبي ده مثلا يبقى راسي في نص جسمي، فلازم المخده تبقى قد عرض كتفي ده. طب لو انا
1: المسافة
0: المخده اللي عندي اصغر شويه،
1: ايوه
0: اطبق ملايه احطها تحت المخده،
1: تمام
0: عشان المخده لو حطيت مخدتين هتبقى كبيره قوي، فراسي هتبقى عامله كده وانا نايم من
1: مظبوط.
0: الناحيه دي،
1: فلازم
0: ولو واطيه قوي راسي هتبقى
1: تبقى
0: مايله
1: مخدة وحتة يعني
0: مخده وحته، او مخده اللي هي قد عرض كتفي ده،
1: او
0: بحيث وانا نايم على جنبي راسي
1: مخدتين
0: تبقى
1: الا ربع مثلا.
0: تبقى قد عرض الكتف يعني.
1: طيب في سؤال جالنا يا دكتور مرقص، معلش عشان تجاوب
0: تحت
1: لنا
0: امر
1: عليه،
0: حضرتك،
1: اتفضل.
0: تحت امرك.
1: اللي بينام بوضع الجنين ده يعمل ايه؟
0: اللي بينام بوضع الجنين راسه مفروده، راسه مسنوده على المخده ولا لا؟ يعني
1: المهم
0: ما
1: في راسه،
0: عندناش مشكله في وضع،
1: يعني مش مشكلة في
0: اي
1: تنية
0: مهم في راسه،
1: ركبته.
0: لكن خالص يتني ركبته ويتني ظهره وهو نايم، العضلات كلها مرخيه خالص ما فيهاش مشكله. عندي مشكله لو انا وضع الجنين ده راسي سقطت من على المخده وراحت راسي بقت كانها مش نايمه على المخده، هو ده اللي مشكله.
1: طبعا هو وضع الجنين بالنسبة لنا احنا واحد بيدور على الحنان، دي قصة تانية خالص مش كده؟
0: لا
1: احنا
0: يعني
1: بنتكلم
0: لو
1: على
0: ساند راسه على المخده مفيش مشكله، هي حنان حنان مفيش مشكله.
1: نديله حنان وتبقى القصة خلصت خلاص.
0: ايوه
1: طيب يبقى واحنا نايمين نظبط المسافة تبقى 90 درجة، واحنا قاعدين رقبتنا مظبوطة على الموبايل وايدينا مسنودة على كرسي مش كده؟
0: مهمة جدا جدا جدا
1: ان ايديه
0: مسافة
1: مسنود على
0: الدراع
1: كرسي
0: ده،
1: وان هو يرفع الموبايل مش يوطي راسه.
0: لا انا ما عنديش يعني في ثانية واحدة بس هوضح النقطة دي، لان في ناس تعمل ايه، يروح رافع ايده كده عشان يبقى رافع الموبايل عشان ما يوطيش راسه، بس معلق دراعه في الهواء.
1: ايوه
0: حلو قوي ان انا ارفع الموبايل بس بشرط كوعي يكون
1: يعني
0: مسنود على،
1: يرفع الموبايل ويسند دراعه.
0: لكن لو انا مش نافع يا كده يا كده، لا يبقى خلاص اسند دراعي، وحتى لو راسي وطت سنه ارحم من ان انا اعلق دراعاتي، لان تعليق الدراع ده في حاجه اسمها ليفر ارم، ذراع القوه، ده بيخلي في ستريس كبير على العضلات بتاعت الرقبه، لازم
1: طيب
0: الكوع يكون مسنود.
1: هل في تدريب تديه لو واحد عنده ألم في رقبته أثناء النوم، اللي هم اللي بيجي لهم فروزن شولدر، تديهم تدريب يحسن لهم حركة الكتف؟
0: فروزن شولدر في تدريب حلو جدا اسمه بندوليوم اكسرسايز، اللي هو تدريب زي حركه البندول، اللي هو انا هيبقى منيل كده ويمسك ازازه ميه او تقاله كيلو ويحرك دراعه كده زي البندول
1: ايوه
0: قدامه وورا، دواير كده
1: قدامه
0: ودواير
1: ورا، وده
0: عكسيه،
1: ازازه ميه متوسطه طبعا.
0: اللي هي 600 نص كيلو كيلو،
1: ولو
0: ويمرجح دراعه كده 10 مرات،
1: تمام
0: وبعدين بعد ما 10 مرات خلصوا يحرك كده دواير ويفتح كأنه بيعمل كنافة، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم،
1: وانت بالصحه والسلامه.
0: يعمل دواير بيعمل دواير كده ودواير
1: بس
0: العكس.
1: كده احنا هنضطر نطلب من البرنامج يعمل لنا كنافة بقى بالمناسبة يعني.
0: ايوه صحيح،
1: دكتور مورس انا
0: بتاعته حلوة.
1: نفسي طبعا لو حضرتك عندك اي اضافة تحب تقولها، احنا برضو كلنا اذان صاغية، في اي حاجة تحب تقولها
0: لو
1: تاني؟
0: لو الفروزن شولدر، لو تحب اقول شويه حاجات اكتر، ده تمرين بسيط للفروزن
1: اتفضل
0: شولدر، بس في طبعا
1: اتفضل
0: تمرينات كتيره.
1: اتفضل
0: في تمرين اسمه ستيك اكسرسايز، بنمسك عصايه عندي في البيت مثلا، او عصايه مقشه،
1: ده للناس اللي
0: عصايه
1: عندها كتفها
0: بلاط
1: مخشب يعني.
0: متخشب ما يعرفش يرفع دراعاته لفوق، يعني مثلا
1: تمام.
0: تقول له ارفع ايدك، واحد يترفع قوي الثاني اخره كده،
1: ودي
0: فده
1: بتيجي
0: بنمسك
1: برضو
0: عصايه.
1: بسبب سوء استخدام الرقبة مش كده برضو؟
0: طبعا سوء الاستخدام، او كانت في اصابه في الكتف هو اهملها، او

0: حصل له التهاب في الاوتار وراح مطنش. كمان
1: يجيب
0: لو
1: عصاية.
0: حد يجيب عصايه ويفرد دراعاته الاثنين، وهو ماسك العصايه ويرفع دراعاته لفوق كده اعلى حاجه، ويكرر التمرين ده 10 مرات.
1: يبقى
0: تمرين تاني
1: الإزازة دواير وهو موطي لقدام، والعصاية يرفع ايديه لفوق وينزلها.
0: وينزلها. ممكن امسك العصايه وارفعها لفوق واجيبها ورا راسي، اجيبها ورا راسي،
1: تمام.
0: مش معايا عصايه دلوقتي، كنت بوريكم. يجيبها ورا راسه، عشان الكتف ده 3 اتجاهات، قدام
1: تمام.
0: ورا،
1: ليه
0: حاجه اسمها
1: الإزازة؟
0: اكسترنال اكسترنال روتيشن كده، اللي انا الف اجيب حاجه من ورا وانا بسوق
1: تمام.
0: مثلا، او اجيب حاجه من على الكومود اللي جنبي. ده الاكسترنال روتيشن، التثبيت بتاعه ان انا ابقى ماسك عصايه كده واجيبها
1: تمام.
0: ورا رقبتي.
1: تمام. يبقى نحرك
0: خلاص،
1: ايدينا قدام ورا بالازازه، وبالعصايه نجيبها
0: والدوائر.
1: ورا ظهرنا من قدام لورا يعني.
0: ايوه بالظبط.
1: تمام.
0: وبعد كده امسك العصايه وارجع دراعي كده فوق خالص، وبعدين العكس فوق خالص،
1: ده انت لازم
0: والعصايه
1: تقعد
0: فوق
1: بالعصايه في حته
0: خالص.
1: لوحدك، لان كده ممكن العصايه تشيل عين واحد
0: لا، ما احنا هبقى لوحدي وانا بعمل تمرينات طبعا.
1: وتبعد عن الولاد والمدام، لان كده كلنا هيتخضوا مننا يعني.
0: هيقولوا
1: طب
0: ده ماله، حصل له ايه؟
1: بالظبط. طيب، هل في اي اقتراحات تانية ليك يا دكتور مرقص لينا في الحتة دي؟
0: لا كده كويس خالص، عشان ما
1: طيب،
0: يتلخبطوش.
1: احنا اسعدتنا حالا وتشرفنا بحضرتك
0: ده انا الشرف
1: وبالبرنامج
0: ليا يا
1: الجميل
0: دكتور،
1: يا دكتور
0: الشرف
1: مرقص
0: ليا.
1: وشرحك اللطيف،
0: ميرسي، متشكر
1: ونتمنى لك
0: خالص.
1: كل خير وفرح وبركة وسلام، ونشكرك على محبتك لينا.
0: متشكر يا
1: شوف
0: دكتور،
1: وشك
0: ميرسي
1: على
0: قوي
1: خير
0: قوي
1: يا
0: قوي.
1: دكتور مرقص. سلام
0: أشوفك على خير، شكرا يا
1: سلام
0: دكتور، سلام
1: سلام
0: سلام.
1: سلام. طيب أحبائي المشاهدين، بعد الفقرة التمارين الرياضية اللي عملناها مع بعض دي، ناخد راحة كده دقايق، نطلع فاصل، نسمع ترنيمة لطيفة، تكونوا جربتوا التمارين، واللي عايز أي سؤال تاني يبعته لنا، ونلتقي بعد الفاصل نسمع أسئلتكم. ابقوا معنا أو تروحوا في أي حتة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الأسئلة اللي تحبوا تبعتوها لنا، احنا تحت أمركم الفترة اللي جاية كلها. ومعانا أول سؤال، مين؟ ألو،
1: تخيل يا دكتور.
0: مساء النور حبيبي، اتفضل.
1: أنا يا دكتور مع حضرتك عماد من أسيوط.

0: غير نفسهم.
1: هي المدام عمرها كم سنه؟
0: وكتبنا دراسات علاج طبيعي عندها 44 سنه.
1: 44 سنه. طب بص حبيبي عشان اقدر ارد عليك رد مظبوط، خشونه الركبه ليها اربع درجات. احنا الاول بنعمل علاج طبيعي، وبعدين بنعمل تردد حراري، وبعدين بنعمل حقن، وبعدين بنعمل في الاخر خالص لو كل ده ما جابش نتيجه لفترات طويله بنعمل تغيير ركبه. فانا مش عارف هي في اي مرحله، هل الغضاريف كلها اتاكلت ولا لسه في امكانيه ان نعمل حقن؟
0: لا لسه احنا ما عملناش اي حاجه لسه، هي تاخد علاج ولسه هنبدا في العلاج الطبيعي.
1: ابتدي في، سيبك من حكايه تغيير الركبه ده، يعني اخر الاحتمالات. يعني ممكن حضرتك تلجأ للعلاج الطبيعي والتردد الحراري والحقن، واستأذنك تأجل لتغيير الركبه دي، ملهاش اي لازمه في الاول ده خالص، يعني عشان ما تقعدش مركز دماغك فيها. ده حاجه بقى اذا اقتضت الضروره وفي سن متقدمه والام مبرحه ومفيش اي استجابه للعلاج الطبيعي. سلامتها الف سلامه. الو
2: الو.
1: ايوه يا فندم اتفضلي.
2: دكتور مجدي
1: اهلا وسهلا، مين معايا؟
2: انا مرسى من نجح المهدي. دكتور
1: ازيك يا مرسى؟ اتفضلي.
2: بقول لك معايا مامتي يا دكتور تعبانه دايما، جسمها متوتر ومتعصبه ودايما خسها بيتعبها.
1: مين دي اللي تعبانه بتقولي؟
2: ثواني
1: ثواني، مين اللي تعبانه؟
2: ماما.
1: ماما عندها كم سنه؟
2: ماما
1: عندها كم سنه؟
2: بس لا 54
1: 55 سنة. 55 سنة تعبانة من إيه بتقولي؟ الخط قطع؟
2: ألو.
1: طب تعبانة من إيه قولي تاني؟ تعبانة من إيه يا بابا؟
2: بقول لك جسمها متوتر ومتعصبة.
1: تمام.
2: وجسمها دايما بيوجعها.
1: طب احنا عندنا اي امراض تانية؟ ضغط، سكر، كوليسترول، نقرس، غدة درقية؟
2: لا هي عندها القلب يا دكتور وعندها الغدة.
1: طيب القلب مظبوط وظايفه كويسة والغدة مظبوطة ولا في مشاكل؟
2: هي لسه عملت تحاليل وبيقول ان هي كنت
1: حاسه كل
2: عملت تحاليل
1: فكل حاجه
2: بقولها كويسه.
1: طيب يبقى اللي فاضل
2: جسمي
1: متوتر، يبقى محتاجين ناخد علاج للتوتر، بس طبعا احنا على الهوا ما بنقدرش نكتب علاج. التوتر له ثلاث انواع من العلاج، بس لازم تروح لدكتور اعصاب.
2: انا بتروح لدكتور اعصاب مخ واعصاب وبديله علاج، ما تتعب كل يوم تعبانه كل يوم تضحك.
1: لا يبقى معلش لو سمحتي نروح لدكتور نفسيه وعصبيه افضل من مخ واعصاب.
2: ماشي دكتور، هي حضرتك عايزه تيجي لحضرتك؟ طيب
1: عايزه تجيلك، يعني انا بكلم حضرتك عايزه فوق دماغي. حضرتك انا مش عامل الحلقه دي عشان الناس تجي لي، صدقيني انا عاوز اساعدكم من غير حاجه، بس لو حضرتك مصره يعني في الكنترول هيوصلوكي بيا وانا تحت امرك. يعني معلش حضراتكم في الكنترول ممكن تدوها الرقم وانا تحت امرك. طيب ولأنه مش بحب كده خالص يعني، بس ماشي. الو الو
3: الو.
1: ايوه
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور، مين معايا؟
3: مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك عامل ايه؟
1: اتفضل اهلا وسهلا، مين معايا؟
3: انا بس بشكرك الاول على البرنامج وتعب الناس اللي معاك في القناه.
1: العفو حبيبي، كلهم بيشكروك انك انت يعني مقدر تعبهم.
3: وما هذا تعبك يا دكتور، وانا بتابعك من بدري جدا من سنين يعني.
1: شكرا جزيلا.
3: دكتور انا عندي 59 سنه، تمام؟
1: يتربوا في عزك.
3: انا عندي مشكله من وانا عندي 12 سنه.
1: وسكت على نفسك، ده انت دفعتك لواء دلوقتي.
3: نعم؟
1: انت دفعتك لواء ساكن تسع.
3: عندي حالة هلع.
1: بقالك هلع من وانت 12 سنه يا راجل، وبتكلمني وانت 59.
3: لا انا متذكر كويس قوي اني انا لما بركب مواصلات وفي وسط ناس بيجي لي حاله جنين.
1: بيجي لك بانيك اتاك في وسط ناس؟
3: الموضوع زاد. نعم؟
1: بيجي لك حاله هلع وانت راكب يعني مواصلات.
3: وغير كده لما بركب الاسانسير لو انا قدام مني حد او في وسطي حد وانا في النص برضه بيجي لي المشكله، اقول له اقف الاسانسير ونزلني بسرعه.

0: دي حاجه. الحاجه الثالثه، انا الموضوع زاد عندي، بقيت وانا نايم على السرير احس بخنقه، واحنا في الشتاء كده اقوم قاعد على الهدوم.
1: انت متجوز؟
0: انا متجوز وعندي 59 سنه، وانا راجل بطل بتاع رياضه، يعني انا بلعب رياضه لحد دلوقتي.
1: يعني انت اول ما بتنام جنب مراتك بتقلع الهدوم؟
0: لا لا لا، بدوق اعمل على السرير على طول، ما بخليش انام جنب لما بتخنق.
1: ده انا اللي جالي هلع دلوقتي.
0: اللي انت عايز تضحك، انا اصلا عندي سرعه بديهه، لو انت عايز تضحك اضحكك على طول، ما عنديش مشكله يعني.
1: لا بص، انت محتاج علاج يا صديقي العزيز، انت كده لازم تاخد دواء.
0: طب انا اصلا الدكتور يعني ليا صديق يعني دكتور كبير فرمان رمسيس، مش عايز اقول اسمه طبعا، هو حبيبي جدا الدكتور، قال لي دي اسمها حاله هلع. فانا كنت بعمل عمليه في عينيا وخدت بورشامتين مهدئ، بس انا مش عايز مهدئ، انا
1: لا لا
0: بيجيني
1: لا
0: الموضوع كل 3 4 ايام دلوقتي.
1: لا، خليك معايا، احنا حاله الهلع ما بتتعالجش بمهدئات، المهدئات دي لما بتكون
0: وانا كنت
1: الحاله
0: بعمل عمليه يا دكتور في عينيا.
1: طب اقول
0: نعم
1: اقول لك بس وجهه نظري عشان بس تبقى
0: اتفضل
1: مطمن.
0: اتفضل اتفضل
1: احنا
0: اتفضل.
1: ما بنكتبش مهدئات في حالات الهلع الا عند الضروره القصوى. حالات الهلع بتتعالج ب
0: ما هو ضروري كانت عمليه في عينيا.
1: خلاص خلصنا
0: تمام
1: منها، انما بقى في علاجات تانية مش
0: تمام
1: مهدئات، معالجات يعني، مضادات توتر اسمها.
0: مضادات توتر.
1: ادي
0: طب ده
1: لازم
0: دكتور مين يا دكتور؟ ده دكتور مين اللي بيكتب؟
1: دكتور امراض نفسية وعصبية.
0: لكن مش ده دكتور صدري يا دكتور؟
1: دكتور صدري يكتب لك مضادات توتر وانا
0: لا،
1: اكتب
0: ما
1: لك
0: انا
1: دواء
0: على فكره
1: كحة بقى
0: دكتور
1: ولا
0: بحس
1: ايه؟
0: بالخنقه من كدري. يعني بص يا دكتور، انا
1: لا لا
0: ساعات
1: لا
0: بعيش
1: لا
0: يعني
1: لا
0: اشرب الميه بحس ان مناخيري اتسدت.
1: لا لا، حضرتك تروح لدكتور امراض نفسيه وعصبيه، ده موضوع نوبات الهلع بتعمل ضيقه في الصدر، وما يكتبهاش غير دكتور نفسيه وعصبيه.
0: نفسية وعصبية. أنا متشكر جدا لحضرتك،
1: اوعى
0: وأنا
1: تزعل، احنا
0: ليا الشرف
1: بنضحك
0: كان أنت حضرتك بالأمانة
1: احنا
0: يعني.
1: بنضحك معاك، اوعى تكون زعلت بس.
0: لا لا لا، أنا أصلا متابعك يا دكتور،
1: لا
0: وحضرتك واضح إن حضرتك البرج بتاعك من برجي. أنا بلعب رياضة عنيفة
1: انا
0: وأنا في
1: على
0: نفس
1: فكرة
0: الوقت
1: انا
0: أحضر
1: انا
0: في الماتش.
1: على فكرة انا برج الديك، في برج جديد نازل اسمه برج الديك، انا تبعت برج الديك.
0: لا لا لا، أنت برجي مش موجود معايا خالص، ربنا يديلك نعمة أكتر
1: ربنا
0: من النعمة اللي
1: يخليك،
0: أنت فيها.
1: يا ربنا يخليك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يا جماعة الحلقة دي ما تتذاعش كده، مش هينفع. شوفوا لكم حل، قصوا الكلام ده. اصل ما ينفعش ما علقش يعني. المهم يا ربنا يستر، انا عارف اخر حلقه ليا دي باين ولا حاجه. الو،
2: ازيك يا دكتور؟
1: اهلا اهلا،
2: روماني معاك يا دكتور من امبابه.
1: ازيك يا روماني؟
2: بتعيش يا رب خليك.
1: اتفضل.
2: بقول لك حضرتك يا دكتور،
1: اتفضل.
2: حضرتك انت قلت على تمارين.
1: ايوه،
2: التمارين دي عدة ايام
1: لو
2: يعني كل يوم كم مرة؟
1: لو عملتها مرة لمرتين في اليوم كفاية أوي، مرة الصبح ومرة بالليل، كويس أوي.
2: طب دلوقتي أنا لفيت على دكاترة كتير، عشان أنا عندي يعني عندي دوخة.
1: الأول رحت
2: ممكن
1: رحت لمين وكان عندك دوخة فين؟ يعني دوخة وأنت بتوطي ولا وأنت بتقوم ولا وأنت قاعد؟
2: لا لا لا، أحس إن أنا إيه، عايز أقعد على طول ودايم.
1: طب الاول عملت قست ضغطك وسكرك وكوليسترولك؟
2: لا، ما اكتشفت السكر اول امبارح كان 162، وبعد كده بقى 160.
1: اكتشفت السكر اول امبارح؟ طيب، لا هو الاول الضغط والسكر والكوليسترول مظبوطين، ونصيحه لو الدوخه زياده تظبط دول الاول قبل ما نفكر بقى نعمل اختبار اتزان او اختبار شرايين الرقبه يعني. لو يكلمنا تاني تحت امرك. الو،
2: الو،
1: ايوه، مساء الفل، وطي التلفزيون لو سمحت. اتفضل يا فندم. ملاك؟
2: ايوه،
1: اتفضل يا ملاك، تحت امرك.
2: الله يخليك يا دكتور، تحت كده الشمال يا دكتور، بتوضحها كده بتنمل كتير.
1: ايدك بتنمل؟

0: الكف ده
1: الايه؟
0: كف ايد شمال تتوضعها كده بتنمل في الدنيا.
1: طيب في الم في في في في المعصم هنا في الحته دي؟
0: لا.
1: طب وانت قاعد معايا اتني ايدك وافردها، في تنميل؟ بس يبقى العصب الاوسط هنا مزنوق في الحته دي، اسمه كاربال تانل سندروم، بيسموه متلازمه العصب الاوسط. حضرتك محتاج علاج للعصب ده، ده لازم دكتور روماتيزم او اتفضل. انا جيت لك على الجرح ولا ايه؟ جيت على العصب. العصب ده بيبقى محتاج مضادات التهاب، واحيانا بيحتاج حقنه في المنطقه دي. طيب الو الو
2: الو. ايوه دكتور مساء الخير.
1: مساء النور حبيبي، مين معايا؟
2: معاك تينا دكتور.
1: مين؟
2: تينا. تينا تينا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
2: اهلا بك دكتور.
1: انت منين؟ انت منين يا ست الكل؟
2: انا محطة زراج.
1: يا اهلا وسهلا، خير يا ست الكل؟
2: انا جسمي كله مولع يا دكتور، انا
1: جسمك مولع وايه تاني؟
2: مولع سخون. النار مولع سخونة.
1: مولع سخونة نار، من فين؟ كل جسمك مولع؟
2: ما عندي سلسلة ضهر ورجلي.
1: سلسلة ضهرك وإيه؟
2: ورجلي كله.
1: أنت عندك سكر يا ست تينا؟
2: لا ما عندي سكر ولا ضغط، ما عندي
1: ولا سكر ولا ضغط. في ألم في ضهرك؟ ضهرك بيوجعك؟
2: لا كويس.
1: طيب انت متضايقه من حاجه؟
2: ايوه بابا. ايوه من ضايقه امي توفيه وجيت عليا.
1: طيب كده انت اللي عندك ده التهاب في الاعصاب، اعصابك ملتهبه، انت محتاجه بس نكتب لك حاجه للاعصاب هتبقي زي الفل، لغايه لما تروحي للدكتور خدي اي مسكن بسيط زي الباراسيتامول او الابيمول او البنادول، وتاخدي فيتامين ب مركب لغايه لما تروحي للدكتور. بنادول ازرق.
2: دكتور مين؟ هي ماشيه.
1: دكتور اعصاب.
2: دكتور عظام ولا
1: لا؟ دكتور اعصاب افضل.
2: دكتور
1: الف سلامه. الو
3: يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم، مين معايا؟
3: أنا ميري يا دكتور من شبرا، إزاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير.
1: شكرا يا ميري، اتفضلي.
3: بص يا دكتور، أنا عندي دوخة جامدة قوي من شهر 5 اللي فات، وخدت علاج، عملت أشعة رنين وخدت علاج. الدكتور قال لي في كسور في الدورة الدموية وفي تكلف في الشرايين اللي في الرقبة. فباخد علاج، خدت العلاج 3 شهور وبعد كده وقفته. بعد ما وقفته لاني كانت بعيد عنك حصلت لي حتى ما قدرتش اروح للدكتور تاني، وكنت مجبسه رجلي، فرحت له بعد كده بقالي شهرين باخد علاج والدوخه برضو مش عايزه تسيبني.
1: طب انت لما عملتي اشعه عملتي دوبلكس على الرقبه؟
3: في تكلف في الشرايين.
1: طيب
3: في الرقبه
1: الدي قد ايه؟ لو عندك رقم قوليهولي، لان لو الدي اكتر من 60% مش عندك رقم. طيب هو دلوقتي لو ارجعي للدوبلكس تاني، لو الدي اكتر من 60% بيحتاج تسليك، لكن لو اديك اقل من
3: بينفع؟
1: بينفع تسليك.
3: طيب ربنا يخليك. طب انا عندي سؤال تاني الله يخليك.
1: اتفضلي.
3: عندي ركبتي ما بقدرش اطلع بيها السلم، بطلع برجل وانا طالعه الثانيه وراها ما بقدرش اتنيها.
1: بتطلعي برجل
3: حتى وانا نايمه اجي اتنيها ما اقدرش.
1: طيب وانت بتحركي ركبتك، ثواني، وانت بتحركي ركبتك فيها طقطقه بتطقطق؟ طيب لو مورمه انت، هي راحت من هنا؟ طب ركبتك مورمه يا ماما؟ طب لو الركبة بتطقطق أو مورمة نصيحتي اعملي أشعة على

0: ركبتك عشان نعرضها على دكتور عظم، ان لو في التهاب في العظم او في في الغضاريف بيبان في الاشعه، ممكن تبقى محتاجه تدخل من دكتور عظم يعني.
1: الو
2: الو
0: ايوه سنور،
2: اخبارك عامل ايه؟ بصحه الطيب
0: الحمد لله. عاملين طعميه النهارده. الصوت عندك فيه مشكله يا حبيبتي، انت بتتكلمي من حله البطاطس ولا ايه؟ لا انت بتتكلمي من مصر ولا منين؟ الارسال عندك وحش قوي، غيري الشبكه او التليفون او السماعه. طيب يا ريت حضرتك تغيري لنا بس الشبكه او السماعه او التليفون او المكان اللي انت واقفه فيه. الو
3: دكتور.
0: يا فندم مين معايا؟
3: خير يا دكتور.
0: مساء النور.
3: حنا بوشر من المنيا يا فندم.
0: ازيك يا حنا؟ اتفضل.
3: اول حاجه شكرا لدارك الخفيف ده يا دكتور.
0: شكرا.
3: بحب حضرتك جدا. تاني حاجه انا عندي الم في عند قلبي بالظبط كده. فالكلام ده من 5 ايام، رحت الدكتور صيدلي فشكت له، كشف عليا بالسماعه وعطاني حقنتين.
0: ثانيه واحده، الله يبارك لك. دكتور صيدلي ازاي وكشف عليك بالسماعه؟
3: هو عندي سماعه.
0: اعقله الكلمه. صيدلي
3: زي... انا هو دكتور عندنا احنا من الرياض.
0: لا ثواني، لا ثواني معلش. الدكتور الصيدلي يقدر يعمل حاجه واحده بس مسموح له بيها، ان هو يقيس الضغط ويدي.
3: عنده الاثنين بس ده كشف مجاني يعني، حاجه عاديه يعني.
0: عشان انتوا في الارياف
3: ما بياخدش فلوس.
0: ما بياخدش ده مش مش موضوع فلوس، لازم نبقى
3: يا فندم.
0: انا ما بتكلمش على الفلوس، بتكلم على الاصول.
3: لا هو بيكشف كده يعني دايما كده يعني.
0: لا معلش، المهم لازم يبقى دكتور مش دكتور صيدلي، مع احترامنا للصيادله يعني، الصيادله ما بيكشفوش بسماعه. زي ما انا دكتور ما ببيعش ادويه.
3: تمام.
0: المهم قال لك ايه؟
3: المهم يا دكتور عندي انا الم في فوق يعني فوق جلد ايدي.
0: فوق ايه؟
3: رحت له اداني حقنتين فوق ده. قلبي او على صدري يعني، على صدر الشمال.
0: اداك حقنتين مسكنتين مثلا؟
3: يعني الم مره واحده.
0: حقنه مسكنه ولا ايه؟
3: تجربه مسكن. فالمهم الحقن بعد ما خدت بعدها باربع ايام حاليا معايا كحه والالم مسك ظهري برضو.
0: لا ده ولا يعني الكلام ده بس. الكلام ده مش مظبوط خالص. احنا ما بنكتبش علاج غير لما نشخص. اللي انت عملته ده حاجة مسكنة مش علاج. الطب تشخيص. انت كده محتاج تعمل اشعة على صدرك عشان نشوف الرئتين فيهم حاجة، الفقرات فيهم حاجة، الضلوع فيهم حاجة. لكن بالمنظر ده ما ينفعش. فالاول تعمل اشعة وبعدين نتكلم في العلاج عند دكتور عادي طبيعي بطنة عادي جدا جدا جدا. دكتور بطن عادي. لا روح لدكتور بطن عادي بس اعمل اشعه على صدرك الاول وننتهز الفرصه. معلش للناس اللي بيسمعونا، احنا الصيادله حبايبنا وفوق دماغنا من فوق، لكن لا الصيدلي يكشف ولا يكتب دواء من نفسه، مع الاحترام للجميع. وبرده نفس الكلام لدكاتره العلاج الطبيعي، فوق دماغي من فوق، بس دكتور العلاج الطبيعي ما بيكتبش علاج. الوحيد اللي مصرح له بمزاولة المهنة طبيب متخرج من كلية الطب ومعاه حاجة اسمها رخصة مزاولة مهنة. ده الكلام المظبوط. إنما يكتب من نفسه معلش هنسامحك عشان إحنا في أرياف ومكان بعيد، مفروض حتى لو إداك إبرة يقول لك خد الإبرة وروح اكشف عند الدكتور. ألو؟ اتفضل. مساء النور، مين معايا؟
4: اسامه من اسيوط.
0: اتفضل يا اسامه.
4: والدي عنده 76 سنه يا فندم.
0: تمام.
4: وعنده مشاكل في الثقب العنقية، خلت دراعه ما يتحركش، مش عارف يدفعه. وبعد كده حضرتك قعد في البيت

0: بسبب ان حركه قليله، اتحركت قليل، فعمل له ضمور وتيبس في العضلات اكتر من 10 سنين.
1: تمام.
0: جبت له علاج طبيعي، عملت له جلسات كتير، وكتبت عن كذا دكتور عظام قال له في مشاكل في الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه، بس عشان سنه كبير ما ينفعش نعمل له عمليه.
1: هو دلوقتي اللي لو تقدر تستشير دكتور يعمل لك عملية بالمنظار، النظام الجديد دلوقتي بنخش بمنظار تداخلي وبيسموه العلاج التداخلي، مش عملية بمعنى عملية، لكن بيخش بمنظار يشيل الغضروف اللي دايس على العصب. ودي على فكرة ما بتتطلبش حاجة كبيرة، بس لازم دكتور يبقى شاطر وبيمارس الكلام ده بالمنظار، مش فتح ظهر أو فتح رقبة يعني. وعلى فكرة بالمناسبة للناس اللي بتسمعني دلوقتي، في نظام جديد اسمها الغضاريف الصناعية، دلوقتي بنخش بالإبرة مكان الغضروف البايظ، يشفطوا الغضروف ويحط غضروف صناعي، في ساعتها يتكون ويكبر ويملى المكان ده، وحاجة جديدة لسه نازلة. طبعا أنا معرفش في مصر الكلام ده متوفر بأسعار مناسبة ولا لا، بس طبعا أسعارها غالية شوية. ألو ألو
2: الو،
1: ايوه
2: ايوه يا دكتور، مساء
1: اتفضلي.
2: الخير.
1: مساء النور،
2: بنت الرب معاك من سوهاج.
1: اتفضلي يا بنت الرب.
2: بنتي يا دكتور عندها 11 سنه، وليها اكتر من سنه تشتكي من احساس بالترجيع وغثيان دايما لما تصحى من النوم، ومعظم اليوم كده، وفي المدرسه عاملها مشكله وتبقى تعبانه،
1: بترجع
2: وممكن كل يومين يحصل حمام براد. لا مش بترجع، هي حاسة بالترجيع.
1: هي عندها رغبة في الترجيع؟
2: لكن مش بترجع.
1: طيب وبتقولي ايه؟
2: وأحيانا
1: الخط قطع ولا ايه؟ طب لو بتسمعيني، دي محتاجة منظار ضروري، أول حاجة نعمله منظار عشان نشوف المعدة والأمعاء أخبارهم ايه يعني. ألو؟
3: ألو؟
1: أيوه؟
3: مساء الخير دكتور مجدي.
1: مساء النور.
3: دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم، مين معايا؟
3: يا رب تكون بكل خير.
1: بخير الحمد لله حبيبي.
3: اسمي ايمن، بتكلم من الغردقه.
1: اتفضل يا ايمن.
3: اشكرك. بقول لحضرتك، انا الفتره اللي فاتت كان عندي المايكرو ارض المنيا عالي شويه، والنفرولوجيست كتب لي على الترايس 5 مللي جرام.
1: كتب لك ايه؟
3: النهار وبالليل باخد
1: انا مش سامعك خالص، معلش الصوت مغلوش. كتب لك ايه وايه؟
3: سامعني كده؟ طيب
1: كتب لك كده سامعك بالراحه، بس اتكلم. كتب لك ايه ادويه؟
3: تمام. كتب لي على ترايتيس 5 مللي جرام.
1: ترايتيس 5، ايوه. وايه تاني؟
3: النهار بالليل الصبح، ولا 2 مللي جرام كاردورا بالليل.
1: كويس.
3: تمام. المايكرو ارض المنياريا 2000، لكن السكر التراكمي 4.8، يعني ما فيش سكر. ايه راي حضرتك؟
1: السكر التراكمي كام؟
3: 4.8.
1: انت كده ما عندكش سكر.
3: نشكر ربنا، هو بس المايكرو ارض المنياريا حتى.
1: لا ولا يهمك انت. لا خد
3: الدكتوره النفرولوجيست قالت لي اعمل تحليل ثاني بعد شهر، ايه راي حضرتك؟
1: مظبوط جدا جدا، والترايتيس ده ممتاز.
3: طيب لو استمرت معايا ترى ايه راي حضرتك؟
1: مش هتستمر ولا حاجه، هتختفي ان شاء الله. اشرب بس سوائل كتيره، والمهم ان ما عندكش صديد في البول.
3: لا ما فيش، الباص نلبى ما فيش. واحد لاثنين.
1: اشرب سوائل كتيرة، يعني اشرب كوباية مية على دقة الساعة، كل ساعة اشرب كوباية مية متوسطة 12 ساعة في اليوم، يعني 12 كوباية. لو مش على دقة الساعة كل 3 ساعات تشرب 3 كوبايات. وبعد كده
3: انا بشرب يعني 3 لتر وشوية في اليوم.
1: كويس، ما كلنا شاربين يا حبيبي، ما حدش مش شارب يعني، كلنا شاربين. فاهم؟
3: انا بشرب 3 لتر في المية.
1: زي الفل، والترايتيس وما تخافش تبقى زي الفل ان شاء الله.
3: اشكرك. طب كنت عايز اسال حضرتك على حاجه بالنسبه عشان انا عندي هيستوري مع الاقرب، كنت عايز اسال حضرتك يا ترى

0: الايه؟
1: البتنجان.
0: البتنجان.
1: بيزود النار
0: لا
1: اصلا.
0: كل بتنجان بألف هنا وشيفها وهات لنا حبة معاك وانت جاي.
1: اشكرك. طب كنت عايز اسالك كان سؤالك ايه؟
0: نعم
1: بالنسبه
0: كفاية كده يا جماعة. ألو، خط قطع. طيب ألو،
1: يا دكتور مجدي مساء الخير.
0: مساء النور.
1: دكتور انا جيت ربع ساعه في بورد المحكي داون يا دكتور معلش.
0: حقك عليا، اتفضل. مين معايا؟
1: عماد معاك.
0: منين يا عماد؟
1: يا دكتور عندي سؤال لابني عنده 11 سنه.
0: اتفضل. من الأردن؟
1: ابني عنده 11 سنه.
0: أنت من الأردن يا عماد؟ اتفضل يا عماد، أهلا وسهلا، اتفضل حبيبي.
1: أهلا بك يا دكتور. عندي ابن عنده 11 سنة وجع اتكسر حوالي 10 مرات لحد دلوقتي.
0: جرى له إيه؟
1: اتكسر 10 مرات.
0: اتكسر 10 مرات؟
1: عنده 11 سنة.
0: اتكسر 10 مرات إزاي؟ هو معمول من إيه ده؟ من حلاوة حنية ولا إيه؟
1: مش عارف والله يا دكتور. وجع مرتين، عمل عمليتين في دراعه الاثنين.
0: ده هو بيقع بالاكل 3 مرات ولا ايه؟ لا ده لازم يكلمني بالراحة افهم هو بيقع، يعني ما عندوش اتزان ولا بيقع بيجري ولا بيقع عنده دوخة ولا ما هو لو بيقع كتير طبعا ممكن يبقى في هشاشة عظام، وفي على فكرة امراض اسمها ترقق العظام، يعني في مرض اسمه ترقق العظام، فده لازم يتعرض على الدكتور. انا مش عارف هو بيقع وقعات عاديه ولا وقعات اي وقعه بتكسره، فلازم صاحب السؤال يسالني تاني معلش اعرف منك يعني. الو الو
1: الو الو
0: اتفضل.
1: الو
0: ايوه
1: انا مرقص، انا مرقص من نجد في النهر.
0: اتفضل يا عم مرقص.
1: الو
0: ايوه يا عم مرقص.
1: انا كتفي بيوجعني الشمال
0: كتفك الشمال، كتفك الشمال وجعك وبعدين
1: وبحركه وبالعافيه.
0: عملت أشعة عليه يا عم مرقص؟
1: لا ما عملش اشاعه.
0: طب احنا محتاجين أشعة لكتفك عشان نشوف في مشكلة في العظم ولا المشكلة في العضلات والأوتار، فلازم نعمل أشعة.
1: اشاعه رنين؟
0: لا أشعة، أشعة يا رنين يا إما أشعة مقطعية.
1: مقطعية على الكتف.
0: مقطعية على الكتف. ألف سلامة حبيبي، ألف
1: مقطعية على
0: سلامة.
1: الكتف.
0: مقطعية على الكتف. ألو
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: أخبارك عامل إيه؟
0: ما قلنا عاملين طعمية وخلصنا.
2: عندي سؤالين يا دكتور معلش.
0: اتفضلي.
2: سؤال جوزي، هو أجله يطلع شهر رجليه وجعاه، الركبة وجعاه ومش قادر يحمل عليها، يعني كل ما يقف شويه او يقعد ما بيقدرش يحمل عليها.
0: رجليه وجعاه من ايه؟ من عند الكعب ولا من عند الركبه؟
2: الركبه الشمال.
0: طب هو عنده سكر او ضغط او كوليسترول؟
2: عنده السكر والضغط والكوليسترول، وعملنا اشعه عاديه والشعه رنين.
0: طلع ايه؟
2: الدكتور قال له التهابات شديده.
0: التهابات في الركبه.
2: بس هو يعني عنده المراهم والحاجات ديات وعملنا كتير ومش نافع معاه.
0: لا هو محتاج الاشعه مبينه الغضاريف فيها مشكله ولا لا؟
2: لا هي كويسه، قال له ما فيش قطع في الرباط ولا مفيش اي حاجه، بس هي التهابات.
0: طب لو التهابات ياخد مضاد التهاب لفتره اسبوع ويعمل علاج طبيعي.
2: يقعد قاعد اسبوعين من الشغل، ما هو قاعد ما كل ما يعمل علاج برضه يرجع عليه تاني.
0: عمل علاج طبيعي ولا لا؟
2: ما حقنه. لا ما بيعملش، وده حقنه كورتيزون للدكتور، ده حقنه.
0: لا بلاش الكورتيزون الله يبارك لك، ده راجل عنده سكر، كورتيزون ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين علاج طبيعي.
2: هو قال له هتعلي السكر شويه، بس احنا ما لقيناش فايده، قلنا يمكن دي تريح شويه.
0: لا الكورتيزون مش حلو في حالات السكر ولا في حالات الالتهاب، يعني ممكن

0: ممكن يتعبك اكتر. احنا محتاجين السكر يتظبط.
1: ايه يا دكتور؟
0: سكر يتظبط، كوليسترول يتظبط، ضغط يتظبط، ونعمل علاج طبيعي على الرجلين عشان نشوف القصه اخبارها ايه. ما كانش كده نعمل اشعه، والاشعه مبينه الغضاريف كويسه ولا لا؟
1: عملنا اشعه رنين مغناطيس.
0: الغضاريف
1: عملنا اشعه يا دكتور.
0: تقدري تبعتيها لي؟ طيب
1: ها؟
0: ابعتيها لي على الفيسبوك.
1: ابعت على الفيسبوك؟
0: ايوه قدام حضرتك على الشاشه.
1: تمام. طب بص ليا سؤال انا برضه يا دكتور.
0: اتفضلي.
1: انا عندي الجنب اليمين بيتعبني على طول، اللي هو تحت المغز الصدر، قفص الصدر كده.
0: من قدام ولا من قدام ولا من ورا يا ماما؟
1: لا من قدام.
0: من قدام. احنا عندنا عندنا كذا احتمال، يا كبد يا مراره يا اما تكون يكون القولون. فلازم نعمل اشعه موجات صوتيه.
1: عملت اشعه انتراساوند اللي على البطن ديات.
0: الله، ده انت بتعرفي انجليزي اهو.
1: ها؟
0: بتعرفي انجليزي اهو كويس.
1: انا عارفه، بس عملت انتراساوند برضه على البطن، قال ما فيهاش حاجه، تقلل الدهون وتقلل المقليات.
0: طيب كويس. بس خلاص، طالما ما فيش حاجة يبقى غالبا الموضوع شوية قولون من الأكل المقلي. أنت صايمة ولا مش صايمة؟
1: لا لسه ما صمتش.
0: طيب خلي بالك بس من الأكل التقيل المقلي والمقليات والحاجات اللي عليها قشر زي الفول والخيار والطماطم، نقلل منهم شوية، ده غالبا قولون عصبي يعني.
1: هو الحاجات دي بتتعبني، لو انا ولا طماطم ولا خيار ولا اي حاجه، الحاجات دي بتتعبني.
0: ايوه ابعتهم لنا احنا في القناه ناكلهم باذن الله.
1: قولون عصبي؟
0: ده قولون عصبي، بيتحسن بس بحاجات تهدي القولون بتاعك.
1: طب يعني اخد علاج ولا ايه؟
0: لو في انا مش هقدر اكتب لك علاج على الهواء كده، مصر كلها تاخده، دكتور بطن عادي يكتب لك دواء للقولون العصبي. ألف سلامة.
1: طب هي فيها العصارة، قال ممكن العصارة الهضمية تكون تعبانة شوية؟
0: ممكن طبعا، والدكتور بيكتب لك برضو علاج ليها. هو الأول بيكتب علاج للقولون، بعدين نشوف العصارة بتاعتك. كان حد بيكلمني في حاجة؟
1: شكرا يا دكتور، شكرا
0: لك. معانا أسئلة على الفيسبوك؟ طب اتفضل يا لا، لو عدم وصول الدوره الدمويه للمخ، لو الاشعه بتاعت الرقبه كويسه يبقى تمارين، لو في شك ان في ضيق في شرايين الرقبه يبقى لازم علاج. ايزيس هشاشه، ادويه للهشاشه ولا ادويه لايه؟ لو للهشاشه طبعا تنفع في اي سن، والدواء مشهور اسمه فوزا ماكس، بيتاخد مره في الاسبوع على معده فاضيه وكوبايه ميه، وتبقى واقفه لمده نص ساعه بعد ما تشرب، وتتابع مع الدكتور. ولو معاها فلوس شويه تجيب البروليا، ده بيتاخد حقنه كل 6 شهور، بس دي غاليه، هتبيع العفش كده. لو كعب الرجل وعملنا أشعة طلع فيها شوكة عظمية، ملهاش حل غير الإبرة. أي حاجة غير كده بنضيع في وقتنا، ومش مضرة ولا حاجة. سمير، لا، فقرات الرقبة مشدودة وبتاخد مسكنات وما بتتعالجش، محتاجة علاج طبيعي. احنا قلنا النهاردة التمارين يا أستاذ سمير تعملها، ولو العملية ما تحسنتش بنزور دكتور أعصاب، يعني ممكن يكون في ضغط على الفقرات، عاوز علاج متخصص يعني. سوسن،

طبعا الشفاء من عند ربنا، والألم بس أعرف نوعه، لو هو ألم بسبب أعصاب له علاج، لو ألم بسبب اكتئاب له علاج، فلازم نتعرض على دكتور أعصاب عشان يقولنا نوع الألم ونكتب لها العلاج المتخصص يعني، لكن على عواهنه كده ما نقدرش نكتب علاج. كوكب الصبح.

0: المنير ده لسه فيه المنير. تمام. ميلاتونين. تمام ممتازة. الميلاتونين ما فيش منه ضرر خالص، من اول 3 لغاية 5 مللي ما فيش منه ضرر خالص. الو،
1: الو
0: الو، ايوه يا فندم، مين معايا؟
1: الو، مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟
0: اهلا وسهلا، مين معايا؟
1: انا فيفيان من المنيا.
0: اتفضلي يا فيفيان.
1: انا سألت عن بابا بياخد الانتريستو، فبياخد لابكس على طول علشان البوتاسيوم يقل، فهل استخدام اللابكس ده فترة كبيرة يأثر على الكلى؟
0: طبعا، ولازم يبقى باستشارة دكتور أمراض القلب، لأن البوتاسيوم بينزل والسوائل بتنزل وبيحصل جفاف في الكلى وفي الجسم. لا طبعا لازم تحت إشراف دكتور، ما
1: هو
0: بيتاخدش كده
1: جاب،
0: عمال على بطال.
1: تمام. هو دكتور، هو اللي كاتبه بياخد نص قرص يوم ويوم، يعني هو الاسبوع كله مثلا بياخد
0: المهم
1: قرصين.
0: لو بيتابع التحاليل والكرياتينين كويس والبوتاسيوم كويس والصوديوم كويس وبابا كويس وماما
1: تمام.
0: كويسة وبنت خالتك كويسة وأنا كويس، ناخد الدواء.
1: هي التحاليل بتاعتي كويسه، وضعت الكلى دايما بتبقى 1.6 1.7.
0: الكرياتينين مش عالي سنة، بس ماشي الحال في السن دي، يبقى ما بيشربش سوائل كتير.
1: لا هو صدقني بيشرب، بس هنحاول. تمام.
0: يشرب سوائل وياخد باله،
1: طيب
0: بس ما ياكلش لحمة كتير. هو ما فيش لحمة أساسا، فما ياكلش لحمة كتير في الصيام.
1: تمام. طب هو ايه احسن طريقه ننزل بيها البوتاسيوم؟ يعني هو لازم بس
0: هو اللازكس كويس، وما ياكلش حاجات فيها بوتاسيوم بقى زي الطماطم والموز والخضروات بشكل عام، فيها كمية الخضروات الورقية فيها بوتاسيوم أكتر على الخضروات الورقية والطماطم والموز. وطبعا
1: خلاص
0: وبقى طبعا الحاجات الحمضية زي الليمون والبرتقال
1: والبرتقال.
0: الفجل والجرجير والحاجات اللي هي الخضروات كلها يعني.
1: طيب تمام تمام يا دكتور، شكرا.
0: ألف سلامة.
1: تعبني.
0: لا العفو حبيبتي، ألف سلامة. مين معايا؟
2: ألو.
0: أيوه
2: ألو
0: اتفضل يا
2: ألو
0: فندم، اتفضل.
2: ألو،
0: وطي التلفزيون وكلمني من التليفون حبيبي.
2: دكتورنا
0: وطي التلفزيون يا حبيبي.
2: ألو
0: وطي التلفزيون،
2: يا
0: وطي
2: دكتور،
0: التلفزيون، بيع التلفزيون. أنا سامع هو طيب خلاص كده خلاص. طيب معلش، هو حضرتك لأنك بتفتح التلفزيون فالصوت بيعيد نفسه يعني. طب كالعادة الحلقة قفلت على ايدينا، نشكركم لأجل محبتكم ومتابعتكم لينا. بفكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتعاد يوم الجمعة ويوم الاثنين. المواعيد قدام حضراتكم على الشاشة اهي، اللي يحب يعرف المواعيد بتتعاد امتى، على الجمعة الساعة 3:30 على كارما تلمذة، و1:30 على كارما عيلة، و5:30 على الكارما الشرق الأوسط. كيف السبت على قناة استراليا الساعة 3 الظهر، الحد على قناة نورث امريكا ولا ايه؟ اللي هو يعني كاليفورنيا والحتة دي، الساعة 1 الصبح. وفي حد بيبعت الساعة 1 الصبح بتوقيت مصر. ويوم الاثنين على قناة الكارما الشرق الاوسط الساعة 1 برضو. بفكركم ان احنا ملناش غير سايت واحد على الفيسبوك واليوتيوب باسامينا، الحاجات التانية بتشير البرامج بتاعتنا، بس محدش يبعت لها اسئله، لان احنا بنرد على الاسئله بس اللي موجوده على قناه الكارما او على السايت اللي موجود علينا عليه اسامينا، الصفحه الرسميه الوحيده. ان شاء الله نلتقي الاربع القادم في نفس الميعاد الساعه 9 مساء في موضوع جديد وشيق. انتظرونا، والى ان نلقاكم اجمل وارق واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون خير.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ماذا سيكون في الأبدية؟ لنتعرف على الإجابة خليك معايا بعد الفاصل، ابقى معي.

ماذا سيكون في الأبدية؟ ده سؤال يتردد كثيراً. يا ترى هنعمل إيه في الأبدية؟ شكل الأبدية إيه؟ الذي عاش مظلوماً هنا يطوق إلى الأبدية حيث لا ظلم، والذي عاش مريضاً هنا يطوق للأبدية حيث لا مرض، والذي ترك الموت بصماته فيه أو في عائلته يطوق للأبدية حيث لا يوجد موت ولا حزن ولا تعب ولا دموع ولا فراق. الحال كل يطوق إلى الأبدية السعيدة. لكن إيه اللي في الأبدية؟ ما أقدرش أقول إيه اللي في الأبدية غير ما أعلنه الكتاب. شخص المسيح، سيكون المسيح هو موضوع انشغالنا إلى أبد الأبدين. مرة من المرات بنتي بتحكي معايا بتقول لي هنعمل إيه في الأبدية؟ طب يعني هنفضل نرنم؟ طب قد إيه؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة؟ طب مش هنزهق؟ الحياة هناك لا في سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، هناك حيث لا زمن. والحياة ما عندناش زهق، لأن هيكون عندنا الأجساد الممجدة التي على شبه جسد المسيح، وفي كل لحظات إن كانت هناك لحظات سيكون لدينا كشف جديد يبهرنا. يعني عندنا في الأبدية إبهار متجدد طول الأبدية، ما عندناش حالة من الملل، لكن إبهار متجدد لمعرفة من هو الله في ذاته وأمجاد المسيح وعمل المسيح. وهذا الإبهار المتجدد سيقودنا إلى تقديم شكر لله وسجود لله. ماذا سيكون في الأبدية؟ عايز أسيب معاكم مقطع كتابي عن الأبدية، عن يوم الله الأبدي في رؤيا 21 الأعداد من 1 لـ 8. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. ما هي المدينة؟ أورشليم هي الكنيسة. الكنيسة في الملك الألفي ستكون مدينة تنير لسكان الملك الألفي، وستكون طول الأبدية مسكن الله مع الناس. يقول في عدد 3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ده الأبدية. الكنيسة هي مسكن الله مع الناس. واضح أن الكنيسة مش هي الناس. ما يتقالش في الأبدية عن الكنيسة أن هم ناس. مين الناس؟ الناس هم المؤمنون بخلاف الكنيسة، يعني مؤمنوا العهد القديم ومؤمنوا الملك الألفي، هم دول اسمهم الناس. سيتمتعون برؤية الله وسكن الله من خلال الكنيسة. الكنيسة هتكون مسكن الله الذي يحمل حضور الله إلى هؤلاء الناس. الكنيسة هي مشروع الله الأزل الأبدي، فطول الأبدية هو ذا مسكن الله مع الناس. طب الله بالنسبة للناس هيبقى إيه؟ يقول يكون الله نفسه لهم إلهاً وهم شعبه، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. إن كان يعمل كده مع الناس، فماذا عنا نحن الكنيسة؟ هيعوضنا عن ألامنا، عن أتعابنا، عن حزننا، عن ظلمنا، عن اضطهادنا، هيعوضنا، سيمسح كل دمعة من عيوننا. ده شكل الأبدية. والموت لا يكون فيما بعد. الموت الذي أحزن البيوت الكثيرة وجرح قلوب الكثيرين لن يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

قضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. ده شكل الأبدية، ها أنا أصنع كل شيء جديدا، مش بس جديد لكن في كل لحظات سيكون متجدد. يعني عندنا إبهار طول الأبدية بما سيعلنه لنا الله طول الأبدية وما سيقودنا إلى السجود طول الأبدية. وكأن الكتاب ما قالناش هيكون إيه في الأبدية بقدر ما قالنا مش هيكون إيه في الأبدية. إيه اللي مش هيكون في الأبدية؟ اللي مش هيكون في الأبدية لا تكون لعنة فيما بعد، اللي مش هيكون في الأبدية لا يكون موت فيما بعد، لا يكون حزن فيما بعد، لا يكون فراق فيما بعد. بل قال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. يقول عدد 6 هذا الكلام الرائع، قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء. دي دعوة، دي دعوة لك عزيزي المشاهد إن كنت في عطش. يعني عطشان يعني عندك كل موارد الحياة لكن تشعر بالنقص، عندك كل مسببات الغنى والفرح لكن تشعر بالفقر، فكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. لكن أدعوك أن تأتي إلى المسيح، تؤمن به ربا ومخلصا، تحصل منه على غفران خطاياك بدمه الكريم الذي سفك على عود الصليب. عندئذ تصير واحد من أولاد الله، تنتظرك أبدية سعيدة. وعندما نذهب إلى السماء في محضر الله القدوس حيث لا موت ولا حزن ولا وجع ولا تعب ولا أنين ولا ظلم ولا مضايقين ولا إرهابيين، حيث الفرح والسعادة إلى أبد الأبدين، سيكون الشخص الوحيد أمام عيوننا الذي يدعونا إلى الإعجاب والسجود دائما هو شخص المسيح، حبيبنا الذي مات لأجلنا، حبيبنا الذي ذبح على الصليب وقام منتصرا، سيكون موضوع انشغالنا وسجودنا إلى أبد الأبدين. ولا تظن عزيزي المشاهد أنه في محضر الله في الخلود سيكون هناك مجال لإشباع المتع الحسية الجسدية من مأكل ومشرب ومعاشرات جنسية. هذا لا يليق بمحضر الله، هذا لا يمكن أن يكون في الخلود في محضر الله القدوس. فمحضر الله القدوس يتسم بالقداسة، والخلود هو محضر الله القدوس، وسنكون على ذات الدرجة من القداسة مع هذا الإله القدوس، ننعم إلى أبد الآبدين. إيماننا بصورة الخلود يجعلنا نعيش الوجود في ضوء الخلود. فإن كان الخلود في ذهنك مقدسا وهو محضر الله القدوس، ستعيش الوجود أيضا في حالة من القداسة. أدعوك أن تقبل المسيح، تعيش سعيدا هنا وسعيدا في الأبدية. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي

آن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أسعدتم مساء أو صباحا مشاهدينا الأعزاء من برنامج نحو أسرة أفضل، نقدم لكم كل تحية. شكرا لأنكم أعطيتم هذا الوقت لتستمعوا إلى هذه الحلقة. بنكتب

الماضية والقادمة أيضا في الإجابة على تساؤلات المشاهدين الأعزاء اللي أرسلوها إلينا. وبهذا الخصوص أود أن ألمح أن أسئلتكم هي موضوع العناية والاهتمام والتقدير التام. لا تنظر إلى سؤال على أنه ليس ذو أهمية أو أنه سؤال قليل أو بسيط، بمثابة أن سؤال داخلك اكتب إلينا. الأمر الثاني، أسماءكم، بياناتكم، عنوانكم هو موضوع الحفظ والسرية والكتمان التامين. النهاردة إحنا بنرد على سؤال، والسؤال ده أعتقد أنه سيتكرر مرات كثيرة سواء في برامجنا أو ربما برامج أخرى. شابة بتسأل، عمرها وصل تقريبا 30 سنة، فبتسأل هذا السؤال: هل تنصحني بالتعارف على شريك الحياة عبر غرف الشات؟ لأن عمري أصبح الآن يقارب 30. الزواج والارتباط بيتم بين شخصين يتم بينهم توافق نفسي، والتوافق النفسي يلحق بسرعة توافق عاطفي، ولابد أن التوافق النفسي والعاطفي يربطهم مع بعض بتوافق روحي. في الأول التوافق النفسي، وده بيتم بالنظرات، بالكلمات، بسماع الصوت، بأسلوب الحديث، بطريقة الحديث، مش ممكن عن طريق غرف الشات. أنا عايز أوضح إيه غرف الشات، يمكن في بعض المشاهدين الأعزاء ما عندهمش تعامل مع جهاز الكمبيوتر أو لم يعرض عليهم الفكر ده من قبل. غرف الشات في الكمبيوتر في صفحات لها أسماء، مجرد ما الواحد يفتح جهاز الكمبيوتر ويدور على الصفحة دي بيلاقي شخص موجود، واحدة بتبحث عن شريك حياة أو واحد بيبحث عن شريك حياة، بيكتب العمر. وفي بعض الصفحات زي الفيسبوك ممكن الواحد يحط كمان الصورة بتاعته. لكن بالرغم من أن الاتنين بيكتبوا البعض، أولاً من خلال ما وضع أمامي في مكتب المشورة، أناس تعرفوا على بعض في غرف الشات، لكن المعلومات أولا كان مبالغ فيها، بعض المعلومات كانت غير صادقة، أشخاص قدموا أجمل وأحلى صورة فوتوغرافية لا تعبر مطلقا عن وضعهم الحالي، في أناس عندهم كفاءة غير عادية في الكتابة، لكن عند التعامل الحقيقي مع شخص هم غير موفقين أبدا. أنا شخصيا عرفت بنات جاءوا إلي في مكتبي عندهم فصاحة غير عادية في الكتابة، لكن مصابين بحالات منهم العصبية ومنهم الناقمة والناقدة، وشباب أيضا بدأ يكتب للبنت عبارات عظيمة جدا يسحب ويلهب مشاعرها، لكن في الواقع هو شخص في تركيبته وطبيعته شخص أناني. هل تستطيع شبكة الشات والإنترنت أن هي تعبر عن الشخص وتعلن عن شخصيته وحقيقته؟ هل ممكن عن طريق غرفة الشات تكتشفي شخصية الإنسان اللي قدامك؟ إذا كان كريم في أسلوبه، مهذب في طريقة جلسته، مرتب في طريقة سرد الأحداث. الكتابة على شبكة الشات لا تحتاج إلا أصابع تتحرك، لكن قلب يتحرك أنت لا تستطيع أن تختبريه ولا تعرفيه إلا بلقاء شخصي مع إنسان هترتبطي معاه. أنا مش ضد استخدام التكنولوجي والأساليب العلمية الحديثة،

لكن أنا بعتقد إن الله له أسلوب آخر في أنه يوصلك إلى الإنسان المعد ليك من قبل الله. في الصباح كنت أقرأ عبارات في سفر أشعياء النبي، قد يظن البعض أنها بعيدة عما نقصد، لكن اسمحي لي أن أقدم لك هذه الكلمات في أصحاح 43. يقول في آية 5: لا تخف فأني معك، وأيضا لا تخافي فأني معك. من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك، أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، ائتي ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. الله عنده الإمكانية أن يرتب ليك الشخص المعين يأتي به من حيث لا تدري. ده مش كلام بيخدر مشاعرك، أنت عندك 30 سنة إنسانة ناضجة، إنسانة واعية، وأعتقد بعد هذا السن أنت محتاجة إلى شخص يكرمك، يقدرك، يقدر مشاعرك في هذا العمر. والشخص اللي هيتقابل على غرفة الشات عايز أقولك أنه كتب لغيرك وتكلم مع غيرك وربما حاول مع غيرك. واسمحي أخبرك بسر، في بعض الرجال المسنين اللي تخطى أعمارهم سنوات كثيرة يشعرون بحالة فراغ عاطفي ويدخلون على غرف الشات ويكتبوا لبنات فاضلات عفيفات، بنات ذكيات مثلك، يكتبوا لهم من نوع من باب التسلية. غرف الشات مش معمولة لإنسانة بتشوف قنوات فضائية مسيحية رائعة، إنسانة بتعرف كلمة الله، إنسانة تثق في إمكانيات الله العظيمة اللي يستطيع أنه يجيب على تساؤلاتها ويعطيها فوق ما تطلب أو تفتكر. أنا بعتقد أن الله عنده أسلوب أكثر واقعية وأسلوب أكثر قربا من استخدام شاشة الكمبيوتر وانت مش عارفة الشخص اللي بتكلم معاك ايه اوضاعه، ايه اموره. هل هذه كلمات مكررة ذكرت مع اخريات ام انه شخص صادق تماما؟ سمحت لي الظروف اتقابل مع شاب وشابة تعرفوا مع بعض عن طريق غرفة الشات، والحقيقة كان 8 اشهر في علاقة، 8 اشهر بيكتبوا البعض، حكوا البعض امورهم، ماضيهم وحاضرهم وأسرارهم وحاجات عن تمنياتهم، وكل واحد وصوروا بيوتهم وصوروا أنفسهم وقدموها للشاشة علشان الطرف الآخر يشوفها. لكن الحقيقة لما التقوا لأول مرة حصلت صدمة شديدة جدا، إن الصور اللي مقدمة كانت صور في سن آخر، سن آخر تماما وفي ظروف مختلفة عن الشكل الحالي الحقيقي. وهنا بدأ الشخص في حيرة. هذه البنت الذي حكت لي وحكيت لها وقضينا ساعات طويلة جدا أمام شاشة الكمبيوتر نكتب لبعض ونحكي لبعض، ماذا عن الواقع الموضوع أمامي الآن؟ هل يتركها؟ وقد يصاب بحالة من الخسة ويشعر أنه شخص غير أمين، شخص خائن. هل يواصل العلاقة عن غير اقتناع؟ وماذا عن الساعات الطويلة اللي صرفت أمام شاشة الكمبيوتر؟ أنا بعتقد أنه لو صرفتي الوقت في الصلاة أمام الله وطلبتي من الله أنه يعلن عن خطاته في حياتك، فالنتيجة ستكون أبلغ وأعظم وأوقع. وعايز أقول لك ما كررته في إجابة سؤال سابق، إن سن 30 سنة في عصرنا الحالي ده مش سن صعب أبدا، لأنه الكلام ده من سنوات طويلة، 30 كانت تبقى كبيرة. لكن النهاردة في العصر الحالي ما فيش شاب يستطيع وهو مجتهد ومخلص ورجل جاد في حياته، ما فيش شاب يقدر يستطيع يتقدم للزواج قبل سن 35. أنا شخصيا كللت لعرسان وعرايس كتار
بعد سن 35.

30. الظروف الاقتصادية واحتياج الشخص إلى الأمور المادية بيتطلب أنه يقضي فترة الجامعة، وإذا كان عنده خدمة للوطن، خدمة تجنيد أو خلافه، ثم يبتدي يكون أموره المادية. عشان كده سن 30 أنا أرى أنه سن النضج، السن الرائع اللي فيه إنسانة داخلة تفتح بيت وتكون أم فاضلة راقية واعية لزوج ممتاز. وسبق ولمحت في حلقة سابقة، أنا شخصيا وقت أن ارتبطت زوجتي كانت أكبر منك، كانت تعدت سن 30، وهذا أمر أسعد قلبي جدا، لأنها ناضجة فكريا وعاطفيا وتفهم دقائق الأمور، وده كان أمر هام جدا لأجل سلامة بيتنا وتربية أولادنا. بعض النصائح العملية أضعها أمامك. أولا، لا تنظري إلى الأخريات الذين تزوجنا في سن مبكرة، فلكل إنسانة خطة من عند الله، الله هيرسل إليكي. كان في واحدة اسمها رفقة، بنت عايشة في جبال بعيدة، الله أشار إليها وأرسل إليها خطيب غني جدا اسمه إسحاق. ذهب رجل وأتى برفقة لإسحاق، وأخبرك إن الله معد ليكي شخص يتناسب معك، مع مشاعرك، مع عواطفك، مع ظروفك، مع سنك، ويقدرك كل التقدير. أمر آخر أقوله، انتظري الرب ولا تتسرعي، فالانتظار نتائجه دائما طيبة، لكن التسرع نتائجه وخيمة. أذكرك بكلمات الكتاب المقدس، انتظري الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظري الرب. لا يفضل استخدام غرف الشات في أمور مقدسة تخص الحياة المصيرية وقرار مصيري، وأي قرار مصيري أبلغ وأقوى من قرار الزواج. اطلبي من الله الشخص المعين المرتب الذي يسدد كل احتياجاتك ويملأ قلبك، ومعوضا عن هذه السنوات كلها. أستودعك في عناية القدير، ما تنسيش تكتب لنا، وبننتظر دعوة الفرح بتاعتك، وباسم البرنامج بالتأكيد سنرسل ليكي تهنئة على الشاشة إن وصلتنا دعوة عن خطوبتك أو زواجك، والرب معك. نتعرض في الأسرة أنا وزوجي لاختلافات كثيرة، مرات نتغلب عليها، والمرات الأكثر تتغلب الاختلافات علينا. فهل من طريقة للتعامل مع المشاكل حتى لا تؤثر على علاقتنا ببعض تدخل الأهل في شؤون العروسين أو الزوجين؟ في أكلة في ألمانيا اسمها زور كراود، يعني حتى اسمها انتم ملاحظين، يعني انا مش قادر اقبلها لغايه النهارده. وعباره عن الزوجه عطيه من عطايا الله، وهي كامله عقلا وكامله دينا وكامله حسا، ولها ذات الحقوق كالرجل تماما.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع ورا الاحداث النهارده الاربعاء 14 اكتوبر 2026. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثه من مطرانيه مطاي للرئيس السيسي، بيطالبوه بانه يراجع ملف 50 فدان على الطريق الصحراوي الغربي. المفروض ان الدير عمرها ولغايه دلوقتي في معوقات علشان يتم ضمها الى اراضي الدير. عندنا كمان النهاردة الحقيقة كان برضو يعني طالبة باكستانية فقدت حياتها بسبب

ان هي كانت بتصلي في طريق ضلمه في وسط الشارع ودهسها ولد استرالي، وهنشوف برضو العقوبه كانت ايه، لان كانت ناس كتير بتسال يا ترى يا جماعه انتوا شايفين العقوبه دي اوكي ولا كان المفروض ياخد عقوبه اكبر او كده. النهارده برضو الرئيس السيسي تحدث، وعندنا اكتر من جمله يعني للرئيس السيسي، كان او اكتر من مقطع للرئيس السيسي، ورد على سموتريتش اللي كان بيهدد مصر بالحرب. يعني برضو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بنتابع معاكم تفاصيل مداهمة منزل إلهان عمر، على حسب طبعا توضيح من وزارة العدل الأمريكية. عندنا كمان تم القبض على مهندس سعودي في بيعمل في شركة أوبن إي آي بتهمة إخفاء جهاز تسجيل داخل مقر الشركة. وبنتابع أيضا التصعيد الحوثي السعودي، التحالف بقيادة السعودية شن غارات على منشأة نفطية ومخازن تموين في صنعاء، وفي ضربات كانت من القوات اليمنية، والحقيقة اعتقلوا أكثر من حد من التابعين من قادة الحوثيين. والناطق العسكري بقى باسم أنصار الله الحوثيين سريع كان بيهدد السعودية وبيطالب كل الناس بأن هم ما يتواجدوش ولا في أي مطارات ولا في شركة أرامكو، وبيقول لهم أنه لو أنتوا تواجدتوا هتتضربوا يعني، فكده بيهدد. طبعا كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان برضو علق على موضوع الحوثيين، وعلق كمان على إيران. طبعا الرئيس ترامب في إطار الجولات اللي بيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقوم بجولات انتخابية مكثفة هذه الأيام لدعم المرشحين الجمهوريين سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وطبعا الصحفيين بيسألوه وبيتكلم هو كمان في موضوعات كتيرة جدا. اتكلم انه في قرار مهم بشأن ايران هيتخذ قريبا، اتكلم برضو ان الحوثيين الحقيقة اللي بيعملوه ده كله ما يعتبرش يعني يعتبر انتهاك للاتفاقيات وعمل عمل يعني غير جيد. وكان كمان عندنا برضو على مضيق هرمز في طبعا سفينة غرقت، السفينة دي كان بيقولوا طبعا الحرس الثوري الإيراني ان هم كانوا ماشيين في طرق مش مفروض يمشوا فيها هذه السفينة. على الجانب الآخر القوات الأمريكية بتقول انه لا، احنا دلوقتي مسيطرين على مضيق هرمز بشكل كامل. الأزمة بتاعة فيرفورد القاعدة العسكرية البريطانية، طهران استدعت السفير البريطاني احتجاجا على الاتهامات الأمنية، وقبلها كانت بريطانيا استدعت السفير الإيراني. لبنان بقى بيحقق في شحنة ضخمة من المتفجرات ضبطت بمنطقة دهر البايدر، ودي مش أول شحنة، وعندنا تقرير مهم حول هذا الموضوع. أما في إسرائيل ناس بقى على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بيحتفلوا، يا جماعة بيحتفلوا بأنه في طالب إسرائيلي توفى وأصيب 24 في انفجار، بس الانفجار ده ما عملهوش أي، ده مش عملية قام بها فلسطيني أو كده، لأ دي كانت ذخيرة قديمة، وللأسف الطالب ده تصرف بعدم حكمة كان واخدها في شنطته فانفجرت فيه، وده كان قرب الحدود اللبنانية. لكن الشماتة والسعادة كانت طبعا حاجة غريبة جدا. زي برضو ما عندنا خبر مهم هنقوله النهاردة عن موضوع العملية الخاصة بالنسبة للبابا فرانسيس واستئصال الورم في الرئة، لأنه طلع ورم واستأصلوه، لكن برضو كان في ناس كتير جدا فرحانة في أنه يا سلام البابا عنده ورم، بابا الفاتيكان عنده ورم. فدي أمراض نفسية الحقيقة بنعاني منها في مجتمعاتنا. يعني عندنا كمان الضفة هنكمل معاكم برضو أو هنلقي الضوء على موضوع استفزازات المستوطنين بتتواصل في الضفة الغربية وفي منطقة الأقصى، وبرضو مرور عام على فكرة على الاتفاقية اللي كانت اتفاقية السلام اللي كانت وقعت في شرم الشيخ، وللأسف قطاع غزة بيعاني، وطبعا بيعاني بسبب 7 أكتوبر يعني اللي برضو مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتوقع معركة انتخابية صعبة للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ. سفارة كولومبيا في القدس افتتحت بحضور وزيري الخارجية الإسرائيلي والكولومبي. عندنا كمان أعمال الشغب في باريس ما زالت مستمرة، وللأسف إن تم رصد أعلام أجنبية واندلاعها رائق، وفي كمان كان في نوع من انواع الهاكر على بعض المناطق في فرنسا، يعني اللي هي نقدر نقول ضربات الكترونيه او سايبرانيه. عندنا كمان اندلاع حريق في اقدم سوق في فرنسا، كل دي حاجات مهمه معانا في فرنسا. الحريق ده كان في اقدم اسواقها واحد ابرز المعالم التاريخيه في قلب باريس. بالنسبه بقى للدهابه، الحقيقه الجيش المصري بيقصف الدهابه السودانيين على الحدود المصريه، والجيش المصري بيأكد ان المناطق اللي تم فيها قصف دهابة سودانيين كانوا بيفتشوا عن الذهب في داخل الحدود المصرية، وان هو كان نزل منشورات بتحذرهم قبل ما يبتدي الضرب، وبيأكدوا ان الحدود دي ما كانتش جوه الأراضي السودانية.

في حدود مصرية. في كمان مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث برصاص مسلح في الخرطوم والقبض على المتهم. واقعة مؤسفة، والواقعة دي الحقيقة للأسف الشديد إن النهاردة حصلت في مدرسة أو امبارح كانت في مدرسة داخل مصر، والمدرسة دي الشخص ده اللي هو المفروض إن هو مؤتمن على أطفال اعتدى على جنسين على طفلة في كي جي 1 أو كي جي 2. وعلى الجانب الآخر لقينا برضو واقعة زيها في لندن. يعني للأسف الناس الأمراض النفسية مش بس يعني في مصر، ده بقت في العالم كله، يعني حاجة تحزن حقيقي. يعني في نفس الوقت برضو عندنا طبعا الطقس برضو صعب اليومين دول. في كان السلطات الأرجنتينية أغلقت شلالات مدرجة في قائمة اليونسكو أمام السياح، وقالوا كان في تدفق ضخم غير معتاد، وبيحاولوا طبعا ده برضو بنسبة بسبب تغير المناخ والدنيا دي. عندنا برضو ليبيا يا جماعة، كانت كم الأول قبل ليبيا معانا شواطئ لونج بيتش، طبعا صدع كبير حصل في مباني كتيرة وتم رصد هذا الصدع، وصدع كبير كمان حصل في الطريق اللي هو ناحية كريستال كوف واللي هو عند لونج عند لاجونا بيتش، فالوضع صعب جدا. طرابلس كمان كانت تحت وطأة السيول، وفيات وشوارع تغرق بمياه الأمطار، والحقيقة عدد الوفيات بيقال أنه 4 أشخاص على الأقل. وفي ناس بتقول يا جماعة خلوا بالكم برضو أنه كان في تحذير من أنه ممكن الجو يتلخبط في مصر، فمن فضلكم تابعوا إيه الأرصاد علشان يعني قبل ما تنزلوا في أي حتة، وربنا يحمي كل زي ما أنتم شايفين مشاهد ليبيا يعني مشاهد صعبة قوي، فربنا يحمي كل الناس من التوترات اللي حصلة كمان في الطقس والمناخ. عندنا استغاثة من مطرانية مطاي، والحقيقة الاستغاثة دي كانت بيتكلم فيها الحقيقة أسقف مطاي، حيث ناشدت مطرانية مطاي وتوابعها برئاسة نيافة الأنبا جوار جيوس بيناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان في 500 فدان على الطريق الصحراوي الغربي، وال 500 فدان دول استصلحتهم المطرانية منذ عام 2004، وكانت منطقة صحراوية تماما يعني، وحصل مجهودات ومصاريف كانت على مدى 22 عام المطرانية أنفقت على هذه الأرض من خلال حفر أبار، مد خطوط كهرباء، إنشاء شبكات ري، ولغاية ما تحولت الأرض الصخرية دي، يعني هم نجحوا في أنهم حولوا وغيروا الأرض الصخرية دي لمساحة زراعية منتجة. وبعدين المطرانية تقدمت بطلبات رسمية عشان يتم تقنين أوضاع هذه المنطقة من الأراضي، وسددت المبالغ والرسوم اللي كانت مطلوبة، لكن للأسف فوجئوا بأنه مطالبين بأن هم يتخلوا عن الأرض أو يوقعوا على عقود حق انتفاع جديدة بتكاليف إضافية. طبعا المطرانية نشدت الرئيس السيسي بأنه يوجه الجهات المختصة عشان يراجعوا الملف، وأن هم ينصفوا المطرانية ويقننوا أوضاع الأرض دي ويملكوها للمطرانية وفقا للقوانين المنظمة، وخصوصا أن دي جهود استصلاح وتعمير أراضي صحراوية استمرت لأكثر من عقدين، أكثر من 22 سنة. بنتمنى من كل قلوبنا أن يكون في رد من الرئاسة أو من مجلس الوزراء على هذا الأمر. مش معقول يا جماعة يبقى في مناطق يعني يتم استصلاح وبعد كده تطلبوهم بمبالغ تانية، وانتوا عارفين كويس جدا ومصر عارفة انه قد ايه بيكون المجهود والجهد الكبير جدا والمصاريف علشان يتم استصلاح اراضي صحراوية، وانه اساسا في دعوات كتيرة جدا كل شوية عشان يتم استصلاح هذه الاراضي الصحراوية. بتمنى من كل قلبي على بال الحلقة الجاية يكون في رد الحقيقة، لانه فعلا موضوع بجد يعني مؤسف انه المعنيين واللي بدل ما يسهلوا للمطرانية للأسف واقفين ضدهم وعايزينهم يوقعوا على عقود جديدة بحق انتفاع بتكاليف إضافية كبيرة. بننعي وفاة شقيقة الأنبا يوستوس رئيس دير الأنبا شنودة بالبحر الأحمر، ربنا يعزي ويعزي كل أسرتها، شقيقة الأستاذة سيسيل أمين نوار، وربنا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه خلال هذه الأيام. وبرضو طبعا بتنتشر بجد يا جماعة، احنا طبعا يعني بعتذر ان احنا مش قادرين نعرض كل الحاجات الصعبة اللي موجودة على موقع التواصل الاجتماعي من وفيات شباب وحوادث بتحصل، بس ربنا فعلا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه هذه الأيام لأي سبب أيا كان. الفاتيكان أعلن نجاح الجراحة اللي تمت للبابا ليو الرابع عشر، واستأصلوا عقدة في الرئة وطلعت إن هي كانت سرطان.
بس ليه بقى الناس تسكت؟ لا، الناس عاملة ايموجي ضحك مثلا في خبر الجزيرة وفي الأخبار.

نقلت على كل المواقع العربية، لأن كل المواقع بلا استثناء أمريكية وموقع الفاتيكان طبعا ومواقع عربية ومواقع متعددة كانت نشرت الخبر. فلو دخلتوا على موقع الجزيرة، دخلتوا على المواقع العربية، على سكاي نيوز وهم في الخبر ده، هتلاقي إيموجي ضحك وإيموجي يعني، وناس بقى بتتكلم طب هو فين ربنا الشافي، طب هو فين مش عارف إيه، طب هو، طب ما هو الحمد لله يا جماعة استأصلوا الورم وهو دلوقتي في مرحلة النقاهة، يعني أنتوا مش فاهمين حتى الخبر يا ربي، يعني حتى يعني شغلوا دماغكم قبل ما تتشافوا وقبل ما يعني تقعدوا بقى يعني المرض يعني كمان، وان انتوا فرحانين في مرض عشان هو بس بابا للفاتيكان وعشان حد مسيحي يعني او قاده مسيحيه. خلال الفحص الطبي اللي اتعمل الحقيقه كان اكتشفوا ان في عقد رئويه وكان لازم يستأصلوها، وطبعا طبيعي انه لما بيستأصلوا اي عقد او اي تورمات يعني بيتم تحليلها. فالحقيقه لما تم تحليلها قالوا يا جماعه دي كانت، اتضح ان هي كانت عقد سرطانيه، بس الحمد لله تمت استئصال هذه العقد بنجاح، وانه الوضع الصحي دلوقتي كان كتب الفاتيكان في بيان رسمي حيث اكدت الفحوصات الطبيه التي اجريت صباح امس للاب الاقدس البابا ليو الرابع عشر ان مرحله التعافي بعد العمليه الجراحيه تسير بصوره طبيعيه، وان النتائج تقع ضمن المعدلات المتوقعه نظر إلى طبيعة التدخل الجراحي. وبحسب ما أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، خضع البابا لفحوصات الدم وصورة شعاعية للصدر، وأجرى تمارين العلاج الفيزيائي التنفسي، وبدأ بالمشي داخل غرفته، واستأنف كمان تناول الطعام بصورة طبيعية وتناول وجبتي الفطور والغذاء، وفيما يستمر التعافي وفق المسار المتوقع، وبيقولوا تقريبا 7 أيام. وبنواصل الصلاة من أجل البابا ليو الرابع عشر، سائلين الرب أن يرافقه في مسيرة التعافي ويمنحه القوة والراحة والشفاء التام. وبنصلي من أجلكم ومن أجل عقولكم بصراحة اللي متركبة شمال، أن ربنا يشفيكم وربنا يفتح عيونكم، وأنه لا شماتة في المرض ولا شماتة في الموت يا جماعة، ولا شماتة حتى في زلازل ولا في أمور بتحصل في الطبيعة يعني، والتوترات اللي في الطبيعة برضو بتفرحوا في أمريكا، رغم أن عندكم في دول إسلامية كتير بتحصل حاجات كتير جدا وزلازل وفيضانات وحاجات كتير جدا، بس أنتوا شايفين أن ربنا بيعاقب الناس دي الوحشين، الناس الامريكان، الناس اللي مش عارف البابا ده. بجد ربنا يرحمنا حقيقي من تفكيركم، وربنا يشفي عقولكم ويشفي امراض نفوسكم يعني حقيقي يعني. على الجانب الاخر بقى يا جماعه، نجاح تجربه ممتازه في كوسوفو. كوسوفو اختارت رئيسه للجمهوريه مسيحيه بالرغم ان الاغلبيه هناك مسلمه. فالحقيقه جوستينا شراكا بولا تم انتخابها في كوسوفو. هكذا تكون الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها دون تمييز، هكذا تكون الإنسانية. كوسوفو اللي عدد المسلمين فيها 93% عادي جدا اختارت رئيسة مسيحية علشان هي متميزة، واختارتها برضو بالانتخابات الديمقراطية عادي جدا. هكذا تكون المواطنة الحقيقية اللي بتعترف بالكفاءة والتنوع. ودي ثالث امرأة بتتولى رئاسة الجمهورية منذ استقلال كوسوفو عام 2008. الدولة دي ما زالت بخير، نشكر ربنا وربنا يكمل عليهم الخير ده، عشان التيار المتطرف من أنصار الإخوان وما شبههم ما وصلوش هناك. ده مشهد بيعكس التنوع الديني والسياسي، ان امراه من الاقليه الكاثوليكيه تولت رئاسه دوله ذات اغلبيه مسلمه، وده نموذج الحياه لافت في التنوع بجد يعني. ويعني بنتمنى ان النموذج ده يكون موجود في كل دول العالم بلا استثناء، وان الموضوع مش اغلبيه ديانتها ايه، الموضوع كفاءه، والموضوع حد هياخد البلد لقدام وهيطلع بالبلد في تقدم، مش فكره ان مين مسيحيين ومين مسلمين. بس احنا حبينا نديكم النموذج ده علشان بس نشوف قد ايه ان الدولة دي دولة جميلة، انها نجحت او انها انتخبت انتخابات وفازت امرأة مسيحية كاثوليكية لرئاسة الجمهورية في كوسوفو. الواقعة دي واقعة غريبة جدا. طالبة باكستانية كانت راحت تعيش في استراليا، الحقيقة اسمها سامية مالك، عندها 20 سنة. الطالبة دي مش عارفين ليه ايه اللي خلاها تقعد في وسط الشارع وبتصلي، وانه للاسف كان طالب، كان شاب يعني ماشي بعربيته، وكاميرات المراقبه بعد كده لما طبعا فرغوها، لانه الموضوع ان هي ماتت في الطريق، والولد ده ما خدش لما يعني هو حس ان داس كانغو داس حيوان ومشي عادي لانه يعني. فالمهم بعديها عرف انه المنطقه دي
حصل فيها الواقعة دي، وان هو الحقيقة طبعا وفرغوا الكاميرات والحياة تم القبض عليه، وهو بيقول في بعض الروايات ان هو اتقبض عليه وفي بعض الروايات التانية ان هو سلم نفسه. اظهرت التحقيقات ان ما كانش

0: تأثير كحول ولا مخدرات، وانه ما كانش في وقت كفاية علشان يتفادى الاصطدام. السائق قال اقر بالذنب الحقيقة، وقال ان فعلا انا الحقيقة انه اختلط عليا الامر وفكرت انه حيوان او حد في الشارع كده في الطريق، لانه كان حد يعني مقرفص كده، فهي كانت في وضعية الصلاة، وده اللي بينه الفيديو. طب ازاي وضعية الصلاة تكون في وسط الشارع؟ الحقيقة محدش فاهم. المهم انه هو حكم عليه بالسجن 15 شهر مع وقف التنفيذ، وخضع لسند حسن سلوك لمدة عامين، وحرموه من القيادة لمدة 10 سنوات دون دخول السجن. كان في ناس طبعا معترضين، ده موت واحدة، ازاي يبقى 15 شهر معاك في التنفيذ، يعني ياخد حرمان 10 سنوات بس. بس يا جماعة، هو السؤال لغاية دلوقتي ايه اللي خلاها تصلي في وسط الشارع في وقت ظلمة؟ ده برضو سؤال غريب جدا. طبعا احنا بنعزي اسرتها، بس في حكمة كده وفي عقل برضو، انه مش عارفين بصراحة لغاية دلوقتي محدش قال ايه الفكرة اللي كانت بتخليها تصلي في وسط الشارع عندها 20 سنة وهي كانت مفروض ان هي رايحة طالبة علم في استراليا. الرئيس السيسي اليوم الحقيقة رد على سموتريتش، وكان تحدث عن أمور كتيرة في الدولة المصرية. تحدث الرئيس السيسي وقال مصر تتمسك بالسلام ولا تطمع في أحد، وأنه مصر عمرها مش بتحاول أن هي تدخل في أي حرب. حيث شهد الرئيس السيسي اليوم 14 أكتوبر الندوة التثقيفية رقم 44 للقوات المسلحة بعنوان وطن الأبطال. طبعا أتت برضو في أكتوبر تزامنا مع طبعا انتصارات أكتوبر. أكد الرئيس السيسي أن تحصين الوطن هدفه حماية الدولة وليس تحصين الرئيس. التقى عدد من أبطال حرب أكتوبر وكرمهم، وكان في عدة تصريحات من أهمها الحقيقة اللي الكل تناوله، بأنه الرئيس كان سموتريتش علق كده تعليق من كام يوم الحقيقة، والرئيس السيسي اهتم ورد على سموتريتش، وخلينا نسمع رد وقال له إيه.
1: الأمين العام السابق اتكلم فيه قال إن يعني سينا وكده، وأنا سمعت التصريح بتاع أحد المسؤولين الإسرائيليين لما بيتكلم على إن إحنا يعني مش هنحارب يعني عشان هنخاف على سينا. فأنا عايز أقول له يا عم، وإحنا مين قال لك إن إحنا عايزين نحارب؟ هو إحنا ما عندناش أجندة لحد؟ إحنا أرضنا معانا وحاربنا عشان ناخدها وخلصت. فبيقول لك يعني ايه هم اللي هيوقفهم عن الحرب؟ ان سينا ممكن تتاخد منهم. قال هو انت لسه الهواجس بتاعه ال 60 سنه اللي فاتوا لسه في دماغك ان انا ممكن اقوم ليا مطمع في حاجه عندك؟ لا، انا مطمعي حاجه واحده، احافظ على بلدي وحدودها. مطمعي ايه يا فندم؟ احافظ على بلدي وحدودها وارضها بس. طالما ان احنا بنحترم اراضي بعضنا البعض، انا ما فيش حاجه خفيه احنا مجهزينها، ما فيش حاجه احنا خفيه يعني اجنده خفيه. ومش انا بقول كلام كده، ولو كلمت اي حد في الشارع المصري ما عندوش يقول لك لا انا احنا سينا معانا وحدودنا مؤمنه الحمد لله، فخلاص ما فيش حاجه يعني. مش هتكلم كتير عن اكتر من كده لكم يعني، بس
0: الحقيقة يعني احنا تابعنا على قد ما نقدر. انا مش عارفة اذا كان برضو رد على حاجة ليها علاقة بموضوع الحوثيين ودعم السعودية ولا لا، لكن هو برضو تحدث عن داخل الدولة المصرية، لانه كان في الايام اللي فاتت كتير يعني من مواقع وصفحات كانوا بيدعوا لانه يحصل تظاهرات وامور كده. فالحقيقة الرئيس السيسي قال والله انا مش بخوفكم، بس الخراب لو حصل المرة دي مش هنقوم تاني، وربنا اعطانا فرصة بعد 2011، خلوا بالكم من بلدكم مش مني.
1: طب انا ممكن اقول ايه؟ ما يهمنيش. لا يهمنا ويهمنا كلنا، وكل اب وام مسؤولين عن اولادهم في بيتهم، الصغير والكبير، يوعيه ويفهمه ان الخراب، والله انا مش بخوفكم المره دي مش هتهون تاني، والله والله والله كان ربنا سبحانه وتعالى في 2011 و12 و13 جابر لخواطر المصريين ورحمهم من الشر اللي قبل الدول التانيه، وادانا فرصه. فخلي بالكم من بلدكم مش مني، خلي بالكم من بلدكم. كل مسؤول زي ما انا قلت

0: كده في 2018، والدكتور مصطفى اشهد عليا اي لقاء قبل ما ابتدي اتكلم في الشغلانه ديت، خلي بالكوا اتكلموا وقولوا الحكايه والروايه. فيقول لك يعني هو ما زهقش بقى اذا كان حمايتها كده عمري ما هزهق.
1: الحقيقة أكد أيضا الرئيس السيسي أنه لا سماح للعبث بالدستور أو بعقول المصريين في محاولات لاستغلال الضغوط الإقليمية لطبعا تفجير الموقف في مصر، وقال برضو أنه في دستور للدولة وافقنا عليه ولن يمسه أحد، وأكد لن يمسه أحد.
0: ده اللي بقى خلاك مش شايف أو خلانا مش شايفين أي حاجة غير اللي هما بيقولوه، وبيحاولوا انتاج الموضوع يقول لك ده احنا مش عارف مين هيمسك ايه ومين يتولى ايه وكلام كده. في دستور للدوله ديت، في دستور احنا وافقنا عليه. اللي بقى خلاك مش شايف او خلانا مش شايفين اي حاجه غير اللي هما بيقولوه، وبيحاولوا انتاج الموضوع يقول لك ده احنا مش عارف مين هيمسك ايه ومين يتولى ايه وكلام كده. في دستور للدولة ديت، في دستور احنا وافقنا عليه للدولة ديت.
1: لأن الرئيس كان لسه من شوية، والحقيقة حاولت أتابع برضو في الأخبار العاجلة، فلقيت أنه فعلا تحدث عن موضوع الخليج وقال أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مصر مستعدة للقيام بكل ما يلزم لتخفيض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار للمنطقة، ولا مطامع أو أجندات خفية تجاه أي دولة، أولويتنا هي حماية حدودنا وأمننا القومي وحل الدولتين. برضو بالنسبة لفلسطين برضو تحدث عنه وقالوا ان حل الدولتين فلسطين واسرائيل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم واقامه دوله فلسطينيه. وكان برضو قال بمناسبه الذكرى 53 لانتصارات اكتوبر المجيده، تحديات مصر اكبر من اي حد لكنها مش اكبر من شعبها. الدولار النهارده يا جماعه وصل عدى 53 جنيه لاول مره. والحقيقه الرئيس السيسي برضو كان بيتكلم على انه انا ما بقلقش عشان ربنا موجود، واعتقد هو ده الفيديو اللي معانا، وبفضل الله سنتجاوز الصعوبات الاقتصاديه. نسمعه مع حضراتكم.
0: الاكل والشرب والاقتصاد والكلام ده دي مسائل بتاخد وقتها، وبفضل من الله سبحانه وتعالى هيتم تجاوزها سواء فانا موجود او بعد مني، لان الناس مش هتبطل شغل ومش هتبطل تكبر وتنمو الدوله. المهم يبقى في دوله، المهم ان الدوله تستمر، انما التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، والناس بتيجي تاخد وقتها وتمشي ويجي حد تاني واللي بعده، والتحديات تبقى موجودة تتحل جزء منها وبعد كده جزء آخر، وهي دي الدنيا. المعركة اللي أنا بتكلم فيها دي معركة، لا أنا ما قلقش عشان ربنا موجود، أنا ما بقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا وعلى كل الجهد اللي احنا بنعمله من أجل البناء والتنمية والتعمير للناس خلال المدة الزمنية اللي ممكن تكون. برضو حد يقول لك ما هو برضو من 2014 للنهاردة يعني 12 سنة ممكن قوي، وأنا كمان والله بحبكم، بحبكم وقلقان عليكم. اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت، في خلال المدة دي كلها كان في حرب على الإرهاب.
1: طبعا تحدث عن امور كثيره النهارده الرئيس السيسي، ولكن في بعض ده موقع اون مصر كان اجمل انه بحبكم وقلقان عليكم. الرئيس السيسي وجه اربع رسائل هامه للمصريين، استهداف اراده المصريين بدا من الستينات والسبعينات لكنه يتغير في الوسائل، كلامي من سنه ما اتغيرش، التحديات اللي بتحدث عنها لا تزال قائمه، بحبكم وقلقان عليكم وعندنا تحديات كبيره لازم ناخدها، لو خايفين على مصر نشتغل وهي دي الوسيله الوحيده عشان نحافظ على نفسنا. ومن الرئيس السيسي في مصر إلى الانتخابات الأمريكية والحملة المكثفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادا للانتخابات النصفية في الرابع من نوفمبر. الحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: ترامب بيتوقع معركة انتخابية صعبة للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، واحنا متفقين على هذا الأمر طبعا. وفي نفس الوقت اليومين اللي فاتوا كلهم من يوم السبت لغاية النهاردة وهو في جولات، ومش من مش يوم السبت بس، من قبلها، بس احنا حبينا هندمج لحضراتكم من يوم السبت لغاية النهاردة. خلونا برضو نشوف موضوع توقعه، لأنه معركة انتخابية صعبة.
1: أنا أظن أن الآن يتم عمل الحملات الانتخابية قبل انتخابات التقدير النصفي، ونحن نرى أرقام ترتفع تأييدا للحزب الجمهوري، ونحن لدينا آلاف وآلاف من الأشخاص الذين يؤيدوننا. نحن لدينا آلاف من الأشخاص هم لا يستطيعون الدخول لتأييدنا داخل الحملات الانتخابية التي نقوم بعقدها في الولايات، وهم ينتظرون دائما بالخارج. عادة ما يواجه الرؤساء الحاليين أثناء فترات رئاستهم، عادة ما يواجهون نتائج سيئة خلال انتخابات التقييد النصفي، هذا يحدث دائما. ولكننا الآن نحن نشهد أفضل تقدم اقتصادي في البلاد، نحن نرى سوق الأسهم ترتفع بصورة كبيرة، والأسعار تنخفض، وحالما تنتهي المواجهة مع إيران فإن أسعار النفط ستسقط.
0: هو الحقيقه يعني كان بيتكلم الكلام ده امبارح، النهارده سوق الاسهم الحقيقه تاثرت بشكل كبير جدا نتيجه لاستمرار التوترات والتصعيد في المنطقه، وخصوصا بخصوص النفط، وانه في برضو تضخم، نتائج تضخم كبيره هنقولها بعد شويه في الاقتصاد. لكن الحقيقه انه هو بيحاول يحس طبعا الجمهوريين عشان ينزلوا ينتخبوا، بيحس حتى على الانتخابات اللي هي بالبريد لان لسه ما زالت شغاله، ناس كتير جدا بتمسك معاه كل محتاج مساعدات في مواقع بتبقى موجوده برضو على مواقع التواصل الاجتماعي ومن موثوق فيهم، على اساس لو حد عايز مساعده بالنسبه ل يعني انه مش عارف ده مين وده مين، لان احنا كل ولايه مختلفه عن الثانيه وفي بعض المقاطعات مختلفه كمان. مثلا احنا عندنا في كاليفورنيا المفروض في انتخابات كمان هتبقى للحاكم بتاع الولاية، وفي بعض البروبوزيشنز اللي هي المواد اللي المفروض برضو في إلى حد كبير برضو موحدة في الولايات كلها، ولكن بعد كده بقى أسماء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بيختلف من مقاطعة للتانية. فعشان كده اللي عايز مساعدة، وإحنا برضو قبل الوقت يعني بشوية، يعني مش هنبتدي من دلوقتي، قبل 4 نوفمبر هنحاول برضو نلقي الضوء على بعض الأسماء وخصوصا بالنسبة لولاية كاليفورنيا. المهم أن الرئيس ترامب الحقيقة رد على سؤال بشأن أن من المجلسين سيكون الدفاع عنه أكثر صعوبة بالنسبة للجمهوريين في انتخابات المرتقبة، قال أقول أن الأمر متساوٍ، والتوقع ان المنافسه على مجلس النواب هتكون اشد صعوبه من مجلس الشيوخ، والانتخابات بفكركم انها هتكون في 4 نوفمبر الجاي ان شاء الله. اقر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الحزب الحاكم يواجه عاده صعوبات انتخابيه زي ما سمعتوا في الفيديو، ولما بيكون عندك رئيس بيتولى السلطه مهما بدا ناجحا فانه يواجه وضعا غير مواتن بدرجه كبيره، بل غير مواتن للغايه، يعني مش بيبقى مناسب قوي. وبيقول انا بقوم حاليا بجوله واعقد تجمعات انتخابيه، مستوى الحماسه للحزب الجمهوري مرتفعه للغايه. والحقيقه ان الجوله اللي بيقوم بها الرئيس الامريكي، قبل ما نجيب بس الحقيقه يعني التغريده الخاصه بالحوثيين، عايزه اقول لحضراتكم من يوم السبت 10 اكتوبر الرئيس كان في تينيسي، ويوم كان تجمع انتخابي لدعم الجمهوريين، وبعدين كان يوم الاحد في 11 اكتوبر كان في واشنطن، ويوم الاثنين 12 اكتوبر كان في اوهايو، والحقيقه كان برضو راح ليونغستاون، عقد التجمع لدعم السيناتور الجمهوري جون هيستد. يوم الثلاثاء بالأمس كان في ألاسكا لدعم السيناتور الجمهوري دان سولفن، وشمل جدول السفر برضو مدينة واسالا، وبعد كده غادر ألاسكا متجها إلى لاس فيغاس ولاية نيفادا، والنهاردة كان في أريزونا ومونتانا، كان في بالهيد سيتي في أريزونا. وكان في مونتانا برضو في كالبس كالسبيل كان في تجمع النهارده، يعني يبدو انه لسه التجمع ده. المهم ان الجدول بتاع الرئيس ترامب طبعا مكثف، والحقيقه انه بجد فعلا بيحاول ان هو يدعم الجمهوريين سواء في مجلس

0: في الشيوخ او في مجلس النواب في اماكن كتير من الاماكن، ولسه الجدول مستمر لانه كان تم الاعلان ان في جوله كبيره جدا. السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض كاتي زكريا الحقيقه ان دي سكرتيره جديده بعد كارولين لافيات، وقالت ان جوله الرئيس ترامب الانتخابيه ستحمله إلى ولاية كنتاكي يوم السبت المقبل. وهي برضو كانت باينة شوية وهي متوترة حبة، وعندنا أمل طبعا لأنها جاية بعد كارولين لافيات، لكن إن شاء الله يعني تكون تبدي كان باين قوي إنها يعني قلقانة جدا لأنها جاية بعد حد بصراحة كارولين لافيات ما كانش يعني فعلا ما أعتقدش إنها يكون ليها مثيل. المهم بالنسبة للرئيس برضو الأمريكي، وهو في كان من فترة كان الأسبوع اللي فات في تكساس وسخر من شعره وقال لك بصوا أنا إيه اللي حصل لي وبصوا شعري إزاي وقع بالطريقة دي. فالحقيقة برضو يعني وفي وسط الحملات الانتخابية بيهرج شوية. عندنا برضو بالنسبة للرئيس الأمريكي قال سأكون موجودا بعد الانتخابات ولن أنسى ذلك أبدا. اتهم الحوثيين بقى بإيه؟ بأن هم بيصعدوا الضربات دلوقتي على مراكز نفط وأرامكو، وطبعا على انهم عايزين يقفلوا مضيق باب المندب علشان يأثروا على اسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية، وبيشير الى احتمال وجود تحريض إيراني. وده باختصار التغريدة اللي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا كانت بالأمس، وقال اتهم إيران بأنها تقف خلف هذه التصرفات، وصفها بأنها دولة فاشلة ما عندهاش بحرية ولا عندها سلاح جو، بتعاني من تضخم نسبته 301%، وقال إنه هو مش مرشح طبعا في الانتخابات، يعني ليس مرشحا في هذه الانتخابات اللي جاية، لكن هو قال انه فاز باكتساح ساحق، وهدد الحوثيين بانه هيكون موجود بعد الانتخابات ولن ينسى ما حدث منهم في هذا التوقيت. يعني بيقول لهم كده استنوا عليا انا هروقكم. يعني طبعا هو كان قال قبل كده انه ممكن يشارك ويدعم السعودية لكن ما اداش اي قرارات لغايه هذا الوقت. عندنا كمان الحقيقه كان برضو في تطورات، كان طبعا في دعم كبير قوي من ايلون ماسك في هذه الانتخابات، وتم القاء الضوء انه ايلون ماسك ضخ اكثر من 276 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بينها نحو 158 مليون دولار لصندوق قياده مجلس الشيوخ، واكثر من 76 مليون دولار للجنه امريكا باك في مسعى لدعم المرشحين الجمهوريين ومساعدتهم على حشد الناخبين في الدوائر الانتخابية. وهنختم بالتقرير ده، لكن أو عندنا كمان جيل زاد بيدخل معركة كقوة صاعدة و49 مليون مؤهلون للتصويت، لكن للأسف غلاء المعيشة والتضخم يتصدران أولويات الشباب فيما يتنافس الحزبين على كسب ثقتهم. فالحقيقة أنه ممكن ناخد كده جزء بسيط من إيلون ماسك، ونختم برضو بأنه جيل زاد مهم جدا في هذه الانتخابات، والحقيقة نتمنى أن يكون في خطاب موجه لهؤلاء الشباب.
1: الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعم الجمهوريين مجددا بالأموال بعدما كان ساهم بمبلغ 290 مليون دولار عام 2024 لدعم إعادة انتخاب دونالد ترامب. وبحسب وسائل إعلام عدة من بينها صحيفة نيويورك تايمز، فإن رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا قدم كذلك حوالي 276 مليون دولار لمنظمات تدعم حملات مرشحين أمريكيين من اليمين قبيل.
2: بين المحاضرات والعمل وحساب المصروف تدخل الانتخابات النصفية إلى حياة هؤلاء الشباب من باب المستقبل. كم سيكلفهم السكن وأي وظيفة تنتظرهم بعد التخرج؟ ومن يستطيع تحويل الوعود السياسية إلى تحسن يشعرون به؟
3: القضايا التي ستحدد قراري بالتصويت هي سياسة الرعاية الصحية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.
2: جيل زد شريحة متنامية في المشهد الأمريكي، نحو 49 مليونا من أبنائه بين 18 و29 مؤهلون للتصويت هذا العام بحسب مركز سيركل في جامعة تافتس، لكن حجم الشريحة هذه لا يخبرنا وحده كيف ستصوت وكم هي نسبة من سيشارك منها فعلا.
4: لا يمثل انتماء المرشح الحزبي أهمية كبيرة بالنسبة لي، فما يهم هو المبادئ والمواقف.
2: في استطلاع للمركز قال 65% من الشباب إن كلفة المعيشة والتضخم من أبرز قضاياهم، فيما وصف 43% أنفسهم بأنهم بلا انتماء حزبي. أرقام تجعل استقطاب هؤلاء الناخبين معركة على الثقة.

0: والنتائج إلى جانب الهوية
1: إلى جانب الهوية السياسية. روح بقى لخبر خطير جدا الحقيقة، إنه مذكرة تفتيش مصرح بها قضائيا أعلنت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل مداهمة منزل إلهان عمر. ترامب نفى هي اتهمة ترامب، ترامب نفى علاقته بالأمر، والحقيقة إن إيفا إلهان قالت إنه ده أحدث تصعيد في حملة الرئيس ترامب للترهيب السياسي، وعشان كده ترامب طبعا نفى أي حاجة. طبعا في مذكرات إلهان عمر الصادرة عام 2020 كانت This is what America looks like، وصفت والدها بأنه معلم ومرشد أخلاقي وراوت كيف فر من عائلته من الحرب الأهلية في الصومال، لكنها للأسف أخفت حقيقة أن والدها كان قائد عسكري خلال أكثر سنوات نظام حكم محمد سياد بري الدموية، وهي الفترة اللي شهدت جرائم الإبادة الجماعية لحوالي 200,000 500,000 مدني. شارك والدها نور عمر محمد في هذه المجازر اللي اعتبرتها الأمم المتحدة جرائم حرب، وعندما قدم والدها الهجرة أوراقه للهجرة الأمريكية أخفى تاريخه العسكري وأخفى ارتكابه جرائم حربه، كان ينبغي محاكمته على جرائمه وليس منحه اللجوء هو وعائلته، وهي كمان قللت من عمرها سنتين علشان تبقى قاصر متابعة لأبوها. الحقيقة طبعا كان في رد فعل لترامب وتعليقه على مداهمة إلهان منزل إلهان عمر من قبل الحكومة الفيدرالية، وكان برضو هاجم الديمقراطيين واتهمهم برفع الضرائب وأطلق تصريحات ساخرة على سومالي لاند والصومال، وقال إن الصوماليين لا يملكون سراويل يرتدونها.
2: Stand there looking at her very carefully. I've always found her to be totally crooked personally, but that has nothing to do with me. I think she's a terrible person, just a complainer. She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person, but that's...
1: خبر آخر هام، وهو القبض على مهندس يحمل الجنسية السعودية في أوبن إي آي، أخفى جهاز تسجيل داخل الشركة، وده طبعا يعني منافي لقوانين العمل، لأن ده كده في طبعا هو عمل جهاز تسجيل علشان يبتدي يسجل أحاديث داخل الشركة، وده غير قانوني. الموظف فصلته الشركة فورا الحقيقة وهو يحمل الجنسية السعودية، وحددت وزارة العدل الأمريكية هويته بأنه اسمه عبد الرحمن الفوزان، بالغ من العمر 35 عام. اكتشفت الوزارة العدل بتقول أن تم كشف جهاز في 30 سبتمبر الماضي أثناء عملية فحص روتينية لغرفة اجتماعات، عثر عليه مثبتا في منفذ USB خلف شاشة، أهو زي ما أنتم شايفين الصور، خلف شاشة تلفزيون ومغطى بورق المرحاض يعني بمناديل ورق. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بيعيد نشر صور لجهاز التسجيل المطور الذي وضعه الموظف السعودي وطبعا المتهم في شركة أوبن إي آي. يعني هذا الموظف الحقيقة يعتبر قام بجريمة يحاسب عليها القانون الأمريكي، وأيضا أخل بالعقد اللي كان مع شركة أوبن إي آي. كمان واشنطن غرمت بنك اوف امريكا اكتر من 1.2 مليار دولار، وده تاني اكبر بنك في الولايات المتحدة الامريكية، بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الاموال، ودي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، بانه دلوقتي ده تاني اكبر بنك، وانه طبعا وزارة الخزانة الامريكية هتفرض عقوبات، وقالت ان البنك للاسف شارك في غسيل اموال وانتهك قوانين مكافحة غسيل الاموال وقوانين العقوبات، وطبعا هيكون في تحقيقات واخفق في الإبلاغ وعن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة. عندنا كمان معاملات تانية مشبوهة ضمن سلسلة مستمرة لمكافحتها، بدأت مؤخرا السلطات الأمريكية إجراءات ضد شبكة يشتبه بأنها تمول كوريا الشمالية. الحقيقة وزارة الخزانة الأمريكية شغالة بشكل كبير جدا، حتى أنتوا فاكرين طبعا موضوع بنك مصر في الإمارات، برضو موضوع اتهامه بأنه برضو غسيل أموال لصالح إيران. عندنا خبر آخر له علاقة بمايكروسوفت، تعود مجددا إلى نادي ال4 تريليونات دولار، سهم إيباي يحلق مرتفعا، مؤشر الداو جونز سجل ثالث مكاسب يومية على التوالي، وول ستريت بتترقب صدور نتائج البنوك الأمريكية أمس الثلاثاء، ولكن النهاردة كان حصلت شوية خسائر الحقيقة. على الجانب الآخر قاضي اتحاد في أمريكا يمدد قرار السماح لصحفي CNN والإم إس ناو ومجلة بوليتيكو بدخول البيت الأبيض، اعتبر أن دونالد ترامب خالف القانون على الأرجح بمحاولته منعهم. للأسف الشديد عندنا حوادث بتحصل كل شوية.

في الملاهي، وفي ملاهي كانت في ولايه جورجيا الامريكيه مشكله انه في شخص توفى وشخص وكان في اصابه اخرين، لكن لان كانت علقت بهم هذه اللعبه الخطيره، وفرق الانقاذ نجحت في اخلاء الركاب العالقين، لكن طبعا كان في حاله نفسيه شكلها مرت بشخص منهم ادت الى انه للاسف الشديد طبعا كان هذا الشخص توفى وشكله من القلق. كان في برضو كمان فتح تحقيق جنائي في اتهامات لشرطة الهجرة الأمريكية بدهس عامل مكسيكي عمدا في تكساس، وطبعا في برضو اتهامات بتوجه وبيكون فحصها إذا كان فعلا المعنيين بأيس أو الموظفين أيس قوات الهجرة والجمارك بيقوموا بعملهم من غير مخالفات ولا لا، أو لما بيكون في حد بيعمل بيكون في مخالفات الحقيقة إن هم بيبتدوا يحاسبوا. يمكن قلنا لكم برضو ان موجة الطقس السيء اللي ضربت امريكا اليومين اللي فاتوا في طبعا متابعة ليها، عندنا طوفان كان هائل وطبعا سدود للأسف فتحت ابوابها، واحنا زي ما قلنا لكم كان في 2 إعصار على التوالي، إعصار كان في مناطق فلوريدا والاباما وإعصار تاني كان في المناطق اللي هي الخاصة طبعا بكاليفورنيا، جنوب كاليفورنيا والمكسيك برضو وهاواي. حاكم ولاية فلوريدا اعلن وفاة 6 أشخاص جراء إعصار إيسايس، موضحا ان الوفيات نتجت عن حوادث وتعطيل الرعايه الطبيه وقطع كهرباء عن مئات الالاف. عندنا كمان في جهود الانقاذ بقى في منطقه لونج بيتش الاعصار الثاني اللي كان في جنوب كاليفورنيا، الحقيقه ان كان في توقعات بان فعلا البحر ممكن يبتلع كل المباني اللي على البحر على طول دي يعني طبعا، واتقال برضو ان دي هوم ميد، وحتى بنحاول نفهم يا ترى في شركات تامين هتعوضهم، لا بصوا البيت حصل فيه ايه، ازاي انه اتقسم نصين، طبعا الاساسات بتاعه البيوت دي كلها خلاص انهارت، اجزاء من الخشب دخلت جوه المحيط والتصدعات، وحصل الغاء اخلاء الزامي لشارعين في لونج بيتش. اما بقى في المكسيك فكان في عاصفه برضو راشيل اللي هي ضربت جنوب افريقيا نفس العاصفه، وكان في اعصار سيمون كمان 5 قتلى وعشرات المصابين، وربنا يستر طبعا من كل اللي حاصل هذه الايام. وعلى فكره احنا برضو بنتابع معاكم الامور اللي كانت حاصله بالنسبه لكمان الحرائق برضو في حرائق في كاليفورنيا في سانتا كلاريتا، وفي برضو وفي كمان عندنا برضو الزلزال اللي كان في بنما، في استمرار حرائق الغابات في اندونيسيا، ظن السكان انهم اخمدوا الحرائق لكن في حرائق مشتعله التهمت 305 منزل دي في اندونيسيا. عندنا كمان ضباب برتقالي كثيف كان في اقليم في اندونيسيا برضو طبعا مع استمرار الحرائق. اما زلزال بنما يا جماعه كان بقوه 6 درجات وكان في توابع للزلزال وادى الى خسائر برضو في المباني، ولسه بيحصروا اذا كان في اي خسائر ايضا في الارواح. معلش بقى نروح للحوثيين لان الموضوع طبعا يعني لازم نتكلم على ايه اللي حاصل الايام اللي فاتت والدنيا المتوتره بشكل كبير جدا. الحقيقه انه الحوثيين دلوقتي برضو كان في سؤال مهم جدا، وانا حاولت النهارده اني احاول اني نفهم يا جماعه هم الصراع ده ليه قد ايه؟ الصراع ده ممتد على فكره ليه سنين، وكان المفروض في فتره هدنه، عشان كده التغريده بتاعه ترامب اللي كان قالها في اطار طبعا الحملات الانتخابيه بتاعته وان هو متضايق انه الحوثيين بيضربوا دلوقتي وبيأثروا على اسعار النفط، كانت المشكله انه كان في هدنه لمده 2 سنين يعني او كام سنه كده، وللاسف الحوثيين انتهكوا الهدنه. كل المشكله بتتلخص في انه الحقيقه اليمن كانت عفوا السعوديه كانت بتدعم القوات اللي هي معترف بها دوليا في اليمن، وده تاريخ بقى، وعبد رب بتاع ده اسماء بقى ورؤساء وتاريخ على فكره ليه سنين هذا التاريخ. احنا هنحاول ان احنا برضو كده في نهايه الفقره دي نستعرض معاكم شويه التاريخ ده عشان تبقوا فاهمين، لكن اللي حصل اليومين دول تصعيد كبير جدا كان من الحوثيين وضرب مطارات وضرب اماكن في ارامكو، والسعوديه توعدت بان هي هترد، وفعلا السعوديه ضربت بالمشاركه مع التحالف بقياده السعوديه اللي هو بيسموه التحالف اليمني، شن غارات على منشأة نفطية في صنعاء كان الحوثيين بيستخدموها لدعم هجماتهم في اليمن، وبجانب قصف مخازن تموين نفطي عسكري للحوثيين في منطقة باجل شرق المحافظة. فبالتالي دلوقتي التصعيد من ناحية أنه الضربات دي في بعض الضربات اللي بيقال أن السعودية اللي بتضربها، وفي بعض الضربات بدعم
بتدعم القوات اليمنية. السعودية الحقيقة طلبت بقى مساعدة باكستان في الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الحوثيين، عشان باكستان وهي تركيا في تحالف أمني.

مع السعودية. بس الغريب ان اللي طلب من تركيا انها تساعد ما كانتش السعودية، كان ترامب. الرئيس ترامب قال لازم تركيا بقى تتحرك علشان تساعد السعودية. قلت لكم الحلقة اللي فاتت انه برضو احنا كنا عايزين نعرف هل فعلا اسرائيل ممكن يكون ليها يد في الموضوع، او لو اسرائيل بدأت او لو السعودية فتحت ابوابها لاسرائيل وانه يبقى فيه امل في ان يبقى فيه تطبيع، ممكن الضربات دي تتوقف.

ولكن الحياة السعودية قالت لهم لا، احنا مش عايزينكم تساعدوا معانا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان عبر وساطة أمريكية كان بيسعى للحصول على موافقة من السعودية إنها تنضم لإسرائيل، وإن إسرائيل يعني تنضم للسعودية ويبقوا هم مع بعض في الحملة ضد الفصائل اللي هي الحوثية الإرهابية، لكن السعودية رفضت مشاركة إسرائيل في هذه الحرب. جينا لقينا في رد فعل مهم للرئيس اللي النهارده لمصر، والحقيقة نشر هذا الرد عشان كده كنت بقول لكم احنا عايزين نشوف الرئيس أثناء كلامه كان بيقول إيه. الموضوع بقى الخاص بمصر إن مصر كانت تؤكد تضامنها مع السعودية وإنها أعلنت استعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم ضد هجمات الحوثيين، جميع يعني جميع يعني حتى لو دعم عسكري. الحقيقة هم برضو كانوا كمان بيقولوا إن كده مصر مستعدة يا جماعة، والخبر ده انتشر بشكل كبير من امبارح. نيجي بقى للعراق، برضو أبدت إن هي لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف السعودية، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي في الرياض عشان يبحثوا العلاقات الثنائية، وأكدوا إنه مش هيكون في إن العراق لم ولن تسمح بإن يكون في صواريخ تطلق من أراضيها علشان تستهدف أي مطارات أو أي أماكن نفط داخل السعودية. وطبعا أدان رئيس الوزراء العراقي الهجوم اللي استهدف مش الهجوم واحد، الهجمات اللي استهدفت مطار الملك خالد والمطارات الأخرى والمنشآت المدنية والحيوية، وقال طبعا نرفض أي استخدام للأراضي العراقية لضرب السعودية. وزارة الخارجية الروسية كمان قالت أبلغنا الحوثيين بضرورة عدم توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية. هل يا ترى هتستجيب؟ وبيبحثوا كمان مع الصين. الحقيقة أن السعودية مع الصين دلوقتي بيبحثوا انه للاسف في تقنيه صينيه استخدموها الحوثيين في ضرباتهم. فكل دي يا جماعه تحركات سياسيه حاصله اليومين دول. طب على الارض الضربات ايه بقى؟ ضربات ثانيه اتضربت غير الضربات اللي كانت للتحالف على مناطق نفطيه، كان في ضربات من القوات الحكوميه اليمنيه على تعز لان دي برضو منطقه صراع ثانيه، وحصار مطبق وازمه للاسف في ازمه غذاء وازمه ايضا ادويه وازمه انسانيه. القوات الحكوميه اليمنيه قالت ان احنا نفذنا 2309 عمليات استهداف دقيقه ومباشره ضمن عمليه فجر اليمن. احفظوا العمليه دي اليومين دول. وطبعا عايزه بقى اوصل معاكم يا جماعه ان الصراع بين الحوثيين والسعوديه مبتدي من عام 2009، وانقسامات اليمن من قبلها بكتير. ده كان في فتره من الفترات كانت اليمن يا جماعه في منطقة من اليمن كانت تحت إدارة تحت حكم بريطانيا، ومنطقة تانية كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي. خلينا طيب بالتحديد السعودية والحوثيين. من 2009 تدخلت القوات السعودية في المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية بعد امتداد القتال إلى الحدود السعودية، فيما تعود جذور النزاع لعام 2004 مع اندلاع تمرد الحوثيين ضد الحكومة اليمنية. الحوثيين مش معترفين بالحكومة دي، ومعترفين ان هم اللي الحكومة الشرعية اللي لازم يعترف بها دوليا. تصاعد الصراع في سبتمبر 2014، يعني 2004 و2009 وجينا في 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء قبل ان تقود السعودية تحالف عسكري في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنع تمدد الحوثيين. وسط اتهامات للحوثيين بإيه بقى؟ بأن هم بيتلقوا دعم عسكري من إيران. وش سنوات اللي بعد كده كانت شهدت هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية مقابل غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية داخل اليمن، مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية. جينا في أبريل 2022 دخلت هدنة برعاية الأمم المتحدة واللي تحدث عنها ترامب وقال لهم أن أنتوا خليتوا بالهدنة. ومنذ أواخر 2023 اتسع نطاق التوتر مع الحوثيين مع هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر قبل أن تتجدد المواجهات في هذا العام عام 2026 وسط استمرار الخلافات بشأن أمن الحدود ومستقبل السلطة في اليمن. على فكرة مضيق باب المندب مضيق مهم جدا وحيوي للسعودية، والمفروض أنه علشان كده اليمن بتستقتل دلوقتي علشان ترجع تسيطر عليه بشكل كامل وتمنع أي عبور لأي سفن حضراتكم من السفن السعودية، ولا ان هم عايزين يوقفوا لهم الدنيا كلها وبيضربوا ارامكو. وفي نفس الوقت بقى جينا لقينا في تطور النهارده من الجيش اليمني، اعلن اعتقال 5 قيادات حوثيه في تعز ونشروا صورهم وقالوا ان احنا اثرنا 5 من قيادات جماعه الحوثي الى جانب اكثر من 60 مسلح خلال عمليات عسكريه وكمائن في الجبهه الغربيه لمحافظه تعز. من ابرز القيادات العميد اكرم عامر المتوكل مدير عام مكافحه المخدرات بوزاره الداخليه التابعه للحوثيين، محمد سعيد الجنيد
قائد الأمن الوقائي، وصور أظهرت القيادي في محمد

0: سعيد مهيوب اللي منحه الحوثيين رتبة مقدم ومنصب بمسمى مدير الأمن الوقائي. كل دول كانوا وقعوا في الأسر الحقيقة وتم نشر صورهم مأسورين. جينا لقينا أنه الحوثيين برضو استهدفوا أماكن تانية في السعودية. من أخطر هذه المناطق اللي استهدفوها هو منطقة الحقيقة في منطقة في أرامكو. وبرضو طلع سريع وبيسرعنا وبيحذر شركات الطيران في الأجواء والمطارات وبيحذر السعودية وبيقول للسعوديين اخلوا المطارات واخلوا كل المناطق عشان احنا هنضرب.
1: القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات.
0: ما نقدرش ما نسرعكوش الحقيقة. هو بقية الفيديو بيهدد الناس كلها وبيقول لهم اخلوا كل الأماكن دي وإلا هتتضربوا بقى وانتوا حرين، وإنه لازم كله شركات الطيران الدولية فعلا ألغت رحلاتها على فكرة من وإلى السعودية وسط اضطرابات في حركة الملاحة الجوية. كمان الدفاع المدني السعودي قال إن في 4 مصابين وأضرار مادية في 15 منزل جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ كروز. وبرضه بيقولوا على فكرة برضه السؤال التاني اللي بيطرح نفسه غير موضوع الخلاف ده ليه قد إيه وجذوره إيه، إنه ليه إزاي السعودية مش قادرة إن هي توقف الضربات أو إن في ضربات من الصواريخ دي بتنجح إن هي تصيب أماكن حيوية وبنية تحتية، علشان الحوثيين بيستخدموا نفس طريقة الإيرانيين إن يبعتوا صواريخ ويبعتوا مسيرات ويبعتوا كذا كذا، يعني بيوجهوا كذا وسيلة من وسائل الهجوم اللي هي بتلخبط الدفاع. وده اللي مخلي لغايه دلوقتي انه للاسف الكبير انه وفي طبعا صواريخ ايرانيه وفي عتاد ايراني وزي ما قلت لكم كمان في نظام صيني كمان كان بيستخدم. فالدنيا كلها بتخليكم شايفين دلوقتي ان فعلا ضربات الحوثيين اصابت السعوديه بشكل كبير جدا في مناطق كثيره. لكن يا ترى هل فعلا ممكن مصر ممكن نلاقي ان في تركيا تتدخل، ممكن باكستان تتدخل؟ ادينا مع حضراتكم بنتابع تطورات لغايه ما نشوف طبعا انه والرئيس ترامب برضه بيهدد الحوثيين، وهنحاول نشوف في الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. طب الصراع بين ايران وامريكا ايه الاخبار؟ هو لغايه دلوقتي كل التقارير بتقول يا جماعه مفيش اي حرب ممكن او ضربات ممكن تقوم بها امريكا قبل الانتخابات النصفيه. لكن الرئيس ترامب كان له تصريح غريب قوي بيقول ان مفيش حد عايز يحكم ايران بشكل يعني واضح ونقول هو ده الرئيس واللي بيدي القرارات. بيقول هو احنا تمادينا في استهداف القيادات الايرانيه دي ولا ايه؟ ما احنا ما كانش المفروض ان احنا نقتل كل القيادات دول، كان المفروض ان احنا نتوقف عند المستوى الاول والثاني من التصعيد. ما اعرفش بصراحه ده يعني هو كده بيراجع نفسه ولا ايه، ولكن الرئيس الامريكي جدد تحذيراته لايران وقال ان الولايات المتحده سئمت منها وتعتزم توجيه ضربه قاسيه. وناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي امكانيه شن عمليه عسكريه، لكن كله برضو بياكد ان مش هتكون في عمليه قبل الانتخابات الامريكيه. طبعا برضو خسائر الولايات المتحده خلال حرب ايران كانت 82 مقاتل ومسيرة من أنواع مختلفة. وتكلموا برضو عن الفقد برضو في الجنود الأمريكيين وبيعلنوا أن الأعداد زادت سواء قتلى أو مصابين. في نفس الوقت كمان مضيق هرمز دلوقتي بيقولوا أمريكا بتقول تحت سيطرتهم، لكن في ضربات بتوجه لسفن برضو وفي سفينة غرقت. بالنسبة للتضخم السنوي في الولايات المتحدة يا جماعة ارتفع ل 3.7% مدفوع بارتفاع أسعار الوقود. الذهب وسع خسائره ودلوقتي منتظرين برضو توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفايدة خلال هذا الشهر. الدولار في مصر تخطى 53 جنيه في عدد من البنوك. حاجة خطيرة كمان أدت لارتفاع أسعار النفط، أمير قطر أعلن أن انخفاض إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% بسبب الضربات الإيرانية على برضو مصافي نفط وعلى نفط في قطر. قطر بتحاول دلوقتي أن هي تعرض برضو نوع من أنواع الوساطة، ولكن مش عارفين هتوصل لإيه. الموضوع بتاع فيرفورد تصاعد بأنه استدعاء متبادل للسفراء السفير الإيراني والسفير البريطاني، وإيران مستاءة جدا من بريطانيا. بالنسبة للبنان وضبط الشحنات اللي في ظهر البايدر كلها متفجرات بتوصل بيحاولوا ان هم يوصلوها لحزب الله في لبنان، والصراع لسه مستمر، والصراع الروسي الأوكراني مستمر ايضا، وروسيا بتضرب مناطق نفط كان ترامب قال ما تضربش، والأوضاع في فرنسا متوترة. كل دي حاجات بصراحة معلش النهارده ما لحقناش نقولها بتفاصيل، لكن انتظرونا الجمعة.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

في مزمور 16 والآية 11 يقول داود هذه الكلمات: تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. هذا المزمور يسمى مزمور المسيح السائح. المسيح كان يعيش على الأرض لكن كان سماويا، يعرف أنه أتى من السماء وأنه سيمضي إلى السماء، وعاش كل حياته فوق الأرض عيشة الغربة، كانت حياته حياة الكمال المطلق، ثم مات. لكنه انطبقت عليه الكلمات 9 و10 و11 الآيات من هذا المزمور، لما بيقول في الآية 9: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقياك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة. هذه الآيات

احتبست مرتين في العهد الجديد، مرة في أعمال أصحاح 2 ومرة في أعمال أصحاح 13، بحيث أنها لا تنطبق على أحد إلا على ربنا يسوع المسيح. يقول صراحة إن داود مات ودفن وقبره عندنا إلى هذا اليوم، وجسده رأى فسادا. لكن مين الذي جسده لم يرى فسادا؟ شخص واحد، هو ربنا يسوع المسيح. على أننا نحن المؤمنين به علينا أن نتبعه في حياة الكمال فوق الأرض وحياة الثقة إذا جاءت علينا لحظة الموت. علينا كما قال هو أن نقول: نحن جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا تزعزع. وإذا جاءت لحظة الموت علينا أن نواجهه بثبات، عالمين أنه لن يترك نفوسنا في الهاوية، لكنه سيعرفنا سبيل الحياة. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. ما أجمل وما أمجد نهاية مسار المؤمن. يحكى أن شيخا كان يحتضر، شيخا مؤمنا كان يحتضر، وجاءه أخ لكي يشدده ويواسيه في لحظات الانتقال. وفي نهاية اللقاء قال الرجل لذلك الشيخ المحتضر: وداعا يا شيخنا العزيز، لن ألتقي بك مرة ثانية في أرض الأحياء. أجابه الشيخ المؤمن المحتضر: إلى اللقاء أيها الأخ العزيز، سألتقي بك مرة ثانية في أرض الأحياء، حيث أنا ذاهب، هنا أرض الأموات. نحن نعيش في عالم ينطبق عليه بصدق أنه وادي ظل الموت، لكن هناك عندما نمضي لكي نكون بقرب ربنا يسوع المسيح، هناك لا مجال للموت. هناك كما يقول هنا: أمامك تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. نحن قد نرقد هنا، الرقاد والموت ليس رجاء ولا خاتمة مطاف مسار المؤمن. قال الرسول بولس: لا نرقد كلنا، هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير. قد يرقد بعضنا ولا مشكلة في الرقاد، لأن من نام يستريح وسوف يستيقظ، ويقول في مزمور 17: أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. إذا نحن نعيش مع الرب هنا، نعيش معه حياة ما أروعها. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. ثم ينتهي المطاف، تنتهي الرحلة، هناك في السماء: أشبع إذا استيقظت بشبهك. هذه كلمات الرب المعزية، هنا أرض الأموات، لكننا سنتركها قريبا وسننتقل إلى أرض الأحياء بكل معنى الكلمة. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت، ونحن نتحدث عن الأواني التي يشكلها الله ويعدها ويحضرها الله لخدمته. وإذ نحن نتحدث عن حياة بولس الرسول، تحدثنا عن أن كيف كان بولس إناء غير نقي، وكان إناء فارغ، كان أيضا إناء مختار، ثم أصبح إناء ممتلئ من الروح القدس مفرزا إناء للكرامة. لكن في هذه الحلقة راح أتحدث عن كيف الله يشكل الآنية، لكن يشكلها من خلال الألم. فاليوم سوف أتحدث عن ألم التشكيل. الكتاب المقدس

يخبرنا في رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح الرابع من عدد 7-10، يقول بولس لنا هذه الكلمات: ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. الله أعطانا كل شيء، واللي في داخل حياتنا هو كنز عظيم. يسوع يسكن في داخل كل مؤمن، وهذا الكنز العظيم اللي في داخلنا، هذا الكنز العظيم اللي فينا، مش منا ولا بقوتنا لكن بقوة الله. عشان هيك بقول بولس: ليكون فضل القوة لله لا منا. والكنز اللي فينا مش إلنا لكن للآخرين، لكن بحاجة إنه إناءنا الخزفي ينكسر حتى نستطيع أن نقدم يسوع للعالم. انظر الأمور اللي اجتاز فيها بولس حتى يوصل للمكان اللي هو موجود فيه وللخدمة اللي رب ائتمنوا عليها. كل واحد فينا رح نمر بتجارب، رح نمر بضيقات، مش بالضرورة التجارب نفسها، لكن الله يريد أن يظهر مجده فينا. وعادة أكثر إنسان ممكن يشعر فيك هو الإنسان اللي مر بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها، بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها. خليني أقرأ لكم نفس هذه الكلمات من الترجمة العربية المشتركة. بقول هاي الكلمات: ما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا. يشتد علينا الضيق من كل جانب، وهذا اللي بيصير معنا كخدام. أحيانا يشتد علينا الضيق من كل جانب، لكن الكتاب بيقول ولا ننصحق، نحار في أمرنا. في أوقات فيها حيرة، في أوقات فيها مش فاهمين اللي بيحصل، في أوقات فينا مش عارفين شو اللي عم بدور حوالينا، لكن الكتاب بيقول ولا نيأس. يضطهدنا الناس لا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع أرضا ولا نهلك. هذه كلمات مشجعة جدا. بولس عانى وتألم حتى يكون مستخدما من قبل الله. الأمر لم يأتي بالسهولة. بولس عرف الله وعرف قوته في حياته. مش كتير الناس اللي في جيله عرفوا قديش هو عانى، لكن إحنا لما نقرأ الكتاب المقدس بنعرف قديش بولس عانى. واليوم خليني أخبرك إنه بولس عانى، أيضا يسوع عانى، وإحنا مش مختلفين عنهم. الكتاب المقدس بيخبرنا إنه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، في وعد أن هناك رح يكون في ضيق، لكن أيضا مع الضيق في غلبة، مع الضيق في نصرة. عشان هيك هذا اللي بيعطينا نفهم أنه كتير مرات بنلاقي مؤمنين تعبانين وعندهم ضيقات وعندهم ظروف، لكن بنفس الوقت فرحانين ومليانين بالسلام ومليانين بالرجاء. بسبب أنه المسيح فيكم، المسيح فيكم رجاء المجد. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنتم غلبت العالم، غلبت العالم. في مكان آخر بقول إنه كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، يضطهدون. خلينا اليوم نعرف إنه عنا وعد بالغلبة، عنا وعد بالانتصار. العالم ماشي في اتجاه والكنيسة ماشية في اتجاه آخر تماما. وهالأيام قديش في أمور من العالم بتدخل في الكنيسة وتخترق الكنيسة في هذه الأيام. بولس الرسول بيتكلم عن الصعوبات اللي اجتاز فيها في كورنثوس الثانية إصحاح 11. إذا حدا قال لك لأنك أنت خادم مش لازم تعاني، إذا حدا قال لك أنك لأنك خادم مش لازم تجتاز في صعوبات، خليني أقول لك هذا الكلام غير صحيح. ستعاني وربما تعاني أكثر من الآخرين، وهذا بيعتمد كم تريد من الله في حياتك وكم تريد أن تتغير. إذا بنقرأ في كورنثوس الثانية إصحاح 11 بنلاقي السي في الخاص ببولس الرسول. كل واحد فينا بيقدم لشغل بيحضر السي في بتاعه اللي بيتكلم عن الخبرات اللي عنده اللي موجودة في الحياة. السي في الخاص ببولس الرسول كان أتعاب، ضربات، سجون، ميتات، جلدات، رجم، تعب، أسهار، أصوام، ضربات بالعصي، تعرض للغرق، أخطار سيول، أخطار لصوص، أخطار من اليهود، من الأمم، في المدينة، في البرية، أخطار من إخوة كذبة، جوع وعطش، برد وعري. هذه حياة بولس، هاي كانت حياة بولس. آخر حياته كان في زنزانة، وبنعرف أنه كتب 4 من الرسائل اللي كتبها وهو في السجن. وكل ساعة كانوا بيغيروا، كل عفوا 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس على بولس، كان بحطوا معه حراس، وكل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس، والحارس كان ممنوع

يحكي معه، لكن كان مسموح لبولس أن يأخذ طاولة ويكتب تحت وحي روح القدس. كان بيكتب الرسائل كل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس حتى ما يقدر يتكلم معه، لكن خلال الـ3 سنين اللي قضاهم هناك قدر يوصل كلمة الرب لكثيرين. ربما لم يقل كلام كثير، لكن كتاباته جذبت الجنود إليه، حياته وحضور الله الموجود على حياته نظروا إليه. كل شخص أجى بطريقه حكى له عن الرب، كل شخص أجاله بطريقه ربحه للرب، ولم يفوت فرصة بأن يشارك إيمانه مع الآخرين. مشكلتنا في هاي الأيام وفي داخل الكنائس بشكل خاص إنه إحنا نبحث عن الاعتبار ونبحث عن الأهمية قبل الخدمة. وخليني أقولكم إياها بكلمات أخرى أوضح، نبحث عن أكثر خدمة فيها اعتبار ومركز بأقل تعب ممكن، خدمة مشبعة بأقل تكلفة. ولو حسينا إنه الخدمة ممكن تتعبنا وتجيب لنا وجع راس ومش ظابطة معنا، بلاها. إذا أردت إنه حياتك تتغير، إذا أردت أن خدمتك تتغير، لازم توصل لمرحلة مش مهم الناس تلاحظني، لكن يا رب مهم أنت تلاحظني. مش مهم الناس تعرفني، لكن مهم يا رب أنت تعرفني. مش مهم الناس تقدرني، لكن مهم يا رب أنت تقدرني. لازم توصل لمكان فيه تكون مستعد تضحي وتخدم وتغسل أقدام الآخرين. بولس الرسول العظيم تعرض لكل هذا. يا ريت كنت بقدر أقول لك أن الأمور أسهل من هذا الشيء. كان بيطلع من السجن وبيرجع يوعظ، كان عنده تصميم أن لا يهتز أبداً وأن يتحمل كل هذه الأمور. وصعب شخص واحد يتحمل كل هذه الأمور اللي اجتاز فيها بولس. وهذا يذكرني بطبيب في أحد البلاد اللي زرتها، كانوا بحطوه في السجن وبيطلع من السجن بيحتاجوه في المستشفى، بيطلع على المستشفى بيشتغل وبيكرز وبيتكلم عن الرب، بيرجع بحطوه في السجن مرة تانية، وهكذا من السجن إلى المستشفى مرة بعد الأخرى بعد الأخرى. الله رح يستخدمك لما تسمح له يغيرك، ولما تسمح له يغيرك. وأحيانا الله بيغيرك من خلال الألم ومن خلال ظروف صعبة وضاغطة أنت بتجتاز فيها. هل إحنا منتحمل الألم؟ أو مرات مع الألم الشديد بنقول له وينك يا رب؟ لكن خلينا نعرف وندرك أنه الله يستخدم الألم، الله يستخدم الضيقات حتى يغيرنا، حتى يغير قلوبنا، حتى يغيرنا من الداخل، حتى يعطينا اتساع أكثر من الداخل، حتى يعطينا محبة للنفوس، حتى يعطينا إحساس بالآخرين، حتى يعطينا إحساس بالآخرين اللي ظروفهم صعبة واللي بيجتازوا بألم واللي بيجتازوا بضعفات. الله بيسمح أنه نجتاز بهاي الأمور أيضا حتى نستطيع أن نشعر معهم، وحتى نستطيع أن نقف معهم ونسندهم ونساعدهم. الله مستعد يغيرك، لكن في ألم في التغيير، في ألم في التشكيل حتى تكون إناء للكرامة. واحد من الأشخاص اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس كان موجود في فريق بولس اسمه ديماس. ولما نقرأ بولس في الرسائل بكتب العاملون معي، بكتب بعض الأسماء، بكتب لوقا وديماس أيضا. نقرأ عن ديماس في تيموثاوس 2:4، بقول بولس لتيموثاوس: بادر أن تجيء سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي. تسالونيكي في هذاك الوقت كانت المدينة التجارية الثانية بعد مدينة القسطنطينية، كانت مدينة ساحلية على البحر، وغالبا بريق هذه المدينة شد ديماس وترك بولس الرسول وذهب إلى العالم. ديماس اللي كان مع بولس، ديماس اللي ذهب معه في رحلات كرازية، ترك بولس الرسول لأنه أحب العالم الحاضر. كثير من الناس اللي بعرفهم وكثير من الخدام اللي بعرفهم بدأوا في الخدمة لكن اليوم مش موجودين، بدأوا في الخدمة لكن لم يحتملوا ضغوط الخدمة، أساسات البناء تبعهم ما كانتش قادرة تتحمل الضغوط الموجودة في الخدمة فانسحبوا منها. إخوتي الأحباء، التغيير يتطلب وقت، مش هنتغير بين يوم وليلة، لكن ينبغي أن نجتاز بأمور وبضيقات حتى الله بيسمح لها، بيسمح بهاي الأمور في حياتنا حتى نستطيع أن نتغير. بولس عم بذكر كل الضيقات والضربات والسجون اللي اجتاز فيها، لكن بتكلم وبقول عدا ذلك فوق كل هذا الاهتمام بجميع الكنائس. بقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. بولس أحب الكنيسة، بولس أحب شعب الله. وبصلي من أجل كل خادم، بصلي لإلي وإلك في هذا اليوم أنه نحب الكنيسة ونحط في قلوبنا أنه نحب شعب الله ونخدم شعب الله.
ونحط في قلب أولادنا أيضا أنه يحبوا الكنيسة. بشجعك كخادم أنت وزوجتك وأولادك كونوا مع بعض في الكنيسة، كونوا مع بعض في الخدمة، تحركوا مع بعض في

الخدمة، لأنه أنا بآمن الراعي خدمته مش خدمته أو الخادم مش خدمته لوحده، لكن أيضا خدمة الأسرة. أذكر عندما كنت في مدارس الأحد وأول راعي الله وضعه والله استخدمه في حياتي كان شخص رائع جدا، كان بحب الناس وكان بحب الرب، كان بيخدم الناس وكان بيخدم الرب بكل قلبه. وأنا بعتقد أن الرب وضع في بداية حياتي شخص رائع، مثل وقدوة موجود في حياتي. وأنا بصلي أن الرب يعطينا مهما كانت حياتنا مهما كانت ظروفنا أن نستطيع أن نؤثر في الآخرين. بولس كتب لتيموثاوس وقال له كون جندي صالح ليسوع المسيح، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. أيضا يتحدث في رسالة تيموثاوس الثانية بقول هذه الكلمات، بقول صادقة هي الكلمة، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. كتاب بقول إذا أردت أنك تملك معه راح تتألم لأجل اسمه وراح تعاني. الرب يريدك جندي محارب وخادم فعال ليسوع المسيح، لكن السؤال هل تستطيع أن تقف في الامتحان؟ هل أنت تستطيع وهل أنت مستعد أن تكمل السباق؟ اليوم بدي أشجعك أنه الله لن ينتهي منك غير ما حتى يكمل كل عمله فيك، وسوف يأتي فيك إلى مكان يأتمنك فيه، يملأك فيه بالروح القدس ويستخدمك بقوة عظيمة جدا. كون متأكد أنه الرب قادر أنه يستخدمك بشكل عظيم جدا. سهل تقول أنا عايز أخدم الرب، وكتير بتحمس أنه يخدم الرب ويتحرك ويبدأ ويعمل هنا وهناك، لكن قليلين اللي بيكملوا. مرات من أول تجربة من أول صعوبة في ناس بتنسحب لأنهم مش مستعدين أنهم يدفعوا الثمن. هل أنت مستعد أنك تدفع الثمن؟ هل أنت مستعد أنك تتحمل الألم من أجل خدمة الرب؟ ليت الرب يعطينا نعمة أنه نعيش وإحنا ناظرين إليه وناظرين عليه واثقين أنه قوتنا وقدرتنا نأخذها منه. كاتب العبرانيين بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كلمة ناظرين يعني نتمعن ونركز النظر في شخص الرب يسوع رائد إيماننا ومكمله. رب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. الرب مشيئته ليك أن أنت تكون فرحان، وفرح الرب هو قوة ليك. في كل مرة هقولك كده أن الروح القدس الساكن فيك بيثمر جواك فرح. أنت عليك أن أنت تصدق وتتمتع وتسلك بهذا الإيمان، إن الروح القدس اللي ساكن فيا ثمر محبة وفرح وسلام. بنفتكر المحبة لكن النهاردة الرب عايز يقولك أنا عايزك فرحان. اوعى تنسى أبدا إن القلب الفرحان بيطيب الجسم، يعني فرح الرب اللي جواك بيجدد قوتك.

ويخليك تقدر تبتدي يومك وتواجه تحدياتك وانت متشدد، مش بروح يائسه ولا مكسوره ولا حزينه. بشاير فرح في كل مره بيبقى عندنا بشره او خبر طيب من الكتاب، انه في ناس عدت بظروف ما كانش ينفع ان هي تتشجع او تفرح او تتقوى في وسط الاحداث دي، لكن الرب اله كل نعمه بيتعامل مع الاواني الضعيفه وبيملاها معونه وقوه وفرح تسندها في مواجهة تحدياتها. النهاردة هنتكلم عن شخص من الكتاب، يمكن ناس كتيرة قوي مننا ما تعرفش اسمه. هنتكلم عن يهوياكين، وهو ملك من ملوك شعب الله. هتقرأ قصته في مكانين في الكتاب لو حابب نقرأها مع بعض، ولو سمحت خلي دايما كتابك جنبك واحنا بنشوف البرنامج ده، وافتح معايا سفر أرمية وأصحاح 52 آخر جزء، عشان ما تنساش آخر جزء في آخر إصحاح في سفر أرمية، هتلاقي قصة يهوياكين، وهتلاقيها برضو في سفر الملوك الثاني. بيقول في السنة 37 لسبي يهوياكين في الشهر 12 في 25 من الشهر، رفع أوبل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا، وأخرجه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته. القصة مذكورة في 3-4 أعداد، لكن قصة جميلة قوي قوي لو إحنا فهمنا مغزاها الحقيقي أو مغزاها الروحي لينا إحنا شخصيا. يهوياكين أبوه الملك السابق يهوياكيم، يعني ده نون أبوه كان آخره ميم، كان ملك شرير. يقول الكتاب عنه أنه فعل كل الشر في عيني الرب. أبوه كان شرير قوي، وجي بعديه الابن ما كانش أفضل حالا، ملك وهو عنده 18 سنة، وقعد في ملكه 3 سنين وكام شهر كده، وحصل أنه نبوخذ نصر كان هيدخل أرض إسرائيل واللي هي مملكة بابل يعني، وسابى شعب الله، خدهم أسرى معاه لبابل، ومن ضمن الناس اللي اتخذت أسرى كان يهوياكين. هو ولد ملك وصار ملك، لكن الأمر انتهى بيه كعبد. زي أي حد فينا، إحنا مولودين بالخطية، وقصد الرب لينا إن إحنا لما نقبل ابنه يسوع نتحرك من الموت إلى الحياة. المسيح بيدينا حياة جديدة، لكن الحقيقة لما بنسيب نفسنا عبيد للخطية، عبيد للشر، عبيد للشهوة، مع الوقت هذا الابن بيصير عبد. يهوياكين اتاخد لبابل، ويقول الكتاب إنه هو قعد في السبي مش سنة ولا 2 ولا 3، ده يقول الكتاب هنا في السنة 37 لسبي يهوياكين. يعني قعد في سبيه أو في سجنه كام سنة؟ 37 سنة. عايزة ألفت نظرك لحالته، واحد كان ملك وبص لقى نفسه أسير وفي سجن مظلم، مش يوم ولا شهر ولا 2 ولا سنة ولا 10 ولا 20 ولا 30، 37 سنة عايش في ظروف سيئة جدا جدا. عايزك تفكر معايا كده، يا ترى مع كل إشراقة شمس نفسية هذا الشخص ممكن تكون إيه؟ واحد في سبي أو في سجن 37 سنة. متهيألي أفكر كده لو أنا مكانه، آخر حاجة ممكن أفكر فيها إنه هيجي يوم عليا وأطلع برة الظلمة اللي أنا اعتدت الوجود فيها، أو يمكن كمان ما تخيلش أبدا إن عمري هيطول لحد ما تنتهي القضبان اللي أنا محبوس وراها وأبقى حر. وده بيحصل مع ناس كتيرة مننا،

طول الزمان أو طول الانتظار بيخليني خلاص أفقد كل رجاء إن ممكن تبقى في نهاية للأزمة اللي أنا عايشها. ويمكن كمان بنتعرض لحروب من إبليس، يمسك لك آية كده نصها ويقولك ما أنت غصب عنك، أنت ليك حق إن أنت تبقى يائس بالطريقة دي. الرجاء المماطل يمرض القلب وما يفكركش أبدا أبدا أنه الرب ممكن يشق السماوات وينزل لأجل إنقاذك. بس الرب ما بيعملش حاجات صدف ولا بيمشي من غير ترتيبات دقيقة في الأزمنة. هقولك إزاي خطة ربنا لشعبه. الرب كان عارف إن شعبه ده هو اللي سمح بأسرهم هيروحوا لبابل لمدة 70 سنة. هم أخطأوا، كانوا بيكسروا وصايا الرب لمدد معينة، والرب كان مديهم ومعرفهم إنك لو كسرت وصيتي هيحصل كذا وكذا. فكان قضاء الرب عليهم إنه هيؤخذوا لبابل للسبي لمدة 70 سنة. في نهاية 70 سنة بالظبط الشعب ابتدى يرجع، لما الرب حرك كورش وابتدى الشعب يرجع. أرجع ليهوياكين موضوع قصتنا، لما بيجي الميعاد اللي الرب هيطلق أسر يهوياكين من السبي، يقول الكتاب بالتحديد عن السنة وعن الشهر وعن اليوم، وده ليه مدلول وأهمية روحية في حياتك أنت كمان. بيقول في الشهر 12 في 25 من الشهر، وقبل كده قال في السنة 37. يعني الرب محدد التاريخ، السنة، الشهر، اليوم. حاجة جميلة قوي بتشجعني أنه شخص كان شرير وكان مسبي وأسير، ويمكن كل الناس نسيت اسمه ولا حد يفتكر هذا الملك يهوياكين، لكن الرب اللي ضابط كل الأوقات وعنده ساعة مظبوطة تمام بيحدد الميعاد اللي هيطلق فيه حرية يهوياكين. النهاردة الرب عايز يبعت لك خبر طيب ويشجعك ويقول لك في إيدي أنا أوقاتك. بتبص على سنين تقول دي ضاعت من عمري، معقول ممكن الرب يصنع نجاة؟ معقول ممكن الرب يغير الأزمنة؟ إله التعويض، النهاردة رسالتك تشجيعية من الرب مباشرة ليك إنه هيعوضك عن السنين اللي يمكن كنت أسير ومسبي فيها لفكرة معينة، لأمر معين سبى تفكيرك سنين وسنين وسنين. في توقيت دقيق جدا الرب يرد المسلوب فيه، في سنة، في تاريخ محدد، وفي يوم، في شهر معين. الرب حرك كمان، دي النقطة الثالثة، حرك شخصية وثنية لأجل إنقاذ يهوياكين. يقول الكتاب إنه في اليوم ده قابل مردوخ، ده الملك الثاني اللي جه بعد نبوخذ نصر، أصدر أمر إنه يهوياكين يطلع من السجن. هنطلع مع بعض فاصل، بس لو سمحت خليك معايا، هنكمل مع بعض إيه نقط التعويض اللي الرب عوض بيها يهوياكين أعظم بكتير بكتير من اللي كانت في بدايته. خليك معايا، هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل.

أهلا بيكم مرة كمان، هنكمل مع بعض قصة يهوياكين وإزاي الرب إلهنا هو إله الرجاء. قلنا في الجزء الأولاني أنه لا تفقد رجاءك أبدا مهما طالت مدة انتظارك أو مهما طالت مدة ظروفك الصعبة. ثق أن عند الرب مخارج، ورب ممكن يفتح لك باب مش على بالك خالص. وقلنا كمان أنه الأوقات محسوبة بدقة شديدة من الرب الإله الحكيم وحده. النقطة الثالثة كمان اللي قلناها بفكرك بيها، أنه الرب ممكن يستخدم أي شخص لإنقاذك. رب عنده أدوات كتيرة جدا ولم تقصر يده عن أن تخلص. الرب ما بيعجزش أبدا أن يرسل لك عون مباشر من قدسه، زي ما شفنا مع يهوياكين. يمكن كل الناس نسيته، يمكن هو كمان فقد أي رجاء للمستقبل، لكن الرب كان بيحرك

حرك الأحداث والأشخاص لأجل إنقاذ هذا الشخص. رب حرك الملك اللي اسمه أبي المردوخ إن هو يصدر أمر لخروج يهويكين بعد سجن 37 سنة. وانت بتسمع النهاردة ارفع قلبك كده وقول يا رب ساعدني أنتظرك، ساعدني أصبر زي ما الآية بتقول اصبر للرب، ساعدني يا رب أن عيني تكون ثابتة عليك، أستنى لما أنت اللي تفتح الباب مش أنا أحاول بنفسي فتح أبواب لحل مشكلتي. بص معايا تعويضات الرب في حياة يهويكين. يقول في عدد 32 يقول كلم أخرجه من السجن، دي أول حاجة. تاني حاجة يقول كلمه بخير. تالت حاجة جعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. فكرك بحاجة إن ملك بابل ده، بابل كانت أقوى مملكة في الوقت ده، وكان معاهم ممالك كتيرة حاربوها وكسبوها، وكان كل ملك بيأسروه كانوا بيسحبوه ينقلوه ناحية بابل، يعني كان في ملوك كتير أسرى. أول حاجة عملها قابل مردوخ إنه يقول كلم يهويكين بالخير. أنا عايزاك تحسب على إيدك كده تعويضات الرب، إحنا قلنا إلهنا إله التعويض، صدق إن الرب فعلا بيعوض للشخص اللي بيتكل عليه من كل قلبه، للي بيرجوه. عشان كده داود كان دايما يرنم وبيقول ترجي يا نفسي الرب، ترجي يا نفسي الرب. تعال بص معايا كده، يمكن يهويكين لو قالوا له اكتب في ورقة ايه توقعاتك لو خرجت، يقول انا بس اطلع واغير ثياب السجن. تعال شوف كده الرب بيعمل ايه، يقول كلمه بخير. ده المفروض ده عدوه، ده الملك اللي هو جاي من نسل نبوخذ نصر اللي أثر يهويكين، يقول كلمه بخير. انت كمان مش مستني لما ناس تكلمك بخير، لان الرب نفسه الهك النهارده جاي يكلمك بخير. مش بس يكلمك عن الخير، لكن بيقول لك كمان اني لا امنع خير عنك، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. افكرك بالمزمور اللي كلنا بنحبه وحافظينه، بيقول عن النفس اللي بتثق ان الرب راعي ليها، بيقول ان خير ورحمه يتبعانك، يعني منين ما تبقى ماشي الخير كمان هيمشي وراك، ويتقدمك الرب ببركات. اطمن من كل قلبك النهاردة ان ليك راعي وإله محب مش بينعس ولا بينام ولا بينسى. اول حاجة حصلت في حياة يهويكين ان كلمه بالخير. صلي معايا وقول يا رب خلي فمي دايما ينطق ويحمل اخبار طيبة وكلام خير للناس اللي حواليا، ما يكونش فمي بيزعج الناس أو بيشقي حياتهم، لكن لو أنت أم قولي له يا رب خليني دايما بحمل كلام خير لأولادي، لو أنت أب قول يا رب خليني مصدر الخير والتشجيع لأسرتي، كلمه بالخير. والحاجة الثانية يقول رفع كرسيه، يقول كلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. كأنه كده بلغتنا احنا خلاه الألف عليهم، خلاه في المقدمة، مش زي بقية الملوك الأسرى. قال جعل كرسيه كمان، ده أسير وطالع من السجن لسه كمان هتجعل له كرسي. ما كانش حد بيجلس على الكراسي في الوقت ده إلا الشرفاء زي ما بيقول كده في سفر صمويل، أو ذو المكانة العالية، هما اللي ليهم منصب وكرسي. ويطلع يهويكين الشرير من السجن مش لكرسي عادي، لكن لكرسي عالي. هو ده إلهنا، هو ده اللي بيرفع المسكين من المزبلة. النهاردة صلي زي ما داود كان بيصلي ويقول الرب رافع رأسي، الرب رافع رأسي. انت كمان الرب جاي يرفع راسك النهاردة. اوعي تقولي انا لو ارتبطت ارتباط كويس هو ده اللي هيرفع راسي، او انا لو خدت الوظيفة دي هي دي الحاجة اللي هترفع راسي. الرب بس هو اللي بيرفع الراس. عندك بشرة جميلة قوي قوي، يقول الكتاب كده في انجيل متى ارفعوا رؤوسكم
لأن

نجاتكم قد اقتربت. الرب مش عايزك منحني ولا عايزك ذليل أسير. إذا كان قابل مردوخ البشر قدر يرفع كرسي يهويكين الأسير، كم وكم الرب الإله القدير ملك الملوك سيد الأرض كلها لما يجي النهاردة ويقولك أنا برفع قيمتك، أنا برفع مكانتك، أنا مش بدي لك كرسي، ده أنا أقمتك وأجلستك معايا في

وغير ثياب سجنه. يعني الأسير والسجين بيبقى ليه لبس مختلف تماما عن لبس الناس العادية، أي حد يشوفه يقول ده أسير أو سجين. الملك لما جاب يهوياكين من الأسر عمل معاه معروف كبير، غير ثياب سجنه. أنت كمان الرب مش ادالك ثياب تبلة، ده الرب كساك برداء البر. ما أجملها آية في سفر أشعياء، أفكرك بيها وقولها معايا: ثياب خلاص ألبسني ورداء البر كساني. يعني الرب غطى كل عجز فيك، كل عورة فيك، كل أمور خزي بتتكسف لما بتفتكرها. وقال أنا مش بديك بس ثياب الخلاص، أنا كمان عايز أسترك من جوه ومن بره برداء البر، فلا يرى خزيك ولا يرى ضعفك. الملك إدى يهوياكين ثياب جديدة، وأبوك السماوي بيعطيك الحلة الأولى. لو تفتكر قصة الابن الراجع لأبوه، قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. ليك خبر طيب النهاردة، ليك رداء البر اللي بيديك قبول أمام عرش النعمة. اوعى تنسى إن المسيح صار لك برًا، صار لك قداسة، صار لك فداء، عشان لما تقف تقدر تقول له يا آبا الآب. مش عشان أنت شخص بيصلي 5 مرات ولا 7 مرات في اليوم، لكن لأن ليك دم يسوع المسيح وبره الكامل اللي إداك مكانة جديدة أمام الآب. آخر حاجة عملها الملك مع يهوياكين، جعل كرسيه فوق وغير ثياب سجنه. يقول بقى حاجة رائعة وجميلة، يقول كان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته. بص الامتياز ده، يهوياكين اللي كان بياكل مع الأسرى ومكانه في الظلمة، يمكن نسي اسمه، محدش كان بيناديه باسم لأنه أسير برقم، لكن هنا يقول الملك كان بيخليه ياكل على مائدته أمامه. فكرك بواحد حصل معاه موقف مشابه. فاكر داود لما دور مين باقي من نسل يوناثان عشان يصنع معاه معروف، ولقى ابن ليوناثان اسمه مفيبوشيس عاجز أعرج، جابه كده وقعده على مائدته وقال له أنت تاكل على مائدة الملك كل يوم. ده حصل كمان بعد سنين طويلة مع يهوياكين، بقي ياكل على مائدة الملوك. الرب ادالك أعظم من كده، الرب ادالك أكتر من كده بكتير. عارف الرب ادالك إيه؟ قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه. الرب اداك المن الحقيقي النازل من السماء، ما ادهولكش مرة واحدة في حياتك، لكن ادهولك كمان تقدر تاكل وتشبع. الرب اعتنى بيهوياكين في نقطة أخيرة، يقول ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل كل يوم إلى يوم وفاته. يعني كان بيديله طعامه واحتياجاته يوميا لحد آخر يوم في عمره. ده إلهك الأمين اللي مش بيعتني بيك في يوم ولادتك أو قبل ما تتولد حتى، الرب بيعتني بيك ويقولك إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا هو، أنا أرفع وأنا أحمل وأنا أنجي. افرح بالرب معايا النهاردة، افتكر أنه فاكرك وتوقيتات زمانك هي في إيده، وإنه إله التعويض، وإنه هيعتني بيك ورفع قيمتك ومكانتك لحد آخر يوم في عمرك. وإنت بتصلي معايا، سواء بتصلي لنفسك أو بتصلي لحد أنت شايف إن هو أسير في الخطية أو في عبودية مرة، صلي معايا كده وقول له أبويا السماوي أشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي، يا رب أطمئن وأستريح لأنك إلهي الذي يعتني بي. أشكرك إني مش نكرة وإني مش منسي، أشكرك لأن أنت اللي بتقول هوذا على كفي نقشتك، إن نسيت الأم الرضيع أنا لا أنساك.
يا رب أشكرك جدا جدا.

لأني معروف عندك باحتياجاتي بضعفي بظروفي، وأشكرك يا رب أن طول الانتظار لي إكرام أمامك. يا رب أنا بصلي من أجل تشديد وتشجيع لأي نفس بتطلبك الآن وعايزة تطمئن أنك هتغير أوقاتها وأزمنتها. أسكب طمأنينة، أسكب رجاء، أسكب قوة، شدد وإسند وإرفع. يا رب أشكرك لأنك بتعتني بينا، وأيضا في الشيبة نكون يا رب مثل زيتونة خضراء. أشكرك لأنه في زمان السوء لا نجوع ولن يعوزنا شيء. أشكرك لأنك تطمئننا من جهة يا رب مستقبل، وإنت اللي بتقول كده أنا أهتم بيك. مبارك اسمك لأنك صادق وأمين وتفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نشكر الرب اللي بيسمع الصلاة وبيؤمر بالبركة. اطمئن النهاردة رب سمع صلاتك وأمر ببركة جديدة في حياتك. مستنيين نسمع منك، اكتب لينا أو لو عندك طلبة صلاة. ربنا معاك، نقابلك في بشرة جديدة والرب غمرك بفرح أكتر وأكتر. ربنا معاك.

الرب عشان يشجع المؤمنين عن العطاء في أصحاحين مشهورين جداً في كلمة الله عن العطاء، اللي هم أصحاح 8 وأصحاح 9 من رسالة كورنثوس الثانية، بيتكلموا كلهم عن العطاء. فمن ضمن ما يشجع به الرب المؤمنين على العطاء أنه يقدم نفسه كنموذج في العطاء. بصوا كده حضراتكم، نقرأ الفكرة الموجودة في الآية رقم 9 من كورنثوس الثانية 8. بيقول إيه؟ بيقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني. بعدين يقول: لكي تستغنوا أنتم بفقره. وهنا أعتقد أن بولس وهو بيكتب مسوق ومنقاد من الروح القدس للإخوة في كورنثوس بيشجعهم عن العطاء، زي ما قلت في أصحاح 8 وأصحاح 9، فبيقدم لهم نموذج اللي هو مين؟ اللي هو المسيح، له كل المجد عندما أتى متجسدا على الأرض. فبيقول إنه المسيح له كل المجد هو النموذج من ناحية إيه؟ يبدأ يقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. وهنا لو جيت قلت كلمة نعمة في الآية هنا يعني إيه؟ أعتقد أن المقصود بها العطاء بسخاء. فإنكم تعرفون عطاء المسيح السخي، أو العطاء السخي لربنا يسوع المسيح. إيه العطاء السخي؟ إنه لما استلزم الأمر لخلاصنا من الخطية والخطايا علشان نكون في علاقة مع الله بثالوث أقانيمه، علشان نبقى أبناء للآب وجسد للمسيح له كل المجد وهيكل للروح القدس، كان علشان كل ده يحصل كان لازم المسيح يأتي بنفسه. مكتوب له كل المجد عن الله أبونا في رومية 8:32: الله الذي لم يشفق على ابنه.

يعني لم يمسك. بالنسبة لنا احنا كان في قمة السخاء، بل بذله لأجلنا أجمعين، الله الآب. لما أجي للمسيح له كل المجد اللي بيتكلم عنه هنا، بيقول عنه في أفسس 5: أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. بس أرجو إن احنا نكون واخدين بالنا من حاجة مهمة قوي، وهو يتكلم عن العطاء السخي للمسيح. يقول هذه العبارة: افتقر وهو غني. ما يقولش بعد ما كان، لا إطلاق. فهو يتكلم على أن الله المسيح له كل المجد في لاهوته، هو الغني الأعظم، فهو المالك لكل شيء، المالك للسماوات والأرض ولكل شيء، فهو الغني. لكن لما جاء متجسدا، جاء فقيرا، مولودا في عائلة فقيرة، يعمل بمهنة فقيرة، سخي جدا أنه أتى إلينا متجسدا لكي ما يقدم لنا نموذج حي، نموذج حي في العطاء. عشان كده أتمنى من كل قلبي أنه زي ما المسيح كان سخي وأتى إلينا وعاش على الأرض فقيرا ليشعر الفقراء أنه يشعر بهم، وأيضا لأنه عندما ذهب وأكمل العمل ومات على الصليب ودفن في القبر 3 أيام و3 ليالي، يقول الكتاب أنه قام وصعد وجلس في يمين العظمة في الأعالي، الغني العظيم بما لا يقاس، فهو المالك لكل شيء في لاهوته. ولأنه أكمل العمل، هو أيضا كابن الإنسان الغني في كل شيء، صاحب كل هذه الأمور، سيرث الله بصفته ابن الإنسان، ونحن سنشاركه هذا الميراث. ورثة الله ووارثونا مع المسيح. المسيح النموذج الأمثل للعطاء. خليك في شركة مع المسيح، زي ما هو كان سخي في العطاء هيعلمك السخاء في العطاء. والكتاب يوصينا: المعطي فبسخاء. دعونا نعطي بسخاء. الرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكل المشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة الكرمة في كل العالم، في برنامج وعد جديد ليوم جديد. والنهاردة بنعمة ربنا هنشوف الوعد، مش بس ربنا زي ما كنا بنشوف في الحلقتين اللي فاتوا أنه فداك، مش بس بنشوف أنه هو معاك، لكن النهاردة وعد رائع جدا ان هو يقاتل عنك. يعني حضرتك بتصمت، حضرتك كتف ايديك، حضرتك بتنتظر الرب، والرب هو اللي بيقاتل عنك. ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوفه. احنا عندنا احداث كتير في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد عن ان الرب بيقاتل عننا. حدث منهم أيام موسى، لما وقف موسى في سفر الخروج في إصحاح 14 وقال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب، قفوا وانظروا خلاص الرب. وأجمل كمان قال لهم أن الرب بيقول لكم أنه بعد اللحظة دي وبعد اليوم ده مش هتعودوا تشوفوا المصريين اللي كانوا مستعبدينكم تاني. وبعصايا الرب قال لموسى اضرب البحر،

قرب البحر، اتشق البحر، عبر شعب الله ونجا، لأن الرب بيقاتل عنكم. بس كده؟ لا، ده في أكتر من كده. وبعد ما عبر كل الشعب، أمر الرب موسى بعد ما كل فرعون وكل جنوده وكل مركباته دخلوا وراء موسى في البحر، أمر الرب موسى وقال له اضرب بالعصاية البحر. ضرب البحر بالعصاية، اتقفل.

أنا اللي حابب أشاركك فيها قصة جدعون الرائعة الجميلة قوي. في وقت من الأوقات الرب قال لي جدعون، تعالى يا جدعون أنا عايز أستخدمك علشان أحرر الشعب بيك. جدعون قال له إزاي يا رب، ده أنا من سبط ضعيف ومن واحد ضعيف ومن بيت ضعيف وأنا غلبان جدا. قال له الحرب للرب يا جدعون. هتعمل إيه يا رب؟ قال له لم الشعب كله. حاضر يا رب. لم الشعب كله، لم كل حاجة يقدر يقف بيها ويحارب بيها. ولا كان الشعب في الوقت ده اللي هيحارب بيه كانت حوالي 32,000، وشعب مديان وجيش مديان كان 135,000. وقفوا ال 32,000 قدام الرب. الرب قال لجدعون، لا يا جدعون ده الشعب ده كتير قوي، الناس دي كتير قوي، انا مش عايز كل ده. امال ايه يا رب؟ قال له قول لهم كده، اللي متجوز جديد واللي خايف واللي واللي واللي واللي يركن على جنب. ركنوا على جنب 22,000 وفضلوا مع جدعون 10,000 بس. فوقف بيهم قدام الرب. الرب قال لجدعون، لا يا جدعون العدد ده كتير عليا قوي. ايه يا رب؟ ده هم مديان 135,000 ودول 10,000. قال له لا لا لا لا، اصل الحرب للرب. القصة مش قصة عدد، القصة ان الرب يكون موجود في الوسط. قال له بص خدهم كده عند النهر ودخلهم وعطشهم الاول ودخلهم على النهر، واللي ينزل على ركبه وينزل على بطنه، اسف، اللي ينزل على بطنه ويلغه ببقه اركنه على جنب، واللي يروح عند النهر ويركع برجليه وياخد بايديه الميه اركنه على جنب. وكان اللي خدوا بايديهم الميه كانوا 300 واحد. فالرب يقول لجدعون، هم دول يا جدعون اللي انا هحارب بيهم، هم دول اللي انا هدخل بيهم الحرب. 300 قصاد 135,000. ايه ده يا رب؟ ما تخافش يا جدعون، وحتى ال 300 يا جدعون انا مش هخلي واحد فيهم يحارب، انا اللي هحارب بنفسي. وعندما يحارب الرب ويقاتل عنك فلا تخف، لانه مش محتاج ابدا انك تمد ايدك، لكن الرب هو اللي هيمد ايده. وفعلا رسم الخطة الرب لجدعون وراح على مديان. وفي اليوم ده أزعج الرب مديان وقومهم وخلاهم قاموا يضربوا في بعض لغاية الصبح، كان ولا واحد موجود على الأرض. مات 125,000 في الليلة دي. الملوك بتوع مديان هربوا ب10,000، وراهم جدعون قدر يوصل لهم وما فضلش ولا واحد. أصل الحرب للرب. حبيبي ممكن يكون في أشرار كتير بيحاربوك، ممكن يكون في ناس كتير بتضطهدك، وممكن يكون في ناس كتير بتضايقك، وممكن عشان إيمانك، وممكن عشان هم رؤساء، وممكن يكون عشان هم ليهم سلطة. لا، أنا عايز أقول لك النهاردة حبيبي، ما توقفش في الحرب لوحدك. قول له يا رب أنا محتاج أنك تقف في الحرب معايا. أنا محتاج مش تقف معايا، أنا محتاج تقف أنت اللي في الحرب. مش أنت اللي قلت كده؟ أنت اللي قلت يا رب أنك أنت بتقاتل عني، عشان كده يا رب أنا بحط الموضوع بين إيديك، بحط المشكلة بين إيديك، وأنا واثق يا رب زي ما كنت مع جدعون وما فيش ولا عسكري واحد اتجرح أنت معايا، وزي ما كنت مع موسى وعبر ومات كل المضايقين وكل فرعون وكل جنوده ومركباته غرقت، انت موجود معايا. لانه مكتوب عنك يا رب انت امس واليوم وللابد. ثق يا حبيبي ان الرب معاك، ما تخافش ابدا. الحرب للرب، احفظ الكلام ده، الحرب للرب، لانه هو يقاتل عنك وانت صامت. انتظر الرب والرب هيصنع عجائب ومعجزات في حياتك. أحبائنا المشاهدين، كل ما هنتعلق بالرب ونثق في الرب، الرب هيعمل عجائب ومعجزات وقوات، وهنتفرج بعينينا على اللي بيصنعه الرب من أجلنا. الرب يكون معاكم ويحافظ عليكم، وتشوفوا مجد الرب بوجه مكشوف، ولإلهنا المجد الدائم من الآن إلى الأبد. أمين.

0: اكيد جربت في اوقات كتير انكم تبقوا بتحكوا مع حد وبتتكلموا معاه وفجاه تلقوا بدا يتكلم على شخص وفي الغالب في الغالب دايما يبدا بالفكره ها جميل ورائع وحلو ودنيته في منتهى الروعه والجمال بس واول ما تيجي كلمه بس
1: عينك ما تشوف الا النور
0: ايوه عينك ما تشوف الا النور لانه يبدا بعد كده في كلمات النميمه اللي بتبقى صعبه جدا. هل بيحصل معاكم في الطبيعي في الحياه ان احنا بنقابل اشخاص بيبقوا حقيقي يعني كانه متخصص ورئيس قسم نميمه وماسك سيره اشخاص من اللي حواليه؟
2: كتير يعني الحقيقه يعني حتى اعتقد انه احنا نفسنا بنقع في الحته دي. النميمه مشكلتها مش الاخرين بس بيعملوا كده، النميمه مشكلتها انه احنا بنعمل كده يعني بدون ما نقصد بنبقى بنقف لقينا بنقول حاجه سلبيه عن حد وبنحس انه ايه المشكله بنعتبر ان النميمه دي مش خطيه. يعني احنا كبشر
1: كلام
2: انا بصراحه بتكلم علينا كلنا يعني وبحتوي وبتكلم عن نفسي انا بصفه كمان شخصيه مش الاخرين بس النميمه دي بالنسبه لنا زلت لسان بصوره سهله قوي وبنحس انه يا جماعه دي مش خطيه. معرفش ليه مش محطوطه مع ان الكتاب حاططها بس مش محطوطه في كادر ان دي خطيه. طبعا النمام درجات يعني في شخصيات مش يعني انت من الحاجات قلتها متخصص نميمه، في ناس او متخصص كلام سلبي، في ناس بتقع بعد كده اللي هتاخد بالها، بس في ناس فعليا تخصصها هو تشويه سمعه الاخرين بالكلام السلبي ويمكن دول اكتر بيبقوا مؤذيين لانه فعليا مش بيرجعوا مش متخيلين انها فيها مشكله مش بيرجعوا. في بقى ناس عندها تبرير للنميمه انه انا بحكي

0: كل جوايا، انا متضايقه من الشخص ده،
1: انا بفضفض
0: فانا بقول اللي جوايا. المشكله ما هو، وفي ناس عندها تبرير تاني انه ما كل الناس عارفه عنه كده. فالتبريرات من برضو من الحاجات المؤذيه جدا لما بيكون في شخص بينم.
1: يعني عايزه اكد على اللي بتقوله هايدي، الكتاب بيقول انه من لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل. يعني الحقيقه اللي ما بيتلخبطش
2: قادر ان يلجم الجسد
1: كله. لانه في الحقيقه في عضو صغير في جسمنا، يعني كل طبع للوحوش بيذلل الا طبع اللسان. يعني الوحوش الضاريه المفترسه بيقدروا يسيطروا عليها، لكن اللسان سم، حاجه مرعبه. ده اللي الكتاب المقدس قال عنه كده يعني. وخليني اقول كده انه في فرق كبير بين النميمه والتحذير. في فرق كبير.
2: يعني قلنا ان الفرق ده يا فينيس لانه مهم جدا جدا, جداً.
1: بالظبط. يعني انا عايزه اقول ان الشخص النمام هو بيبقى جواه كده مستمتع ومستلذ انه يشوه سمعه الاخر وانه يقول عليه كلام سلبي
2: او متضايق منه. فببساطه بيقول
1: بالظبط عنده حاجه شخصيه،
2: الضيق اللي جواه.
1: لكن اللي بيحذر هو شخص موضوعي، شخص يخاف الله، لا يمس سمعه الشخص اللي بيحذر منه باي شيء، لكن بيتكلم بمنتهى الاحتراس كانه بيتقدم يعني زي الجراح كده وهو بيشتغل، خايف المشرط يضرب شريان او عصب وهو بينظف الورم مثلا، او هو بيشيل حاجه مش مظبوطه، هو محترز جدا. فهو بيقول بكل موضوعيه فلان شخص رائع ممتاز، لكن انا رايي الشخصي خلينا ناخد لبالنا في التعامل مع الامور الماديه. That's all. بس
0: ويمكن
1: كده
0: موجهه للشخص
1: للفعل
0: اللي هيتعامل معاه بامر مادي.
1: بالظبط.
0: يعني انا مش الدنيا. يعني مثلا انت هتتعامل مع حد الشخص ده عنده مشكله ماديه وانت هتديله فلوس، هيمسك ميزانيه معينه، فطبعا التحذير
1: رايي الشخصي
0: يا اخي جرجس من فضلك، انا الشخص ده ممتاز بس
1: خلي بالك
0: من الامور الماديه. يعني انا حصلت لي مره خبره شخصيه زي كده، حد خادم محترم كنت هتعامل مع حد، فجه قال لي هايدي الشخص ده ممتاز جدا بس تتعاملي معاه بحدود، ما تتعديش كذا نقطه. فحتى قلت له يعني انا عايزه اعرف، قال لي لا هي نقطه فانت بس خلي بالك. فعجبني قوي هو ما نمش وفي نفس الوقت حذرني وقال لي خلي بالك. فده مهم زي ما بتقول فينيس،
1: لانه انا لا املك السلطه اني اتكلم عن حد. يعني انا مين؟ يعني ما انا اساسا، وده اللي الرب عمله مع الناس اللي جم يدينوا للمراه، لها من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. انتوا مين؟
2: عايز اقرا جزء كتابي جميل بيتكلم عن اللسان، كنت اتكلمت عنه في يعقوب 3. أيوة. حقيقه يعقوب 3 بيتكلم عن اللسان وخطورته، اما لسان يكون بركه واما لسان يكون
0: لعنه.
2: فيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة
1: نعثر
2: جميعنا. إن كان أحد، وهنا بقى المهم، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. فكأنه اللسان ده اللجم، كأن اللسان ده الدفة الصغيرة. هكذا اللسان أيضا هو ذا عضو صغير ويفتخر
1: متعظما.
2: هو ذا نار قليلة،
1: أي وقود تحرق.
2: يعني كأنه نار ممكن تولع وتدمر حقيقي. يعني ممكن حد بنميمة وجملة بكلمة بين زوجين يعمل طلاق، بين أسرتين يصنع انقسام، بين كنيسة يقسم الكنيسة. ويقول فاللسان نار
1: شر
2: عالمه الإثم أو عالم الإثم. هكذا جعل في أعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم أو يضرم دائرة الكون ويضرم
1: من جهنم.
2: لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان

0: الآن، فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو ده هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. بس هنا بقى بيقول أنت بتستعمله إزاي؟ أنت بتستعمل لسان إزاي؟ به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على
1: صورة
0: شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبع واحد يصنع ماء مالحا وعذبا. اسمحوا لي بس أقول جملة وأسمع منكم باقي الكلام الجميل، لأن هنا أقدر أقول باسم الرب يسوع المسيح لساني للبركة، باسم الرب يسوع المسيح لساني ينبوع ماء عذب، باسم الرب يسوع المسيح لساني تينة، باسم الرب يسوع المسيح لساني زيتونة، باسم الرب يسوع المسيح لساني كرمة. الله أعطاني لسان للبركة للشفاء، أو زي ما قال الكتاب المقدس إنه كلمات الحكماء شفاء، إنه ربنا يديني يبقى لساني للشفاء وما اغتبش
2: أمين
0: حد في ظهره.
2: يعني عايزة أقول بس حاجة، إنه الكلام مش بيطلع من الشفايف، لكن الكلام بيطلع من القلب. الكتاب يقول إنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. فاللي أنا بقوله ده خارج من الكنز اللي جوه. فأنا خليني أبقى واخد بالي، هل أنا قلبي مليان بالحقد والغيرة من أشخاص، فبيطلع كلامي كلام مليان بالنميمة والغيظ والغضب؟ هل قلبي مليان بعدم الغفران وعدم التسامح، وأنا شايل كراهية جوايا، فلساني بيطلع كلمات فيها حقد وكلام مر وكلام صعب وكلام سيء على الناس؟ إن كنت عايز إنه لساني زي ما حضرتك قلت كده يبقى لسان بركة ولسان شفاء، فأنا عايز قلبي يبقى مليان بالبركة ويبقى مليان بمحبة ربنا للناس، مليان بالغفران وبالتسامح، عشان أقدر أقول كلمات مليانة بركة ومليانة شفاء ومليانة نعمة، وأبقى محترس زي ما صلى كاتب المزمور أن رب ضع حارسا على فمي، لأني بسهولة قوي بتجرجر في النميمة، بسهولة قوي بقع. يعني
1: في نقطة تانية بتخلي النميمة حلوة، حتى في آية كما بتمدس بتقول كده إنه الكلام ده
0: النمام مثل لقم حلوة تنزل إلى مخادع البطن.
1: إيه اللي بقى بيخليها حلوة؟ ودي لازم ناخد بالنا منها. أنا عندي ضعف ما، فلما بسمع إنه في حد عنده نفس الضعف ببقى مبسوطة ومستمتعة وإحنا بنحكي عنه.
0: إحنا في الهوا سوا.
1: وكأن عايزة أخبي إن أنا فيا الضعف ده، وعايزة أقول إن أنا أحسن، وعايزة أقول إن أنا أفضل، وعايزة أقول ده طب ده أنا اللي بعمله ده ولا حاجة بالنسبة للشخص التاني. فبجد متعتي إن ألاقي في حد تاني الناس ماسكة سيرته. وأنا محجوب عنهم كل المشكلة دي. فحقيقة أنا بلاحظ بالملاحظات إنه أكتر حد بينم هو شخص قال عنه السيد المسيح كده الخشبة في عينيه.
2: أيوة.
1: فبيبتدي يرمي القزل في عيني أخوه.
2: أيوة.
1: فده فيه وفيه وأنا عندي خشبة. أكتر فعلا الناس عندهم المشكلة دي كده. فأنا محتاجة يمكن ما فيش مرارة تجاهه. طبعا في نعم بيبقى فيه مرارة، بس في فئة تانية إن اللي هو ده في قزة ده في قزة. وهنا ببقى دايما أقول يا جماعة السيد المسيح قال لنا كده، انه خلي بالك قبل ما تقول طب شوف الخشبه حتى لمصلحتك. يعني انت صدقوني لو انشغلنا في نفسنا وان كل واحد يشيل الخشبه من عنده
2: نفسه،
1: هتلاقيه مش فاضي يشوف القزه اللي في عين اخوه يبتدي يتكلم عنها.
0: صحيح.
1: فعشان كده بنلاقي متعه واحنا بنتكلم.
2: أيوة.
1: ان احنا بنشاور على عيوب الاخرين ده بيشيل عني عيب ان انا اشتغل على نفسي. فعشان كده احنا بنستمتع
2: بالحقيقه.
0: والكتاب المقدس لما سمى الخطيه دي قال إنها ثلب.
2: أيوة.
0: فلما يتكلم عن شخصيتين يختاروا في الكنائس بالذات أخوات، طبعا قال برضو عن الشمامسة إنهم غير ثلبين، لكن أكتر عن الشماسات في الكنيسة وعن العجائز مرتين يقول في تيموثاوس الأولى 3:11 كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقع

0: أر غير ثالبات صاحيات أمينات في كل شيء. وفي تيتوس 2:3 يقول كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة غير ثالبات. وكأن الوقت اللي بتكلم فيه على حد في ظهره أنا
1: بثلبه
0: بسرقه. وروعة روعة روعة روعة لما الكتاب المقدس يتكلم عن يوسف الصديق أو يوسف البار، اللي الكتاب المقدس بيقول عن الراجل ده لما اكتشف أنه المطوبة العذراء مريم حامل وهو مش عارف أن الذي حبل بها أو فيها من الروح القدس. الكتاب المقدس يقول إذ كان رجلا بارا لم يشأ أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا. واو، يا للروعة والجمال على رجل الله العظيم يوسف البار. الكتاب المقدس يقول إذ كان برا لم يشأ مع أنه اتجرح في كرامته في الوقت ده وشعر أنه يعني اتخان، لكن لأنه بار لم يشأ أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا. وده خلى الروح القدس جاله قال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأة زوجة لك لأن الذي حبل بها فيها من الروح القدس. لكن أنا عايز أنتقل من الراجل الجميل ده اللي اسمه يوسف للقصة بتاعت العهد القديم، ودي اللي خلتنا نتكلم عن مريم والنميمة. مريم النبية. مريم اللي خرجت مع الشعب.
1: أيوه.
0: مريم أخت موسى. أيوه.
2: اللي مسكت مريم الدف ورنمت وسبحت.
0: اللي مسكت الدف ورنمت وسبحت. مريم اللي خرجت موسى من النهر وأنقذته وكانت السر في إنقاذه وحياته. وللأسف يذكر الكتاب المقدس إن في نهاية حياتها خدعت وسقطت في
1: النميمة.
0: وبدأت مع هارون يتكلموا على موسى لما في الغالب صفورة انتقلت وموسى تزوج بالمرأة الكوشية. وهم وقفوا بقى وبالبلدي كده بالبلدي، أنا هقرأ النص بس أقول كده الجملة اللي دايما بحب أقولها، يعني مريم حطت بقها في ودن هارون وهارون حط بقه في ودن مريم وقالوا هو إيه الست اللي عاملة زي، مش عايز أقول الجملة لحد يزعل منها بس كلمة صعبة، ليه اتجوز كوشية؟ هو يعني مفيش في العيلة حد كده جميل أبيض رايح يتجوز الست دي؟ فالكتاب المقدس يقول في سفر العدد أصح 12 عدد 1 وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. فقالا هل كلم الرب موسى وحده؟ وهنا بقى الأساس، لا ده انت مش بتتكلموا على الكوشية ولا بتتكلموا على الارتباط، لكن هنا في حاجة في القلب. أيوة. انكم غيرانين من
1: موسى
0: ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بس هنا الكتاب المقدس يقول جملة رهيبة فسمع
1: الرب. طبعا دي كارثة.
0: الحقيقة لو أي حد بيتكلم على صديقه وعرف ان الرب
2: سامع
0: بيسمع ما اعتقدش انه هيقدر يكمل اللي بيقوله. لكن الكتاب المقدس بيقول في عدد 9 انه لما تكلموا على موسى فحمي غضب الرب عليهما ومضى. الرب حمي غضبه عليهم وكانه عايز يقول النميمة خليته فارق الجماعه، ابتعد عن الجماعة. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برصاء كالثلج فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء.
2: أنا عايزة أقول حاجة بس فضل. يعني حساها قوي يعني الكلام اللي قاله بطرس اللي قاله الرب يعني في رسالة بطرس الأولى اللي بتقول إنه لا يتألم أحدكم كسارق أو لص أو متداخل في أمور غيره. يعني دي المشكلة الكبيرة إنه الشخص اللي بينم هو معتبر نفسه ليه الحق إنه يتدخل في أمور الناس. ويقولها في سفر الأمثال برضو إنه الشخص اللي بيمسك بأذني كلب زي الشخص اللي متداخل في أمور غيره. يعني بالبسيط كده يعني أنت مالك.
0: أيوه.
2: أنت مالك يعني هو اتجوز، انت مالك يا مريم؟ هو اتجوز واحده
1: عجباه.
2: ايه اللي يخصك؟
0: عجباه
2: عجباه، ايه اللي يخصك؟
0: وبعد كده في سؤال تاني، يعني يطلقها عشان تستريحي يعني، ولا يعمل ايه؟
2: مش قرارك ومش حياتك. ما

0: الامر ما يخصكيش. يعني ساعات احنا نلاقي نفسنا عندنا الحق بما اننا مثلا امهات ودول ولادنا، ازاي يعمل كده، ازاي يتجوز فلانه، ازاي يختار فلان. انت مالك؟ دي حياته. أيوه. انت مالك وتبتدي تتكلمي، وده بقى مش بيقف عند كده. يعني ده انت تبتدي تكرهي الزوجه اللي هو خدها، وتبقى في مشاكل بينك وبينها، وبدل ما انت تبقي بتلمي العيله وتعملي جو جميل بين الافراد الجداد اللي اتضموا للعيله وتبقي العيله بتمتد، لا ده العيله بتتقسم، وهي تبتدي تاخد موقف منك وتبعد عنك وتبقي انت مكروهه. كسبتي ايه؟ كسبتي ايه؟
1: تتوقع ان احنا بنحط نفسنا مكان الله؟ كأننا متحكمين. أيوة. في كل شيء.
2: هي في نقطة انت قلتها لما حكيت عن مريم وهارون وموسى، ساعات النميمة بصورة سلبية بيبقى مش الأساس الكلام اللي بنقوله، لكن في حاجة جوايا بس أنا مش عارفة أقول اللي جوايا لتلام، فأروح مطلعة في اللي قصادي أي حاجة بحيث ما تلامش عليه. يعني هي هنا قالت مين الست اللي متجوزها موسى، وبعد كده ظهر جواها بقى الشيء الأصلي اللي مخليها أصلاً متغاظة من موسى. أحياناً النميمة، وده محتاج إن إحنا
0: نفحص
2: نشوف جوانا، أنا ليه دايماً ماسكة في سيرة الشخص ده بصورة سلبية؟ هل فعلاً في مشكلة، ولا جوايا في حاجة تانية من جوه؟ وده محتاج فعلاً فحص وامتحان رهيب، لأن لو أنا عندي مشكلة لا أنا أعالج المشكلة، وبالتالي النميمة دي بالنسبة لي هنا هتبقى عارض وليس أساس المرض.
1: أيوة.
2: أساس المرض كراهيتي للشخص ده، لأن أنا متضايقة منه، لأن أنا على فكرة من ضمن الحاجات الغيرة.
0: أيوة.
2: أنا غيرانة منه لأن هي واخدة مكانة كان المفروض أنا أخدها. طب أعمل فيها إيه بقى؟ بدل ما أقول أنا غيرانة لألا يقولوا عليا مش كويسة، وإيه الخادمة اللي مش مميزة دي، وإزاي تبقى مش بتحب الخير لواحدة تانية، أشوه سمعتها، أشوه صورتها قدام الناس. فأنا وأنا بتكلم لازم أسأل نفسي، هو أنا ليه بقول الكلام الوحش عن فينيس؟
0: بالظبط.
2: اللي جوايا؟ اللي جوايا غيرة عشان هي واخدة مكانة، لا أنا هتعامل مع الغيرة. جوايا كنت أحب إني أكون مكانها في الحتة دي أتعامل. أحياناً مثلاً الحما اللي أنا بشوفها كتير، يعني مريم دي بتفكرني بحموات كتير، يعني
1: اشكر ربنا
2: حماتي ما كانتش كده
1: ده.
2: لا نشكر ربنا حماتي انا ما كانتش كده، بشكر رب كان عليها. يعني احيانا الحموات تقول، سواء مامة البنت او مامة الولد، ايه اللي واخدها دي؟ ده كان يستاهل احسن من كده، دي كانت تستاهل احسن من كده،
1: وانا اللي جوزتها له، يا ريتني كنت اتشنكلت وانا رايحه
2: واتكسرت. احيانا بيبقى جواها انا كان نفسي اخد فلانه. يعني بيبقى ساعات جواها انا كان نفسي اخد فلان، او ساعات جواها انا بعد ما تعبت وشقيت وطلعت الدكتور قد الدنيا جاي اخد واحده معاها كليه عاديه نظريه، بيبقى ساعات جواها كده.
0: أيوة.
2: فحبيبتي انت مش عشان تعبتي في ابنك وخد كده يبقى مالها، فكري في طباعها، شوفي صفاتها. فبيبقى علشان نعالج النميمه من بالذات من الكنه اللي هي مرات الابن او زوج البنت، بنخليها تعرف اصلا هي مش مبسوطه ليه،
0: أو
2: يعني ايه اللي مش عاجبها،
1: وقفينه.
2: او ايه اللي جواها علشان مخليها مش راضيه من حيث المبدا. ساعات الابن بعد ما يتجوز يسيب الام، او يبقى مش يسيبها بس حياته اتغيرت بقى مختلف، بدل ما كان معاها طول الوقت بقى طبعا ليه جزء، فمن هنا الضيق، هنا الغيظ، فتبتدي تعمل ايه؟ بدل ما تقول ابني مش بيسال او ابني سايبني، لا مراته ما هي مش احسن، ازاي ياخد واحده زيها؟ فانا هنا لا، خلي بالك انت مش متغاظه عشان هو واخد اقل، انت اللي مضايقك
0: ان ابنك معاك
2: بقى مبقاش معاكي. فنعالج المشكله عشان اعرف اعالج العارض اللي هو النميمه.
1: وصدقوني انا شفت شخصيات تبقى ولا فارق معاها انه متخانقين، ولا فارق معاها ان هم زعلانين، ولا فارق معاها الاولاد،
0: بالعكس ده هي مبسوطه
2: حقيقه.
0: وده لانه في مفهوم جواها من زمان انه ده بتاعي، ده ابني انا امتلكه، مش انا ربيته لنفسه مش عشان يعيش بعد كده، لا ده بتاعي
1: ربيته ليا علشان يساعدني ويخدمني وتساعدني
0: ويبقى ليا طول الوقت. يعني ايه يبقى لوحده تاني؟
2: دي طبعا دي فئه، عشان بس ما يبقاش كل الحموات، دي فئه من الحموات.
0: طبعا.
1: عدد 11 للامانه بيقول بوضوح انه هارون ادرك الامر ده، عشان كده ربنا يعني ضرب مريم اكثر من هارون بالبرص، لان هارون قال جمله رهيبه، فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. يا جماعة، إني أتكلم على

0: حد في ظهره بصورة سلبية بنميمة ده اسمه
1: خطية كبيرة.
2: في بس حاجة عايزة كمان أقولها، ما تنبسطيش قوي أنت عايشة قاعدة في وسط مجموعة والمجموعة دي بتتكلم عن الناس وأنت تحكي الله عمل إيه في مريم، ضربها بالبرص. اتأكدي 100% إن زي ما أنت بتتكلمي على غيرك وانسجمتي في وسط مجموعة بتتكلم على غيرك، أول ما تدي المجموعة دي ظهرك
1: هيتكلموا عليك،
2: هيتكلموا عنك. ما هدي ده زرع وحصاد.
1: وعايزه اكمل على كلام هايدي، لازم يبقى ليكي موقف ايجابي، لا تشتركي في اعمال الظلمه، دي اعمال ظلمه. لكن في مجلس المستهزئين لا تجلسي، قومي وسيبيهم، او اسكتي، او قولي انا متاسفه مش هقدر اكمل معاكم في الكلام ده، الرب سامع. فمخيف هو الوقوع بين يدي الله. ما تسيبيش نفسك للحته دي لانه هتتجازي مجازاه صعبه. فامشي وقومي
0: على الاقل، على الاقل مش بس ما تشتركش فيها، لو ما قدرتش توبخ وتقول كلام صعب اسكت. سكوتك ده كانه اعلان واضح
2: لرفضك،
0: انا مش موافق على الكلام ده بالزبط. انا مش شريك معاكم في الحته دي.
1: وكمان خلي حياتك مليانه، لان الحياه الفاضيه سهل قوي قوي انه هتمليها بايه غير انك تقعدي تتكلمي، مش ملي بانشطه خارجيه، لا خلي قلبك مليان
0: بالعلاقه،
1: خلي قلبك عمران بالعلاقه مع الله.
0: وأتوقع إذا عملت كل ده اللي حضراتكم قلتوه هتوصل للمرحلة العظيمة، وده التحدي اللي تبقى زي موسى. لأن الكتاب المقدس في سفر العدد أصحاح 12 يقول إنه موسى وقف قدام ربنا وصرخ الصرخة العظيمة دي، وقال للرب في عدد 13: فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. اللهم اشفها.
1: جميلة أوي.
0: فكأني عندنا صورتين، حد ماسك النميمة وعمالك يقطع، بس لما بيشفى ويكون بركة ويلاحظ الأمر ده، لا ده بيتحول من إنه يبقى مخطئ وناشر للبرص لشخص شافي. واصرخ قدام الرب وأقول له الكلمات دي: يا رب فلان غلطان بس اشفيه، فلان عنده أزمة بس غيره، ابني مراته بتاخده مني بس اشفيني يا رب، اديني نعمة وعالج البيت ده، لأن هدفي أني أشوف البيت ده بركة. أقدر أقول من قلبي: المرأة قوة عظيمة. أيوه. والزوجة قوة عظيمة. زوجة تقية بتحب الرب لزوجها شفاء، زوجة عظيمة بتحب الرب لأولادها شفاء.
1: أيوه.
0: زوجة عظيمة بتحب الرب وبتكرم الرب تبقى شفاء بين ابنها ومراته.
1: أمين.
0: أخت هايدي، أنا عايز حضرتك تصلي لأجل كل زوجة بتسمعنا إنها تبقى مفتاح شفاء.
2: أمين.
0: للنفوس اللي حواليها وللدائرة اللي حواليها.
1: أمين.
2: أمين. يا رب يسوع بنشكرك يا رب لأنك أنت فعلا أعطتنا يا رب نعمة أن نكون يا رب سبب سلام وبركة يا رب لأجل كل أسرنا. يا رب من فضلك بضع بين إيديك يا رب أنفسنا وكل من يسمعنا. قد يا رب فعلا خطية النميمة هي خطية يا سيد كتير بتقع منا يا سيد رب.
0: صحيح.
2: بنقع فيها بدون ما نشعر. يا رب من فضلك بضع لساننا بين إيديك، أعطينا القوة. أمين. والقدرة أن نكون بنلجمه، أن يكون أمين. كلماتنا يا رب كلمات بلسم وشفاء وبركة.
1: أمين.
2: للآخرين.
1: أمين.
2: وليس لعنة يا سيد الرب. أعطينا يا رب أذهان صافية.
1: أيوة.
2: أذهان يا رب فعلا تكون بتفكر إزاي كلماتنا تكون لمجدك. أعطينا كمان يا رب أنه نكون أمناء. نمتحن أنفسنا يا سيد الرب.
1: أمين. أمين.
2: وإحنا بنتكلم أي كلام ممكن يكون سلبي قد يا رب بيوجعك وبيقلمك.
1: أيوة.
2: يا إلهنا.
1: أيوة.
2: أعطينا يا رب الحكمة إزاي نتعامل.
1: أيوة.
2: وإحنا في وسط يا رب مجلس المستهزئين، وإزاي أيوة. يكون فعلا قدوة.
1: أيوة.
2: مش بالوعظ لكن بسلوكياتنا يا إلهنا.
1: أمين.
2: وضع هذا في اسمك. آمين.
0: أمين.
1: أمين.
0: كل زوجة وكل امرأة انت بركة وشفاء ونعمة لكل اللي حواليكي. آمين.
1: آمين.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآل.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هو فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. كل يوم بنصحى الصبح وبنروح الشغل، ساعات بنبقى فرحانين وساعات بنبقى زعلانين، ساعات بنقول اوه يا ريتني كنت في الكنيسه كان يبقى احسن. لكن على الله الموجود في الكنيسه، اللي موجود في حياتي اليوميه، هو الموجود في مجال العمل. تعالوا نسال السؤال ده لواحده ربنا اختارها في مجال العمل لتكون رساله حيه في المجال ده، بقصص وبحاجات حقيقيه حصلت قدام عينيه. هدى اهلا وسهلا بيكي.
7: اهلا بيكي.
6: انت بتشتغلي ايه؟
7: انا بشتغل اكاونت مانجر في شركه ماركتنج، بقالي فيها تقريبا 7 سنين.
6: سبع سنين. ايه اللي انت شايفاه في الماركتنج كومباني دي؟
7: الحقيقة لو هنتكلم على الجزء ان الله هل موجود في العمل ولا لا، انا حد علمني ده. يعني كنت دايما زي كل الناس، ربنا موجود جوه اسوار الكنيسة، نروح نصلي ونسيب ربنا على باب الكنيسة ونبقى وش تاني، شكل تاني، فكر تاني جوه مجال العمل. في حد غالي على قلبي قوي اسمه سامر الضعيف، حد مرنم جميل، وهو كان مديري في المكان. هو رحل عن السماء من حوالي سنة. هو مرنم جميل معروف لناس كتير. الحقيقة هو اللي علمني الجزء ده، قال لي الله موجود معانا في كل حاجة بنقدمها له، اعملوا كل شيء كمال الرب.